0: إلى جوار البحر يتخذ اليمن أهميته من المناخ والزراعة والبناء والعمران والعادات والتقاليد وكل ما تكتنزه الأرض من ثروات. كانت عوامل الازدهار الحضاري والموقع الاستراتيجي كافية لتحريك أطماع القوى الخارجية. إذ لم تمر على اليمن 100 عام كاملة إلا وكانت عرضة لمحاولات الغزو.
1: ولا زال الموقع اليمن يوري، وأعتقد الآن التطور في طرق الملاحة التجارية، باب المندب، اكتشاف النفط، اكتشاف كثير من الثروات المعدنية التي اليمن بحكم طبيعتها غنية بها، هذا برضو يشجع القوى الاستعمارية على أن تغزو اليمن أو أن تسيطر على اليمن أو أن يكون لها نفوذ في اليمن.
2: الطمع في اليمن أو الحرص على اليمن هو ينبع من زاويتين. أولاً أن هذه كتلة بشرية مهمة في منطقة استراتيجية ويجب أن تكون مأمونة لصالحنا، إضافة إلى الطرق البحرية والدولية التي ينبغي أن تؤمن لصالح أي إمبراطورية أو سلطة.
3: اليمن مزيته أنه بلد الثروات التي تحتاج إلى من يجيد استخدامها وتنميتها وإفادة بلده منه. وهذه المشكلة حل المجتمع اليمني في بداية تأسيسه للحضارة. هذا هو سر الموقف القوي أو سر القوة في الموقف اليمني. يتصوره الآخرون ضعيفا ولكنه قوي، يتصورونه لا يملك شيء ولكنه يملك الشيء الذي لا يملكونه هو. هم يملكون التصور الخاطئ، هو يملك العقل القادر على أن يتعامل مع نتائج خطأهم وتصوراتهم الخاطئة والواقع اللي نعيش فيه الآن.
4: اللهم صل وسلم على
0: تحفظ الذاكرة الشعبية اليمنية أساطير وقصص أغلبها تتحدث عن بطولات الأجداد في مقاومة الغزاة. تحضر هذه البطولات بأحداثها المختلفة في كل وقت تتعرض فيها البلاد لأي خطر خارجي، إذ سرعان ما يتجه الجميع إلى مواجهة ذلك الخطر بما توارثوه من مبادئ وقيم. قاتل اليمنيون الغزاة في ظروف مختلفة وفي مساحات جغرافية واسعة وبأدوات متنوعة. شهد الغزاة أنفسهم بشجاعة وشراسة اليمنيين في القتال.
5: الرئيس التركي عصمة أنونو عندما زاره وفد في عام يعني أواخر عام 62 زاره وفد مصري إلى تركيا، يعني أرسل بنصيحة إلى الرئيس جمال عبد الناصر يقول فيها لأنه كان قائدا لحملة عسكرية في اليمن وأصبح رئيسا لتركيا في الجمهورية الثانية عصمة أنونو، أرسل له نصيحة يقول له فيها إنه حاربنا الإنجليز وحاربنا الصرب وحاربنا الروس وحاربنا اليونان وحاربت في اليمن، لكنني لم أجد أكثر يعني بسالة وأشد قتالا وبأسا من المقاتل اليمني. قال له أن المقاتل اليمني يقنع بالقليل وأن الرصاصة في يد المقاتل اليمني يجب أن تقتل أحدهم وأنهم لا يأبهون بالأسلحة الثقيلة لأن الجبال تقاتل معهم كما قال.
3: الذي يفكر في عداءه يجب أن يحسب حساب أن حساباته لزمن العداء غير حساباته عندما يدخل اليمن، وإذا طال زمن دخول اليمن معنى أنه يفشل وينتهي.
0: كفاءة وقوة الغاز ونوعية سلاحه وتفوقه لم تدفع أبناء هذه البلاد إلا للمزيد من الصمود والمقاومة. هذا ما تحكيه أحداث القرن 16 الميلادي وما تلاه من قرون حين حاولت أكبر إمبراطوريات ذلك العصر احتلال اليمن والسيطرة عليه.
3: المقاومة فكرة أنني موجود والآخر يرفض يتحاور معي، يريد يضطهدني، يريد يحتلني، يريد يسحقني، يريد ينهيني، أنا عاد أبدأ أفكر كيف أحول دون تحقيق هذا الهدف؟ بالبداية أنطي خسائر وأنطي تضحيات، لكن بالنهاية هو اللي ينطي خسائر وينطي تضحيات. أنا أقدر أعوض خسائري وتضحياتي لأن الأرض أرضي، هو يدفع ثمن كبير حتى يعوض خسائره وتضحياته. هو اللي يبدي ميزان القوة بين العدو والإنسان الوطني يتحول تدريجياً لصالح هذا الإنسان.

0: شهد النصف الأول من القرن السادس عشر من الميلاد صراعا إقليميا وعالميا على الممرات الملاحية والطرق التجارية. ظهر البرتغال كقوة جديدة على الساحة الدولية، محاولين إثبات تلك القوة في السيطرة على السواحل اليمنية. بعد اعتداءات على الجزر اليمنية في البحرين العربي والأحمر واحتلال جزيرة سقطرى، شنت السفن الحربية البرتغالية أكثر من هجوم على عدن في محاولة للسيطرة على المدينة. كان ذلك في العام 1513 للميلاد.
1: الاحتلال البرتغالي هو كان الحضرموت والمناطق الشرقية بدرجة رئيسية، وكان في إطار الصراع على خطوط التجارة والملاحة، واستمر فترة قصيرة جدا لأنه وجه بمقاومة، يعني عدو أجنبي. أنا أعتقد مش طبيعة اليمين، هذه طبيعة البشر، لا يقبل إطلاقا عدوان أجنبي واحتلال أجنبي وغزو أجنبي، ولا يقبل إطلاقا أي مساس بهويته، أي شعب أي أمة في أي حضارة في أي بلد في العالم.
2: حاولوا عدة مرات محاصرة عدن للاستيلاء عليها وفشلوا نتيجة التحصينات القوية اللي كانت في المدينة، وحاولوا الدخول أيضا إلى البحر الأحمر وقربوا من ميناء المخا وفشلوا. حاولوا عدة محاولات ولكنها لم تنجح نهائيا، ولم يذكر أنهم تمكنوا من الاستيلاء على أي منطقة يمنية باستثناء سقطرى.
0: قاوم أبناء عدن بكل ما أوتوا من قوة الهجوم البرتغالي وتمكنوا من هزيمته. في العام 1523 وعلى مدى 3 أيام استبسل أهالي مدينة الشحر في حضرموت وهم يواجهون جنود البرتغال.
3: البرتغاليين وجودهم كان فقط في كمران، في المخاء، في حضرموت، والحضارم حتى اليوم معهم الشهداء 7 الذين قتلوا أثناء الصراع مع البرتغاليين. ولكن أيضا البرتغاليين عدة شهور يعني لم تستمر طويلا.
0: كانت التضحيات جسيمة، فالعشرات من الشهداء سقطوا في موكب الفدائية المجيدة يتصدرهم مشائخ وعلماء المدينة. استخدم البرتغال في الهجوم على الشحر البنادق، فيما المدافعون عن المدينة حملوا السيوف والرماح والعصي والخناجر ومصاحف القرآن. أوقف البرتغال هجماتهم على السواحل اليمنية بعد استماتة اليمنيين في الدفاع عن أرضهم.
4: في كل الأماكن قاوموا، ما في مكان ما قاوموا، وما قدر يأسس، ما أسس كثير وما طول كثير. جو لسببين، سبب المقاومة الداخلية وسبب الصراع بين الأطراف الأوروبيين. الأوروبيين خرجوا من أوروبا ومعاهم صراعاتهم، فتطلع السفينة البرتغالية، إذا السفينة

0: وصلت الحملة المملوكية إلى تهامة حتى قرر قادتها احتلال اليمن لتبدأ معارك اليمنيين في الدفاع عن أرضهم. وفي الوقت الذي كانت عدن فيه تتصدى لهجمات البرتغال، كانت زبيد تقاوم توسع المماليك وتحاول إيقاف توغلهم. حاول المماليك بقيادة حسين الكردي إرهاب أبناء تهامة باستخدام المدافع والبارود. بدأ الهجوم على الحديدة، ومن ثم توسع إلى زبيد. حاول المماليك إخضاع تعز والوصول إلى صنعاء.
1: تقدم المماليك إلى منطقة الصافية المعروفة في صنعاء المسماها الآن بالصافية، وكان من أهم أسباب التفوق العسكري في وقتها التسليح. فاليمنيين قاموا بالسيوف والحراب والنبال المعروفة والخناجر، وقاموا بالهجوم، إلا أنهم فيما بعد تعلموا أساليب الرماية واستخدام البنادق وثاروا على المماليك وحدها.
2: المماليك كانوا ضعاف، لم يستطيعوا أن يتجاوزوا الساحل إلا فترة بسيطة وقضي عليهم، يعني لم يتمكنوا من دخول صنعاء، استقلال في صنعاء، كانوا دخلوا مرة ومرتين بس كانوا يطردوا منها بسرعة.
0: سقطت الدولة المملوكية في مصر على أيدي العثمانيين، بينما كان جزء كبير من جيشها يغرق في اليمن. تؤكد المراجع التاريخية أن الجيش المملوكي تعرض لخسائر فادحة خلال عملية انسحابه من صنعاء حتى زبيد بقيادة الإسكندر بن محمد. هزم المماليك رغم تفوق جيشهم بالسلاح الناري، بينما كان اليمنيون يقاومون بالسلاح الأبيض.

0: بحلول منتصف القرن السادس عشر الميلادي كانت الدولة العثمانية قد بدأت في إرسال حملات عسكرية للسيطرة على اليمن، مع وصول أول حملة إلى زبيد 1539 بدأت مأساة الجيش التركي التي ستستمر قرابة 9 عقود في مرحلتها الأولى.
1: لما تشوف الأدب والأغاني الشعبية في تركيا أغاني حزينة وبائسة من قتلهم في اليمن، يعني اليمن الأتراك تركوا قتلى في اليمن أعداد هائلة جدا، والمقاومة في اليمن الناس يتصورون أن الذي قاتلوا ضد الأتراك هم الزيود فقط، أبدا، اليمن كل اليمن قاتل ضد الأتراك.
0: تكبد الأتراك في اليمن خلال الحملة الأولى خسائر بشرية هائلة. ما بين العام 1538 والعام 1547 أرسلت الدولة العثمانية 80,000 جندي، بقي منهم على قيد الحياة 7,000 فقط. يقول دفتر دار الدولة العثمانية في مصر آنذاك: ما رأينا مسبكا مثل اليمن لعسكرنا، كلما جهزنا إليها عسكرا ذاب ذوبان الملح ولا يعود منه إلا الفرد النادر.
2: قضية الدخول للمناطق الجبلية هي تكلفتها باهظة جدا، صعب أن تدخل إلى منطقة شعب كله مقاتل، شعب كله جيش، مزارع في السلم، متاجر في السلم، مواطن في السلم، لكن في الوقت الحرب يتحول إلى مقاتل، المزارع والمواطن والتاجر وكل أفراد المجتمع يتحولوا إلى جيش. وهذه ما كانت تحدث لهم في عندما تحدث الانتفاضات، كان تشعروا كل المناطق أصبحت مناطق عسكرية فجأة، يعني الناس يتحدثوا عن منطقة مواجهة في المكان الفلاني وتعمل حسابك على هذا الشيء. هذا كان يشعر أنه مين حرز من مدخل صنعاء، من مدخل المناطق الجبلية إلى داخل صنعاء وهي كلها مناطق عسكرية، فكانوا يتقطعوا للجيش، يفعلوا كمائن يقاتلوا، كان

0: كثير من القوات تتحاشى الدخول الى المناطق الجبليه. فهذا اللي وقع فيها الخطأ الذي وقع فيه الدوله العثمانيه.
1: المراه اليمنيه ساهمت بشكل مباشر في مواجهه قوى الاحتلال العثماني. ابرز مثال على ذلك الدور الذي لعبت نخلة الحياسية مع مجموعة من بنات صعفان في إعاقة قوافل الجنود الأتراك وذلك في الحملة الأولى عن الوصول إلى صنعاء لمدة 20 يوم، بحيث كنا يرمين الجنود بالحجارة التي لا يعرفون ما هي مصدرها. يقول البردوني في كتابه اليمن الجمهوري عن النخلة الحياسية أنها ضربت أروع الأمثلة في البطولة، مستشهدا بذلك أنه البطولة كانت سابقا في الصمود بالمعارك بالسيوف، أما نخلة الحياسية فقد صمدت في وجه الأسلحة النارية.
2: اليمن هي تمتلك تضاريس طاردة للغزو. مسألة مواجهة أن اليمن هي مقبرة الغزاة، نحن نتحدث عن الإنسان اليمني بنفس القدر الذي يجب أن نتحدث به عن البيئة اليمنية الصعبة، صعبة التضاريس التي لا يستطيع معها أي محتل إلا أن يثبت وجوده فيها بعد خسائر كبيرة وكبيرة جدا. فالعلاقات بين اليمنيين والغازي، ما نستطيع أن نسميه بالغازي، هي علاقات مضطربة إلى حد كبير. مثلا التواجد العثماني في اليمن، تواجد العثمانيون في اليمن وقاومت المناطق الشافعية ربما أكثر من المناطق الزيدية، هذا موجود في كتب التاريخ. نحن نتحدث عن تمردات كثيرة خاضتها هذه القبائل الشافعية في مواجهة الصلف العثماني من خلال تواجده في اليمن.
3: أن يهزم الأتراك ويحاصروا في زبيد مع أنهم كانوا في قمة قوتهم في العصر التركي الأول في زمن السلطان سليمان القانوني، أكبر سلاطين الدولة العثمانية على الإطلاق. هذا السلطان سليمان القانوني هو الشخص الذي استطاع المطهر بن شرف الدين إخراج جنوده من اليمن. هذا يدل على أن المقاومة كانت كبيرة وشديدة وشرسة، وأن الجيوش اليمنية وصلت مستوى من الصمود والاستبسال أقوى من مستوى الغازي. بعد أن سيطر الأتراك على اليمن سيطرة كاملة من جديد بعد وفاة المطهر، قام في وجههم الإمام القاسم بن محمد، قام ببداية ثورته على الأتراك من مناطق الشرفين، ثم صعد إلى جبل شهارة فاتخذه عاصمة له، وبدأ بشن الحروب على الأتراك من هذا الجبل. وحوصر في شهارة حصارا شديدا من قبل الأتراك، فخرج منها ليلا واتجه إلى جبل برد ليحشد القبائل من هناك للإغارة على شهارة وفك الحصار عنها. وقام ولده داخل شهارة بفتح أبواب شهارة كما يقول المؤرخون أمام الأتراك، فدخل الأتراك من الباب، ولكنهم فوجئوا برجالات اليمن وقد اصطفوا على جانبي السور وكانوا وبدون صوت يأخذون الجندي التركي، لأن باب شهارة لا يمكن أن يدخل منه إلا شخص واحد، فكان من يدخل يعتقد من وراءه بأنه واصل طريقه ويكون هو قد أخذ وقتل. واستمرت العملية حتى وصل الدم إلى أسفل الحصن، وبهذا كسر الحصار وهزم المحاصرون. وقبل أن يأتي الجيش الذي خرج الإمام القاسم كما يقال لجمعه من خارج المدينة، ولهذا فقد سمي هذا الباب باب النحر.
4: اضطر الأتراك في العام 1634 وتحت وطأة المقاومة المحلية من مختلف المناطق إلى الرحيل والمغادرة، وبذلك تكون اليمن أول منطقة عربية تخرج عن حكم الدولة العثمانية.
5: كانت اليمن هي ميدان صراع حقيقي للأتراك، واليمنيين كلهم قاتلوا ضد الأتراك من دولة القاسم بن محمد في القرن إلى الإمام يحيى، كان اليمنيين كلهم يعني يقاتلون ضد الأتراك، وكانوا ينظرون إلى الأتراك كاحتلال أجنبي وليس كأخوة إسلامية، ويلاحظون على الأتراك ممارساتهم السيئة والقبيحة ضد اليمنيين.
2: في أيام المنصور بالله القاسم بن محمد مع اشتداد الخلافات في المناطق الجنوبية والثورات والتمردات التي حدثت في المناطق الجنوبية بشكل عام، وفي مقدمتها تمرد القبائل ما يسمى الآن بالحجرية أو المعافر، التمرد الكبير الذي استهلك الدولة العثمانية وتكلفها استدعاء قوات ضخمة أتت من مصر واسطنبول ووصلت إلى اليمن.
3: واصل الإمام القاسم حروبه ضد الأتراك حتى أسروا ولده الحسن ابن الإمام القاسم وبقي في أسرهم، واشتدت الحروب بين الإمام القاسم وبين الأتراك، فوقع الإمام القاسم بعد ذلك صلحا بينه وبين أحد ولاة الأتراك، فكانت من بنود الصلح أن يقف الحرب بين الإمام القاسم وبين الأتراك 10 سنوات. حكم المؤيد محمد بن القاسم 25 سنة، وفي عهده نقض الأتراك الصلح، فقد غير السلطان العثماني الوالي الذي كان على اليمن وجاء بوالي جديد، فقام الوالي الجديد بنقض الصلح والزحف على المناطق التي كانت تحت سيطرة المؤيد محمد بن القاسم. وفي تلك الأيام خرج الحسن بن الإمام القاسم من السجن وولاه أخوه قتال الأتراك، فقاد عليهم حربا ضروسا شرسة الحسن بن الإمام القاسم تحت قيادة أخيه المؤيد محمد بن القاسم، حاربهم حربا شرسة وأجلاهم عن كل مناطق اليمن، واستطاع أن يحرر اليمن من الأتراك حتى زبيد وحتى تعز وحتى عدن.
4: عاد الأتراك إلى اليمن منتصف القرن 18 على وقع الصراع العالمي مجددا على المنطقة. قاوم اليمنيون الأتراك بشراسة حتى إنهم حوصروا في صنعاء وقتلوا في الأسواق. اضطروا لمغادرة صنعاء في نفس عام دخولها. احتفل اليمنيون بخروج الأتراك الذين لم يستوعبوا درس حملتهم السابقة.
6: فاوض الأتراك في كيفية الخروج من صنعاء إلى الحديدة بشكل كبير جدا، ليحاولوا أن يخرجوا بأمان ويؤمنوا رؤوسهم وقتها ويستقروا هناك، فخرجوا خاسئين مندلين بشكل كبير. وقد صادف خروجهم يوم عيد الفطر الأول من شوال سنة 1256 التي وافقت 18 من أغسطس عام 1849، وشكل هذا الخروج في هذه المناسبة الدينية عند الناس عيدا فوق العيد ودافعا للمقاومة بشكل كبير ضد الأتراك أيا كانت قوتهم وأيا كانت الإمداد الذي كان يصلهم.
3: في سنة 1296 دخل الأتراك إلى اليمن واحتلوا اليمن بأكمله من جديد حتى وصلوا مدينة صعدة، وكانت صعدة مقياس للسيطرة، من استطاع أن يسيطر على اليمن تبقى صعدة مقياس، هل استطاع السيطرة على صعدة؟ إذا سيطر عليها معنى ذلك أنه سيطر على اليمن كاملا. وقاموا باعتقال جميع العلماء لأنهم يعتقدون بأنهم إن تركوا العلماء خارج المعتقل سيقوم أي ثائر من هؤلاء العلماء يدعي الإمامة فيقوم بقتاله. اعتقلوا جميع العلماء وأدخلوهم إلى السجن في الحديدة. خرج شاب من الجامع الكبير من صنعاء عمره في الثلاثينات دون الأربعين، واتجه إلى المدان في الأهنوم في محافظة عمران حاليا، وقام بثورته من هناك. هذا الرجل لم يعمل حسابه أبدا من قبل الأتراك، فقاد ضدهم حربا شرسة وشعواء. بعد مرور سنتين من هذه الثورة اضطر الأتراك إلى إخراج العلماء الذين كانوا قد اعتقلوهم في الحديدة. كان هذا الرجل هو الإمام الهادي شرف الدين عشيش من آل عشيش من ذرية الحسين عليه السلام. قام الهادي شرف الدين بقتال الأتراك من سنة 1296 حتى 1307، 11 سنة. وعندما حضرته الوفاة قال لولده: يا بني أنت لا تصلح لهذا الأمر، فإذا أنا مت فلا يستطيع مواجهة الأتراك من بعدي إلا محمد بن يحيى حميد الدين. خرج محمد بن يحيى حميد الدين إلى الأهنوم إلى المدان، وتسلم قيادة الأمور من ابن الهادي شرف الدين، وقام بقتال الأتراك قتالا شرسا. وبالفعل كان الهادي شرف الدين هو المؤسس الحقيقي لدولة آل حميد الدين، الذين قاتلوا الأتراك، واستطاع المنصور محمد بن يحيى حميد الدين قتالهم حتى ثبت جبهة وقوة ومنع في مواجهة الدولة التركية التي كانت في عهد السلطان عبد المجيد دولة كبرى.
4: يروي اليمنيون فظائع وجرائم الأتراك بحق اليمنيين في العديد من المدن واستخدامهم وسائل جديدة للتعذيب كسلخ جلود معارضيهم والتنكيل بهم.
0: وسائل التعذيب هذه دائما تترافق مع أي حكم أو يتبنها أي حكم استبدادي. استبدادي لا يحاول أنه يخضع الأهالي بكل وسائل، من ضمنها استخدام وسائل التعذيب المختلفة، وهي تاريخيا موجودة من بداية الإنسان، بداية دخول الإنسان، واستخدموها بس تستخدم في فترات باستخدام واسع جدا وفي فترات تقل. وكان فيها وسائل سيئة استخدمت في بعض الفترات، من ضمنها سمى الخازوق، كانوا يمارسوا مع بعض اليمنيين المعارضين للدولة، وكانت أكثر ما تمارس الدولة العثمانية أو الحكومة العثمانية في الفترة هذه مارسوا قضية النفي، وهذه النفي كان عند اليمنيين شيء سيء جدا، لأنه أنت يخرج من أسرتك ويطرحك في مكان غريب جدا، فنفوا مجموعة كبيرة من العلماء والأعيان اليمنيين إلى جزيرة رودوس في تقريبا في نهاية القرن 18.
4: أدت عوامل الظلم والفساد من قبل قادة الجيش العثماني إلى تأجيج مشاعر الرفض لدى اليمنيين شمالا وجنوبا. تضاعفت خسائر جيش الأتراك في معاركه باليمن، لتنعكس تلك الخسائر على وضع جيش الإمبراطورية برمته.
0: هناك بعض المعركة المشهورة واللي هي في مختزلة في عقلية الأتراك عن طريق الأشعار والأناشيد وكذا، هي قضية حوث، معركة حوث. معركة حوث هذه بعد ما دخل إمام يحيى إلى صنعاء، فجاءت أحمد فيدي باشا قوات كبيرة وحاولوا أنهم وطردوه من صنعاء وتابعوا إلى أن حاصروا في مدينة شهارة، وتم لم يتبقى مع الإمام إلى منطقة مدينة شهارة، وكان حصار شديد عليها، وحدثت عملية نوعا ما انتحارية، يعني كان نوع من المغامرة في هذا الجانب. كان في مع الإمام في شهارة مدفع كبير، وكان أحد الأتراك يعمل عليه، وتم عمل خطة إنه إحنا في النهاية، يعني يا نموت يا نحيا. يتطوع بعض أتباع الإمام بعمل تنفيذ عملية انتحارية، تمت على أساس أنه المدفع يوضع خلف البوابة، تفتح بوابة المدينة، يخرجوا بعض أفراد الجيش كمقاتلين، يعني خرجوا بالجنابي، يعني ويصيحون يهجموا، فهذا أبصروهم بالجنابي وهم ما بيش لا بنادق ولا شيء، فتطمعوا وتجمعوا حولهم وضرب بالمدفع، قتل عدد كبير من الجنود وتراجعوا، ومن بداية التراجع إلى أن وصلوا إلى صنعاء وتم يعني تحولوا الأهالي المناطق هذه كلها إلى جنود، تقطعهم وأبادوا معظم أفراد الحملة اللي كانوا موجودين، هو يعني سموها في الذهنية التركية سموها معركة حوث، يعني تركوها سموها هوش بالتركية.
4: رفضت الحامية العسكرية في مصر التوجه إلى اليمن متمردة بذلك على أوامر الباب العالي، والأمر ذاته بالنسبة للقائد مصطفى باشا. مع خشية القادة من الانتقال إلى اليمن، كان الباب العالي يدفع بالمزيد ممن يريد التخلص منهم باتجاه اليمن، وكأن اليمن تحولت إلى مقصلة لإعدام الأتراك وتصفيتهم. تختلف الروايات في تقدير إجمالي قتل الجيش التركي خلال محاولته إخضاع اليمن ما بين عشرات الآلاف ومئات الآلاف. تتحدث السجلات التركية عن 300,000 جندي وضابط وقائد قتلوا في اليمن، 10,000 جندي قتلوا ما بين العامين 1904 و1911. عن قتال اليمنيين للأتراك يقول المؤرخ الشاعر عبد الله البردوني: فعلى الرغم من اشتراك كل المناطق اليمنية تقريبا في النضال ضد الوجود التركي، إلا أن قبيلة الزرانيق التهامية كانت أشرس مناضلي اليمن عامة، لأنها كانت تقف في طريق القوافل التركية الوافدة من الحديدة أو السارية من الحجاز، وكانت الزرانيق بالمرصاد لهذه القوافل. فمن عام 1887 للميلاد كانت المعارك بين الزرانيق والأتراك شبه يومية، وكان للزرانيق اليد العليا في كل معركة لإدمانهم القتال ولنشأتهم على الرمال وبين أدغال وكثبان يصعب على الغريب التوغل فيها مهما كانت قواه، لأن الزرانيق كانوا يحتمون بالكثبان العريضة من قذائف المدافع ثم يشنون هجمات ليلية يجهل الأتراك مساربها وطريقة تتبعها. قبل خروج الأتراك وتوقيعهم صلح دعان، قال القائد أحمد عزة باشا وهو يرى مقاومة اليمنيين بالسلاح الناري ثم التحاما بالسلاح الأبيض في منطقة متنة: لو توفر لدولة تركيا طابور من هؤلاء المقاتلين لانتصرنا على أوروبا.
0: من 1886 بدأت الخلافات وبدأت ظهر الإمام المنصور بقوة كزعيم المقاومة في اليمن، وبعدها جاء الإمام يحيى زعم المقاومة، وبعد ما شعر اليمنيين المضطهد، وكان يعني الظلم الذي تعرض له الناس في صنعاء هو نفس الظلم الذي تعرض له في المحافظات الأخرى أو في المتصرفيات الأخرى، اللي هي لأن اليمن كانت تكون من 4 متصرفيات، في ولاية اليمن تتكون من 4 متصرفيات في المرحلة الثانية من الحكم العثماني، وهي متصرفية صنعاء، متصرفية تعز، متصرفية الحديدة، متصرفية عسير اللي هي أبها عاصمتها. وهذه المتصرفيات كانت كلها الأهالي تعرضوا فيها للظلم، وتم التواصل وتشكيل قوات تواجه أول بشكل بسيط، وبعد توسعت وإلى أن وصلت في عهد الإمام المنصور في تقريبا في 96 وصلت إلى حصار صنعاء، حاصرت صنعاء وخرجت. أما الإمام يحيى في عام 1904 في عام 1905 تمكن من دخول صنعاء، مش معاصرة صنعاء فقط.
7: حركة المقاومة التي قادتها القبائل بدرجة رئيسية من خلال الإمام يحيى أسست أول دولة يمنية في تاريخ الحديث، ولأول مرة يتم إطلاق اسم اليمن والهوية اليمنية على الدولة التي تحققت بعد كفاح ضد الاستعمار العثماني، وهي المملكة المتوكلية اليمنية، والتي استمرت حتى 26 سبتمبر 1960.

0: في النصف الثاني من القرن الثامن عشر بدأت غزوات الدولة السعودية الأولى تتجه جنوبا.
1: هو عبارة عن الغزو السعودي الأول، هو عبارة عن غزو وهابي، حتى لم تكن قد نشأت المملكة السعودية، نشأت الدولة الوهابية. وكانت الدولة الوهابية في هذه الفترة غزت حتى كربلاء وغزت العراق وغزت كثير من المناطق، لكن الشعب اليمني قاومها، قاوم العقائد الوهابية التي جاء بها الغزو.
0: تحركت القبائل اليمنية من نجران لتصل إلى الدرعية مركز حكم آل سعود، بعد أن ألحقت بجيشهم هزيمة ساحقة في معركة سبيع من العام 1764 للميلاد. تؤكد وصية محمد بن عبد الوهاب مؤسس الحركة الوهابية لقائد الجيش الذي توجه لملاقاة القبائل اليمنية نجل مؤسس الدولة السعودية الأولى الأمير عبد العزيز بن محمد سعود مدى إدراك خطورة قتال اليمنيين، حيث قال: سر له بهذا الجيش ونازله ولا تحاربه حتى يقع بيننا الصلح، فإني لا أتوسم خيرا من وراء قتال هؤلاء القوم. ما تقول في أناس مسكنهم اليمن ويدخلون في قلب نجد في هذا العدد القليل، مع أنهم عرفوا شوكتنا فلم يبالوا، فإياك والحرب معهم، وإنما أمرتك بالخروج إليهم حتى لا يختلف علينا فيقال ضعف أمر هذه الدعوة وهابوا الحرب مع رجال يام. حاولت الدولة السعودية التوسع باتجاه اليمن من عدة مناطق، الأولى من جهة جيزان، والثانية من جهة نجران، والثالثة من جهة عمان فحضرموت. قاوم اليمنيون التوسع السعودي، وصمدت الحديدة لما يقارب 8 سنوات مطلع القرن الثامن عشر أمام محاولة السيطرة.
2: الأطماع السعودية كانت ولا زالت في اليمن من بداية ظهور الدولة السعودية الأولى في القرن 17 الميلادي، بمعنى أنه أول حملة سعودية أتت لغزو اليمن كانت بقيادة حزام العجماني في عام 1805. هذه الحملة استولت حينها على جيزان اليمني، يعني منطقة جيزان اليمنية، لكنها لم تستطع أن تستقر فيها بحكم المقاومة المقاتلين اليمنيين أيضا، وبالتالي انطلقت حملة أخرى في عام 1808 واستمرت إلى 1809 و1810 لمحاولة احتلال حضرموت، نظرا لموقعها المتميز والمطل على البحر العربي، يعني ولأن تجارة الدبان كانت تمر عبر حضرموت، وبالتالي حاول الدولة السعودية أن تستولي على حضرموت للمرة الثانية في عام 1810، لكنها أخفقت بفعل الصمود الأسطوري لليمنيين، واستمرت المحاولة عام 1811، لكنهم فشلوا فشلا ذريعا، ومن ثم صرفوا في عهد الدولة السعودية الأولى صرفوا الأنظار نهائيا عن احتلال اليمن. كذلك في عهد الدولة السعودية الثانية انشغل السعوديون بترتيب أوضاعهم الداخلية، ولم يتجرؤوا أن يقتربوا من اليمن، لأنهم أدركوا منذ الحملة الأولى أن اليمني مقاتل شديد لا يرضى بالاحتلال أيا كان نوعه.
1: العقيدة الإسلامية راسخة في اليمن، وأيضا نشأت على مدى التاريخ الإسلامي في اليمن نشأت مدارس فكرية وفقهية معتدلة ومتنورة، وكان هذا هو عامل أساسي من عوامل مقاومة المد الوهابي الذي حاول التأثير على عقيدة اليمنيين الدينية.
0: اعتمد بن سعود في حربه التوسعية جنوبا على أتباعه من اليمنيين بعد فشل أتباعه من نجد والحجاز التقدم نحو اليمن.
3: اليمنيين هم رفضوا أصلا، يعني في نجران واجهوا مواجهة كبيرة، وحدث أن ذهبوا إلى الدرعية، إلى قريب الدرعية، يعني لمطارد بعض القوى، كانوا يخافوا منها الوهابيين، القوى السعودية الممثلة الوهابية في اليمن. يعني كانت الشريف حمود كتحليف وممثل اليمنيين كنقطة أولى للدفاع إن ما ضعف المركز ولم يتمكن من هذه عمل محمد حاجة، إن ما رأى الفرصة أنه يتحرر وقف ضدهم وطردهم من المناطق كلها الموجودة حتى بدأ إدارتهم في عسير في المناطق الداخلية.
0: على تخوم الحديدة انسحب أتباع بني سعود بعد أن شاهدوا شراسة أبناء المدينة في الدفاع عنها. صمد أبناء المدينة أمام الحصار الخانق لسبعة أشهر، واضطر أتباع الدولة السعودية من بدو الصحراء إلى العودة نحو نجد قائلين قبل انسحابهم: ما بقي لنا مطمع في هذه البلدة، ما فيها إلا بندق ومدفع، ونحن نريد الطرش من الإبل والماشية. استخدم أبناء المدينة المدافع وقاموا بإحراق العشش في التصدي للهجوم، فيما ثارت قبائل تهامة ضد الوهابيين وخرجت عن طاعتهم.
4: استمر حصار الحديدة 17. كانت المنافسة بين أتباع ابن سعود عبد الوهاب أبو نقطة وحمود أبو مسمار للاستيلاء على موارد الحديدة في العصر. وقد تظاهر عامل الحديدة وقتها بالطاعة للدعوة السعودية. اشتد القتال بشكل كبير جدا حول المدينة، وتحديدا في شرق مدينة الدريهمي الآن، حتى أن حمود أبو مسمار جرح مع نجله في ذلك الصراع الذي دار في ذلك الوقت.
0: تحكي معركة بربر من العام 1811 للميلاد حجم صمود القبائل اليمنية أمام الغزاة القادمين من الصحراء. صمد ما يقارب 400 مقاتل من أبناء بكيل اليمنية أمام ما يقارب 4000 من حاملي البنادق التابعين لابن سعود، وتمكنوا من هزيمتهم.
4: أما رجال بكيل حسني ومحمدي فقد احتالوا حيلة ذكية، فقد دخلوا بين أشجار الأراك، وهي النوع من الأشجار المعروفة التي أخذ منها المساويك الأراك، وحمي الوطيس هناك. واستمرت الحرب بين بكيل وجيش بن سعود من وقت الظهيرة إلى ما بعد المغرب، وكان جيش بكيل 400 والسعوديين 4000 بندق الذين قصدوا القتال لقتال بكيل.
0: شجعت المقاومة اليمنية للتوسع السعودي حاكم مصر آنذاك محمد علي باشا في تقرير مصير الدولة السعودية الأولى.
4: طلب محمد علي باشا الإمام بتزويده بعدد من السفن لنقل الجنود المصريين إلى سواحل جدة.
5: تم تدمير الدولة السعودية يعني على يد إبراهيم باشا، تدمير كلي، وتم خلاص اليمن وخلاص أيضا النقد والحجاز من الدولة السعودية الأولى على يد إبراهيم باشا.
0: غير أن الصراع اليمني السعودي استمر في مراحل لاحقة على إثر استمرار النظام السعودي في سياسات التوسع والضم والإلحاق.
3: انتهت الدولة العثمانية وأصبح التحالف مفصلي مع يعني تحالف قوي جدا مع الإنجليز، استطاعوا أن يبنوا الدولة بأسرع الحدود اللي هي محددة، لأنه كان الملك عبد العزيز يفهم ما يدور، كان يعتبر يعي ما معنى اليمن مقبلة الغزاة. هناك حادثات تشير إلى أنه الملك فيصل عندما دخل إلى الحديدة مع أحد كان في مع أحد المستشارين أرسله والده معه، فوصل إلى المدينة الحديدة بسهولة. الجيش الإمامي كان منهك بعد حرب من عام 18 إلى بداية الثلاثينات، وهو في حرب لتثبيت السلطة في المناطق اليمنية ومن ضمنها تهامة، فكان في منتهى الإرهاق وما بيش مع أي علاقة دولية علاقة خارجية إلا مع الإيطاليين، وجابوا لها سفينة وغرقت قبل أن تصل أغرقها الإنجليز، فذلك كان منهك. فانسحب إلى حديدة، فشعر الملك فيصل من الأمور بسهولة، دخل حديدة بسهولة، فطالب من أبوه يسمع له بدخول صنعاء، حذر أبوه تحذير شديد جدا، قال أوعى يعني منع شديد جدا إنه يفكر في الموضوع. قال إذا واصل التكييف هذا أنا سأعيدك إلى الرياض. إذا دخل الجبال تحول الشجر والحجر والبشر إلى جنود قاتلوا في سبيل الوطن.
1: الملك عبد العزيز عندما كان يقاتل المملكة المتكرية اليمنية في الحديدة وفي ميدي وفي جيزان وفي نجران وفي عسير كانت تساعد الطائرات البريطانية. طائرات البريطانية كانت تقصف البيضة وتقصف إب وتقصف الحديدة دعما للحرب التي كانوا يخوضها الإنجليز والسعوديين مع هذه الدولة المستقلة.

0: دفعت صراعات القوى الاستعمارية خلال القرن الثامن عشر الدول الكبرى إلى التسابق للسيطرة على اليمن. تمكنت قوات بريطانية بقيادة الكابتن هينز من احتلال عدن العام 1839.
1: كان في صراع ما بين فرنسا، ما بين إيطاليا، ما بين بريطانيا، يعني حول السيطرة على السواحل. كانت المخا مدينة مهمة جدا للتجارة، تجارة البن يعني. وكان في صراع ما بين يعني نفوذ توزع الصراع ما بين المخا وما بين عدن كأهم ميناءين يمنيين. كان الأتراك صباك ما بين الأتراك وما بين البريطانيين. الأتراك يريدون السيطرة على اليمن حماية للحرمين الشريفين، والبريطانيين يريدون السيطرة على عدن كمنفذ وكمعبر إلى الهند، مستعمراتهم التاج البريطاني كان حينها.
0: عملت بريطانيا على توسيع نفوذها وتأميم تواجدها العسكري في عدن عبر إخضاع مناطق جنوب اليمن لحمايتها. على مدى عقود من الزمن تصاعدت المقاومة ضد المستعمر البريطاني لتبلغ ذروتها في فترة الخمسينيات والستينيات من القرن العشرين.
1: اليمنيين شوف قاوموا، ولكن كانت مقاومة في البداية مشتتة ومفككة، وكانوا أيضا اليمنيين نفس ما يحصل اليوم، يعني مثلا يتحالفون مع لحق، يعني أو تقاومهم لحق، تتعاون أبين مع البريطاني. يعني كان في قصص تجد أشكالها موجودة اليوم، يعني من اليمنيين من يمد يده إلى البريطانيين ويتعاون معهم، حصل في التاريخ هذا. ولكن كانت المقاومة في البداية مشككة مشتتة وتقوى وتضعف، ولم تأخذ يعني صيغتها المهمة، وظلت موجودة على كل حال طول فترة وجود البريطانيين لأكثر من 137 سنة. ظلت المقاومات موجودة بأشكال وبصور مختلفة.
2: الاستعمار البريطاني كان عنده مشروع استعماري، نهب الهند ونهب مدينة عدن. الثورة اللي قامت ضد الاستعمار البريطاني في الهند، المقاومة السلمية اللي قادها غاندي، حركة الاستقلال، هي أدت إلى انسحابه من الهند في منتصف أربعينات القرن العشرين.
0: واجهت القوات البريطانية الاحتجاجات بالقوة المسلحة، حيث تعرضت المدن والقرى الثائرة للقصف بمختلف أنواع الأسلحة. اتسعت رقعة المقاومة للاحتلال بدعم من مختلف المناطق اليمنية.
3: لو تأخذ المذكرات مال الثوار في جنوب اليمن المحتل أيام الاحتلال البريطاني وتشوف الطرق اللي كانوا يرسموها وشلون يتسللوا وشلون يقوموا بالعمل وشلون يختفون، عبالهم أشباح. ليش؟ هم مو أشباح، هم بشر، بس الجندي معتاد على الحماية والحركة في خريطة معينة. هم رسموا خريطة للهجوم والانسحاب تختلف عن الخريطة مال الجندي، يختفون بسرعة، يختفون. هذه العملية مو بالضرورة تمثل إنهاك مادي للمحتل، لكن تمثل انهيار معنوي، لأن أنا واقف أحرس وما أعرف منين راح يجيني هذا العدو. يعني هاي نوبة الحراسة تتحول إلى عملية استنزاف عقلي ونفسي ومعنوي. هذا اللي صار. اثنين، أن القوة اللي كانت تعتمد عليها بريطانيا في إدارة جنوب اليمن لم تكن قوة بريطانية. القوة البريطانية حرس شرف للمندوب السامي، لكن القوة كلها من شعوب المستعمرات، هنود وصوماليين وأحباش وباكستانيين.
1: في 1963 تأسست الجبهة القومية لتحرير الجنوب اليمني في دار البشائر هنا في صنعاء، وكانت حكومة السلال يومها حكومة الثورة 62 هي الداعم الأساس، وكان جمال عبد الناصر والثورة المصرية والعديد من البلدان العربية الجزائر سوريا العراق تدعم يعني الكفاح المسلح وتدعم الثورة اليمنية. وحصل انشقاق في 65، تأسست جبهة التحرير، ولكن جبهة التحرير لم تكن قوية.
2: تشكلت تيارات فكرية قومية عربية من سكان مدينة عدن، ومعظم هؤلاء كانوا من المحافظات الشمالية. هنا نشأت حركة ثقافية، نشأت أندية اجتماعية، نشأت أندية ثقافية، نشأت أندية رياضية. هذه كلها كانت عبارة عن أنشطة ثقافية اجتماعية، لكن كانت تحمل في مفاعيلها أبعاد سياسية وفكرية. كانت تحمل الفكر القومي العربي، تحمل فكرة الكفاح ضد الاستعمار. وفي الخمسينات، في النصف الثاني من الخمسينات، بدأ يرتفع في عدن شعار الوحدة اليمنية. قامت ثورة 26 سبتمبر، هذه أحدثت حقيقة تغيير كبير جدا في البيئة السياسية والثقافية لمدينة عدن، لأنه بعدها بسنة قامت ثورة 14 أكتوبر، وبعد ذلك بدأ العهد الاستعماري يتراجع إلى أن انسحب في 67.
0: تظهر هذه المشاهد حجم الخسائر في القوات البريطانية قبل أن ينزل هذا الجندي العلم من على ساريته ويقرر اللحاق بزملائه المغادرين. ليغدو تاريخ 30 نوفمبر عيدا للاستقلال، حيث غادر فيه آخر جندي بريطاني مدينة عدن.

نسألك بأحق ما تحب أن ندعوك به وأن نتقرب إليه بحبيبك الذي قلت في محكم الكتاب: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. توسلنا برسول الله بالخمسة أهل الكتاب.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار.

هذه صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية، البرنامج العام. مستمعينا الأعزاء، ننتقل وإياكم إلى الرحاب الطاهرة في الجامع الكبير بالعاصمة صنعاء لنقل أذان صلاة الفجر.

0: حقا وصدقا وعدلا ويقينا أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المنصوبة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وبعثه اللهم المقام المحمود، واسقه الحوض المورود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. هكذا مستمعينا الأعزاء، رفعنا لكم من الرحاب الطاهرة في الجامع الكبير بصنعاء أذان صلاة الفجر. هذه صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية، البرنامج العام. مستمعينا الأعزاء، ننصت وإياكم إلى ما تيسر من آية الذكر الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. يا قوم ادخلوا الأرض

انقلبوا خاسرين. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين.

أنت وربك فقاتلا، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي، فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة، يتيهون في الأرض، فلا تأس على القوم الفاسقين. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك، قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين.

العالمين. إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين.

قُبِّلَ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم

والله عزيز حكيم. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه، إن الله غفور رحيم.

يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا.

طهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. وكيف يحكمون

فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَنْ

وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا

جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا

قلوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود

مغفرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين.

دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين أعزة

وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لبئس ما كانوا يعملون لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداهما

ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم ولو أن

منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. يا أيها الرسول.

بالله واليوم الآخر، من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لقد أخذنا

أنفسهم فريقا كذبوا فريقا كذبوا وفريقا يقتلون

منهم والله بصير بما يعملون لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله

لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد

أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل

في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا

فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون.

0: صدق الله العظيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسبحوه بكرة وأصيلا. سبحان

0: ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ورضي الله عن خيرة أصحابه المنتجبين. السلام عليكم أيها الإخوة المستمعون ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الأسبوع عبر هذا الأثير نتحدث في إطار ملخص لملزمة معرفة الله ثقة بالله الدرس الأول. وملزمة معرفة الله ثقة بالله هي أولى الملازم في سلسلة معرفة الله التي هي 15 درسا. من أهم المحاضرات التي يجب أن يتفهمها الإنسان هي هذه المحاضرات وهذه الملازم، وبالذات ملزمة معرفة الله ثقة بالله الدرس الأول. في بداية هذه الملزمة شخص رضوان الله تعالى عليه المشكلة التي تعاني منها الأمة الإسلامية وقدم الحل، الحل الذي يمكن أن يعالج القلوب، يعالج النفوس، فيجعل من الناس ينطلقون في الميدان كما يجب أن يكونوا كأمة مسلمة مؤمنة بالله سبحانه وتعالى. قال في بدايتها: قلة معرفة بالله، انعدام ثقة بالله هي التي جعلت المسلمين يتصرفون بعيدا عن الله فلم يهتدوا بهديه. ولأنهم لم يهتدوا بهديه ها هي الأمة منحطة، ها هي الأمة ذليلة، منحطة في كل المجالات، في المجال الصناعي، في المجال العسكري، في كل مجال من المجالات. ثم بعد ذلك، بعد أن تحدث عن المشكلة أن هناك قلة معرفة بالله وانعدام ثقة بالله مما جعلت المسلمين يتصرفون بعيدا عن الله فلم يهتدوا بهديه، قدم حلا قائلا: لو وثقنا بالله كما ينبغي لانطلق الناس لا يخشون أحدا إلا الله، لو صدقنا كما ينبغي وعد الله لمن يكونون أنصارا لدينه لما رغبنا في أحد ولما رهبنا من أحد، لكانت كل رغبتنا في الله وفيما عنده، وكل رهبتنا من الله ومن وعيده وغضبه. ثم بعد ذلك أتى ليقيم ويقارن واقعنا كأمة مسلمة كمسلمين، يقارن بين واقعنا وواقع بني إسرائيل في التعامل مع الهدى. ثم قال: نحن المسلمون نتعرض لمثل ما تعرض له بنو إسرائيل، فكتاب الله يتردد على مسامعنا كثيرا، والمواعظ تتردد على مسامعنا كثيرا، ولكن نتلقى الكلام، نتلقى آيات القرآن ببرودة لا نتفاعل معها. ثم بعد ذلك يقول لكل إنسان: حاول أن تجعل قلبك يلين لذكر الله ويوجل ويزداد إيمانا، وإذا لم تتعامل مع قلبك على هذا النحو فسيكسو، وبالتالي تسيطر عليه الغفلة. ثم قال: المطلوب من القلوب هو أن تخشع لذكر الله، أن تلين، أن تصدق، أن تثق، أن تمتلئ حبا لله، معرفة قوية بالله. ومتى ما صلح القلب صلح الإنسان بكله، وانطلق ليصلح الحياة بكلها. ومن أجل أن يخشع قلبك، من أجل أن تثق بالله، أنت بحاجة إلى أن تتعرف على الله، لأن انعدام الثقة سببه قلة المعرفة. عندما لا يعرف الإنسان الله المعرفة الكافية المطلوبة ويترقى في معرفته تنعدم ثقته أو تضعف ثقته بالله، فلا يصدق وعد الله، وعندما لا يصدق وعود الله يكون ضعيفا واهلا في الميدان، يبتعد عن الكثير من التوجيهات والأوامر، يتصرف باختصار بعيدا عن الله كما أسلف الشهيد القائد في بداية الملزمة. بعد أن تعرف الله ستثق به، وأهم مصدر لمعرفة الله سبحانه وتعالى هو القرآن الكريم، ومن غير القرآن لا يمكن أن نحصل على معرفة بالشكل المطلوب. إذا أردت أن تتعرف على الله معرفة كافية، معرفة واسعة، فعد إلى القرآن لتتعرف على الله من خلال القرآن، لأن أولئك الذين ذهبوا إلى كتب علم الكلام ليتعرفوا على الله من خلالها، من خلال مقدمات عقلية ومنطقية ومقدمات كثيرة طويلة عريضة، لم يعرفوا الله معرفة كافية، بل قست قلوبهم، بل لم يعودوا على فطرتهم. والمعرفة غريزة وموجودة في فطرة كل إنسان، ولكن الإنسان يحتاج إلى أن يوسع معرفته وأن يزداد معرفة ليزداد ثقة، وذلك من خلال القرآن. الله الذي خلقنا هو الذي نزل القرآن، وهو يعلم أن هذا القرآن به لا سواه يمكن أن نهتدي، يمكن أن نتعرف عليه هو بالذات. الله سبحانه وتعالى يجب أن نعرفه، وهو جل وعلا لا يغفل، لا ينام، لا يسهو، لا ينسى. عندما تثق به فأنت تثق بمن لا يغفل عنك لحظة واحدة، بمن هو عليم بذات الصدور، صدرك أنت، صدر عدوك. فثق بمن يستطيع أن يملأ قلبك إيمانا وقوة، ويملأ قلب عدوك رعبا وخوفا. عندما نعود إلى القرآن، الله في القرآن يعرفنا عن نفسه، يتحدث عن ذاته. الله لا إله إلا هو الملك القدوس، السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. من خلال هذه الآيات يمكن أن نتعرف على الله، كقول الله تعالى في آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. أيضا من خلال سورة الفاتحة تتعرف على الله: بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم، يصف نفسه برحمن برحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين. فعندما عندما تعود إلى هذه الآيات تزداد معرفة بالله، تتعرف على الله من خلالها، من خلال القرآن، وبالذات من خلال هذه الآيات التي تتحدث عن ذاته وهي كثيرة في القرآن. يمكن أن تعرفه فتثق به فتتولاه، والله عندما تتولاه هو الشاهد على كل شيء، هو الحاضر على كل شيء. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. هذا الإله العظيم هو من له ملك السماوات والأرض، وكونه مالكا من في السماوات والأرض ملكا نافذا، لا أحد يستطيع أن يتمرد على إرادته، لا أحد يستطيع أن يغالبه. فإذا ما كان معك فسيجعل الكون بكله معك، وهو من يستطيع أن يهيئ ويدبر، يستطيع أن يسخر. فعندما تتعرف على الله وتثق به، عندما تتولاه فأنت تتولى من بيده ملكوت السماوات والأرض، من لا يمكن لأحد أن يتمرد عليه، أنت تلجأ إلى طرف قوي لا يوجد سواه في هذا العالم أبدا، هو من خلق هذا العالم، وكل القوى في هذا العالم تحت إرادته، وهو القاهر فوق عباده. أيضا في يوم القيامة لا تكون شفاعة إلا لمن ارتضى، ولا شفاعة إلا لمن يأذن له. فمن يشفعون هم أولياءه، هم أنبياءه، من هم في طريقه الذي رسمه، أولياؤه أنبياؤه الذين في الطريق الذي رسمه هم الذين سيشفعون. في القرآن الكريم عندما تعود إليه تجد أن عبارة لا إله إلا هو، الله لا إله إلا هو، الله لا إله إلا هو، فاعلم أنه لا إله إلا الله، تتكرر هذه العبارة ليتقرر في نفوسنا، في أعماق قلوبنا ألوهيته، وتترسخ بشكل صحيح أنه وحده إلهنا، فنرفض ما سواه. لا إله إلا الله ولنرفض ما سواه، وكل ما هدانا إليه في كتابه الكريم حتى لو لم يكن من ورائه جنة، هو وحده المنهج الصحيح الذي لا تستقيم حياة البشر إلا به، ولا تستقيم الدنيا إلا بالسير عليه، حتى ولو فرضنا بأنه ليس هناك جنة. بهدى الله، بما نزله الله، بما شرعه، بما أمرنا به، يمكن أن تستقر الحياة، وأن تستقيم، وأن تبتني، وأن تتطور. لا يمكن لهذه الأمة أن تنهض، أن تخرج من الحالة المزرية والواقع المزري في كل المجالات، حتى في مجال التصنيع إلا إذا ما اهتدت بهدى الله، إذا ما عادت إلى الله واهتدت بهداه وتحركت على أساسه. في هذه الملزمة أيضا يتحدث رضوان الله عليه عن القيامة وعن خطورة نسيانها قائلا: النسيان يوم القيامة حالة خطيرة على الإنسان، ولهذا كررت في القرآن الكريم بشكل كبير. نسيان يوم القيامة قفلة شديدة تنسيك عن الأعداد لهذا اليوم، تؤمن نفسك في الدنيا فلا تعيش الخوف من القيامة فتحشر يوم القيامة خائفا، يحاول يطمئن نفسه في الدنيا ولا يقلق نفسه في الدنيا، فنتيجة لعدم خوفه من الله يدخل في معصيته فيحشر يوم القيامة خائفا. نحن نريد كما قال رضوان الله عليه أن نصل إلى درجة أن ننظر إلى كل وعد من وعود الله، إلى كل وعيد من وعوده، بأنه يأتي ممن ليس هناك من هو أصدق منه حديثا، والأصدق حديثا هو من لا يأتي الواقع أبدا متخلفا عما أخبر به عنه، الذي لا يتخلف إطلاقا. إن يوم القيامة لو ترسخ في نفوسنا الخوف منه يوم شديد الأهوال، يوم وراءه جهنم، إذا لم يكن الإنسان هنا في الدنيا متنبها متيقظا متذكرا يحذر يخاف وهو لا يزال هنا في الدنيا، يوم القيامة لا يجد مخرجا، لا يجد شيئا يمكن أن يفدي نفسه به. وفي نفس الوقت الذي ينسينا يوم القيامة أشياء تتوالى، من أبرز هذه الأشياء قلة معرفتنا بالله التي هي السبب الرئيس وراء الكثير من مشاكلنا في الدنيا، وستكون أيضا مشكلة كبرى أو وراء المشكلة الكبرى في الآخرة. قلة معرفتنا بالله يؤدي، قلة معرفة بالله يؤدي إلى نقص في خوفنا منه، إلى ضعف في خشيتنا منه، فيؤدي هذا إلى غفلة ونسيان. تؤدي الغفلة والنسيان إلى غياب حالة الخوف من يوم القيامة. أما من يعرف الله سبحانه وتعالى معرفة كافية لا بد أن يخشاه، لا بد أن تعظم خشيته منه وتعظم أيضا رغبته فيه. تذكر القيامة له أثره العظيم جدا في المجالين: في مجال أن تنظر من الأعمال إلى ما فيه نجاتك يوم القيامة فتنطلق فيه، وتبتعد عن الأعمال أو عن التقصير الذي فيه هلاكك يوم القيامة فتبتعد عنه. المجال الأول تنظر إلى الأعمال التي فيها نجاتك فتنطلق فيها وتبتعد عن الأعمال التي تؤدي إلى هلاكك، تبتعد عنها. الإيمان بالله هو إيمان يبعثك إذا كان إيمانا حقيقيا، معرفتك بالله إذا كانت معرفة حقيقية واسعة تجعلك تخاف من الله، ترغب فيما عند الله، لا تخاف من أحد إلا من الله. أما إيمان كما قال رضوان الله عليه، أم الإيمان بالله الذي يجعلك تخاف، تخاف غير الله أكثر مما تخاف من الله، ليس إيمانا بالله. الإيمان بالله متى ما كان إيمانا صادقا هو يبعثك على العمل، يبعث في نفسك الخوف والرجاء والرغبة. إذن فيجب أن نتأمل كثيرا كما قال رضوان الله عليه، أن نتأمل كثيرا في كتاب الله، فنرجع إلى القرآن. وكم ورد في القرآن في شرح تفاصيل ذلك الموقف الرهيب، كيف تناول القرآن الكريم الحديث عن جهنم حتى صورها وقدمها بصورة كاملة، تشخيص كامل لجهنم حتى كأنك تراها. ومن ضمن ما ذكره الله في القرآن من الأشياء المرعبة عن جهنم كما قال الشهيد القائد: الخلود في جهنم. الخلود في جهنم هو الشيء الذي يخيف جدا. لو أن البقاء في جهنم حتى 1000 سنة، 5000 سنة وهناك أمل في الخروج منها، لكانت المسألة ما تزال هينة. لكن الخلود هو الشيء الذي تؤكد الآيات الكريمة عليه، الخلود في جهنم. من دخل في جهنم لن يخرج منها أبدا أبدا أبدا. مسألة جهنم ودخولها مسألتها كما قال رضوان الله عليه إن المسألة من أساسها هو أنك عندما تعرض عن هدي الله تتحول إلى إنسان خبيث، والله في يوم القيامة تحدث بأنه سيكون تمييز الناس على أساس خبيث وطيب. الخبيث كله يجمعه فيركمه فيجعله في جهنم جميعا، يجعل الخبيث مقره جهنم. وبداية الخبث الإعراض والابتعاد عن هدى الله والتصرف بعيدا عن الله والقبول بهذه الحالة. حالة الروتين المتجدد تساعد على أن تصبح الكلمات لا أثر لها في نفسك، فيقسو قلبك لأنك تترك للأشياء الأخرى المجال لأن تترسخ في نفسك، لأن تعمل على أن يقسو قلبك. ولذلك يجب ألا تترسخ أشياء أخرى تؤدي إلى القسوة، ويجب أن يحاول الإنسان أن يلين قلبه. ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، وأنت ترى نفسك بأنك لا تزيد إيمانا من كل كلمة تسمعها حتى ولو من طفل، فعرف بأنك متعرض للخطورة التي تعرض لها بنو إسرائيل. تسمع كلام هدى، كلام ولو من طفل ولا تتأثر به، فعرف أنك متعرض للخطورة التي تعرض لها بنو إسرائيل، أنه سيطول عليك الأمد. وهكذا كلمة بعد كلمة وأنت لا تزداد إيمانا فيقسو قلبك وتخبث نفسك، وحينئذ لا ينفع فيك شيء. وفي إطار هذا الحديث اقترح الشهيد القائد رضوان الله عليه أو قال يحاول كل واحد منا أن يعرض في قائمة واحدة ما ذكره الله عن جهنم، واعرض في قائمة أخرى ما ذكره الله عن الجنة، اعرض في قائمة ثالثة أهوال يوم القيامة وسترى الشيء الذي يزعجك، الشيء الذي يخيفك، الشيء الذي يشد رغبتك. عسى أن يساعد هذا الأسلوب في أن تخشع قلوبنا لذكر الله. نذكر أنفسنا بجهنم، بأهوال القيامة، كذلك نرقب أنفسنا في الجنة على ضوء آيات من القرآن الكريم. أيضا قال رضوان الله عليه أن من أهم المقاصد القرآنية والغاية الكبرى من الغايات الأربع في قوله تعالى هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب، غاية من الغايات، مقصد من المقاصد، أن نعلم، أو أهم مقصد أن نعلم في قرارة أنفسنا أنه لا إله إلا الله، فلنعبد أنفسنا له ولنلتجئ إليه ونتوكل عليه ونثق به. متى ما آمنا بأنه هو وحده إلهنا إيمانا واعيا وليس فقط مجرد كلام، سنتقيه، سنسلم أنفسنا له، سنثق به، سنتوكل عليه، نلتجئ إليه، نرغب فيه، نخاف منه. الشهادة بوحدانية الله لأهميتها هي التي تجعلك تكفر بكل من يبرز لك إلها في هذه الدنيا غير الله. وإن كان هوى نفسك قد يبرز الهوى إلها لك، ويبرز الخوف إلها لك، ويبرز الطواغيت آلهة لك، وتبرز الدنيا إلها لك، وتبرز المطامع كلها آلهة لك، فعندما تكون مقررا في نفسك ألوهية الله وحده فسوف تقهر كل من يبرز في هذه الدنيا إلها آخر غير الله لك. أيضا أكد رضوان الله عليه أن الذي يجعلنا ضعفاء، خائفين، متوجسين، يجعلنا غير صادقين مع بعضنا بعض، غير متعاونين على البر والتقوى، لا ننفق في سبيل الله، نفوس ضعيفة، نفوس مهزومة، هو أننا لا نعلم بما يريد الله منا أن نعلم أنه لا إله إلا هو. لتكرير وترسيخ هذه في نفسك ثمار كبيرة تجعلك مندفعا في الميدان قويا إلى كل عمل فيه لله رضا. رغبتك تتجه إلى الله، خوفك يتجه من الله، فلا تخاف ولا ترغب فيما عند غير الله. متى ما علمت أنه لا إله إلا هو فستجدها أمامك في كل موقف من مواقف الحياة، ستجدها هي من توجهك إلى الله، هي من تجعلك تعتصم بالله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. متى ما برز الخوف أمامك فإنه يبرز كإله آخر، متى ما برزت المرغبات الأخرى لك لتتخلى فإنما تبرز كآلهة أخرى. فاعلم أنه لا إله إلا هو وتحرك هنا، اعلم أنه لا إله إلا هو واترك هذا، اعلم أنه لا إله إلا هو وانطلق منها. هذه قاعدة مهمة. حاول أيضا كما قال رضوان الله عليه في نهاية هذه الملزمة، حاول أن تأخذ ورقة في جيبك واكتب فيها فاعلم أنه لا إله إلا الله، لا إله إلا هو، وشقلها شهرا وانظر كيف ستكون أنت أمام كل من يرغبك. أعرض عليه وأعرض على نفسك فاعلم أنه لا إله إلا الله، وانظر كيف أنه لا أحد يستطيع أن يؤثر فيك أبدا، لا أحد يستطيع أن يؤثر فيك أبدا. جعلنا الله وإياكم ممن يعرفه معرفة واسعة كبيرة من خلال القرآن الكريم وآياته، ولنثق به ثقة كبيرة، وليترسخ في نفوسنا أنه لا إله إلا هو، لننطلق في الميدان لا نرغب في أحد إلا فيما عنده، ولا نخاف من أحد إلا منه. ونسأل الله العلي القدير في الأخير التوفيق والسداد والثبات والرشاد والهداية والتوفيق، كما نسأل الله تعالى الرحمة للشهداء والشفاء للجرحى والفرج العاجل القريب للأسرى ونصر مؤزر بإذن الله قريب لشعبنا اليمني العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
2: بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم. البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المالي.
3: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القرآن منهج حياة. الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز ركز بشكل كبير على ترسيخ روح المسؤولية في الأمة الإسلامية، باعتبار الشعور بالمسؤولية من أهم ركائز الإيمان والإسلام، أن يكون لدى الإنسان المؤمن شعور بمسؤولية تجاه دينه، تجاه أرضه، تجاه عرضه، تجاه مقدساته. لديه مسؤولية تجاه البشرية كلها في هدايتها وشدها إلى الله وتقديم القدوة والنموذج الجذاب لها. لديه شعور بالمسؤولية تجاه كل المؤمنين والمسلمين. وهكذا الإنسان المؤمن يشعر بالمسؤولية، يشعر أنه خلق المسؤولية. ولذا حينما نجد أن الأمة الإسلامية مستهدفة من أعداء لا يتوقفون عن استهدافها ليل ولا نهار، وجاء الإنسان مثلا لينظر في نشرات الأخبار على مستوى العالم، نشرات الأخبار يجد أن الأحداث، معظم الأخبار في العالم هي عبارة عن أحداث تدور في بلاد العرب، أحداث تتم في المنطقة الإسلامية، في الأرض الإسلامية، وعلى رؤوس المسلمين، أي أنها عبارة عن مؤامرات على الأمة الإسلامية، قتل في المسلمين، أسرى من المسلمين، انتهاك للمسلمين، مؤامرات على المسلمين، على أرض المسلمين، على ثروات المسلمين، على مقدسات المسلمين، على كل شيء لديهم. الأخبار الأحداث تقول ذلك، والتاريخ يقول ذلك، والقرآن يقول أن الأمة مستهدفة. ولذا فإن من يتنصل عن المسؤولية لا يقتدي برسول الله. رسول الله حركة، عمل، جهاد، مسؤولية، أمر بالمعروف، نهي عن المنكر، مواقف، تضحية، استبسال في مواجهة الطواغيت. في هذه الآية العجيبة العظيمة في سورة التوبة التي يبين الله سبحانه وتعالى أنه لو كان الناس مؤمنون، مصلون، صائمون، لكنهم لا يجاهدون ولا يريدوا أن يجاهدوا، فهم يخالفون رسول الله ولا يقتدون برسول الله، وأنهم لا يمكن أن يلتقوا برسول الله، وأنه لا يليق بهم في زمن الرسول أو من بعد الرسول أن يتنصلوا عن المسؤولية. عندما قال الله سبحانه وتعالى: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، هل هم يحافظون على أنفسهم ورسول الله يضحي بنفسه من أجلهم وهم لا يريدون أن يضحوا، لا يريدون أن يستبسلوا ضد الطغاة والمجرمين، هم يرون الرسول يستبسل وهم مأمورون أن يقتدوا برسول الله، فكيف يمكن أن يلتقوا برسول الله؟ ثم يعرض الله سبحانه وتعالى أن كل تلك التضحيات والمعاناة وكل ما يمكن أن يقدموه في سبيل الله ومواجهة الطواغيت لا يمكن أن يخسروه، مكتوب لهم، محسوب لهم عند الله، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين، ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة، ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. لأنهم يقتدون برسول الله ويحظون بهذا الجزاء العظيم، يدركوا أن كل عناء في سبيل الله في أداء هذه المسؤولية، كل مشقة يقابلها مكافأة عظيمة من الله، أجر، فضل، رحمة، نصر، عزة، كرامة، يقابلها حسن ثواب في الدنيا وفي الآخرة، يقابلها خير بما وعد الله به الأمة إذا استجابت، إذا نهضت، إذا تحملت مسؤوليتها، يمنحها الرعاية والنصر والتأييد والتمكين والخير في الدنيا والآخرة. إذن حسب هذه الآية، ما كان لأي عالم، ما كان لأي خطيب، ما كان لأي مثقف، ما كان لأي إعلامي، ما كان لأي تربوي، ما كان لأي شخص ينتمي إلى هذا الإسلام أن يجمد، أن يميت في نفسه روح الشعور بالمسؤولية، أو أن يتجه في الساحة للتفضيض والتخذيل وزرع الوهن واليأس في نفوس الناس. ما كان لأي مسلم أبدا، ولن يسمح الله له، ولن يرضى عنه، ولا يقتدي برسول الله، ولن يلتقي برسول الله، السعي لأن تجمد هذه الأمة، السعي لأن تستكين وهي تواجه أكبر الأخطار. كما قلنا سابقا، لو كانت الأمة أمة غير مستهدفة لا ما كان هناك حرج للإنسان أن ينام، أن يسكت، أن يقعد، أن يتخاذل، لكن الأمة مستهدفة، أنت كمسلم أنت مستهدف، حتى لو تكاسلت وتخاذلت وتنصلت عن المسؤولية لا يسكت عنك، لا ينام عنك، أمة تواجه أخطار وتحديات من قوى الطاغوت المستكبرة من أمريكا وإسرائيل ومن معها من العملاء ومن لف لفها من المتآمرين الذين يعملون لصالحها من داخل الأمة، من أبناء الأمة. اليوم تتكشف الحقائق أكثر وأكثر وأكثر كل يوم، يتبين أن هناك داخل الأمة عملاء يحرصون على مصلحة إسرائيل أكثر مما يحرصون على مصلحة بلدانهم، ويضحون بشعوبهم من أجل إسرائيل، من أجل اليهود. واضح في الاتفاق الأخير الذي حدث بين الحكومة اللبنانية العميلة وما بين الصهاينة، بعد أن تحقق النصر والمواجهة والشعور واستشعار المسؤولية والجهاد والدفع للخطر من قبل المجاهدين في لبنان، يأتي العملاء ليوقعوا تنازل بيع للبنان وخيانة للبنان. يعني حالة غريبة، حالة من التخلي عن المسؤولية وعن الفطرة وعن حتى عن الروح الوطنية التي يقولون أنهم يحملونها. كاذبون في كل ادعاءاتهم. اليوم نحن نعيش في مرحلة بالغة الخطورة على الأمة، أخطر من أي مرحلة أخرى، مرحلة تستدعي إحياء فريضة الجهاد أكثر من أي فريضة، لأنه لو مات الجهاد لماتت كل شعائر الإسلام. المتخلفون حينما يعود الإنسان إلى القرآن يجد أن القرآن يصفهم بأنهم خواء من الإيمان، خواء من حياة الضمير، أي أنهم في حالة موت. عندما تأتي إلى القرآن وهو يقول فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله، حالة ذم، أي أنهم المفترض أن يحزنوا، حالة سخرية من القرآن، في القرآن حالة سخرية من هؤلاء. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله، هذا المخلفون حتى عبارة، عبارة ذم، توصيف سلبي لهم، مخلفون يتصفون بأنهم متخلفون ومخلفون لأنهم تنصلوا عن المسؤولية. هم أولئك الذين لم تحركهم لا فطرتهم ولا مشاعرهم الإنسانية، هم يرون الخطر على أمتهم من حولهم، الخطر الذي يشملهم كما هو خطر على الأمة بكلها. فرضوا لأنفسهم بالتنصل عن المسؤولية، رضوا لأنفسهم أن يعيشوا في واقع الذل والهوان والجمود والاستسلام، رضوا لأنفسهم بالخنوع، لا يمتلكون الطاقة الإيمانية والدافع الإيماني ولا الضمير الإنساني ولا الإحساس بالواقع من حولهم. قلوب ميتة جامدة باردة، لا تلتفت ولا تتفاعل مع ما حولها. القرآن هكذا يذمهم، فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله، أي كأن القرآن يصف أن لهم ذنبان. الذنب الأول هو قعودهم، القعود بنفسه ذنب، تخلفهم عن النهوض بالمسؤولية والتحرك ذنب، وإضافة إلى ذلك فرحوا، فرحهم هو ذنب آخر، الفرح بقعودهم، لأنهم يعتبرون قعودهم هو الصواب، هو السياسة، هو الحكمة، يعتبرون أنفسهم أذكياء عباقرة لم يورطوا أنفسهم كما فعل الآخرون، يرون أن النهوض بالمسؤولية تورط، وأنه قباء سياسي، وأنه حماقة، وأنه كان ينبغي لهم أن يخنعوا وأن يستكينوا وأن يستسلموا لأعداء الأمة. فهم فرحوا بما هم عليه من قعود، واعتبروا أنفسهم أذكياء وعباقرة وسياسيين وحكماء، وأن الآخرين أغبياء ومتهورين. فجاء الذم لهم من الله بشكل لاذع. إن شاء الله نكمل الحديث عن هذا الموضوع في الحلقات القادمة، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
2: القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلام منه على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى الأنبياء والمرسلين، وعلى عباد الله الصالحين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المستمعون، وهذا قبس من نور آية. سنقبس اليوم بإذن الله وعونه من قوله تعالى: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. صدق الله العظيم. هاتان هما الآيتان العاشرة والحادية عشرة من سورة التحريم، وهي سورة مدنية. والسورة كما نعرف تتضمن دعوة للمؤمنين بأن يقوا أنفسهم وأهليهم نارا وقودها الناس والحجارة، وإنذارا للكافرين بأن لا يعتذروا يوم يصلون هذه النار فإنما يجزون ما كانوا يعملون. كما تتضمن السورة أيضا تبشيرا للمؤمنين بأن يدخلهم الله جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه. وعلى أي حال، فالآيتان توضح لنا من خلال المثل المضروب أن الكفر والإيمان مسؤولية شخصية وإرادة إنسانية، فمن أصر على الضلال واختار الكفر فلا يفيده هدى ولا ينفعه تدفق النور من حوله وبين يديه، ذلك أنه قد عمي قلبه وقسي وتحجر فلا ينفتح للإيمان ولا للآيات. ومن أراد الإيمان وسعى إلى الهدى فلا يصده عن إرادته ركام الكفر من حوله ولا يمنعه عن اختياره ظلام الشرك والجحود بين يديه. فالحق واضح والباطل بين، وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وها هما المثلان أمامنا واضحان لكلا الفريقين، للمؤمنين والكافرين. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين. ها هما يعيشان في بيت الوحي والنبوة، وفي بيئة الخير والصلاح، وفي مناخ العبودية لله والإخلاص له، وفي ظل الصدق والوفاء بعهوده. إنهما تحت عبدين، نعم عبدين، من أي نوع؟ من عبيد الدنيا؟ من عبيد الجاه والسلطان؟ من عبيد الثراء والطغيان؟ كلا، بل من عبيد الله. والعبودية لله هي أسمى صفة ينالها الإنسان وأرفع مقام يبلغه. ثم إنهما مع ذلك صالحان، وصلاح العبد يعني صدقه ووفاءه وإخلاصه في عهده مع الله وإذعانه في العبودية له واستقامته في صلته بالله، وهي مؤهلات لأن يكون العبد مقربا إلى الله محبوبا لديه. ورغم هذا المقام السامي الذي ناله نوح ولوط عند الله، فهل أجدى نفعا في امرأتيهما؟ هل أصلح صلاح العبدين زوجتيهما؟ كلا، لقد آثرت الفساد فخانتاهما، أي خانت الرسالة وظاهرت عتاة الفساد والكفر على رسل الصلاح والإيمان، وما سرت ملأ التكذيب والسوء على مصابيح الصدق والإحسان. فبئست الجناية من موقع واجبه الصيانة، وبئست الخيانة من موقع يتوقع منه الأمانة. ولكن أن يكون ذلك وقد أحبت الكفر وفضلت خيانة الرسالة وآثرت الفساد، ولهذا استحقت غضب الله وعذابه رغم أنهما زوجتا رسولين، واستحقت النار رغم أنهما تحت عبدين صالحين من عباد الله، فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين. نعم، ادخل النار مع الداخلين من الكفار بالله والمكذبين برسله، مع الداخلين من المستكبرين على الحق الخائنين لعهود الله، مع الداخلين من الفاسقين عن الإيمان الخارجين عن سبيل الله. هذا هو مصير امرأة نوح وامرأة لوط رغم أنهما زوجتا رسولين من رسل الله، ولكن لا فرق عند الله بين إنسان وإنسان إلا بالتقوى. لا تنجي من عذاب الله قرابة من نبي أو صهارة أو نسب، بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، فكل ثروات الدنيا وكل نسب وعشيرة لا تقرب عند الله زلفى إلا من آمن وعمل صالحا. وهكذا فإننا نعرف من هذا المثل المضروب للذين كفروا أن مناخ الإيمان لا تتفتح له القلوب المتحجرة، وأن القرابة من الرسل والصهارة من الصالحين لا تنجي من النار المستعرة، بل كل نفس بما كسبت رهينة. ونأتي إلى المثل المقابل في الآية الثانية لنقبس منه ما يسره الله، فلنقرأ. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ها هو الإيمان يشع في ظلمة الكفر بالله، واليقين ينمو في مناخ التكذيب بفضل الله، ها هو التصديق بيوم الدين يتلألأ في قصر الطغيان الذي يتوهم الخلود في الدنيا وينكر البعث والجزاء، ها هو اللجوء إلى الله والافتقار إليه يعلو في ركام زيف الاستغناء عن الله ووهم الاعتزاز بغير الله من متاع الدنيا، ها هي الاستقامة تنبت في اعوجاج الفساد والعبث. إن القصر الظالم الطاغي لم يطفئ جذوة إيمانها بالله ولم يهدم تماسك يقينها بعطاء الله، ها هي من بين عرش الطغيان المسرف المترف ترفض الإسراف والترف وتسمو على مغوياته وتعلو على غروره وظلمه، ومن قصر يدعي صاحبه الربوبية في الناس تتجه إلى ربها الحق فتسأله رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. لقد سألت الأصح والأبقى وأدركت بحسها المرهف وإيمانها المشع أن كل طموح الدنيا لهو ولعب، وأن كل مكاسب وثروات الدنيا زيف وكذب، وأن كل جهود الصراع على الملك والثراء والتسلط والاستعلاء جهد ضائع متعب. إن غاية ما يكسبه الباغي في ملكه والطاغي في ثروته إنما هو بيت، نعم بيت. قد يكون هذا البيت قصرا واسعا باذخا، قد يكون مجهزا بكل وسائل الترف وكل أسباب الفخامة والإسراف، قد تجند لبنائه وتشييده أندر القدرات، وتجلب لزخرفته الأيدي الفنية المبدعة، قد تجلب لحدائقه أزهى الزهور وأطيب الثمار، وتطلق فيه الأنهار، وترعاه خبرات المهندسين الزراعيين، قد يكون هذا لهذا الملك أو هذا الأثري، وقد يكون معه قصور وقصور، إنما رغم كل هذا إنما هو بيت، بيت واحد، غرفة واحدة، سقف واحد يتسع له عند منامه بعيدا عن كل جاهه وسلطته وثروته، ثم هو مع كل هذا الجهد والتعب والإسراف تارك كل ذلك لغيره ومخلفه لوارثه، والوارث موروث تالف وكل شيء هالك. فلماذا هذا الجهد فيه شيء هالك؟ ولماذا هذا الظلم والبغي وغايته تالف؟ إذن فالأفضل والأجدى أن يعمل الإنسان صالحا يبقى، وأن يتجه إلى ربه صادقا لينال من الله عنده بيتا في الجنة، بيتا يدوم وفيه ما تشتهي الأنفس، وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. إنه ملك لا يكدره هم ولا يلغيه خصم ولا يبليه زمن ولا يفنى ولا يمل، فما أعظم وما أجمل. وهكذا فإن امرأة فرعون المؤمنة الصادقة قد رأت كل قصور زوجها وزخرفها لهوا ولعبا وكذبا، ودعت من الله النجاة منه ومن قومه، رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. فطوبى لها من مثل لكل مؤمن صادق وأنموذج يحتذى به في هذا العصر الذي طغت فيه زخارف اللعب واللهو. إنه مثل ضربه الله لكل مؤمن قوي يصمد أمام المغويات ويعلو على وحول اللهو والترف والإسراف مهما تكاثرت وطغت من حوله، ولا ينخدع بكثرة الخبيث مهما ظهر بمظهر المغري. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. اللهم اجعلنا ممن آمن وأيقن وممن عمل صالحا ترضاه، والسلام عليكم ورحمة الله.

لم أعدم عونك وبرك وخيرك وعزك وإحسانك طرفة عين منذ أنزلتني دار الاختبار والفكر والاعتبار لتنظر ما أقدم لدار الخلود والقرار والمقامة مع الأخيار.

وكفيتني شر من عاداني. فأنا أسألك يا الله الآن أن تدفع عني وعن سيدي عبد الملك بدر الدين الحوثي وجميع المجاهدين ووالدي وأهلي كيد الحياة.

حتى بين المشرق والمغرب، واخطف أبصارهم عنا بنور قدسك، واضرب رقابهم بجلال مجدك، واقطع أعناقهم بسطوات قهرك، وأهلكهم ودمرهم تدميرا كما دفعت كيد

وقطعت أعناق الأكاسرة لأتقيائك، وأهلكت الفراعنة ودمرت الدجاجلة لخواصك المقربين.

0: دائما من الدهر إلى الدهر بألوان التسبيح والتقديس وصنوف اللغات المادحة وأصناف التنزيه.
1: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. في تاريخ الإسلام هداة وإعلام يضيئون بالقرآن ويبددون الظلام، شموس لا تنطفئ. ملامح تاريخية من حياة الجهاد والثورة، يكتبها علي أحمد السياني، يخرجها نياز الرازحي. شموس لا تنطفئ، إنتاج مركز الإعلام الثوري.
2: ارمي بسهمك ولا تبالي، وانا من يحيى بن زيد حتى لو أفنيت جميع فرساننا فرأسه بجيشنا كاملا.
3: أزانا ابتعد عني قليلا أيها القائد، وسأرميه بسهم يحسم لكم المعركة.
2: ارميه يا عيسى، ارميه يا عيسى.
4: في أبي أنت وأمي يا ابن رسول الله،
2: سدد الله رميك يا عيسى، فقد أصبته بمقتل.
5: بشراك أيها القائد مسلم بن أحور، فقد قتل كلب بني هاشم.
4: أجل، وجميع أفراد جيشه أصبحوا أشلاء صنعاء. تالله لن تقوم لبني هاشم بعد اليوم قائمة.
6: وباستشهاد الإمام يحيى بن زيد عليه السلام طويت صفحة من أنقى صفحات التاريخ الجهادي الثوري الذي قارع قوى الشر والطغيان والظلم. طويت هذه الصفحة الناصعة لتفتح صفحة أخرى مكتوب عليها بدماء الشهداء الإمام علي بن أبي طالب والإمام الحسين بن علي بن أبي طالب والإمام زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب والإمام يحيى بن زيد عليهم السلام، مكتوب عليها قانون خالد لاستمرار الثورة الحسينية الزيدية ضد كل طاغية ظالم مستكبر فاسد مستبد بالأمة

0: ماذا أرى وأسمع؟ أخي محمد بن عبد الله بن الحسن باكيا؟
1: ترى أين فارساهما؟ سأنادي. هل في المكان من يسمعني؟
2: أجل، نحن هنا، فمن أنت؟
1: عابر سبيل يطلب كسرة خبز وشربة ماء.
2: حسنا، ترجل عن فرسك وأقبل نحونا.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي إبراهيم، انظر ما تبقى في متاعنا من طعام وفي قرابنا من ماء، فأحضره فورا للرجل.
0: حسنا يا أخي.
2: من أين مقدمك يا أخي؟
1: من ولاية خراسان.
2: حقا؟ قل لي إذن، ماذا تحمل من أخبار خراسان؟
0: هاك الطعام والماء، واعذرنا من قلته، فليس لدينا المزيد.
1: أكرم الناس من يمنح ما معه من طعام وماء هو زاد لسفره.
2: ما كان لأحد أن يمنع ماء وطعاما عن عابر سبيل، فتناوله هنيئا مريئا.
1: أخلاق ما عهدناها في هذا الزمن الذي ذهبت فيه المروءة والشهامة والكرم.
2: أشكر إطراءك. ها، سألتك عن أخبار خراسان.
1: ماذا أخبرك يا سيدي؟ دماء تغطي الأرض، وأشلاء متناثرة، وجثث متراكمة، غوغاء أهل الشام من جيوش الطغاة الأمويين يفصلون رؤوس أنصار الحق عن أجسادهم.
2: أقلت الطغاة الأمويين؟
1: بماذا تصف من يسلخ الأجساد ويصلبها يا سيدي؟ جزار يذبح وضحية تسلخ، والمصيبة أن الأمة ترقب قتل أحفاد رسول الله وأنصارهم في صمت أبله.
2: ألا تخشى بحديثك هذا يا رجل أن ينالك ما نالهم بسيف رجال الخليفة؟
1: بعد أن شاهدت رؤوس أنصار الحق تحمل على أسنة الرماح ويطاف بها في نواحي العراق وبلاد الشام، أصبحت لا أخاف شيئا. أما حين رأيتهم يجتزون رأس حفيد رسول الله الإمام يحيى بن زيد ويرسلونه إلى أمه بالمدينة، فقد عاهدت الله على بذل حياتي لنصرة الحق. هل بعد هذا الظلم من ظلم يا سيدي؟
2: لك الله يا عمتي ريطة، لك الله يا عمتي ريطة، لك الله.
3: إلى متى سأظل أجر أنفاسي الغارقة في ضباب كثيف من غبار الحروب؟ إلى متى سأظل غارقة في بحور من الغربة والضيق والحزن والألم؟ إلى متى ستظل مآسينا ومعاناتنا تأكل ما تبقى فينا من أرواح؟ آه، إن ما أقسى الحياة في ظل حكام طغاة ظلمة مستبدين، إنها حياة أشبه بالموت، بل الموت أرحم وأشفق. ولكن علينا جميعا أن نصمد ونثبت ونجاهد صابرين من أجل خلاص الأمة ممن فرضوا عليها حياة البؤس والشقاء.
4: لماذا يا جدتي تبكين؟
3: لا شيء، لا شيء يا بني.
4: إنني أرى الدموع تنزل من عينيك، هل أصاب أبي مكروء؟
3: لا أدري يا بني، أرأيت كيف أيقظت بقية أطفالنا؟

0: ترى من يطرق علينا الباب؟ من يطرق بابنا؟
1: أنا يا أم الإمام يحيى بن زيد، جئت أحمل لكم أخبارا عنه.
0: حقا؟ بشرنا يا أخي.
1: خذوا يا أهل زيد بن علي صرة تحوي هدية لكم، سأضعها هنا.
2: يا سعادتي بالهدية يا جدتي.
0: ممن هذه الهدية وماذا تحوي؟
2: هيا يا جدتي افتح الصرة لنرى هدية.
0: حسنا يا بني.
2: ما هذا يا جدة؟ رأس أبي مقطوع.
0: لا لا لا لا، هذا تمثال. هيا هيا، كل واحد يلزم فراشه. هيا يا أبنائي، شردتموه عني طويلا وأهديتموه إلي قتيلا. صلوات الله عليه وعلى آبائه. عليك سلام الله يا بني، عليك سلام الله يا يحيى.
3: إخواني، يا من تحسون الظلم وتشعرون بالطغيان الأموي، إنني أسمع لكم نشيجا وألحظ فراشات من الدموع تتطاير من عيونكم حزنا وكمدا على استشهاد الإمام يحيى بن زيد عليهما السلام. فيا ليت هذه الدموع وهذا النشيج كانا ندما وتأنيبا لترككم الإمام وحيدا في ساحات الجهاد لنصرة الأمة جمعا. لم يجد حوله سوى قلة قليلة من أنصار الحق والعدل والمساواة، أما أنتم فقد قبعتم في مخابئكم هنا بمدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكأن الأمر لا يعنيكم. إخواني، أغمدتم سيوفكم وأطلقتم دموعكم، والدموع والنواح والبكاء والعويل لا يقتل ظالما ولا يرد طاغية ولا ينصر مظلوما ولا يشد من أزر مستضعف. لا أظنكم قد آثرتم السلامة على الشهادة، والخضوع على العزة، والخنوع على الكرامة، والاستسلام على الجهاد ومقارعة الظلم والطغيان. فمما تخافون؟ مما تخافون؟ وموتكم أسعد من حياة الذلة والمهانة والعبودية. وأخيرا يا إخوة الحق، أذكركم بعبارة للإمام الشهيد زيد بن علي عليه السلام حين قال: ما كره قوم حر السيوف إلا ذلوا.
4: كانت كلمة الإمام محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب مؤثرة تأثيرا بالغا في النفوس والقلوب والأرواح. لم تكن عباراته مؤلفة من الحروف والكلمات، بل كانت بريقا في عيني أسد جريح، فيه من المجابهة والتحدي بقدر ما فيه من الضياء الذي يمزق الغواشي في عيون الباكين على الإمام الشهيد يحيى بن زيد عليه السلام، ليتمكنوا من رؤية الحق والاندفاع لنصرته والجهاد في سبيله. ظل الإمام محمد بن عبد الله النفس الزكية عليه السلام في مدينة رسول الله يثور أبناء الأمة ضد شر طغاة الأرض. وكان من السهل عليه في ظل هذه الجراحات الصارخة التي تغطي مساحات واسعة من جسد الأمة أن يجد الاستجابة لدى الكثير من الناس، وما هي إلا شهور من عام 126 هجرية حتى جاء من بلاد الشام من يحمل الأخبار.

0: جئتك يا ابن رسول الله من الشام أحمل أخبارا تدل على تداعي الخلافة الأموية وانهيارها.
1: كيف أيها الرجل المخلص؟ وما زال الجبروت يطال الأمة بكل استكباره وطغيانه
0: بأيدي الطغاة من ولاة بني أمية. أما قصورهم ببلاد الشام فقد دب الخلاف الشديد داخلها، وبقيت الصراعات على أشدها حتى أدت إلى مقتل الخليفة الوليد بن يزيد.
1: أمتأكد من مقتله يا رجل؟
0: كل التأكد يا سيدي.
1: ولماذا لم يصل خبر بهذه الأهمية إلينا هنا بالمدينة؟
0: أنت تعلم يا سيدي أن من شأن الطغاة كتمان خبر كهذا خشة استغلاله من قبل الثائرين عليهم من أبناء الأمة.
1: حسنا، ومن تولى الخلافة من بعده؟
0: ما زالت الفوضى والخلافات سائرة في قصر الخلافة، إلا أن هناك أخبارا تؤكد أن الأمير الأموي مروان بن محمد في طريقه لأن يبايع.
1: مروان بن محمد، أجل، أسمع عن دهائه وسياسته، فربما يمتلك القدرة على الإمساك بزمام الأمور.
0: إذا استطاع أن يمسك بزمام الأمور في محيط قصره، فما مدى قدرته على مواجهة الثورات في العديد من البلدان الرافضة للتسلط الأموي؟
1: فما الذي تراه؟
0: أراها فرصة مواتية لأن تكونوا أنتم والأخيار من أبناء مدينة رسول الله صلى الله وسلم عليه وعلى آله في مقدمة الثائرين ضد شر طغاة الأرض من بني أمية.
2: وكما توقع الإمام محمد بن عبد الله بن الحسن النفس الزكية، استطاع مروان بن محمد اعتلاء كرسي العرش الأموي، وبدأ يرسل ولاته للأمصار، ومنها مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله، فقد عين عليها واليا يدعى عبد الملك بن عطية. كان من شأن الخليفة مروان بن محمد اللقاء مع ولاته قبل ذهابهم إلى الولايات، وهكذا فعل مع واليه الجديد على المدينة عبد الملك بن عطية، فكان اللقاء بين الوالي والخليفة.
3: اسمع يا عبد الملك بن عطية.
4: السمع والطاعة لسيدي ومولاي الخليفة مروان بن محمد.
3: لقد وليتك على مدينة رسول الله.
4: شرف ما بعده شرف أن أنال من مولاي هذه الثقة، أرجو أن أكون عند حسن ظنه وثقته بي.
3: أنت تعلم يا ابن عطية ما مرت به خلافتنا الأموية من أحداث وخلافات وصراعات داخل قصورنا، كادت تقضي على ملكنا وتهد أركان خلافتنا.
4: أعلم هذا يا مولاي، ولولا حكمتكم ومقدرتكم وحنكتكم في الإمساك بزمام الأمور لصارت الأمور لا سمح الله إلى ما لا يحمد عقباه.
3: ولهذا حقد علينا الناقمون وأعداؤنا من بني هاشم وأنصارهم، وبدأوا في إشعال الفتن والخروج عن أولياء الأمر في مخالفة صريحة لكتاب الله وسنة رسوله.
5: لن يفلحوا أبدا ما دامت سيوف الحق بيدك أيها الخليفة على أعناق كل متمرد خائن خارج عن طاعة ولي الأمر.
3: هذه السيوف التي تتحدث عنها سنسلها في الوقت المناسب بعد أن نسترد أنفاسنا مما جرى في البيت الأموي من أحداث.
4: منتهى الذكاء وغاية الحكمة، فبماذا تأمر يا خليفة المسلمين؟
3: علينا في هذه المرحلة أن نستفيد من دهاء من دهاء جدنا معاوية ابن أبي سفيان ومكره،
4: رحمه الله رحمة الأبرار، لقد كان داهية.
3: أنت تعلم أن أنصار آل بيت رسول الله وكل أعدائنا من بني هاشم يتجمعون في المدينة بالذات أكثر من أي بلد من بلدان الخلافة.
4: أعلم هذا يا أمير المؤمنين، ولكن لا كان رأسي على كتفي إن بقي هاشمي في مدينة رسول الله.
3: ما هذا أريد؟ ولا لهذا دعوتك أيها الغبي.
4: أنا إنما أردت أن أطمئنك يا خليفة المسلمين.
3: قلت لك في هذه المرحلة نريد الذكاء والدهاء والمداهنة وإشعار الناس أننا لا نضمر شرا ولا عداء لبني هاشم وأنصارهم.
4: سمعا وطاعة يا مولاي.
3: لهذا لا أريدك أن تتعرض بسوء لأحد من بني هاشم وأنصارهم. عليك فقط أن تتبع تحركاتهم وتستكشف نواياهم وتوافيني بأخبارهم أولا بأول.
4: أمر سيدي ومولاي الخليفة.
3: إذن عليك التوجه إلى المدينة بأسرع ما يمكن.
1: شموس لا تنطفئ، إنتاج مركز الإعلام الثوري.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ولهذا ارتقت نساء من النساء في الفضل في المنزلة العالية الرفيعة عند الله في المراتب الإيمانية العالية جدا، وأصبحت منهن نساء معروفات على مدى التاريخ بكله، ومخلد ذكرهن والحديث عن فضلهن ومنزلتهن العالية عبر كل الأجيال إلى يوم القيامة.
2: صانعة الأجيال.
0: صانعة الأجيال.

0: صانعة الأجيال، برنامج توعوي فكري ميداني يسلط الضوء على أهمية دور المرأة في بناء الأسرة والمجتمع وتصحيح المسار. الإعداد والتقديم ذكرى جحاف. الإخراج هدى صبر.
1: السيدات والسادة، حياكم الله في لقاء جديد وحلقة جديدة من صانعة الأجيال. مستمعينا الأكارم، في عصر تتسارع فيه خطى التكنولوجيا، باتت الأجهزة الإلكترونية ضيفاً دائماً في كل بيت، بل وشريكاً يزاحم الآباء في تربية الأبناء. ومن بين هذه الوسائل تبرز الألعاب الإلكترونية كعالم افتراضي جذاب، لكنه يحمل في طياته مخاطر جسيمة تهدد فلذات أكبادنا. إن إدمان الأطفال على هذه الألعاب ليس مجرد تسلية عابرة، بل هو خطر يهدد صحتهم النفسية والبدنية، ويزرع في نفوسهم العزلة والانطواء، وربما قادهم إلى سلوكيات عدوانية غريبة عن قيمنا ومبادئنا وأعراف بلادنا الأصيلة. كما لا يخفى عليكم ما تسببه من أضرار بصرية وجسدية وخيمة جراء الجلوس الطويل أمام تلك الشاشات الصامتة. وهنا يتجلى دور الأسرة، دور الأب الحاني والأم الواعية، فالبيت هو خط الدفاع الأول وحصن الأمان لحماية أبنائنا من الغزو الرقمي. إن دوركم اليوم أيها الآباء والأمهات يتجاوز مجرد توفير القوت والملبس إلى ضرورة الالتفات التام لما يتابعه الأبناء. عليكم بمصادقة أبنائكم ومحاورتهم، وأيضا تعليمهم أن يكونوا هم من ينتقدون كل ما هو سلبي وما يعرض عبر هذه الأجهزة. ابحثوا لهم عن البدائل النافعة من قراءة وممارسة للرياضة وصلة للأرحام وبناء لعلاقات اجتماعية حقيقية في واقعهم المعاش. فلنكن جميعا على قدر المسؤولية، فالأبناء أمانة في أعناقنا وسنسأل عنها يوم غد، والمرأة هي الركيزة الأساسية في بناء الوعي الأسري.
2: في عام 1950 أنتج مصنع روجرز ماجستيك الكندي جهاز كمبيوتر مدمج في شكل لعبة إلكترونية ضخمة، أطلق عليه حينها دماغ بيرتي، والذي كان هدفه إقناع الناس بقدرات أجهزة الكمبيوتر آنذاك. ثم تبع ذلك إنتاج شركة فيرانتي البريطانية عام 1951 جهازاً شبيهاً تحت اسم نمرود لأجل الهدف ذاته، ليشكل الجهازان نواة عصر الألعاب الإلكترونية الذي سينطلق منذ هذا التاريخ. فمن الألعاب الإلكترونية البدائية مروراً بألعاب الأركيد وتأسيس شركة أتاري، وألعاب الفيديو المنزلية وأجهزتها الكلاسيكية التي نعرفها، وصولا إلى أجيال البلاي ستيشن والإكس بوكس وألعاب الهواتف النقالة، وحتى ألعاب الواقع الافتراضي والميتافيرس. عكف مصمم الألعاب الإلكترونية على صنع بيئة ترفيهية تحاكي الواقع بأكبر قدر ممكن من التقنية، ليشكل لأطفالنا وشبابنا واقعا ترفيهيا ماتعا يقضون فيه الليل والنهار وقت ما شاءوا، بل ويستفيدون منه مهاريا وعقليا بتنمية قدراتهم. لكن هل تساءلنا يوما حول الآثار الممكنة لهذا العالم الترفيهي الماثل في شاشة صغيرة؟ وهل تفكرنا في الضوابط والمحددات التي يجب توافرها لهذا العالم الإلكتروني حتى لا تتحول رفاهية الأبناء إلى جحيم للآباء؟ أم إننا نحتاج للتفكير معا بصوت مرتفع؟ العيش في شاشة. على عكس الألعاب التقليدية التي تمارس في العالم الحقيقي، فإن ألعاب الفيديو توفر هروبا كليا من ذلك العالم المضجر والجامد إلى عالم ليس فقط أكثر إثارة وحسية، بل حيث توجد نتائج محددة وقابلة للتنبؤ على نحو مطمئن، والتي يمكن للاعب المشاركة فيها باعتباره ذاتا أفضل. في بحث بعنوان لماذا نلعب الألعاب، حددت الباحثة في مجال العواطف ومتعة الألعاب نيكول لازارو 4 أنواع مختلفة من التسلية التي تحققها لنا ألعاب الفيديو، والتي توفر الألعاب المشهورة 3 منها على الأقل. أول هذه الأنواع هو التسلية الشاقة التي تمنحك تحديا يدفعك لمواصلة اللعب، والتسلية السلسة التي تمنحك البهجة بمجرد اللعب، والتسلية الجادة التي تبعث الحياة في المهام المملة، وأخيرا التسلية الجماعية من خلال قضاء الوقت مع الأصدقاء. ولأن الحياة الواقعية نادرا ما تمنحك نوعا أو اثنين من تلك الفرص في آن واحد، فإننا ننجذب إلى ألعاب الفيديو بصورة فائقة، ليس فقط لأنها تمنحنا هذه الأنواع المتزامنة من التسلية، لكن لأننا أيضا قادرون على طلبها في أي وقت نشاء. في هذا السياق ترى عالمة النفس التجريبي والباحثة في فسيولوجيا الدماغ سوزان غرينفيلد أن ثمة محفزات تضاعف من انجذابنا تجاه الألعاب الإلكترونية أيا كانت أجناسنا أو أعمارنا، وأن هذه المحفزات تتمثل في فرص الإنجاز أو الهروب أو التواصل الاجتماعي التي يمكن الحصول عليها في عالم الألعاب، وهو ما يؤدي بالعديد من اللاعبين إلى الانسحاق داخل كيان اللعبة وإدمانها بشكل مرضي. وقد أكد ذلك دراسة عالم الاجتماع نيكي، والتي أجراها عام 2002 على نحو 4000 لاعب، وجد أن أكثر من نصفهم يداومون على لعب ألعاب تقمص الأدوار الإلكترونية MMORPGs لمدة قد تتجاوز 10 ساعات يومياً، وأن 15% من هؤلاء اللاعبين يشعرون بالقلق والعصبية والغضب حينما لا يستطيعون اللعب، بينما أكد 30% أنهم قد يشعرون بالإحباط والقلق بسبب كثرة اللعب، إلا أنهم يستمرون في لعبهم برغم هذا الشعور، فيما أعلن 18% منهم أن الألعاب سببت لهم مشكلات أكاديمية أو صحية أو مالية أو حتى مشكلات اجتماعية مع شركائهم. بالنظر إلى هذا سنجد أننا أمام نوع فريد من الإدمان الذي لا يختلف عن أي إدمان آخر نعرفه. فبالعودة إلى غرينفيلد سنجد أنها تعرفنا على الإدمان باعتباره سلوكا مدفوعا بشعور قهري يدفع المرء لممارسة فعل معين مرارا وتكرارا إلى أن ينتج من ذلك الفعل أثر سلبي خطير يأخذ طابع الاستدامة ويضر بصحة الفرد البدنية أو العقلية أو بمصالحه الاجتماعية أو المالية أو جميع ما سبق في وقت واحد. لأجل هذا فإن إدمان الألعاب الإلكترونية أصبح يشكل تهديدا مرضيا على عقول الأطفال والمراهقين، إذ اعتبر جزءا من اضطراب استخدام الإنترنت، وذلك وفقا للطبعة 5 من الدليل التشخيصي والإحصائي للاضطرابات العقلية الصادر في مايو عام 2013، والتي اعتبرت هذا الاضطراب حالة مرضية تحتاج إجراء المزيد من الدراسات حولها، إلا أن العديد من هذه الدراسات قد ربط بين هذا الإدمان وبين إدمان المقامرة المرضي، فاعتبرت الأول امتدادا للثاني ونمطا شبيها له. فعلى سبيل المثال ذكرت دراسة دوغلاس جانتايل أن ما يقارب 8% من لاعب الفيديو بالولايات المتحدة يصنفون علميا باعتبارهم مدمنين، وذلك في المرحلة العمرية ما بين 8 سنوات و18 سنة، أي في ذروة فترتي الطفولة والمراهقة، فيما تشير التقديرات الأولية إلى أن ما يقارب 10% من اللاعبين حول العالم يعانون الإدمان نفسه. ولتفسير ذلك يرى عالم النفس آفيف واينشتاين أن الرغبة في ممارسة الألعاب عبر الإنترنت والرغبة في إدمان المخدرات تشتركان في الطبيعة العصبية البيولوجية نفسها، وأن المراهقين يصرفون جل وقتهم في هذه الألعاب للهرب من مشكلاتهم العاطفية، وهذا يفاقم من انعزالهم ويزيد اضطراباتهم في التعامل مع المجتمع. وقد أظهرت دراسة عن أنماط استثارة الدوبامين بالدماغ أن من يلعبون ألعاب الفيديو لفترات طويلة يظهرون مستويات أعلى من الاستثارة أثناء لعبهم، فيما تنخفض هذه المستويات على الفور بمجرد التوقف عن اللعب، فيما وجد أن الأشخاص الذين يلعبون لفترات بسيطة يظهرون مستويات استثارة متقاربة أثناء لعبهم وبعده. ويعني ذلك أن الغرق لفترات طويلة في الألعاب الإلكترونية يجعل لها آثارا إدمانية حقيقية على الدماغ، ما يؤدي إلى اضطرابات نفسية وسلوكية عند الخروج من عالم اللعب إلى عالم الواقع. وفي حياة كتلك يصبح الشخص أمام لذة تحتله وتسيطر عليه، وتلك أقل المشكلات شأنا في هذه المعضلة. دماء على لوحة المفاتيح. في خضم سجال علمي وبحثي تباينت الآراء والاستنتاجات حول الآثار السلوكية والنفسية لتعرض الأطفال والمراهقين للمحتوى العنيف، سواء كان ذلك في دراما التلفاز أو السينما أو حتى برامج الأطفال. إلا أن هذا السجال قد توسع بصورة أكبر عند تعلق العنف بالألعاب الإلكترونية ومدى تأثر الأطفال والمراهقين بذلك. فعلى الرغم من الأضرار المحتملة للمحتوى العنيف على التلفاز، والذي يضعه المصنفون في خانة فوق 18 أو للبالغين فقط، فإن هذه الأضرار قد تكون أكبر ضررا وأعمق أثرا في شأن الألعاب الإلكترونية. وقد التفتت هانيكي بولمان إلى هذا الفارق الجوهري رفقة فريقها البحثي بجامعة أوتريخت عند بحث هذه المسألة. قاموا بتعريض مجموعة من الشباب والفتيات إلى كلا الأمرين، مشاهدة محتوى متلفز عنيف وممارسة لعبة إلكترونية عنيفة، ليجد الباحثون أن إجابات المشاركين عن الاستبيانات أظهرت قدرا من العدوانية بعد تعرضهم لكل من المشاهدة واللعب، إلا أن هذا القدر كان أكبر بكثير في الاستبيان التالي للعبهم، وهو ما يوضح الفارق الحاسم بين المشاهدة السلبية للعنف وبين لعب لعبة فيديو عنيفة، والذي تلخصه غرينفيلد في كلمة واحدة: التفاعلية. فعالمة النفس والأعصاب البريطانية ترى أن اللاعب جزء لا يتجزأ من لعبته، على خلاف المشاهد لمحتوى مرئي لم يصنعه ولم يشارك فيه، وهو ما يتفاقم أثره في حال كانت الألعاب تقدم عنفا قريبا من الواقع ويسهل ممارسته فيه. فأثر لعبة السوبر ماريو لن يكون كلعبة بابجي أو جي تي اي على سبيل المثال. وقد تناولت ذلك دراسة أخرى لخبيرة سيكولوجيا الإعلام إيلي كونين، إذ كلفت مجموعة من المراهقين بلعب لعبة ذات عنف واقعي، فيما كلفت مجموعة أخرى بلعب لعبة خيالية، ومجموعة ثالثة بممارسة لعبة غير عنيفة على الإطلاق. ثم طلبت من المجموعات الثلاثة التنافس مع شريك بشري حقيقي في مهمة تعتمد على زمن رد الفعل، على أن يسمح للفائز بتفجير الخاسر تفجيرا اعتباريا عبر الصوت وحسب، لكنها حذرتهم تحذيرا خاطئا بأن ارتفاع مستوى الصوت قد يسبب أضرارا سمعية للخاسرين، وذلك حتى لا يتمادى الفائزون في رفع صوت التفجير، لتجد أن أشد المشاركين عدوانية كانوا أولئك الذين لعبوا ألعابا ذات عنف واقعي، حتى إنهم استخدموا مستويات صوت ظنوها كافية لإتلاف سمع شركائهم بشكل دائم، ما يعني أن الفتيان قد اكتسبوا عقلية أكثر عدائية بشكل عام. وعلى الرغم من جدال البعض بأن البشر قادرون على التفرقة بين عالم اللعب وعالم الواقع، فإن غرينفيلد تخبرنا أن الأدلة الحديثة لا تتفق مع ذلك بصورة كاملة. فعلى الرغم من إدراك اللاعبين أن عالم اللعبة ليس حقيقية، فما يزالون يظهرون استجابات إنسانية حقيقية لأحداثها. يؤكد ذلك رئيس قسم علم النفس بجامعة ولاية آيوا كريغ أندرسون، إذ رأى من خلال بحثه في عنف ألعاب الفيديو أنه يجب الشعور بالقلق حيال هذه الألعاب. فعلى الرغم من أنها لا تسبب سلوكا عنيفا متطرفا، فإنها تعزز العدوان منخفض المستوى وتنمي الميل تجاه السلوكيات العدوانية، وذلك بسبب زيادة الأفكار العدوانية التي يتعرض لها، والتي تزيد بدورها من جنوح الشخص لتفسير أي استفزاز خفيف على أنه سلوك عدائي يجب مقاومته بمشاعر عدوانية مقابلة، والذي قد يؤدي في بعض الأحيان لتقليد مباشر للسلوكيات العدوانية المشاهدة عبر المحتوى العنيف. ولهذا يرى أندرسون أن الارتباط بين العدوان والألعاب هو ارتباط مباشر وعام، وذلك بناء على طرح عالم النفس دونالد هاب، والذي رأى قبل 7 عقود أن العصبونات التي تطلق إشاراتها معا ترتبط معا، وبالتالي فإن ممارستنا لسلوكيات عدوانية بشكل متكرر سواء في التفكير أم الشعور قادرة على تطوير هذه السلوكيات بصورة أكبر. من الشاشة إلى العقل. قياسا على كل ما سبق، فإننا قد نفطن إلى الواقع الذي أنشأته الألعاب الإلكترونية لعالم اليوم، والتي يزداد أثرها مع التقدم التقني المستمر وقدرته على خلق ألعاب تضاهي الواقع، بل وتصنع لها واقعها الخاص، كألعاب الميتافيرس التي لن تكتفي بصنع واقع افتراضي للاعبين وحسب، وإنما ستأخذهم إليه بشخصياتهم الافتراضية التي تعبر عنهم وتمثلهم في هذا العالم الجديد. في خضم هذا، هل يمكننا استشراف مستقبل أبنائنا وإخواننا الصغار في أسر هذه الألعاب، خاصة تلك التي تفتقد للرقابة الأخلاقية أو الدينية؟ فإن كان إدمان الألعاب بوابة للانسحاق داخلها، وكان العنف والعدوانية المفرطة خطراً يتهدد السواء النفسي للأطفال والمراهقين، فإننا أمام أصناف أخرى من الأخطار التي تفوق ذلك بكثير. فهناك نمط كامل من الألعاب الجنسية التي تمكن اللاعبين من رسم شريك جنسي بمواصفاتهم الخاصة أو ممارسة الجنس بشكل محاك كما يحدث في ألعاب العنف والقتل، فضلا عن الألعاب التي تتضمن مشاهد ومهمات تشجع على التدخين وتعاطي الكحوليات والمخدرات. إلا أن الطامة الكبرى قد أتتنا مع شركة سوني المتخصصة في ألعاب الفيديو، والتي أتاحت مجموعة كبيرة من الألعاب الداعمة للمثلية والمشجعة عليها على متجر بلاي ستيشن الشهير، وبأسعار مخفضة عن نظيراتها من الألعاب الأخرى. هذا بخلاف ألعاب القتال الأشهر مثل Call of Duty وباتلفيلد وغيرها من الألعاب العسكرية التي تعزز الهيمنة الأمريكية وتؤصل لها في أذهان النشر، فضلا عن غيرها من الألعاب التي تعرض بالإسلام وتزدريه، كلعبة Resident Evil 5 التي ظهر القرآن في إحدى مراحلها ملقا على الأرض تدوسه الأقدام، ولعبة Devil May Cry 3 التي أظهرت باب الكعبة المشرفة كباب لمدخل برج الشيطان، إلى غير ذلك من مظاهر الازدراء وتعزيز الإسلاموفوبيا وإظهار المسلمين في صورة همجية متطرفة، لنجد أبناءنا أمام واقع ترفيهي لا يمكن الغفلة عنه. فإن كان للألعاب ضرورات تربوية وتأهيلية للأطفال، فإنها في الوقت نفسه تحتاج إشرافا تربويا دقيقا يقنن من ممارستها حتى لا تتحول لإدمان يسيطر على حياة الأبناء من جهة، ثم إلى قنبلة موقوتة تعصف بسلامهم النفسي ودينهم وأخلاقهم من جهة أخرى.
1: سمعينا الكرام، بعد أن استمعنا لهذا التقرير، ألعاب الأطفال تعتمد على آليات تحفيزية تدفعهم للبقاء متصلين لفترات أطول، كما أنه لا توجد ضوابط داخل تلك الألعاب ولا يوجد درع واقي لحفاظ على أبنائنا، لكن هناك بعض من الحلول التي أشار بها بعض من المختصين. المهندسة غادة الأسدي، مهندسة اتصالات مختصة في إدارة المشاريع والتخطيط الاستراتيجي، هي أيضا تحدثت عن هذه الألعاب وآلية التحفيز، وتحدثت أنه لا توجد ضوابط داخل تلك الألعاب. نستمع إليها.
3: هي في الحقيقة ليست فقط الألعاب، كل التطبيقات في الوقت الحالي تنتهج هذا النهج، حتى على مستوى السيطرة على أوقات الكبار أيضا في تطبيقات التواصل إلى ما ذلك. بالتالي هذا أصبح نهج لديهم فيما يتعلق بالأرباح، من المستحيل تغييره مهما حاولت الدول سن قوانين وإلى ما ذلك. لكن فعلا هناك تقنيات وأدوات يمكن الحد من تأثير هذه الظاهرة، متاحة للجميع، مثل تحديد وقت يومي ثابت للعب باستخدام أدوات إدارة وقت الشاشة. هذا متاح للآباء لأي لعبة كانت، لأن تأثير الألعاب أيضا على الدماغ هو سيء بشكل عام. فتحديد ساعة أو ساعتين في أوقات مثلا معينة الإجازات الصيفية ولا ما ذلك، كذلك إيقاف الإشعارات الخاصة بالألعاب بشكل نهائي، لأنها تسبب تشتت للتركيز، وهي التي تجذب من جديد الطفل لفتح اللعبة من جديد. كذلك منع الشراء داخل الألعاب دون موافقة ورقابة الوالدين، وأيضا ضبط أوقات النوم في الجهاز نفسه بحيث يتم إيقاف الوصول للألعاب تلقائيا في ساعة الليل، ويمكن للوالدين التحكم بذلك من أجهزتهم الخاصة. يعني الأمر متاح جدا تقنيا، وفيها العديد من الخيارات التي يستطيع من خلالها ضبط الأمور. وكذلك المهم جدا هو تخصيص أوقات الأنشطة بديلة مثل الرياضة والقراءة وكذلك التفاعل الاجتماعي، خصوصا مشاركة الوالدين. فإذا كان الوالدين منشغلين بشكل دائم هذه مشكلة. نعم، متى ما بدأت ردود فعل الطفل تصبح أنيفة وشديدة الغضب عند أخذ اللعبة، هذا يدل فعلا على بداية وجود إدمان. وضابط لا توجد ضابط داخل اللعبة ربما، وأنا أستبعد أن هناك ألعاب لأن الغرض أساسا هو ذكاء الطفل أطول فترة. الضابط موجودة في نظام التشغيل للهاتف نفسه. يمكن إيقاف التطبيقات، وهناك الكثير من الإعدادات التي توفر ذلك. إذا إلى جانب تحديد العمر في حساب الطفل في الهاتف، يمكن من فتح العديد من الأدوات، تفعيل الرقابة الأسرية، وكذلك أنظمة إدارة وقت الشاشة مهمة. هناك الأدوات متاحة في أجهزة الأندرويد على سبيل المثال جوجل فاميلي لينك، وفي ويندوز وإكس بوكس هناك مايكروسوفت فاميلي سيفتي، وأجهزة أبل فيها الأبل سكرين تايم. هذه تمكن الأهل من إدارة وقت الشاشة، ولا بد من وجود حزب لا يكون الأمر فيه أخذ ورد مع الطفل يعني. فلا بد أن يكون الأمر خلاص قواعد واضحة يتم تطبيقها وتنفيذها، لا يكون فيها جدال ونقاش. فإذا تم استخدام هذه بشكل دائم سيتعود الطفل أن هذه قاعدة خلاص، ما دام ما أغلقت الشاشة لا مجال لإعادة فتحها. ويجب التأكيد على أن التقنية وحدها لا تكفي، الحوار المستمر كما قلنا وبناء الثقة وتعليمه مبادئ السلامة الرقمية ليدرك أن هناك فعلا مخاطر تشده هي خط الدفاع الأول والأكثر فعالية من أي برنامج أو تطبيق.
1: توفير البدائل الآمنة، الحوار مع الأطفال بفاعلية، مراقبتهم في مواجهة مخاطر ألعاب الدردشة، هذه أيضا تحدثت عنها المهندسة غادة الأسدي.
3: نعم، كما كنا نقول أن وجود هذه العوالم الخاصة الغير خاضعة لأي رقابة مباشرة قد يعرض الأطفال فعلاً أفكار سلوكية غير مناسبة، وقد تتجاوز ذلك إلى حد خطر تواصل مع أشخاص مجهولين أو أساليب خداع تستهدف الأطفال للحصول على معلومات شخصية، وأحياناً دفعهم للانتقال لمنصات تواصل أخرى بعد التعرف عليهم أقل رقابة. تقنياً يستطيع الآباء تقليل هذه المخاطر من خلال تفعيل إعدادات الأمر المناسبة داخل حساب الطفل، وأيضاً مراجعة سجل الألعاب والعوالم التي يزورها بشكل دوري. كذلك يمكن تعطيل إمكانية التواصل مع الغرباء أو تقييدها للأصدقاء الموجودين. وأيضا هناك برامج الرقابة الأبوية في نظام الهاتف أو الجهاز اللوحي نفسه التي تعرض الاستخدام والتطبيقات والألعاب الأكثر استخداما. هذه ربما تقلل لكنها لا تعالج، وكما سبق وقلنا في الأخير هناك بعض الألعاب فعلا مخاطرها كبيرة جدا أكبر من أنذارك فيفضل حسها. لكن بشكل عام ملاحظة المؤشرات السلوكية عند الطفل مثل إخفاء الشاشة عند الاقتراب أو التوتر المفاجئ أو الحديث عن أشخاص تعرف عليهم عبر الإنترنت، هذه تعتبر من أكبر المؤشرات على ظهور هذه المخاطر. ويفضل عدم السماح بالمحادثات في الألعاب بشكل عام سواء هذه اللعبة أو غيرها. هناك العديد من الألعاب المفيدة التي تنمي جانب التحليل والاستكشاف عند الطفل التي يمكن استخدامها كبديل. هو وجود البديل هنا هو المحور الرئيسي.
4: نعم.
3: هناك بعض الإجراءات مثل موضوع تعطيل المحادثات النصية والصوتية بشكل عام، يعني قبل أن تعطي الطفل هاتف ليستخدم في لعبة لابد من تعطيل هذه المحادثات، وهناك بعض الألعاب اللي توفر هذه الخيارات. كذلك تقييد التواصل بشكل عام ليقتصر على قائمة أصدقاء معروفين، وليس كل الألعاب توفر هذه الخاصية. كذلك استخدام حسابات أطفال من البداية، لأن البعض يعطي الهاتف الشخصي كبالغ لطفله ليستخدمه، وهذه مشكلة كبيرة. وأيضا كما قلنا تختلف إعدادة التقييد وإدارة الحساب في الألعاب، ويفضل الابتعاد عن هذه الألعاب نهائيا وتوفير البديل، والبديل موجود.
4: صحيح.
3: فمهم جدا أن يشعر الطفل بأن الهدف هو الحماية وليس التجسس، وهذا يكون من خلال الحوار الدائم ليفهم أن الحديث مع الغرباء في العالم الافتراضي لا يقل الخطورة على الواقع.
1: في الأول والأخير السامعين الكرام، يعتمد الموضوع على الوعي الأسري، وفي المقدمة وعي الأم المرأة بخطورة هذه الألعاب، ولابد أن تكون متنبهة ولديها الوعي الرقمي بهذه الأجهزة وبهذه الألعاب، وأن تفتح قنوات حوار مع أبنائها لمناقشة ضرر وخطورة هذه الألعاب. صانعة الأجيال. أيضا سمعين الكرام، في هذه الحلقة هناك العديد من الأخطاء التربوية التي ليس سببها نقص الحب بل غياب المبادئ الصحيحة. مجموعة من المبادئ والأساليب التربوية التي تحدث عنها بعض المختصين العرب نستمع إليها سويا.
5: في عندنا مبادئ وأساليب يجب أن نتبعها في التربية، وتساعد إن شاء الله على تنشئة أبناء مستقبلي. أول شيء يعني التشجيع على الاستقلالية مع الاحترام. الاحترام مطلوب من كل الناس وفي كل وقت ومع كل الناس، لكن في فرق بين أن نربي شخصية تابعة في كل شيء، وبين أن نربي شخصية مستقلة. نشجع الطفل على النقد، نشجعه على أن يبدي رأيه، نشجعه على أن يتولى شؤونه، نشجعه على أن يختار، نشجعه على أن يشارك في الحوار، لأنه في المستقبل لن يكون قريبا منا. أننا اليوم نحن في زمان وفي عصر الإنسان المرتحل الذي يولد في بلد ويتعلم في بلد ويعمل في بلد ويتقاعد في بلد. فالاستقلالية، كلما منحنا الطفل درجة من أعلى من الاستقلالية أهلناه لأن يخوض غمار الحياة بقوة وبعزيمة. دائما نشجع الشخصية المستقلة والمتفردة، ولا نحرص على التطابق. كثير من الآباء والأمهات يقعون في هذا الخطأ، انظر أخاك فلان ماذا يعمل، انظر أختك فلانة ماذا تعمل، انظر ابن عمك فلان، انظر، يريدونها أن يصبح مثلهم. هو ليس مثلهم، بالعكس، شجعه أنه هو يعتز بشخصيته، بذاته، بمواهبه، بدل ما نحن نطلب منه التطابق مع الآخرين. في مبدأ مهم جدا في التربية هو التوازن، هو التوازن والتوسط. والحقيقة التوازن، وأنا كنت كتبت كتاب فيه التوازن، أنا في ظني هو أصعب شيء في الحياة وهو أهم شيء في الحياة. أصعب شيء في الحياة أن نكون متوازنين، ولكن هو أهم شيء في تربية الأبناء. لا الدلال الزائد هو شيء جيد، ولا الكبت والملاحقة في التفاصيل هو شيء جيد. يعني لا التشديد في العقوبات شيء جيد، ولا أيضا أن نربي بدون أي محاسبة هذا شيء جيد. وليس هناك تربية تستغني عن العقوبة، والعقوبة الممنوعة دائما هي الضرب، لكن هناك 100 عقوبة يمكن أن نطبقها بدون ما نلجأ إلى الضرب. دائما إذن قضية التوسط في معالجة الأخطاء، في متابعة الأبناء، في التوسط. يعني في بعض أبناء أسر ما بهم ابنه بيروح بيصلي بالمسجد، ما بهم، قال له خلاص عنده امتحانات خليه ينجح. هذا ما هو صحيح. بإمكانه يذهب ويصلي في المسجد، والأوقات اللي بيصرفها على الواتساب وبيصرفها على على على اليوتيوب وهنا وهنا، لو أخذ 20% منها بيصرفها في الذهاب إلى المسجد. أسر بالعكس هم أنه ابنه يحضر في حلقات تحفيظ القرآن وفي المسجد ولا تتابع دراسته، لو طلع رسب سنة وسنتين ما بتفرق معه. هذا أيضا ليس بصحيح. توازن، أعطي كل ذي حق حقه، إن لربك عليك حقا، وإن لجسدك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، وإن لزورك عليك حقا، وإن لمستقبلك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. هذه قضية التوازن وقضية الوسطية في التربية هي قضية مهمة.
1: إلى هنا سمعينا الكرام، وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة التوعوية التي تحدثنا فيها عن خطورة الألعاب على الأطفال، وأيضا سلطنا الضوء على مجموعة من المبادئ والأساليب التربوية التي يجب أن تتخذ في تربية أبنائنا. ودمتم في رعاية الله.
2: صانعة الأجيال.
1: صانعة الأجيال. صانعة الأجيال برنامج توعوي فكري ميداني يسلط الضوء على أهمية دور المرأة في بناء الأسرة والمجتمع وتصحيح المسار. الإعداد والتقديم ذكرى جحاف. الإخراج هدى صبر.

0: لذلك خصصنا لكم هذه المساحة الزراعية عبر البرنامج العام في إذاعة صنعاء.
1: أمثلة هد
0: الإدارة العامة للإرشاد والإعلام الزراعي تقدم لكم البرنامج التوعوي الزراعة والحياة.
2: أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعين الكرام في كل مكان، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الإرشادي نبض الأرض الزراعة والحياة.

مستمعين الكرام، حلقتنا اليوم تفوح منها رائحة الصيف والبهجة. سنتحدث عن ملكة الفواكه، عن الثمرة التي يجمع على حبها الصغير والكبير الذهب الأخضر الذي يتحول لذهب خالص عند نضجه. إنها محصول المانجو، فالمانجو ليس مجرد فاكهة لذيذة، بل هو ثروة زراعية واقتصادية هائلة. لكن الوصول بالثمرة إلى أعلى جودة يتطلب وعياً كبيراً، بدءاً من لحظة الحصاد، مروراً بالتخزين، وصولاً إلى كيفية استغلاله كاستثمار مربح. ابقوا معنا، سأنقلها لكم اليوم أنا رشا محمد سعيد، وبسم الله نفتتح الحلقة.

مستمعينا الكرام، نبدأ معكم بالخطوة الأهم والتي تحدد مصير المحصول بأكمله، ألا وهي الحصاد. مستمعينا، قطف المانجو في وقت مبكر جداً قد يحرمها من السكر والنكهة، وقطفها متأخراً قد يعرضها للتلف السريع. لذلك هناك علامات صحيحة الواجب اتباعها، خصوصاً إذا نريد قطف المانجو للاستثمار أو التخزين الأطول. معلومات كهذه لا يغفل عنها المزارع الخبير ولا يعتمد على الصدفة، بل يراقب علامات النضج الفسيولوجي بدقة لثمار المانجو. دعونا نلخص أهم هذه العلامات بحسب توصيات وإرشادات المهندس التسويقي المتخصص عبد الرؤوف الصبري.

0: هي امتلاء ثمن الثمرة وامتلاءها بالعصير، يعني جوانب الثمرة وأكتافها تمتلئ تحول لون الثمار من اللون الأخضر الغامق إلى اللون الأخضر الفاتح. هناك تكون قد وصلت الثمار إلى النضج البستاني، وبعدين ممكن أن تنضج تكتمل عملية النضج بعد القطف.
1: إذن مزارعين الأفاضل، أبرز علامات نضج المانجو على الشجرة هي تغير لون اللب اللحم الداخلي، كذلك عند قطع عينات عشوائية يتحول لون اللب حول النواة من الأبيض إلى الأصفر الشاحب أو الذهبي، وشكل الثمرة أيضاً امتلاء أكتاف الثمرة وبروزها، وتراجع انخفاض العنق وتغير لون القشرة الخارجية. في بعض الأصناف يتحول اللون الأخضر الداكن إلى أخضر فاتح، أو يبدأ الظهور الطفيف للون الأصفر أو الأحمر، وظهور طبقة شمعية طبيعية على القشرة الخارجية تفقد الثمرة لمعانها الزائد. نود أن نضيف هنا أيضاً نقطة فنية مهمة، وهي طريقة القطف. يجب حصاد ثمار المانجو باستخدام مقصات خاصة مع ترك جزء من العنق حوالي 1 إلى 2 سنتيمتر. لماذا؟ لمنع سيلان العصارة اللبنية على قشرة الثمرة، لأن هذه العصارة اللبنية قد تسبب تشوهات واحتراقا للقشرة، مما يقلل من قيمتها التسويقية. لكن بقي السؤال الأهم، ماذا عن الطرق والتقنيات الهامة الحديثة التي يستخدمها المزارع عند القطف لحفظ كميات المانجو الكبيرة بعد الحصاد، خصوصا أن المانجو له موسم للوفرة وهناك ندرة للمانجو؟ فماذا يقول المهندس المتخصص؟
0: المانجو من الفواكه المميزة والتي تنتجها بلادنا بكميات كبيرة، وعلى طوال فترة 7 إلى 8 أشهر من الإنتاج، ومن أصناف متنوعة ومختلفة، ومع ذلك يستهلك تلك الكميات التي ننتجها بشكل طازج، لا يتم التخزين، لا يتم التجميد والتصنيع إلا بكميات بسيطة جدا، وحتى يتم تخزينها لفترات أطول لابد من معايير يجب اتخاذها من المزارعين والمسوقين، من ضمن المعايير الأساسية التي يجب مراعاتها أثناء الحصاد أو الفرز أو التعبئة. مثلا أثناء الحصاد إنه يتم الحصاد والقطف عن طريق عمال مدربين عارفين متى وصلت هذه الثمار إلى النضج، يتم قطفها وحصادها. يتم القطف بشكل سليم، يتم تحاشي سقوط الثمار على الأرض، إذا سقطت الثمار على الأرض حدث لها رضوب، حدث لها جروح، وبالتالي لا يمكن تخزينها سواء بالتبريد أو التجميد، تتأثر وتبدأ تدهور وتتعرض إلى التعفنات. لذلك يتم القطف بعناية بحيث أنه ما يحدث لها أي رضوب أو جروح.
1: يبقى التوقيت الخاطئ مزارعين الأفاضل خسارة فادحة في الجودة، وبالتالي خسارة ثقة المستهلك والمصدر. إن من أسرار التخزين الذكي لوقت طويل هو حصدنا للمانجو بنجاح وبشكل سليم، لكن كيف نحافظ عليها لأطول فترة ممكنة، سواء للمزارع الذي يريد بيعها في وقت لاحق، أو حتى لربة المنزل التي تريد أن تقوم بعمل صناعات ومشاريع صغيرة في المنزل، أو حتى لصغار المستثمرين؟ كل هؤلاء يتساءلون. التخزين علم وقواعد، للمانجو طبيعة خاصة لأنها من الثمار الفرازية، أي أنها تستمر في النضج بعد القطف. تعالوا نستمع لهذه النصيحة.
0: في حالة تم الحفظ والخزن لفاكهة المانجو بشكل سليم وبشكل صحيح، سواء من قبل المزارعين أو المزوقين أو حتى ربات البيوت في المنازل أو حتى الجمعيات، ممكن الجمعيات التسويقية والإنتاجية ممكن تعمل عملية تجميد للثمار أو تجميد للشرائح، أيضا شرائح لب المانجو أو كمكعبات وتقوم بتسويقها إلى الأسواق وإلى البوفيهات وإلى السوبر ماركتات في

الانتاج للثمار، لأنك أنت في حالة الهدر للثمار أو فسادها أو تدهورها، أنت في هذه الحالات تخسر أسمدة، تخسر مبيدات، تخسر مياه الري، تخسر عمالة، تخسر كل هذه كانت في عملية الانتاج تكاليف يتعرضها المزارع. فأنت عندما تحافظ على خزن الفواكه بشكل سليم، أنت معناته أنت أنتجت إنتاج جديد وحافظت على كمية الإنتاج وقللت عملية الفواقد مثلا 10 إلى 15%، وهذا يحسن من ربحية المزارعين والمسوقين، وكذلك يحسن أيضا من الاقتصاد الوطني بشكل عام.

0: وصلتكم الآن المعلومة مزارعين الأفاضل، طرق التخزين حسب الهدف. وقد يكون التخزين الطويل بغرض التجميد للصناعات المنزلية، وهنا يتم تقشير الثمار الناضجة وتقطيعها ربما إلى مكعبات أو شرائح، أو عصرها بدون إضافة ماء، ثم تعبئتها في أكياس مفرغة من الهواء تماما، وتجميدها في درجة حرارة تصل إلى 18 درجة مئوية. هذه الطريقة تحفظ النكهة والجودة لعام كامل إذا تم السيطرة على الحرارة والرطوبة، وهذه هي أسرار حفظ المانجو. لكن كيف تحول المحصول إلى مصنع أموال؟
1: أيضا يمكن التخزين للمانجو لدى المستهلكين في ربات المنازل في البيوت. يمكن أن تحفظ ثمار المانجو إما بطريقة التبريد في الثلاجة بحيث أنه تبقى درجة حرارة الثلاجة من 7 إلى 13 درجة مئوية، ألا تنخفض أقل من 7 درجات مئوية، بحيث أنه ما يتأثر الثمار بالبرودة ويتغير الطعم والنكهة للثمار. طيب، ممكن أيضا بطريقة أخرى ممكن تحفظها ربات البيوت فواكهة المانجو لفترة أطول، ممكن لشهرين 3 أشهر، وهي طريقة التجميد. التجميد ممكن تقطع ثمار المانجو إلى شرائح أو حتى إلى مكعبات. لب المانجو تقرش الثمرة وتقطع إلى مكعبات لب المانجو، وخزن هذه تدخل في داخل أكياس من البولي إزريد، وتشفط أيضا الأكسجين الهواء من داخل الأكياس، وتجمد بطريقة التجميد السريعة بالفريزر، وممكن هناك تحفظها لمدة 2 إلى 3 أشهر، إما أن تأخذها كعصائر بعدين، أو حتى ممكن تسوقها للمولات أو البقالات القريبة أو البوفيات لاستخدامها كعصائر، وهذه طريقة حفظ طويلة الأمد. ممكن تحفظها ربات البيوت فواكهة المانجو لفترة أطول، ممكن 2 إلى 3 أشهر، وهي طريقة التجميد. التجميد ممكن تقطع ثمار المانجو إلى شرائح أو حتى إلى مكعبات. لب المانجو تقرش الثمرة وتقطع إلى مكعبات لب المانجو، وخزن هذه تدخل في داخل أكياس من البولي إزريد، وتشفط أيضا الأكسجين الهواء من داخل الأكياس، وتجمد بطريقة التجميد السريعة بالفريزر، وممكن هناك تحفظها لمدة 2 إلى 3 أشهر، إما أن تأخذها كعصائر بعدين، أو حتى ممكن تسوقها للمولات أو البقالات القريبة أو البوفيات لاستخدامها كعصائر، وهذه طريقة حفظ طويلة الأمد. ومن الطرق الحديثة والتقنيات التخزين التي يمكن أن يستخدمها التجار أو الوكلاء أو أصحاب مالكي الثلاجات مخازن التبريد، هي حفظ الثمار عن طريق التبريد في مخازن مبردة. ممكن تخزن الثمار لفترة شهر أو أكثر حتى من شهر إذا تم التحكم بالغازات المحيطة بالثمار داخل المخزن، ونقصد بالغازات هي الأكسجين وثاني أكسيد الكربون وغاز الإيثيلين، وأيضا درجة الحرارة والرطوبة. إذا تم التحكم في هذه

الخصائص داخل المخزن بيكون الغاز هذه بمستويات محددة بمستويات معينة ومناسبة، فأنا أضمن أنه يتم التخزين لثمار المانجو لأكثر من شهر داخل المخازن ويتم تسويقها إلى الأسواق بعدين بشكل أفضل. ومن هنا تعطي فرصة أو فترة تسويق أطول، بدلا أن كان يسوق الوكيل أو التاجر مثلا 100 طن ممكن أن يسوق 70 طن 30 طن داخل المخزن إلى فترة بعد شهر ممكن يسوقها، وهكذا يوميا بحيث أنه ما يحدث تكدس في العرض للثمار داخل الأسواق ويحدث لها تدهور وأيضا انخفاض الأسعار وتدنيها وتعرض المزارعين للخسارة والمسوقين أيضا.

0: بالتالي مزارعين الكرام، المانجو لم يعد مجرد فاكهة تباع على أرصفة الأسواق، بل هو قطاع استثماري واعد جدا. كيف يمكن للمستثمرين والشباب استغلال هذا المحصول؟ أولا، التصنيع الغذائي، القيمة المضافة، بدلا من بيع الثمار طازجة بأسعار محددة. لابد أن نشغل عقلنا قليلا ونذهب إلى الأفكار الاستثمارية في مجال المانجو، والتي تتجاوز بكبرها مجرد زراعة الأرض. فمثلا يمكن إنشاء مصنع صغير أو متوسط لإنتاج لب المانجو، وكذلك أخذ هذا اللب للمصانع وحتى للفنادق. وهناك أيضا شرائح المانجو المجففة، وهي منتج رائد مطلوب عالميا بكثرة في أسواق الأكل الصحي. ولا ننسى أن الاستثمار في سلاسل التبريد والتصدير، تأسيس محطات فرز وتعبئة متطورة تعتمد على معالجة الثمار بالماء الساخن لمكافحة ذبابة الفاكهة، ثم بعد ذلك تصدير الأصناف الفاخرة للأسواق الخارجية واستغلال المخلفات، صفر النفايات. تخيلوا، حتى بذور وقشور المانجو تعد ثروة حقيقية، تستخلص من هذه البذور زبدة المانجو المستخدمة في صناعة مستحضرات التجميل النسائية. وأيضاً تستخدم القشور في إنتاج البكتين أو أعلاف غنية بالمواد الغذائية للمواشي. هل لاحظتم؟ ما شاء الله تبارك الله، هذه الثمرة لابد أن نستثمرها من البذرة حتى القشرة. هذا يعني أن كل جزء من هذه الشجرة المباركة يعد ويمثل فرصة عمل ومشروعاً تجارياً ناجحاً إذا ما أدير بعقلية ريادية حديثة. لكن دعونا من قشور المانجو واستثمارها، ولنذهب إلى قشر البن وكيف نستفيد منه. تقية ورضية لديهن تجربة في هذا المنتج.
1: بسم الله ما شاء الله، ما أطعم قهوة القشرة البلدي هذه بالقرفة والزنجبيل، أمان التعدل المزاج وتجلي الهم.
2: ها ما شاء الله، قديش مثل جدتي، الناس في تطور بيشربوا الاسبريسو والماتشا والقهوة الباردة. واختي رضية عادها على عهد الأجداد، خليك مع التطور والتجديد يا اختي.
1: خلينا لش التطور يا أبي ونخسي، أنت والمكاين هذا الذي بتزن مثل النحل لأجل تخرج لنا رغوة الصابون يا جديد.
2: وقهوة القشر ما فيها غير الطعم اللاذع والكب والمر.
1: ابصري اول شيء البطنش المنفوخه هذا، تقولي داخلش حبحبه.
2: ناهي كذا، دخلنا الرياضه وبنفع الريجيم ونظام غذائي. اسكتي بس يا اختي للفلسفه.
1: ما شاء الله حجب ياسين على الرجيم، حكش هذا الجيل الواعد ما مني غير الحرمان وهشاشه العظام والامراض والاسقام والامراض المزمنه، ما كانني رجيم ورياضه.
2: كان نشرب قهوه القشر هذه حق الجدة، هي كانت لأجل الكيف فقط.
1: قهوة القشر يا ليقنة هي الصديق الصدوق للجهاز الهضمي، تنظف المعدة وتطرد الغازات وتساعد على الهضم بعد الوجبات الدسمة الذي كنت بتاكليهن. لو تشربي منه بعد الغداء إنش مثل جدتي ماتوا وهم في قمة الرشاقة، وهي جابت ولدت 15 مولود.
2: إنها جالسة بتسوقي لحقش القهوة هذه، دي تكسى الأجداد قهوة القشر.
1: هيا اسألي الأطباء ومختصي التغذية وشوفي كيف أنا قدامش، ما أقطع القشر هذا أبدا من بيتي.
2: ما شاء الله عليكم الصدق يا أختي، كأنش أصغر مني، لكن مش من القشر فقط، هو من التغذية الذي بتلعب دور.
1: ما فايدة تغذية الجسم وما يمتصه سواء وما يستفيد منه سواء، قهوة القشر بتعمل مثل المنظف، ينظف التربة من الأملاح والمؤكسدات ويسمح للجسم يمتص الفيتامينات والمعادن.
2: أها، هذا يعني أن قهوة القشر تذيب الدهون أيضا.
1: أكيد، خصوصا لو أضفتي له زنجبيل والقرفة. وبعدين إحنا عندنا قهوة القش، هذه متوارثة من عهد أجدادنا، وفيها إضافات مغذية، وكل منطقة لها طقوسها وعاداتها.
2: صحيح، مثل القهوة البيضاني بيضيفوا لها المكسرات وتقدم بالفخار، وهي دليل على تكريم الضيف.
1: أها، سألتي كيف الخبر؟ وحتى في تهامة قهوة المرة والقهوة الحيمية واليافعية، حتى السنعانية، وكل منطقة لها طقوسها بتقديم القشر. أماني القشر في طعم تروي العطشة.
2: وعاد بن مرة شربت قهوة القشر العدنية، بيفعلوا لها يختي حليب مبخر وكريمي وفيها قرنفل وهيل، وكانت الصدق طعمها قوي رائع.
1: وصدقيني عاد به معلومات منتشرة عند المزارعين بيشربوا القشر في الليل لأنه صديق النوم، ولا يتسبب حتى في الأرق، وتمنحها الجسم استرخاء وراحة للمعدة، ويشربوها قشر صافي وقع طعيم وحالي.
2: ها، أنا نفسي أعرف من ذي علمك التسويق هذا، بتخلي الواحد يخرج من عندش مقتنع بكل ما تحاوريني فيه. لي سنين من حين ولدت ما قد عرفت نفسي أشرب قهوة القشر هذه، واليوم خليتيني أشتي أشرب ثلاجة.
1: بالعافية وشفى على قلبش أختي، اشربي وتهني واحمدي الله على نعمة الزراعة في اليمن، وخصوصا زراعة البن اليمني، ذي يخرج منه قشر بكر شديد الحلاوة وريحة التفوح ملان القلب
2: وتفتح النفس. الصدق، صدقي ان انتي ذكرتيني ان قد به مشاريع متخصصة لتصنيع مشروبات القشر اليمني، واصبحت تصدر للعالم والكل اصبح يشكر فيها، وحتى قد به قشر مبرد.
1: هياها قد الناس بيسطروا قهوتنا، وعاد تقيد داخلي يا سوق متأخرة. هكذا احنا ما بنطعم خيراتنا الا لو ما يشهد لها القاصي والداني. الله يهدينا للحفاظ على نعمة الزراعة وخيرات أرضنا من بلادنا ويمننا الحبيب.
2: هيا هيا، خليني أروح أبلغ صديقاتي عن السر في رشاقة الجدت وجمالهن. قهوة القشر البلدي مذاق وطعم رائع يرجع الشيبة الشباب خاطرش. وفي فقرة رسالتك وصلت أخواني المزارعين، أخواتي المزارعات والمستمعين الكرام المتابعين لبرنامج الزراعة والحياة. فيما يلي مجموعة طبعا من الرسائل والشهادات المستوحاة من واقع خبرات مزارعي المانجو المحترفين الذين رسلونا حول خبرتهم عن المانجو، وكانت نصائحهم تجمع بين النصيحة الأخوية والخبرة الميدانية. هذه أولى الرسائل، الصبر واختيار الصنف، من مزارع خبير. يواصل أخي مزارع خبير رسالته ويقول: يا ولدي، زراعة المانجو ليست مجرد تجارة، بل هي نسبة وعشرة، يعني كأنه يقول نسب وعشرة. ويواصل عبد الهادي من الحديدة رسالته قائلا: أول درس تعلمته في مزارعنا هو أن الاستعجال أول طريق للخسارة. لا تبحث عن أرخص الشتلات، وابحث عن الشتلة الموثوقة والخالية من الأمراض والتشوهات. اختر الصنف الذي يطلبه السوق ويتحمل مناخ منطقتك، فالأصناف الحديثة ممتازة في الإنتاج الغزير ومقاومة للأمراض ويعني محببة للتصدير، بينما الأصناف المحلية أيضا لها نكهة ومذاق لا يقاوم في الأسواق المحلية. تذكر دائما الشجرة التي تؤسسها صح في أول 3 سنوات ستعيش لتطعم أولادك وأحفادك. شكرا لك أخي المزارع عبد الهادي من الحديدة. وهنا رسالة أخرى من محمد جماعي أيضا من الحديدة، يقول: سر الري والتسميد للمانجو، فالمانجو يحب الماء لكنه يكره الغرق. سبحان الله، وكأنه أعطى قاعدة لري المانجو. يواصل حديثه محمد قائلا: من واقع تجربتي لسنوات، أكبر خطأ يقع فيه المزارع المبتدئ هو الإفراط في الري، خاصة في الأراضي الطينية أو وقت التزهير. تنظيم الري هو سر اللعبة مع المانجو، فالتعطيش المدروس قبل التزهير يحفز الشجر على إخراج البراعم الزهرية،
0: والري المنتظم أثناء عقد الثمار يمنع تساقطها. أما عند التسميد فالمانجو يشتهي البوتاسيوم في مرحلة كبر حجم الثمار ليمنحك حبة ممتلئة وسكرية والنيتروجين بعد الحصاد لتبني الشجرة هيكلها للموسم القادم. اسمع لشجرتك وتأمل أوراقها فهي تخبرك بما تحتاجه. شكرا لك أخ محمد جماعي من الحديدة ورسالتك وصلت. فيما هذه رسالة أخرى من أبو الزهراء يقول: التقليم ومكافحة الآفات. ما في مزارع خبير ما يعرف أن الشمس والهواء هو أفضل دواء لملكة الفواكه المانجو. كنا قديما نخاف من قص فروع الشجرة وكنا نظن أن كثرة الأغصان تعني كثرة الثمار، حتى تعلمنا التقليم هو نصف المحصول. قص الفروع المتشابكة والسرطانات يفتح قلب الشجرة لأشعة الشمس والهواء، هذا وحده يقضي على نصف الأمراض الفطرية والحشرات القشرية. نصيحتي لكل مزارع: لا تترك شجرتك ترتفع على السماء فيصعب حصادها ومكافحة آفاتها. اترك شجرتك قريبة من الأرض وقلمها فورا بعد الحصاد لتجدد شبابها. هذه نصيحة قيمة من أهم النصائح خصوصا بعد حصاد محصول المانجو. سمعينا بقي أن نستمع لهذه الرسالة الصوتية من أنشطة المكاتب الزراعية في المحافظات خصوصا في المبادرات الزراعية، وإلى عتمة نذهب معا لنستمع لهذه الرسالة الصوتية.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بالجميع. تتميز مديرية عتمة بمناخ معتدل وبارد مناسب جدا جدا لزراعة جميع أنواع فواكه. فمثلا في المناطق الجبلية تتميز هذه المناطق الجبلية بزراعة اللوزيات والفواكه ببرودة الجو ومناخها الجميل، والمناطق الوديان تشتهر بزراعة البن والفواكه مثل المانجو والجوافة والخرمش. المناطق الجبلية والباردة كذلك تتميز بزراعة البرقوق والفرسك وأشجار الدنيا، يعني فاكهة جميلة جدا ونادرة، والإفكادو كذلك. الإفكادو تنجح كذلك في زراعة في المناطق الجبلية والوديان. ومن أجل هذا الجو المناسب والملائم تم استلام عدد لما يقارب 20,000 شتلة وتوزيعها إلى عدد 5-6 عزل من العزل المناسبة والملائمة والتي تشتهر بزراعة اللوزيات والفواكه والتي تزرع في المناطق الباردة مثل علي الشرقي، علي الغربي، الرصب، المطوابة، إبزار وبني السمحي، حيث نالت أكبر كمية من اللوز المصروف بعدد 7,000 شتلة. حمير إبزار، بني الغريب، بني عيوة، بني أسد، إضافة إلى القعد وجوفة ولكمة بين الجيش. هذه العزل كلها استلمت لوز من الشتلات التي استلمت من مشاهد الهيران المركزية. شكرا لكل مزارع، نحن في متابعة للمزارعين من البداية، بداية الزراعة وحتى الجن والإثمار لهذه الشتلات بإذن الله تعالى. أخوكم عزيز إسماعيل صلاح، مدير مكتب الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية بمديرية عتمة محافظة الضمار.
0: سمعين الكرام، وصلنا وياكم إلى الختام. لا تنسوا مراسلتنا عبر رقم البرنامج 3748-1115. شكرا لطيب المتابعة، إلى اللقاء في حلقات قادمة ومحصول جديد يحمل الخير لأرضنا. دمتم في أمان الله ورعايته، حفظكم الله ورعاكم الله، وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. كنتم مع الزراعة والحياة، تمويل صندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي، إعداد وتقديم رشا محمد، تسجيل ومكتبات ميسون الكحلاني. شعب اليمن يا شعب اليمن. إشراف عام يوسف صبرة وفهد الجني. إنتاج الإدارة العامة للبرامج والأنشطة الإرشادية، قطاع الخدمات والدعم، وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، جاء بالحق من عنده، وأن الجنة والنار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، وأني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ضارا، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي رسول الله. أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، وأسير بسيرة أبي وجدي.
0: بعطر النبوة ودلالة الوحي وبركات الكوثر، كانت وما زالت أعظم الثورات لأكرم الأحرار في وجه أعتى الطغاة الأشرار.
1: استعدوا للبلاء، واعلموا أن الله تعالى حافظه، وسينجيكم من شر الأعداء، ويجعل عاقبة أمركم إلى خير، ويعذب عدوكم بأنواع العذاب، ويعوضكم عن هذه البلية بأنواع النعم والكرامة. فلا تندشوا ولا تطول ما ينقص من قدركم. أستودعكم.
0: ثورة لكل الأزمنة، ثورة لكل الأزمنة، سلسلة حلقات خاصة يكتبها ويقدمها للإذاعة الدكتور حمود الأهنومي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. حياكم الله أيها المستمعون الأعزاء، لازلنا في هذه السلسلة من حلقات ذكرى ثورة عاشوراء. نعالج في هذه الحلقة ثورة الإمام الحسين وهو في طريقه إلى كربلاء ووقائع تلك الثورة، وانتهى بنا المطاف في الحلقة السابقة، ونحن نتحدث عن الإمام الحسين مع الحر بن يزيد الرياحي الذي يبدو أنه في نهاية الأمر استطاع، وهذا درس عظيم عندما يتوخى الإنسان أسباب التوفيق من الله سبحانه وتعالى. الحر بن زياد الرياحي، هذا الحر الرياحي التميمي، هذا وفقه الله سبحانه وتعالى واستطاع أن يخرج من بين أنياب الباطل ليصل بنفسه إلى الحق. فينتهي به المطاف في كربلاء نفسها، ينتهي به المطاف في كربلاء نفسها إلى أن يخرج بين الصفين ويدعو الناس إلى الانضمام إلى ابن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إلى الإمام الحسين. وهذه قضية مهمة جدا، عندما نجد هذا الرجل، هذا العسكري المحترف الذي لم يكن معقدا، لم تكن تملأه العقد ولم تكن تملأه النفسيات ولا الإيديولوجيات المخالفة، استطاع أن يتخلص من الواقع السيء الذي كان يفرض عليه، فقط واقع الانتماء الوظيفي الذي كان يفرض عليه. بينما نجد أيضا في نفس المقام وفي نفس المسار نجد زهير بن القين. زهير بن القين هذا كان رجلا عثمانيا، وكان من أتباع بني أمية وشيعة بني أمية، لكن الله وهبه زوجة صالحة، واستطاع أن يتخلص عندما سمع بخروج الإمام الحسين ومرور الإمام الحسين على الطريق، مر على بيته وسمع بخروج الإمام الحسين. عندئذ زوجته الصالحة أعانته على اتخاذ القرار الصحيح وأن يخرج من الوضعية التي كان فيها، إلى أن يصير من جنود الله عز وجل، وينتهي به الأمر أن يكون بطلا من أبطال ثورة كربلاء. في المقابل نجد نموذج عمر بن سعد بن أبي وقاص، ونموذج ذلك الرجل الكوفي الذي كان معقدا وتملأه بعض العقد، هذا عمر بن سعد. الرغم من أن عمر بن سعد بن أبي وقاص كان من الصحابة السابقين وله دور عظيم في فتح العراق وفي القادسية وفي، ولكن عندما يعني هذا الولد عمر بن سعد الذي تربى على حب الدنيا، حب الدنيا وما أدراك ما حب الدنيا، عندما طمع في ولاية الري، والري هي ضاحية من ضواحي طهران اليوم، يعني قبل أن تنشأ طهران لاحقا كانت هناك مدينة اسمها مدينة الريب. هذه المدينة كانت من الولايات الفاخرة في الدولة في ذلك الحين، وكان يطمع في الولاية فيها، عشق المنصب كما يقول سيدي حسين رضوان الله عليه، عشق المناصب هو أكبر ما يمكن أن يضحي بالدين. ما يعني بات عمر بن سعد بن أبي وقاص في تلك الليلة وهو يخير إما أن تذهب لقتال الحسين فتظفر بولاية الري، وإما أن تترك قتال الإمام الحسين وأنت لن تظفر بولاية الري. بات يصطرع في نفسه الري وقتل الحسين أم حرمان الري والنجاة من دم الحسين. ثم قرر، لأن الدنيا تجذبه إليها، قرر في نهاية المطاف أن يذهب لقتل الإمام الحسين وقتاله لكي يظفر بالري. هذا درس عظيم يجب أن نستشفه وأن نعرفه وأن نترجمه في واقعنا، ألا تظفر بنا الدنيا، ألا تستحوذ علينا الدنيا. الإمام الحسين عليه السلام عندئذ وقد حوصر من قبل الحر الرياحي، قام يتوجه بخطاب إلى أصحابه بعد أن أيس من أصحاب الحر، فأفرغ عليهم الحسين شحنة من طاقته القوية ونفسه الحر تفضيلا للموت على الذلة، فحمد الله وأثنى عليه وقال: إنه قد نزل من الأمر ما ترون، وإن الدنيا قد تغيرت وتنكرت وأدبر معروفها واستمرت جدا، فلم يبق إلا صبابة كصبابة الإناء وخسيس عيش كالمرعى الوبيل. ألا ترون أن الحق لا يعمل به وأن الباطل لا يتناهى عنه؟ وليرغب المؤمن في لقاء الله محقا، فإني لا أرى الموت إلا شهادة، وفي رواية: لا أرى الموت إلا سعادة، ولا الحياة مع الظالمين إلا برما. مرة أخرى يعرض على أصحابه أن يتركوه يواجه مصيره وحيدا رحمة بهم، وهذه رحمة أعلام الهدى صلى الله عليهم. يقول لأصحابه الذين يصحبونه ويريدون أن يقاتلوا معه وأن يموتوا معه، يقول لهم: اذهبوا، القوم لا يريدون غيري، اذهبوا تحت جنح الليل وأنا سأستمر. فيأبون إلا الاستمرار. زهير بن القين الذي يقوم إليه ويقول: والله لو كانت الدنيا لنا باقية وكنا فيها مخلدين، إلا أن فراقها في نصرك ومواساتك لآثرنا الخروج معك على الإقامة فيها. 4 نفر من أنصاره في الكوفة استطاعوا الخلوص إليه، تسللوا واستطاعوا تجاوز النقاط الأمنية التي قد ضربت على الكوفة، منهم نافع بن هلال الجملي المرادي اليمني، وصلوا إليه وأكدوا له كل ما سمع من قبل، كل ما سمع من قبل من قتل مسلم وقتل قيس بن مسهر وكذلك عبد الله بن بقطر وغيرهم. جاء توجيه تصعيدي جديد من ابن زياد الحر بأن يجعجع بالحسين حينما يلقاه كتابه، وأن يستنزله بالعراء من غير ما ولا قرية حسب الأوامر، حتى يتمكن ابن زياد من قتلهم عطشا غير متحصنين. وطبقا لمبدأ الإمام الحسين الذي التزمه وهو ألا يبدأ بقتال، أي اتخاذ السياسة الدفاعية، رفض عرض أحد أصحابه عليه بأن يقتل ويقاتل أصحاب الحر هؤلاء القليلين، وقال إن قتال هؤلاء أهون من قتال الذين سيأتون من بعد وهم أصحاب بن سعد. فقال الإمام الحسين: ما كنت لأبدأهم بالقتال، وكان ذلك في اليوم الثاني من محرم. وصل الإمام الحسين إلى كربلاء فقال: ما هذه الأرض؟ قالوا: هذه كربلاء. قال: ها هنا مناخ ركابنا ومهراق دمائنا. عرف أن تلك الأرض هي الأرض التي قد أخبر من قبل جده وأبيه بأنها الأرض التي سيكون فيها استشهاده، عندئذ أيقن بالشهادة. وكان ابن زياد قد جهد من أول الأمر في استدلال الحسين. وهكذا دائما النفوس التي تعيش عقدة النقص والحقارة، التي تريد أن تشبع باستدلال من يشرفهم الناس، النفوس الدنية التي ارتفعت بعد انحطاط وعزت بعد ذل وتمكنت بعد حرمان، يعز عليها أن ترى الشرفاء الأمجاد يتمتعون باحترام الناس وتقديرهم، تحاول أن تضعهم من مكانتهم وتحط من منزلتهم إشباعا لعقدة النقص التي تطاردهم في حياتهم. ابن زياد واحد من أصحاب هذه النفوس الدنيئة والحقيرة. أما عمر بن سعد ودرسه فهو يبين لنا ما هي النتيجة التي ستكون مع أولئك الذين يلهثون وراء الدنيا. ابن زياد قد جهز جيشا ولا عليه عمر بن سعد، تعداده 4,000 مقاتل لغزو الديلم وولاه الري. صادف وصول الحسين، تحولت وجهة هذا الجيش من قتال الديلم إلى قتال الحسين عليه السلام. تلكى عمر بن سعد في بداية عن قيادة الجيش ونصحه من استشارهم بأن لا يقاتل الحسين، لكن ابن زياد لوح له بحرمانه من ولاية الري. بات ليلته كما قلنا يصطرع بين الري والحسين آثر الري، والتقى جيشه بالحسين المحاصر من الحر في كربلاء يوم الثالث من محرم. أرسل عمر بن سعد إلى الحسين يطلب منه التوضيح عن سبب مجيئه. أجاب الحسين: كتب إلي أهل مصركم هذا أن أقدم، فأما إذا كرهوني فأنا أنصرف عنهم. فكتب ابن سعد إلى ابن زياد، لكن ابن زياد لم يشأ ترك هذه الفريسة الثمينة دون أن يشبع فيها نزوته الخسيسة وحقارته الدنيئة، فتمثل بقول الشاعر: الآن إذ علقت مخالبنا به يرجو النجاة ولا تحين مناصي. كانت المشكلة تكمن في بيعة الحسين ليزيد، البيعة التي رفض إعطائها في المدينة منذ موت معاوية، والتي يبدو أنها الاختبار الأول للحسين الذي قرر الإمام الحسين أن يحسم أمره فيها وأن يرسب في هذه المادة، مادة الخضوع للظالمين. فكتب ابن زياد إلى ابن سعد: فعرض على الحسين أن يبايع ليزيد بن معاوية هو وجميع أصحابه، فإذا فعل ذلك رأينا رأينا والسلام. ابن سعد كان يريد الدنيا من دون أن يتورط في دم الإمام الحسين، لكن إذا خير بين هذا، ما الذي عمل؟ اختار أن يتورط في دم الإمام الحسين مقابل أن يحصل على الدنيا التي لم يحصل عليها في نهاية الأمر. فقال ابن سعد: حسبت أن لا يقبل ابن زياد العافية. بلغ ابن زياد رفض الحسين للمبايعة فغضب، أرسل مزيدا من القوات. ويتبين اللؤم والوحشية ومنع الحسين من الماء عندما أمر ابن زياد بمنع الإمام الحسين وأصحابه من الماء، وحوصروا ولم يستطيعوا أن يذوقوا بجانبهم هناك، وهم يرون نهر الفرات يتدفق بالمياه، وهم لا يستطيعون أن يحصلوا على قطرة، لا هم ولا أبنائهم ولا أولادهم. هو اللؤم، هي الوحشية، هي الثقافة الخبيثة التي تعلمها هؤلاء من بني أمية. خصص لتنفيذ هذه المهمة 500 فارس يحاصرون الإمام الحسين وأصحابه ألا يصلوا إلى الماء، وكانوا يقولون له: ألا تنظر إلى الماء كأنه كبد السماء، والله لا تذوق منه قطرة يا حسين حتى تموت عطشا. هذا هو دأبهم، دأب الظالمين والطاغين في كل زمان وفي كل مكان. أليس الآن يحاصرون اليمن واليمنيين؟ يحاصرونهم في دوائهم، في غذائهم. من أين تعلم هؤلاء السعوديون النظام السعودي والمرتزقة والدواعش؟ أنهم تعلموا هذه الثقافة من تراثهم، هذا تراث الداعشية السابق الذي تبلور وتكون في العهد الأموي، والآن فقط أضيف إليه بعض التوابل والمسحوقات الأمريكية والإسرائيلية والاستخباراتية. أما التمنيات الفارغة فنستطيع أن نراها وأن نكتشفها في عمر بن سعد. كان يتمنى أن تحل هذه المشكلة، ولكن بدون أن يخسر الري، بدون أن يخسر الدنيا. كان يكره قتال الحسين لأنه يعرف ما معنى أن يقاتل الإمام الحسين في هذه المعركة غير المتكافئة. ذلك بقي بإزاء الحسين عدة أيام، والرسل تختلف بين ابن سعد وابن زياد والحسين. لقد حاول ابن سعد جاهدا أن لا يدخل في حرب، واستمرت محاولاته مدة 6 أيام، وكان كلما تأخر يوما ازداد ابن زياد تعنتا. عمر بن سعد يتمنى تمنيا فارغا أن يحصل على الري من دون قتل الحسين، ولكن هذا هو كعشم إبليس في الجنة. أما الأمويون فقد تبينت وحشيتهم، الوحشية التي نراها في امتدادهم في من في عصرنا اليوم، في آل سعود وآل نهيان وأمثالهم. كانوا يرون، لقد كان يرى ابن زياد مصرع الحسين، فرسم النهاية المؤلمة للإمام الحسين بألوانه الخاصة. منعه وأنصاره من الماء، أمر ابن سعد ألا يطاوله، أمره أن يزحف عليه وعلى أنصاره حتى يقتلهم ويمثل بهم لأنهم مستحقون لذلك حسب زعمه. قال له في الأمر: فإن قتل حسين فأوطئ الخيل صدره وظهره، فإنه عاق مشاك قاطع ظلوم، وأنه إن لم يستعجل في القضاء عليه فعليه أن يعتزل قيادة الجيش ويسلم الأمر إلى الشمر بن الجوشن. بل وسلط ابن زياد الشمر هذا على ابن سعد بضرب عنقه إن خالف ذلك. عندئذ في عصر يوم التاسع من محرم، أمر ابن سعد جيشه بالهجوم على الحسين وأنصاره. لما رآهم الحسين قادمين أرسل إليهم أخاه العباس، وكانت أمه من قبائل قريبة للشمر، ليطلب منهم المهلة بقية يومهم وليلتهم تلك حتى يصبحوا صباح يوم الثاني يوم العاشر. وافق ابن سعد بعد أن استشاره قواده، وقد أراد الحسين المهلة منهم لكي يوصي إلى أهله ولكي يستكثر من الصلاة والاستغفار والدعاء. ولذلك يقول الإمام الحسين عليه السلام: لقد علم الله مني أن أحب الصلاة له وتلاوة كتابه والاستغفار والدعاء. كان الإمام الحسين عليه السلام يرتبط بالله ارتباطا واسعا وينشد إلى الله انشدادا قويا حتى في اللحظات الأخيرة. كان لا يريد أن يلقى الله إلا على صلة كبيرة بينه وبين الله من خلال الصلاة، حتى أنه هو وأصحابه في تلك الليلة ما ناموا إلا راكعين ساجدين داعين قارئين للقرآن. وهذا هو شأن المؤمنين في كل زمان وفي كل مكان، هؤلاء هم المؤمنون. وسجل أصحابه في ذلك اليوم مواقف نبيلة، الإمام الحسين يسجل موقفا نبيلا عظيما وأصحابه يسجلون أيضا معه نفس الموقف. قال لهم انصرفوا تحت جنح الليل، القوم لا يريدون غيري وسيشتغلون بي عن مطاردتكم. وخص بني عقيل من أهله بالخطاب بأن يكفيهم ما وقع من القتل لمسلم أبيهم وعمهم، وأذن لهم بالانصراف لكنهم جميعا رفضوا أشد الرفض. قال مسلم بن عوسجة أنحن نخلي عنك ولما نعذر إلى الله في أداء حقك؟ أما والله حتى أكسر في صدورهم رمحي وأضربهم بسيفي ما ثبت قائمه في يدي، ولو لم يكن معي سلاح أقاتلهم به لقذفتهم بالحجارة دونك حتى أموت معك. وقال سعيد الحنفي والله لا نخليك حتى يعلم الله أن حفظنا غيبة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم فيك، والله لو علمت أني أقتل ثم أحيا ثم أحرق حيا يفعل ذلك بي 70 مرة ما فارقتك حتى ألقى حمامي دونك، فكيف لا أفعل ذلك وإنما هي قتلة واحدة ثم هي الكرامة التي لا انقضاء لها أبدا. وقال آخرون مثل ذلك. وبهذا سجل موقفا رائعا جدا قبيل اللحظات الأخيرة التي كان عليه الإمام حسين، التي سنتحدث عنها في الحلقة القادمة. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
0: كنتم مع ثورة لكل الأزمنة، ثورة لكل الأزمنة، سلسلة حلقات خاصة يكتبها ويقدمها للإذاعة الدكتور حمود الأهنومي.

0: هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام. حياكم الله سامعينا الكرام وأسعد الله صباحكم بكل خير. الأخ أحمد مجوحان من المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر لإعلامنا عن حالة الطقس المتوقعة خلال 24 ساعة القادمة بمشيئة الله. أخ أحمد حياكم الله وصباح الخير. أخ أحمد، ألو ألو.
1: نعم
0: حياكم الله أخ أحمد.
1: أهلا وسهلا،
0: تفضلوا.
1: مساءكم بالخير. صباحا أعزائي المستمعين، إليكم نشرة حول الطقس المتوقعة خلال 24 ساعة القادمة بمشيئة الله تعالى. يتوقع أن تكون الأجواء على المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية أجواء صحوة إلى غائمة جزئية، تتحول تدريجيا إلى الغائمة مع هطول أمطار متفاوت شدة مصحوبة بالرعد أحيانا على أجزاء من محافظات تعز، إب، الضالع، دمار، المحويت، وغرب صنعاء وجنوب عمران، وهطول أمطار متفرقة على أجزاء من محافظات حجة، غرب صعدة، ديمة البيضاء، ومرتفعات لحج، أبين، وشبوة، وذلك خلال فترتي الظهيرة والمساء. وقد تتشكل الشابر المائية أو الضواب على أجزاء منها خلال الليل والصباح الباكر. في المناطق الصحراوية أجواء صحوة جافة وحارة إلى شديدة الحرارة، وتتراوح درجات الحرارة العظمى ما بين 40 إلى 45 درجة مئوية. الرياح شمالية شرقية معتدلة تنشط أحيانا، تعمل على إثارة الأتربة والرمال. في المناطق الساحلية وأرخبة سقطرى طقس غائم جزئيا حار ورطب مع احتمال هطول أمطار متفرقة على أجزاء من سواحل المهرة وسهل التهامة وأرخبة سقطرى، والرياح نشطة إلى قوية حول أرخبة سقطرى وخليج عدن تتراوح سرعتها بين 20 إلى 40 عقدة. وينبه المركز الوطني للإرصاد والإنذار المبكر الأخرى المواطنين في المناطق المتوقعة دخول الأمطار عليها، وينصح بعدم التواجد في ممرات السيول وبطون الأودية، وذلك حفاظا على سلامتهم. كذلك مرتادي البحر والصيادين وربابة السفن من طرب البحر وارتفاع الموج حول أرخبيل سقطرى وشرق خليج عدن وفي السواحل الشرقية. كذلك الأخوة في المناطق الصحراوية والسواحل والسهول الساحلية من الأجواء الحارة إلى شديدة الحرارة، وينصح بعدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة أثناء وقت الظهيرة، وينصح بالإكثار من شرب السوائل. أما درجات الحرارة العظمى والصغرى تكون على النحو التالي: في صنعاء 32-14، وفي عدن 37-29، في تعز 34-19، المقلة 35-29، الحديدة 36-31-44-26، سقطرى 34-27، وفي دمار 30-10 درجة، في إب 31-14، وفي الغيضة 32-20، في زنجبار أبيض 39-29، الضالع 34-20، في عتق 39-27، في مأرب 41-25، في صعدة 34-15، المحويت 31-7، في عمران 33-13، وفي جبن مشعيب 26-8 درجات، المخا 38-30، وفي الجوف الحزم 40-25، في حجة 31-22، 41-25، البيضاء 31-14، وفي ريمة الجبين 26-18. أعزائي المستمعين، قدمنا لكم نشرة أحوال الطقس وكل ذلك بمشيئة الله تعالى. إلى حين نلتقى القادمة لكم.
0: إذن شكرا للأخ أحمد ولكل العاملين في المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر، ودمتم في رعاية الله. في أمان الله.

الثامنة صباحا في استديوهاتنا بإذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. طاب صباحكم بالخير مستمعينا الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: نحييكم سامعينا الكرام ونقدم لحضراتكم أولى نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم، نستهلها بسم الله الرحمن الرحيم، والبداية بالعناوين. القوات المسلحة تؤكد التصدي لطيران حربي للعدو السعودي حاول منع طائرة إيرانية من الهبوط بمطار صنعاء. نائب وزير الخارجية والمغتربين يشيد بكسر إيران للحصار المفروض على مطار صنعاء وينادد باختراق السعودية للأجواء اليمنية. تواصل الاستنفار الشعبي والقبلي استعدادا لمعركة انتزاع الحقوق واستكمال تحرير اليمن. وفود من 100 دولة لتشييع الشهيد الخامنئي ورسائل الحسم تؤكد أن طريق المقاومة والانتقام مستمر. إلى التفاصيل. أعلنت القوات المسلحة في بيان أنها تصدت لتشكيل من الطيران الحربي للعدو السعودي أمس حاول منع طائرة مدنية إيرانية من الهبوط في مطار صنعاء الدولي. جاء ذلك في بيان لها، إليكم تسجيلاً.
1: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية، بسم الله الرحمن الرحيم، قال تعالى: ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. صدق الله العظيم. في صباح هذا اليوم الجمعة وعند الساعة 25 دقيقة صباحا، خرج تشكيل من الطيران الحربي للعدو السعودي أجواء المحافظات اليمنية في إطار محاولته لمنع طائرة مدنية إيرانية كانت تقل على متنها أكثر من 200 مواطن من العالقين والجرحى والمرضى من الهبوط في مطار صنعاء الدولي الذي يفرض عليه وعلى اليمن حصارا ظالما لما يقارب من 11 عاما، إلا أن محاولته باءت بالفشل بفضل الله من خلال تصدي القوات المسلحة اليمنية لهذه المحاولة باستهدافها بعدد من صواريخ الدفاع الجوي، وتم إجباره على مغادرة الأجواء بحول الله وقوته. وعليه فإن القوات المسلحة اليمنية تؤكد على الآتي: أولا، نحذر العدو السعودي المجرم من تكرار أي محاولة لخلق الأجواء أو عدوانا يستهدف بلدنا، فإنه سيقابل برد شامل باستهداف مطاراته ومصالحه الحيوية في البر والبحر. ثانيا، لن نقبل باستمرار الحصار السعودي الأمريكي الظالم على بلدنا إلى ما لا نهاية، وسنتخذ كل الخطوات المشروعة لإنهاء هذا الحصار. ثالثا، ندعو أبناء شعبنا العزيز لمواصلة النفير العام والجهوزية القتالية تلبية لدعوة السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله. رابعا، نؤكد على جاهزية القوات المسلحة بكافة تشكيلاتها لأي خيارات يتخذها السيد القائد يحفظه الله، وأن يدها على الزناد لتنفيذ التوجيهات في إطار فك الحصار السعودي الأمريكي عن شعبنا العزيز وإخراج المحتلين. أخيرا، نشدد على ضرورة إنهاء الحصار والوصاية على مطار صنعاء الدولي، ونشيد ونثمن بإجلال وتقدير بموقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية في المبادرة بكسر الحصار ونقل المرضى والعالقين والوفد الرسمي والشعبي المشارك في تشييع الشهيد السيد علي خامنئي رضوان الله عليه، ونؤكد على استمرار الرحلات بين مطاري صنعاء وطهران بإذن الله تعالى لفك الحصار والمعاناة عن شعبنا اليمني العزيز المظلوم مهما كانت النتائج والتداعيات. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء، 18 محرم 1448 للهجرة، الموافق 3 يوليو 2026، صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
0: أشاد نائب وزير الخارجية والمغتربين عبد الواحد أبو راس بدور الجمهورية الإسلامية في إيران بكسر الحصار المفروض على مطار صنعاء الدولي، مشيرا إلى أن هذه الخطوة هي محل تقدير واعتزاز من الشعب اليمني وتعكس عمق العلاقات الأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين. وقال نائب وزير الخارجية في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية سبأ: شهدت الأجواء اليمنية أمس مشهداً يجسد أنموذجين متناقضين في المنطقة الأولى. تمثل الأول في طائرة مدنية لنقل المرضى والجرحى والحالات الإنسانية ووفود رسمية، والثاني تمثل في طائرات حربية تحمل القنابل والصواريخ لقتل اليمنيين وتدمير البنية التحتية والأعيان المدنية. ولا شك في أن الشعب اليمني سيقرأ هاتين الرسالتين جيدا ويبني عليهما مواقفه في المستقبل. وأضاف أبو راس: وفي الجهة المقابلة كان أنموذج الثبات اليمني والصمود والاقتدار العسكري والجاهزية القتالية العالية وتدشين مرحلة جديدة من انتزاع الحقوق وكسر يد المعتدي السعودي والبدء بالخطوات الأولى لإنهاء الحصار وردع العدوان. وأكد نائب وزير الخارجية على أن النظام السعودي الرخيص عليه أن يعي أن اليمن اليوم أقوى بقوة الله من يمن الأمس، وأن معاناة الشعب اليمني آن لها أن تنتهي مهما كان الثمن وكانت حجم الأحداث ومستوى التطورات. وأضاف: ما حصل من اختراق للأجواء اليمنية من قبل الطيران الحربي لنظام آل سعود يثبت مستوى الحقارة لهذا النظام وأنه أداة قدرة لأسياده الصهاينة. وأعرب أبو راس في ختام تصريحه مجددا عن تقدير الشعب اليمني العالي للجمهورية الإسلامية في إيران على المبادرة الإنسانية والمواقف الإيمانية في كسر الحصار على مطار صنعاء الدولي ونقل المرضى والجرحى والعالقين في هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها الأمة الإسلامية. شهدت أمنة العاصمة صنعاء ومختلف المحافظات عقب صلاة الجمعة أمس وقفات جماهيرية حاشدة ولقاءات مسلحة تحت شعار جوزية واستنفار لإنهاء العدوان والحصار. وأعلن المشاركون النفير العام وفتح مراكز التدريب العسكري والتأهيل ورفد الجبهات بالرجال والمال استجابة لتوجيهة قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي وتفويضه مطلقا لانتزاع الحقوق ومواجهة المحتل الأجنبي والعدوان السعودي الأمريكي ومخططاته لنهب الثروات النفطية والغازية. وأكدت بيانات الوقفات الثبات المطلق في مواجهة الحركة الصهيونية وأعوانها أمريكا وإسرائيل والتضامن الكامل مع شعوب فلسطين ولبنان وإيران، مستنكرة الإساءات المتكررة للمقدسات والقرآن الكريم والرسول الأعظم وإساءة المجرم ترامب لمكة المكرمة. كما باركت البيانات النصر الإيراني ضد أقوى الاستكبار، مؤكدة التمسك بمبدأ وحدة الساحات ومحور المقاومة، وداعية أحرار اليمن لتوحيد الصف حتى تحرير كل شبر من أرض الوطن واستعادة مقدراته السيادية. أصيب شاب فلسطيني بالرصاص الحي مساء أمس خلال مواجهات اندلعت مع قوات العدو الإسرائيلي خلال اقتحامها بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا بأن قوات العدو اقتحمت البلدة وتمركزت في منطقة المثلث وسطها. وذكرت أنه على إثر ذلك اندلعت مواجهة أطلق خلالها جنود العدو الرصاص الحي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع والصوت، مما أدى إلى إصابة الشاب برصاصة في الفخذ. وأصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين إثر اعتداءات المستوطنين الصهاينة عليهم في قرية بشرق طوباس وبلدة إذنة غرب الخليل. شهدت طهران مشاركة وفود من نحو 100 دولة في مراسم وداع وتشجيع القائد الشهيد السيد علي خامنئي، واستقبل الرئيس الإيراني مسعود بشكيان رؤساء الدول والوفود الرسمية المشاركة في مراسم التشييع. وأعلن الهلال الأحمر الإيراني جاهزية 6 ملايين متطوع لتقديم الخدمات خلال مراسم وداع وتشييع القائد الشهيد في واحدة من أكبر عمليات التعبئة التنظيمية المصاحبة للمراسم. ومع الحراك الذي تشهده الجمهورية الإسلامية ويتقاطر إليه الملايين حول العالم، تحضر رسائل القيادات العسكرية الرفيعة في القوات المسلحة الإيرانية لتجعل تشييع القائد محطة لتثبيت الردع. وفي هذا السياق أكد قائد الجيش الإيراني اللواء عبد الرحيم حاتمي أن القوات المسلحة تعلن بعزيمة وإرادة أشد صلابة أن دماء القائد الشهيد والشهداء لن تذهب سدى حتى القصاص. بدوره قال قائد حرس الثورة العميد أحمد وحيدي: إن القائد الشهيد لن نفترق عنه أبدا، وله مكانة دائمة في قلوبنا وأرواحنا، وهو خالد فينا. فيما شدد القائم بأعمال وزارة الدفاع الإيرانية العميد مجيد ابن الرضا على أن الجمهورية الإسلامية إذا التمست نقضاً للعهود أثناء المفاوضات فسترد في الميدان. سمعنا الكرام، كان هذا هو الخبر الأخير في نشرتنا الإخبارية الأولى التي لم يتبقى في ختامها إلا التذكير بعناوينها. القوات المسلحة تؤكد التصدي للطيران الحربي للعدو السعودي الذي حاول منع طائرة إيرانية من الهبوط بمطار صنعاء. نائب وزير الخارجية والمغتربين يشيد بكسر إيران للحصار المفروض على مطار صنعاء وينادد باختراق السعودية للأجواء اليمنية. تواصلوا الاستنفار الشعبي والقبلي استعدادا لمعركة انتزاع الحقوق واستكمال تحرير اليمن. وفود من 100 دولة لتشييع الشهيد الخامنئي ورسائل الحسم تؤكد أن طريق المقاومة والانتقام مستمر. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، وفينكم سامعين الكرام بأولى نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم.

لقاؤنا مستمر ومتواصل معكم مستمعينا الكرام من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، وموعدنا الآن مع استعراض لأبرز العناوين الواردة في صحيفة لا الورقية المحلية في عددها الصادر صباح يومنا هذا السبت 19 من شهر محرم لعام 1448 هجري الموافق الرابع من شهر يوليو لعام 2026 الميلادية، والبداية من الصفحة الأولى.

0: من عناوينها أيضا ضبط قاتل المعلم في محافظة عمران.
1: وصف مراسم التشيع بأنها استعراض عالمي للصمود وكسر رهانات الحرب. إعلام أمريكي: اغتيال خامنئي جعله أكثر قوة ورمزية بعد استشهاده.
0: وخمسة قتلى وإصابة امرأة بصواعق رعدية في حجة وعمران.
1: وصول مرتزقة يمنيين إلى معسكرة تدريب في سوماليلاند.
0: وأزمة الغاز تتجدد في تعز.

وفود العالم تودع قائد الثورة الإسلامية بمشاركة رؤساء دول وشخصيات رفيعة من 100 دولة، 250,000 عنصر أمني لتأمين المشيعين، وتوقعات بحضور 20 مليون شخص. قالبا يقول إدارة هرمز بيد طهران ومسقط، ولن نسمح لواشنطن بالدمار.

أيضا هناك صفحة قراءة في صحيفة لا كتبها عثمان الحكيمي تحت عنوان لبنان بين السيادة والهندسة الأمنية، اتفاق معلن وملحق خفي. أما ملف 21 السياسي الصادر كل سبت الملحق في صحيفة لا فقد احتوى على العديد من العناوين. في صفحتها الأولى بصقة في وجه زمن التفاهة، واستنساخ التاريخ من ثقب الخديعة ميرا مار. ومن عناوين هذا الملف ألف يوم لحنبة الأسطورة على أعتاب غزة، وهاتف الغزاة يرن في ضيعة الجولان الضائعة، ولص بغداد ببدلة رسمية.

ومن ضمن العناوين أيضا في الملف 21 السياسي في صفحتي الأخيرة: ولا تدعو بالرحمة لغير مارادونا، والعنوان الأخير: حالي وحامض. وفي قلب المحور: صحيفة صهيونية لأول مرة تصادق دولة عربية على احتلال إسرائيلي لأراضيها، وصفت الاتفاق مع لبنان بإنجاز سياسي للكيان. غزة 73,000 شهيد فلسطيني، بينهم 21,000 طفل خلال 1000 يوم من الإبادة.

وهناك أيضا عناوين رياضية في الصفحة الرياضية تتحدث عن دوري الدرجة الأولى في بلادنا، صدر مؤقتا للوحدة وتراجع أهل صنعاء والعروبة. أما العناوين العالمية فأمريكا توفر ظروفا عادلة خلال المونديال، وزير الرياضة الإيراني متخطى اللقاء في المونديال رغم الصعوبات. أيضا هناك عنوان آخر، موريتيتش نجم كرواتيا يثور بعد الإقصاء، لا يمكن حسم مباراة مونديال بهذا الشكل. العنوان الأخير، مطالبة بتحقيق في منح ترامب جائزة السلام فيفا في ورطة بسبب 50 برلمانيا أوروبيا.

0: وأيضا من عناوينها في صفحتها الأخيرة: وفاة 6 أشخاص داخل بئر في يريم.
1: والعنوان الأخير في الصفحة الأخيرة: قبائل الجراح تعلن الجهوزية القتالية. هكذا نصل وإياكم إلى ختام تصفحنا في صحيفة لا الصحيفة المحلية الصادرة صباح يومنا هذا. شكرا لمتابعتكم، ولقاؤنا متواصل ومستمر معكم من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.

إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. الفترة المفتوحة المباشرة، تحيا اليمن. طاب صباحكم بالخير مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم إلى لقاء أثري جديد يجمعنا بكم في فترتنا المفتوحة المباشرة تحيا اليمن من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، والذي نتابع من خلاله بمشيئة الله كل جديد وكل مفيد. لقاء أثري ممتد من الآن وحتى 12 ظهرا بمشيئة الله سبحانه وتعالى، سيكون رفيقا لكم في هذا اللقاء من الإعداد والتقديم ذكرى جحاف وإشراق المقري. الإشراف والمتابعة طاهر الحرازي. الصيانة الهندسية سليم عيسى. الإدارة العامة للأخبار يحيى الأديب وصايمة إبراهيم. نظم المعلومات هشام العيزري. مكتبة وتنسيق برامجي داود الحطامي. هندسة صوتية يحيى مهدي. وهذه أجمل وأرق التحية من الزميلة المخرجة هدى صبر.

إذن سمعنا الكرام، أسعد الله صباحكم بكل خير. كل يوم هي فرصة جديدة لنتعلم، لنكتسب المزيد من المهارات، لنستفيد من الأخطاء، لنصحح ما كنا عليه للأفضل، لنعامل كل يوم من أيامنا على أنه لوحة زيتية غنية بالألوان الجميلة والمعبرة عن الشكر لله تعالى وعن الرضا عنه، كما أنها تعبر عن الهناء والإنجاز والعطاء والاحتفال. هذه اللوحة يمكن رسمها في كل الظروف والأحوال من خلال رؤية جوانب الخير والفلاح في حياتنا، ومن خلال التعالي على الصعوبات والآلام والمعوقات. لذلك صباحكم بإذن الله تعالى رضا وبشائر خير من الله عز وجل.

سمعينا الكرام، من أعظم الأدعية التي يغفل عنها كثير من الناس قول الله عز وجل: ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. إنها ليست دعوة لموقف واحد، بل منهاج حياة، مدخل صدق في كل بداية ومخرج صدق عند كل نهاية، وتوفيق من الله يرافق الإنسان في قراراته وعلاقاته وعمله ودعوته وسائر شؤون حياته. وما أحوج الإنسان إلى هذا الدعاء في زمن كثرت فيه الفتن وتشابكت فيه الطرق وأصبح الثبات من أعظم النعم. فالدعاء ليس كلمات تقال، بل افتقار إلى الله واستمداد للعون منه، وتسليم بأن التوفيق كله بيده سبحانه وتعالى.

أحبتنا الكرام في كل مكان، لعلها أيام، أيام ونكون ممن جاءته البشرى ويجمع الله بيننا وبين أدعية لا نتركها. فعلينا أن نصبر وأن نصطبر وأن نبشر وأن نتذكر دائما إن مع العسر يسرا، وعلينا أن نكون على يقين بأن الرد سيكون ولسوف يعطيك ربك فترضى.

إلى ربي وليس لي سواه، مددت يدي مرتجيا رضاه. كريم لا يرد سؤال عبد، وما منع العطية من رجاه. إليك المشتكى لا منك ربي، وأنت لحادثات الدهر حسبي. تروي غلتي وترم حالي، وتؤمن روعتي وتزيل كربي.

يا رب ندعوك ونتوسل إليك بأيام جميلة تخلو من الوحشة وأناس حنونة علينا أكثر منا وتشد الوثاق بنا. يا رب طرقا لا تشقينا ولا تغلبنا أو تنل منا، ونفسا آمنة مطمئنة مستقرة. يا رب بابك واسع فلا تحرمنا يا منان.

0: مستمعينا الأعزاء، من منا لا يحب أن يكون شخص ناجح في حياته ومحبوب من قبل الآخرين، ويكون هذا النجاح تحقيق لمجموعة من الأهداف التي قام برسمها لحياته من أجل بلوغ الغاية والهدف الذي يريد ويسعى لتحقيقه بكامل طاقته وبكامل قوته، سواء القوة البدنية أو حتى القوة الذهنية التي يمتلكها. لكن السؤال فعلا الذي يلح علينا ويجب أن نتعرف عليه بشكل علمي وبشكل صحيح هو فعلا متى يمكن أن نشعر بالنجاح، وخصوصا الشباب الذين يعيشون في مرحلة أو يعني هذه المرحلة التي تتمتع أو يتمتع بها الشخص سواء كان ذكرا أو أنثى بأنها مرحلة يحمل فيها من الأمنيات ومن الأحلام الشيء الكثير، ويحاول جاهدا أن يسعى لتحقيقها، ولكن الطرق والأساليب تختلف من شخص لآخر. لذلك علينا أن نسأل فعلا أنفسنا متى نشعر بأننا نجحنا بشكل صحيح فعلا، ولنتابع الإجابة على لسان المتخصصين التربويين الذين يفيدوننا بمتطلبات النجاح بالنسبة لفئة الشباب بالتحديد.
1: نعم، إذن هي من أكثر الأسئلة التي تشغل الشباب اليوم سؤال النجاح، لكن اللافت أن كثيرا منهم يبحث عن النجاح في المكان الخطأ، فمنهم من يربطه بالمال، ومنهم من يربطه بعدد المتابعين، ومنهم من يربطه بالمنصب أو الشهرة، حتى أصبح الشاب يشعر أحيانا أنه متأخرا في الحياة، لا لأنه لم ينجح بل لأنه يقارن نفسه بمن يراه على الشاشات.
0: إذن المشكلة تم تحديدها، وهي أننا يعني نسعى للنجاح ولكن بطريق خاطئ، أو مفهومنا أو مفهومنا للنجاح مفهوم خاطئ، أخذنا من العصر السرعة وما نراه أمامنا فقط، لكننا لم نعد نهتم بالمحتوى حتى فعلا نستطيع أن ننجح وأن نصل لغايتنا. إذن النجاح ليس شعور يصنعه تصفيق الناس، لكن هو في الحقيقة حالة من الاتزان الداخلي تنشأ حين يدرك الإنسان منا أنه يسير في الطريق الذي خلق له. ولهذا فأول علامة من علامات النجاح ليست كثرة الإنجاز بل وضوح الاتجاه.
1: فالإنسان الذي يعرف غايته ويعيش وفق قيمة أقل اضطرابا من إنسان يحقق الإنجازات وهو لا يعرف لماذا يسعى إليها. والنجاح الحقيقي يبدأ حين يشعر الشاب أن يومه أفضل من أمسه،
0: وعندما يشعر بأنه فعلا تعلم شيئا جديدا، أصلح خلقا في نفسه، اكتسب مهارة جديدة، قرأ كتابا مفيدا، أحسن إلى والديه. كل هذه الأسباب تؤدي إلى اقترابه خطوة من هدفه.
1: النجاح ليس قفزة واحدة بل تراكم لخطوات صغيرة.
0: ومن الخطأ الذي يقع فيه أو الأخطاء التي يقع فيها الكثير من الشباب هو أنهم يقيسون أنفسهم بنتائج الآخرين ولا يقيسون أنفسهم بما كانوا عليه قبل عام أو عامين. هذا يورث الإحباط، لأن لكل إنسان ظروفه ورحلته واختباراته. هنا دائما نحن نتحدث عن المقارنة بأن شيء خاطئ، وفعلا يعني هي تزيدك سلبية وليست إحباط عامل حتى إيجابي بالنسبة صحيح لك ليجعلك تتقدم خطوة للأمام.
1: صحيح، الإسلام لم يجعل معيار التفاضل بالمال ولا الشهرة ولا النفوذ، وإنما قال الله عز وجل إن أكرمكم عند الله أتقاكم.
0: والتقوى هنا لا تعني الانعزال عن الحياة، بل تعني أن يكون النجاح في الدنيا منضبطا بقيم السبع. ولهذا قد يسبق إنسان غيره في الراتب لكن يتأخر عنه في الأمانة،
1: وقد يسبق آخر في الشهرة لكنه يسبقه في الإخلاص، وقد يملك أحدهم كل أسباب الرفاهية لكنه يفتقد إلى الطمأنينة.
0: لذلك نقول إن الشاب الناجح ليس الذي جمع كل شيء، بل الذي لم يخسر نفسه وهو يجمع الأشياء. أيضا هناك علامات مهمة للنجاح، أيضا أن تتسع دائرة المسؤولية، يعني نحن نتحدث عن مسؤولية. الإنسان في بداية حياته يفكر في نفسه فقط، ثم ينضج فيبدأ يفكر في أسرته، ثم مجتمعه، ثم في أمته. كلما اتسعت دائرة الاهتمامات اتسعت قيمة الحياة. لعل السؤال الذي ينبغي أن نطرحه أو يطرحه كل شاب على نفسه ليس كم حققت، بل من أصبحت بعد كل ما حققت.
1: فقد يزداد الإنسان مالا ولا يزداد نبلا، وقد يزداد شهرة ولا يزداد حكمة، وقد يزداد علما ولا يزداد خشية.
0: أما النجاح الذي يبقى أثره فعلا فهو النجاح الذي يبني الإنسان من الداخل قبل أن يرفع مكانته في الخارج. ولهذا نقول إن أجمل شعور يمكن أن يعيشه الشاب منا ليس أن يقال عنه لقد نجح، بل أن يشعر كل يوم أنه يقترب من الصورة التي يجب أن يلقى الله بها.
2: شعبنا العزيز، إن أساس النجاح بعد معونة الله تعالى وتوفيقه هو تعاونكم وتفهمكم ووعيكم وحذركم من مساعي الأعداء لإعاقة كل مشروع بناء، وحذركم من الحاقدين المفترين.
0: التاسعة صباحا في استديوهاتنا بإذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. نحييكم سامعين الكرام ونقدم لحضراتكم موجزا لأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. أعلنت القوات المسلحة اليمنية نجاح دفاعاتها الجوية في التصدي لتشكيل من الطيران الحربي التابع للعدو السعودي خرق الأجواء اليمنية صباح أمس، محاولا منع طائرة مدنية إيرانية تقل أكثر من 200 مواطن من الجرحى والعالقين من الهبوط في مطار صنعاء الدولي، مؤكدة إجبار الطيران المعادي على الفرار والمغادرة، ومحذرة النظام السعودي من أن أي تكرار للاعتداء سيقابل برد شامل يصادف مطاراته ومصالحه الحيوية برا وبحرا، معلنة استمرار الرحلات الجوية بين صنعاء وطهران لكسر الحصار الظالم. أشاد نائب وزير الخارجية والمغتربين عبد الواحد أبو راس بدور الجمهورية الإسلامية في إيران بكسر الحصار المفروض على مطار صنعاء الدولي، مشيرا إلى أن هذه الخطوة هي محل تقدير واعتزاز للشعب اليمني وتعكس عمق العلاقات الأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين. كما أكد نائب وزير الخارجية أن على النظام السعودي الرخيص أن يعي أن يمن اليوم أقوى بقوة الله من يمن الأمس، ومعاناة الشعب اليمني آن لها أن تنتهي مهما كان الثمن وكان حجم الأحداث ومستوى التطورات. وأضاف: ما حصل من اختراق للأجواء اليمنية من قبل الطيران الحربي للنظام آل سعود يثبت مستوى حقارة هذا النظام وأنه أداة قدرة لأسياده الصهاينة. شهد طهران مشاركة وفود من نحو 100 دولة في مراسم وداع وتشييع القائد الشهيد السيد علي خامنئي، واستقبل الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان رؤساء الدول والوفود الرسمية المشاركة في مراسم التشييع. وأعلن الهلال الأحمر الإيراني جاهزية 6 ملايين متطوعة لتقديم الخدمات خلال مراسم وداع وتشييع القائد الشهيد في واحدة من أكبر عمليات التعبئة التنظيمية المصاحبة للمراسم. الخبر الأخير في هذا الموجز: أصيب شاب فلسطيني بالرصاص الحي مساء أمس خلال مواجهة اندلعت مع قوات العدو الإسرائيلي خلال اقتحامها بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة، وأصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين إثر اعتداءات مستوطنين صهاينة عليهم في قرية بشرق طوباس وبلدة إذنة غرب الخليل. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، وفينكم سمعنا الكرام بموجز لأهم الأنباء.
3: وقفة إعلانية.
4: الزكاة هي السبيل لتطهير القلوب من الأحقاد والحسد والضغائن، لأنها تنشر في المجتمع مظاهر التراحم والتعاون والتعاطف، فبادر إلى أدائها. الهيئة العامة للزكاة.
5: تعلن مصلحة الضرائب والجمارك لكافة المواطنين والمستوردين المعنيين بترسيم السيارات المستوردة أنه بناء على توجيهات وزارة المالية ومخرجات لجنة تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص، فقد تقرر تأجيل العمل ببعض فقرات آلية الترسيم الخاصة بالسيارات المستوردة خلال فترة المهلة الممتدة حتى 31 يوليو 2026، فقد تم اعتماد التالي: 1. يستمر العمل بخصم الإهلاك الإضافي بموجب القوانين والقرارات النافذة خلال فترة المهلة. 2. إعفاء السيارات المعفاة بموجب القانون أثناء فترة المهلة، بما في ذلك السيارات الكهربائية والهجينة، وفقاً للضوابط والإجراءات المنظمة لذلك. ويستثنى من هذه التسهيلات السيارات محولة المقود والباصات سعة 7 ركاب والتي تستمر معاملتها وفقاً للقرار السابق. وتهيب المصلحة بجميع المعنيين سرعة استكمال إجراءات الترسيم خلال الفترة المحددة والاستفادة من المزايا والتسهيلات المتاحة قبل انتهاء المهلة المحددة من يونيو إلى يوليو 2026. ولمن سبق له الترسيم باستثناء ما ذكر أعلى فعليه مراجعة المصلحة لاسترداد الفارق. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
6: أوف أوف، ثاني مرة أدخل البيت ورائحة الغاز بتفوح.
7: عيلطف الله، ما نفعلها.
6: كنا نتأكد من سلامة المنظم وتبديل الربلة.
7: نسينا.
6: ومن سلامة الخردوم الذي بين الأسطوانة والبوتاجاز.
7: وهذا ما يقع به.
6: بيتلف من طول الاستخدام أو بسبب الفيلة.
7: خلاص جل من لا يسهو.
6: السلامة تشتي الحرص.
7: وما نفعل؟
6: للمرة الأخيرة استخدام رغبة الصابون للتأكد من سلامة المنظم والخردوم وتبديل الربلة.
7: إن شاء الله.
6: سيدرس من جديد إغلاق صمام الأسطوانة بعد كل استخدام، وخاصة قبل النوم. فتح نافذة المطبخ للإحتياط. عدم إشعال النار أو مفتاح الكهرباء قبل التأكد من عدم وجود أي تسرب للغاز.
7: هيا أقوم أفعل هنا الآن وارقد بأمان.
8: للسلامة أسبابها، وهذه بعض عوامل تجنب تعريض الأسرة لمخاطر الغاز. مع تمنياتنا للجميع بالسلامة. الشركة اليمنية للغاز، وزارة النفط والمعادن.
9: أخي السائق، إذا كنت ستتوقف لفترة طويلة مثل الانتظار في المواقف أو في زحمة المرور، فقم بإيقاف تشغيل المحرك، لأن تشغيل المحرك بلا ضرورة يستهلك الوقود بلا فائدة. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
10: أخي التاجر، أخي المستورد، استيفاء الترخيص والموافقات اللازمة من قبل الجهات المعنية قبل عملية الاستيراد يضمن سرعة استكمال الإجراءات الجمركية والإفراج عن الشحنة.
11: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80,033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
12: هيا ما بتكتب، ما بتخطط، ما بتشخبط.
13: بينكتب رسالة حب واعتذار.
12: لمن؟
13: رسالة حب واعتذار للشجر وللجزر الوسطية والأرصفة أذيف الشوارع.
12: ما رأيك تغني لهن؟
13: وهذا يصبر، أشي اعتذر للشجر والجزر الوسطية والأرصفة عن النفايات والمخلفات اللي بيرجموها البعض على الجزر الوسطية والأرصفة. أشي اعتذر لكل شجرة مزروعة وحولها كومة من النفايات والقمامة.
12: عندك حق في هذا، ووجب الاعتذار لأنها لو تحاكت لقالت أنا زرعت لأعطي منظر جمالي، أنا زرعت ليستظل الإنسان تحتي من حرارة الشمس، وزرعت لأنقي الهواء واستبدال ثاني أكسيد الكربون بالأكسجين، أنا زرعت لأزين لكم الحياة.
13: ولو تحاكى الرصيف لقال أنا بنيت لأجل عينيك يا حبيبي المواطن، وعشان تخطى وانت آمن، وعشان أنظم حركة السيارات ومنع الحوادث. ولو تحاكت الجزر الوسطية لقالت أنا بنيت لأضم الشجرة في جنباتي وأحميها.
12: ولو تحاكوا كلهم لقالوا خيرة الله عليكم لا ترجموش القمامة والنفايات عندنا، وما جزاء الإحسان إلا الإحسان.
13: كلام في محله.
14: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.

ترددات محطات الإرسال الإذاعي FM للبرنامج العام ومناطق التغذية. أولاً 89.9 ميجا هرتز أمانة العاصمة، المديريات والقرى في جنوب غرب وشمال شرق الأمانة، معبر، محافظة دمار، مديرية عتمة، آنس، أجزاء من مديريات وصاب، دمت، محافظة عمران، وصولا إلى منطقة الجبل الأسود، المناطق الشمالية الغربية من محافظة المحويت، شرق مدينة مناخة، مديرية أرحب، وصولا إلى فرضة نهمة، تغطية مديرية السدة، عزلة وادي حجاج، وادي الأعماس، جبل عصام، عزلة وادي عصام، عزلة جبل الحبالي، الغرافة، مديرية النادرة، عزلة حزين، عزلة المفتاح، الزمازمة، عزلة مقنع، عزلة الشردمة، مدينة صعدة، والمديريات المجاورة، مديريات الشمالية، المديريات الشمالية الشرقية، محافظة إب، المديريات الشمالية، محافظة الضالع، المديريات التي تقع في بطون الأودية ووسط الجبال. ثانياً 92.5 ميجا هرتز وسط الأمانة وشمال شرق وشمال غرب، تغطية مدينة إب والمديريات المحيطة لها، مدينة جبلة، منطقة الشباب، المدينة وما حولها، مناطق الحيمة الخارجية، تعز، الحديدة، مناطق الساحل الغربي، محافظة عدن، محافظة لحج، عتمة، الساحل الغربي الشمالي بما فيها جزيرة كمران والجزر المجاورة، غرب محافظة الجوف، مديريات محافظة صعدة الشمالية الغربية باتجاه الحدود وصولا إلى نجران، مديريات محافظة عمران الشمالية الغربية، حوث، خمر، ذيفان، ريدة، نقيل الغولة، محافظة حجة. ثالثا 99.7 ميجا هرتز مدينة دمار والمحافظة، مدينة رداع وصولا إلى حدود مدينة البيضاء، مدينة يريم. رابعا 91.3 ميجا هرتز مدينة مأرب والمناطق المجاورة، مدينة الحزم، محافظة الجوف، مديريات خولان الطيال، محافظة شبوة، مديريات محافظة البيضاء، محافظة رداع، المديريات الغربية لمحافظة دمار. خامسا 104.9 شمال شرق محافظة إب، مديرية الضالع المرتفعة والجبلية، جنوب مدينة دمار، مدينة يريم، مدينة رداع. 99.9 ميجا هرتز محافظة المحويت، محافظة حجة، محافظة الحديدة، الساحل الغربي الجنوبي، محافظة ريمة، مديريات غرب محافظة صنعاء.

0: أن نستعرض وإياكم فيلما وثائقيا. هذا الفيلم هو عبارة عن رحلة عبر الزمن ليكشف لنا كيف كان اليمن الموحد عبر العصور هو اليمن المزدهر، وكيف شكل التوحد قوة حضارية وثقافية.
1: يقدم هذا الفيلم الوثائقي قراءة تاريخية عميقة تبرهن على أن الفعل الحضاري الإبداعي للإنسان اليمني ظل عبر العصور مرهونا بقوة الدولة المركزية والاستقرار، كما يستعرض كيف تحولت شروخ التمزق إلى ثغرات نفذ منها الغزاة وصولا إلى بزوغ فجر الإسلام الذي أعاد لم الشتات، وانتهاء بملحمة الكفاح الحديث ضد الاحتلالين البريطاني والعثماني. منذ فجر التاريخ ومغاليقه الأولى استطاع الإنسان اليمني بمواهبه وقدراته الإبداعية أن يصنع الكثير من الإنجازات الحضارية التي ظلت تتعاقب ولادتها على الأراضي اليمنية في وثبات حضارية تاريخية متتالية عبر العصور. وفي كل تلك العصور كانت فترات الوثوب والازدهار الحضاري لشعبنا اليمني لصيقة بتوفر الاستقرار والأمن وملازمة لتوحد الوطن وامتداد سلطة الدولة المركزية على كل ربوعه. وبقدر ما كان يتوفر لبلدنا من مفردات هذين العاملين، بقدر ما كان يتحقق لها من إنجاز حضاري، إذ كان يمتد تألق أشعتها الحضارية في فترات التوحد وعنفوان الدولة المركزية لتغمر الوطن كله وتفيض على المنطقة من حوله، ولتلقي بمراكز الإشعاع الحضاري الإنساني الأخرى في العالم لتفاعل متكامل خلاق. بينما كانت في فترات التمزق والتناحر تعود لتنكفئ على ذاتها منشغلة عن الفعل الحضاري بلعق جرحها وتفقد مواجعها وتحسس مواقع خطوها في تسحبها الوهم، وهي تغالب أسباب الفناء، بل ربما أثقلت عليها أدواء التمزق والتناحر، فإذا بها تقع في النهاية دايخة تغري الكثير من الطامعين بضعفها، وهي الحال التي عانت منها بلدنا أكثر من مرة في تاريخها القديم، لأن تتعرض لأكثر من غزو واحتلال أجنبي كان آخرها الاحتلال الحبشي الذي استمر من عام 525 وحتى عام 601 للميلاد.

فالاحتلال الفارسي الذي استمر حتى عام 625 حين كان قد أشرق فجر الإسلام الذي ماء بزغت شمسه الساطعة حتى ألقت بأشعتها تلقاء كل الجهات. ولتصل إلى اليمن باكرا في تاريخ الدعوة الإسلامية، وعندما بلغت أنوار الإسلام بلاد اليمن وجدت أرضا طيبة تلقته بكل الشوق والترحاب، بينما وجد اليمنيون في الإسلام درب الهداية إلى الحق المنشود والعروة الوثقة التي يعتصمون بها في وحدة صلبة تخرجهم من دوامة التمزق والشتات. وهكذا دخل أبناء اليمن في دين الله أفواجا، ولتشكل وحدة اليمن من جديد تحت راية الإسلام منطلقا حضاريا جديدا في هذه البقعة من الجزيرة العربية. وقد مثل ذلك سندا قويا لحملة الانبعاث الحضاري الإنساني الجديدة التي يقودها النور الإسلامي المهيب. فعلى صهوات الجياد انطلق أبناء اليمن مع إخوانهم المسلمين من البلاد الأخرى، انطلقوا في حملات الفتوحات الإسلامية الخالدة حاملين راية

الحق الإسلامي إلى البشرية في آفاق الأرض لتخليصها من قبضة التخلف والشقاء، ولإنقاذها من جبروت الطغاة والظالمين، ولانتشالها من وهدة الجاهلية وليلها الآثم.

وطوال القرون التي عاشتها الدولة الإسلامية في عنفوانها ومنعتها وقوة سلطانها منذ عصر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وما بعد الإسلام. كان لأبناء اليمن الموحد تحت راية الإسلام أدوار أساسية في مسيرة النهضة الحضارية، وكانت لهم سواء في اليمن أو الأقطار الإسلامية الأخرى التي حلوا فيها إسهامات رائدة في شتى جوانب الإبداع الحضاري، إذ برز من أبناء اليمن الكثير من العلماء الأعلام الذين أثروا بنتاجهم كنوز الحضارة الإسلامية. ومع حلول القرن الرابع الهجري كان الضعف قد بدأ يدب في أوصال الدولة العباسية، وأصاب اليمن ما أصاب البقاع الإسلامية من أدواء النزاعات والصراعات، فدخلت بلادنا مرحلة من الاضطرابات والتمزق وظهور الدويلات والإمارات التي ظلت تتعاقب في الصراع المتواصل لا تتمكن خلاله إحداها من بسط نفوذها على مساحة الوطن إلا لفترة قصيرة، ثم لا تلبث أن تظهر قوى جديدة طامحة للسلطة لتعود البلاد مرة أخرى إلى دوامة التمزق والصراع الداخلي.

وانضاف إلى ذلك منذ أربعينيات القرن السادس عشر الميلادي حملات الاحتلال العثماني الساعية لضم اليمن إلى الدول المحتلة من العثمانيين. ولم يكن اليمنيون يفرغون من دحر تلك الحملات حتى تأتي صراعات داخلية. وهكذا أطل القرن التاسع عشر الميلادي واليمن على هذه الحال من الضعف والتمزق، في الوقت الذي قد تطاولت فيه أذرع المصالح الاستعمارية الغربية إلى مختلف بقاع العالم.

وإذا بمدينة عدن تقع في عام 1839 للميلاد في قبضة ذراع الاستعمار البريطاني بعد مقاومة ضارية من قبل أبناء شعبنا هناك. ثم أخذت السلطة الاستعمارية بعد ذلك في توسيع دائرة نفوذها وسيطرتها على المناطق الجنوبية من اليمن.

0: في الوقت الذي كان فيه الصراع محتدماً مع الأتراك في الأجزاء الشمالية من الوطن. وما كاد الاحتلال العثماني يرحل من اليمن عام 1919 للميلاد حتى تم تقسيم الوطن بما يعرف بسياسة فرق تسد. وهكذا تم تقسيم الوطن، وقعد في ظل التقاسم والشتات شطر منها يقبع تحت سيطرة المستعمر الأجنبي الغاشم البريطاني بحقده وجبروته، حتى تمكن الإمام يحيى من انتزاع البلاد من الاحتلال العثماني. وفي كلا الشطرين كانت المعاناة هي القاسمة المشتركة بين أبناء اليمن، وكانت الفرقة والتقسيم هي سياسة الحكام.
1: الاستعمار استخدم كل الأساليب وكل الطرق الملتوية والقبيحة وكل ما هدى إليه تفكيره الاستعماري في تمزيق سواء الشطر الشمالي بالشطر الجنوبي، الأساليب المذهبية الطائفية المشيخات السلطنات إلى آخر الأساليب البشعة التي استخدمها لإطالة عمر الاحتلال.
0: لقد كانت أبرز مكامن البؤس والشقاء الذي خيم على حياة اليمنيين في هذه الحقبة من تاريخهم هي تلك الشروخ والانقسامات والتمزقات، وهي التي عمل عليها الاستعمار البريطاني والعثماني لليمن. وفي واقع حياة الشعب كل بطريقته وفي نطاق سيطرته وسلطانه، وليتكامل كل منهما بالمحصلة مع الآخر، ما زاد البؤس والشقاء والواقع المرير الذي عاشه أبناء شعبنا اليمني تحت حكمهما. لكن روح الثورة ورفض الظلم التي عرفت عن شعبنا اليمني لم تكن تغفو إلا لتشب من جديد أقوى وأعنف وأشد رصدا ومقاومة. فلم يستكن أحرار شعبنا ولم يدهنوا لهذه الأوضاع المنحرفة وهذا الواقع الأليم، فأخذت موجات الثورة تتلاحق هنا وهناك تتحدى وتقارع المحتل الأجنبي وتسدد الضربات في إصرار مستمر وعزيمة لا تلين. وأخذت مقاومة أحرار شطري اليمن تبرز وتقاوم المحتل في صنعاء وعدن، فقد سددت ضرباتها ورحل الأتراك عام 1918 للميلاد من شمال الوطن. يبرهن السرد التاريخي الموثق على حقيقة أزلية، وهي أن الهوية اليمنية تتميز بديناميكية فريدة ترفض الخنوع والتمزق. فرغم جراح الانقسام وسيطرة القوى الأجنبية البريطانية والعثمانية، فإن مخزون الثورة والرفض الكامن في وجدان الأحرار ظل مشتعلا ليثمر في نهاية المطاف دحرا للمحتلين، مؤكدا أن وحدة التراب والسيادة المركزية هما الضمان الوحيد لاستعادة التواجد الحضاري اليمني المشع.

0: سامعينا الكرام، حراك القبائل اليمنية أيضا تداعي الجماهير الشعبية للدعوات المستمرة للتعبئة العامة والنفير العام استجابة لدعوة السيد القائد السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي لانتزاع الحقوق ورفع الحصار. طبعا هذا التداعي وهذه الاستجابة ليست جديدة ولا غريبة على أبناء اليمن ولا على القبيلة اليمنية التي لها تاريخ مشرف، خصوصا في ظل العدوان والحصار. القبيلة اليمنية التي غيبت لفترات طويلة وشوه صورة القبيلة اليمنية، لكنها مع الأحداث الأخيرة مع العدوان على بلادنا والحصار برز دور القبيلة، الدور الأصيل، الدور المرتبط بالقيم والمبادئ. القبيلة التي تتحرك بكل الاتجاهات، في التحرك المعنوي، في التحرك القتالي، في رفض الجبهات، في تدريب أبناء أو خيرة أبناء القبيلة في المعسكرات، في إمداد الجبهات. صوت القبيلة اليمنية عالي جدا، صوت يسمع، يعني يسمع العدو بأن القبيلة حاضرة وأن القبيلة هي المترس القوي التي نعول عليه في نظم الصفوف، في القوة، في الاستجابة والتلبية، في نجاح عمليات التعبئة العامة والنفير العام. دائما ما نتحدث عن القبيلة اليمنية ولنا لقاءات مستمرة مع قبائل اليمن للإطلاع على القبيلة اليمنية جديد. القبيلة اليمنية، ما هي التحركات التي تقوم بها القبيلة اليمنية في عملية التعبئة العامة؟ اليوم مشاركنا الحديث حول هذا الموضوع الشيخ ناجي علي السلامي، رئيس مجلس التلاحم القبلي في أمانة العاصمة وأحد مشايخ خولان. الشيخ ناجي حياكم الله.
1: أهلا وسهلا بكم، حياكم الله.
0: سيد الكريم، ونحن في ظل هذه الظروف التي تمر بها بلادنا، القبيلة اليمنية كانت وما زالت حاضرة، والصوت العالي هو الآن هو صوت القبيلة اليمنية التي تقوم بواجبها. ضعني في صورة أهم الأعمال التي تقوم بها القبائل اليمنية حاليا في ظل دعوة السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي وفي ظل التعبئة العامة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، في البداية أشكركم على هذه الاستضافة وعلى طرحكم لهذا الموضوع للنقاش. القبيلة اليمنية تعتبر البوتقة الأم لكل المكونات الاجتماعية وكل فئات المجتمع، سواء العسكريين أم المدنيين، الدبلوماسيين، المعلمين، التجار. عموما القبيلة اليمنية هي البوتقة الأم التي تضم كل أبناء المجتمع. أقصد أنه عندما نقول القبيلة لا نريد أن نعزلها عن المدنية. القبيلة اليمنية أرقى أنواع المدنية، والموضوع لا يعني الموضوع طويل في هذا، لو قطنا في هذا المجال. فعموما القبيلة اليمنية أثبتت الأحداث الأخيرة بأنها هي ذلك المارد الذي ينهض ويظهر في الشدة أكثر ما يظهر في الرخاء. القبيلة اليمنية دعمت الجبهات عن قناعة وعن إيمان بقضية بعدالة قضيتها، دعمت الجبهات بأبنائها وهم ألد ما أغلى ما يملكون أبنائها، دعمت الجبهات بالدعم المالي، الدعم القوافل. نهضت قوية وأثبتت وجودها أمام العالم كله، ولعلها هي السر في صمود الشعب اليمني بهذه القوة وانتصاراته، سواء السابقة أو ما سيأتي إن شاء الله في المستقبل.
0: نعم، إذن يعني هناك تحرك. إذا ما تحدثنا عن أهمية هذه الوقفات القبلية التي نلحظها بين الفترة والأخرى بعد صلاة الجمعة، وهناك القبائل اليمنية كل قبيلة تحتشد في منطقة معينة لإيصال رسائل معينة، ما أهمية هذه الوقفات القبلية في ضمن التعبئة العامة، وما هي الرسائل التي توصلها قبائل اليمن؟
1: بالضبط، أهمية هذه الوقفات هي إيصال الرسائل مثل ما ذكرتي في سؤالك. هي إيصال الرسائل إلى الصديق قبل العدو، إلى الصديق بأننا يجب أن نتحمل مسؤوليتنا أمام الله وأمام القبيلة وأمام أنفسنا وأمام قيادتنا. رسالة أخرى أمام العدو،
0: نعم،
1: بأننا جاهزون ومشتاقون حقيقة، لا نريد أن ليست للدعاية هذه الوقفات وليست لإيصال رسائل هزيلة، بل إنها لتحقيق معادلة مفادها أننا بما يتعلق باليمن أننا متمسكون بحقوقنا وقادرون على إثبات أن اليمن هو رقم صعب في المنطقة ولا يمكن إجباره على إملاءات أو على يعني على ولا يمكن انتزاع سيادته ولا يمكن أن يعيش بدون سيادة مثل ما يعيش باقي الدول المجاورة.
0: نعم.
1: وبما يتعلق في الشأن الخارجي وبالأخص فلسطين المحتلة، لأن هذه قضية مصيرية بيننا وبين الشعب الفلسطيني، ليست للدعاية وليست شعارات تردد ولا مواقف تعلن في التلفاز، بل بأنها معادلة حتمية، معادلة صحيحة بأن مصيرنا واحد ومأمورين بذلك من الله سبحانه وتعالى، بل ونحس أننا إذا قصرنا في دعمنا للشعب الفلسطيني بأننا محاسبون أمام الله. فهذه الوقفات هي معبرة لهذه يعني الانطباعات وهذه القناعات، وأيضا استنهاض الهمم القبائل وحثهم على مضاعفة الجهد. إحنا مأمورين من الله سبحانه وتعالى بأن نضاعف ما استطعتم من قوة، الله سبحانه وتعالى بيقول وأعدوا لهم ما استطعتم، فإحنا مأمورين أن إحنا نضاعف جهودنا ونستنهض الهمم ونعد العدة لكي نواجه العدو الذي أصبح لا مناص من مواجهته، بل وأننا نتوب إلى مواجهته، لأن الثأر أصبح واجب علينا وأنه أصبح مدينا لنا بالكثير بالكثير والكثير.
0: نعم، يعني هناك العديد من الرسائل التي في مضمونها يعني تحمل عنفوان القبيلة وعزة وكرامة القبيلة، وأن القبيلة لا تساوم على حقوقها وعلى مقدرات أبنائها. وكما ذكرتم يعني أنتم أشرتم بأن لدى القبيلة اليمنية ولدى اليمن ثأر لدى أولئك الذين يعني عاثوا في بلادنا فسادا، أخذوا مقدرات ونهبوا البلاد لسنوات طويلة وكللوا هذا النهب بذلك العدوان والحصار الذي ما زلنا نعاني يعني من تداعيات الحصار والعدوان على بلادنا. ما هي السيناريوهات أو الخيارات لدى القبيلة اليمنية في ظل هذه الأوضاع؟
1: أصبحنا أمام خيار وحيد وهو انتزاع حقوقنا بالقوة، انتزاع حقوقنا بالقوة. نحن كقبيلة يمنية لن نموت جوعا، لن نموت جوعا، بل سنموت شهداء في المعركة، لأنه العدو السعودي فرض علينا هذه الخيار، هذا الخيارين، إما السلة أو الذلة. فإما أننا نتحرك وننتزع حقوقنا المشروعة والقانونية والذي سلبها منا هذا المجرم السعودي العدو الأزلي، فهنا نقف أمام واجب ديني وقبلي وأخلاقي بأننا يجب أن ننتزع حقوقنا منه، بداية بما بكسر الحصار. العدو الآن يقتلنا، القضية قضية هدنة الآن، أننا في هدنة، ليس لا في هدنة، كيف هدنة ونحن نباد، نباد بالجوع، نباد بقلة الدواء يعني بقل يعني يأخذ مرتباتنا، يأخذ خيرات بلادنا ولا يصرف مرتباتنا، وكأنه يريد إبادتنا بشكل أو بآخر. الموضوع الآخر يجب علينا، بل وأصبح واضحا أمام القبيلة اليمنية، أن الموضوع لا يجزأ، أصبح واجبا علينا استعادة أراضينا المحتلة من السعودية، أراضينا المحتلة والمثبتة أمام كل الجهات الدولية.
0: نعم.
1: وفي الكتب يعني مش التاريخية القديمة، ولكن في كل يعني المحاضر الدولية والمحافل، فأراضينا المحتلة معنا ثلاث إمارات يمنية محتلة لدى العدو، وهي المخلاف السليماني، وهو يعرف وهو يعرف ومقتنع، ومقتنع أنه يوما ما سيتركها. فننصحه بأن يكون أكثر تعقلا، أكثر تعقلا، ويحرص على أن لا يصطدم بالجدار بالصخرة الذوية، وهي الشعب اليمني والقبيلة اليمنية والجيش اليمني.
0: نعم.
1: إذا كان حريص على 20-30، وليأخذ العظة والعبرة مما حصل في الماضي، ومما حصل من كانوا يتبنونه ويتعهدون بحمايته، العدو الأمريكي القدر كيف تركه لقمة سائغة. نحن والشعب شعب الجزيرة أخوة، وتربطنا علاقات قديمة تاريخية. اللهم أنه عندما حصل أن ظهر هذا السلول، أهل سلول، هو يعني أصبغ على هذه العلاقة صبغة استعمارية. ونحن والشعب السعودي، عفوا الشعب الجزيرة، شعب واحد، وعادتنا وتقاليدنا واحدة، وتربطنا علاقات قوية. ف يجب نقولها رسالة إلى العدو السعودي لهذا المفاد. ونسيت أن أذكرك في البداية بأننا هذه المقابلة جاءت تزامنا مع ذكرى ثورة الإمام زيد عليه السلام. المرجعية الدينية والثورية لنا كشعب يمني، ولثورتنا الذي رفض الظلم والهوان، وقام ضد الباطل قائلا: والله ما يدعوني كتاب الله أن أسكت. فإحنا محملين بهذه بهذه القاعدة.
0: ومن هنا سؤال يعني أهمية وعي أبناء القبيلة بثقافتهم الدينية، بتاريخهم، بسيرة أمة أهل البيت عليهم السلام، في تكوين شخصية أبناء القبيلة.
1: لله الحمد، الأيام تصقل يعني العقول، تصقل العقول حقيقة. مستوى الوعي في الشعب اليمني على مدى هذه 10 سنوات فقط أو 15 سنة يعني نما وتطور بشكل يعني بشكل كبير. ف قناعة القبيلة اليمنية من منطلق، أولا من منطلق قبلي، أننا على حق، وأننا إذا خضنا معركة لاستعادة حقوقنا المنهوبة مؤخرا أو من سابق، فإننا في الاتجاه الصحيح، وإننا مستعدون للتضحية بكل شيء. والشعب والقبيلة اليمنية أو العقلية القبلية عندما يقتنع بشيء يسعى لتحقيقه، ولا يحسب للنتائج أو العواقب أو الفاتورة. نعم، من منطلق قبلي. من منطلق ديني رأينا يعني، وبفضل قيادتنا الثورية في قيادتنا الثورية بقيادة العلم السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله، الذي وضعنا على الطريق الصحيح الذي كنا غافلين عنه، الطريق الصحيح المتوافق مع الشريعة الإسلامية مع القرآن الحكيم. فرأينا أننا في مكلفون أمام الله سبحانه وتعالى وأمام قيادتنا وأمام ضمائرنا وأنفسنا بأننا نقف ضد الباطل ونواجه الباطل مهما كانت التحديات، ونتحرك في مجال الحق ونصرة دين الله ونصرة المستضعف واستعادة حقوقنا. هذا إذا ما قصدته إذا فهم السؤال.
0: نعم، إذن جميل. شيخ ناجي، يعني على ماذا يدل اهتمام السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي في القبيلة اليمنية؟ لقاءات، اجتماعات، رسائل دائما ما يوجهها إلى القبيلة اليمنية، تعويل كبير على القبيلة اليمنية، على ماذا يدل هذا الاهتمام؟
1: أنا ذكرت لك في بداية المقابلة أن القبيلة اليمنية هي البوتكة الكبيرة،
0: نعم،
1: والحاضنة الأم لكل فئة المجتمع. ولو خضنا في هذا الحديث ما وجدنا مجال. فالسيد عبد الملك حفظه الله من خلال قناعته ومن خلال معرفته بهذه النقطة، وأيضا من خلال التجربة الثورة قامت يعني في مهدها من عدة أشخاص، وعرف السيد عبد الملك حفظه الله ما قيمة القبيلة اليمنية في هذه الثورة، وما هي النتائج التي حققتها والمكاسب، وما هي تداعيات أن لا تعطى القبيلة اليمنية حقها. فمن هذا المنطلق قام قائد المسيرة حفظه الله بالتركيز على دور القبيلة اليمنية، ولا يخفى على أحد على أي عاقل أن القبيلة اليمنية إذا تحركت فإنها إذا تحركت وخصوصا في طريق الحق إنها تفرض كلمتها. نعم، ويقال في مثل يقال ولا أريد أن يفهم خطأ، يقولوا القبيلة تورث الدول، ها؟ بمعنى أنه ستغير الدول وستعاقب الدول. يعني مفهوم الدولة، ولكن القبيلة تبقى. الآن لو لاحظتي دولتك، يعني الدولة اليمنية كم تغيرت من الملكية إلى الجمهورية إلى الدولة، يعني قبل بضع عقود دولة، يعني دولة دكتاتورية ولكن أو الاستقراطية ولكن بمفهوم آخر. لكن القبيلة قبيلة قولان، هي هذه قبيلة قولان، ما حد يقدر أنه يعني يبغيها. قبيلة بن الحارث، قبيلة يام، قبيلة حمدان، قبيلة كل القبائل اليمنية. فالقبيلة يقولوا القبيلة تعرف الدول.
0: نعم، إذا تحية لكل قبيلة يمنية، وتحية لكل يعني أبناء القبيلة، وذلك الوعي الذي تشكل والذي يتمثل في أبناء القبيلة التي نستمد منها يعني بعد الله عز وجل ذلك القوة والصبر والجلد وتلك القيم الأصيلة التي يتحلى بها أبناء القبيلة. ولابد أن هذه الوقفات وهذه الاحتجاجات وهذه الأعمال التي تقوم بها القبيلة اليمنية توصل لرسالة عملية لكل متربص ببلادنا وخصوصا السعودية، بأن القبيلة حاضرة بأبنائها بخيرة أبنائها لأي مواجهة، بل أن السقف مرتفع جدا لدى أبناء القبيلة وتتطلع لعودة الأراضي اليمنية لعودتها إلى خارطة الجمهورية اليمنية وانتزاع كافة الحقوق من كل من أخذ أو نهب أو سلب شبر من أرض الوطن. شكرا كثيرا للشيخ ناجي علي السلامي، رئيس مجلس التلاحم القبلي في أمانة العاصمة وأحد مشايخ خولان، إتاحة الفرصة. تفضلوا. طبعا أخي تفضل.
1: في الأخير
0: نعم
1: ختمت اللقاء يعني
0: تفضل.
1: عموما هي ليست رسالة ولا تهديد، بل دعوة من القلب إلى كل اليمنيين، إلى كل الفرقاء في الساحة، ندعوهم إلى توحيد الصف، نتوحد لانتزاع حقوقنا من عدونا الذي نعرفه ويعرفونه. ونحن كيمنيين متساوون على أرض اليمن ويحكمنا الدستور والقانون والقرآن، عليهم أن ينضموا إلى صوت المدافع عن الحقوق والمنتزع للحقوق. ولا أظن أن يمنيا شريفا وكل اليمنيين شرفاء بإذن الله يعيش تحت الجوع وأمواله في السعودية. فأدعوهم إلى توحيد الصف وتوحيد الكلمة والتعرف المشروع لإستعادة حقوقنا في ظل قيادة حكيمة أثبتت الأيام أنها حكيمة وأنها تتحرك من منطلق قرآني، وأكبر دليل على توجهها بالاتجاه الصحيح
0: نعم
1: ما حصل يوم أمس يعني بخصوص فتح مطار صنعاء، أنها تتحرك يعني تتحرك في الاتجاه الصحيح تحت القيادة تحت ظل القيادة الحكيمة، وأنتجت مثل هذه النتيجة. فندعو كل أخواننا اليمن يتسع للجميع، ونحن أسرة واحدة، ونرجوكم رجاء خاص بأن نكون يدا واحدة لاستعادة حقوقنا، وأن نترك الاستهان والارتماء لأحضان ليس محرفين، يعني ليسوا فقط محرفين للمجتمع يعني بشكل يسعى إلى تدمير اليمن، بل وإنهم هم الأعداء الأزليين ويعرفهم الجميع. هذه دعوة خالصة مني وأشكر فيه، وإن شاء الله نتمنى لشعبنا اليمني أن يتوحد كلمته وأن يحصل على حقوقه
0: نعم
1: والذي يستحقها وأصبح يستحقها، و نسأل الله له العون.
0: نعم، إذن بهذه الرسالة الجميلة نختتم هذا اللقاء مع الشيخ ناجي علي السلامي، رئيس مجلس التلاحم القبلي في أمانة العاصمة وأحد مشايخ خولان، متمنية للجميع التوفيق، وبإذن الله تعالى يحصل كل أبناء اليمن على حقوقهم، وأن لأنه لا يليق بأبناء هذا الوطن إلا أن يعيشوا في عزة وفي كرامة. إذن دمتم في رعاية الله، ودامت القبيلة اليمنية دائما في الصدارة في كل ما يخص الوطن وأبناء الوطن. شكرا جزيلا للشيخ ناجي على السلام.
1: حفظكم الله ورعاكم في أمان الله.
0: في أمان الله.
1: السلام.

التعبية ثم ما أدراك ما التعبية، الحشد والتعبية مصنع رجال الرجال. طوفان يحشر طغاة الأرض في زاوية ويرجع أغلب مدن شبه الجزيرة رمال. قوة رديفة القوة جيشنا الرسمية تجيد في ساحة الهيجة فنون القتال. قوة لديها رباطة جأش أسطورية كأنها جندت الحرب شم الجبال. طاقة عنيفة تفوق الطاقة الذرية خصبت في ميادين الشرف والنضال. تشكلت من ثقافة هدي قرآنية ودشرت أنشطة فيها الأعداء نكال. أجرت لشعب اليمن دورات تدريبية وأهلت جيش مغرم باحتدام النزال. فيال قعدادها الحربي 100% تكتيك خبرة مهارة حاسمة في السجال. تجاوزت في عددها أرقام مليونية وعاد الإعداد جاري والمراحل الطوال. جينات كل القبائل في اليمن حربية ودمهم يشتعل مثل الوقود المسال. وانعم بكم من قبيلة لأنك في شبيه داعي نكفان نفخ الصور أقرب مثال. نفيرها التعبة ويصور في تفرافية لساحة البعد والمحشر بيوم السؤال. فصيل في الحشد يتحدى فرق والويه يملك ثبات انفعالي ساعة الانفعال. رجال عند المهام الصعبة المضنية فزعاتهم فرد صوتية تفوق الخيال. يتسابقوا في دروب العز والحرية وأكبر طموحاتهم للقدس شد الرحال. داسوا على هيبة أمريكا بدون أحذية وذوقوها في المندب أشد الوبال. من عنفوان اليمن وحشوده الشعبية كل الكيانات تترقب وعود الزوال. يصاب الأعداء بحالة رعب هستيرية من العروض التي منها يضيق المجال. الأنشطة تعبوية والهمم ثورية والشعب في جاهزية لاقتحام المحال. قضية القدس ليست مسألة شخصية ومن يطبع مع المحتل زاد انحلال. العنف أنسب لغة في عصرنا مجدية والتعبية حل جذري ينهي الاحتلال. في الجولة السابقة والجولة التالية التعبية عدت العدة لأي احتمال. قوات كانها كتل صلبة وفولاذية مجربة في الشدايد والخطوب الثقال تكفي لتحرير نصف الكرة الأرضية. ما بالكم بالجنوب المرتبط بالشمال. لن تنطلي خطعة الهدنة ولا التسوية والشعب لن يقبل التشطير والانفصال. ذي ما قعد للتفاوض مقعد الندية لا خير في كثرة الهدرة معها والجدال. بناخذ الثار بالأنصة وبالأوقية ونسأل الله ينصرنا على هذا الضلال. التعبية في اليمن حجة وليس حجية. وسر غيبي من أيام النبي لا يزال. وسر غيبي من أيام النبي لا يزال.

0: 10 صباحا في استديوهات إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، البرنامج العام، وإليكم موجز لأهم الأنباء. التفاصيل بسم الله الرحمن الرحيم. أعلنت القوات المسلحة اليمنية نجاح دفاعاتها الجوية في التصدي لتشكيل من الطيران الحربي التابع للعدو السعودي خرق الأجواء اليمنية صباح أمس، محاولا منع طائرة مدنية إيرانية تقل أكثر من 200 مواطن من الجرحى والعالقين من الهبوط في مطار صنعاء الدولي، مؤكدة إجبار الطيران المعادي على الفرار والمغادرة، ومحذرة النظام السعودي من أن أي تكرار للاعتداءات سيقابل برد شامل يستهدف مطاراته ومصالحه الحيوية برا وبحرا، معلنة استمرار الرحلات الجوية بين صنعاء وطهران لكسر الحصار الظالم. انطلقت صباح اليوم في مصلى الإمام الخميني شمال العاصمة الإيرانية طهران مراسم وداع الجماهير للإمام الشهيد الثورة سيد علي الحسين الخامنئي، وسط حضور جماهيري واسع من داخل إيران وخارجها. ومن المقرر أن تقام صباح غد الأحد صلاة الجنازة على جثمان الشهيد، على أن تستأنف مراسيم التشييع يوم 2/6 يوليو في طهران قبل نقل الجثمان يوم 3 إلى مدينة قم لمواصلة مراسيم التشييع والصلاة. كما تتواصل المراسيم في محطات لاحقة، حيث ينقل الجثمان يوم 4/8 يوليو إلى مدينة النجف لإقامة مراسم خاصة في مرقد الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، إضافة إلى فعاليات مماثلة في كربلاء المقدسة عند مرقدي الإمام الحسين وأبي الفضل العباس عليهما السلام. ويختتم برنامج التشييع يوم 5/9 يوليو، حيث يوارى جثمان الشهيد الثورة في مدينة مشهد داخل حرم الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام. قصفت مدفعية العدو الإسرائيلي اليوم المناطق الشمالية الغربية من مدينة رفح جنوب قطاع غزة، بالتزامن مع إطلاق قنابل إنارة غرب المدينة. وفي مدينة غزة أطلقت الدبابات الإسرائيلية نيرانها بكثافة باتجاه حي تفاح شرق المدينة، بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف الحي. أعلن الرئيس الروسي أن القوات المسلحة الروسية تمكنت منذ بدء العام الجاري من تحرير 133 بلدة، وبسطت سيطرتها على أكثر من 3000 كيلومتر مربع في منطقتي دوناباس ونوفور روسيا. في هذا سمعنا الكرام نصر وإياكم إلى ختام الموجز، شاكرين لكم حسن الإصغاء والمتابعة.
1: وقفة أعلانية.
2: أخي التاجر، أخي المستورد، استيفاء الترخيص والموافقات اللازمة من قبل الجهات المعنية قبل عملية الاستيراد يضمن سرعة استكمال الإجراءات الجمركية والإفراج عن الشحنة.
3: مصلحة الضرائب والجمارك. الرقم المجاني 800-1313 أو 80,033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
4: أخي المستهلك، يجب قراءة كافة البيانات المدونة على العبوة الاستهلاكية بكافة أنواعها، غذائي صناعي قبل الشراء، وخاصة تاريخ الإنتاج والانتهاء، بلد المنشأ، مكونات المنتج، التحذيرات، تعليمات الحفظ والاستخدام. الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة. وضبط الجودة.
5: من مقاصد الزكاة أن تحافظ على مستوى الكفاية لأفراد المجتمع من مخاطر الفوارق الاجتماعية، وتقوي أواصر الأخوة والمحبة بينهم، فبادر إلى أدائها. الهيئة العامة للزكاة.
6: قمامة الجيران الطيبين، مالها؟
7: هذه جملة اضطر واحد إلى كتابتها عرض الجدار حق بيته لما تعب من مطالبة جيرانه وأطفالهم من رمي القمامة جنب بيته.
6: بصراحة تصرف عاقل وذكي، وجملة أيحس بها من كان لك قلب وإحساس بمعنى لجوره وأهمية عدم أذية الجار.
7: صدقتي، في وضع القمامة على الطرقات وفي الحارات أو بجانب البيوت سلوك خاطئ ومؤذي لأصحاب البيوت والجيران.
6: إلا وللناس الخاطئ في الشارع، بالإضافة إلى أنها تسبب الأمراض وتجمع الحشرات والذباب وتنتج عنها الروائح الكريهة وتدي الضيق وشكلها تغم النفس.
7: هذا جانب، والجانب الثاني أن بعض الناس اللامبالين بالنظافة يشل القمامة لعند البرميل ويرجمها جنب البرميل، المفروض يكمل الجميل ويرجمها داخل البرميل.
6: أيضا تكليف الأطفال الصغار برمي القمامة من أسباب هذه المشكلة، لأنه أحيانا ما يقدرش يرفعها للبرميل، فبتبصر برميل القمامة فاضي وحول كوما من القمايم.
7: كلامي صحيح، من الواجب علينا المحافظة على النظافة وعدم أذية الجيران ورمي القمامة بجوار بيوتهم، وتعبية القمامة في أكياس مخصصة وربطها بإحكام عشان ما تتناثر وتأذي لها البلاد والعباد.
6: ولا تنسى أن المحافظة على النظافة سلوك حضاري وواجب ديني وأخلاقي، ومن صفات المسلم التقي والمواطن الصالح المحب لدينه وبلده.
7: كلام في محله، مع تحيات
6: مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
8: أخي السائق، إن شراء وتركيب طفاية حريق صغيرة في سيارتك سيمكنك من إطفاء أي حريق قد ينشب فيها عند حدوث تماس كهربائي أو اشتعال الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.

تحيا اليمن من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. مستمعينا الأعزاء، في ضوء التطورات الأخيرة يظهر بيان القوات المسلحة اليمنية كحركة جديدة في سلسلة المواجهة المستمرة مع العدوان السعودي منذ العام 2015، وبالتحديد 26 من مارس، حيث لم يعد الأمر مقتصرا على العدوان والحصار المفروض على موانئ ومطارات الجمهورية اليمنية، بل بات يتجسد في محاولات مباشرة لعرقلة الرحلة المدنية التي تحمل المرضى والعالقين. الحادثة التي وقعت فجر أمس حين حاولت تشكيلة من الطيران الحربي السعودي منع هبوط طائرة مدنية إيرانية تكشف عن طبيعة العدوان الذي تجاوز منذ بدايته حدود الحرب التقليدية ليطال حياة المدنيين وحقهم في التنقل والعلاج. جاء البيان العسكري ليشير بوضوح إلى أن القوات المسلحة اليمنية تصدت للطيران السعودي عبر صواريخ الدفاع الجوي، وأنها أجبرته على مغادرة الأجواء، مؤكدة أن أي تكرار لمثل هذه الانتهاكات سيقابل برد شامل يستهدف المطارات والمصالح الحيوية في العمق السعودي. هنا نلاحظ أن اللغة التصعيدية في البيان ليست جديدة، لكنها تأتي هذه المرة في سياق مختلف، إذ تتزامن مع دعوة قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي لانتزاع السيادة وكسر الحصار، وتأتي أيضا مع استجابة واسعة من المؤسسة الرسمية والقبائل اليمنية التي أعلنت تفويض القيادة والجهوزية عبر فعاليات وأنشطة قبلية مسلحة، مما يعكس حالة التعبئة العامة التي تتجاوز الطابع العسكري إلى البعد الشعبي والاجتماعي. منذ بدء الحصار على مطار صنعاء، شكل حرمان اليمنيين من السفر والعلاج أحد أبرز أوجه المعاناة الإنسانية، وأصبح المطار رمزاً للسيادة المنتهكة. اليوم ومع نجاح الطائرة الإيرانية في الهبوط رغم محاولة المنع، بدا وكأن هناك كسراً جزئياً لجدار الحصار، وهو ما ثمنته القوات المسلحة في بيانها بإشادة واضحة بموقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية التي بادرت إلى نقل المرضى والعالقين والوفد الرسمي المشارك في تشييع السيد علي خامنئي. هذا الموقف الإيراني يكتسب دلالة سياسية تتجاوز البعد الإنساني، إذ يضع طهران في موقع المواجهة المباشرة مع السياسات السعودية والأمريكية تجاه اليمن. البيان العسكري لم يكتفي بالتحذير، بل أكد على استمرار الرحلات بين صنعاء وطهران مهما كانت النتائج والتداعيات، وهو إعلان عملي على تحدي الحصار وفرض واقع جديد على الأرض. بالمقابل، يضع هذا التصعيد السعودية أمام معادلة صعبة، فإما الاستمرار في سياسة المنع والمواجهة المباشرة مع الدفاعات اليمنية، أو القبول بتراجع تدريجي في قدرتها على التحكم بالمجال الجوي اليمني. أما بالنسبة للأبعاد الاستراتيجية لهذه التطورات، فتتضح في ثلاثة مستويات. المستوى الأول عسكري، حيث أثبتت القوات المسلحة اليمنية قدرة

0: إن ما يجري اليوم لا يمكن قراءته كحادثة معزولة، بل هو جزء من مسار طويل منذ ليلة 26 من مارس من العام 2015، حيث تحولت المطارات والموانئ إلى أدوات حصار، وتحولت العملية العسكرية اليمنية إلى رسائل استراتيجية في العمق السعودي. ومع دعوة القيادة للنفير العام واستجابة القبائل والمؤسسات، يبدو أن اليمن سيدخل مرحلة جديدة عنوانها كسر الحصار بالقوة وفرض السيادة كخيار لا رجعة عنه.
1: يعني أولا التصدي واضح بأنه يريد فك الحصار، يعني من الناحية العسكرية هل يمكن لليمنيين أن يتصدوا اليوم، أو القوات المسلحة اليمنية أن تتصدى للقوات لأي عدوان جوي؟ واضح بأن ما فعلته في فترة سابقة مع المعارك مع الأمريكيين تحديدا، وهم أساتذة ومن أعطوا كل إمكانيات الجيش السعودي وهم من دربوا الجيش السعودي، كانت واضحة بأن لدى اليمنيين قدرات لا يستهان بها من ناحية الدفاع الجوي، وخصوصا إسقاط المسيرات MQ-9 في كل فترة المعركة. نعم، هذه الطريقة وهذا الأسلوب، ربما السعودي هنا يحترف أكثر في مسألة قيادة الطائرات فوق الجبال، ولكن المسألة بمجملها يعني القوات الجوية عندما يصعد باتجاهها مضادات جوية ستهرب من المعركة، وبهذه الحالة سيكون مطار صنعاء مفتوحا وخاليا للوصول أو الإقلاع. ولكن الأهم من كل هذا السياق هو التهديد اليمني الواضح، يعني أن لا مطارات في المملكة العربية السعودية مقابل مطارات في اليمن. هذا المطار سيبقى مفتوحا، وبحال أي محاولة ثانية سيكون هناك استهداف للمطارات. وهنا يعني إذا كانت طائرة واحدة تنزل في مطار صنعاء، ولكن هناك مئات الطائرات يوميا تنزل في مطارات المملكة العربية السعودية، لذلك إذا ما قارنا حجم الخسائر هنا سيكون حجم الخسائر كبيرا، وهذه فعلا رسالة ردع يعني ذات أهمية قصوى. وواضح بأن الصواريخ اليمنية التي وصلت إلى فلسطين المحتلة لن يكون لأي أحد قدرة على إيقافها في مجالات أقرب، لأن طبعا السرعات تختلف والإمكانيات تختلف، والإنذار المبكر سيكون أقل بكثير. وهنا مسألة أهم من هذه في هذه الزاوية هي طبعا الموانئ الخاصة بالبحر الأحمر. يعني اليوم منافذ البحر الأحمر يعني هي التي خففت من الاحتقان الاقتصاد العالمي بالنسبة للنفط، وواضح بأن ينبع هو مرتكز أساسي من مرتكزات الاقتصاد العالمي، وبنفس الوقت مرتكز أساسي للمملكة العربية السعودية. لذلك هذا التهديد اليوم سيمنح اليمنيين نصرا بفك الحصار مؤزر، يعني إلا إذا كانت طبعا يعني مارست السعودية غباء كبير في موضوع يعني تطوير الاعتداء أو تطوير هذا التطوير، يعني أقصد تطوير الهجوم باتجاه صنعاء، معنى ذلك بأنها ستكون هذا قرارا غبيا. ولكن أعتقد بأن السعودي سيأخذ حذره، و هذا التهديد وحده سيعطي اليمنيين انتصارا حقيقيا في المجال الجوي، ولكن لازال هناك مسألة الحصار البحري لأن يشارك فيه الأمريكيين، وبهذه الحالة أعتقد أن يعني سننتظر تفاصيل أخرى، ربما أحداث أخرى لتركز اليمن انتصارها بشكل دقيق وصحيح.

إذن مستمعينا الأعزاء، كما تابعنا هناك الكثير ممن يتحدثون أن اليمن بدأ فعلا في مرحلة كسر الحصار واستعادة الحقوق للشعب اليمني، وهذا كما يبدو بأنه لن يتم عن طريق المفاوضات السياسية أو الدبلوماسية، ولكنه يبدو سينحو منحا آخر، وهو أنه سيتجه إلى الجانب العسكري، أي باستخدام القوة، هذه اللغة الوحيدة التي يفهمها العدو ولا يفهم غيرها. لذلك دائما نحن نتحدث عن الكثير من الأشياء التي علينا فعلا أن نستوعبها أو أن نفكر فيها. فالشعب اليمني اليوم على العدو أن يعرف بأنه صار جاهزا لكل الخيارات ولأي مستوى من التصعيد. لذلك نقول بأن بيان القوات المسلحة يوم أمس كان واضحا بما فيه الكفاية، لقد حان وقت الجد وأتى وقت إنهاء المهزلة والمماطلة السعودية ووضع حد لحالة لا سلم ولا حرب التي طال أمدها، فلم يعد مقبولا استمرار التسويف والالتفاف على الحقوق المشروعة للشعب اليمني. لذلك هناك دعوة لأبناء الشعب إلى أعلى درجات الجهوزية واليقظة والاستعداد وتمسك بوحدة الصف والثبات. المعركة اليوم تتطلب إرادة قوية واستعدادا كاملا، لأن الحقوق لا ينبغي أن تبقى رهينة للمجرمين. يوم أمس مطار صنعاء فتح وهناك إنهاء جزئي للحصار الجائر الذي استمر لأكثر من 10 سنوات، ليس منة من النظام السعودي على اليمن ولا فضلا يستحق الشكر، بل هو حق مشروع واستحقاق إنساني وقانوني، وبكل الاعتبارات كان يجب أن يتحقق منذ اليوم الأول. شعبنا تحمل الكثير خلال سنوات العدوان والحصار، تحمل ما تعجز عن احتماله شعوب كثيرة، وصبر على الحصار والمعاناة والحرمان مقدما أولويات الأمة وإسناد غزة ومواجهة المشروع الصهيوني، السعي إلى فرض الهيمنة وإعادة تشكيل المنطقة بما يخدم أهدافه ومصالحه، غير أن هذا الصبر لا ينبغي أن يفهم ضعفا أو قبولا باستمرار الظلم، فلكل صبر نهاية ولكل عدوان تبعات. ومن فرض الحصار وأطال أمده يتحمل المسؤولية الكاملة عن نتائجه وما خلفه من مآس ومعاناة، وعليه أيضا أن يتحمل تبعات السخط والغضب اليمني الذي سينفجر في وجهه. وعلى الجميع أن يعرف بأن اليمن الذي صبر طويلا لن يقبل بأن تستمر حقوقه رهينة للابتزاز السياسي أو للمواطلة، لكنه سيظل متمسكا بحقوقه المشروعة ويقاتل بكل ما لديه من قوة حتى ترفع عنه كل أشكال الحصار والعدوان. لا يوجد يمني حر لا يؤيد هذا المسار أو يرفض انتزاع الحقوق من السعودية بالقوة بعد كل ما تعرض له اليمن من دمار وحصار وقتل دون مبرر أو حق. كما لا تزال أدوات المملكة تعبث باليمن وبمقدراته وتتاجر بدماء هذا الشعب والأمة وآلامه وثرواته، حتى اليوم بدعم وتمويل وحماية سعودية وبتوجيهات أمريكية.

0: مستمعينا الأعزاء، للحديث أكثر حول الرسائل والمضامين التي جاءت في بيان القوات المسلحة اليمنية وكذلك الرسائل التي بعث بها اليمن والرسائل التي بعثت بها الجمهورية الإسلامية الإيرانية من خلال كسرها للحصار الجوي المفروض على اليمن، يسعدنا أن يكون ضيفنا عبر خط الهاتف الأستاذ عبدالله الحمبصي الخبير السياسي. مرحبا بكم في فترتنا المفتوحة، تحية اليمن من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: مرحبا بكم أستاذتنا العزيزة، وأسعد الله صباحكم والمستمعين الكرام بالخير والنصر والعزة والتمكين بإذن الله.
0: بإذن الله، صباحك سعيد أستاذ عبد الله. طبعا البيان بيان القوات المسلحة يوم أمس كان بيان قوي ولهجته تصعيدية وكبيرة، هناك تقدم للأمام لا تراجع، حتى لو كان هناك مسار تفاوضي بيننا وبين المملكة السعودية لكننا لن نتراجع عن فرض السيادة وعن طرد المحتل من كل شبر من أرض اليمن. بعد البيان الخاص بقائد الثورة والاستنفار والتحرك لانتزاع الحقوق من المحتلين بالقوة النفير الذي قامت به القبائل اليمنية، الخروج الشعبي الكبير، الالتفاف حول القيادة الثلاثية الرهيبة التي قام بها الشعب اليمني، وهي ثلاثية القائد والشعب والقوات المسلحة. هذه الثلاثية التي كسرت كل آمال وطموحات العدوان في أن يحقق أي اختراق للجبهة الداخلية اليمنية، بل هذه الثلاثية التي جعلت من اليمن أسطورة في العالم العربي والإسلامي وحتى على مستوى العالم الذي صبر رغم الحصار والجوع والفقر ورغم الحرب العدوانية الشرسة التي شنت عليه، إلا أنه استطاع أن يثبت وأن يقف وأن يدعم إخوانه في غزة وأن يدعم إخوانه في لبنان وأن يدعم إخوانه أيضا في الجمهورية الإسلامية الإيرانية. حقق وحدة الساحات وحقق تقدم كبير بالنسبة لمحور المقاومة. ما هي الرسائل التي نستطيع قراءتها أو يقرأها العالم مما حدث يوم أمس؟ يعني عندما تخترق الطائرات السعودية الحربية الأجواء اليمنية، تقوم بمحاولة منع طائرة مدنية إيرانية من أن تهبط في مطار صنعاء الدولي، ومع هذا الطائرة هبطت وكان هناك مرضى وعالقين على متنها، وغادرت وعلى متنها مرضى وعلى متنها الوفد الرسمي اليمني الذي ذهب للمشاركة في تشييع الشهيد علي الخاملاي.
1: نعم، الرسائل هي كثيرة، يعني رسائل نستطيع أن نقولها جملة رسائل تم توجيهها. أولا يعني لابد أن نوضح للمستمع الكريم حقيقة واحدة، بأن العدوان على اليمن لا زال مستمر، وبأن الكيان السعودي والذي يعتبر أداة من أدوات العدوان الأمريكي والصهيوني في المنطقة، واضح جدا مدى ارتباطه الكبير بفرض الحصار على اليمن، ومدى يعني ومدى إصراره على أن تزداد المأساة الإنسانية في اليمن بشكل كبير من خلال فرض الحصار البري والجوي والبحري على اليمن. قد يتجاهل الكثير بأن اليمن قد يقول انتهت الحرب، لكنها في الحقيقة الحرب لا زالت دائمة في ظل منع. يعني تخيلي بأن هناك الكثير من المستشفيات والمصانع وغيرها من يعني من القطاع الخاص في بلادنا لا يستطيع أن يورد أو يدخل مواد هامة داخلها في الصناعة بسبب العقوبات أو بسبب الحصار المفروض على اليمن، بالإضافة إلى أنه بالأمس يعني تعتبر يعني سرب طائرات يخترق الأجواء اليمنية. هذا دليل كبير على أن الحصار وعلى أن العدوان لا زال مستمر. والرسالة الكبيرة التي وجهتها القوات المسلحة اليمنية من خلال التصدي لهذه السرب الميليشيا السرب الطائرات هي رسالة واضحة بأن اليمن مستعدة وبأن اليمن قادر على حماية أجوائها بشكل كبير، وبأن اليمن وصلت إلى الحد الذي يعني لم تستطع أو لم تعد فيه ساكتة عن ما كان يحصل أو ما يحصل من حصار على اليمن. الجمهورية الإسلامية الإيرانية كان لها الفضل الكبير أولا في كسر هذا الحصار من خلال إرسال هذه الطائرات وتوضيح الحقائق للناس بأن العدو السعودي هو من يحاصرنا وبأن العدو السعودي هو من يمنع دخول الطائرات وبأن العدو السعودي يمنع أو خروج حتى المرضى الذي هم يعتبروا يعني تعتبر مأساتهم حقيقية بكل ما تعنيها الكلمة من معنى. الرسائل الكبيرة أيضا التي وجهت من خلال ما تم يوم أمس من خلال العملية العسكرية ومن خلال دخول الطائرة المدنية إلى العاصمة صنعاء بأن يعني نستطيع أن نقول بأن اليوم في إطار وحدة الساحات انتقلت المسألة من مجرد الدعم العسكري أو من مجرد حتى صد العدوان والدفاع عن النفس إلى مرحلة بأنه بالفعل اليوم استراتيجية جديدة وبأن هناك بالفعل أي حصار مفروض على أي محور من محور المقاومة سيتم كسره بقوة السلاح. و يعني بحكم الأوضاع وصلت إلى هذه المرحلة سيدة العجزة اليمن وصلت إلى مرحلة صعبة بالفعل، وصلت الأوضاع إلى أوضاع مأساوية بكل ما تعنيها الكلمة من معنى. واليوم توضح السعودية مثلما كشفت عن نفسها وكشفت أنها الراعي الرسمي لما يحصل على سبيل المثال في المحافظات الجنوبية المحتلة وما يحصل من كارثة إنسانية داخل اليمن، اليوم فضحت نفسها حتى في مسألة الحصار البحري. والرسائل من الرسائل حتى التي وجهت اليوم أو وجهت من خلال عملية الأمس بأن اليمن ماضية في مشروعها وبأن اليمن لن تقبل هذا الحصار، وسبق وأن وجه قائد الثورة وسبق وأن تم حتى توجيه رسائل من الحكومة اليمنية ومن وزارة الخارجية ومن قيادة الثورة وحتى من علماء هيئة علماء المسلمين، تم توجيه رسالة بأن للسعودية النصائح، وجهوا لها النصائح كثيرة بأنه إلى اليوم وكفى بها يا آل سعود يا نظام سعودي يا يعني اليمن لم تعد يعني قادرة على أن يعني تعيش تحت حصار أو تعيش تحت يعني نستطيع أن نقول الجبروت الأمريكي والصهيوني وأدواتهم في المنطقة. لذلك هذه الرسائل التي حملتها القوات المسلحة اليمنية بأنه بداية كما ذكرت وكما قلت حتى في لقاءات أخرى بأن الملف اليمني لا زال في أو ملف العدوان لا زال في إطار العمل الدبلوماسي، لكنه عندما ينتقل إلى وزارة الدفاع اليمنية وقواتنا المسلحة فإن الموضوع سيختلف. وبالفعل بدأت بالأمس ملامح التغيير التي ستحصل، وبدأ الملف اليوم ينتقل إلى القوات المسلحة اليمنية التي استطاعت اليوم أن تضرب مثل رائع وأن تحقق انتصار كما حققته خلال الثمان سنوات من الحرب المباشرة أو خلال العشر سنوات من الحصار والعدوان على اليمن. سيدة العزيزة، نحن عندما نتحدث اليوم عن ما حصل وما يحصل في اليمن وما يحصل في اليمن قد يتنازع الكثير ما كانت تقوم به السعودية من عدوان على اليمن بدءا من مجزرتها في بني حوات وبدءا من استهدافها لحافلة ضحيان وجرائم كثيرة قد يكون البعض تناسى ما حصل، لكن اليوم نسترجع هذه الذكرى ونقول أن العدو الحقيقي اليوم من يمارس هذا الحصار ومن يمارس هذا العدوان بأنه يعني بالفعل بأنه كفى إلى هذا الوقت. ونحن في مرحلة وكنا في مرحلة لا حرب ولا سلام، لم يتحقق فيها شيء لا لليمن ولا لليمنيين، لكن ما يتغير اليوم على الساحة الإقليمية وعلى الساحة المحلية أشياء كثيرة جدا. لذلك نستطيع أن نقول بأن ما حصل أمس هي رسالة واضحة بأن القوات المسلحة اليوم قد هي من تتولى هذا الملف ومن تعيد لليمن كرامتهم ومن تعيد الانتصار أو تصل بنا إلى الانتصار الكامل من خلال رفع الحصار والعدوان على اليمن. والأهم من هذا الأمور كاملة أن هناك رسالة واضحة أننا في إطار وحدة الساحات، هناك أشياء كثيرة ستتغير وهناك أشياء كثيرة بالفعل ستحدث عما تبيب لإنهاء أي عدوان أو إنهاء أي حصار سواء على اليمن أو حتى على أي دولة من الدول الإسلامية. نعم.
0: أستاذ عبد الله، يعني هناك يعني تسلسل للوقائع وتسلسل للأحداث، يعني بدأت بالحرب العدوانية على الجمهورية الإسلامية الإيرانية 39 يوما دق فيها العدو الويلات، إيران خرجت منتصرة بشكل كبير جدا، هناك دول تورطت في العدوان عليها، تم استخدام أراضيها، ضربت القواعد العسكرية الموجودة لديها، وبعد ذلك كان هناك مفاوضات دخل فيها الوسيط الباكستاني بقوة. بعد ذلك انضم للوسيط الباكستاني دول أخرى من أجل الضغط على الجانبين الإيراني والجانب الأمريكي من أجل تجنب حرب جديدة في المنطقة. الكل يعرف ويلاتها. يكون هناك إصرار من قبل الجانب الإيراني على أن يكون هناك إيقاف للحرب في لبنان، وكان شرط أساسي وكان البند الأول في مذكرة التفاهم التي وقعت بين إيران وبين أمريكا، جميع إيقاف جميع الجبهات وعلى رأسها الجبهة اللبنانية. بعد ذلك انتقلنا إلى كسر الحصار الإيراني يعني على اليمن، يعني بعد لبنان جاءت في الأولوية بالنسبة للجانب الإيراني الآن بالنسبة لمحور الساحات جاءت اليمن وكسر الحصار الجوي عليه. الرسائل التي توجهها إيران من يعني بعد خروجها من هذه الحرب العدوانية التي شنها عليها العدو الأمريكي والإسرائيلي هي تعتبر أيضا رسائل قوية وتخص، نستطيع أن نقول تخص أقوى الجبهات الموجودة في دول المحور والتي كان لها بصمة واضحة في الوقوف مع الشعب الفلسطيني في طوفان الأقصى.
1: نعم، نستطيع أن نقول بمراجعة بسيطة لما حصل خلال الأيام الماضية أو خلال المعركة الأخيرة أن نتضح بأن اليمن كان لها الدور الكبير والدور البارز، خاصة يعني لو تذكرنا آخر بيان للقوات المسلحة اليمنية قبل هذا الأخير، قبل بيان الأمس كان هناك تصريح بأنه في حال تصعيد أنه سيتم إغلاق مضيء هرمز وتم فرض
0: باب المندب
1: باب المندب نعم، وتم إعادة فرض الحصار على السفن المتجهة إلى الكيان الصهيوني، وبعدها بالفعل حصلت أشياء كثيرة وتغيرت أشياء كثيرة بالنسبة لما يخص المفاوضات الإيرانية الأمريكية. نجد بأن هناك خنوع من قبل الإدارة الأمريكية للشروط التي وضعتها، كانت هناك 10 شروط وضعتها الجمهورية الإسلامية الإيرانية في حينها وبين حين وآخر وبعد صدور البيان للقوات المسلحة. بالفعل كان هناك تغيير جذري في مسألة المفاوضات الإيرانية الأمريكية، وكان هناك تغيير كبير في هذا الاتجاه. زيادة العجز وبمراجعة لما حصل خلال الفترة الماضية والموقف اليمني المساند لقطاع غزة، نستطيع أن نقول بأن اليمن بالفعل يعني بحكم موقعها الاستراتيجي استطاعت أن تغير أو أن تصنع معادلة جديدة إضافة إلى ما صنعته معادلة مضيء هرمز. استطاعت معادلة باب المندب أن تغير الكثير من الأشياء، وكان فقط يعني كان العالم يقف على كثير من وسائل بمجرد أن يظهر العميد يحيى سريع على شاشة التلفزيون، كانوا ينتظرون بالفعل الموقف اليمني لأنه كان سيمثل يعني نستطيع أن نقول القشة التي قسمت ظهر البعير والتي كان على أساسها تخشى الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني بأن يكون هناك تحرك يمني كبير، وكان التحرك اليمني وفق إطار أو بناء على الأحداث والتطورات، وكان هناك استعداد حتى من قبل القوات المسلحة اليمنية مع أنه مع تزايد الأحداث أن تكون هناك تصعيد كبير في هذا الجانب، وهذا ما كان يمنع حتى الإدارة الأمريكية من اتخاذ من تصعيد عدوانها على الجمهورية الإسلامية الإيرانية وعلى محور المقاومة. هذا إضافة إلى ما حصل في عملية الإسناد والمقاومة في عملية طوفان الأقصى، كان اليمن دور كبير في تجريع أو في تكبيد العدو الصهيوني، خسائر كبيرة وصلت إلى إغلاق مطارات، وصلت إلى إغلاق موانئ وإلى فرض حصار إلى أن أصبح ميناء إيلات في فترة من الفترات معادلته صفرية في استقبال أو إرسال السفن من وإلى ميناء إيلات. هذه تعتبر معادلة كبيرة. لذلك اليوم أعتقد بأن كما ذكرت حتى في النقطة الأولى بأنه في إطار محور الساحات اليوم هناك أشياء كثيرة تتغير، وهناك معادلة فرضت على أرض الواقع بالفعل، وهناك يعني نستطيع أن نقول بأن مستقبل اليوم على مستوى المنطقة وعلى مستوى العالم هو أصبح لمحور الجهاد والمقاومة، كونه اليوم يمثل معادلة كبيرة جدا ومعادلة صعبة لم يستطع العدو الأمريكي ولا العدو الصهيوني أن يهزمها بقوة السلاح. هو يحاول اليوم أو نستطيع أن نقول أن يستخدم الورقة الأخيرة في تحريك أدواته وفي تحريك عملائه والخونة، لكن ما لم يستطع أن يحققه بقوة السلاح لن يستطيع قبلها أولئك الحثالة أن يحقق أي انتهاء انتصار أو أن يحقق أي إنجاز، ويحاول فقط إشغال الجبهات أو إشغال محور المقاومة بمعارك هامشية. لكن ما دام هناك انتصار كبير استطعنا أن نحققه على مستوى الانتصار العسكري، فأعتقد بأن هذه الأشياء أو أدواته في المنطقة يمكن هزيمتها بسهولة، كما حصل يوم أمس بالفعل عندما يتم تحريك سرب طائرات سعودية ويحاول أن يخترق الأجواء اليمنية ويتم الرد عليها بقوة كبيرة وتتراجع هذه الطائرات. هذا يؤكد بأن اليمن وصلت إلى مرحلة كبيرة جدا حتى في مسألة الدفاعات الجوية، إضافة إلى اليوم كما ذكرت ما تمثله وحدة الساحات اليوم في إطار ما تقدمه أو ما تقوم به الجمهورية الإسلامية الإيرانية من دعم وإسناد لليمن وللبنان ولغيرها من الدول
0: المحورة.
1: نعم دول المنطقة في منطقة في المنطقة العربية والإسلامية، يؤكد بأن هناك مرحلة جديدة بدأت تحدث، وهذا بحسب اعترافات حتى ويعني وتصريحات حتى سواء مسؤولين أمريكيين أو حتى مسؤولين أو حتى بمن فيهم أدواتهم الخليجيين الذين يؤكد وذهب البعض بهم إلى أن تحالفاتهم اليوم مع الولايات المتحدة الأمريكية ومع الكيان الصهيوني أصبحت غير مجدية، وبأنه يجب إعادة ترتيب أوراقهم في علاقتهم مع أمريكا على أساس أن يتم بالفعل الاعتراف ضمنيا والاعتراف بشكل صريح بوجود قوة إقليمية ظهرت على مستوى الساحة، وهذه القوة قادرة على أن تغير الكثير وأن تفشل مخططات الكيان الصهيوني والأمريكي في المنطقة. ما حصل في لبنان وما حصل في اليمن من قبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية ما هي إلا نقطة من بحرنا في اعتقادي مما سيحصل خلال الفترة القادمة، وهي بالفعل اليوم هناك عزيمة وهناك إصرار وهناك يعني وهناك نستطيع أن نقول نية حقيقية لإنهاء العبث الأمريكي والصهيوني في المنطقة ووضع حد لأدواتهم في المنطقة، وما سيكون في قادم الأيام سيحمل بشائر عزة وبشائر نصر بإذن الله تعالى لليمن ولمحور المقاومة ولكل من يدافع عن القضية الفلسطينية ولكل من يقف في صف الحق ضد الباطل.
0: نعم أستاذ عبد الله، هناك أبعاد استراتيجية للتطورات الأخيرة التي جرت في بلادنا خاصة بعد البيان الخاص بقائد الثورة بأن يكون هناك تحرك لانتزاع السيادة وفك الحصار. الكثير يتضح يعني يتحدثون عن هذه الأبعاد الاستراتيجية، يمكن تلخيصها في ثلاثة مستويات. المستوى العسكري الأول هو المستوى العسكري، وهنا يعني الحديث فيها أن القوات المسلحة اليمنية أثبتت قدرتها على حماية الأجواء اليمنية، يعني ونحن نتحدث في إطار البيان الخاص بالقوات المسلحة والأحداث التي جرت يوم أمس بالتحديد. أما المستوى الثاني فيتحدث عن الناحية السياسية، حيث يعزز أو يتعزز خطاب السيادة هنا والرفض الشعبي للوصاية، وذلك من خلال اقتحام القوات السعودية للأجواء اليمنية ورد عليها في وقته وحينه. أيضا البعد الثالث أو المستوى الثالث في الأبعاد الاستراتيجية تمثل في البعد الاجتماعي أو المستوى الاجتماعي، وهنا ظهر ذلك بوضوح من خلال حالة التفويض الشعبي والقبلي للقيادة في مواجهة الحصار. يعني يوم أمس في ميدان 70 كان هناك أعداد كبيرة من المواطنين خرجت وهي مؤيدة لكل القرارات ومفوضة للقيادة في اتخاذ كل الوسائل والأوامر التي تراها مناسبة لفك الحصار واستعادة السيادة واستعادة أيضا الثروات من يد السعودية. عندما نأتي هنا إذن نحن أستاذ عبد الله أمام مرحلة جديدة يفرض فيها اليمن إرادته، وهذه المرحلة كما يبدو ستشهد الكثير من المواجهات ليس في الأرض اليمنية ولكن في العمق السعودي. كيف تقرؤون هذه التطورات في ضوء الخطوات الأخيرة والتصريحات الأخيرة، خصوصا أنه أيضا كان هناك تصريحات للمتحدث الإعلامي لتحالف العدوان على بلادنا بأن السعودية لن تسكت وبأنها سترد على أي انتهاك أو أي اعتداء على أرضها؟
1: نعم، هذا هو من المضحك يعني ما تقوله وما يصدر عن السعودية وغيرها من دول الخليج المتواطئة والخانعة للعدو الأمريكي والعدو الصهيوني، هي دائما ما تندد وتحذر، واعتدنا منها على مدى على مدى عقود طويلة جدا، لكنها على أرض الواقع نجد بأنها أضعف من ما تكون، وهي أضعف من أن تقوم بأي يعني تقوم بأي مغامرة. سيدة العزيزة، ما حصل في اعتقادي على يعني على المجال الاستراتيجي او في الجانب الاستراتيجي، انا استطيع ان اقوله بالفعل بان اليمن انتقلت من مرحله بالفعل انتقلت من مرحله الصبر الاستراتيجي واقامه الحجه على على العدو، خاصه العدو القريب والمتمثل في السعوديه، انتقلت اليوم الى مرحله فرض الحقوق والسياده بالقوة استدعى الامر الى ذلك. هذا ما حصل او ما بدأ يتضح معالمه من يوم أمس. سيدة العزيزة قائدة الثورة لأكثر من مرة وهو يوجه الرسائل ويوجه النصح للنظام السعودي بأن يكف بيده، وجه الرسائل كذلك للمجتمعات أو للأمة الإسلامية بأن ما يحصل اليوم في إطار المشاريع الكبيرة، المشاريع الأمريكية والمشاريع الصهيونية تحت ما يسمى بإسرائيل الكبرى وما والاستهداف الذي يتم على الأراضي الإسلامية بشكل كبير، بأنها مقدمة لمشروع أمريكي وصهيوني أصبح على العلن، لم يعد يتم بالخفاء وإنما تم الإعلان عنه بشكل رسمي، ما يستوجب على الأمة الإسلامية أن يكون لها موقف مشرف. وهذه أنا باعتقادي بأنها كانت الدعوات أو التركيز الرئيسي من قبل قائد الثورة على هذا الجانب، وبالفعل ما يحصل اليوم يعتبر نقطة مهمة ويعتبر مشهد سياسي أو تغيير استراتيجي كبير تشهد المنطقة، كون هذه المشاريع أصبحت تتخذ أو أصبحت المشاريع الأمريكية والصهيونية بدأت تنحدر وبدأت تواجه بقوة السلاح وتواجه حتى بقوة الإرادة الشعبية. اليوم هناك ما تتمتع به نستطيع أن نقول محور الجهاد والمقاومة، اليوم أصبحت له حاضنة شعبية ليس على مستوى الدول العربية وإنما على مستوى العالم، وهذا يؤكد بأن العالم اليوم أصبح في حالة وعي كبير وأصبح يدرك حقيقة المشاريع الأمريكية والمشاريع الصهيونية، بل وتم فضح حتى أدواتهم في المنطقة التي كانت تتغنى أو تتماشى أو تحاول أن تلعب خلف الكواليس وخلف الستار مع الكيان الصهيوني وتطبع سواء بطريقة علنية أو بغير أو بطريقة غير علنية، وتمد العدو الصهيوني سواء بالدعم أو بالمال أو بالسلاح. اليوم أصبحت مفضوحة لدى العالم ولدى الرأي العام العربي والعالمي، واليوم ما تشهده المنطقة سيدة العزيزة كما ذكرت لك، واليمن على وجه التحديد، لأننا بالفعل نمثل أننا انتقلنا من مرحلة الصبر الاستراتيجي إلى مرحلة القوة والرد، وهذه التحذيرات التي كان يطلقها قائد الثورة بشكل كبير بأن الأوضاع لن تستمر على ما هي عليه، وبأن هناك يجب أن يكون هناك تغييرات كبيرة جدا ستحصل على أرض على على الساحة، وهذا ما بدأنا نلامسه على أرض الواقع بالفعل. اليوم سيدة العزيزة حتى فيما يتعلق لو عدنا أو شاهدنا على ما يجري حتى فيما يسمى بأرض الصومال والتواطؤ الخليجي مع هذا المشروع الخطير، ما يحصل في ليبيا، ما يحصل في العراق، ما يحصل في السودان، ما يحصل اليوم، السعودية تعبت بالبلدان العربية، تعبت بالأمة وتخدم الكيان الصهيوني بكل ما تعني الكلمة من معنى، لذلك أصبح أمر وضع حد لهذا يعني لهذا المشروع ولهذه المخططات ولهذه التدخلات السعودية أصبحت واضحة جدا، وخطاب قائد الثورة سواء في مناسبة السنة الهجرية الجديدة أو في ذكرى عاشوراء رسائل واضحة جدا وتم تدشينها يوم أمس، وكما ذكرت وكما سلفت وأكدت في وقت سابق أو في محور سابق بأننا سننتقل اليوم أو بأن هناك تغييرات كبيرة ستحصل على أرض الميدان خلال الفترة القادمة بإذن الله.
0: نعم أستاذ عبد الله، البيان الخاص بالقوات المسلحة أكد بأن الشعب لن يقبل أيضا وقواتنا المسلحة لن نقبل باستمرار الحصار السعودي الأمريكي الظالم على بلدنا إلى ما لا نهاية، وسنتخذ كل الخطوات المشروعة لإنهاء هذا الحصار، وتم دعوة الشعب لمواصلة النفير العام والجهوزية القتالية تلبية لدعوة السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله. عندما ننتقل إلى البعد الاجتماعي أستاذ عبد الله، وهو بعد مهم جدا يتمثل بالشعب الذي هو صاحب القرار الأساسي، هذا الشعب الذي أثبت للعالم بأنه عصي على الكسر وأن لا أحد يستطيع أن يركعه أبدا، تحمل الجوع، تحمل الألم، تحمل الحصار، تحمل كل ما تمت ممارسته عليه من جرائم إبادة، من جرائم حصار، من محاولة للتركيع، استخدام الورقة الاقتصادية بشكل كبير جدا وخانق لهذا الشعب الأبي، لكنه لم ينكسر. الوقفات والنفير القبلي الأخير وكذلك الخروج الشعبي الكبير وتفويض القيادة، يعني مثل هذه الرسائل التي يوجهها الشعب اليمني للخارج وحتى لمرتزقة الداخل بأنكم لن تستطيعوا أن تحققوا أي اختراق بالنسبة للشعب، وبأننا وصلنا إلى مرحلة سنكسر الحصار وسنستعيد السيادة وسنستعيد الثروات، كيف يمكن قراءة النفير الشعبي الأخير، خصوصا أن الشعب هذه المرة عازم ومصمم على ألا يستمر في المعاناة وألا يستمر الظلم عليه من قبل دول تحالف العدوان على بلادنا وعلى رأسها أمريكا وكذلك الكيان الصهيوني، خصوصا بأنه بعد إنشاء قوة التعبئة العامة أستاذ عبد الله، يعني هناك مسار شعبي يسير بالتوازي مع المسار العسكري، يعني سيكون هناك تحرك داخلي وخارجي في نفس الوقت.
1: نعم، نستطيع يعني هناك نقطة مهمة وأنا أشكرك سيادتنا العزيزة على طرحها، لأنه بالفعل يعني نستطيع أن نقول بأن مسألة التعبئة أو مسألة الحاضنة الشعبية هي مثلت نقطة مهمة، وكانت اليمن أنا في اعتقادي بأن له بأن اليمن كانت لها الفضل في تقديم صورة مشرفة وتقديم صورة كبيرة جدا في هذا الجانب. دائما ما كان يلجأ العدو إلى أن يستخدم الحرب الاقتصادية أو الحصار أو نستطيع أن نقول الخلافات الداخلية من أجل تفكيك البنية الأساسية لأي مجتمع من المجتمعات والمتمثلة في القيادة والجيش والمتمثلة في الحاضنة الشعبية، يسعى إلى تفكيكها. لكن اليمن في بداية العدوان على اليمن مثلت صورة مشرفة جدا، سواء من خلال الدعم أو من خلال الدعم المالي أو من خلال حتى الدعم والسير نحو الجبهات القتالية. يعني لو لاحظنا خلال ما قبل العدوان على اليمن كان هناك مسألة لتفكيك الجيش، كان هناك محاولات لتدمير أنظمة الدفاعات الجوية قبل العدوان على اليمن، كان هناك مرحلة لتفكيك الثلاثة البناء الأساسية لأي مجتمع من المجتمعات، استطاعوا أن يخترقوا القيادة السياسية قبل ثورة 21 من سبتمبر، ووجدنا كمدى الارتزاق وما قدمه المرتزقة من فرص وما تم ومشاريعهم المتماهية مع العدو السعودي بشكل كبير، سواء فيما يسمى بالمبادرة الخليجية وما حصل من محاولة لتقسيم اليمن إلى 6 أقسام، ثم حاولوا أن يفككوا الجيش اليمني، ثم حاولوا في الأخير أن يجعلوا الشعب اليمني هو المستهدف، لكن الشعب اليمني ضرب صورة مشرفة واستطاع أن يجمع وأن يلتف حول القيادة الثورية في ثورة 21 من سبتمبر، وأن يصنعوا جيش من لا شيء. بعد أن تم تدمير الجيش اليمني استطاعت بفضل الحاضنة الشعبية التي وقفت إلى جانب وإلى ظهر قائد الثورة السيد عبد الملك حفظه الله، استطعنا أن نصنع الجيش واستطعنا أن نوحد الجبهات واستطعنا أن نصنع معادلة صعبة جدا جدا، يعني غيرت الكثير من المفاهيم لدى العالم. هذا ما جعل حتى لو لاحظنا خلال العدوان على اليمن إلى أن يلجأ العدو السعودي وحلفائه إلى أن يلجأوا إلى استهداف المدنيين بشكل مباشر وبشكل كبير كجانب لتخويفهم، لكن ما ظهر العكس، بأن اليمن ازدادت عزيمة وازدادت إصرار وازدادت حتى الجبهات رفدا بالمقاتلين من كل مكان. ثم انتقلت هذه المرحلة الأسطورة التي غيرتها اليمن والتي استطاعت أن تصنعها اليمن، تغيرت في مسألة طوفان الأقصى على سبيل المثال مع حركة حماس التي لقيت أو وجدت حاضنة شعبية في غزة، ثم راهن العدو على مسألة تفكيك إيران وما حصل كان هناك حتى قبل العدوان على إيران كان هناك محاولات للخروج إلى الشوارع والمظاهرات والانقلاب، لكن تغيرت المعادلة بعدما لاحظوا في اليمن وكيف انتصرت اليمن يعني بإمكانيتها البسيطة وعدم يعني كانوا يظنون بأنها لن تستطيع أن تواجه حتى على أقل القليل قطر أو أي دولة من دول الخليج بحكم الفارق الكبير في المال وبحكم المعادلة المختلفة في الجانب التسليح، لكن استطاعت اليمن أن تغير هذه المعادلة، وهذه المعادلة انكسرت يعني انعكست على باقي الجبهات. لذلك اليمن اليوم الحاضنة الشعبية هي المعادلة الصعبة بالفعل التي كسرت إرادة أو التي كسرت المشاريع الأمريكية والسعودية والصهيونية في المنطقة، واليوم النكف القبلي الذي يخرج والحشود والوقفات الاحتجاجية تؤكد على أن اليمن تقف إلى جانب قائد الثورة وإلى جانب قواتنا المسلحة، بل هي اليوم والله أنها متعطشة بالفعل إلى تأديب النظام السعودي بشكل كبير وإلى فك الحصار بالقوة. اليوم بعد أن يعني بعد أن استمرت مرحلة الحرب ولا هدنة ولا سلام لفترة طويلة، اليوم لدى كل مواطن يمني الرغبة كبيرة في أن يتم إنهاء معاناة الشعب اليمني بقوة السلاح وبأن يتم تسليم الملف اليمني بالفعل ونقله إلى القوات المسلحة اليمنية حتى تقول كلمتها وحتى تنهي الحصار بالقوة، كون إقامة الحجة خلال الفترة الماضية بالفعل وصلنا إلى أننا استطعنا أن نقيم الحجة على العدو السعودي، واستطعنا بالفعل أن من خلال الرسائل التي وجهت له بأن يتوقف عن عبثه وعن مغامراته الغوغائية في اليمن، ولم يستجب إلى هذه النقاط. فأعتقد بأن الرد الحاسم سيكون رد يمني كبير، تضامن شعبي وتضامن بقيادة الثورة إلى جانب القوات المسلحة اليمنية، وسيكون هناك إن شاء الله تغييرات كبيرة ستحصل عما قريب بإذن الله تعالى.
0: بإذن الله. إذن في الختام نقول دعوة القيادة للنفير العام واستجابة القبائل والمؤسسات لها تجعل اليمن يدخل مرحلة جديدة عنوانها كسر الحصار بالقوة وفرض السيادة كخيار لا رجعة عنه، وما حصل من قواتنا المسلحة يوم أمس يثبت أننا دخلنا في هذا الإطار وأننا في طريق استعادة السيادة وكذلك استعادة الثروات. لا حل أبدا إلا بأن يتم طرد الغازي والمحتل، وهذا كما قلتم فعلا يتطلب نقل الملف اليمني إلى الجانب العسكري وهي القوات المسلحة اليمنية التي سوف تقوم بكسر عظم العدو السعودي وستجعله يخرج من اليمن صاغرا ذليلا منكسرا، لأنه أغرق نفسه في مستنقع لن يخرج منه إلا ذليلا منكسرا. وبدلا من أن تحافظ السعودية على صورتها كقائد للعالم الإسلامي فقد خسرت كل شيء، خاصة بعد مساندتها للعدو الصهيوني والأمريكي في عدوانه على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وبذلك خسرت الحاضنة الشعبية التي كانت موجودة لها في الدول العربية بوضع يدها في يد العدو الأزلي للأمة وهم الصهاينة وكذلك الأمريكان. تغيرت كثيرة كما تقولون أستاذ عبدالله ستشهدها المنطقة في الأيام القادمة، وأيضا اليمن ستشهد عزة وكرامة وشموخ وكبرياء أكثر، وستشهد قوة عند انتزاعها لحقوقها بها من خلال الإيمان الكبير لرجال الرجال ومن خلال ثبوتهم في الميادين. شكرا جزيلا لكم أستاذ عبد الله مشاركتنا هذه المدة الزمنية من عمر فترتنا المفتوحة. تحية اليمن من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، وإن شاء الله يكون لنا لقاءات أخرى، ونحن قد حققنا تقدم كبير جدا في إطار تحرر الأرض من الغزاة والمحتلين
1: بإذن الله تعالى. وشكر لكم وللعاملين وللمستمعين الكرام.
0: شكرا جزيلا، في أمان الله.
1: في أمان الله.

سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير جميعا مستمعين الكرام. نحييكم من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام، ونرحب بكم إلى ثانية نشرات الأخبار.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. هذه بداية أبرز عناوين النشرة. القوات المسلحة تؤكد التصدي للطيران الحربي للعدو السعودي في محاولته خرق الأجواء اليمنية ومنع طائرة إيرانية من الهبوط بمطار صنعاء. انطلاق مراسم وداع جماهيري للإمام الشهيد الخامنئي في مصلى الإمام الخميني في العاصمة الإيرانية طهران. العدو الإسرائيلي يستهدف مناطق متفرقة في قطاع غزة. وفي تفاصيل النشرة، أعلنت القوات المسلحة اليمنية نجاح دفاعاتها الجوية في التصدي لتشكيل من الطيران الحربي التابع للعدو السعودي خرق الأجواء اليمنية صباح أمس وحاول منع طائرة مدنية إيرانية تقل أكثر من 200 مواطن من الجرحى والعالقين من الهبوط في مطار صنعاء الدولي. وأكدت إجبار الطيران المعادي على الفرار والمغادرة، وحذرت النظام السعودي من أن أي تكرار للاعتداءات سيقابل برد شامل يستهدف مطارات العدو ومصالحه الحيوية برا وبحرا، معلنة استمرار الرحلات الجوية بين صنعاء وطهران لكسر الحصار الظالم. انطلقت صباح اليوم في مصلى الإمام الخميني شمال العاصمة الإيرانية طهران مراسم وداع الجماهير للإمام الشهيد السيد علي الحسيني الخامنئي، وسط حضور جماهيري واسع من داخل إيران وخارجها. ومن المقرر أن تقام صباح غد الأحد صلاة الجنازة على جثمان الشهيد الطاهر، على أن تستأنف مراسم التشييع يوم الاثنين 6 يوليو الجاري في طهران، قبل نقل الجثمان يوم الثلاثاء إلى مدينة قم لمواصلة مراسم التشييع والصلاة. كما تتواصل المراسم في محطات لاحقة، حيث ينقل الجثمان يوم الأربعاء 8 يوليو إلى مدينة النجف لإقامة مراسم خاصة في مرقد الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، إضافة إلى فعاليات مماثلة في كربلاء المقدسة عند مرقدي الإمام الحسين وأبي الفضل العباس عليهما السلام. ويختتم برنامج التشييع يوم الخميس 9 يوليو، حيث يوارى جثمان الشهيد الخامنئي الثرى في مدينة مشهد داخل حرم الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام. قصفت مدفعية العدو الصهيوني اليوم المناطق الشمالية الغربية من مدينة رفح جنوب قطاع غزة، بالتزامن مع إطلاق قنابل إنارة غربي المدينة. وفي مدينة غزة أطلقت الدبابات الصهيونية نيرانها بكثافة باتجاه حي التفاح شرقي المدينة، بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف الحي، حسب إفادة وكالة صفا الفلسطينية. أعلن الرئيس الروسي أن قوات الجيش الروسي تمكنت منذ بداية العام الجاري من تحرير 133 بلدة وبسط سيطرتها على أكثر من 3000 كيلومتر مربع في منطقتي الدنباس ونوفو روسيا. وخلال زيارته إلى مركز قيادة مجموعة القوات المشتركة، قال بوتين وفق ما نقلته وكالة سبوتنيك اليوم إن قوات مجموعتي فوستوك ودنيبر تحقق تقدما متسارعا في مقاطعة زابوروجي، مؤكدا أنها تواصل دفع القوات الأوكرانية إلى التراجع وأنها تكبدها خسائر كبيرة حسب قوله. وأكد بوتين أن روسيا ستواصل توسيع المنطقة العازلة الأمنية على الحدود إذا استمرت القوات الأوكرانية في استهداف البنية التحتية داخل الأراضي الروسية. من جانب آخر، أعلن القائم بأعمال حاكم مقاطعة بيلغورود ألكسندر شوفايف أن القوات الأوكرانية شنت هجوما مكثفا على مدينة بيلغورود، ما أسفر عن أضرار في البنية التحتية واندلاع بعض الحرائق. وقال شوفايف في منشور على منصة إكس: وفقا للمعلومات الأولية لم يسجل سقوط ضحايا، وأكد أن جميع الخدمات التشغيلية والطوارئ تعمل في المواقع المتضررة لتقييم الأضرار وبدء عمليات الإصلاح. أعلنت الصين اليوم أنها أطلقت دورية تابعة لخفر السواحل شرق تايوان لتحل محل قوة سابقة كانت منتشرة قبالة سواحل الجزيرة، ما أثار غضب تايبي وقلقا في بعض العواصم الغربية. وقال خفر السواحل الصيني في بيان إن الأسطول سيقوم بدوريات لإنفاذ القانون في المنطقة، مضيفا أنه سيعزز هذه الدوريات فيما وصفه بالمياه الخاضعة للولاية القضائية الصينية. وردا على ذلك، قال خفر السواحل التايواني إنه نشر زوارق مراقبة وسيستخدم جميع التدابير اللازمة لطرد السفن الصينية التي تمارس مضايقات في مياه تايوان بالقوة. وتتمتع تايوان بحكم متأثر بالغرب، فيما تعتبرها الصين جزءا من أراضيها، ولا تعترف الصين بأي مطالبات بالسيادة والانفصال من جانب تايوان. هذا كان النبأ الأخير، وأختم النشرة بالتذكير بأبرز عناوينها. القوات المسلحة تؤكد التصدي للطيران الحربي للعدو السعودي في خرقه الأجواء اليمنية ومحاولته منع طائرة إيرانية من الهبوط بمطار صنعاء الدولي. انطلاق مراسم وداع جماهيري للإمام الشهيد الخامنئي في مصلى الإمام الخميني في طهران. العدو الصهيوني يستهدف مناطق متفرقة في قطاع غزة. وبذا تنتهي نشرة الأخبار الثانية، وفيناكم بها مستمعين الكرام من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. أشكر لكم طيب الإصغاء، وإلى اللقاء.
1: وقفة إعلانية.
2: الزكاة هي العبادة التي تجسد المعنى الحقيقي للسعادة والتناغم الاجتماعي، لأنها كفاية المستحقين وترقية المزكين، فبادر إلى أدائها. الهيئة العامة للزكاة.
3: أخي التاجر، أخي المستورد، التحول النوعي في الإجراءات الجمركية والتسهيلات والخدمات المتاحة تجسد الحرص على تطوير الشراكة القائمة على النزاهة والشفافية.
4: مصلحة الضرائب والجمارك. الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
5: أخي المستهلك، يجب قراءة كافة البيانات المدونة على العبوة الاستهلاكية بكافة أنواعها، غذائي صناعي، قبل الشراء، وخاصة تاريخ الإنتاج والانتهاء، بلد المنشأ، مكونات المنتج، التحذيرات، تعليمات الحفظ والاستخدام. الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة.
6: أخي المواطن، أختي المواطنة، الحدائق والمتنزهات متنفس وبهجة لنا ولأولادنا، فلنحافظ على نظافتها.
3: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
7: رجعت إلى اليمن واشتغلت في شركة من الشركات الكبرى في اليمن، ومسكت منصب محاسب. تم تعاقد معي على راتب شهري مع تأمين شامل، تأمين اجتماعي. عند بدايتي في العمل في الشركة منذ 1990 تم تحويل مبلغ من راتبي بما يعادل 6%، والشركة كانت تدفع بقية المبلغ حتى وصل إلى 18% كنسبة من الراتب الإجمالي، وتؤخذ إلى المؤسسة العامة للتأمينات. في سنة 2015 تم تقاعدي وتحولت إلى التقاعد في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. بعد ما تقاعدت نصحونا بأن نتجه إلى التأمينات، وأن على أساس نستلم راتب شهري منهم ويكون أنت مؤمن. فاتجهت إلى المؤسسة وقدمت لهم باسمي واسم الشركة والأولويات حقي في الشركة، كيف كانت أعمل وكم كان الراتب آخر راتب، فكل أوراق يعني رسمية قدمت لهم واعتمدوها. تم اعتمادي وتسجيلي في بنك الكاك بنك. استلم راتبي من المؤسسة العامة للتأمينات شهريا دون انقطاع، حتى بسبب ظروف الحرب وظروف المعيشة اللي احنا نعيشها الآن، ولكن الراتب يتم استلامه شهريا دون انقطاع او نقصان او تأخير. والله التأمينات انا ما كنت افهمها سوا ولا كنت اقدرها الا بعد التقاعد، فأنا أنصح كل شخص يشتغل في شركة خاصة أن يتجه إلى التأمين وأن يسجل اسمه في التأمينات من أول شهر يتم فيها العقد معهم، حيث أن هذه الفائدة بتكون له، بدل أن يمد جده لحد بعد التقاعد أو عند الإصابة أو عند الوفاة هو أو أولاده، فهذا أفضل طريقة له أنه يجي له راتب وهو معزز مكرم في بيته دون أي عمل أو مجهود. أنصح كل شخص مش مؤمن أن يأمن، هذا شيء ومرجع لك ولأولادك.

هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام، وهذه فترة تحية اليمن. سمعينا الكرام، هناك طفل فقد، الطفل المعتصم بالله صالح محمد الوشاح في منطقة وادي أحمد، يلبس ثوب أزرق ودجلة زرقاء. يرجى لمن وجد على عثر وجد الطفل المعتصم بالله صالح محمد الوشاح الاتصال على الرقم 77 23 370 29. إذن فقد طفل يدعى المعتصم بالله صالح محمد الوشاح في منطقة وادي أحمد، يلبس ثوب أزرق ودجلة زرقاء. يرجى من عثر عليه أن يتصل على

لن عرفنا أن باستطاعتنا أن نعمل، وأن بأيدينا وفي متناولنا كثير من الأعمال، وهذه الفرقة الله أكبر هي ستترك أثرها، ستترك أثرا كبيرا في نفوس الناس.

كان من مميزات هذه الصرخة أنها تحصن الساحة الداخلية، لأنه يصنع بيئة ساخطة على العدو، بيئة غاضبة على العدو، بيئة متحركة ضد العدو، معبرة عن عدائها وسخطها ضد العدو.

0: الرسائل الصوتية التي نطلع من خلالها على الأنشطة والفعاليات المهمة في محافظات الجمهورية. ستكون لنا وقفة مع زميل إبراهيم القرضي من محافظة صنعاء ورسالة صوتية عن الوقفات الجماهيرية التي حصلت يوم أمس بعد صلاة الجمعة.
1: نحييكم مستمعين الأعزاء، لمن تحيا في مساء الليانة.

0: معكم لهذا اليوم، وهذا لقاءنا يتجدد على حضرتكم من محافظة صنعاء. أنشطة وفعاليات مختلفة تشهد المحافظة، حيث شهدت عموم مديريات محافظة صنعاء وقراها وعزلها ومناطقها وجبالها ووديانها، وذلك وقفات قبلية حاشدة ومسلحة عقب صلاة الجمعة. جاءت هذه القبائل من كل حجم وصوب تحت شعار جهوزية واستنفار لإنهاء العدوان والحصار. أكدت على الجهوزية لخوض معركة تحرير المحافظات المحتلة وكسر المعاناة والحصار، وقد ردد المشاركون في هذه الوقفات شعارات معبرة عن الاستعداد والجهوزية الكاملة والاستعداد الكامل للبدء بإشارة بدء التحرير، مجددين الاستجابة لدعوة قائد الثورة السيد العلم عبد الملك بدر الدين الحوثي في مواجهة التحديات والمخاطر وضرورة حسم المعركة لإنهاء معاناة الشعب.
1: نعلن تحدينا للعدوان الأمريكي الإسرائيلي البريطاني المعتدي على بلادنا، فنقول نحن نتحداكم، اسعوا سعيكم، لن نخشاكم أبدا، ونحن لن نترك مواقفنا المساندة لإخواننا المظلومين. لكن تفويضنا الكامل
2: نكافها واستعدادها وجهوزيتها تنفيذا لتوجيهات سيدنا وقائدنا في فك الحصار ومواجهة العدوان ومواجهة المرتزقة والخونة والمنافقين.
1: قصد حرب إلى يوم القيامة على عشان السعودي والزملاء واليهود والنصارى، نأدي واجبنا حتى آخر قطرة من دمائنا.
2: استعداد واستنفار وجهوزية لمواجهة العدوان، وإن شاء الله نحن على ذلك بإذن الله بأننا نتصل على مثل مجال العدوان وسنحرر باقي الأراضي التي لا زالت تحت رأس العدوان.
3: نعلن الاستعداد والجهوزية لمواجهة أي طارئ ثانيا، نؤكد ثبات موقفنا الداعم لأبناء غزة ولبنان، ونبارك انتصار إيران على أمريكا وإسرائيل. نعلن النفير العام ضد المرتزقة والخونة وكل معتدي، ونفوض سيدي ومولاي السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي، ونقول نحن معك يا سيدي اضربنا أينما شاء.
0: هذا وقد أكدت البيانات الصادرة عن هذه الوقفات بأن الشعب اليمني جدير بحمل راية الإسلام ومواجهة جاهلية العصر، وتطرقوا إلى الاستمرار في الدورات العسكرية المفتوحة، مؤكدين الثبات على الموقف والجهوزية الكاملة تجاه أي تصعيد أو تطورات، معلنين الجهوزية الكاملة والعالية رسميا وشعبيا، كما أعلنوا النفير العام والتعبئة العامة لإنهاء العدوان والحصار حتى ينعم الشعب بكامل الاستقلال والحرية ويستفيد من ثرواته الوطنية ويعيش بكرامة وعزة ومن التبعية ومن التدخل في شؤونه الداخلية، وتتحقق له النهضة الكبرى على أساس من هويته الإيمانية. لكم في الختام مستمعين الأعزاء جمال تحياتي، إبراهيم القرضي، إذاعة صنعاء، تحية اليمن، دمتم ودام الوطن بألف خير.

0: سمعينا الكرام، طبعا ما حصل من وصول الطائرة الإيرانية التي كسرت الحصار على بلادنا، وأوصلت رسائل عديدة هذه الطائرة بأن اليمن لن يظل في دائرة الحصار، ولا بد أن يعني يتمتع اليمن بكل حقوقه، ومن ضمنها فتح مطار صنعاء. طبعا هذه لن تكون الطائرة الأولى ولا الأخيرة، بل سوف تستمر عملية الطيران من اليمن إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والعكس هكذا في تصميم على كسر الحصار على بلادنا. طبعا رحلة هذه الطائرة التي كسرت الحصار، العديد من وسائل الإعلام التي واكبت هذه الرحلة.
1: أنهت الطائرة حصار السنوات 11 من طهران إلى صنعاء، هبطت محملة بآمال العائدين ومثقلة بأوجاع العالقين، زيادة عن 200 من بينهم المرضى. وصلت الرحلة مع الشمس أو سبقتها، عابرة خطوط الحصار ورافضة الانصياع لمسالك المحاصرين ونقاط التفتيش اللامشروعة، قصدت صنعاء بلا توقف. حلقت بإذن القيادة ووصلت بأمر السيادة، ومن ثم عادت إلى إيران على مكث بوفد اليمن الرسمي والشعبي الذاهب للمشاركة في مراسم تشييع إمام الثورة الإسلامية السيد الخامنئي. 4.5 ساعات من التحليق ذهابا ومثلها إيابا، وبينهما جاء البيان الفصل.
2: في صباح هذا اليوم الجمعة وعند 5:25 صباحا، خرج تشكيل من الطيران الحربي للعدو السعودي أجواء المحافظات اليمنية في إطار محاولته لمنع طائرة مدنية إيرانية كانت تقل على متنها أكثر من 200 مواطن من العالقين والجرحى والمرضى من الهبوط في مطار صنعاء الدولي الذي يفرض عليه وعلى اليمن حصارا ظالما لما يقارب من 11 عاما. إلا أن محاولته باءت بالفشل بفضل الله من خلال تصدي القوات المسلحة اليمنية لهذه المحاولة باستهدافها بعدد من صواريخ الدفاع الجوي، وتم إجباره على مغادرة الأجواء بحول الله وقوته وعليه. فإن القوات المسلحة اليمنية تؤكد على الآتي: أولا، نحذر العدو السعودي المجرم من تكرار أي محاولة لخلق الأجواء أو عدوانا يستهدف بلدنا، فإنه سيقابل برد شامل باستهداف مطاراته ومصالحه الحيوية في البر والبحر. ثانيا، لن نقبل باستمرار الحصار السعودي الأمريكي الظالم على بلدنا إلى ما لا نهاية، وسنتخذ كل الخطوات المشروعة لإنهاء هذا الحصار. ثالثا، ندعو أبناء شعبنا العزيز لمواصلة النفير العام والجهوزية القتالية تلبية لدعوة السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله.
1: لن يقبل اليمن الحصار، لن يرضى باستمرار الحال، وسيعمل على إكمال الرحلة وإنهاء المهمة التي بدأتها الطائرة الإيرانية.
3: على رأس وفد رسمي وشعبي وصلت هذه الطائرة من صنعاء إلى العاصمة طهران للمشاركة في مراسم تشييع الشهيد القائد الإمام الخامنئي خلال هذا الأسبوع الذي سيشهد مراسم تشييع في العديد من المدن الإيرانية.

0: خروج شعبي عفوي شهده ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء عقب بيان القوات المسلحة اليمنية.
1: من ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء يبعث الشعب اليمني رسائله ومباركته للقوات المسلحة اليمنية ولأحرار الأمة، وشكره أيضا للشعب الإيراني على هذه الخطوة الهامة والكبيرة التي أسهمت في كسر الحصار، والتي تعتبر أولى خطوات إنهاء العدوان وكسر الحصار. هنا الشعب اليمني كما تلاحظون يعبرون عن الفرحة الكبيرة والغامرة التي يعيشونها في هذه الأثناء احتفاء بهذه الخطوة الهامة.
2: خرجت هذه الجماهير، خرجت هذه الجموع لتقول شكرا للجمهورية الإسلامية في إيران على موقفها القوي، وعلى التأكيد على وحدة الساحات، على وحدة الساحات. وهذه هي المعادلة المهمة والقوية والتي يجب أن تترسخ وأن تتوسع بإذن الله تعالى.
3: المعنويات عالية ومرتفعة، هي الله قال فيومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء. المؤمنون خرجوا اليوم واليمنيون خرجوا اليوم في العاصمة صنعاء وفي المحافظات تأييدا لقرار القوات المسلحة، وفرحا وابتهاجا بما حصل اليوم من نصر عظيم بكسر الحصار السعودي والأمريكي على مطار صنعاء. وإن هذا الشعب بإذن الله تعالى سوف يتفجر براكين.
4: نحن الشعب بجنب الجيش،
5: ومع الله اعتدنا العيش،
4: ومع الله اعتدنا العيش.
5: مطلبنا حق مشروع،
4: مطلبنا حق مشروع.
5: لسنا من يقبل بخضوع،
4: لسنا من يقبل بخضوع.
0: الخروج الشعبي هنا يفوض قائد الثورة بقواته المسلحة في كل الخطوات وخيارات كسر الحصار وإنهاء العدوان. يعبرون عن جهوزيتهم العالية واستعدادهم للإسناد والحضور الفاعل في مختلف الميادين، محذرين العدو السعودي والأمريكي من مقبة أي تصعيد أو حماقة.
1: ونشكر الجمهورية الإسلامية في إيران لمبادرتها لكسر الحصار بعد معاناة 10 سنين. فنقول لسيدي ومولاي، والله يا سيدي أننا مشتاقون لملاقاتهم كشوق الرضيع لثدي أمه.
6: خرجنا لنقول لسيدي ومولاي السيد عبد الملك بن بدر الدين ليس مجرد تفويض، بل تولي حب شغف. والله لو يقلح عن هؤلاء الرسة ما نفرط في التولي ولا نفرط في حقوقنا، وسننزع حقوقنا من السعودية انتزاعك وننزعك بعدهم هكذا.
7: لن نسكت عن شبر واحد.
0: الموقف الشعبي هنا تعبوي جهادي، الفرحة قامرة، والاستعداد والتأهب والاستجابة للقائد بشكل غير مسبوق. لن يتراجع اليمن عن موقفه ولن يتخلى عن حقوقه. الشعب حسم قراره وللميدان كلمة الفصل. شرف الدين الموشكي.
8: ضعنا شهادات ودروس وتجارب الأيام منهج دراسي، والهزع الملموس والغير ملموس يظهر من أبعاد مداها الجلاسي.

0: هذه الطائرة التي حطت في مطار صنعاء وكسرت الحصار، كان هناك محاولة من قبل الرياض لمنع هذه الطائرة من الهبوط في مطار صنعاء معانا منهم في الحصار على بلادنا، لكن الرسالة التي وصلت من صنعاء إلى الرياض بأن الأجواء اليمنية خارج حسابات الحظر القديمة.
1: في خطوة هي الأولى من نوعها، طائرة مدنية إيرانية تكسر الحظر الجوي الأمريكي السعودي المفروض على اليمن منذ 11 عاما دون إذن مسبق من تحالف عدواني، دأب على فرض شروط جائرة طيلة السنوات الماضية، شروط اختطفت السيادة وصادرت حق الإذن المسبق لهبوط وإقلاع أي طائرة مدنية أو أممية مع التدقيق في أسماء الركاب من وإلى مطار سيادي يمني خالص. لم تكن الرحلة مفاجئة، لكن المفاجئ أن النظام السعودي بدفع أمريكي حاول منع الطائرة الإيرانية المدنية والإنسانية من الهبوط في مطار صنعاء من خلال إرسال سرب من المقاتلات في خطوة عدوانية غير مبررة ولا مشروعة. كانت الدفاعات الجوية اليمنية لها بالمرصاد وقابلتها بعملية حازمة تؤكد القوات المسلحة.
2: في صباح هذا اليوم الجمعة وعند الساعة 25 دقيقة صباحا، خرج تشكيل من الطيران الحربي العدو السعودي أجواء المحافظات اليمنية في إطار محاولته لمنع طائرة مدنية إيرانية كانت تجل على متنها أكثر من 200 مواطن من العالقين والجرحى والمرضى من الهبوط في مطار صنعاء الدولي الذي يفرض عليه وعلى اليمن حصارا ظالما لما يقارب من 11 عاما، إلا أن محاولته باءت بالفشل بفضل الله من خلال تصدي القوات المسلحة اليمنية لهذه المحاولة باستهدافها بعدد من صواريخ الدفاع الجوي، وتم إجباره على مغادرة الأجواء بحول الله وقوته.
1: أمام هذه الخطوة العدوانية السعودية تحذر القوات المسلحة نظام الرياض وتلوح بخيارات استراتيجية تستهدف المطارات السعودية ومصالحها في البحر إن كررت أي محاولة لخنق الأجواء اليمنية، مرسية معادلة جديدة لكسر الحصار.
2: نحذر العدو السعودي المجرم من تكرار أي محاولة لخلق الأجواء أو عدوانا يستهدف بلدنا، فإنه سيقابل برد شامل باستهداف مطاراته ومصالحه الحيوية في البر والبحر.
1: في الحيثيات لم يكن ثمة ما يثير حفيظة النظام السعودي المجرم، فاليمن ليس حديقة خلفية له أو ملحقا بسيادته، كما أن الرحلة لم تكن استعراضية أو ذات أبعاد سياسية، بل إنسانية بحتة واستثنائية في الوقت نفسه. فالطائرة حملت على متنها 200 مريض وعالق حطتهم بسلام في مطار صنعاء بعد فترة طويلة من العناء والغياب نتيجة الحظر الجوي الجائر المفروض أمريكيا وسعوديا. ورحلة الإياب كذلك لم تكن عادية، إذ غادرت الطائرة المطار وعلى متنها أكثر من 200 مريض ومسافر يمني يرافقهم الوفد الرسمي للجمهورية اليمنية برئاسة عضو المجلس السياسي الأعلى محمد صالح النعيمي، الذي وصل إلى طهران بعد ظهر الجمعة للمشاركة في أكبر تجمع إنساني لتشييع قائدها ومرشدها السابق السيد الشهيد علي الخامنئي. يرى اليمنيون أن الخطوة السعودية عدوانية غير مبررة ولا شرعية، ويسجلون لإيران في المقابل موقفا إنسانيا تاريخيا، ذلك أن الرحلة الإيرانية مثلت تحولا كبيرا وبداية مسار جديد لكسر الحصار.
2: ونؤكد على استمرار الرحلات بين مطاري صنعاء وطهران بإذن الله تعالى لفك الحصار والمعاناة عن شعبنا اليمني العزيز المظلوم مهما كانت النتائج والتداعيات.
1: بين ألم التشييع في طهران وأمل كسر الحصار في صنعاء ترسم ملامح معادلة إقليمية جديدة، وتتحرك الأجواء اليمنية خارج حسابات الحظر القديمة المفروضة أمريكيا وسعوديا، وما بعد لن يكون كما قبل، ولله الأمر من قبل ومن بعد.

0: مستمعينا الأعزاء، ألف يوم على طوفان الأقصى. هذه الذكرى الأليمة، هي أليمة من ناحية الضحايا الكثر، من ناحية الممارسات الإجرامية التي تقوم بها إسرائيل ضد الفلسطينيين، ولكنها من ناحية أخرى هي مفرحة لأنها عرت حقيقة العالم من حول فلسطين، سواء العالم العربي والإسلامي أو حتى العالم الذي كان يدعي الديمقراطية وحقوق الإنسان. عرت الأنظمة ونفضت الغبار عن الشعوب التي هبت من أجل استعادة الكرامة واستعادة الحقوق، هبت من الناحية الإنسانية ومن الناحية الأخلاقية، وقالت لا لكل الجرائم والممارسات التي تقوم بها إسرائيل ضد المواطنين الفلسطينيين. طوفان الأقصى غير المنطقة والعالم، هذه حقيقة فعلا. ظهرت حركات المقاومة وظهر المحور المقاوم الذي أيضا استطاع أن يغير من مفهوم المقاومة وكسر حاجز الخوف لدى الأمم والشعوب الحرة التي تريد فعلا أن تنعتق من المستغلين لها، من المستعمرين الذين يأكلون ثرواتها ويستنزفونها بشكل كبير جدا. الصحفي الفلسطيني عبد الباري عطوان تحدث عن ذكرى ألف يوم وكيف غير طوفان الأقصى المنطقة والعالم. تساءل، هل ستعود حماس أقوى مثل حزب الله؟ وأيضا لماذا نعتبر تشييع الشهيد الخامنئي الأضخم والأطول احتفالا بالنصر الإيراني الكاسح والهزيمة الأمريكية المهينة؟ ويتحدث من هي الجهات المحتملة وراء تفجير دمشق؟ نتابع وإياكم الإجابة على هذه التساؤلات مع عبد الباري عطوان.
1: نحن نعيش أياما تاريخية بكل معنى الكلمة. في هناك ثلاث مواضيع رئيسية تشكل مبادرة أو مقدمة لهذا التغيير الكبير الزاحف إلى المنطقة. حقيقة لما الرئيس رجب طيب أردوغان قال بأن المنطقة مقدمة على تغييرات كبيرة جدا، أنا أتفق معه في ذلك. ثلاث مواضيع. الموضوع الأول، نحن نعيش الآن مرور 1000 يوم على طوفان الأقصى أو انتصار 7 أكتوبر العظيم. هذا حدث مهم. الأمر الثاني، نحن الآن نعيش حقيقة احتفال كبير بالنصر من خلال اللي هو تشييع السيد علي خامنئي المرشد الإيراني الأعلى. فهذا موضوع وسأتحدث فيه ليش هذا هو أعظم تشييع ربما في الوقت الحاضر. الأمر الثالث، التفجير الكبير الذي ضرب قلب دمشق جنب سوق الحميدية وجنب قصر العدل. من وراء هذا التفجير ولماذا الآن؟ طبعا سنجاوب عن جميع هذه الأسئلة. خلينا نرجع لألف يوم، وأنا بديت بألف يوم لأنه الحدث الأهم، يعني 1000 يوم لم تنجح إسرائيل ولا أمريكا بتحقيق أي إنجاز من إنجازاتهم. يعني ألقوا 223 ألف طن من المتفجرات على قطاع غزة، هذا النحيل اللي ما بيزيد مساحته عن 150 ميل مربع، ويعني ودمروا 90% من هذا القطاع، وبعدين يعني 330 ألف مبنى أزيلت بالكامل، واستشهاد 73 ألفا من أهلنا في القطاع، يعني علاوة على 9500 مفقود ما زالوا تحت الركام، شهداء تحت الركام. بعدين الأهم من ذلك، في أكثر من يعني 25 ألف طفل شهيد لحتى الآن، و12 ألف امرأة شهيدة. طبعا إحنا ما بنقلل من قيمة هذه الأشياء، هذه تضحيات ضخمة، ومرة ثانية ومرة المليون بقولك هؤلاء أهلنا، هؤلاء شعبنا، هؤلاء أشقائنا، هؤلاء شقيقاتنا. احنا ما بنتحدث عن السويد ولا عن الدنمارك، بنتحدث عن أهلنا في قطاع غزة، وأنا مولود في قطاع غزة، في مخيم في قطاع غزة. فلذلك هذا حدث طبعا في شهداء وفي ضحايا وفي تدمير، لا ننكر ذلك، لكن الإنجاز الذي حققه طوفان الأقصى غير مسبوق في التاريخ، غير المنطقة وغير العالم. كل الأحداث اللي بتصير حاليا كلها بسبب طوفان الأقصى، لأن إسرائيل هزمت في هذا من خلال ذلك. شوفوا شباب أولاد مخيمات في القطاع، هذولا يهزموا الاستخبارات الإسرائيلية، يخترقوا اللي هي الأسوار المراقبة والكاميرات الدقيقة العالمية، وكمان يعني حوائط من الإسمنت ومن يعني أسلاك شوكية، ورغم ذلك يدخلوا ويحتلوا مستوطنات، يحتلوا مدن إسرائيلية ويحتلوها لعدة أيام، ويعودوا ومعهم أسراهم ودون أن تقتل إسرائيل واحد منهم. هذا هو الإعجاز الكبير الذي تحقق. فعندما أقول كل اللي بصير الآن بسبب هذا الإنجاز، إسرائيل في حالة انهيار. لما بن درور يميني من يدعوت حنوت بيقول أن احنا بنسير على خط أو على طريق سريع جدا من الانهيار. كمان كل يهود العالم الآن يدفعون ثمن هذه الجرائم وهذه حرب الإبادة التي مارستها إسرائيل في قطاع غزة. نحن الآن على طريق النصر، حماس موجودة وسلاح حماس موجود، ومثلما عاد الحزب الله في لبنان وعاد قويا وعاد بمسيراته وعاد بصواريخه، ستعود المقاومة وستعود حركة حماس، لأن طالما الاحتلال الإسرائيلي استمر وطالما العدوان الإسرائيلي استمر. بدي أختم بكلمة واحدة، وين النصر الساحق اللي حققه نتنياهو؟ وينه اللي كان يبشر فيه على مدى 1000 يوم؟ وروني إياه. كمان يعني بدهم يعملوا مستوطنات في قطاع غزة، أهلا وسهلا. بدهم يحتلوا القطاع كله، أهلا وسهلا. ما احتلوا القطاع، احتلوا وعملوا مستوطنات. وين راحت المستوطنات؟ وين راح احتلالهم؟ في شعب عظيم، شعب الجبارين موجود في القطاع وفي الضفة الغربية وفي كل مكان. هذه مسألة. المسألة الأخرى اللي هو تشييع الشهيد علي خامنئي، السيد علي خامنئي اللي هو المرشد الأعلى للثورة الإسلامية والمرشد والرئيس الإيراني السابق. هذا الرجل حقيقة هذا أعظم تشييع بيصير في ربما الشرق الأوسط والعالم. هذا يعني أسبوع كامل وتشييع في عدة دول وفي عدة مدن، في النجف الأعظم وفي كربلاء وفي قم وفي طهران وفي مشهد وكلها. هذا يعني ما حصل، هذا ليس تشييع دولة منهزمة بل تشييع دولة منتصرة. أنا تقديري هذا احتفال بالنصر الكبير الذي حققته إيران. هذا يؤكد أن إيران دولة إقليمية عظمى الآن، وانتصرت في هذه الحرب وصمدت وأذبت الإسرائيليين. هل يجرؤ الإسرائيليين ويغتالوا أو يضربوا هذا التشييع؟ والله لا مسحوها إسرائيل من الوجود. هل تجرؤ إسرائيل على اغتيال عراقجي وعلى اغتيال قلباف مثلا؟ والله لا، كان دفعوا ثمنا غاليا. هذا الزمن اللي كانت تعربد في إسرائيل وتغتال وتخترق الأمن انتهى إلى الأبد. حقيقة السيد علي خامنئي هذا الرجل العظيم. صحيح السيد خميني أسس الدولة الإيرانية الإسلامية، لكن السيد علي خامنئي الذي حقيقة يجيد العربية أحسن مني، والذي يكتب الشعر بالعربية ويجود القرآن الكريم، هذا الرجل المحب للعرب والمحب للمسلمين، هذا الرجل هو الذي بنى إيران القوية التي تنتصر حاليا. ولم يهرب من بيته ولم يذهب إلى ملجأ، ظل صامد ويطلب الشهادة ونالها. فهذا هو لهذا المحبة العالم كله يقف معه. وأكثر يعني 100 مندوب من دول من 100 دولة الآن يشاركون في هذا التشييع. من وأين حصل هذا الكلام وفي أي دولة؟ هذه هي إيران، إيران الجديدة، الإيران المتجددة دائما، إيران التي تحارب باسم الإسلام، باسم الأمة الإسلامية. يعني هذا اللي حصل، كله اللي حصل ويحصل في إسرائيل ليس بسبب صواريخ الحكومات العربية، لا، هذا كله بسبب الصواريخ التي صنعت في إيران، وهذه الهزائم الإسرائيلية والأمريكية والتخطيط العسكري الجبار بسبب هذه الأدمغة التي تدير إيران في السابق وفي الحال وفي المستقبل. ننتقل إلى النقطة الأخرى اللي حكينا عنها، التفجير في سوريا. طبعا التفجير في قلب دمشق وقرب قصر العدل، في هناك ثلاث احتمالات حتى الآن. طبعا في يعني استشهد 10 أشخاص وأصيب أكثر من 22 شخصا، مش مهم الأرقام، المهم المعنى والتوقيت. ليش الآن؟ طبعا في ثلاث احتمالات. الاحتمال الأول أن تكون إسرائيل خلف هذا التفجير، لأنها هي التي تريد زعزعة استقرار سوريا وكل الأمة العربية. الاحتمال الثاني أن تكون داعش خلف هذا التفجير، لأنه خلافات كبيرة جدا بين اللي هو الرئيس الشرع وبين الفصائل الإسلامية المتشددة الأخرى. الاحتمال الثالث أن يكون رجال النظام السابق هم الذين يعني نفذوا في هذا الأمر، لسبب بسيط، أنه قصر العدل الآن اللي هو مفتي سوريا السابق أحمد حسون يواجه القضاء الآن محاكمة، وأيضا اللي هو يعني سيف وسيم الأسد كمان اللي هو من أقارب الرئيس بشار الأسد، وإضافة لذلك كمان آخرين من رجال النظام السابق، فربما تكون رسالة من هذا النظام. هذا حسب الاحتمالات، لكن أنا بقول لا، الاحتمال الرئيسي هي دولة الاحتلال الإسرائيلي، هي التي تود.
0: إذن سمعينا الكرام، وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الفترة الأثيرية، والذي نتمنى أن نكون وفقنا في طرح مواضيعها. لكم خالص التحايا من مشرف هذه الفترة طاهر الحرازي، ومن داخل الاستوديو إشراق المقري وذكرى جحاف، الإدارة العامة للأخبار يحيى الأديب وصايمة إبراهيم، نظم معلومات هشام العيزري، صيانة هندسية مأمون الدروأني، وهندسة صوتية يحيى مهدي، ومن الإخراج هدى صبر. إلى اللقاء.

0: هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية. نحييكم سامعينا الكرام ونقدم لحضرتكم موجزا لأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. انطلقت صباح اليوم في مصلى الإمام الخميني شمال العاصمة الإيرانية طهران مراسم وداع الجماهير للإمام الشهيد للثورة السيد علي الحسيني الخامنئي وسط حضور جماهيري واسع من داخل إيران وخارجها. ومن المقرر أن تقام صباح غد الأحد صلاة الجنازة على جثمان الشهيد، على أن تستأنف مراسم التشييع يوم الاثنين 6 يوليو في طهران قبل نقل الجثمان يوم الثلاثاء إلى مدينة قم لمواصلة مراسم التشييع والصلاة. كما تتوصل المراسم في محطة لاحقة، حيث ينقل الجثمان يوم الأربعاء 8 يوليو إلى مدينة النجف لإقامة مراسم خاصة في مرقد الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، إضافة إلى فعاليات مماثلة في كربلاء المقدسة عند مرقدي الإمام الحسين وأبي الفضل العباس عليهما السلام. ويختتم برنامج التشييع يوم الخميس 9 يوليو، حيث يوارى جثمان الشهيد الثرى في مدينة مشهد داخل حرم الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام. قصفت مدفعية العدو الإسرائيلي اليوم المناطق الشمالية الغربية من مدينة رفح جنوب قطاع غزة بالتزامن مع إطلاق قنابل إنارة غربي المدينة. وفي مدينة غزة أطلقت الدبابات الإسرائيلية نيرانها بكثافة باتجاه حي التفاح شرقي المدينة بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف الحي، حسب ما أفادت وكالة صفا الفلسطينية. أعلن القائم بأعمال حاكم مقاطعة بيلغراد ألكسندر شوفافيف أن القوات الأوكرانية شنت هجوما مكثفا على مدينة بيلغراد، مما أسفر عن أضرار في البنية التحتية واندلاع بعض الحرائق. وقال في منشور على منصة إكس: وفقا للمعلومات الأولية لم يسجل سقوط ضحايا، وأكد أن جميع الخدمات التشغيلية والطوارئ تعمل في المواقع المتضررة لتقييم الأضرار وبدء عمليات الإصلاح. الخبر الأخير في هذا الموجز: أعلنت الصين اليوم أنها أطلقت دورية تابعة لخفر السواحل شرق تايوان لتحل محل قوة سابقة كانت منتشرة قبالة سواحل الجزيرة، وهو ما أثار غضب تايبيه وقلقا في بعض العواصم الغربية. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، وفينكم سمعنا الكرام بموجز لأهم الأنباء.
1: وقفة أعلانية.
2: إنما أوجب الله سبحانه وتعالى فريضة الزكاة لتحفظ للفقراء إنسانيتهم وكرامتهم، فلا تمنع عنهم هذا الحق بامتناعك عن أدائها. الهيئة العامة للزكاة.
3: أخي التاجر، أخي المستورد، التحول النوعي في الإجراءات الجمركية والتسهيلات والخدمات المتاحة تجسد الحرص على تطوير الشراكة القائمة على النزاهة والشفافية.
4: مصلحة الضرائب والجمارك. الرقم المجاني 800-1313 أو 80,033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
5: اعلم أخي المواطن أن من أهم مصادر تلوث البيئة هو انبعاث عوادم السيارة الناتج من احتراق الوقود في محركها، فاحرص على التقليل من انبعاثات هذه العوادم. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
6: الجزر الوسطية حدائق مصغرة تبهج النفس، فلا ترموا المخلفات فيها. مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
2: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.
7: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القرآن ومنهج حياة. الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز ركز بشكل كبير على ترسيخ روح المسؤولية في الأمة الإسلامية، باعتبار الشعور بالمسؤولية من أهم ركائز الإيمان والإسلام، أن يكون لدى الإنسان المؤمن شعور بمسؤولية تجاه دينه، تجاه أرضه، تجاه عرضه، تجاه مقدساته. لديه مسؤولية تجاه البشرية كلها في هدايتها وشدها إلى الله وتقديم القدوة والنموذج الجذاب لها. لديه شعور بالمسؤولية تجاه كل المؤمنين والمسلمين. وهكذا الإنسان المؤمن يشعر بالمسؤولية، يشعر أنه خلق المسؤولية. ولذا حينما نجد أن الأمة الإسلامية مستهدفة من أعداء لا يتوقفون عن استهدافها ليل ولا نهار، وجاء الإنسان مثلا لينظر في نشرات الأخبار على مستوى العالم، نشرات الأخبار يجد أن الأحداث، معظم الأخبار في العالم هي عبارة عن أحداث تدور في بلاد العرب، أحداث تتم في المنطقة الإسلامية، في الأرض الإسلامية، وعلى رؤوس المسلمين، أي أنها عبارة عن مؤامرات على الأمة الإسلامية، قتل في المسلمين، أسرى من المسلمين، انتهاك للمسلمين، مؤامرات على المسلمين، على أرض المسلمين، على ثروات المسلمين، على مقدسات المسلمين، على كل شيء لديهم. الأخبار، الأحداث تقول ذلك، والتاريخ يقول ذلك، والقرآن يقول أن الأمة مستهدفة. ولذا فإن من يتنصل عن المسؤولية لا يقتدي برسول الله. رسول الله حركة، عمل، جهاد، مسؤولية، أمر معروف، نهي عن منكر، مواقف، تضحية، استبسال في مواجهة الطواغيت. في هذه الآية العجيبة العظيمة في سورة التوبة التي يبين الله سبحانه وتعالى أنه لو كان الناس مؤمنون، مصلون، صائمون، لكنهم لا يجاهدون ولا يريدوا أن يجاهدوا، فهم يخالفون رسول الله ولا يقتدون برسول الله، وأنهم لا يمكن أن يلتقوا برسول الله، أنه لا يليق بهم في زمن الرسول أو من بعد الرسول أن يتنصلوا عن المسؤولية. عندما قال الله سبحانه وتعالى: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. هل هم يحافظون على أنفسهم ورسول الله يضحي بنفسه من أجلهم وهم لا يريدون أن يضحوا، لا يريدون أن يستبسلوا ضد الطغاة والمجرمين، وهم يرون الرسول يستبسل وهم مأمورون أن يقتدوا برسول الله، فكيف يمكن أن يلتقوا برسول الله؟ ثم يعرض الله سبحانه وتعالى أن كل تلك التضحيات والمعاناة وكل ما يمكن أن يقدموا في سبيل الله ومواجهة الطواغيت لا يمكن أن يخسروا، مكتوب لهم، محسوب لهم عند الله، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين، ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة، ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. لأنهم يقتدون برسول الله ويحظون بهذا الجزاء العظيم. يدرك أن كل عناء في سبيل الله في أداء هذه المسؤولية، كل مشقة يقابلها مكافأة عظيمة من الله، أجر، فضل، رحمة، نصر، عزة، كرامة، يقابلها حسن ثواب في الدنيا وفي الآخرة، يقابلها خير بما وعد الله به الأمة إذا استجابت، إذا نهضت، إذا تحملت مسؤوليتها، يمنحها الرعاية والنصر والتأييد والتمكين والخير في الدنيا والآخرة. إذن حسب هذه الآية، ما كان لأي عالم، ما كان لأي خطيب، ما كان لأي مثقف، ما كان لأي إعلامي، ما كان لأي تربوي، ما كان لأي شخص ينتمي إلى هذا الإسلام أن يجمد، أن يميت في نفسه روح الشعور بالمسؤولية، أو أن يتجه في الساحة للتفضيط والتخذيل وزرع الوهن واليأس في نفوس الناس. ما كان لأي مسلم أبدا، ولن يسمح الله له، ولن يرضى عنه، ولا يقتدي برسول الله، ولن يلتقي برسول الله، السعي لأن تجمد هذه الأمة، السعي لأن تستكين وهي تواجه أكبر الأخطار. كما قلنا سابقا، لو كانت الأمة أمة غير مستهدفة، لا ما كان هناك حرج للإنسان أن ينام، أن يسكت، أن يقعد، أن يتخاذل. لكن الأمة مستهدفة، أنت كمسلم أنت مستهدف، حتى لو تكاسلت وتخاذلت وتنصلت عن المسؤولية، لا يسكت عنك، لا ينام عنك. أمة تواجه أخطار وتحديات من قوى الطاغوت المستكبرة، من أمريكا وإسرائيل ومن معها من العملاء ومن لف لفها من المتآمرين الذين يعملون لصالحها من داخل الأمة، من أبناء الأمة. اليوم تتكشف الحقائق أكثر وأكثر وأكثر كل يوم، يتبين أن هناك داخل الأمة عملاء يحرصون على مصلحة إسرائيل أكثر مما يحرصون على مصلحة بلدانهم، ويضحون بشعوبهم من أجل إسرائيل، من أجل اليهود. واضح في الاتفاق الأخير الذي حدث بين الحكومة اللبنانية العميلة وما بين الصهاينة، بعد أن تحقق النصر والمواجهة والشعور واستشعار المسؤولية والجهاد والدفع للخطر من قبل المجاهدين في لبنان، يأتي العملاء ليوقعوا تنازل بيع للبنان وخيانة للبنان. يعني حالة غريبة، حالة من التخلي عن المسؤولية وعن الفطرة وعن حتى عن الروح الوطنية التي يقولون أنهم يحملونها، كاذبون في كل ادعاءاتهم. اليوم نحن نعيش في مرحلة بالغة الخطورة على الأمة، أخطر من أي مرحلة أخرى، مرحلة تستدعي إحياء فريضة الجهاد أكثر من أي فريضة، لأنه لو مات الجهاد لماتت كل شعائر الإسلام. المتخلفون حينما يعود الإنسان إلى القرآن يجد أن القرآن يصفهم بأنهم خواء من الإيمان، خواء من حياة الضمير، أي أنهم في حالة موت. عندما تأتي إلى القرآن وهو يقول: فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله، حالة ذم، أي أنهم المفترض أن يحزنوا، حالة سخرية من القرآن، في القرآن حالة سخرية من هؤلاء: فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله. هذا المخلفون حتى عبارة ذم، توصيف سلبي لهم، مخلفون يتصفون بأنهم متخلفون ومخلفون، لأنهم تنصلوا عن المسؤولية. هم أولئك الذين لم تحركهم لا فطرتهم ولا مشاعرهم الإنسانية، هم يرون الخطر على أمتهم من حولهم، الخطر الذي يشملهم كما هو خطر على الأمة بكلها، فرضوا لأنفسهم بالتنصل عن المسؤولية، رضوا لأنفسهم أن يعيشوا في واقع الذل والهوان والجمود والاستسلام، رضوا لأنفسهم بالخنوع، لا يمتلكون الطاقة الإيمانية والدافع الإيماني ولا الضمير الإنساني ولا الإحساس بالواقع من حولهم، قلوب ميتة جامدة باردة لا تلتفت ولا تتفاعل مع ما حولها. القرآن هكذا يذمهم: فرح المخلف.

0: واعتبروا أنفسهم أذكياء وعباقرة وسياسيين وحكماء، وأن الآخرين أغبياء ومتهورين، فجاء الذم لهم من الله بشكل لاذع. إن شاء الله نكمل الحديث عن هذا الموضوع في الحلقات القادمة، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
1: القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.

هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام. مستمعينا الكرام، نرفع لحضراتكم الآن من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء أذان صلاة الظهر بحسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضوء

حي على خير العمل. الله

الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، حقا وصدقا وعدلا ويقينا أنه لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف الأعلى والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم مقام محمود، واعطه الحوض المورود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا رب العالمين. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أخوة الإيمان في كل مكان، رفعنا لحضراتكم من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء أذان صلاة الظهر بحسب التوقيت.

0: المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
1: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلام منه على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى الأنبياء والمرسلين، وعلى عباد الله الصالحين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المستمعون، وهذا قبس من نور آية. سنقبس اليوم بإذن الله وعونه من قوله تعالى: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. صدق الله العظيم. هاتان هما الآيتان العاشرة والحادية عشرة من سورة التحريم، وهي سورة مدنية. والسورة كما نعرف تتضمن دعوة للمؤمنين بأن يقوا أنفسهم وأهليهم نارا وقودها الناس والحجارة، وإنذارا للكافرين بأن لا يعتذروا يوم يصلون هذه النار فإنما يجزون ما كانوا يعملون. كما تتضمن السورة أيضا تبشيرا للمؤمنين بأن يدخلهم الله جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه. وعلى أي حال، فالآيتان توضح لنا من خلال المثل المضروب أن الكفر والإيمان مسؤولية شخصية وإرادة إنسانية، فمن أصر على الضلال واختار الكفر فلا يفيده هدى ولا ينفعه تدفق النور من حوله وبين يديه، ذلك أنه قد عمي قلبه وقسي وتحجر فلا ينفتح للإيمان ولا للآيات. ومن أراد الإيمان وسعى إلى الهدى فلا يصده عن إرادته ركام الكفر من حوله ولا يمنعه عن اختياره ظلام الشرك والجحود بين يديه. فالحق واضح والباطل بين، وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وها هما المثلان أمامنا واضحان لكلا الفريقين للمؤمنين والكافرين. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين. ها هما يعيشان في بيت الوحي والنبوة، وفي بيئة الخير والصلاح، وفي مناخ العبودية لله والإخلاص له، وفي ظل الصدق والوفاء بعهوده. إنهما تحت عبدين، نعم عبدين، من أي نوع؟ من عبيد الدنيا؟ من عبيد الجاه والسلطان؟ من عبيد الثراء والطغيان؟ كلا، بل من عبيد الله. والعبودية لله هي أسمى صفة ينالها الإنسان وأرفع مقام يبلغه. ثم إنهما مع ذلك صالحان، وصلاح العبد يعني صدقه ووفاءه وإخلاصه في عهده مع الله وإذعانه في العبودية له واستقامته في صلته بالله، وهي مؤهلات لأن يكون العبد مقربا إلى الله محبوبا لديه. ورغم هذا المقام السامي الذي ناله نوح ولوط عند الله، فهل أجدى نفعا في امرأتيهما؟ هل أصلح صلاح العبدين زوجتيهما؟ كلا، لقد آثرت الفساد فخانتاهما، أي خانت الرسالة وظاهرت عتاة الفساد والكفر على رسل الصلاح والإيمان، وما سرت ملأ التكذيب والسوء على مصابيح الصدق والإحسان. فبئست الجناية من موقع واجبه الصيانة، وبئست الخيانة من موقع يتوقع منه الأمانة. ولكن أن يكون ذلك وقد أحبت الكفر وفضلت خيانة الرسالة وآثرت الفساد، ولهذا استحقت غضب الله وعذابه رغم أنهما زوجتا رسولين، واستحقت النار رغم أنهما تحت عبدين صالحين من عباد الله، فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين. نعم، ادخل النار مع الداخلين من الكفار بالله والمكذبين برسله، مع الداخلين من المستكبرين على الحق الخائنين لعهود الله، مع الداخلين من الفاسقين عن الإيمان الخارجين عن سبيل الله. هذا هو مصير امرأة نوح وامرأة لوط رغم أنهما زوجتا رسولين من رسل الله، ولكن لا فرق عند الله بين إنسان وإنسان إلا بالتقوى. لا تنجي من عذاب الله قرابة من نبي أو صهارة أو نسب، بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، فكل ثروات الدنيا وكل نسب وعشيرة لا تقرب عند الله زلفى إلا من آمن وعمل صالحا. وهكذا فإننا نعرف من هذا المثل المضروب للذين كفروا أن مناخ الإيمان لا تتفتح له القلوب المتحجرة، وأن القرابة من الرسل والصهارة من الصالحين لا تنجي من النار المستعرة، بل كل نفس بما كسبت رهينة. ونأتي إلى المثل المقابل في الآية الثانية لنقبس منه ما يسره الله، فلنقرأ. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ها هو الإيمان يشع في ظلمة الكفر بالله، واليقين ينمو في مناخ التكذيب بفضل الله. ها هو التصديق بيوم الدين يتلألأ في قصر الطغيان الذي يتوهم الخلود في الدنيا وينكر البعث والجزاء. ها هو اللجوء إلى الله والافتقار إليه يعلو في ركام زيف الاستغناء عن الله ووهم الاعتزاز بغير الله من متاع الدنيا. ها هي الاستقامة تنبت في اعوجاج الفساد والعبث. إن القصر الظالم الطاغي لم يطفئ جذوة إيمانها بالله ولم يهدم تماسك يقينها بعطاء الله. ها هي من بين عرش الطغيان المسرف المترف ترفض الإسراف والترف وتسمو على مغوياته وتعلو على غروره وظلمه. ومن قصر يدعي صاحبه الربوبية في الناس تتجه إلى ربها الحق فتسأله رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. لقد سألت الأصح والأذقى وأدركت بحسها المرهف وإيمانها المشع أن كل طموح الدنيا لهو ولعب، وأن كل مكاسب وثروات الدنيا زيف وكذب، وأن كل جهود الصراع على الملك والثراء والتسلط والاستعلاء جهد ضائع متعب. إن غاية ما يكسبه الباغي في ملكه والطاغي في ثروته إنما هو بيت، نعم بيت. قد يكون هذا البيت قصرا واسعا باذخا، قد يكون مجهزا بكل وسائل الترف وكل أسباب الفخامة والإسراف، قد تجند لبنائه وتشييده أندر القدرات، وتجلب لزخرفته الأيدي الفنية المبدعة، قد تجلب لحدائقه أزهى الزهور وأطيب الثمار، وتطلق فيه الأنهار، وترعاه خبرات المهندسين الزراعيين. قد يكون هذا لهذا الملك أو هذا الثري، وقد يكون معه قصور وقصور، إنما رغم كل هذا إنما هو بيت، بيت واحد، غرفة واحدة، سقف واحد يتسع له عند منامه بعيدا عن كل جاهه وسلطته وثروته. ثم هو مع كل هذا الجهد والتعب والإسراف تارك كل ذلك لغيره ومخلفه لوارثه، والوارث موروث تالف وكل شيء هالك. فلماذا هذا الجهد فيه شيء هالك؟ ولماذا هذا الظلم والبغي وغايته تالف؟ إذن فالأفضل والأجدى أن يعمل الإنسان صالحا يبقى، وأن يتجه إلى ربه صادقا لينال من الله عنده بيتا في الجنة، بيتا يدوم وفيه ما تشتهي الأنفس، وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. إنه ملك لا يكدره هم ولا يلغيه خصم ولا يبليه زمن ولا يفنى ولا يمل، فما أعظم وما أجمل. وهكذا فإن امرأة فرعون المؤمنة الصادقة قد رأت كل قصور زوجها وزخرفها لهوا ولعبا وكذبا، ودعت من الله النجاة منه ومن قومه، رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. فطوبى لها من مثل لكل مؤمن صادق وأنموذج يحتذى به في هذا العصر الذي طغت فيه زخارف اللعب واللهو. إنه مثل ضربه الله لكل مؤمن قوي يصمد أمام المغويات ويعلو على وحول اللهو والترف والإسراف مهما تكاثرت وطغت من حوله، ولا ينخدع بكثرة الخبيث مهما ظهر بمظهر المغري. قل لا يستوي الخبيث والطيب، ولو أعجبك كثرة الخبيث، فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. اللهم اجعلنا ممن آمن وأيقن، وممن عمل صالحا ترضاه. والسلام عليكم ورحمة الله.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: في تاريخ الإسلام هداة وأعلام يضيئون بالقرآن ويبددون الظلام، شموس لا تنطفئ. ملامح تاريخية من حياة الجهاد والثورة، يكتبها علي أحمد السياني، يخرجها نياز الرازحي. شموس لا تنطفئ، إنتاج مركز الإعلام الثوري.
2: ارمي بسهمك ولا تبالي، ونل من يحيى بن زيد حتى لو أفنيت جميع فرساننا فرأسه بجيشنا كاملا.
3: حسنا، ابتعد عني قليلا أيها القائد، وسأرميه بسهم يحسم لكم المعركة.
2: ارميه يا عيسى، ارميه يا عيسى.
4: في أبي أنت وأمي يا ابن رسول الله،
2: سدد الله رميك يا عيسى، فقد أصبته بمقتل.
5: بشراك أيها القائد مسلم بن أحور، فقد قتل كلب بني هاشم.
4: أجل، وجميع أفراد جيشه أصبحوا أشلاء صنعاء. تالله لم تقوم لبني هاشم بعد اليوم قائمة.
6: وباستشهاد الإمام يحيى بن زيد عليه السلام طويت صفحة من أنقى صفحات التاريخ الجهادي الثوري الذي قارع قوى الشر والطغيان والظلم. طويت هذه الصفحة الناصعة لتفتح صفحة أخرى مكتوب عليها بدماء الشهداء الإمام علي بن أبي طالب والإمام الحسين بن علي بن أبي طالب والإمام زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب والإمام يحيى بن زيد عليهم السلام، مكتوب عليها قانون خالد لاستمرار الثورة الحسينية الزيدية ضد كل طاغية ظالم مستكبر فاسد مستبد بالأمة ومستعبد للناس. فمن سيحمل هذه الصفحة ومن سينفذ هذا القانون الثائر في وجه الطغاة؟

0: ماذا أرى وأسمع؟ أخي محمد بن عبد الله بن الحسن باكيا؟
1: باكيا، باكيا على الإمام يحيى بن زيد. لقد فقدنا يا أخي إبراهيم خيرة رجالنا علما وحلما وشجاعة ونصرة للمستضعفين المظلومين.
0: معك حق، ولكن ما عهدت أخي النفس الزكية إلا صبورا جلدا يتحمل عظائم الأمور وأعتى الأهوال في مغالبة وصبر جميلين.
1: ولكن مصيبتي في رفيق عمر الإمام يحيى بن زيد فوق الصبر وفوق الاحتمال. أحس يا إبراهيم وكأنني فارقت نصف قلبي ونفسي وروحي.
0: أعلم يا أخي أن المصاب فادح والحادث جلل، ولكن ما نتحمله من أمانة النصرة للأمة ومقارعة الظلم والطغيان يتطلب مثل هذه التضحيات الجسام.
1: نعم نعم يا إبراهيم، ومع هذا فإنما يزيدني حزنا وألما أن الكثير من إخواننا وأبناء عمومتنا قد خذلوا وتراخوا في نصرة الحق.
0: نعم، وكأن مأساة كربلاء ومن بعدها مأساة الكوفة قد أدخلت إلى قلوبهم الرعب.
1: والمفترض أن تزيدهم قوة وشجاعة واندفاعا للجهاد ضد الطغاة المستكبرين.
0: ربما يكون استشهاد الإمام يحيى بن زيد حافزا لهم ودافعا لتحقيق هذا الهدف.
1: ألا تسمع يا إبراهيم؟
0: أجل أجل، إنها حوافر خيل قادمة نحونا ستدل خيلانا على وجودنا.
1: ليكن، فإن كان مسالما سالمناه، وإن كان معاديا فسيوفنا حاضرة.
2: هذان خيلان، ترى أين فارساهما؟ سأنادي.
3: هل في مكان من يسمعني؟
1: أجل، نحن هنا، فمن أنت؟
3: عابر سبيل يطلب كسرة خبز وشربة ماء.
1: حسنا، ترجل عن فرسك وأقبل نحونا.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي إبراهيم، انظر ما تبقى في متاعنا من طعام وفي قرابنا من ماء، فأحضره فورا للرجل.
0: حسنا يا أخي.
1: من أين مقدمك يا أخي؟
2: من ولاية خراسان.
1: حقا؟ قل لي إذن، ماذا تحمل من أخبار خراسان؟
0: هاك الطعام والماء، واعذرنا من قلته فليس لدينا المزيد.
2: أكرم الناس من يمنح ما معه من طعام وماء هو زاد لسفره.
1: ما كان لأحد أن يمنع ماء وطعاما عن عابر سبيل، فتناوله هنيئا مريئا.
2: أخلاق ما عهدناها في هذا الزمن الذي ذهبت فيه المروءة والشهامة والكرم.
1: أشكر إطراءك. ها، سألتك عن أخبار خراسان.
2: ماذا أخبرك يا سيدي؟ دماء تغطي الأرض، وأشلاء متناثرة، وجثث متراكمة، غوغاء أهل الشام من جيوش الطغاة الأمويين يفصلون رؤوس أنصار الحق عن أجسادهم.
1: أقلت الطغاة الأمويين؟
2: بماذا تصف من يسلخ الأجساد ويصلبها يا سيدي؟ جزار يذبح وضحية تسلخ، والمصيبة أن الأمة ترقب قتل أحفاد رسول الله وأنصارهم في صمت أبله.
1: ألا تخشى بحديثك هذا يا رجل أن ينالك ما نالهم بسيف رجال الخليفة؟
2: بعد أن شاهدت رؤوس أنصار الحق تحمل على أسنة الرماح ويطاف بها في نواحي العراق وبلاد الشام، أصبحت لا أخاف شيئا. أما حين رأيتهم يجتزون رأس حفيد رسول الله الإمام يحيى بن زيد ويرسلونه إلى أمه بالمدينة، فقد عاهدت الله على بذل حياتي لنصرة الحق. هل بعد هذا الظلم من ظلم يا سيدي؟
1: لك الله يا عمتي ريطة، لك الله يا عمتي ريطة، لك الله.
4: إلى متى سأظل أجر أنفاسي الغارقة في ضباب كثيف من غبار الحروب؟ إلى متى سأظل غارقة في بحور من الغربة والضيق والحزن والألم؟ إلى متى ستظل مآسينا ومعاناتنا تأكل ما تبقى فينا من أرواح؟ آه، ما أقسى الحياة في ظل حكام طغاة ظلمة مستبدين! إنها حياة أشبه بالموت، بل الموت أرحم وأشفق. ولكن علينا جميعا أن نصمد ونثبت ونجاهد صابرين من أجل خلاص الأمة ممن فرضوا عليها حياة البؤس والشقاء.
5: لماذا يا جدتي تبكين؟
4: لا شيء، لا شيء يا بني.
5: إنني أرى الدموع تنزل من عينيك، هل أصاب أبي مكروء؟
4: لا أدري يا بني، أرأيت كيف أيقظت بقية أطفالنا؟ ترى من يطرق علينا الباب؟ من يطرق بابنا؟
6: أنا يا أم الإمام يحيى بن زيد، جئت أحمل لكم أخبارا عنه.
4: حقا؟ بشرنا يا أخي.
6: خذوا يا أهل زيد بن علي صرة تحوي هدية لكم، سأضعها هنا.
5: يا سعادتي بالهدية يا جدتي.
4: ممن هذه الهدية وماذا تحوي؟
5: هيا يا جدتي افتح الصرة لنرى هدية.
4: حسنا يا بني.
5: ما هذا يا جدة؟ رأس أبي مقطوع.
4: لا لا لا لا، هذا تمثال. هيا هيا، كل واحد يلزم فراشه. هيا يا أبنائي، شردتموه عني طويلا وأهديتموه إلي قتيلا، صلوات الله عليه وعلى آبائه. عليك سلام الله يا بني، عليك سلام الله يا يحيى.
1: إخواني، يا من تحسون الظلم وتشعرون بالطغيان الأموي، إنني أسمع لكم نشيجا وألحظ فراشات من الدموع تتطاير من عيونكم حزنا وكمدا على استشهاد الإمام يحيى بن زيد عليهما السلام. فيا ليت هذه الدموع وهذا النشيج كانا ندما وتأنيبا لترككم الإمام وحيدا في ساحات الجهاد لنصرة الأمة جمعاء. لم يجد حوله سوى قلة قليلة من أنصار الحق والعدل والمساواة، أما أنتم فقد قبعتم في مخابئكم هنا بمدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكأن الأمر لا يعنيكم. إخواني، أغمدتم سيوفكم وأطلقتم دموعكم، والدموع والنواح والبكاء والعويل لا يقتل ظالما ولا يرد طاغية ولا ينصر مظلوما ولا يشد من أزر مستضعف. لا أظنكم قد آثرتم السلامة على الشهادة، والخضوع على العزة، والخنوع على الكرامة، والاستسلام على الجهاد ومقارعة الظلم والطغيان. فمما تخافون؟ مما تخافون؟ وموتكم أسعد من حياة الذلة والمهانة والعبودية. وأخيرا يا إخوة الحق، أذكركم بعبارة للإمام الشهيد زيد بن علي عليه السلام حين قال: ما كره قوم حر السيوف إلا ذلوا.
7: كانت كلمة الإمام محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب مؤثرة تأثيرا بالغا في النفوس والقلوب والأرواح. لم تكن عباراته مؤلفة من الحروف والكلمات، بل كانت بريقا في عيني أسد جريح، فيه من المجابهة والتحدي بقدر ما فيه من الضياء الذي يمزق الغواشي في عيون الباكين على الإمام الشهيد يحيى بن زيد عليه السلام، ليتمكنوا من رؤية الحق والاندفاع لنصرته والجهاد في سبيله. ظل الإمام محمد بن عبد الله النفس الزكية عليه السلام في مدينة رسول الله يثور أبناء الأمة ضد شر طغاة الأرض، وكان من السهل عليه في ظل هذه الجراحات الصارخة التي تغطي مساحات واسعة من جسد الأمة أن يجد الاستجابة لدى الكثير من الناس. وما هي إلا شهور من عام 126 هجرية حتى جاء من بلاد الشام من يحمل الأخبار.

0: جئتك يا ابن رسول الله من الشام أحمل أخبارا تدل على تداعي الخلافة الأموية وانهيارها.
1: كيف أيها الرجل المخلص؟ وما زال الجبروت يطال الأمة بكل استكباره وطغيانه
0: بأيدي الطغاة من ولاة بني أمية. أما قصورهم ببلاد الشام فقد دب الخلاف الشديد داخلها، وبقيت الصراعات على أشدها حتى أدت إلى مقتل الخليفة الوليد بن يزيد.
1: أمتأكد من مقتله يا رجل؟
0: كل التأكد يا سيدي.
1: ولماذا لم يصل خبر بهذه الأهمية إلينا هنا بالمدينة؟
0: أنت تعلم يا سيدي أن من شأن الطغاة كتمان خبر كهذا خشة استغلاله من قبل الثائرين عليهم من أبناء الأمة.
1: حسنا، ومن تولى الخلافة من بعده؟
0: ما زالت الفوضى والخلافات سائرة في قصر الخلافة، إلا أن هناك أخبارا تؤكد أن الأمير الأموي مروان بن محمد في طريقه لأن يبايع.
1: مروان بن محمد، أجل، أسمع عن دهائه وسياسته، فربما يمتلك القدرة على الإمساك بزمام الأمور.
0: إذا استطاع أن يمسك بزمام الأمور في محيط قصره، فما مدى قدرته على مواجهة الثورات في العديد من البلدان الرافضة للتسلط الأموي؟
1: فما الذي تراه؟
0: أراها فرصة مواتية لأن تكونوا أنتم والأخيار من أبناء مدينة رسول الله صلى الله وسلم عليه وعلى آله في مقدمة الثائرين ضد شر طغاة الأرض من بني أمية.
2: وكما توقع الإمام محمد بن عبد الله بن الحسن النفس الزكية، استطاع مروان بن محمد اعتلاء كرسي العرش الأموي، وبدأ يرسل ولاته للأمصار، ومنها مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله، فقد عين عليها واليا يدعى عبد الملك بن عطية. كان من شأن الخليفة مروان بن محمد اللقاء مع ولاته قبل ذهابهم إلى الولايات، وهكذا فعل مع واليه الجديد على المدينة عبد الملك بن عطية، فكان اللقاء بين الوالي والخليفة.
3: اسمع يا عبد الملك بن عطية.
4: السمع والطاعة لسيدي ومولاي الخليفة مروان بن محمد.
3: لقد وليتك على مدينة رسول الله.
4: شرف ما بعده شرف أن أنال من مولاي هذه الثقة. أرجو أن أكون عند حسن ظنه وثقته بي.
3: أنت تعلم يا ابن عطية ما مرت به خلافتنا الأموية من أحداث وخلافات وصراعات داخل قصورنا، كادت تقضي على ملكنا وتهد أركان خلافتنا.
4: أعلم هذا يا مولاي، ولولا حكمتكم ومقدرتكم وحنكتكم في الإمساك بزمام الأمور لصارت الأمور لا سمح الله إلى ما لا يحمد عقباه.
3: ولهذا حقد علينا الناقمون وأعداؤنا من بني هاشم وأنصارهم، وبدأوا في إشعال الفتن والخروج عن أولياء الأمر في مخالفة صريحة لكتاب الله وسنة رسوله.
5: لن يفلحوا أبدا ما دامت سيوف الحق بيدك أيها الخليفة على أعناق كل متمرد خائن خارج عن طاعة ولي الأمر.
3: هذه السيوف التي تتحدث عنها سنسلها في الوقت المناسب بعد أن نسترد أنفاسنا مما جرى في البيت الأموي من أحداث.
4: منتهى الذكاء وغاية الحكمة، فبماذا تأمر يا خليفة المسلمين؟
3: علينا في هذه المرحلة أن نستفيد من دهاء من دهاء جدنا معاوية ابن أبي سفيان ومكره.
4: رحمه الله رحمة الأبرار، لقد كان داهية.
3: أنت تعلم أن أنصار آل بيت رسول الله وكل أعدائنا من بني هاشم يتجمعون في المدينة بالذات أكثر من أي بلد من بلدان الخلافة.
4: أعلم هذا يا أمير المؤمنين، ولكن لا كان رأسي على كتفي إن بقي هاشمي في مدينة رسول الله.
3: ما هذا أريد؟ ولا لهذا دعوتك أيها الغبي.
5: أنا إنما أردت أن أطمئنك يا خليفة المسلمين.
3: قلت لك في هذه المرحلة نريد الذكاء والدهاء والمداهنة وإشعار الناس أننا لا نضمر شرا ولا عداء لبني هاشم وأنصارهم.
5: سمعا وطاعة يا مولاي.
3: لهذا لا أريدك أن تتعرض بسوء لأحد من بني هاشم وأنصارهم. عليك فقط أن تتبع تحركاتهم وتستكشف نواياهم وتوافيني بأخبارهم أولا بأول.
5: أمر سيدي ومولاي الخليفة.
3: إذن عليك التوجه إلى المدينة بأسرع ما يمكن.
6: شموس لا تنطفئ. إنتاج مركز الإعلام الثوري.

0: هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية. نحييكم سامعينا الكرام ونقدم لحضرتكم موجزا لأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. انطلقت صباح اليوم في مصلى الإمام الخميني شمال العاصمة الإيرانية طهران مراسم وداع الجماهير للإمام الشهيد للثورة السيد علي الحسيني الخامنئي وسط حضور جماهيري واسع من داخل إيران وخارجها. ومن المقرر أن تقام صباح غد الأحد صلاة الجنازة على جثمان الشهيد، على أن تستأنف مراسم التشييع يوم الاثنين 6 يوليو في طهران قبل نقل الجثمان يوم الثلاثاء إلى مدينة قم لمواصلة مراسم التشييع والصلاة. كما تتواصل المراسم في محطة لاحقة، حيث ينقل الجثمان يوم الأربعاء 8 يوليو إلى مدينة النجف لإقامة مراسم خاصة في مرقد الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، إضافة إلى فعاليات مماثلة في كربلاء المقدسة عند مرقدي الإمام الحسين وأبي الفضل العباس عليهما السلام. ويختتم برنامج التشييع يوم الخميس 9 يوليو، حيث يوارى جثمان الشهيد الثرى في مدينة مشهد داخل حرم الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام. قصفت مدفعية العدو الإسرائيلي اليوم المناطق الشمالية الغربية من مدينة رفح جنوب قطاع غزة بالتزامن مع إطلاق قنابل إنارة غربي المدينة. وفي مدينة غزة أطلقت الدبابات الإسرائيلية نيرانها بكثافة باتجاه حي التفاح شرقي المدينة بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف الحي، حسب ما أفادت وكالة صفا الفلسطينية. أعلن القائم بأعمال حاكم مقاطعة بيلغراد ألكسندر شوفافيف أن القوات الأوكرانية شنت هجوما مكثفا على مدينة بيلغراد، مما أسفر عن أضرار في البنية التحتية واندلاع بعض الحرائق. وقال في منشور على منصة إكس: وفقا للمعلومات الأولية لم يسجل سقوط ضحايا، وأكد أن جميع الخدمات التشغيلية والطوارئ تعمل في المواقع المتضررة لتقييم الأضرار وبدء عمليات الإصلاح. الخبر الأخير في هذا الموجز: أعلنت الصين اليوم أنها أطلقت دورية تابعة لخفر السواحل شرق تايوان لتحل محل قوة سابقة كانت منتشرة قبالة سواحل الجزيرة، وهو ما أثار غضب تايبيه وقلقا في بعض العواصم الغربية. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، وفينكم سمعنا الكرام بموجز لأهم الأمن.
1: وقفة أعلانية.
2: إذا صحت القواعد صلح البناء، وإذا عرف الداء نفع الدواء. دقة في التشخيص، كفاءة في الكادر، حداثة في الأجهزة، تميز في الخدمات. أسعار الرمزية وأداء النوعي وعلى مدار الساعة وفي العطل الرسمية، كل هذا في المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة المركزية، المرجعية الأولى المعتمدة وطنياً وخارجياً. المركز الرئيسي صنعاء جوار مستشفى الكويت. فروعنا: ذمار الدائري الغربي خط المغرب محطة الأزرق، عمران جوار المعهد الصحي جوار مستشفى الصماد، صعدة منطقة قحزة جوار المركز الوطني لنقل الدم، إب الظهار جنوب مستشفى الثورة مبنى مكتب الصحة والسكان، حجة المدينة جوار مركز الطوارئ، البيضاء مبنى مكتب الصحة المستشفى القديم، الحديدة التحرير جنوب حديقة التحرير. المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة المركزية. العلم، الحقيقة، الحياة.
3: تعلن مصلحة الضرائب والجمارك لكافة المواطنين والمستوردين المعنيين بترسيم السيارات المستوردة أنه وبناء على توجيهات وزارة المالية ومخرجات لجنة تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص، فقد تقرر تأجيل العمل ببعض فقرات آلية الترسيم الخاصة بالسيارات المستوردة خلال فترة المهلة الممتدة حتى 31 يوليو 2026، فقد تم اعتماد التالي: 1. يستمر العمل بخصم الإهلاك الإضافي بموجب القوانين والقرارات النافذة خلال فترة المهلة. ثانياً، إعفاء السيارات المعفاة بموجب القانون أثناء فترة المهلة، بما في ذلك السيارات الكهربائية والهجينة، وفقاً للضوابط والإجراءات المنظمة لذلك. ويستثنى من هذه التسهيلات السيارات محولة المقود والباصات سعة 7 ركاب والتي تستمر معاملتها وفقاً للقرار السابق. وتهيب المصلحة بجميع المعنيين سرعة استكمال إجراءات الترسيم خلال الفترة المحددة والاستفادة من المزايا والتسهيلات المتاحة قبل انتهاء المهلة المحددة من يونيو إلى يوليو 2026. ولمن سبق له الترسيم باستثناء ما ذكر أعلى فعليه مراجعة المصلحة لاسترداد الفارق. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
4: أخي المواطن، اتبع الإرشادات والتعليمات الموجودة في المحطة، وتأكد من اتباع الإجراءات الأمنية للحفاظ على سلامتك وسلامة الآخرين، وتذكر دائما أن السلامة هي الأهم أثناء تعبئة الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
5: ما أجملش ومحلاش يا صنعة القديمة وغبني عليش.
6: ما أجملش يا صنعة ودارين بجمالها وصنعة حوات كل فن. طيب غبني عليها من مه؟
5: غبني عليها من النفايات والمخلفات المتناثرة في بعض أزقتها. غبني عليها من مخلفات البناء المكومة في بعض شوارعها. غبني عليها من مخلفات الباعة المجولين والمحلات التجارية.
6: يا عيبة والقساعة على صنعاء الفاتنة والجميلة، كيف بيسخل بعض في رمي المخلفات وهي وجه اليمن الباسم بحضارتها وتاريخها العريق الذي له أكثر من 7000 سنة. صنعاء حاوت كل فن ويا سعد من حلها.
5: كلام في محله. مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
7: أخي التاجر، أخي المستورد، التلاعب في المستندات وما تحتويه من معلومات يعرضك للعقوبات القانونية والغرامات، ويعتبر ذلك في حكم التهريب الجمركي.
8: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
9: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. بين حلم المستعمر القديم وأطماع الغزاة الجدد ووهم السيطرة، ستظل الهزيمة قدراً محتوماً لكل الغزاة. سيحزم الاحتلال حقائبه السوداء ويرحل عن الوطن صاغراً ذليلاً.
10: علي أن يرحل، ارحل، ارحل من بلدنا، من أرضنا. أنت محتل وأنت معتدل، ارحل من الريان، ارحل من المكلة، ارحلوا من كل محافظات بلدنا.
9: سننشد لحن الانتصار والحرية والاستقلال، ولن ترى الدنيا على أرضي وصية. وستهتف الحناجر من جديد، برع يا استعمار،
11: برع يا استعمار، برع من أرض الأحرار،
9: برع يا استعمار،
11: برع ولا الليل يكويك التيار،
12: برع،
11: برع ولا الليل يكويك التيار،
12: برع.
9: برع يا استعمار برنامج ثوري يحمل راية الكفاح ضد كل الغزاة والمستعمرين لتطهير كل شبر من أرض اليمن السعيد. برع استعمار، من إعداد وتقديم إشراك محمد المقري، الإخراج إبراهيم عباس الحميضة،
0: في معركة الحرية والاستقلال خيار اليمن واحد مهما كانت التحديات والتضحيات. وفي مسار المواجهة مع دول العدوان والاحتلال أعلن اليمن التعبئة العامة، وقد آن الأوان ليقطف الشعب ثمرة صبره وصموده وإنهاء الاحتلال والعدوان الأمريكي السعودي والعيش بحرية وكرامة وعزة بعيدا عن التبعية والتدخلات الخارجية، بما يحقق للشعب اليمني استقلاله الكامل واستعادة حقوقه وثرواته الوطنية. وتلك عزة اليمن، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين.

0: الحرية والعزة والكرامة لليمن ولكل أحرار الأمة. أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج برع يستعمر.
1: برع يستعمر، برع يستعمر، ثورة مستمرة وكفاح لا يتوقف، وكفاح لا يتوقف.
0: أخبار المحافظات المحتلة. عدن وبقية المحافظات المحتلة تعيش ظروفا إنسانية هي الأكثر قسوة نتيجة تردي الخدمات واتساع رقعة الانهيار المعيشي والانفلات الأمني وسط صمت معيب ومخجل من قبل سلطة الاحتلال وحكومة الخونة.
2: في وقت يعيش فيه المواطنون في عدن وبقية المحافظات المحتلة الخاضعة لسلطة رئاسي وحكومة المرتزقة تحت وطأة انقطاع الكهرباء وتوقف المياه وارتفاع الأسعار الجنوني، تكشف وثيقة رسمية مسربة عن فضيحة مالية جديدة تفضح أولويات مجلس رئاسي الخونة وحكومته الموالية للتحالف السعودي. الوثيقة الصادرة عن مدير مكتب الخائن العالمي المرتزق يحيى الشعيبي تضمنت توجيها لرئيس وزراء الخونة المرتزق شائع الزنداني بصرف مبلغ 10 ملايين ريال سعودي ما يعادل نحو 3 مليارات ريال يمني لعمرو بن حبريش بذريعة تغطية مديونية سابقة. هذا المبلغ الضخم الذي يكفي لتشغيل محطات الكهرباء في عدن المحتلة لأشهر أو لصرف رواتب آلاف الموظفين الموقوفة منذ شهور تم تحويله لتسوية ديون شخصية، في مشهد يعكس الانفصام التام بين واقع المواطن الغارق في الظلام والفقر وبين ترف سلطة المرتزقة التي تستنزف موارد الدولة لخدمة مصالحها الخاصة. تأتي هذه الفضيحة ضمن سلسلة من الصفقات المشبوهة التي تكشف حجم الفساد المستشري، حيث سبق أن فجرت تقارير صحفية قضية صرف 1 مليون ريال سعودي قيمة عسل للعالمية إضافة إلى ميزانية قصر المعاشيق التي تبلغ 138 مليار ريال سنويا.
0: لحج، فوضى مستمرة واحتجاجات غاضبة وقطع للطرقات بعد أن أصبحت المحافظة مسرحا لعبث الميليشيات في مشهد لا يمكن فصله عن حالة الصراع والاستقطاب على النفوذ بين الرياض وأبوظبي.
3: شهدت مدينة الحوطة بمحافظة لحج اندلاع احتجاجات غاضبة تنديدا بقرار إقالة المدعو عواد الشلل من منصبه كمدير لأمن الحوطة. وأوضحت المصادر أن محتجين قاموا بقطع عدد من الطرقات الرئيسية وإحراق الإطارات في شوارع المدينة ما تسبب في تعطيل حركة السير وخلق حالة من الشلل المروري في عدد من المناطق. وأضافت أن

0: في ظل عجز حكومة المرتزقة.
1: مؤسسة كهرباء مأرب المحتلة تعلن آلية جديدة لفصل التيار بعد عجزها عن تزويد مديريتين بالكهرباء، مبررة ذلك بالأحمال الزائدة وداعية المواطنين إلى ترشيد الاستهلاك.
2: أوضحت المؤسسة العامة للكهرباء منطقة مأرب أنها تواجه ضغوطا متزايدة في الطلب على الطاقة الكهربائية مع ارتفاع درجات الحرارة، أدى ذلك لارتفاع الأحمال الكهربائية مضطرها لوضع جدول إطفاء مجدول على جميع الخطوط.
1: والمفارقة أن المحطة نفسها كانت قبل العدوان على اليمن تغذي محافظات الجمهورية بالكهرباء.
3: وكانت المحطة الغازية قبل عام 2011 تغذي كثيرا من المحافظات اليمنية، لكنها منذ اندلاع الحرب انحصرت على محافظة مأرب فقط.
4: هو جالس يستثمر ويبني أبراج في السعودية وفي تركيا وفي أمريكا وفي إيرلندا وفي بريطانيا وفي كل دول العالم، وجالس يعمل استثمارات. سلطان العرادة يشتري قصور الملوك في داخل أسبانيا، من أين له هذا؟
1: واليوم تتكرر الأزمة في مأرب كما تمتد إلى المحافظات المحتلة الأخرى، وفي مقدمتها حضرموت وشبوة، رغم ما تزخر به هذه المحافظات من ثروات هائلة.
5: محافظات نفطية كما حضرموت وشبوة هذه يعني مفروض تكون أكثر استقرار، لأن النفط يطلع من عندهم.
1: أزمات متلاحقة وخدمات منهارة ومعاناة تتفاقم ووضع معيشي يزداد قسوة يوما بعد آخر. وفي تعز تتصاعد أسعار الكهرباء التجارية وسط اتهامات بالجشع وعجز رسمي عن ضبط السوق.
6: تعز ليه 11 سنة بدون كهرباء؟ 11 سنة والمحطات التجارية تفرض أسعار خيالية عن بقية المحافظات، 1600 ريال بقية المحافظات 6 ريال.
1: ثروات هائلة وخدمات تتهاوى وأزمات تتواصل ومواطنون يدفعون الثمن يوما بعد آخر، بينما تتواصل الاتهامات بهدر الموارد وسوء إدارتها في مشهد يعكس اتساع فجوة المعاناة وتراجع الخدمات الأساسية.
0: وفي المهرة وشبوة مظاهرات غاضبة بسبب انهيار خدمة الكهرباء وتنديدا بتردي الخدمات الأساسية في ظل وعود كاذبة وحلول غير منفذة.
7: خرج سكان مدينة الغيضة مركز محافظة المهرة في تظاهرات احتجاجية حاشدة للمطالبة بوضع حد لانهيار خدمة الكهرباء الذي وصل إلى أكثر من 15 ساعة يوميا. ويأتي هذا التحرك الشعبي في ظل تفاقم أزمة الكهرباء وبقية الخدمات الأساسية مع ارتفاع درجات الحرارة دون أي تحرك من قبل الحكومة العميلة التابعة للاحتلال السعودي. وجاب المتظاهرون شوارع المدينة مرددين هتافات تطالب بتوفير الكهرباء، منددين بما وصفوا بعجز حكومة التحالف عن توفير أبسط الخدمات الأساسية. كما رفع المحتجون اللافتة تتهم حكومة المرتزق الزنداني بنهب الإيرادات المالية وتجاهل معاناة المواطنين المستمرة منذ أسابيع في كافة المناطق المحتلة.
0: وفي المخا مشكلة الكهرباء تتضاعف معها المعاناة الإنسانية بعد تعطيل المحطة الحكومية وتحويلها إلى ملكية خاصة للخائن طارق عفاش والاستثمار الخاص الذي ترعاه الشركة الإماراتية في مدينة أنهكها الفقر والحرمان.
1: المخا تتجرع مرارة الطمع، اتهامات مباشرة للخائن طارق عفاش بتحويل الكهرباء من منحة إنسانية إلى مشروع استثماري خاص. التعرفة تقفز إلى 490 ريالاً للكيلووات في مدينة أنهكها الفقر والحرمان.
8: بيقول لك البخيتي في تحول لافت في المصطلحات، ما بدا كهبة إنسانية مدعومة إماراتياً استقر أخيراً كأنموذج استثماري خاص بطارق عفاش، والنتيجة الكيلو ب 490 ريالاً.
1: المصادر تكشف أيضاً أن المحطة البخارية الحكومية أعيد تأهيلها ثم أوقفت لتمنح لشركة تجارية تابعة لأقارب الفار عفاش. مولدات، شبكات، مخازن بمليارات تحولت إلى ملكية خاصة.
9: عطلت المحطة وتوقفت بحجة عدم توفر مادة المازوت وهي من أرخص أنواع الوقود. تعرضت معداتها ومولداتها للنهب لصالح شركة كهرباء خاصة يطلق عليها جو جرين باور.
1: حتى مشروع الطاقة الشمسية الذي طالما تغنى

0: به الاحتلال الإماراتي صار تجارة بنظام الدفع المسبق. عدادات إلكترونية تباع بأكثر من 200,000، والأسعار تفوق كهرباء عدن 20 ضعفاً. مواطن يشغل مكيفاً واحداً يدفع 417,000 ريال شهرياً.
1: التعرفة بالريال السعودي. كهرباء المخا من منحة إماراتية إلى مشروع استثماري.
0: هكذا تنهب المخا، وهكذا يستغل الناس تحت شعارات زائفة باسم الجمهورية.
2: براعي استعمار، براعي استعمار، ثورة مستمرة وكفاح لا يتوقف، وكفاح لا يتوقف.
3: الفصل الأخير في ملحمة الصمود. على مدى أكثر من 11 عاماً واليمن يواجه جملة من التحديات والمخاطر داخلياً وخارجياً نتيجة العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي واستمرار الحصار والحرب الاقتصادية الشاملة. ومن أبرز التهديدات التي يواجهها الأطماع السعودية والإماراتية قديماً وحاضراً، وما يجري في المحافظات الجنوبية المحتلة من تدمير لمقدرات البلاد ونهب خيراتها وثرواتها الطبيعية والسيطرة على الموانئ والمنافذ البحرية عبر ميليشيات مسلحة تم تشكيلها لهذا الغرض، ليس سوى صورة واضحة للأطماع القديمة ومؤامراتها على مدى العقود الماضية لإبقاء اليمن فقيراً وضعيفاً تحت هيمنتها ووصايتها تحت إشراف اللجنة الخاصة السعودية.
4: اللجنة الخاصة حكاية نفوذ امتد لعقود في اليمن. في عام 1965 بدأ التدخل السعودي بضرب الجبهة الداخلية اليمنية. كان الشعار المعلن مواجهة النفوذ المصري، لكن الهدف كان مختلفاً، إحلال نفوذ جديد مكان نفوذ قديم. بدأ الاختراق من داخل صفوف الجمهوريين، ومن مؤتمر خمر الأول تقدمت أدوات النفوذ خطوة بعد أخرى. أبعد السلال واغتيل الزبيري، واتسعت دوائر التأثير حتى وصلت إلى مراكز القرار. في مؤتمر خمر الثاني تحول نفوذ اللجنة الخاصة إلى سلطة فوق السلطة، تعاظم حضورها وتراجع مشروع الدولة. ثم جاء اغتيال إبراهيم الحمدي وتعثر مشروع الوحدة وتأجل حلم البناء الوطني. مع مرور السنوات أصبحت اللجنة الخاصة اللاعب الأبرز، وصارت تدير المشهد عبر شبكة واسعة من الأدوات الرخيصة. كل مسؤول كان مطالباً بالعمل ضمن سقف الإرادة الخارجية، وأي مشروع وطني مستقل كان يواجه العراقيل. في تلك المرحلة ترسخت ثقافة التبعية السياسية، وتعمق الارتهان للخارج، وأصبحت الثروة والقرار بعيدين عن إرادة الشعب. تحولت السيادة إلى ملف تديره الرياض، وبقي المواطن اليمني بعيداً عن ثرواته وحقوقه.
5: لكن أنا أفهمكم، السعودية هل هي من اليوم عدو؟ لا، السعودية من يوم عرفنا أنفسنا وفهمنا السعودية هي عدو لنا، وببين لكم ليش عدو السعودية. في 69 في شركة بان أمريكان في ثوف ترفوت، الله كعبر سليم وبرنسي عرفوها في ترفات، وطلعت نفط، جت سعودية وشلتها دفوت إيس بعتها لها وشلتها. بعدها جت شركة جزائرية ومسحت وسعودية شلتها.
4: سقط نظام عفاش، لكن نفوذ اللجنة الخاصة لم يسقط معه.
6: وفي هذه الوثيقة التي تعود إلى عام 2011 تظهر التوجيهات من مساعد وزير الداخلية محمد بن نايف بالصرف لعلي محسن وعثمان مجلي المبالغ المالية التي اقترحتها وزارة الدفاع التي كان على رأسها سلمان بن عبد العزيز.
4: بل خرج من الظل إلى العلن، وجاءت المبادرة الخليجية لتكرس الوصاية السياسية، لكن الشعب اليمني رفض البقاء تحت الوصاية، وارتفع الشعار واضحاً في 21 سبتمبر 2014: لا وصاية على اليمن. ومنذ ذلك الحين دخلت البلاد مرحلة مواجهة طويلة عنوانها استعادة القرار الوطني المستقل، بعد أن سلبه السعودية عبر لجنتها الخاصة منذ عقود.
3: تعددت أساليب وأشكال التدخل السعودي في اليمن، ما بين التدخل العسكري المباشر وغير المباشر بما يضمن سهولة السيطرة عليه وإخضاعه للوصاية والتبعية المطلقة للرياض. وقد تجلى الوجه القبيح للنظام السعودي في عدوانه الإجرامي على بلادنا في 26 من مارس عام 2015 وحربه العبثية لتدمير اليمن وتفخيخه بالجماعات الإرهابية وتمزيق نسيجه الاجتماعي وإغراقه في الفتن والصراعات والفوضى وحربه الاستخباراتية القذرة لزعزعة الجبهة الداخلية، وفي أقرب مشهد لإشعال نيران الفتنة والصراع بين أبناء محافظة الجوف وبقية المحافظات اليمنية، اصطنع المخطط السعودي مسرحية فدغم وابنة صدام حسين لتحريك نخوة القبيلة اليمنية.
0: لم تكتفي السعودية بعدوانها الغاشم على اليمن ولا بحصار خانق فرضته على الشعب اليمني لأكثر من 12 عاماً، بل تمادت في غيها لتدفع بمرتزقتها نحو أعمال تخريبية وقطاعات مسلحة يقودها قاطع الطريق حمد ابن فدغم الحزمي.
7: أنا أريد قطاع مكثف، أريد قطاع السحاري ينقبض.
0: هذا المرتزق أقدم مؤخرا على اعتراض المسافرين في صحراء الجوف ومأرب، حيث يقوم بنهب الشاحنات ومصادرة ممتلكات المواطنين بلا رادعة.
8: هذا زكمونا أصحاب الجوف بعد العظيمين، قاضع علينا أصحاب عمران، إحنا أصحاب عمران 15 قادر، لا بذنبنا من ميرا ولا إحنا دخل من ميرا.
0: فدغم الذي تبنى كذبة سمية الزبيري ثم ظهر لاحقا في مقطع مستفز داخل صنعاء ليقبض عليه ثم يطلق بضمانات قبلية، غير أنه عاد اليوم ليصنع فوضى جديدة مستهدفا المسافرين الأبرياء في الطرقات ومتجاهلا مشايخ الجوف الذين ضمنوه، لينخرط بعدها في أعمال التخريب والتقطع التي ترفضها وتستنكرها كافة الأعراف القبلية والدينية، ويؤكد بأفعاله حقيقته الجلية بأنه ليس إلا قاطع طريق ومرتزقا باع شرفه وكرامته بالريال السعودي.
3: كلما تسعى إليه السعودية يهدف إلى زعزعة واختراق الجبهة الداخلية، لا سيما بعد أن رأت حجم النفير القبلي والشعبي الواسع والالتفاف الجاد حول دعوة السيد القائد لرص الصفوف وتوحيد الجهود لانتزاع الحقوق وكسر الحصار.
9: لن نقبل باستمرار العدوان والاحتلال والحصار الأمريكي السعودي على بلدنا، وأننا سنتحرك في إطار موقفنا الحق وقضيتنا العادلة ومظلوميتنا الواضحة للخلاص من ذلك بكل الوسائل المشروعة حتى ينعم شعبنا العزيز بالحرية الكاملة والاستقلال التام والعيش بكرامة ويستعيد ثرواته الوطنية وكامل حقوقه المشروعة.
10: في خطابه بمناسبة عاشوراء كما في رسالته بداية العام الهجري الجديد، السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يثبت عناوين المرحلة وأولوياتها ويرسي مداميك استراتيجية وطنية، استراتيجية قوبلت بترحيب واستنفار واسع شعبيا ورسميا في جبهة وطنية متماسكة.
9: أدعو شعبنا العزيز إلى تراص الصفوف والحفاظ على الجبهة الداخلية وتماسكها وعلى روحية النفير العام والتعاون على البر والتقوى والاستمرار بنشاط واهتمام في المبادرات الاجتماعية والعناية القصوى بالدورات العسكرية في التعبئة العامة.
10: استراتيجية صنعاء ليست تصعيدا من طرف واحد كما قد يفسرها البعض، بل خيار ضرورة ورد مشروع على خطوات عدوانية تصعيدية بقيادة أمريكية وتنفيذ سعودي اقتصاديا وإنسانيا وأمنيا طيلة 4 سنوات خلال مرحلة أسميت بمرحلة خفض التصعيد، انتقل فيها تحالف العدوان من عدوان عسكري ظالم إلى حرب مركبة لا هوادة فيها.
3: المرحلة القادمة بحسب كل المؤشرات لن تكون مرحلة ترقب وانتظار، فقد انتهى زمن خفض التصعيد وبدأ زمن الحسم، وكل أوراق السعودية ومؤامراتها ستسقط أمام وعي الشعب اليمني وحكمة قيادته الثورية والسياسية. وقد بات أبناء اليمن يدركون أن المعركة الحقيقية هي إنهاء سجل العدوان والحصار والوصاية. في هذا السياق وللوقوف على آخر الأحداث والمستجدات، يسرنا أن نستضيف الشيخ علي الحميري وكيل محافظة المهرة في حلقة هذا الأسبوع من برنامج برع يستعمر. أهلا بكم شيخ علي معنا عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
11: أهلا وسهلا بكم، يا مرحبا،
3: حياكم الله شيخ علي. في مشهد غير مسبوق من التلاحم والجهوزية، أعلن الشعب اليمني بكافة مكوناته وأطيافه استجابته الكاملة لدعوة السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي التي دعا فيها إلى تضافر الجهود رسميا وشعبيا للتصدي للعدوان والاحتلال وإنهاء الحصار. أمام هذا المشهد عملت الرياض على استنساخ أدوات جديدة للفتنة الداخلية في محاولة لإشعال الفتنة في محافظة الجوف لتفجير الصراع بهدف زعزعة واختراق الجبهة الداخلية لإشغال صنعاء والهروب من استحقاقات السلام. سؤالي لكم شيخ علي، هل ستتمكن السعودية من تمرير مخططاتها التدميرية في ظل هذا الوعي المتنامي والتحرك الجاد للشعب اليمني؟ وكيف تقرؤون مستوى التلاحم القبلي في مواجهة هذه المخططات؟
11: أولا بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ثانيا نتطرق إلى الوضع الحالي وإلى توجيهات القائد السيد القائد العلم عبد الملك بن بدر الدين الحوثي حفظه الله بالتوجه إلى التحشيد لتحرير باقي الأراضي المغتصبة والمحتلة من أرض الوطن وإلى آخر شبر من أرض الوطن. بعد 10 سنوات من المحاولات، كل المحاولات التي باءت بالفشل، المحاولات السعودية الأمريكية الصهيونية التي باءت بالفشل خلال 10 سنوات، ما زال العدو السعودي والعدو الأمريكي، أي العدو الأمريكي هو الأساس، والعدو الصهيوني وأدواته السعودي والإماراتي والخليجي وغيرهم من الأدوات، أدوات المتزقة من الإصلاح ومن المؤتمر، من المؤتمر المنحرفين سنقول، ما زالوا يعملون على أساس أنهم يحققوا ولو مكسب بسيط. اليوم أصبح الشعب واعي أكثر مما سبق، لقد دارت عليه الأحداث وعلم بكل شيء وتنوعت، فأصبح يمتلك درجة من الوعي كبيرة جدا ليتصدى لمحاولات العدو في زعزعة اللحمة الداخلية. ولذلك نحن نرى ما حدث مؤخرا من إثارة بلبلة وإثارة فتنة باسم ميرا صدام حسين التي ليس له وجود، التي ينكرها حتى أبناء شعبه، ينكرها حتى أخوة أبناء صدام حسين بينكروها، بيقولوا لا وجود لأخت لنا اسمها ميرا. هذا جانب تمام. وما يثيره قاطع الطريق حمد فدغم التي لقيت إليه وقصة الشعر، وما من هذا الخبر. أصبحت هذه كلها محاولات واهية، محاولات فاشلة لن تثني الشعب اليمني عن تحرير أرضه المحتلة وعن تحرير ثرواته مهما فعلوا ومهما لجأوا إلى حيل وإلى خدع. اليوم نحن نرى ما فعله هذا فدغم، محاولات السعودية وفدغم بتحشيد القبائل اليمنية وبالنكف، النكف المحتال، النكف الذي لا يقوم على أساس أسلاف ولا على أساس أعراف قبلية، إنما هو حيلة، وهو يعتبر من أدوات الإصلاح. هذه الحقيقة، فدغم يعتبر أداة من أدوات الإصلاح، وما يقوم به اليوم من تنكيف سواء في القبل المخدوعة سنقول في المناطق المحتلة اسمه لإجابة هذا النكف والوصول إلى مطارح الريان من تحشيد، هذه كلها تمام أعمال قطع طريق. وحتى من تحرك من القبائل التي في المناطق المحتلة استجابة لإجماع دعوة حمد فضغم، هم من الإصلاح، هم منتمين لحزب الإصلاح، هذه حقيقة. والقلة القليلة منهم من انخدعوا ووصلوا إلى مطار حريان تمام انسحبوا بعد ذلك، مثل ما حدث لمن لوفد قبائل نهد التي أتت من حضرموت، أتت إلى مطار حريان. فلما وصلت إلى هناك تمام بدأ يملي عليهم حمد فضغم، يملي عليهم الشروط وقال لهم بايعوني على الخلافة بهكذا بهذا المنطق. فقام تمام قاموا له وفد نهد، قالوا له احنا جينا تمام من باب تلبية للنداء، من باب القبيلة، ما جينا من أجل أن نكون أتباع ولا نبايعك. وانسحبوا فعلا، وعندما انسحبوا بلغ قوات قوات الطوارئ تمام في الصحراء في صحراء ثمود، بلغهم وقال لهم أنهم تقطعوهم، وفعلا حاصروهم وتقطعوهم ووقع بينهم اشتباكات وتصوب منهم وسقط منهم من قبائل سماء ما بين سماء جريح وقتيل من قبائل نهد تمام. لماذا؟ لأنهم رفضوا أن يبايعوه أو أن يكونوا مجرد أدوات بيده يحركهم يمينا أو شمال. ولذلك الحر لن يقبل أن يكون أداة بيد فدغم أو غير فدغم. اليوم من نراهم يتجمهرون في مطارح الريان ليسوا من الأحرار، تأكدوا.
3: الحر مجرد عملاء.
11: نعم هم كلهم عملاء. اللي هنا كلهم عملاء،
3: دفعت لهم السعودية
11: أغلبهم، وكلهم عباد الريال السعودي والدولار الأمريكي. البارح تمام بالأمس تم استدعاء حمد فضغم إلى الرياض، تركهم لا يجدوا ما يتعش، يعني وجبة العشاء لا يوجد معهم في مطارح الريان تمام قيمة وجبة العشاء. والذين ذهبوا إلى هناك تمام ودفعوا، بعضهم دفع ما عنده، اليوم لا يستطيع أن يوفروا حق حق الوجود لكي يرجعوا لكي يعودوا إلى مناطقهم وإلى ديارهم. فتركهم، وأنا متأكد أنه لن يرجع، لن يعود. السعودية تعمل ألف حساب وحساب.
3: حتى لو عاد يعني
11: بعد أن التمست جدية الجانب اليمني، جدية تمام صنعاء بأنها ستقوم باستهداف أرامكو، ماذا سيفيدهم؟ إذا ضربنا أرامكو ماذا سيفيد السعودي؟ هل سيفيد حمد بن فضغم؟ ولا من
3: هم من دفعوا به شيخ علي، هم من دفعوا به لإيجاد ثغرة في الجبهة الداخلية، لكن القبائل اليمنية كانت واعية وتعرف بأن السعودية تحاول أن تزعزع أو أن تضرب صورة القبيلة اليمنية من خلال مثل هذه الأحداث.
11: يا سيدتي، ما نراه اليوم من نكف قبلي تمام على جميع الجبهات، في دمار، في اسمها،
3: في حج، في الحديدة، في كل مكان،
11: اسمها في عمران، في على مستوى حتى في الحديدة، في كل مكان هناك نكف قبلي داعم متحرك مستجيب لتوجيهات القائد العلم حفظه الله. نحن اليوم مستعدون لتحرير أرضنا المغتصبة من يد الأمريكي والسعودي والصهيوني. لقد اكتفينا من الوعود ومن اسمه يعني من الموعود الكاذبة ومن الآمال الواهية، لقد مل الشعب، لقد ملينا. ونحن رهن إشارة السيد عبد الملك في أي ساعة يحركنا ويطلب منا أن ننطلق، نحن مستعدون أن ننطلق، ليس بالآلاف وليس بعشرات الآلاف بل بمئات الآلاف.
3: نعم هذا صحيح.
11: فقد بلغ السيل الزبا وبلغ الحلقوم بلغت الروح الحلقوم.
3: نعم شيخ علي، في ظل المعطيات والأحداث يمكن القول إن عداء السعودية لا يرتبط بنظام معين أو حزب أو قبيلة، وإنما بوجود أي مشروع وطني يتمسك بالحرية والكرامة والسيادة. في ظل هذه الأحداث والمتغيرات، هل ما زالت السعودية اليوم تراهن في إدارتها للملف اليمني على عامل الوقت وضعف الجبهة الداخلية نتيجة تراكم المعاناة المعيشية والصراع القبلي والمذهبي في مختلف المحافظات، والتي قد تشغل صنعاء وتعجزها عن الرد على العدوان وإنهاء الحصار وفق ما دعا إليه بيان التعبئة العامة ودعوة السيد القائد؟
11: السعودية تراهن على عامل الوقت، هذا شيء أكيد، وتراهن على تجديد الحصار على الشعب اليمني. ولكن الشعب اليمني لم يعد يستطيع أن يتحمل أكثر من ذلك. هي الآن تحاصر وتشدد الحصار على وعسى أن ينفجر الوضع من الداخل. على من؟ على تمام يعني على الفئة الصادقة، الفئة المجاهدة، الفئة المؤمنة، تمام، الفئة التي تشكل خطر كبير على النظام السعودي والأمريكي والصهيوني في المنطقة، هم يراهنون على هذا الشيء، على الجوع، على الأزمات، على استغلال الأزمات، على استغلال الجوع وإرغام الشعب اليمني باسم الحصار والتجويع.
3: صحيح.
11: ولكن هذا الشيء سينقلب ضدها، لقد بلغنا إلى مستوى يعني لا نستطيع فيه أن نتحمل أكثر من ذلك، ولا نستطيع فيه أن تمام نعود إلى الوراء. هذه حقيقة، لم يستطع هناك مجال لأن نعود إلى الوراء أبدا. أمام قدام، هذا الشيء الذي يجب أن يعيه السعودي، أن حتى يعني أنا سأطرح مثل الدم إذا حصرتها في ركن، هل ستسكت؟ ستهاجم. ستهاجم عليه، وهم كذلك، هم لا يحسبوا أننا خلاص، هم حشرونا في الزاوية، ما معنى ما نفعل إلا نهاجم. هذا الحقيقة. فنحن نعرف أن السعودي محاصر اليمني من زمان، محاصر الشعب اليمني بالسياسة اليمنية، هو لا يريد اليمن أن يطلع من القمقم، هكذا هو يحبسنا في القمقم، كأننا يعني المارد هذاك الذي يحبسه في القمقم وقت ما يريده، أو يريد يخرج الشعب يمسح على القمقم فيخرج فيقول لبيك شبيك عبدك بين يديك. لا، هذا الكلام انتهى. اليوم نحن الحمد لله لدينا قيادة حرة، قيادة كريمة، قيادة تمتلك العزة والكرامة.
3: صحيح.
11: تمام، لم نعد جني المصباح، قيادة اليمن لم تعد جني المصباح بيد السعودي، تمام، وقت ما مسح على القمقم خرج فقال له شبيك لبيك عبدك بين يديك، انتهى الأمر. يجب أن يدرك السعودي أن القيادة تمام حرة، القيادة الحرة الكريمة الحمد لله أصبحنا نمتلكها، الشعب الحر الكريم الحمد لله أصبح يعي تمام ويثق في قيادته، ثقة عمياء وليس ثقة يعني موهة، بل ثقة عمياء، وهو مستعد للانطلاق ولتحرير كل شبر من اليمن، وكذلك من أراضينا في جيزان وفي نجران وفي عسير، سنحررها قريبا بإذن الله. أما السعودي فهو واهي ومنتهي، وهو إلى زوال لا محالة
3: بمشيئة
11: الله. أما من ناحية القبائل الذين يراهنون بعضهم أو المرتزقة، سنكون بصدق، الذين يراهنون على السعودية سينتهوا، والقبائل التي لديها وهم ولا منخدعة، عندها منخدعة بالسعودي وبأنه بما يفعله لدولته، أنا أحب أن أبلغهم، أن أفهمهم، ويمكن هم يدرون بهذا الشيء، بس للذي لا يدري، تمام، السعودي لا يؤمن بالتركيبة القبلية. السعودي أول ما دخل آل سعود، أول ما بسط نفوذه على الجزيرة العربية، دعس القبيلة العربية في السعودية في في في الجزيرة العربية، دعسها، قتل مشايخها، سحبهم سحب، تمام، وكلنا نعرف، اغتصب نساءهم. كان عبد العزيز بن سعود يأخذ بنت اسمه رئيس العشيرة، تمام، رهينة عنده بدون زواج، يأخذها جارية، تمام، أو أخته، أو المهم أحد من عرضه يأخذها عنده جارية حتى امتلأ قصره بأكثر من 52 امرأة التي كانت محسوبة زوجة له وهي ليست زوجة، هم جواري، مجرد جواري. نعم. من هم؟ كلهم بنات المشايخ، مشايخ القبائل، فلا ينخدعوا بآل سعود.
3: نعم.
11: الذين يراهنون مخدوعين بآل سعود عادهم لا يراهن على آل سعود. آل سعود يحتقر الرجال ويحتقر القبائل، وهذا الشيء الذي لن نقبله نحن في اليمن.
3: نعم. شيخ علي، المحافظات الحرة تعلن النفير العام لمواجهة العدوان الأمريكي السعودي للتحرر الشامل واستعادة السيادة والثروات المنهوبة، وقد كشفت الأيام الماضية مستوى ذلك النفير العام والاستعداد القتالي الكامل والاحتشاد القبلي الذي أثبتت فيه القبيلة اليمنية من جديد أنها الصخرة الصلبة التي تتكسر عليها كل مؤامرات وأوهام دول الاحتلال. وبينما تتهيأ هذه المحافظات لمرحلة جديدة من مراحل المواجهة، تعمل جارة السوء ومن خلفها الشيطان الأكبر أمريكا والصهيونية على زعزعة أمن واستقرار المحافظات الجنوبية المحتلة وإبقائها تعاني من الفقر والحرمان لتظل تستجدي معونتها ودعمها. سؤالي لكم شيخ علي، من المفارقة العجيبة، هل كان الأحرى أن هذا التحرك بتكامل جميع القوى والمكونات في جميع محافظات الجمهورية اليمنية وفق ما دعا إليه السيد القائد، وهل هناك استجابة لهذه الدعوة من القبائل والمكونات في المحافظات المحتلة لإنهاء الاحتلال ومعاناة المواطنين في تلك المحافظات؟
11: بلا شك أن الدعوة هذه شملت كل القبائل والمكونات سواء السياسية أو الشعبية، مثلما في المناطق المحررة كذلك في المناطق المحتلة.
3: نعم.
11: لقد يعني في المناطق الحرة قصدي أو المناطق المحتلة، هناك تجاوب شعبي كبير وهناك تواصل يومي بيننا وبين سواء قيادات المكونات السياسية والشعبية، وكذلك بين قيادات القبائل، بين زعماء القبائل ومشايخها. يوميا هناك تواصل في المناطق التي تخضع للاحتلال، يوميا هناك تواصل بهذه المكونات سواء شعبية أو سياسية. وهناك زخم شعبي كبير جدا، والله أنهم يقولوا لنا بهكذا باللسان: متى سكأتوا؟ لقد مللنا، لقد بلغ السيل الزبا، طفح الكيل، خلاص لا يستطيعون أن يتحملوا أكثر من ذلك. تمام. متى سكأتوا بهذا المنطق؟ متى سكأتوا يا أنصار الله؟ وهذه حقيقة، هذه حقيقة، سواء في المهرة، سواء تمام في شبوة، سواء في حضرموت، سواء في أبين، لقد يأس الناس، لقد تعب الناس، لقد مل الناس، ضاق بهم درعا الاحتلال وما يفعله الاحتلال 10 سنوات، ويبدع فيهم المجلس الانتقالي باسم القضية الجنوبية وباسم هو الإمارات. واليوم تمام أخذت يعني استلمت الدفة السعودية وحزب الإصلاح، ورجعنا إلى موضوع الشرعية، يعني إلى الموال الأول. الفساد ذبح، الغلاء المعيشي قتل الشعب في المناطق المحتلة.
3: صحيح.
11: قتلهم الغلاء المعيشي، قتلتهم الفساد الإداري والمالي بشكل كبير جدا، يعني الوضع سيء جدا. هم أصبحوا جاهزين أكثر منا نحن الذين نوجد في المناطق الحرة، هم أكثر جهوزية منا ومستجيبين ومتفاعلين لتوجيهات السيد القائد حفظه الله بتحرير الأرض. يريدوا بس مننا أن نبدأ وهم سينطلقوا كالصواريخ، وسيمثل لنا ساند وعاون بإذن الله. فنحن اليوم ما نراه من خروج للقبائل، من نكف للقبائل اليمنية تمام الحرة المساندة والمستجيبة لتوجيهات السيد القائد عبد الملك يحفظه الله، هذا عامل مهم في جميع المناطق، في المناطق الحرة هذا يعد عامل مهم لتحفيز روحية القبائل في المناطق الجنوبية المحتلة. نحن نطلب منهم الزيادة في النكف، الزيادة في مظاهر التحشيد ومظاهر وإبراز مظاهر القوة. لأن هذا يعمل حافز مهم جدا ورئيسي في تحفيز أخواننا وقبائلنا في المناطق المحتلة جنوب. بإذن الله.
3: بإذن الله. شحالي ما تعيشه المحافظات المحتلة من انهيار خدمي وفوضى وصراع، تعد هذه الأيام الأكثر قسوة ومعاناة على مدى سنوات العدوان الماضية، خاصة بعد أن تحولت ثروات اليمن النفطية والغازية إلى الخزينة السعودية وجيوب قيادات المرتزقة، بينما ترك المواطن في تلك المحافظات يعاني من أوجاع الجوع والألم. وليس هذا فحسب، بل سعت قوى العدوان والاحتلال إلى تفخيخ تلك المحافظات بالميليشيات والجماعات الإرهابية لمواجهة أي احتجاجات وتحرك شعبي. إلى متى ستظل تلك المحافظات مرتع لتلك الجماعات والعبث السعودي والإماراتي؟ وهل أصبحت تلك المحافظات أقرب إلى التقسيم والفوضى أم أقرب إلى الثورة والتحرير في ظل ما تعيشه من معاناة، خاصة وفرصة التحرير هي الأقرب للخروج من ذلك المستنقع؟
11: لا بلا شك، ما تعمل له السعودية وما تخطط له السعودية هو التقسيم. السعودية لا تهتم بالمحافظات المحتلة كعموم كامل، تمام؟ لا، هي تهتم بالمحافظات التي تمتلك الثروات، هي تهتم بالثروات، هي لا تريد تسيطر إلا على الثروات، لا تهتم بباقي المحافظات وتركيبتها الاجتماعية. أتوا ما أتوا، ماتوا جوعا، ماتوا، لا يوجد خدمات، لا إشكالية عندها. ولذلك نحن نراهن على أن الاحتقار الشعب التي سببته السعودية هذا عامل مهم جدا إلى تفجير الوضع داخليا، ثانيا على التحرك الشعبي في المناطق الحرة، لأن هذا سيعمل سيعمل دافع قوي جدا لتحرك القبائل والمجتمع في المناطق المحتلة الثورة ضد السعودية. اليوم السعودية استلمت الزمام مثل ما يقولوا من بعد الإمارات، هو أساسا هي أصلا مستلمة الزمام الأول. الإمارات هي أداة من أدوات السعودية. ما الذي تغير؟ لم يتغير شيء، ما زالت الكهرباء والمعاناة مستمرة، ما زالت المياه وانقطاع المياه مستمر، تردي الخدمات العامة مستمرة، لا يوجد تغيير، هو إلى الأسوأ ثم الأسوأ ثم الأسوأ. ولذلك نحن نراهن مثل ما قلنا على التحرك الشعبي الداخلي، وكذلك على الدعم والمساندة من قبل قبائل أبناء المناطق الحرة.
3: شخالي، في ظل ما تعيشه المحافظات المحتلة وفي ظل دائرة الصراع الظاهر والخفي بين السعودية والإمارات، يبدو أن هناك تقاسم للأدوار والمناطق بين الرياض وأبوظبي، فتحركات المحتل السعودي محدودة في عدن والمهرة وحضرموت، بينما المحتل الإماراتي وميليشياته يسيطر على الجزر والموانئ والسواحل الغربية، وكل هدف التحركات تلك هي طبعا كلها تصب في مصلحة وخدمة الكيان الصهيوني. فكيف تدعي السعودية أنها حررت تلك المناطق من الإمارات وما زالت في صراع مع ميليشياتها حسب ما تدعيه وتتناوله وسائل إعلامها؟ وهل أصبحت التحركات الإماراتية تسير بهدوء بما يتوافق مع الأجندة الصهيونية في الساحل الغربي وباب المندب، بينما السعودية تحاول إشغال المحافظات الجنوبية المحتلة بالفوضى والصراع؟
11: بلا شك أن الإمارات لم تخرج، هذه حقيقة، وما زالت موجودة بأدواتها، إن لم تكن هي موجودة مباشرة، رغم أني أنا أعتقد أنها موجودة كذلك في ميون، ما زالت هناك في قوات إماراتية في ميون وفي المخا، هناك باقي ضباط إماراتيين. ولذلك ما تحاول السعودية فعله بأنها استطاعت أن تخرج أو تزيح الإمارات من المشهد وأدوات الإمارات، المسألة هي أنهم قد تقاسموا الأدوار. ما الذي حدث؟ هم تقاسموا الأدوار. الإمارات لها المحافظات اللي هي المحميات الغربية، والسعودية لها المحميات الشرقية. عندما طمعت الإمارات بأن تستحوذ على الكل، هنا انقلبت انقلب السحر على الساحر.
3: نعم.
11: عندما أعطت الإشارة الخضراء أو الضوء الأخضر لعملائها ومرتزقتها أن يزحفوا إلى حضرموت وأن يضموا باقي المحافظات إلى اللي هي المحميات الشرقية إلى المحميات الغربية، هذه عندها في ذاك الوقت بالذات انقلب السحر على الساحر.
3: نعم شيخ علي، السؤال الأخير لكم، مهما كانت التهديدات والمخاطر فإرادة الشعب اليمني وعزيمته ماضية بعون الله لانتزاع الحقوق وإنهاء الحصار وتحقيق الاستقلال التام والكامل في جميع المحافظات. ما هي الرسالة التي يجب أن تستوعبها اليوم قوى الاحتلال خاصة السعودية ومرتزقتها، خاصة بعد أنه لم يعد أمامها إلا خيار واحد، إما السلام وإما الحرب؟ وفي الجانب الآخر، ما هو الدور الذي يجب أن تقوم به أو يقوم به إخوتنا في المحافظة المحتلة لتحريك عجلة التحرر والتخلص من المعاناة والنفير لطرد المحتل ومرتزقته؟
11: أولا على صعيد المرتزقة، نحن نقول لهم المرتزقة الذين يراهنون على السعودية وعلى دول الخارج، نقول لهم لقد جربتهم من قبل أيها المرتزقة، لقد جربتم السعودية وجربتم الإمارات، الدول هذه لا تهتم إلا بمصالحها. اليوم الذي ستستهدف فيه القوة الصاروخية منابع نفطهم ومصافيهم ومراكز اقتصادهم، سيترككم لوحدكم في الميدان. هذا الشيء يجب أن تفهموه من الآن.
3: نعم.
11: وهذا قد جربتموه عدة مرات، فالأولى لكم أن لا تراهنوا على هؤلاء وأن تعودوا إلى حضن الوطن، تمام، وأن تعرفوا وأن توبوا إلى الله وعودوا إلى حضن الوطن. هذا من جهة المرتزقة. أما من جهة العدوان السعودي الإماراتي الخليجي الأمريكي كذلك، نقول لهم قد جربتمونا من قبل وأوجعتكم صواريخنا وأشعلت نفطكم وأشعلت شركاتكم ومصافيكم، وتأكدوا بأنها ستعود ونفس المشهد سيعود. واليوم بفضل الله عز وجل نحن نمتلك من الصواريخ ومن المسيرات ما هو أقصى وأبعد وأدق في إصابة الهدف.
3: نعم الحمد لله.
11: وموجع بشكل كبير جدا، فتحصرون كل شيء إن استمريتوا في حصاركم وفي طاعتكم العمياء لأمريكا، ستخسرون كل شيء. أمريكا لم تخسر شيء، أمريكا ستنسحب من المنطقة وستترك لكم بعد أن تحكم إحراق كامل. ننصحهم بأن يلجأوا إلى السلام
3: هو الأفضل،
11: وأن
3: يكون هناك حسن جوار بيننا وبينهم،
11: يجاهلوا هذا الشعب، أن يسالموا هذا الشعب.
3: نعم.
11: أن يصافحوا، أن يضعوا أيديهم بأيدي هذا الشعب، تمام.
3: نعم.
11: هو الذي سيبقى لهم في المنطقة، أمريكا لن تبقى لهم في المنطقة.
3: صحيح.
11: أما إلى أخوتنا على صعيد أخوتنا في الداخل المحتل،
3: نعم،
11: في الأراضي المحتلة، نقول لهم أخرجوا، لا تسكتوا، تحركوا.
3: نعم.
11: تحركوا بمظاهرات، أطلبوا بحقوقكم، أطلبوا بحقوقكم، أخرجوا في مظاهرات، أطلبوا بحقوقكم، أطلبوا بالخدمات، لا تسكتوا مهما بلغ. هذا العدو لن يتحرك حتى يعني لن يتحرك، سيبقى مثل ما هو ولن تجدوا أي شيء، ولن سيظل يعني ضاغط عليكم وعلى أنفاسكم حتى يقضي عليكم.
3: صحيح.
11: أنتم لا تهموه، ما يهمه هو النفس. اليوم الذي ستتحركون فيه لمواجهته حتى إن خسرتم، كم ستخسرون؟ 1، 2، 3، 10، 100، تمام؟ لكن هذا يعتبر ثمن بسيط ستدفعونه في مقابل الحرية والكرامة وتحرير الأرض.
3: نعم، هذه هي الحقيقة فعلا. إذن اليمن سيكتب بفضل الله فصلا جديدا من فصول الحرية والعزة والكرامة بإرادة الرجال وثبات المواقف الصادقة، وسيمضي في معركة انتزاع الحقوق وإنهاء الحصار حتى يتحقق النصر الكامل ويطوي سجل العدوان والحصار والوصاية إلى الأبد. وإذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر. ختاما نشكركم كثيرا شيخ علي الحميري وكيل محافظة المهرة مشاركتنا في حلقة هذا الأسبوع من برنامج برا يستعمار.
11: أهلا وسهلا بكم ويا مرحبا حياكم.
2: برا يستعمار، برا يستعمار، ثورة مستمرة وكفاح لا يتوقف، وكفاح لا يتوقف.
3: وفي برا يستعمار قاوم،
12: قاوم، فلا حياة لمن لا يقاوم.
3: قاوم فيداك الإعصار، لا تخضع فالذل دمار، وتقدم فالنصر قرار. إن حياتك وقفة عز تتغير فيها الأقدار.
13: قاوم فأنت شعاع الحق، قنديل السماء، فخر الأرض، عطر الزهر، طهر الماء، عنوان القمم. قاوم واسقي غزاة الأرض قنبلة محشوة بالنار، وازرع على أحشائهم رعبا ينبته التاريخ ملحمة تحفظها الأمم. قاوم واروي لطفلي صناعة المجد، قاوم واروي لطفلي صناعة المجد، كيف يكتبها الرجال وكيف يكتبها القلم.
3: مقاومة الاحتلال ومواجهة الفوضى والتضليل الإعلامي والسياسي تحتاج إلى وعي صادق وموقف حازم، والمواقف الصادقة في مواجهة الهيمنة الخارجية هي سبيل النجاة وحرية الشعوب والأوطان.
4: استجابة لدعوة قائد الثورة، أعلنت قبائل اليمن النكف القبلي العام، هبة جماعية ونفير شامل، استعداداً لإنهاء العدوان وكسر الحصار وانتزاع حقوق اليمنيين.
14: سننتزع حقوقنا بأيدي
15: ونوسرها
16: بسم الله لقلوبنا في غلي.
4: من القرى والعزل والمديريات ارتفعت الأصوات وأقيمت الوقفات، إعلان للتعبئة الشاملة وتجديد للخيارات الاستراتيجية، ورسالة واضحة للسعودية: القبيلة اليمنية أشد بأساً وأقوى حضوراً في معادلات الردع القادمة وفق محددات لا تقبل المساومة، السيادة الكاملة واستعادة الحقوق ورفض نهب الثروات.
17: هذه الفرصة الأخيرة للسعودي، وأن احنا قادمين لا ينفع على الأمريكي ولا الإسرائيلي ولا بالأكوتر.
4: قوافل العطاء تسير ومعسكرات التدريب ترفد بالمقاتلين الأشداء، مرحلة جديدة من النضال الشعبي تحطم رهانات العدوان الأمريكي السعودي، جهوزية لا تعرف التراجع وسيادة لا تقبل الانتقاص، وعلى الباغي تدور الدوائر.
3: إرادة الشعب اليمني قادرة على إسقاط الاحتلال السعودي الإماراتي وأدواته، كما أسقطت الاحتلال البريطاني وأذلته، واليمن لن يبقى كعكة تتقاسمه أطماع القوى الاستعمارية وتنهب ثرواته. وقرار صنعاء اليوم هو العنوان الأبرز لحرية اليمن وسيادته واستقلاله، كما سيبقى برا يستعمار هتاف كل الأحرار حتى تحرير كل شبر من أرض الوطن.
2: سننشد لحن الانتصار والحرية والاستقلال، ولن ترى الدنيا على أرضي وصية.
18: وسيبقى نبض قلبي يمنيا، لن ترى الدنيا على أرضي وصية.
2: وستهتف الحناجر من جديد: برع يستعمار،
19: برع يستعمار، برع من أرض الأحرار،
2: برع يستعمار،
19: برع ولا الليل يكويك التيار، برع ولا الليل يكويك التيار.
2: برع يستعمار برنامج ثوري يحمل راية الكفاح ضد كل الغزاة والمستعمرين لتطهير كل شبر من أرض اليمن السعيد. برع يستعمار من أعداد وتقديم إشراك محمد المقري. الإخراج إبراهيم عباس الحميضة.

0: وقفة إعلانية.
1: أخي التاجر، أخي المستورد، التلاعب في المستندات وما تحتويه من معلومات يعرضك للعقوبات القانونية والغرامات، ويعتبر ذلك في حكم التهريب الجمركي.
2: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
3: أخي المستهلك، عند شراء المواد الغذائية بالوزن، تأكد أن الميزان يحمل علامة وملصق التحقق والمعايرة من قبل الهيئة. خط الدفاع الأول، الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة.
4: عليك أن تختار لنفسك ما يقربك من الله، وتنال الثواب والفضل العظيم بالمبادرة إلى أداء الزكاة، أو الخسران المبين والعذاب المهين بامتناعك عن أدائها. الهيئة العامة للزكاة.
5: أخي السائق، بعد الانتهاء من تعبئة الوقود، تأكد من إغلاق فتحة خزان الوقود بإحكام، تجنباً لتسرب الوقود ولحماية السيارة من أي مشاكل محتملة. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
6: إخراج المخلفات في المواعيد المحددة لمرور سيارة النظافة يسهل من عملية النظافة أولاً بأول. مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
7: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. إلى المرابطين في ثغور العزة والكرامة، المتمسكين بحبل الله المتين، إلى صناع النصر وبناة الفتح المبين، إلى القابضين على جمر الحق والضاربين بقوة الله جباه الطغاة وقوى المستكبرين، على طريق الجهاد الذي لا ينتهي إلا بالنصر أو الشهادة، تقدم دائرة التوجيه المعنوية للقوات المسلحة برنامج حماة الوطن. تحية حب وإجلال إلى أبطال قواتنا المسلحة، نحييكم تحية الصمود، تحية البطولة. أنتم أيها المقاتلون المرابطون في جميع جبهات العزة والكرامة، الصامدون بإيمانكم وانتمائكم لهذا الوطن الغالي، يا من صدرتم بانتصاراتكم وإنجازاتكم أعظم ملاحم البطولة التي أذاقت العدو ويلات الهزائم والذل والعار والانكسار. وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من هذا البرنامج.

0: يا أبطال المعركة، إن دماءكم وقود النصر، وإصراركم عنوان العزة، فاصمدوا فالفجر قريب، والعدو بإذن الله إلى زوال.
1: إضاءة ثورية.
2: أنصح النظام السعودي أن يصغي لشعبنا العزيز في تحذيراته وهتافه، وأن يكف عن مساره الخاطئ العدواني المناصر لإسرائيل وأمريكا والمعادي لله وللمسلمين وليمن الإيمان والحكمة.
3: افتتاحية البرنامج.
4: أبطال قواتنا المسلحة، أيها المجاهدون الأحرار، رجال الرجال، يا حماة الأرض والعرض، يا من نقشتم أسماءكم بحروف من نور في سجل الخلود، يا سيوف الله المسلولة في وجوه الطغاة والمستكبرين في وجه العواصف، من أعماق القلب ومن نبض الروح ومن شموخ الجبال التي تحرس تخومنا، نرسل لكم تحية الإجلال والإكبار، ونشد على أياديكم أيها الأحرار التي لا تلين، ونقف وقفة إجلال أمام هاماتكم التي لم تنحني يوما لجبابرة الأرض. أنتم الذين جعلتم من أجسادكم حواجز تتصدى لزحف الباطل، ومن دمائكم ماء يروي شجرة العزة والكرامة، ومن أصواتكم رعد يسكت زئير المدافع. سلام عليكم يوم تمسون ويوم تصبحون ويوم تبعثون أحياء، فأنتم في قلوبنا رمز العزة والكرامة، وفي أعيننا مثال للتضحية والفداء، وفي ساحاتنا حكاية تروى للأجيال. أيها المجاهدون الشرفاء، إن واجبكم ليس عمليا عسكريا فقط تلتزمون به، بل هو وصية السماء ونداء الأرض، وعهد كتبتموه بأرواحكم قبل أن تكتبوه بالمداد. أنتم الحراس الأوفياء لعقيدة لا تموت، ولأرض لا تباع، ولعرض لا يهان، في كل ثانية وفي كل زاوية من هذا الوطن الممتد. هناك أعين من عيونكم الساهرة، وهناك قلوب نابضة بالشجاعة، وهناك أنفس لا تعرف الكلل ولا تذوق طعم الهزيمة. ثباتكم أيها الصامدون هو معجزة العصر، وصمودكم هو الدرس الأعظم لكل من أراد أن يتعلم معنى الرجولة. إنكم في الجبهات تحكون أروع ملاحم البطولة، وأنتم في الخنادق تزرعون بذور النصر، وأنتم في وجه العواصف تكونون كالصخور التي لا تحركها الرياح. أيها المجاهدون الأحرار، إن الأعداء يريدون أمة بلا هوية، وشعبا بلا ماض، وأجيالا بلا مستقبل. إنهم يستهدفون ثرواتنا ليستأثروا بها، ويتربصون بأرضنا ليمزقوا أوصالها، ويخططون لتجويع شعوبنا لتركيعها، وإذلال كرامتنا لنهب عزتنا. ولكن في كل مرة يظنون أنهم أوشكوا على تحقيق أغراضهم، يجدونكم أيها الأبطال أمامهم كالجبال الشماء، وكالموج العاتي الذي لا يردعه شيء، وكالحلم الذي لا يموت في قلوب أحرار هذه الأمة. إن سبيل نصركم أيها الأبطال ليس مستحيلا ولهو بعيد المنال، بل هو ممهد بدماء الشهداء، ومضاء بأنوار الإيمان، ومحروس بدعوات الثكالى والأيتام. النصر هو ابن الصبر، ونتاج الإخلاص، وثمرة الوحدة. إنه يحتاج إلى تكاتف الجميع خلفكم صفا واحدا كالبنيان المرصوص، لا فرق بين جندي وقائد، ولا بين مسؤول ومواطن. النصر يحتاج إلى أن نستلهم دروس الماضي، ونستعد للحاضر، ونخطط للمستقبل. النصر يحتاج إلى أن نكون أوفياء لعهدنا، وأمناء لوعدنا، وشجعانا في مواجهة أعدائنا. النصر هو أن نرتقي بعقولنا فنفكر، وبقلوبنا فنحب، وبأيدينا فنعمل. النصر هو أن نستعيد مجدنا الذي كان، وأن نبني مجدنا الذي سيكون، وأن نعلم العالم أجمع أن هذه الأمة لا تنام ولا ترضى بالذل ولا تقبل بالتبعية.
5: شعب اليمن لا قال قوله زلزله يوم

0: بيان عسكري على لسان المتحدث الرسمي العميد يحيى سريع، هذا ما جاء فيه.
1: في صباح يوم الجمعة وعند الساعة 25 دقيقة صباحا، خرج تشكيل من الطيران الحربي العدو السعودي أجواء المحافظات اليمنية في إطار محاولته لمنع طائرة مدنية إيرانية كانت تقل على متنها أكثر من 200 مواطن من العالقين والجرحى والمرضى من الهبوط في مطار صنعاء الدولي الذي يفرض عليه وعلى اليمن حصارا ظالما لما يقارب من 11 عاما، إلا أن محاولته باءت بالفشل بفضل الله من خلال تصدي القوات المسلحة اليمنية لهذه المحاولة باستهدافها بعدد من صواريخ الدفاع الجوي، وتم إجباره على مغادرة الأجواء بحول الله وقوته. وعليه فإن القوات المسلحة اليمنية تؤكد على الآتي: أولا، نحذر العدو السعودي المجرم من تكرار أي محاولة لخلق الأجواء أو عدوانا يستهدف بلدنا، فإنه سيقابل برد شامل باستهداف مطاراته ومصالحه الحيوية في البر والبحر. ثانيا، لن نقبل باستمرار الحصار السعودي الأمريكي الظالم على بلدنا إلى ما لا نهاية، وسنتخذ كل الخطوات المشروعة لإنهاء هذا الحصار. ثالثا، ندعو أبناء شعبنا العزيز لمواصلة النفير العام والجهوزية القتالية تلبية لدعوة السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله. رابعا، نؤكد على جاهزية القوات المسلحة بكافة تشكيلاتها لأي خيارات يتخذها السيد القائد يحفظه الله، وأن يدها على الزناد لتنفيذ التوجيهات في إطار فك الحصار السعودي الأمريكي عن شعبنا العزيز وإخراج المحتلين. أخيرا، نشدد على ضرورة إنهاء الحصار والوصاية على مطار صنعاء الدولي، ونشيد ونثمن بإجلال وتقدير بموقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية في المبادرة بكسر الحصار ونقل المرضى والعالقين والوفد الرسمي والشعبي المشارك في تشييع الشهيد السيد علي خامنئي رضوان الله عليه، ونؤكد على استمرار الرحلات بين مطاري صنعاء وطهران بإذن الله تعالى لفك الحصار والمعاناة عن شعبنا اليمني العزيز المظلوم مهما كانت النتائج والتداعيات. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء، 18 محرم 1448 للهجرة، الموافق 3 يوليو 2026، صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
2: من سجل الخالدين.
3: إخوتنا رجال قوتنا المسلحة مجاهدين شجعان، في سجل التاريخ ستبقى أسماء الشهداء منارة تضيء دروب الأجيال، وستظل قصصهم ملهمة لكل من يبحث عن العزة والكرامة. فالشهداء هم الذين قدموا أرواحهم فداء لوطنهم ودينهم، وهم رمزا للتضحية والوفاء. ومن أولئك الأبطال الشهيد إبراهيم محمد محمد حسن الرحومي، من مواليد العام 1977، ولد وترعرع في أحضان صنعاء القديمة، وأكمل دراسته الثانوية في مدرسة عمر المختار. وبعد الثانوية التحق مع والده في الهندسة العسكرية في العام 1997. الشهيد إبراهيم الرحومي تميز بالشجاعة والإقدام والانضباط العالي، ومن شدة حبه للعمل تدرج في مجال عمله حتى أصبح مدرسا في مجال الألغام، وقد شارك في نزع الألغام في محافظة الحديدة وجزيرة كمران، وشارك في المعارك التي كانت في الجوف ولوذر وأبين، وجرح فيها في العام 2017. الأبطال المجاهدون إبراهيم محمد الرحوم.

0: استشهد في جزيرة كمران في العام 2022 نتيجة لغارة عدوانية، وهو يتطلع إلى تحقيق النصر، فقد شكلت روح الشهيد كل الأخلاق والأماني التي جاهد من أجلها، فحياته كانت مليئة بإنجازات جمة وخالدة، وستبقى روحه الطاهرة وأرواح كافة شهداء الأبرار شاهدة على حضورهم الدائم، وستظل نماذج يحتذى بها لنا وللأجيال المتلاحقة. فسلام الله عليك يا إبراهيم وعلى جميع شهداء الأبرار، ولا نامت أعين الجبناء.
1: صرخة الشعب.
2: جندي يماني ما تراجع ولا امتنى، يسوق المنايا واحمر الموت يتبعه بعينه، يلوح النصر في شدة الضناء ونفسه لقهر المستحيلات مولعة، يخوض المعارك والشهادة لها المنى، هلاك العدو ما بين عينه وأصبعه، ودنيا دنية من تدانى لها دنا، ومنه مع الله يرفع الراس يرفعه. الشاعر راشد الراشدي.
3: بهذا أيها الإخوة المجاهدون الأبطال نأتي إلى نهاية حلقة اليوم من برنامجكم حماة الوطن. لقاؤنا يتجدد بكم في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وهكذا أيها المرابطون في قمم العز وميادين الشرف، بثبات الجبال وعزم الرجال، قدمت لكم دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة برنامج حماة الوطن.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الأخيار المنتجبين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. نسأل الله العلي القدير في البداية أن يهدينا بكتابه وأن يوفقنا لفهم كتابه لنزداد إيمانا نزداد إيمانا نزداد إيمانا. نبدأ اليوم أيها الإخوة في ملزمة معرفة الله نعم الله الدرس الثاني. نبدأ من بداية الملزمة. يقول رضوان الله تعالى عليه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا يزال الموضوع هو حول الآية الكريمة: ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. وقلنا من المهم جدا أن نعرف من هم أولياء الله، وأن نعرف كيف نتولى الله. والشيء المؤكد أن معرفة الله سبحانه وتعالى معرفة كافية، معرفة واسعة، لا بد منها في تحقيق أن يكون الإنسان من أولياء الله. لأن من أبرز صفات أولياء الله سبحانه وتعالى أنهم عظيم الثقة بالله، ثقتهم بالله قوية. والثقة القوية بالله إنما تحصل من خلال معرفته. ولا نقصد بمعرفته سبحانه وتعالى ما هو متصالح عليه في كتب علم الكلام، بل معرفته الواسعة من خلال القرآن الكريم، معرفة كماله، معرفة ما أسبغ على عباده من نعمه، معرفة مظاهر قدرته ودلائل حكمته ومظاهر رحمته، أيضا معرفة شدة بطشه، معرفة ما أعده لأوليائه وما أعده لأعدائه، معرفة ما يحظى به أولياؤه من الرعاية منه سبحانه وتعالى، معرفة أنه غالب على أمره. هذه المعرفة الواسعة. هنا نقطة أولى خلاصتها أن معرفة الله، المعرفة الكافية، لا بد منها في تحقيق أن يكون الإنسان من أولياء الله، لأن من أبرز صفات أولياء الله أنهم عظيم الثقة بالله. والثقة القوية بالله تحصل أو لا تحصل إلا من خلال معرفته الواسعة من خلال القرآن الكريم. الثقة القوية تحصل من خلال المعرفة الواسعة من خلال القرآن الكريم، لأن المعرفة الواسعة لا تأتي إلا من خلال القرآن الكريم. بالأمس كان الموضوع حول ألوهية الله سبحانه وتعالى. طبعا بدأت سلسلة معرفة الله بملزمة معرفة الله معنى لا إله إلا الله، وكانت هي الدرس الأول، وهذه الملزمة هي الدرس الثاني، ولكنها تتحدث عن نعم الله وتلك الثقة بالله. والموضوع كله هو كيف نكون من أولياء الله، كيف نتولى الله لنكون من أوليائه. بالأمس كان الموضوع حول ألوهية الله سبحانه وتعالى، أن نعرف ألوهيته سبحانه وتعالى. ماذا تعني بالنسبة لنا أن نعرف أنه لا إله إلا الله؟ وكما قال سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين. ومتى ما تحقق لدينا بإذن الله وبتوفيقه وبتنويره معرفة كافية بمعنى لا إله إلا الله، معرفة كافية بمعنى ألوهيته أنه إلهنا ونحن عبيده، فإن هذه تعتبر من أهم الفوائد وأعظم المكاسب التي لو قطع الإنسان عمره الطويل في ترسيخ معانيها في نفسه لكانت من أعظم النعم التي يحصل عليها طول عمره. الله سبحانه وتعالى هو إلهنا ونحن عبيده، ومعنى ذلك أنه وحده الذي له الحق أن يكون له الأمر فينا والحكم فينا، هو من له الحق أن يشرع لنا ويهدينا ويرشدنا، هو من له الحق أن يحكم فينا، هو من له الحق أن يدبر شؤوننا لأننا عبيده، هو من له الحق أن لا يتدخل غيره في شأن من شؤوننا بما يخالف ما يريده سبحانه وتعالى لنا ومنا. هو وحده الذي له الحق أن نطيعه ونطيع من طاعته من طاعته. هذه القاعدة المهمة والقاعدة الواسعة هي التي تفصلك عن كل آلهة في الأرض، سواء تمثل في هواك أو تمثل في إنسان أو تمثل في أي شيء من هذا العالم. فمتى ما فصلت نفسك عن كل ما سوى الله أن يكون إلها لك، تحقق لك معنى لا إله إلا الله، ومنحت من عزة من وحدته، من قوة من وحدته، من حكمة من وحدته، من علم من وحدته، كما قال الله سبحانه وتعالى في نبيه يوسف عليه السلام: ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. ونبي الله موسى عليه السلام: ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. هنا نقطة ثانية، أنه متى ما تحقق لدينا معرفة كافية بمعنى لا إله إلا الله، فإن هذه تعتبر من أهم الفوائد وأعظم المكاسب. ومعنى أنه إلهنا أنه هو من له الحق أن يدبر شأننا وألا يتدخل غيره في شأن من شؤوننا بما يخالف ما يريده. لو تقرأ ما قرأت طول عمرك، ورصات الكتب بين يديك مجلد بعد مجلد، وأنت لا تحظى برعاية من الله سبحانه وتعالى أن يعلمك هو، أن يرشدك هو، أن يهديك، أن يفهمك، فإن غاية ما تحصل عليه قليل من العلم وكثير من الجهل. فترى الركام الذي تركه هذا والركام الذي تركه ذاك، وتلك العبارات المنمقة عند هذا والعبارات المنمقة عند ذاك، العبارات المنمقة عند هذا والعبارات المنمقة عند ذاك، تراها وكأنها هي الحكمة، وكأنها هي الهدى، وكأنها هي الصواب، وترى وكأن القرآن الكريم الذي عايشته وأنت صغير وقرأته وأنت لا تزال طفلا، لا يزال فهمك محدودا، لا يزال إدراكك للمعاني ضعيفا، تتعامل معه وكأنه هو نفس ذلك الكتاب الذي قرأته، الذي عايشته في الصغر، فتنطلق وراء هذا ووراء ذاك، وراء تلك العبارات المنمقة ووراء تلك المجلدات الطويلة العريضة، وكأن هناك الهدى، وكأن هناك الحكمة، وكأن هناك العلم. ما تقدس القرآن وتعرف قدره وقيمته. وفي الحقيقة كما أسلفت، نحن نعرف أشخاصا كابن تيمية مثلا من العلماء الذين عرفوا بغزارة العلم بالمعنى المتعارف عليه، أي كثرة المقروءات والكتابة والحديث هنا وهنا في هذه المسألة وتلك المسألة، لكنه كان يفتقد إلى أسس، إلى أسس ينطلق منها، أسس يرشد إليها القرآن الكريم لينطلق منها هو وغيره من أمثاله ممن يمكن أن تلمس لديهم عقائد باطلة، أقوالا غريبة، وجهة نظر شاذة. سبب ذلك كله هو أنه لم يحصل اعتماد بالشكل المطلوب على القرآن الكريم، وأنه لم يحصل اعتماد بالشكل المطلوب على القرآن الكريم سببه تأثر بثقافة معينة وضعف في تحقق معنى لا إله إلا الله. لأن مما أكد الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وهو يؤكد ألوهيته أنه هو من له الحق أن يهدي عباده، وأنه هو من سيتولى هدايتهم. عندما يتولى الله هدايتك فما أوسع هداية الله. إنه عالم الغيب والشهادة، إنه الذي يعلم السر في السماوات والأرض، إنه العليم بذات الصدور. فعندما يهديك هو يهديك للمعرفة الصحيحة الواسعة، يهديك إلى أبواب من الهدى تفتح أمامك أبوابا وأبوابا. مهم جدا أن تترسخ لدينا معاني لا إله إلا الله، والتي من أبرزها أن نمنح أنفسنا لله فنفتح قلوبنا لهديه، ندعه هو الذي يهدينا، لأنه هو الذي قال إن علينا للهدى. يقول هذا علي، وهذا هو من مسؤوليتي، وهذا أنا سأتكفل به لمن فتح قلبه لي. إن علينا للهدى، قل إن الهدى هدى الله، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. هنا نقطة ثالثة خلاصتها أنك لو تقرأ ما قرأت طول عمرك وأنت لا تحظى برعاية من الله أن يعلمك هو، فإن غاية ما تحصل عليه قليل من العلم وكثير من الجهل. لأن مما أكده الله في القرآن الكريم وهو يؤكد ألوهيته أنه هو من له الحق أن يهدي عباده. وعندما يهديك هو يهديك للمعرفة الصحيحة الواسعة، يهديك إلى أبواب من الهدى تفتح أمامك أبوابا وأبوابا. لكن لماذا لم يرجع الناس إلى هدى الله، إلى كتاب الله؟ لماذا؟ لأنهم لم يعرفوا الله حق المعرفة، المعرفة الكافية، لأنه لم تتحقق لديهم، لم يتحقق لديهم معنى لا إله إلا الله. من ثمار تحقق معنى لا إله إلا الله في نفسك أن الله تعالى هو وحده من له الحق أن يهديني، وهو الهادي، وهو من تكفل بهذا الجانب إذ قال إن علينا للهدى. كل خلل سببه نقص في معرفة الله سبحانه وتعالى، وأيضا ضعف في تحقق معنى لا إله إلا الله، مع أن الناس بيقولوا كلهم لا إله إلا الله، لكن لم يترجموا هذا في واقعهم، أن يهتدوا بهدي الله وحده، أن يؤمنوا بأنه ليس لأحد حق أن يتدخل في شؤونهم سوى الله، وبالأخص الأخص الهدى. إن علينا للهدى. فنحن عندما ننطلق لنتعرف على إلهنا يجب أن نعتمد على القرآن الكريم، وأن نتوجه إلى الغوص في بحور معرفته، معرفته الواسعة. عندما نأتي إلى كتب علم الكلام ونجدها تتحدث عن قضايا محدودة وبأسلوب محدود ومناقشات طويلة عريضة حول قضايا أفعال الإنسان، هل هي منه أم هي من الله، حول قضايا من هذا النوع، سببها أن الجميع ابتعدوا عن القرآن الكريم، فلم يكن لله في نفوسهم العظمة، العظمة التي تجعل كل مسلم ينزه الله تلقائيا عن أن يقضي بالباطل أو يقدر المعاصي أو يريد الظلم أو يريد القبائح أو يخلقها أو يقدرها أو يسير إليها. القرآن الكريم تكفل بهذا تلقائيا، بينما الغوص في خضم تلك القواعد تخرج منها وفي رأسك من الإشكالات ما يجعلك تتأوه وتتأسف على ما فاتك من فطرتك السليمة ومعرفتك البديهية التي كان بالإمكان لو بقيت سليمة وقدمت أمام القرآن الكريم، لكان ما يحصل من خلال القرآن الكريم هو ما ينسجم معها ويخلق الطمأنينة ويزكي النفس ويطهر القلب ويوسع المعرفة ويخلق الخشية والعظمة والخوف والتقى والإيمان وغير ذلك من المعارف. لذلك كان من المعروف أن المتكلمين هم من عرفوا بالخشونة، حتى قال الإمام القاسم بن إبراهيم عليه السلام لا أدري حكاية عن غيره أو قالها عن نفسه أنه لم يعرف أن متكلما خشع. أي أحد من علماء الكلام أولئك الذين ينشغلون بتلك العبارات والتي معظمها مصبوغة بمنطق الفلاسفة ومتأثرة بأساليب الفلاسفة من الإمامية وغيرهم، إذن فإما أن تكون الآية المباركة إنما يخشى الله من عباده العلماء والتي قدمت كحقيقة، إما أن تكون هي غير واقعية، أو يكون قلب ذلك الرجل هو غير الحقيقي فيما داخله مما سميناه علما. ليس علما، هو علم باعتباره اطلاعا على قواعد. العلم يطلق على العلم النفسي ويطلق أيضا على مجرد القواعد، يقال علم الفقه، علم الكلام، علم كذا، لا بأس، هو عالم بهذا المسمى. لكن من كان عالما على هذا النحو وليس بالشكل الذي سمته به الآية الكريمة إنما يخشى الله من عباده العلماء، فإنه لا يزال جاهلا، لا يزال جاهلا، لأنه في الوقت نفسه لم يأخذ العلم من مصدره، لم يأخذ الحكمة ممن يؤتيها. الله قال لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وقل رب زدني علما، رب زدني علما. لم يقل له تعلم، انظر الآخرين ما لديهم وتعلم، لا، ربي أنت، أنت زدني علما، اهدني أنت، ارزقني من علمك، من علمك الواسع، ائتني من حكمتك الواسعة. يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وعالم يكون على هذا النحو، عالم أي قرأ كتبا، قرأ فنونا، يسمى هذا الفن علم كذا، ويسمى هذا الفن علم كذا، ويسمى هذا الفن علم كذا، هو عالم على هذا المصطلح، هو عالم. لكن إذا لم يعلم في الوقت نفسه ذلك العلم الذي يجعله يخشى الله، فسيصبح علمه يشكل خطرا بالغا على الإسلام والمسلمين، يشكل خطرا بالغا على البشرية، يرسخ جهالات متراكمة. وإن صدر كتابه بعبارات كريمة مثل بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه إلى آخره، ثم يذكر لك ما الذي دفعه إلى تأليف هذا الكتاب، ثم عن الأبواب التي تناولها، ثم تقسيمه إلى كذا فصول إلى آخره، ثم يقول مبتغيا بذلك وجه الله، وأن يسهم في إثراء المكتبة الإسلامية، وأن يتناول ما رأى بأن الآخرين بحاجة إلى معرفته ليقدم خدمة للإسلام والمسلمين، راجيا من الله بذلك أن يتقبله وأن يكتبه ويجعله في رصيد حسناته يوم يلقاه. هكذا تأتي الأشياء بحسن نية. القرآن الكريم علمنا بأن حسن النية لا تكفي، أنه حتى الإخلاص لا يكفي إذا لم تعتمد على القرآن الكريم لتعرف من خلاله ما هو العلم، ثم تمشي من خلال ما يرشدك إليه في آفاق الحياة وآفاق المعارف الأخرى، فتزداد معارف حقيقية. كل شيء في الأخير يعطيك معرفة، يرسخ لديك معاني كمال الله سبحانه وتعالى. كل هذا العالم ليس فيه شيء لا يشهد بكمال الله سبحانه وتعالى. إذن هنا نقطة خامسة وسادسة، الخامسة قال فيها: عالم يكون على هذا النحو، أي قرأ كتبا، قرأ فنونا، لكن إذا لم يعلم في نفس الوقت ذلك العلم الذي يجعله يخشى الله، سيصبح علمه يشكل خطرا بالغا على الإسلام والمسلمين، يشكل خطرا بالغا على البشرية، يرسخ جهالات متراكمة. أخيرا قال أن القرآن علمنا بأن حسن النية لا تكفي، لا ينطلق يتعلم علوم من هنا وهنا وهو منطلق بحسن النية، حسن النية هذا لا يكفي، سيضر بالأمة إذا لم تعتمد على القرآن الكريم لتعرف من خلاله ما هو العلم، ثم تمشي من خلال ما يرشدك إليه في آفاق الحياة وآفاق المعارف الأخرى، فتزداد معارف حقيقية. القرآن يعطيك معارف، والقرآن أيضا يشدك إلى الحياة لتتدبر في صفحات هذا الكون. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، ومن خلال القرآن ومن خلال الواقع يتجلى لك الكثير والكثير، تزداد معرفة، تزداد إيمان، تزداد ثقة من كل ما حولك عندما ترتبط بالقرآن. كما كان نبي الله إبراهيم حتى عندما يشرب الماء يزداد معرفة، يتذكر الله هو الذي يطعمني ويسكين، وإذا مرضت فهو يشفين. نكتفي بهذا المقدار، ونسأل الله العلي القدير في الأخير أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ممن يعرفونه حق المعرفة ويثقون به. نسأل الله أن يحقق لنا معنى لا إله إلا الله بالشكل المطلوب لكي ننشد إليه، ونسأله تعالى أن يهدينا، أن يعلمنا، كما نسأله أن يرحم شهداءنا وأن يشفي جرحانا وأن يفرج عن أسرانا وأن ينصرنا بنصره، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
0: بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.

0: وقفة إعلانية.
1: تسعى الهيئة العامة للاستثمار للمساهمة في تحول اليمن إلى اقتصاد متنوع متعدد المصادر، وذلك عبر الترويج للفرص الاستثمارية في القطاعات الاقتصادية المختلفة كالصناعة والزراعة والإنتاج الحيواني والثروة السمكية والتعدين وغيرها، معا نحو الترويج لفرص الاستثمار في اليمن، مع تحيات الهيئة العامة للاستثمار. أخي المواطن، احذر التخزين العشوائي للنفط في المنزل والمناطق السكنية لسلامتك وسلامة الجميع، مع تحيات شركة النفط اليمنية.
2: كلام في محله.

0: اقطب استعجل خارجنا وفي ساعة.
1: هذا اقطب وأخواته مثل كان وأخواته، ماذا تقصد بذكر هذه الأفعال وماذا تريد أن تقول يا أبو الأسود الدؤلي؟
0: أشي أقول إن إحنا بنستخدم هذه الكلمات بكثرة في حياتنا اليومية.
1: طيب، هذا دليل إن إحنا شعب عملي ونحب ننجز كثير من الأعمال.
0: سابر، بس كونك مستعجل فهذا لا يعني إنك تخالف النظام وتسبق غيرك في عمل أو تنجز معاملة عامة أو خاصة قبل الناس أو ترجم المخلفات في أقرب رصيف أو توصل لجنب البرميل وترميها من بعيد ساع كرة السلة، وطبعا ما تهدفش وتتناثر القمامة جنب البرميل وتخلي من بسروك يلقوا عليك التحية ويسلموا عليك سلام مش مفهوم وتكون سبب في أذية الناس،
1: أو توقف السيارة في نص الشارع وتسبب زحمة لأنك مستعجل وما تشتيش توقفها بعيد شوية وتمشي خطوتين،
0: أو تطلع بسيارتك من فوق الرصيف وتتسبب في حادث. والخلاصة قالها الحكماء في أمثال وحكم كثيرة، منها في العجلة الندامة وفي التأني السلامة، ومنها من استعجل أبطاء أو تأخر، ومنها العجلة من الشيطان، حديث نبينا الكريم عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى التسليم، ومسك الختام صلوا عليه وعلى آله.
1: كلام
0: في محله،
1: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.

0: إذاعة صنعاء تقدم في العمق في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
1: أهلا بكم مستمعين الكرام. وأول الغيث قطر ثم ينهمر، قالها الشاعر، وهذا ما يضيء على البداية الفعلية لقطع دابر عدوان الشر وحصاره القاتل الظالم التي طالب الشعب العزيز المظلوم انتظارها منذ 12 عاما، والشعب المعاني بصبر وجهاد وصمود لا نظير له يترقب هذه اللحظة. هكذا إذن حذر بيان القوات المسلحة اليمنية بالغ الأهمية، والذي تلاه متحدثها العميد يحيى سريع مساء أمس العدو السعودي، من تكرار أي محاولة لخرق الأجواء اليمنية أو عدوان يستهدف البلد، وأن ذلك سيقابل برد شامل يستهدف مطارات العدو ومصالحه الحيوية في البر والبحر. فحسب البيان، وفي صباح يوم الجمعة خرق تشكيل من الطيران الحربي للعدو السعودي أجواء المحافظات اليمنية في إطار محاولته لمنع طائرة مدنية إيرانية كانت تقل على متنها أكثر من 200 مواطن من العالقين والجرحى والمرضى من الهبوط في مطار صنعاء الدولي الذي يفرض عليه وعلى اليمن حصار ظالم لزهاء 12 عاما، إلا أن محاولته باءت بالفشل بفضل الله من خلال تصدي القوات المسلحة اليمنية لهذه المحاولة باستهدافها بعدد من صواريخ الدفاع الجوي، وتم إجبار طائرات العدو المعتدية على مغادرة الأجواء بحول الله وقوته. وحذر بيان القوات المسلحة اليمنية العدو السعودي المجرم ومن ورائه العدو الأمريكي والصهيوني من تكرار أي محاولة لخرق الأجواء اليمنية، وأن أي عدوان يستهدف بلدنا سيقابل برد شامل باستهداف مطاراته ومصالحه الحيوية في البر والبحر، وأننا لن نقبل باستمرار الحصار السعودي الأمريكي الظالم على بلدنا إلى ما لا نهاية، وسنتخذ كل الخطوات المشروعة لإنهاء هذا الحصار. كما أكد بيان القوات المسلحة على جاهزيتها بكافة تشكيلاتها لأي خيارات يتخذها السيد القائد، وأن يدها على الزناد لتنفيذ التوجيهات في إطار فك الحصار السعودي الأمريكي العدواني عن شعبنا العزيز وإخراج المحتلين. وشدد على ضرورة إنهاء الحصار والوصاية على مطار صنعاء الدولي، مشيدا ومثمنا بإجلال وتقدير موقف إخوتنا في الجمهورية الإسلامية الإيرانية في المبادرة بكسر الحصار ونقل المرضى والعالقين والوفد الرسمي والشعبي المشارك في تشييع الشهيد السيد علي الخامنئي رضوان الله عليه، مع التأكيد، وهذه نقطة بالغة الأهمية وردت في البيان، على استمرار الرحلات بين مطاري صنعاء وطهران بإذن الله تعالى لفك الحصار والمعاناة عن شعبنا اليمني العزيز المظلوم مهما كانت النتائج والتداعيات. داعيا في الختام أبناء شعبنا العزيز إلى مواصلة النفير العام والجهوزية القتالية لتلبية دعوة السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله. إذن نحن أمام مشهد استثنائي، اليمنيون المحاصرون ظلما وجورا وعدوانا منذ أكثر من عقد من الزمان، ومنذ بداية عدوان الشر الهمجي الجائر الشامل الأمريكي الصهيوني السعودي الإماراتي، يستقبلون أولى قطرات الفرج والبداية الفعلية لكسر وإسقاط حصار المجرم المعتدي الأمريكي الصهيوني السعودي المنافق الكافر الفاجر، وبضربة مبرورة الميمونة المشتركة بين إيران الإسلام والجهاد الإيمان والحكمة والصمود، وهذا ما سيسجله التاريخ ويرويه للأجيال. والواضح أن هبوط الطائرة الإيرانية في مطار صنعاء الدولي وعلى متنها أكثر من 200 من اليمنيين العالقين والمرضى والجرحى، وإقلاعها في ذلك اليوم رغم أنف المعتدي المجرم المركب وتهديداته واستفزازات طائرات سلاحه الجوي العدمية، هذا إضافة إلى كونه عنوان وفاء وصدق من قبل جمهورية الإسلام في إيران التي كانت بذلك أول من كسر عدوان الحصار الفاجر القاتل على الشعب اليمني المظلوم، هو كذلك بالنسبة إلى الشعب اليمني أولى الثمار الطيبة لانتصار محور الجهاد والمقاومة الإسلامية الإقليمي، هذا الانتصار الإلهي المؤزر على أمريكا ومحورها العدواني الصهيوني الشيطاني. واللافت أنه جاء متزامنا مع بداية التشييع للشهيد الخامنئي، وهذا أمر له دلالاته بالنسبة إلى ما يجمع بين أطراف محور الجهاد والمقاومة محور القدس، هذا المحور الذي يواجه العدو في هجمته الشريرة الشيطانية المتواصلة. وهذا الحدث النوعي هو يشير فيما يشير إليه من حيثيات ودلالات إلى أن اليمن وإيران هما الحدان القاطعان الفاعلان لسيف مقاومة الأمة وجهادها الدفاعي المقدس في وجه طغاة العالم وظلامه ومجرميه، دون إغفال لقيمة واعتبار بقية الساحات والجبهات وأدوارها العظيمة المشهودة والمهمة والأساسية في لبنان وغزة والعراق. وما على العدو المركب إلا أن يقرأ جيداً دلالات هذا الحدث الاستثنائي وما جرى فيه إن أراد التفادي لمزيد من الضربات المحطمة لعتوه وغروره وهيبته، وإلا فلومه على نفسه. وفي بيان القوات المسلحة بهذا الشأن ما يتعين عليه أن يقرأه ويستوعبه بحرص وإمعان، كما أن على القائمين على رأس هذا العدوان المشؤوم المذموم الملعون من قوى الشر الإبستيني الصهيوني الأمريكي وممالئيه وخادميه من طغم النفاق والخيانة، عليهم إذن كذلك أن ينعشوا ذاكرتهم المعطوبة ويزيلوا غشاوة الغرور والعنجهية عن أعينهم قبل فوات الأوان ووقوعهم في وهاد المصير الأسود الذي آل إليه من قبلهم من الطغاة والمجرمين والمعتدين والغزاة وكل الخونة الذين تورطوا معهم ووقعوا في المصير الوبيل ذاته.
0: في العمق، في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشاني.

من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة الأخبار، وفيها انطلاق مراسم وداع جماهيري للإمام الشهيد في مصلى الإمام الخميني في طهران. العدو الإسرائيلي يستهدف مناطق متفرقة في قطاع غزة ويواصل استهداف لبنان. روسيا تعلن السيطرة على مدينة كونستانتينوفكا الاستراتيجية في دونيتسك. التفاصيل: انطلقت صباح اليوم في مصلى الإمام الخميني شمال العاصمة الإيرانية طهران مراسم وداع الجماهير للإمام الشهيد للثورة السيد علي الحسين الخامنئي، وسط حضور جماهيري واسع من داخل إيران وخارجها. ومن المقرر أن تقام صباح غد صلاة الجنازة على جثمان الشهيد، على أن تستأنف المراسم يوم الاثنين 6 يوليو في طهران قبل نقل الجثمان يوم الثلاثاء إلى مدينة قم لمواصلة مراسم التشييع والصلاة. كما تتواصل المراسم في محطات لاحقة، حيث ينقل الجثمان يوم الأربعاء إلى مدينة النجف لإقامة مراسم خاصة في مرقد الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، إضافة إلى فعالية مماثلة في كربلاء المقدسة عند مرقدي الإمام الحسين وأبي الفضل العباس عليهما السلام. ويختتم البرنامج يوم الخميس، حيث يوارى الجثمان الثرى في مدينة مشهد داخل حرم الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام. قصفت مدفعية العدو الإسرائيلي اليوم المناطق الشمالية الغربية من مدينة رفح جنوب قطاع غزة بالتزامن مع إطلاق قنابل إنارة غرب المدينة. وفي مدينة غزة أطلقت الدبابات الإسرائيلية نيرانها بكثافة باتجاه حي التفاح شرق المدينة بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف الحي، حسب ما أفادت وكالة صفاء الفلسطينية. وصل جيش العدو الصهيوني استهداف جنوب لبنان في خرق لاتفاق إطلاق النار منذ 2 مارس الماضي، وأفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام اليوم باستهداف مدفعية العدو جبل باصيل قبالة بلدة راميا وبيت ليف في قضاء بنت جبيل. كما نفذت مسيرة للعدو غارة مستهدفة بلدة المنصور قضاء صور. وذكرت الوكالة أن العدو الإسرائيلي أطلق نيران رشاشاته الثقيلة باتجاه بلدات أحداثة وعلى أطراف بلدتي كونين والطيري. أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي أن الوكالة ليست طرفا في المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، وأن دورها يقتصر على تقديم الدعم الفني. وأضاف في تصريحات صحفية ردا على سؤال حول ما إذا كانت الوكالة تخطط للمشاركة في المفاوضات: بمعنى ما نحن نعمل خلف الكواليس، ورغم أن الأمر ليس سرا إلا أننا لسنا طرفا رسميا في المحادثات، فالولايات المتحدة وإيران تشاركان فيها بالطبع، والوسطاء يلعبون دورا مهما أيضا. أعلن رئيس الإدارة العملياتية العامة لهيئة الأركان العامة الروسية سيرغي رودوسكوي اليوم أن القوة الروسية تمكنت من السيطرة الكاملة على مدينة كونستانتينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية. وقال خلال مؤتمر صحفي إن وحدات الاقتحام التابعة لقوات تجمع الجنوب نفذت عملية عسكرية أسفرت عن تطويق المدينة من عدة محاور، وذلك بعد السيطرة على أجزاء واسعة من مناطقها الشرقية والجنوبية الشرقية، مما أدى إلى عزل القوات الأوكرانية وقطع خطوط الإمداد الرئيسة. وأشار إلى أن القوات الأوكرانية تكبدت خلال المعارك خسائر كبيرة شملت أعدادا كبيرة من الجنود،
إضافة إلى تدمير 14 دبابة و283 مركبة قتالية مدرعة و1400 مركبة و200 مدفع ميداني وثمان منصات إطلاق صواريخ متعددة. فيما أعلن القائم بأعمال حاكم مقاطعة بيلقرود الإسكندر شوفايف إن القوات الأوكرانية شنت هجوما مكثفا على مدينة بيلغرود، مما أسفر عن أضرار في البنية التحتية واندلاع بعض الحرائق. وقال في منشور على منصة ماكس: وفقا للمعلومات الأولية لم يسجل سقوط ضحايا، وأكد أن جميع الخدمات التشغيلية والطوارئ تعمل في المواقع المتضررة لتقييم الأضرار وبدء عمليات الإصلاح. أعلنت الصين اليوم أنها أطلقت دورية تابعة لخفر السواحل شرق تايوان لتحل محل قوة سابقة كانت منتشرة قبالة سواحل الجزيرة، وهو ما أثار غضب تايبي وقلقا في بعض العواصم الغربية. وقال خفر السواحل الصيني في بيان إن الأسطول سيقوم بدوريات لإنفاذ القانون في المنطقة، مضيفا أنه سيعزز هذه الدوريات فيما وصفه بالمياه الخاضعة للولاية القضائية الصينية. وردا على ذلك قال خفر السواحل التايواني إنه نشر زوارق مراقبة وسيستخدم جميع التدابير اللازمة لطرد السفن الصينية التي تمارس مضايقات في مياه تايوان بالقوة. وتتمتع تايوان بحكم ديمقراطي فيما تعتبرها الصين جزءا من أراضيها، ولا تعترف بأي مطالبات بالسيادة من جانب تايوان. النبأ الأخير: كشفت السلطات الصحية في جمهورية الكونغو الديمقراطية اليوم عن ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس إيبولا إلى 1500 وحالتين، وحسب وكالة الأنباء العمانية قالت السلطات في بيانات حكومية إنه تم تسجيل هذه الحالات في الأقاليم الشرقية وهي إيتوري ونورث كيفو وساوث كيفو. وتأتي هذه المعطيات الجديدة بعد وقت قصير من إعلان منظمة الصحة العالمية وفاة ما لا يقل عن 452 شخصا بسبب الإصابة بإيبولا في الكونغو الديمقراطية التي تواجه تفشيا وبائيا متسارعا. في ختام النشر نعيد قراءة ما جاء في مقدمتها: انطلاق مراسم وداع جماهيري للإمام الشهيد في مصلى الإمام الخميني في طهران. العدو الإسرائيلي يستهدف مناطق متفرقة في قطاع غزة ويواصل استهداف لبنان. روسيا تعلن السيطرة على مدينة كونستانتينوفكا الاستراتيجية في دونيتسك. وبهذا أيها الأخوة والأخوات تنتهي نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. وبعد قليل نقدم المتابعات الإخبارية.

مرحبا بكم مستمعينا الأعزاء إلى متابعتنا الإخبارية لظهيرة هذا اليوم، وفيها إحياء ذكرى استشهاد الإمام زيد عليه السلام، وبلادنا تدخل مرحلة جديدة في مواجهة العدوان والحصار.

0: تحت شعار بصيرة وجهاد أقامت التعبئة العامة اليوم بصنعاء فعالية اللقاء الموسع بالعلماء والخطباء والنخب الاجتماعية والتربوية تدشينا لفعاليات ذكرى استشهاد الإمام زيد عليه السلام. وفي اللقاء الموسع تحدث وكيل أمانة العاصمة الأستاذ خالد المداني بكلمة أكد فيها أهمية إقامة مثل هذه الأنشطة الثقافية والتعبوية لإعلام الناس بما يجب عليهم نحو أعلام الأمة الذين ضحوا بأرواحهم وأموالهم من أجل الله وفي سبيل الله، مؤكدا أن ثورة الإمام زيد على الطغاة الظالمين من حكام بني أمية هي امتداد لثورة الإمام الحسين عليه السلام، وهي امتداد للإمام علي بن أبي طالب عليه السلام.
1: في هذه الفعالية وفي هذه المواقف العظيمة التي نقفها والتي أنتم حاضرون فيها، فلا يخلو موقف عزة من حضوركم، فأنتم أهل الحرص على أن تكونوا حاضرين في كل موقف يرضي الله عز وجل، فيه عزة وكرامة. والحمد لله أننا لم نلتقي وإياكم إلا في مواقف كلها مشرفة، ما قد التقينا في موقف فسي، كلها مواقف عظيمة مشرفة. وهذه المواقف وهذه الفعاليات وهذه اللقاءات وهذه الأنشطة لها ثمرتها، لها تأثيرها في الجانب الوجداني النفسي وأيضا في الواقع العملي. كلما نحضر لقاء نعيش في رحاب علم من أعلام الهدى، عظيم من العظماء، لا بد أن يكون لذلك في ذلك اللقاء أثر على أنفسنا وقناعاتنا، وهذا مهم. وهذا هو الفرق بين من يهتم ويحضر هذه اللقاءات وبين من يغيب عنها ويحرم منها. الله عز وجل قال لنا: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. هذه هي الحياة، يحييكم استجابة هي الحياة.
0: من جانبه تحدث فضيلة العلامة خالد موسى عضو رابطة علماء اليمن بكلمة قال فيها: إننا اليوم ندشن فعاليات ذكرى استشهاد إمام المجاهدين الإمام زيد بن علي عليه السلام، الذي وقف علما شامخا في وجه المستكبرين والطغاة المجرمين الذين استبدوا بالأمة وحرفوها عن طريق القرآن الكريم والرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
2: ندشن ذكرى إمام الأئمة الإمام الأعظم زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب حليف القرآن، وهذا التدشين وهذا الإحياء لسيرتي ومسيرتي وثورتي وفكري الإمام زيد بن علي، نختص به كشعب يمني من بين سائر الشعوب ومن بين سائر النخب ومن بين سائر البلدان الإسلامية، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم، شرف شرفنا الله به وخصوصية اختصنا الله بها. وكأن الإمام محمد بن النفس الزكية عندما قال: أما والله لقد أحيا زيد بن علي من دثر من سنن المرسلين، وأقام عمود الدين إذ اعوج، ولن نسير إلا بسيرته، ولن نقتبس إلا من نوره، وزيد إمام الأئمة. وقال الإمام الكامل عبد الله بن الحسن: العلم بيننا وبين الناس علي بن أبي طالب، والعلم بيننا وبين الشيعة زيد بن علي، فحلقة الوصل بيننا وبين الأمة هو علي بن أبي طالب، الذي من نصره نصره الله، ومن خلقه والعلم المجاهد الصادع بأمر الله والمبلغ لرسالات الله والمحيي لما أحياه سبط رسول الله هو الإمام زيد بن علي. فثورة الإمام زيد بن علي امتداد لثورة الإمام الحسين، فكما قال النبي عن الإمام الحسين: حسين سبط من الأسباط، حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا. كذلك قال في الإمام زيد عندما رأى النبي يوما زيد بن حارثة فقال: أدن مني يا زيد، فقد زادك اسمك عندي حبا، فأنت سمي الحبيب من ولدي. وقال عن استشهاد الإمام زيد وصلبه: المقتول في الله.
3: في أول الخطوات التي اختطت

0: الشعب اليمني يدخل مرحلة جديدة من الجهاد والصمود والثبات أمام الطغاة والمجرمين. هذه المرحلة أولى خطواتها كسر الحصار عن بلادنا والتي كان أولها مطار صنعاء الدولي الذي حطت فيه أول طائرة تحمل على متنها المرضى والعالقين الذين عادوا إلى بلادهم. ومن هذا المنطلق فإن أول رحلة تهبط في مطار صنعاء الدولي تعد الطلقة الأولى لكسر الحصار الظالم على بلادنا. ميكروفون إذاعة صنعاء البرنامج العام نزل إلى الميدان لاستطلاع آراء المواطنين والرأي العام اليمني حول موقف الشعب اليمني إزاء الحصار والبيان العسكري الذي أصدرته القوات المسلحة وتصدي الدفاعات الجوية اليمنية لسرب الطائرات المقاتلة الصهيونية السعودية التي أرادت منع طائرة كسر الحصار من الهبوط في مطار صنعاء الدولي. البداية مع الأخ عبد الملك الحليلي الذي عبر عن هذه المرحلة التي أقدم عليها الشعب اليمني.
1: في خطوة متقدمة لمحور الجهاد والمقاومة وأيضا لقواتنا المسلحة الباسلة، قامت طائرة إيرانية مدنية بإحضار أكثر من 200 من العالقين والمرضى إلى مطار صنعاء، كاسرة بذلك الحصار الظالم، الحصار الجائر، الحصار الصهيوني الأمريكي السعودي الذي يعني طال أكثر من 11 عاما، ولا تدري تلك الطائرات التي السعودية والإسرائيلية التي قامت لاعتراض الطائرة المدنية الإيرانية أن وراء هذه الخطوة يعني غضب شديد وبداية النهاية بالنسبة لهم بإذن الله تبارك وتعالى. اعترضت دفاعاتنا الجوية الباسلة لطلعات الطائرات الحربية وفشلت في تحقيق منها، ووصلت الطائرة المدنية ونزل الركاب بسلام، ثم حملت الجرحى وكثير من المرضى ووفد اليمن المشارك في عزاء السيد المبارك الحسيني الشهيد علي الخامنئي، وأقلعت بسلامة الله، ولم تجرؤ لا أمريكا ولا إسرائيل ولا بريطانيا ولا السعودية ولا أي كائن في هذا الأرض أن يعترض الطائرة، وأقلعت حتى وصلت مطار طهران بسلام. حقيقة إن البيان وقوة البيان ووضوح بيان القوات المسلحة اليمنية الباسلة والمؤمنة والمجاهدة قد حدد كثير من النقاط العملية والخطوات القادمة، وأن أي اعتراض أو أي تهور أو أي خطأ في حسابات بالنسبة للسعودية هذا النظام العميل الخائن المرتد فإنه سيكون وبالا على آل سعود، وسنقصف مطاراتهم وكل مصالحهم الحيوية، ونحن وراء القيادة في كل الخيارات التي تقوم بها، ونحن نؤيد السيد القائد العلم عبد الملك بن بدر الدين في أي قرار، نحن وراءك يا سيدي، ونحن رهن طوعك ورهن إشارتك برا وبحرا وجوا.
0: من جانبه أشار الناشط الثقافي عبد الكافي الشامي إلى أن بلادنا اليوم تتجه نحو مرحلة جديدة، وهي تخليص هذا البلد العظيم من الحصار الظالم الذي فرض عليه من قبل العدوان الصهيوني السعودي الأمريكي.
2: نحمد الله سبحانه وتعالى أن وفقنا في يوم أمس بأن استطاعت الطائرة الإيرانية أن تكسر الحصار الجوي المفروض على مطار صنعاء الدولي، وهذه خطوة نعتبرها أيضا خطوة كبيرة جدا في إطار رفع الحصار على مطار صنعاء الدولي، وعلى أن يعمل هذا المطار من جديد برحلاته الجوية التي يستخدمها أبناء الشعب اليمني وخصوصا الأمراض الذين يسافرون إلى الخارج. ونشكر الجمهورية الإسلامية على هذه الخطوة المتقدمة في كسر الحصار، وأيضا كان بيان القوات المسلحة بالأمس بيانا شافيا أشفى صدورنا نحن اليمنيين عندما تصدت مضاداتنا الجوية للطائرات السعودية المعتدية على أجوائنا. ومن هنا أيضا نؤكد على أننا كشعب يمني لن نسمح ولن نقبل بأن تظل حالة الهيمنة التي يحاول السعودي أن يفرضها على شعبنا، ونقول لهم أن ما قبل ثورة 21 ليس كما هو اليوم. اليوم الشعب اليمني بفضل الله سبحانه وتعالى هو شعب مقتدر ويمتلك القدرات العسكرية ويمتلك القدرات الشعبية.

0: لأن يوجه الصفعة تلو الصفعة لهذا العدو المجرم الذي لم يجنح إلى السلم. ونقول لهم أننا في الأيام القادمة بإذن الله سبحانه وتعالى سيستمر المطار بتشييد رحلاته الجوية ما بين الجمهورية الإسلامية وما بين الجمهورية اليمنية. وإذا حاول السعودي إنشاء يعني الاعتداء على المطار أو الاعتداء على الشعب اليمني فإن الشعب اليمني حاضر لأن يتحرك بكل أبنائه لتوجيه الضربة القاسية بإذن الله سبحانه وتعالى لهذا العدو.
1: بدوره أشار القاضي عبد الكريم المروني إلى أن هبوط أول طائرة لكسر الحصار الجائر على بلادنا هو يوم جديد لمرحلة جديدة من الجهاد.
2: ما حصل بالأمس شاهد ودال على المؤامرة الكبيرة والخبيثة من قبل أمريكا وإسرائيل والنظام السعودي والإماراتي. عندما جاء الإيراني بطائراته كمساعدة وموقف يعني مشرف له أمام الشعب اليمني وفي إعادة الذين هم يعني عالقين لم يستطيعوا أن يدخلوا إلى اليمن، وكذلك المرضى والجرحى من تعالجوا في الخارج، فهذا الموقف موقف عظيم ومشرف للشعب الإيراني وليس بغريب عليهم. ولهذا عندما علمت القوات المسلحة اليمنية تسطت لهذه المؤامرة من قبل الطائرات السعودية ومحاولة إعاقة هذه الطائرة الإيرانية، وتسطينا بصواريخ ومنعناها وكسرنا الحصار المطبق على الشعب اليمني. وهذه رسالة للسعودي والأمريكي والإماراتي والصهيوني أنهم إذا ما حاولوا في استمرارهم لحصار الشعب اليمني فنحن جاهزين في كثير من المجالات وكثير من المواقف أننا قادرين أن نكسر الحصار وسنقدم المواقف المشرفة للشعب اليمني. لهذا نعطي رسالة إلى أمريكا وإسرائيل والسعود أنكم إذا ما استمريتم في هذا الحصار فأنكم أنتم الخاسرون، أما الشعب اليمني فقد خرج بقبائله برجاله بتحشيده وقدم رسائل قوية وعظيمة أنه مستعد للخيارات القادمة. وقد فوض قائدي وسيدي ومولاي سيد عبد الملك بدر الدين الحوثي وهو مستعد في كل الخيارات بأن يقدم أعظم المواقف نصرة للشعب اليمني وكسر الحصار وإعادة اليمن سيادته ومكانته ومقامه.
1: من جهته أشار الأخ علي المرهبي إلى أن موقف القوات المسلحة اليمنية أثلج صدور اليمنيين جميعا لتصديه للطائرات الصهيونية السعودية التي أرادت إسقاط طائرة كسر الحصار التي هبطت في مطار صنعاء الدولي.
3: وصلت الرسالة إلى النظام السعودي، المسألة محسومة عتي على مصافضة ولا حاجة، إما أن يتركوا لنا حالنا نهتم مشاكلنا وقضايانا ويتركوا للشعب اليمني حالهم، مالا مطاراتهم موانئهم، البحر الأحمر سيغلق. الشعب اليمني شمالا وجنوبا أصبحنا على قلب رجل واحد بقيادة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي. لو وجهنا الآن الحشود الجبلية في كل مكان منتظرة لكلمة من السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي رضي الله عنه وأرضاه أن يتحركوا إلى الحد الشمالي، محاولة عدم هبوط الطائرة الإيرانية. الشعب الإيراني فعلا تحرك والشعب اليمني يتحرك واللبنانيين تحركوا والعراقيين وكلنا في قلب في على قلب رجل واحد، قضيتنا واحدة. فعلى النظام السعودي أن يفهم الرسالة على أنها رسالة ليست رسالة أطفال، رسالة قد وصلت الرسالة، إما وصلك لنا حالنا وما تم الاتفاق عليه يقوم بتنفيذه، أما إلى أن نكون مكسوفي الأيدي إلى ما لا نهاية. لا، الآن أصبحت لدينا إما نكون أو لا نكون.
1: أما الناشط الثقافي بسام المخلافي فقد أكد أننا اليوم أمام مرحلة جديدة من تاريخ هذا الشعب المجاهد الكريم، وليس أمام الأعداء إلا الرضوخ للاتفاقيات التي تم التوصل إليها بيننا وبينهم، وإلا المواجهة وانتزاع الحقوق الخاصة بهذا البلد الكريم.
4: بالنسبة لما حصل بالأمس عندما جاءت طائرة من إيران من طهران إلى العاصمة صنعاء مدنية تحمل مدنيين مرضى وجرحى وما إلى ذلك، وعندما تصدى أو عندما اعتدى عليها هؤلاء العملاء وهؤلاء الخونة من آل سعود عندما أرادوا أن يتعدوا على هذه الطائرة المدنية وهذه الطائرة التي جاءت من طهران، أنه هذا اعتداء وأنه هذا يعني مثل ما تقول اعتداء في حق البلاد، وهذا تحدي من قبل السعودية، ولكن بفضل الله سبحانه وتعالى بقوا في الفشل، وقواتنا المسلحة اليمنية وصواريخنا المصدية للطيران ولغيره تصدوا لهؤلاء العملاء وتصدوا لهؤلاء الطائرات التي أرادت أن تعتدي على هذه الطائرة الإيرانية التي جاءت وهي محملة مدنيين. والصواريخ اليمنية هي ردع لكل من تسول له نفسه أنه يريد أن يحاصر بلادنا ويريد أن يفتك بشعبنا ويريد أن يحاصر البلاد، وهذه نعمة عظيمة. وبيان حق يحيى سريع سلام الله عليه حق أمس هو عظيم جدا جدا، وفي مرحلة حساسة ومهمة جدا لفك الحصار على الشعب اليمني، لأننا قد ضاقت بنا الأحوال وضاق بنا الحصار وضاق بنا كل شيء، فهذا شيء مهم جدا، نريد أن نأخذ حقنا بأنفسنا وبأيدينا من عدونا الحقيقي الذي هم آل سعود وآل نهيان، هؤلاء الذين قتلونا ودمرونا لمدة 8 سنوات وحاصرونا إلى 11 سنة وما شابه ذلك من جميع الحصار والدمار والخراب وغيرها، ويريدون أن يفتكوا بهذا الشعب اليمني ويفرقوه من قبائل ومشايخ وغير ذلك، يريدون حتى تفكيك الشعب من داخله، ولكن باءوا بالفشل بإذن الله سبحانه وتعالى، كما باءت طوائرهم تتصدي لهذه الطائرة سيبقون بالفشل في كل المجالات، وهم عارفون كيف كنا في الميادين، في ميادين الرجال، في ميادين الجبهات، كيف كانوا ضعفاء وكيف كانوا أوهن من بيت العنكبوت، وهذه نعمة عظيمة بفضل الله سبحانه وتعالى للشعب اليمني، وهذا هو مصداقا لقوله النبي صلى الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا هاجت الفتن فعليكم بأهل اليمن، أهل اليمن هم ألين قلوبا وأشد وأرق قلوبا وألين وأفئداء، الإيمان يمان والحكمة يمانية، هم أولو قوة وأولو بأس شديد، كما ذكرنا الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: نحن أولو قوة وأولو بأس شديد. وهذه نعمة عظيمة سبحانه من الله سبحانه وتعالى، فهزمنا أمريكا وهزمنا إسرائيل، وسنهزم كل معتدي يعتدي على بلادنا بإذن الله سيبوء بالفشل، وهذا ما نريده، وهذا نسأل من الله سبحانه وتعالى أن ينصرنا بنصره وأن يوفقنا إلى كل خير، وأن يحفظ سيدنا وقائدنا السيد عبد الملك بن بدر الدين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
1: إلى ذلك أكد الأخ إبراهيم الفقيه أن البيان العسكري الذي صدر أمس كان بمثابة الطلقة الأولى نحو رفع الحصار عن بلادنا وإنهاء العدوان.
5: الحقيقة أمس البيان العسكري لناطق القوات المسلحة العميد يحيى سريع أثلج صدورنا و يعني نشر الفرحة في قلوب الشعب، لأن هذا العدو السعودي المجرم نقول له الآن لم يعد الوضع كما كان عليه في السابق، الآن من فضل الله تعالى تم طرد الطائرات السعودية الحربية المعتدية، تم طردها وإجبارها على مغادرة الأجواء اليمنية. وفي هذا التوقيت بيان العميد يحيى سريع جاء في هذا التوقيت أثناء تشييع الإمام الشهيد الخامنائي رحمه الله ورضي عنه، ونبشر الشعب اليمني بإذن الله تعالى، نقول لهم: لا يدرك الحق إلا بالجد. الناس يريدون المرتبات، يريدون المرتبات ويريدون الحقوق. نقول لهم ما قاله الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، قال: لا يدرك الحق إلا بالجد، لا يدرك الحق إلا بالجد. علينا التحرك واغتنام فرصة التعبئة، الناس الآن في وضع تعبئة عامة وجهوزية شاملة بإذن الله تعالى، علينا أن نتحرك جميعا نحو دورات التدريب مع التعبئة العامة، وإن شاء الله تعالى الخير قادم.

إلى هنا نأتي وإياكم مستمعينا الكرام لختام متابعتنا الإخبارية لظهيرة اليوم. هذه أجمل ورقة تحية منا جميعا، هي لكم من الزملاء في الإدارة العامة للأخبار محمد الضبري وصايمة إبراهيم، وهي من الزميل يحيى مهدي من الرقابة الرئيسة للبث المباشر. إلى اللقاء.

0: وقفة إعلانية.
1: ينتظرك الفقراء والمساكين وذوو الحاجة والحرمان أن تؤدي إليهم حقهم، فلا تتهاون في أداء الزكاة طيبة بها نفسك. الهيئة العامة للزكاة.
2: أخي المستهلك، عند شراء المواد الغذائية بالوزن تأكد أن الميزان يحمل علامة وملصق التحقق والمعايرة من قبل الهيئة. خط الدفاع الأول، الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة. وضبط الجودة.
3: أخي السائق، تجنب تحميل السيارة أثقالا زائدة غير ضرورية، فالوزن الزائد يؤدي إلى زيادة استهلاك الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
4: حين ترمى القمامة في الشارع تبدأ سلسلة أضرار تمتد إلى الصحة والمظهر العام، وخلال ساعات قليلة تتحول إلى بؤرة تشوه للمنظر العام وتجلب الحشرات، ويصبح المكان بيئة غير آمنة. ضع مخلفاتك في الحاوية المخصصة لها أو سلمها لسيارة النظافة، فالنظافة تبدأ منك. مع تحيات مركز التوعية البيئية بأمانة العاصمة صنعاء.

بك الاعتصام من الانتقام، بك الاعتصام من الانتقام لعابد أقام على زلتي. فكم قد عصيت وكم قد

وحال الشباب عجيب عجاب، وحال الشباب عجيب عجاب، فعند المآب أقل عثراتي باسم الأحد، أغث يا صامد وحل

ظهر طوّر صنع جهدك لله أكبر طاعة فاجئ وادهش وادهل وابهر قدي تصنيعك بالطاعة فجر

0: أسلم صفوة يمن الحرية.
1: بارك الله فيكم وكتب أجركم وحقق لكم وعلى أيديكم النصر العظيم.

لن نقبل باستمرار العدوان والاحتلال والحصار الأمريكي السعودي على بلدنا، وأننا سنتحرك في إطار موقفنا الحق وقضيتنا العادلة ومظلوميتنا الواضحة للخلاص من ذلك بكل الوسائل المشروعة، حتى ينعم شعبنا العزيز بالحرية الكاملة والاستقلال التام والعيش بكرامة، ويستعيد ثرواته الوطنية وكامل حقوقه المشروعة.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم
1: 60 دقيقة.
0: 60 دقيقة في عالم كبير
1: تتشعب أحداثه
0: وتتنوع قضاياه،
1: نجمع لكم الخبر
0: والحدث
1: والقصة،
0: نقرأها
1: ونحللها
0: في
1: 60 دقيقة.
0: 60 دقيقة
1: مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة اليوم من 60 دقيقة، وفيها رصد شامل لمعظم القضايا الهامة التي تهم بلادنا والمنطقة برمتها. يصحبكم فيها من الإعداد ياسين أحمد شعبان، ومن التقديم إشراق محمد المقري، ومن الإخراج هدى صبر. البداية استعراض لفقرات 60 دقيقة. حديث الساعة: القوات المسلحة تتصدى لتشكيل حربي سعودي وتؤكد جاهزيتها للرد على أي حماقة باستهداف مصالح العدو برا وبحرا. شاهد وشواهد: تواصل الاستنفار الشعبي والقبلي استعدادا لمعركة انتزاع الحقوق واستكمال تحرير اليمن. في المرصد: 1000 يوم على الإبادة في غزة، أرقام تختزل حجم الكارثة. ما وراء الأحداث: وداع تحتشد له الأمم، وفود من 100 دولة لتشييع الشهيد الخامنئي، ورسائل الحسم تؤكد أن طريق المقاومة والانتقام مستمر. حول العالم: أوروبا نحو مغامرة الحرب مع روسيا. حديث الساعة: القوات المسلحة تتصدى لتشكيل حربي سعودي وتؤكد جاهزيتها للرد على أي حماقة باستهداف مصالح العدو برا وبحرا.
2: على السعودي أن يدرك جيدا أنه لا يمكن أبدا أن نسكت عن مثل تلك الخطوات الرعناء الحمقاء الغبية. عليهم أن يكفوا عن هذا المسار الخاطئ، وإلا سنقابل كل شيء بمثله. نحن سننطلق لمقابلة كل خطوة بمثلها. مطار الرياض بمطار صنعاء، البنوك بالبنوك، وهكذا الموانئ بالميناء. لن نقبل منكم أبدا أن تتجهوا اتجاها عدوانيا إجراميا أحمقا غبيا. لا أحد يفعل مثله في كل الدنيا. من يطلب من مثل هذه الخطوات في كل العالم؟ هذه أمور غريبة جدا وحمق رهيب جدا. لا ندري ما سبب هذا الحمق والضلال والعياذ بالله.
1: حذرت القوات المسلحة النظام السعودي المجرم من مغبة أي حماقة أو شن عدوان على بلادنا، مؤكدة أنها سترد ردا شاملا يستهدف مصالح العدو الحيوية في البر والبحر. وقالت القوات المسلحة في بيان لها أمس إنه في صباح الجمعة خرق تشكيل من الطيران الحربي للعدو السعودي أجواء المحافظات اليمنية في إطار محاولته لمنع طائرة مدنية إيرانية كانت تقل على متنها أكثر من 200 مواطن من العالقين والجرحى والمرضى من الهبوط في مطار صنعاء الدولي الذي يفرض عليه وعلى اليمن حصار ظالم لما يقرب من 11 عاما، مضيفة أن محاولته باءت بالفشل بفضل الله من خلال تصدي القوات المسلحة اليمنية لهذه المحاولة باستهدافها بعدد من صواريخ الدفاع الجوي، وتم إجباره على مغادرة الأجواء بحول الله وقوته. وحذر بيان القوات المسلحة العدو السعودي المجرم من تكرار أي محاولة لخرق الأجواء أو عدوان يستهدف بلدنا، لافتا إلى أن أي عدوان سيقابل برد شامل باستهداف مطاراته ومصالحه الحيوية في البر والبحر. وتابع البيان: لن نقبل باستمرار الحصار السعودي الأمريكي الظالم على بلدنا إلى ما لا نهاية، وسنتخذ كل الخطوات المشروعة لإنهاء هذا الحصار. قراءة تحليلية لبيان القوات المسلحة مع الخبير العسكري اللواء خالد غرام.
3: نعم، هذه تؤكد دورنا أن الجاهزية القتالية للقوات المسلحة اليمنية لا سيما مع الدفاعات الجوية كانت يقظة وعلى أتم الاستعداد وأيديها على الزناد، مع أن تحرك ذلك التشكيل السعودي الذي حاول أن يمنع الطائرة المدنية الإيرانية التي أتت العالقين والمرضى والجرحى الذي عادوا إلى الوطن. كانت السعودية طبعا أنها حاولت أن تنفذ هيمنتها أو غطرستها وتعتقد أن الأمر سيمر بسلام، وأقلع تشكيل سرب كامل من الطيران الحربي السعودي وأخترق الأجواء اليمنية وحاول اعتراض أو منع أو إجبار الطائرة الإيرانية على التراجع أو اجتيادها للهبوط في أي من مطارات السعودية جيزان أو نجران، لكن لم تستجب تلك الطائرة الإيرانية، وفورا تصدت الدفاعات الجوية لذلك التشكيل بعدد من الصواريخ الخاصة بالدفاعات الجوية والحديثة، ورأت الطائرات المعادية بأن هناك إطبادا من قبل الدفاعات الجوية فاضطرت مجبرة لمغادرة الأجواء. وبهذا نعتقد أنه من هذه اللحظة أن هناك يعني سيحصل متغيرات ومتغيرات جذرية وفق وعملية كانت رمزية، أنه أول المطار صنعاء أنه سيفتح بإذن يعني بقرار من الجمهورية اليمنية، وبأن الرحلات ستستمر بين صنعاء وإيران وطهران بشكل مر، وهي دعوة لكل دول العالم من أرادت أن تنفذ رحلات إلى صنعاء، فمعناته أنها أصبحت أجواءنا مفتوحة ونتحدى ولن تجرأ أي دولة على اعتراضها. طبعا يعني نتكلم عن السعودية وأمريكا، طبعا البيان كان واضح، نحن نعتقد أن ونجزم أن كل يوم كل ساعات تمر هناك تطور في القدرات العسكرية اليمنية. طبعا هناك التركيز على الدفاعات الجوية لأنه مصدر القوة لدى الأعداء هي الطيران الحربي المقاتل والقاذف وإلى آخره، فلذا أنه ما يعني من تلك من ذلك الزمن المواجهة مع أمريكا وإسرائيل رأى الجميع أنه في ذلك الوقت كان هناك تطور في القدرات العسكرية أجبرت أمريكا على التوقف عن المواجهة مع اليمن وانسحبت بإعلان الرئيس الأمريكي نفسه يقول كان هناك إطباق على طائرات F-35 وخشينا من أن تسقط الطائرات فوق صنعاء ويؤثر طيارنا، لذا أنه اضطرينا لمغادرة الحرب. طبعا من ذلك الوقت إلى الآن هناك تطور آخر في القدرات والخاصة بالدفاعات الجوية، لأنه فعلا التركيز كان على إفقاد العدو مصدر قوته، فبفضل من الله سبحانه وتعالى أصبح لدينا قوات جوية فريدة وغير مسبوقة وبصناعات يمنية. طبعا سيتفاجأ الأعداء إذا ما كان هناك أي عدوان أو أي مواجهات مستقبلية أين أصبحت الدفاعات الجوية اليمنية وكيف أنها تستطيع أن تحقق المعادلات وتحمي سماعنا وتحرمها على الأعداء. نعتقد أن هنا اليوم قد فرضت المعادلات وأعلنت، وهو أعتقد أنه أولا إزالة الوصاية السعودية والوصاية الدولية بالقرار 22-16. طبعا نحن نعتقد أنه اليمن عندما نفذت هذا الأمر وأصدرت تلك التهديدات والتحذيرات من أنه أي إقدام أو أي مساس لأجوانا أو لمحاولة عرقلة الملاحة الجوية أو أي منها فسيكون هناك رد وعقاب كبير جدا واستهداف شامل لمن يتعدى، وطبعا أنا أتكلم أو أقصد جارة السوء السعودية، أنه هناك سيكون استهداف لكل مطاراتها ولكل بناها التحتية والحيوة البري والبحري، يعني لن يكون أي خطأ يعني يقوم به العدو السعودي سيقابل كما قوبل أدانا إنذارا، لكن ما بعد الإنذار لن يكون كما كان. أنا أعتقد أنه لن ننتظر أن يفتح لنا العالم أو أن نستجدي السلام أو أن نستجدي أن نكون أحرارا وأجواءنا حرة وبحارنا حرة، لا، نحن نمتلك زمام المبادرة ونمتلك القوة، نستطيع أن نقول لا ملاحة إلا للجميع سواء في البر أو في البحر، لا سواء في الجو، وأنه لن يكون هناك لن تنعم أي دولة بالسلام من أعداء اليمن ما لم تنعم وتكون حرة في ثرواتها في معيشتها إلى آخر. سأل على العدو أن يتلقاها ويتلقاها كما هي، أن هناك قوة أصبحت هناك يد لا يصعب عليه أن يثنيها، فعليه إما أن يعود إلى جهدة الصواب، ما لم فتلك اليد هي من ستحسبه وسيعلم أي منقلب سينقلب عليه الأمر. برمته طبعا ربما ان اليمن وهذا طبعا اتكلم بصفتي الشخصيه انه قد ربما انها تنتظر الذريعه، لان هناك احتجاج شعبي كامل لدى كل المستويات سواء على المستوى الشعبي السياسي الرسمي العسكري الى اخره. فنحن نعتقد انه قد ربما ان هذه الرساله ستكون واضحه، وربما انه نلاحظ انه سيكون هناك اجراءات حكيمه قد يتخذها الجانب الاخر، لان قدراتنا العسكريه هي لماذا؟ هي لاجل ان تحمي سياده اليمن وتنتزع حقوق شعب اليمن وتحمي الشعب اليمني وسيادته. فلذا انه ما ان يكون هناك اي تلقف خاطئ لهذه الرسائل ولهذا الوضع الذي اصبحت عليه اليمن، ومن انها قد تحملت الكثير ل 11 عاما وانها لن تقبل ان يكون هناك اي او اي بلطجه على بلدنا او اي محاوله لاذلال الشعب واستمرار حصاره واستمرار اذلاله واستمرار الحرب الموجهه عليه بكل الاشكال وعلى لا سيما الحرب الاقتصاديه، فمعناته انه ستكون هناك نتائج عكسيه، وليس الرساله فقط موجهه للسعوديه، هي موجهه للجميع. فعلى الجميع ان يحفظوا ماء وجيههم وان تصدر من قبلهم معناته ما يحفظ لهم ماء وجيههم. ما لم نعتقد ان ال يعني قادم الايام سنلاحظ، وخاصه من خلال التعبئه العامه المستمره، ولاحظنا كيف اثنى التفاعل الشعبي والمجتمعي اصبح على اوبت الاسبوع يعني ومنطلق اكثر من اي فتره مضت. نحن نعتقد ان على السعودية ان يدرك هذا الامر، ويدرك ان الامر ليس فقط مناوره، ان الامر حقيقي وجدي، وعليه ان يقوم. انا اعتقد ان عليه الحل الوحيد ان يقوم بتوقيع ذلك الاتفاق وخرطه. بالنسبه للبيان هو اصبح يعني رسم مسار، رسم خارطه، رسم وضع اخر مختلف، رسم يعني ما هي ما ستكون عليه قادم الايام، وكيف ان اليمن لن تقبل الا بهذا ما جاء في البيان، انه ستكون حره، اجواء حره، بحارها حره، لن تقبل ان يكون ذلك تلك المهزله وتلك محاوله استصغار الشعب اليمني او محاوله اذلاله بان عليه. في السابق حتى عندما كان هناك بعض الرحلات بين اليمن والأردن ومصر أنه لابد أن ترسل القوائم مسبقا والتدقيق في الأسماء، هذه لن تعد موجودة، لن يكون هناك أي تدخل لأي دولة كائنا من كانت. فإذا السعودية حاولت، وحقيقة أنه ربما البعض أنه يقول نتمنى أن تقوم بغلطة أخرى، لأنه كان في البيان واضح جدا أنه أي محاولة أخرى، يعني إذا كانت الأولى قد مرت فقط الآن بعملية اعتراض الطائرات وببعض التوبيخ في البيان وما تلقى يعني من عبر بعض من التصريحات الرسمية، لكن قادم الأيام أو أي حماقة أخرى سيكون الرد واضح. قد أوضحه البيان العسكري اليمني من أن الرد سيكون شامل ويدنا على عزنا. طبعا ما نقول شامل معناته تدخل كافة التشكيلات القتالية للمعركة التي قد أعدت لها مسبقا أصلا، يعني فقط من ننتظر التوجيهات، ننتظر يعني ما يقول الضوء الأخضر من قبل القيادة للتنفيذ. يعني فهنا أعتقد أنه أي حماقة، وربما أنه لن يجرؤ، هذا يعني بحسب اعتقادي، لكن ما يتمناه الكثير أنه يجرؤ، لأنه لن تنفع مفاوضات مع ذلك العدو. نحن نريد انتزاع سيادتنا وحقوق الشعب اليمني عبر ما أصبحنا عليه من قوة ومن مقام سواء في المحيط في الإقليم حتى عالميا. فلن نقبل بمثل أولئك العملاء أن يكونوا هم مهيمنين علينا، أو أن لهم يد، أو أن لهم أي صفة تقوم يعني عداء بشتب الشعب اليمني أو إحباطه في معيشته، في التضييق عليه أو محاولة الوصاية. هذه أصبحت أنه من الماضي، وعليه أن يفهم الرسالة أنها تشمل أيضا تحرير الأراضي الذي يحتلها في المحافظات الجنوبية.
2: نؤكد أننا كشعب يمني لن نقبل باستمرار العدوان والاحتلال والحصار الأمريكي السعودي على بلدنا، وأننا سنتحرك في إطار موقفنا الحق وقضيتنا العادلة ومظلوميتنا الواضحة للخلاص من ذلك بكل الوسائل المشروعة، حتى ينعم شعبنا العزيز بالحرية الكاملة والاستقلال التام والعيش بكرامة، ويستعيد ثرواته الوطنية وكامل حقوقه المشروعة. كما أشيد بالتحرك الشعبي الواسع والوقفات الجبلية الكبيرة المؤكدة على ذلك.
1: بتصديها لتشكيل من الطيران الحربي للعدو السعودي وإفشال محاولته منع طائرة مدنية إيرانية من الهبوط في مطار صنعاء الدولي. بعثت القوات المسلحة اليمنية أول رسالة تحذيرية عملياتية للنظام السعودي المتغطرس من تكرار أي محاولة لخرق أجواء اليمن أو عدوان يستهدف البلد. ومن خلال البيان العسكري الذي أعلنه المتحدث باسم القوات المسلحة العميد يحيى السريع، أوصلت الأخيرة رسالتها للعدو السعودي بأن أي حماقة قد يرتكبها ضد الشعب اليمني ستقابل برد شامل ومباشر باستهداف مطاراته ومصالحه الحيوية في البر والبحر. حمل البيان في طياته الكثير من الرسائل للخارجي والداخل، من ضمنها دعوة أبناء الشعب اليمني لمواصلة النفير العام وتعزيز الجهوزية القتالية تلبية لدعوة السيد القائد لإنهاء العدوان والحصار وتحرير ما تبقى من مناطق محتلة، في إشارة واضحة إلى أن الشعب اليمني قيادة وشعبا وجيشا في جاهزية قصوى للتحرك على قلب رجل واحد، وأن ما بعد هذا البيان لن يكون كما قبله. علي العماد، عضو المكتب السياسي لأنصار الله. بيان القوات المسلحة حمل رسائل تحذيرية عملياتية للعدو من تكرار أي خرق أو عدوان على اليمن، ما هي قراءتكم لتلك الرسائل؟
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قول أنه من المهم تماما وكليا أن يلتف الشعب اليمني أمام هذه الجهود العظيمة التي هي ثمرة لجهود الجميع من صبر وصمود وعمل وجهد، استطاعوا من خلاله أن يصلوا اليوم إلى هذه النتيجة الكبيرة، والتي على رأسها اليوم هي المواجهة مع العدو. وتعتبر هذه الخطوة هي تدشين لمسار انتهاء العدوان بإذن الله، وحسم كذلك بقايا القضايا المتعلقة بها من حصار ويعني جوانب اقتصادية وجوانب سياسية وغيرها، ناهيك عن أهميتها في إخراج المحتل من كل الأراضي.

0: من كل المسارات. قيادتنا الحكيمة صبرت صبرا طويلا، حققت من خلاله الكثير، لو لم يكن إلا أنها جعلت السعودية اليوم وحيدا في هذه المعركة، فقط من ورائه الدول الغربية وعلى رأسها أمريكا واللوبي الصهيوني، لكنها جعلته ضمن في سياق ما سمي بالتحالف العربي. اليوم لا يجد إلا نفسه في هذه المعركة مع بعض الدويلات والمسميات التي هي عبارة عن مسميات ليس لها حضور لا عسكري حقيقي في هذه المعركة ولا أي مسار آخر سياسي وغيره. اليوم الصبر حقق هذه النتيجة. اليوم نحن في مواجهة فعلية مع السعودي، السعودي كذلك يعني تهور، اتجه هذه المعركة من الباب الإنساني الذي هو حق مشروع من حق اليمن، يعني أن تفك هذا الحصار، أن تفك هذا الطيران. اليوم كذلك المجتمع، كل المجتمع، من مريض، من مغترب، من مسافر، من صاحب حاجة يريد أن يغادر اليمن لأسباب، يريد أن يسافر، يريد أن ينقل حاجته، يريد أن يتواصل مع أقربائه، يريد أن ينقل ممتلكاته، ماله، لكن الجميع ممنوع بسبب هذا السعودي الذي يحاصر هذه البلد. فلهذا نقول أنها معركة مصيرية، معركة يجب أن نتحرك جميعنا اليوم فيها. يجب كذلك أن ندرك أننا اليوم أمام فرصة كذلك في فضح كل أبواق وأدوات العدوان، على الجميع أن يرصد كل ما سيكتب من قبل هذه الأدوات. اليوم أي كتابة، أي شخص ينتقد الموقف الإيراني المشرف في كسر الحصار، فلنعلم أنه شريك حقيقي حتى في قتل أمراضنا، في قتل آبائنا، في قتل أطفالنا، أنه شريك كذلك تجويعنا. يجب على الجميع اليوم أن يرصد، يجب على الجميع أن يواجه، يجب على الجميع أن يشارك في هذه العملية، لأن هذه العملية حتى من واجهنا يعني الإداري والتغيير، لم يستطع القادة أن يحققوا الكثير فيه بسبب هذا الضعف الموجود، بسبب الحصار، بسبب الحاجة الاقتصادية، بسبب شراء الولاءات، كثير من العناوين. فهي معركة مقدسة، معركة لا أرى فيها إلا نصر، يعني هي نصر في حد ذاتها. إطلاق هذه المعركة، إطلاق هذا العنوان هو نصر، لطالما طالب شرفاء الأمة وشرفاء اليمن في أن تتحرك اليمن للتخلي منها، عفوا، لتنفض هذا الاحتلال. واليوم الحمد لله ويعني تحقق هذا المطلب العظيم، فلنشارك فيه، فلنساهمة، ننتبه ولنحذر من أن توقفنا الأصوات أو يعني البروباغندات الإعلامية الذي يصنعها الأعداء أو ما يسمى حاليا بالترندات. هذه هي معركتنا، نساهم فيها، لا نلتفت للمشاريع الصغيرة ولا للقضايا الذي يضعها العدو وهي قضايا تافهة. المعركة أكبر، حاجة الناس كلهم أو حاجة الجيش وحاجة الدولة وحاجة القيادة لأن يتحرك الجميع كبيرة جدا، وبإذن الله النصر موعود والجميع موعود بهذا النصر.
1: شاهد وشواهد. تواصل الاستنفار الشعبي والقبلي استعدادا لمعركة انتزاع الحقوق واستكمال تحرير اليمن.
2: أؤكد أننا كشعب يمني لن نقبل باستمرار العدوان والاحتلال والحصار الأمريكي السعودي على بلدنا. وأننا سنتحرك في إطار موقفنا الحق وقضيتنا العادلة ومظلوميتنا الواضحة للخلاص من ذلك بكل الوسائل المشروعة حتى ينعم شعبنا العزيز بالحرية الكاملة والاستقلال التام والعيش بكرامة ويستعيد ثرواته الوطنية وكامل حقوقه المشروعة. كما أشيد بالتحرك الشعبي الواسع والوقفات القبلية الكبيرة المؤكدة على ذلك.

0: أدعو شعبنا العزيز إلى تراصي الصفوف والحفاظ على الجبهة الداخلية وتماسكها وعلى روحية النفير العام والتعاون على البر والتقوى والاستمرار بنشاط واهتمام في المبادرات الاجتماعية والعناية القصوى بالدورات العسكرية في التعبئة العامة.
1: يتواصل النتف والاستنفار الشعبي والقبلي في مختلف المحافظات والمديريات والقرى اليمنية استعدادا للحظة الصفر والمعركة الفاصلة لانتزاع حقوق الشعب اليمني واستكمال تحرير كل شبر من البلاد.
2: أكثر من 4 أعوام مرت منذ الإعلان عن الهدنة بين أحرار اليمن ودول تحالف العدوان على رأسها السعودية والإمارات، وسط آمال واسعة بأن تمثل تلك الهدنة بداية لمرحلة جديدة تطوى فيها صفحة العدوان والحرب، ويتم من خلالها الانتقال إلى معالجة الملفات الإنسانية والاقتصادية التي أثقلت كاهل اليمنيين. من أبرز الاستحقاقات المنتظرة إطلاق جميع الأسرى والمختطفين والمخفيين وفق مبدأ الكل مقابل الكل، وتحييد الملف الاقتصادي عن الخلافات السياسية، وصرف مرتبات جميع موظفي الدولة وفق كشوفات عام 2014 بما يسهم في تخفيف معاناة المواطنين وتهيئة الأجواء لسلام دائم. غير أن السنوات التي أعقبت الهدنة تعرضت لنكث سعودي ولم تشهد حتى اليوم تنفيذا لتلك الاستحقاقات، وظلت العديد من الملفات الجوهرية تراوح مكانها، وتعمد أعداء اليمن إبقاء الأوضاع الإنسانية والاقتصادية في دائرة التعقيد في وقت كان فيه اليمنيون ينتظرون خطوات عملية تعزز الثقة وتؤسس لمرحلة جديدة من الاستقرار. في المقابل لم تتوقف التطورات العسكرية والأمنية في المحافظات المحتلة الواقعة خارج سيطرة حكومة صنعاء، حيث استمرت حالة تعدد التشكيلات العسكرية واختلاف مراكز النفوذ إلى جانب استمرار نهب الموارد والثروات الوطنية في ظل تدهور الخدمات الأساسية وفي مقدمتها الكهرباء والمياه وارتفاع معدلات الفقر والبطالة والانفلات الأمني، وهو ما انعكس بصورة مباشرة على حياة المواطنين ومعيشتهم. إن أي عملية سلام حقيقية تتطلب تنفيذ الالتزامات المتفق عليها بصورة متوازنة، في مقدمتها معالجة الملف الإنساني والاقتصادي باعتبارهما المدخل الأساس لبناء الثقة بين الأطراف، ولا يمكن أن تقتصر على خفض التصعيد فحسب. كما أن استمرار تأجيل هذه الملفات يضعف فرص الوصول إلى تسوية سياسية شاملة ويبقي أسباب التوتر والصراع قائمة. اليوم وبعد مرور هذه السنوات تبدو الحاجة أكثر إلحاحا من أي وقت مضى لتنفيذ استحقاقات السلام بصورة عملية. في المقابل فإن استمرار حالة الجمود والمماطلة والتهرب من تنفيذ تلك الاستحقاقات قد يؤدي إلى تعقيد المشهد أكثر ويزيد من احتمالات الرجوع إلى خيال القوة إذا تعذر تحقيق الحقوق عبر المسار السياسي. من هنا فإن الحفاظ على فرص السلام يتطلب البدء بخطوات عملية تعيد الثقة وتثبت جدية السعودية في تنفيذ الالتزامات والاتفاقات. وفي ظل تلك المعطيات أصبحت الكرة اليوم في ملعب السعودية باعتبارها الطرف الرئيس في هذا المسار، فهي أمام خيارين لا ثالث لهما: إما المضي نحو تنفيذ استحقاقات السلام بصورة كاملة بما يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الأمن والاستقرار واحترام حق الجوار، وإما استمرار حالة المراوحة والمماطلة بما تحمله من مخاطر على مستقبل المنطقة برمتها. ويبقي احتمالات التصعيد قائمة في وقت أصبح فيه اليمنيون أكثر تمسكا بحقوقهم وأكثر إصرارا على إنهاء حالة لا سلم ولا حرب.
1: من خلال الحراك المتسارع يعلن أبناء وقبائل اليمن موقفهم الواضح والصريح بالاصطفاف إلى جانب القيادة الحكيمة والقوات المسلحة وبذل الغالي والنفيس انتصارا لقضايا الوطن والأمة الإسلامية والمضي في درب العزة والكرامة والجهاد في سبيل الله حتى تحقيق النصر الكامل على قوى العدوان والحصار. وتأتي الهبة الشعبية والقبلية في لحظة مفصلية من تاريخ اليمن وتزامنا مع اشتداد مؤامرات العدوان لتمزيق النسيج الاجتماعي للشعب اليمني تحت عناوين خادعة لتعلن للعدو ومن يسيرون خلفه بأن رهانه على تفكيك الجبهة الداخلية وإثارة الفتن وشراء الذمم خاسر، وأن أبناء وقبائل اليمن سيقفون سدا منيعا أمام كل تحركات العدو وإحباط كل مؤامراته. ومن أهم المبادئ والثوابت التي تؤكد الحشود والقبائل اليمنية التمسك بها الرفض المطلق لأي مشاريع تسعى لتمزيق الوطن، والوقوف الكامل مع أجهزة الدولة لضبط كل مخل بالأمن والسكينة العامة، إلى جانب البراءة الصريحة من كل الخونة والعملاء الذين يقفون في صف العدوان أو يخدمونه بأي شكل من الأشكال. كما تشدد الحشود خلال وقفاتها على ضرورة حل الخلافات الداخلية ولملمة الصفوف وتكريس كل الجهود تجاه الاستعداد للمعركة مع أعداء اليمن والأمة من أجل أن يعم الخير كل ربوع الوطن وينعم الشعب اليمني بكامل ثرواته وحقوقه المشروعة. المحلل السياسي عبد الفتاح البنوس متحدثا عن دور التلاحم الشعبي في تعزيز قوة الدولة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله. ما من شك بأن الدولة عندما تمتلك جيشا قويا وعند مسنودا بإرادة ودعم وإسناد شعبي بالتأكيد سيكون قرارها مؤثرا وسيكون حضورها على المستوى المحلي وعلى المستوى العربي وعلى المستوى الإقليمي أيضا حضورا فاعلا، وسيكون لها تأثير بارز في إطار التكتلات التي تنخرط فيها. نحن في إطار محور المقاومة للشعب اليمني حضور فاعل على المستوى المحلي وعلى المستوى العربي والإسلامي. القوات المسلحة اليمنية هي الدرع الحصين للجمهورية اليمنية، أيضا يرفضها أبناء الشعب اليمني. اليمنيون على اختلاف مشاربهم في مختلف المحافظات اليمنية الحرة هم بمثابة الجيش الغير نظامي الذي دائما ما يتحرك لدعم وإسناد القوات المسلحة اليمنية لترجمة توجيهات القيادة الثورية والسياسية. نحن في اليمن عندما ذهبنا لطرق موضوع التعبئة منذ الوهلة الأولى للعدوان على بلدنا خرج أبناء الشعب اليمني للحفاظ على مقدرات البلد وأمن واستقرار البلد للدفاع عن الأرض والعرض والشرف والكرامة. التحق الجميع بجبهات العزة والكرامة وكان لهم الحضور الفاعل وكان لهم الأثر الملموس في خلق حالة من الصمود والتفوق. يعني بدأنا بالصمود ومن ثم ذهبنا إلى مرحلة التفوق على الأعداء بفضل الله سبحانه وتعالى، ومن ثم تضحيات ومواقف هذه العناصر القبيلة اليمنية كانت حاضرة برجالها في مختلف الجبهات وكانت صمام أمان لهذا البلد. أيضا في مسألة الدعم والإسناد لإخواننا في قطاع غزة القبيلة اليمنية كانت حاضرة، وما نشاهده اليوم من أنشطة تعبوية تقوم بها التعبئة العامة يندرج في هذا الإطار. نحن ندرك تماما بأن العدو يتربص بنا الدوائر وبأن المخطط وبأن المؤامرة لا تستهدف فلسطين ولا لبنان ولا إيران ولا العراق ولا اليمن منفردة، ولكنها تستهدف كل دول المنطقة، ونحن من باب المسجينية والوطنية والأخلاقية نعمل على الجهوزية والاستنفار على التعبئة على التدريب والتأهيل لمواجهة هذا العدو. أننا نثق بأننا سنذهب إلى حرب مفتوحة لأنه هذا العدو لا يلتزم بعهد ولا ميثاق ولا باتفاق، ودائما ما يذهب إلى نقض هذه الاتفاقيات وخرقها. ونحن على نقرأ وضعنا الكثير من السيناريوهات ونعمل على التعاطي مع أسوأها، ولذلك نعد العدة للسيناريو الأسوأ في حال الذهاب إلى حرب مفتوحة. سيكون أبناء الشعب المني هم من يواجه هذا العدو المتغطرس، وسيكون لهم الحظوة والصدوة في هذه المعركة المقبلة إن الله سبحانه وتعالى. بالتأكيد أبناء الشعب اليمني صبروا كثيرا وتحملوا كثيرا، حالة كرة حرب ولا سلم لم تعد تجدي نفعا. اليوم أبناء الشعب اليمني وصلوا إلى حالة من القناعة بأن هذه الحقوق يجب أن تنتزع قسرا من الطرف الآخر ما دام العدو استمر في غيه وإجرامه ومماطلته ورعونته وعدم تعاطيه بإيجابية ومسؤولية مع المعاناة اليمنية. من حقنا أن نذهب للمطالبة والجهوزية والاستعداد في إطار قوات التعبئة العامة، هي من ضمن الأوراق التي تسعى الجمهورية اليمنية قيادة وحكومة وجيشا من أجل استخدامها للضغط على الجانب السعودي للوفاء بإلزاماته وتعهداته التي ليس منا ولا نقرم منه، بل حقوق مقفولة ومشروعة يجب عليه الوفاء بها في إطار الاتفاق الهدنة الذي أبرم معها في الثاني من إبريل من العام 2022. هذا العام الرابع ودخلنا في العام الخامس وما تزال السعودية تراوغ وما تزال السعودية تماطل تسوي في الوفاء بتعهداتها والتزاماتها تتلذذ بتعذيب اليمنيين، وهذا الأمر الذي لم يعد مقبولا على الإطلاق لا من قبل القيادة قبل الجيش ولا من قبل الشعب. ولذلك نتحرك من أجل أن يصل صوتنا إلى الطرف الآخر لعله يرعوي لعله يعود إلى جادة الحق والصواب. نعلم لدينا الكثير من الأوراق التي بإمكاننا أن نستخدمها لننتزع حقوقنا بشيء مشروع ومكفول لنا، ولا يمكن لأي دولة أو أي قوة في العالم أن تجرم أو تشيطن علينا أو تشنع علينا القيام بهذا الفعل على الإطلاق.
1: في المرصد ألف يوم على الإبادة في غزة، أرقام تختزل حجم الكارثة. تطوي جريمة القرن في قطاع غزة يومها الألف مخلفة وراءها مشهدا دمويا غير مسبوق في التاريخ الحديث، حيث تواصل آلة الإجرام الصهيونية شن حرب إبادة جماعية وتطهير عرقي شاملة ضد الإنسان والبنيان، وفي مقياس الاستراتيجية العسكرية والسياسية يكشف انقضاء الألف يوم عن حقيقة مركزية صاغتها دماء الشهداء وصمود الأحياء، أن الكثافة النارية الوحشية المطلقة التي استخدمها الاحتلال لم تكن دليلا على القوة بقدر ما كانت تعبيرا عن عجز بنيوي وفشل استراتيجي صارخ في تحقيق الأهداف المعلنة للحرب. ورغم مرور ألف يوم إلا أن العدوان لم يفلح في كسر إرادة الحاضنة الشعبية، ولا نجحت محاولات التهجير القسري في تفريغ الأرض من أصحابها، وتحطمت أوهام لفرض وقائع سياسية أو أمنية جديدة على صخرة المقاومة الباسلة التي أثبتت جذريتها وقدرتها على استنزاف العدو وإفشال مخططاته التوسعية، لتبقى التضحيات الجسيمة صك صمود يؤكد أن غزة عاصية على الانكسار، وأن عمق الأزمة الإنسانية يقابله ثبات أسطوري على الأرض.
2: بين الجسر الجوي الذي انتشل الكيان الإسرائيلي من سحق محقق في أكتوبر 1973 والتدفق الهستيري للذخائر الذكية وأطنان القنابل المحرمة دوليا المستمر منذ أكتوبر 2023 وحتى اللحظة، تتكشف الحقيقة الاستراتيجية التي توثقها التقارير الرسمية الصادرة عن مصلحة أبحاث الكونغرس الأمريكية في أن الولايات المتحدة لم تكن يوما مجرد حليف سياسي أو راع دبلوماسي، بل هي الفاعل المباشر والشريك التنفيذي الكامل واليد المحركة لآلة القتل الصهيونية في المنطقة. وعلى مدار عقود من الزمن تحولت الترسانة العسكرية الأمريكية إلى شريان الحياة الاستعمارية الذي يحمي هذا الكيان الوظيفي من الانكسار الهيكلي التام أمام ضربات المقاومة. الوقائع الميدانية الدامغة تؤكد أن كل قذيفة هدمت بيتا في غزة، وكل صاروخ استهدف عاصمة إقليمية، وكل رصاصة اغتالت طفلا في الضفة أو في لبنان هي منتج أمريكي صنع في مصانع لوكهيد مارتن وبيونغا وصدر بضوء أخضر من البيت الأبيض وبتمويل مباشر من أموال الضرائب الأمريكية. هذا التلازم العضوي الممتد لعقود يثبت أن المعارك الميدانية الدائرة اليوم هي مواجهة مباشرة مع الأمريكي، وأن ما يرتكبه الوكيل الصهيوني المأزوم من جرائم إبادة وتهجير قسري وعدوان واسع يتجاوز الحدود ليس إلا سلوكا طارئا لعصابات منفلتة، وإنما عقيدة إجرام مركبة وضعتها الإدارة الأمريكية المتعاقبة لتثبيت هيمنتها في المنطقة عبر تحويل دماء الشعوب ومقدراتها إلى وقود لبقاء ركيزتها المتقدمة إسرائيل. هذا التخبط التاريخي شكل المقدمة لسيناريو مكرر بحذافيره، فبعد 50 عاما وإبان ملحمة طوفان الأقصى تلقت واشنطن رسالة استغاثة صهيونية مماثلة لإنقاذ جيش العدو الإسرائيلي من الانكسار الهيكلي الشامل أمام ضربات المقاومة الفلسطينية. لكن فجوة الارتباك الأمريكي تمايزت بين الحقبتين، فبينما انتظرت تل أبيب 10 أيام عام 1973 لتدشين الجسر الجوي الأمريكي، سارعت إدارة جو بايدن في أكتوبر 2023 بالاستجابة الفورية خلال ساعات معدودة، لتهبط أول طائرة شحن عسكرية أمريكية في قاعدة نيفاتيم الجوية محملة بأحدث الأسلحة والذخائر الذكية لتعويض الاستنزاف الحاد في مخازن العدو، وذلك دون أن يدفع الكيان الصهيوني دولارا واحدا من ثمن هذا المدد العسكري. الوثائق تكشف عن حجم التجاذبات السياسية الداخلية في الولايات المتحدة وتصاعد حدة الانتقادات والضغوط من قبل بعض المجموعات السياسية والأيديولوجية التي طالبت بإعادة تقييم العلاقات التمويلية، مدفوعة بتزايد الضحايا المدنيين وبالأزمة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة. هذا التعهد المباشر من ترامب الذي يتجاوز البعد السياسي اللحظي يميط اللثامة عن عمق التخبط والذعر الاستراتيجي لدى الأمريكي الذي يرى في تآكل قدرات وكيله الصهيوني واستنزافه المستمر تهديدا مباشرا لمشروعه الهيمني في المنطقة، ما يدفعه إلى استعجال الحسم العسكري بأي ثمن كان لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من هيبة الردع المتهاوية أمام ضربات جبهات المقاومة.
1: في ذكرى مرور 1000 يوم من العدوان الإسرائيلي على غزة، تقف الأرقام شواهد على مأساة إنسانية لا تكاد تستوعبها العقول، لكن خلف كل رقم حكاية وخلف كل إحصائية روح كانت تحلم وتأمل. إن أرقام المأساة هي سيرة شعب يئن تحت ركام الإبادة ورصيد يعبر عن الإجرام الصهيوني الذي يفوق كل تصور. 1000 يوم رقم قد يبدو عابرا في حسابات الأيام، لكنه في غزة يمثل دهرا من المعاناة المتواصلة. 1000 يوم لم تغب فيها الشمس إلا على مشهد جديد من الدمار، ولم يشرق فيها الصباح إلا على حكاية فقد جديدة. 2,400,000 شخص حولهم الإجرام الصهيوني إلى ظلال تتنقل بين الركام، تبحث عن مأوى من قصف لا يتوقف، وعن لقمة تسكت صرخات الجوع، وعن قطرة ماء تروي ظمأ لا ينقطع. الباحث المختص في شأن الإسرائيلي عادل شديد: المشروع الصهيوني بتدمير قطاع غزة وتهجير الشعب الفلسطيني واستهداف المنطقة برمتها، من يقف وراء ذلك؟
3: هذا المشروع لم يكن مشروعا لنتنياهو وإسرائيل فحسب، وإن كان هو الأداة الرئيسية، إنما كان مشروعا أمريكيا وأوروبيا. يعني الأوروبيين دون استثناء قدموا كل هذا الدعم العسكري والمادي والمعنوي والسياسي لإسرائيل دون استثناء، يعني بمعنى كان مشروعا استعماريا غربيا بشكل مباشر. لا بل إنه في أيضا قوى وأطراف وأنظمة عربية رسمية تواطأت، وجزء منها قدم التسهيل، يعني بالقراءة السياسية الأعمق والأبعد يرى بما حدث بيوم 7 أكتوبر واستهداف للمشروع الاستعماري للمشروع الغربي بالمنطقة، وليس فقط إسرائيل، طالما أنه أداة هذا المشروع وقاعدته المتقدمة بالمنطقة هي إسرائيل. والدليل أنه بالأسبوع الأول الذي حضر وقاد المعركة والحرب هو الرئيس بايدن، وقدم كل ما طلب، لا بل أكثر بكثير، وبشهادات كل أركان الإدارة الديمقراطية السابقة أنه قدمت أكثر، وكان يعني في شبه قناعة لدى الأمريكي والإسرائيلي أنه ما حدث ب7 أكتوبر يجب أن يواجه يعني برد كفيل بإعادة تكريس المشروع والهيمنة الغربية وخوف المنطقة من هذا البعبع الغربي وأداته إسرائيل. ولكن بالأمس واليوم يعني صدر في إسرائيل الكثير، يعني من آلاف الكتابات بعد مرور ألف يوم على ما حدث بالسابع من أكتوبر وما تلاه. هنالك إجماعا في إسرائيل على أن السابع من أكتوبر شكل الضربة الأقوى بتاريخ المشروع الصهيوني بالمنطقة. البعض أيضا يذهب أكثر من ذلك ويعتبر يعني استهدف ليس فقط بين قوسين دولة اليهود، إنما استهدف يهود العالم، وهذا تقدير يراد منه يعني استحضار اليهود والبعد الديني ورمزية وسردية الضحية بهذه السردية، وخاصة في ظل أنه يعني من تداعيات السابع من أكتوبر وما تلاه أنه كشفت إسرائيل كما هذا النفاق والازدواجية بالمعايير الأمريكية والغربية، مما أدى إلى إحداث هذا التحول الكبير والجذري بمواقف الكثيرين من الشعوب الغربية كما شريحة واسعة من اليهود، مما أدى إلى عزل إسرائيل، بمعنى أن الإخفاق الإسرائيلي والفشل الإسرائيلي ليس فقط يعني يعني إخفاقا استخباراتيا عملياتيا أمنيا نتيجة عدم قدرته على منع ما حدث بالسابع من أكتوبر والحد من تداعياته، إنما فشل أيضا بتنفيذ ما طلب من إسرائيل تنفيذه بعد السابع من أكتوبر. واليوم بعد يعني اليوم إسرائيل والمنطقة والعالم دخلوا اليوم الأول بالألف الثانية، التي لا أحد يعلم إن كانت ستكون فقط ألفا ثانية أم ثالثة، لأنه اليوم في إسرائيل في قناعة راسخة قد لا يجرؤ البعض عن التعبير عنها، إنه هاي المعركة هاي الحرب التي دعمت من قبل الكثيرين بالعالم كان متوقع لها أن تؤدي إلى إعادة تشكيل المنطقة بالمقاس الأمريكي والإسرائيلي، ولكن اليوم بعد مرور ألف يوم تبين إنه هذا التفوق العسكري الإسرائيلي المدعوم أمريكيا وغربيا وهاي القدرة التدميرية الهائلة نجحت في إحداث تدمير وفي قتل وفي إبادات، لكنها أخفقت من أن تعيد الأمن الفردي والجماعي لإسرائيل اليوم.
1: ما وراء الأحداث. وضع تحتشد له الأمم، وفود من 100 دولة لتشييع الشهيد الخامنئي، ورسائل الحسم تؤكد أن طريق المقاومة والانتقام مستمر.
4: الشهيد السيد علي الخامنئي استشهد وقلبه عامر بفلسطين، رحل وموقفه كما هو، في فلسطين احتلال استيطاني غاشم زائل لا محالة. التحولات والتبدلات الإقليمية وطلاء الاتفاقيات مع كيان الاحتلال التي سارعت إليها دول في المنطقة لم تغير في عقيدته المتحدية للاحتلال إلا مزيدا من الإصرار وتعميقا لشعار مواجهة الاستكبار العالمي. صحيح أن الصواريخ التي استهدفت مقر إقامته كانت تستهدف معها إيران الثورة وسيادتها واستقلالها، وكانت تستهدف التخلص من العائق الأكبر أمام الهيمنة الأمريكية والإسرائيلية، لكنها أيضا استهدفت الدعم للفلسطينيين الذي تضعه الثورة المتجددة في إيران ثابتا أكيدا لا يقبل القسمة على اثنين. عصر اليوم الأول لانتصار الثورة الإسلامية في إيران عام 1979 من القرن الماضي، سفارة إسرائيل في إيران التي شيدها نظام الشاه تغدو سفارة لفلسطين. وبعد 10 أيام زار الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات طهران لتسلم السفارة. يكتب الشهيد السيد خامنئي في مذكراته: إن مع الصبر نصرا، عن البرقيات التي كان يكتبها للرئيس ياسر عرفات وهو في سجنه، وقد قرأها له عند زيارته طهران بعد انتصار الثورة. رئيس الوزراء الإسرائيلي مناحيم بيغان قال حينها: اليوم لقد بدأ عصر الظلمات بالنسبة إلى إسرائيل. أما موشي ديان فقال: لقد بدأ الزلزال وسيصل إلى إسرائيل. كل ذلك كان البداية فحسب، وعنوانا للانفتاح الإيراني على فصائل المقاومة الفلسطينية على اختلاف مرجعياتها الأيديولوجية، ومن ذلك اعتماد ممثل رسمي لحركة حماس بداية التسعينيات في إيران، واستمرار الدعم بالمال والسلاح خلال أكثر المحطات الإقليمية والدولية تعقيدا وحصارا للمقاومة وداعمها. ذاكرة الفلسطينيين مزدحمة بمحطات الدعم التي قادها الشهيد السيد خامنئي، ومنها موجات الوعد الصادق الإيرانية التي أحرقت منشآت الاحتلال. فعندما صمت المجتمع الدولي وشلت يده عن لجم الإبادة الجماعية في قطاع غزة، عبرت إيران عن احتجاجها ومواجهتها بلغة الصواريخ والقدرات العسكرية. تصفيق الفلسطينيين وصفيرهم على أسطح المنازل فرحا بوصول الصواريخ الإيرانية يرتد صداه في لحظة التشييع المهيب، ولسان حاله يقول: شكرا لك من رسائلك في سجنك إلى سلاح ثورتك، لم ينقص عقد وفائك لنا حلقة واحدة.
1: تحولت العاصمة الإيرانية طهران إلى قبلة لوفود العالم ومحور المقاومة في وداع تاريخي للقائد الشهيد السيد علي الخامنئي وسط حضور دولي وشعبي واسع في مشهد استثنائي تجاوز حدود الجغرافيا والسياسة وترجم حجم المكانة التي احتلها في معادلة المنطقة والعالم، وأكد أن استشهاده يفتح مرحلة جديدة عنوانها الثبات وتصعيد المقاومة. ويأتي هذا المشهد فيما يواصل العدوان الأمريكي والصهيوني رهانهما على كسر إرادة الجمهورية الإسلامية ومحور المقاومة عبر الاعتداءات والتنصلات، غير أن المعطيات الميدانية والسياسية تثبت أن هذه الجرائم لم تزد قوى المقاومة إلا تماسكاً، وأن سياسة الإرهاب الصهيوني لم تنجح إلا في توحيد الصفوف وتعزيز خيار المقاومة. هاني الدالي الباحث في الشأن الفلسطيني والمحلل السياسي، هل نحن اليوم أمام مشهد يؤكد أن عملية الاغتيال شكلت عبئاً على العدو الإسرائيلي؟
5: نعم بالتأكيد، اليوم نحن أمام مشهد حقيقة يؤكد أن عمليات الاغتيال الإسرائيلية تتحول من هدف تكتيكي لمدى قصير إلى عبء استراتيجي على الاحتلال الإسرائيلي، وأيضا تتحول إلى نقمة وإلى يعني بتقديري صورة إيلام للاحتلال الإسرائيلي، انعكاسات الكبيرة لعملية الاغتيال، وهذا اليوم ما نراه، بمعنى أنه دماء القادة دائما تكون نور لكل من يؤيد هذه الفكرة وكل من يؤيد الثورة والمقاومة، وتكون لعنة ونار تطارد الاحتلال الإسرائيلي ومن يحاول إخماد والتأثير على الثورة، وهذا ما نراه اليوم حقيقة. نحن بهذه المشاهد تحمل العديد من الدلالات. الدلالة الأولى الفشل الاستراتيجي والعبء الاستراتيجي على الاحتلال الإسرائيلي من كل عمليات الاغتيال، والتجربة تؤكد ذلك وهذه المشاهد تؤكد ذلك. ثانيا هو عملية التعبئة والإرث للقادة الكبار حينما يستشهدوا، هذا بالتأكيد أول شيء يعزز الفكرة، يعزز هوية المقاومة وعقيدة المقاومة، وهذا بالتأكيد ينعكس عكس ما يريد الاحتلال الإسرائيلي، أراد عزل النظام، فإذا بالشعوب وإذا بالدول اليوم والمؤسسات والدول انتقلت من المحلية إلى الإقليمية إلى العالمية وأصبح اليوم أممي من خلال هذه المشاركة الكبيرة التي نراها بكل مكان. أيضا حاول إسقاط النظام داخليا وعزله شعبيا، وإذ نرى أن هناك التفافا شعبيا من كل أطياف الشعب الإيراني. أيضا هو حاول أن يؤثر بعملية العزل، عزل إيران عن كل محيطها، وإذ نرى أن اليوم الدول العربية والإسلامية والأوروبية تبذل الجهد الكبير من أجل بناء علاقات وفتح علاقات جديدة مع إيران التي أثبتت نفسها. ثانيا أيضا أنا بتقدير وهي نقطة مهمة للمرحلة القادمة، عندما نقول أن عملية الاغتيال هي نقطة تحول لصالح المقاومة وعكس الاحتلال الإسرائيلي، هذه المشاهد اليوم اللي نراها بهذه الأعداد الغفيرة وهذه الرسائل التي نراها سواء كان من القيادات الإيرانية أو القيادات العربية أو الإسلامية أو حتى العالمية، تؤكد حقيقة ثابتة وراسخة أن كل عمليات الاغتيال الإسرائيلية وكل سياسة الاغتيالات الانتقامية فشلت في تحقيق أي أهداف على المستوى حتى التكتيكي أو حتى على المستوى الاستراتيجي وخاصة على المستوى الاستراتيجي. بالتأكيد اليوم نحن أمام نقطة تحول. نقطة التحول هي تعزز سردية المقاومة، المقاومة الفلسطينية، المقاومة الإيرانية، المقاومة اللبنانية، تسري روح المقاومة لأنها تثبت صدقية هذا المشروع وهذه الهوية، وتؤكد مرة أخرى بانكسار الاحتلال الإسرائيلي. ودائما كان قائد الثورة يكرر أن الاحتلال الإسرائيلي إلى زوال، وأن المقاومة الفلسطينية والمقاومة في المنطقة هي الراسخة وهي التي ستنتصر في النهاية. لذلك أنا بتقدير نعم، هذه المشاهد التي نراها اليوم هي حقيقة تؤلم الاحتلال الإسرائيلي. هذه المشاهد اليوم التي نراها تضرب كل سردية الاحتلال الإسرائيلي ضربات قاسية وقاتلة ومؤلمة. واليوم هي أيضا تعزز بأنه أن عملية الاغتيال بدل أن تكون تفكك بدل تعزل، اليوم تزيد التماسك والالتحام والتآل والوحدة، وكذلك تعزيز وتعزيز الرواية الأهم لدى الأمة العربية والإسلامية والعالمية، المقاومة ومواجهة الاستكبار العالمي أو أمريكا أو من يتعاون معه من الأنظمة.
1: حول العالم. أوروبا نحو مغامرة الحرب مع روسيا. مع تكشف المزيد من المعطيات حول دور مباشر لدول أوروبية في هجمات المسيرات على المدن الروسية وإلغاء دول محاذية لروسيا تشريعات تحظر نشر الأسلحة النووية على أراضيها، حمل الكرملين الاتحاد الأوروبي مسؤولية تفاقم التوتر المرتفع أصلا في القارة الأوروبية، مشيرا إلى أن روسيا لن تغض الطرف وستعمل على التخطيط لتدابير إضافية لضمان أمنها. وفي هذا السياق أوضح المندوب الروسي الدائم لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ديمتري بولانسكي، أوضح أن الدول الأوروبية لا تعي مدى خطورة المستوى الحالي. من جانبها أشارت الخارجية الروسية إلى أن الاتحاد الأوروبي يحاول إقناع الولايات المتحدة بتعديل موقفها من لعب دور الوساطة إلى دعم نظام كييف، حيث طرح الأمر في اجتماع دول مجموعة السبع في إيفيان بفرنسا. الباحث في الشؤون الأوروبية والأطلسية حسين الوائلي، ما طبيعة التدابير التي ستتخذها موسكو لمواجهة الانخراط الأوروبي المتزايد في الصراع، وما مبررات الأوروبيين لسلوك طريق العسكرة والمواجهة مع روسيا؟
6: الذي يبرر هو حالة التنافس والسيطرة على الجغرافيا بطريقة أو أخرى من الناحية العسكرية. لا ننسى بأنه هناك تراجع، هذا التراجع على المستوى المالي، على المستوى اللوجستي، سواء عند الأوروبيين أو الأطلسيين عند حلف الناتو. وبالتالي عندما تكون هناك ثغرات ويكون هناك انقسام ويكون هناك تكلفة عالية للسلاح في أوروبا في حلف شمال الأطلس الناتو، يعوض باستعداد، قد يكون استعداد الإنفاقي وهو إنفاق الأموال في القطاع العسكري، أو قد يكون ضغطا إعلاميا، أو على أقل تقدير هو تزويد أوكرانيا أو الدول التي هي وسيطة في هذه الحرب حتى يكون هناك صد للروس باتجاه جغرافيا. بالتالي هو ينعكس في حالة التنافس، إذا كان هناك ضعفا فبالتالي هذا يمثل انتصار إلى روسيا، إذا كان انتصارا إلى روسيا هذا يمثل تراجع أيضا على المستوى الأوروبي، ويمثل انتهاكا كبيرا جدا في الوحدة السياسية والعسكرية الغربية الأطلسية وكذلك الأوروبية. وبالتالي ينكفئ هذا الحلف الذي أسس في عام 1949 على نفسه، وتذهب بعض الدول الأعضاء كما ذهبت سابقا للحديث بطريقة منفردة مع الروس. لا ترغب هو حقيقة دول الكبيرة مثل ألمانيا، مثل فرنسا، مثل بريطانيا التي تقود هذا الزخم الكبير جدا على المستوى العسكري. وبالتالي الآن حتى هذه اللحظة بأنه القمة القادمة في أنقرة ربما سيكون فيها إنفاق 3.5% تجميع الذي أعلن جديدا على لسان رئيس وزراء كندا كارني، قال بأن هناك 10 دول ستنفق هذه الأموال في الذكاء الاصطناعي، في الأسلحة الخفيفة، في الأسلحة الرخيصة أيضا، في الدرونز وغيرها. وبالتالي نحن نتطور باتجاه عام 2030. كل التوقعات، كل المجلسات الاستخبارية تقول بأنه من المتوقع أن يكون هناك حالة، من المحتمل أن يكون هناك تصادم بحسب ما قاله رئيس أركان الجيش الفرنسي. وبالتالي نحن نستطيع أن نقول بأن هناك حالة انتعاش أيضا في القطاع عسكري الاقتصادي، هذا ما تريده تحديدا. هو ليس سوء تقدير، هو سوء تقدير ربما قد يكون سياسي، لكن هو استدراج عسكري أيضا في نفس الوقت. من يضعف الآخر، هذا حقيقة حتمية قادمة في عام 2029-2030. البعض يذهب إلى عام 2035، ولكن أنا أرى بأنه عام 2030 ربما سيكون هناك حالة اصطدام حقيقي ما بين الطرفين. الآن هناك الحديث عن ضعف الجبهة الشرقية الأوروبية، وهذا ما تتخوف منه المؤسسة الأطلسية المتمثلة بحلف الناتو، بأن الروس ربما ينقضون على مجموعة من الدول. الآن يعني نشر من الكتائب العسكرية الأطلسية في شرق أوروبا وتحديدا في فنلندا والبلطيق.
1: سمعنا الكرام، إلى هنا نصل وإياكم إلى نهاية مشوارنا في 60 دقيقة. صاحبكم فيها من الإعداد ياسين أحمد شعبان، ومن التقديم إشراق محمد المقري، ومن الإخراج هدى صبر.
7: 60 دقيقة.
2: 60 دقيقة في عالم كبير
7: تتشعب أحداثه
2: وتتنوع قضاياه،
7: نجمع لكم الخبر
2: والحدث
7: والقصة،
2: نقرأها
7: ونحللها
2: في
7: 60 دقيقة.
2: 60 دقيقة.

0: الخامسة مساء في استديوهاتنا بإذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. نحييكم سمعنا الكرام ونقدم لحضراتكم موجزا لأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. انطلقت صباح اليوم في مصلى الإمام الخميني شمال العاصمة الإيرانية طهران مراسم وداع الجماهير للإمام الشهيد للثورة السيد علي الحسيني الخامنئي وسط حضور جماهيري واسع من داخل إيران وخارجها. ومن المقرر أن تقام صباح غد الأحد صلاة الجنازة على جثمان الشهيد، على أن تستأنف مراسم التشييع يوم الاثنين 6 يوليو في طهران قبل نقل الجثمان يوم الثلاثاء إلى مدينة قم لمواصلة مراسم التشييع والصلاة. كما تتواصل المراسم في محطة لاحقة، حيث ينقل الجثمان يوم الأربعاء 8 يوليو إلى مدينة النجف لإقامة مراسم خاصة في مرقد الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، إضافة إلى فعاليات مماثلة في كربلاء المقدسة عند مرقدي الإمام الحسين وأبي الفضل العباس عليهما السلام. ويختتم برنامج التشييع يوم الخميس 9 يوليو، حيث يوارى جثمان الشهيد الثرى في مدينة مشهد داخل حرم الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام. قصفت مدفعية العدو الإسرائيلي اليوم المناطق الشمالية الغربية من مدينة رفح جنوب قطاع غزة بالتزامن مع إطلاق قنابل إنارة غربي المدينة. وفي مدينة غزة أطلقت الدبابات الإسرائيلية نيرانها بكثافة باتجاه حي التفاح شرقي المدينة بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف الحي. استهدفت مدفعية العدو الإسرائيلي اليوم جبل باصيل قبالة بلدة راميا وبيت ليف في قضاء بنت جبيل، كما نفذت مسيرة للعدو غارة مستهدفة بلدة المنصور قضاء صور. وذكرت الوكالة أن العدو الإسرائيلي أطلق نيران رشاشاته الثقيلة باتجاه بلدات حداثة وعلى أطراف بلدتي كونين والطيري. أعلن رئيس الإدارة العملياتية العامة لهيئة الأركان العامة الروسية سيرجي رودوسكوي اليوم أن القوات الروسية تتمكنت من السيطرة الكاملة على مدينة كونستانتينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية. الخبر الأخير في هذا الموجز. أعلنت الصين اليوم أنها أطلقت دورية تابعة لخفر السواحل شرق تايوان لتحل محل قوة سابقة كانت منتشرة قبالة سواحل الجزيرة، وهو ما أثار غضب تايبي وقلقا في بعض العواصم الغربية. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، وفينكم سمعنا الكرام بموجز لأهم الأنباء.
1: وقفة إعلانية.
2: أخي التاجر، أخي المستورد، تقديم المستندات الأصلية والكاملة للشحنات المستوردة يضمن حصولك على إجراءات جمركية سريعة من بوابة الدخول حتى بوابة الخروج.
3: مصلحة الضرائب والجمارك. الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
4: أخي السائق، احرص على عمل صيانة دورية لسيارتك وتغيير الزيت في الوقت المناسب، لأن ذلك يقلل من استهلاك الوقود ويجعل السيارة تعمل بكفاءة عالية. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
5: إن مبادرتك إلى أداء الزكاة تعني أن تكون شريكاً مع الهيئة العامة للزكاة لتكفل يتيماً وتطعم جائعاً وتكسو محروما وتكفي سائلا وتداوي مريضا وتنقذ غارما. الهيئة العامة للزكاة.
6: كل مساحة عامة نظيفة تعني مجتمعا أكثر وعيا وصحة واستقرار. الشارع، الحديقة، الطريق، كلها أمانة مشتركة بيننا، فتصرف مسؤول اليوم منك يخفف عبئا بيئيا عنك الغد. سلوكك اليوم يضمن صحة الغد. مع تحيات مركز التوعية البيئية بأمانة العاصمة صنعاء.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: في تاريخ الإسلام هداة وأعلام يضيئون بالقرآن ويبددون الظلام، شموس لا تنطفئ. ملامح تاريخية من حياة الجهاد والثورة، يكتبها علي أحمد السياني، يخرجها نياز الرازحي. شموس لا تنطفئ، إنتاج مركز الإعلام الثوري.
2: لا أدري يا أبي، لما ملوك بني أمية لا يختارون ولاتهم وحاشيتهم إلا ممن ترتفع فيهم البلاهة والبلادة إلى قمة الهرم؟
3: هذه من صفات الطغاة، فمن السهل على الطاغية استخدام الأبله البليد لتحقيق ممارسة طغيانه وإجرامه وظلمه للناس. ولكن لماذا هذا التساؤل يا بني؟
2: لأن الخليفة الجديد مروان بن محمد قد أرسل إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واليا أجمع كل من يعرفه أنه أغبى من عرفه.
3: ومن يكون الوالي الجديد هذا يا محمد؟
2: اسمه يا أبي عبد الملك بن عطية، ربما يصل المدينة غدا.
3: اسم لم أسمع به من قبل، غير أننا تعودنا من بني أمية تولية أشخاص على المدينة من أشد الناس حقدا وغلا لبني هاشم.
2: لن نجده أشد حقدا من سابقيه، ولكن ماذا ترى يا أبي؟ هل نخرج مع الناس لاستقباله؟
3: ما كنت لأمانع، إلا أنني أخشى أن هناك من أوغر علينا صدر الخليفة الجديد.
2: إذن ترى أن نتخلف عن استقباله؟
3: خوفا عليك وعلى أخيك إبراهيم. ترى من يطرق بابي بهذا العنف؟ من يطرق الباب؟
4: افتح يا عبد الله بن الحسن، نحن حرس مولانا الوالي عبد الملك بن عطية.
3: ماذا يريد هذا الوالي؟
5: أين ولداك محمد وإبراهيم؟
6: نحن هنا يا قائد الحرس.
5: مولاي الوالي يدعوكم جميعا للحضور إلى مجلسه الساعة.
3: لأي أمر يدعون الوالي؟
5: هذا السؤال يوجه للوالي نفسه، أما أنا فما علي إلا إبلاغكم.
6: حسنا، أبلغ الوالي بموافقتنا على الحضور إلى مجلسه.
5: عين الصواب يا محمد، سننصرف الآن، ننتظركم بدار الولاية.
3: ألم تتسرع بالموافقة يا بني؟ فأنا أخشى أن ينالنا سوء من هذا الوالي.
2: بل تعمدت الموافقة على حضورنا إلى مجلسه يا أبي.
7: وما هدفك يا أخي محمد؟
2: هدفي يا إبراهيم معرفة نوايا هذا الوالي، فمن دروس الإمام الشهيد زيد بن علي: اعرف من تعادي كما تعرف من تصادق.
3: فهيا بنا إذن نذهب إلى شخص لا نرغب لا في صداقته ولا في عداوته.

0: أتدري لماذا استدعيتك مع ولديك يا عبد الله بن الحسن؟
1: أنا وولداي جئنا نسألك عن سبب استدعائنا أيها الوالي.
0: جميع أهل المدينة قد احتشدوا في استقبالي مرحبين بي واليا جديدا عليهم إلا أنت وولداك.
1: أيها الوالي، لقد طمأنتني، اعتقدت أن سبب استدعائنا شيء آخر، أما استقبالك من عدمه فأمر لا يستحق إرسال جنودك ولا هذا الغضب المسيطر عليك، فليتك اكتفيت بالعتاب.
0: أسمعتم يا قوم؟ عبد الله بن الحسن يريد من والي خليفة المسلمين مروان بن محمد أن يعاتبه بدلا من أن ألهب ظهره وظهري ولديه بالسياط؟
2: هون عليك يا رجل، فما خلقت السياط لعبد الله بن الحسن وأمثاله؟
0: هل سمعتم ماذا يقول هذا المعتوه؟ لا، اسمع يا محمد، ما أظن السياط والسيوف قد خلقت إلا لجلودكم ورقابكم أنتم بني هاشم.
2: لا ألومك يا ابن عطية إذا تطاولت على خيرة أهل الأرض، فمن ولوك قد منحوك سيفا من سيوف بطشهم وطغيانهم وجبروتهم وظلمهم.
0: أسمعتم يا قوم؟ لقد تجاوز الإساءة إلي بالإساءة إلى أمير المؤمنين، ألا يستحق الثلاثة ضرب أعناقهم؟
3: هل تذكرت ما أوصاك به الخليفة مروان بن محمد أيها الوالي؟
4: لا أريدك أن تتعرض بسوء لأحد من بني هاشم وأنصارهم، عليك فقط أن تتبع تحركاتهم وتستكشف نواياهم وتوافيني بأخبارهم أولا بأول.
2: ما لأراك أحجمت يا ابن عطية، هيا هيا مر جلاديك بضرب أعناقنا، فأجر الشهادة مضاعف إذا كانت بسيف طاغية مثلك.
0: هذا أنت يا محمد تستدرجني لاتخاذ أمر ساعة غضبي.
1: اسمع يا أيها الوالي.
0: ماذا أسمع بعد ما سمعته من ابنك محمد؟
1: غضبك جر إلى غضب، والحاكم لا يحكم وهو غضبان. ثم هل تعتقد أن عدم استقبالك أمر يستحق منك هذا الغضب علينا؟
0: لقد أطفأت غضبي بعقلك ووقارك وحكمتك يا عبد الله، لهذا من الحكمة أن أعفو عنكم فانصرفوا، ولن يمسكم سوء إلا بجرم مشهود.
5: اضطر ابن عطية لإصدار عفوه مكرها ممتثلا لوصية طاغية الشام الخليفة مروان بن محمد، لكن ظل صدره مملوءا بالحقد والكراهية والغدر، فظل يبعث برسائل متوالية إلى الخليفة يضمنها الوشاية والدسائس والأكاذيب التي توغر صدر الخليفة وتحرضه ضد بني هاشم، وخاصة عبد الله بن الحسن وابنيه محمدا وإبراهيم. ومع هذا

0: محمد
1: ليدخل في الحال.
2: السلام على سيدي والي المدينة ورحمة الله وبركاته.
1: وعليك السلام، تفضل يا رسول مولاي الخليفة.
2: إنما جئت يا سيدي أحمل رسالة من الخليفة، تفضل.
1: تفضل أيها الرسول إلى مكان ضيافتك.
2: حسنا يا مولاي.
1: تفضل الرسالة يا كبير المساعدين، أعد قراءتها على مسامعي.
3: من خليفة المسلمين مروان بن محمد إلى عبد الملك بن عطية: لا تتعرض لعبد الله بن الحسن وبنيه، وإن استتروا منك بثوب فلا تكشفه، وإن كان جالسا على جدار فلا ترفع رأسك إليه.
1: ما رأيك في فحوى الرسالة؟
3: يبدو أن الخليفة لا يدرك مدى محبة الناس وتقديرهم وتعظيمهم لآل البيت، وخاصة محمد بن عبد الله بن الحسن.
1: بل يدرك ذلك، فقد أوضحت له خطورة تكاثر الناس المتبعين والمحبين لمحمد بن عبد الله.
3: إذن ليس هناك ما يبرر ما جاء في الرسالة إلا أمر واحد،
1: وهو
3: انشغاله بأمور أهم. فهناك بعض التمرد في بلاد العراق وخراسان، ولا يريد أن يفتح على نفسه جبهة جديدة هنا في المدينة.
1: ربما أيها المساعد، ربما، وربما لأن خلافة بني أمية بدأت تتداعى، وأنها تعاني من حالة ضعف وانهيار.
4: أخبرني يا أبي، بعد لقائنا بوالي المدينة الجديد عبد الملك بن عطية، كيف وجدته؟
5: وجدته يا بني يحمل النزعة ذاتها التي يحملها طغاة بني أمية، استعلاء وظلما وكبرياء واستعبادا للناس.
4: فعلا يا أبي، بل ربما فاقهم لإحساسه بالدونية وشعوره بالنقص.
5: رغم أننا نعامل الناس كما أمرنا ديننا الإسلامي الحنيف، ولكن هذا الشعور يتملك بعض الناس حين يعانون من طغاة مستكبرين.
4: والطغاة المستكبرون يولون غالبا من يعاني من الشعور بالنقص.
5: نعم، لأنهم الأقدر على تحمل إهانات الطغاة ومذلاتهم، والأهم أنهم الأقدر على تنفيذ أوامر الطغيان بروح عدائية حاقدة على المستضعفين من أبناء الأمة.
4: لأن شعورهم بالنقص والدولية يولد في نفوسهم شعورا بالرغبة في الانتقام من الناس.
5: لهذا علينا أن نتوخى الحيطة والحذر من لؤم هذا الوالي المريض وحقده وعداوته. إنه يا بني من أصحاب السوء الذين اعتادوا أن يجعلوا من الوشاية بأهل البيت والأخيار من أبناء الأمة وسيلة وزلفى يتقربون بها إلى أمرائهم وولاتهم.
4: اللؤم والحقد والعداء والوشاية محن ألفناها من شر طغاة الأرض يا أبي.
5: وتضاف إلى هذه المحن محنة اعتقاد الناس بأنك يا محمد المهدي المنتظر.
4: وتسميها محنة يا أبي؟
5: لأن الطغاة سيستغلونها ضدنا. المصيبة أن الكثير مصممون على هذا الاعتقاد رغم محاولتنا إقناعهم بعدم صحته وبأن زمن ظهور المهدي لم يحن بعد.
6: مع كثرة الوشايات والأكاذيب من المنافقين وعلى رأسهم والي المدينة عبد الملك بن عطية، قرر الخليفة مروان بن محمد أن يرسل رسالة إلى عبد الله بن الحسن ضمنها الترهيب، قائلا فيها: أكفف عني بنيك، وأرفقها بالترغيب وإظهار حسن النية، إذ أرسل معها 10,000 دينار. لقد أيقن عبد الله بن الحسن بفطنته أن الخليفة قد أضمر في نفسه شيئا، وأن هناك من أوغر صدره على ولديه محمد وإبراهيم. وهنا قرر السفر إلى الشام للقاء الخليفة الطاغية واستكشاف ما

0: يديه، وبالفعل توجه إلى قصر الخلافة بدمشق. ولما دخل على الخليفة المحاط بحاشيته استقبله مروان بن محمد أحسن استقبال.
1: مرحبا بك يا ابن رسول الله.
2: حييت أيها الخليفة.
1: ها يا عبد الله، ماذا فعل مهديكم؟
2: لا تقل هذا يا مروان، فليس الأمر كما يصلك من الوشاه.
1: إذن أخبار الاعتقاد بأن ابنك محمد هو المهدي المنتظر هي وشاية؟
2: هناك من دفعهم حب ابني محمد ومعرفتهم بسعة علمه وسمو قيمه وحسن أخلاقه وتعامله مع الناس إلى الاعتقاد بأنه المهدي المنتظر.
1: ومن يدري يا ابن رسول الله، فربما أن اعتقادهم حقيقة.
2: أنا وابني محمد وكل أفراد أسرتي ننفي هذا الاعتقاد يا أمير المؤمنين، لأن علامات ظهوره وزمنه كما نعلمها لم تظهر في زمننا هذا.
1: شوقتني للقاء ابنك محمد، فهلا أتيتني به يا عبد الله؟
2: وما تصنع به أيها الخليفة؟
1: لا شيء لا شيء، إلا إذا أتانا أكرمناه، وإن قاتلنا قاتلناه، وإن بعد عنا تركناه.
2: إن شاء الله لن يكون مني ومن أبنائي إلا خير.
1: إن شاء الله. والآن علينا أن نقوم بواجب الضيافة لعبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب.
2: إنه داهية في المكر والخداع كأسلافه، يضمر شرا لأبنائي وآل محمد جميعا لولا ضعف دولته.

0: أبا جعفر.
1: ماذا يا عمير بن الفضل؟
0: أنتم يا بني هاشم، سواء بني العباس أو أبناء عمومتكم من أحفاد الإمام علي بن أبي طالب والزهراء عليهم السلام.
1: ما بالنا نحن بني هاشم يا عمير؟
0: تسمعون عن ضعف الخلافة الأموية وكثرة الثورات عليها في بلاد خراسان والعراق وكل بلدان الدولة، وأنتم لا تحركون ساكنا.
1: لقد خذلنا وخدعنا مرات عديدة كما تعلم يا عمير.
0: اسمح لي يا أبا جعفر أن أكون صريحا معك.
1: قل ما شئت، فأنت أقرب أصدقائي وأحبهم إلي.
0: هل بينكم بني العباس وبين بني عمومتكم من أحفاد الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام جفوة أو قطيعة أو خلاف؟
1: كلا، فما الذي أوحى لك بهذا؟
0: فلماذا لا يكون بينكم تحالف ضد عتات بني أمية وطغاتهم؟
1: هناك العديد منا بني العباس جاهدوا مع الإمام علي عليه السلام.
0: أعلم، ومنهم جدك عبد الله بن عباس حبر الأمة، ولكن
1: انتظر يا عمير سأعود. السلام على سيدي ومولاي محمد بن عبد الله بن الحسن.
2: من؟ أخي أبو جعفر. أهلا أهلا أهلا بمن يحمل رائحة حبر الأمة عبد الله بن العباس.
1: حييت يا ابن رسول الله. ها؟ ماذا تفعل؟
2: كما ترى أهتم بوضع السرج على خيلي.
1: تالله لن يضع السرج إلا أنا.
2: أبا جعفر، أنت تبالغ في تواضعك.
1: إذا لم أجل وأعظم وأقدر من هو أكثر بني هاشم علما وفكرا وشجاعة، فلمن أفعل؟
2: هذا كثير علي يا أبا جعفر.
1: ليس بكثير على من سنبايعه ونعاهده على الوفاء والخروج معه وتحت قيادته للجهاد ضد طغاة بني أمية.
2: ماذا تقول يا أبا جعفر؟
1: ما سمعت يا سيدي، لأننا نحن بني العباس، وحتى أنتم أحفاد الإمام علي عليه السلام، قد علمنا ألا أحد من الناس أنبل أعناقا وأسرع استجابة إلا أبو محمد بن عبد الله بن الحسن.
2: أشكر لك هذه الثقة يا أبا جعفر.
1: أرجو يا سيدي أن تكون الثقة متبادلة بيننا نحن بني هاشم عباسيين وعلويين.
2: ستظل الثقة متبادلة يا أبا جعفر ما دمنا سويا نسعى إلى خير الأمة والقضاء على أرباب الظلم والطغيان وتحقيق العدل والحق.
1: نحن نتفق معكم على هذه القيم والمبادئ والأهداف الرامية إلى رفع الظلم وخلاص الأمة من طغيان بني أمية وجبروتهم واستكبارهم.
2: حييت يا أبا جعفر، حييت، ودامت المحبة والأخوة والوفاق لما فيه خير الأمة وصلاحها.
1: بإذن الله يا سيدي، نلتقي قريبا نحن بني العباس وأنتم عند البيت الحرام بمكة لنعلن لك البيعة والعهد على الوفاء بالخروج تحت قيادتك ضد الظلم والطغيان.
3: عاد عبد الله بن الحسن من قصر الخلافة بدمشق بعد أن صار على يقين لا يحمل الشك بأن الخليفة مروان بن محمد لا يقل عن سابقيه حقدا وكراهية وبغضا لبني هاشم عامة ولولديه خاصة، وأنه يضمر لهم الشر لولا ضعفه وضعف دولته. وعند عودته انضم عبد الله بن الحسن إلى اجتماع بني هاشم من عباسيين وعلويين لمبايعة ولده محمد، وفعلا تمت المبايعة وأخذت العهود أمام الكعبة الشريفة في مكة المكرمة. هكذا أظهرت النوايا والنفوس، أما ما أبطلته فأمره ستظهره الأيام وتكشفه الأحداث والشدائد وفراسة المؤمنين الصادقين. أليس المؤمن يرى بنور الله؟

0: ماذا قلت يا محمد بن عبد الله النفس الزكية؟
1: ما الأمر؟ ما الأمر يا سيدي جعفر الصادق؟
2: شموس لا تنطفئ، إنتاج مركز الإعلام الثوري.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، جاء بالحق من عنده، وأن الجنة والنار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، وأني لم أخرج أشيرا ولا مطرا ولا مفسدا ولا ضارا، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي رسول الله. أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، وأسير بسيرة أبي وجدي.
0: بعطر النبوة ودلالة الوحي وبركات الكوثر، كانت وما زالت أعظم الثورات لأكرم الأحرار في وجه أعتى الطغاة الأشرار.
1: استعدوا للبلاء، واعلموا أن الله تعالى حافظكم، وسينجيكم من شر العداء، ويجعل عاقبة أمركم إلى خير، ويعذب عدوكم بأنواع العذاب، ويعوضكم عن هذه البلية بأنواع النعم والكرامة. فلا تشكو ولا تقول ما ينقص من قبل. أستودعكم.
0: ثورة لكل الأزمنة، ثورة لكل الأزمنة، سلسلة حلقات خاصة يكتبها ويقدمها للإذاعة الدكتور حمود الأهنومي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مرحبا بكم أيها المستمعون الكرام في هذه الحلقة الجديدة من سلسلة حلقات ذكرى ثورة عاشوراء. نحن نعالج في هذه الحلقة الوقائع التي حصلت في يوم عاشوراء. نحن نعلم من خلال الحلقة السابقة أن الإمام الحسين عليه السلام بقي وأصحابه في تلك الليلة يعظون بعضهم بعضا، ويشكرون الله ويدعون الله ويقرؤون القرآن ويفتي بعضهم بعضا، ورفض أصحابه أولئك من القلة القليلة الذين كانوا معه أن يغادروا المعركة، واستعدوا للقاء الله عز وجل على أعظم نوع من الاستعداد. الإمام الحسين عليه السلام يبرئ ذمته بخطابه الأخير في صباح يوم العاشر، لكن الانحراف الخطير وصلت فيه الأمة من خلال ثقافة بني أمية وتضليلهم علماء بلاطهم، جعل أولئك الجيش أصم وأبكم. والتفريط كما يذكر الشهيد القائد رضوان الله عليه عندما علل لماذا وقف أهل العراق ذلك الموقف، لأنهم فرطوا في سماع التوجيهات والاستجابة لله عز وجل بالشكل الصحيح. في صباح يوم العاشر من المحرم، الإمام الحسين طلب من أولئك الذئاب أن لا يعجلوا حتى يسمعوا منه، يريد أن يقيم لهم الحجة أو يقيم عليهم الحجة. قال لهم: اسمعوا قولي ولا تعجلوني حتى أعظكم بما لحق لكم علي، وحتى أعتذر إليكم من مقدمي عليكم، فإن قبلتم عذري وصدقتم قولي وأعطيتموني النصف كنتم بذلك أسعد، ولم يكن لكم علي سبيل. وإن لم تقبلوا مني العذر ولم تعطوا النصف من أنفسكم، فأجمعوا أمركم وشركاءكم، ثم لا يكن أمركم عليكم غمة، ثم اقضوا إلي ولا تنظرون، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. ثم قال: فانسبوني فانظروا من أنا، ثم ارجعوا إلى أنفسكم وعاتبوها، فانظروا هل يحل لكم قتلي وانتهاك حرمتي، ألست ابن بنت نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وابن وصية وابن عمة وأول المؤمنين بالله والمصدق للرسول بما جاء من عند ربه، أوليس حمزة سيد الشهداء عم أبي، أوليس جعفر الشهيد الطيار ذو الجناحين عمي، أولم يبلغكم قول مستفيض فيكم أن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم قال لي ولأخي هذان سيدا شباب أهل الجنة، فإن صدقتموني بما أقول وهو الحق فوالله ما تعمدت كذبا منذ علمت أن الله يمكث عليه أهله، ويضر به من اختلقه. وإن كذبتموني فإن فيكم من إن سألتموه عن ذلك أخبركم. سلوا جابر بن عبد الله الأنصاري أو أبا سعيد الخدري أو سهل بن ساعد الساعدي أو زيد بن أرقم أو أنس بن مالك يخبروكم أنهم سمعوا هذه المقالة من رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم لي ولأخي، أفما في هذا حاجز لكم عن سفك دمي؟ الإمام الحسين عليه السلام يذكرهم بالمؤشرات البينة والواضحة التي تبين لهم صوابية مسار الإمام الحسين وخطأ مسلكهم الذي يمضون فيه. لكنهم كانوا عميا صما بكما، إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. حتى قال قائلهم هو الشمر، قال أنا أعبد الله على حرف إن كنت أدري ما تقول يا حسين. الغباء لو يتمثل في شخص الشمر. الشمر هذا يصدق عليه قول الله عز وجل، سواء عليه ما أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمن. هذه شخصية كائن خطير جدا، لا يعرف إلا أن يقتل، وليس له من مهنة إلا القتل وسفك الدماء. لكن التوفيق الأخير والخاتمة الطيبة نراها من نصيب زهير بن القين والحر بن يزيد الرياحي الذي انضم إلى الإمام الحسين قبيل المعركة، فذكر وخرج بين الصفين ولحق بالإمام الحسين وذكر أصحابه بوجوب نصرته وتحريم قتله، وقال لهم ولد فاطمة أحق بالنصرة من ولد سمية أيها الناس، وأفصحوا عن رؤيتهم لحكم ابن زياد الذي أسموه الطاغية بن الطاغية. لكن القوم أجابوا بالسب لهم والثناء على ابن زياد والتهديد بالقتل. الإمام الحسين أطلق الموقف الرائع والخالد في ثورته، تلك الثورة الخالدة التي لا زلنا نرتشف من معينها ونتزود من محطاتها الروحية والمعنوية، وأطلق ذلك الشعار الخالد الذي لا زلنا نهتف به اليوم في وجوه اليزيديين الجدد والطاغين الجدد، أمريكا وإسرائيل وآل سعود وآل نهيان والمرتزق المنافقين. نقول لهم هيات من الذلة. نتعلم ذلك من موقف الإمام الحسين عليه السلام في ذلك اليوم عندما قال ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، وهيهات من الذلة، يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون، وحجور طابت وحجز طهرت وأنوف حمية ونفوس أبية، تأبى مصارع اللئام، تأبى طبائع اللئام على مصارع الكرام. وقد قال ابن سعد إن نفسا أبية لبين جنبيه لما عرضوا على الحسين الاستسلام. فتحرك جيش بأكمله أكثر من 4000 مقاتل يقاتلون ما لا يزيد عن 80 نفر، 80 مقاتل حاصروهم من كل جهة ومنعوا عنهم الماء وحرقوا عليهم الخيام، وكان منتهى الوحشية أن هجموا عليهم وقتلوهم. وتقدم أصحاب الحسين واحدا تلو الآخر بنفوس سامية ورؤوس عالية، وقدموا ما رأوا أنه يقربهم إلى الله سبحانه وتعالى ثابتين، وبعثوا رسائل للبشرية جميعا وللعالم أجمع أن الحق لا ينهزم حتى ولو أسيل دمه وأزهقت روحه، ولكن منتهى الإجرام والوحشية الأموية التي صنعت داعش والقاعدة اليوم عندما أمر ابن سعد أصحابه ونادى فيهم من ينتدب لدوس الحسين بالخيول امتثالا لأمر ابن زياد، فانتدب له 10 رجال داسوا جثته حتى رضوا ظهره وصدره، وكانوا قد أمروا بقطع كل رؤوس الحسين وأصحابه فأوصلوها إلى ابن زياد ثم إلى يزيد. أحدهم ذلك الذي وصل إلى ابن زياد وهو يقول أوق الركابي فضة وذهبا، إني قتلت الملك المحجبة، قتلت خير الناس أما وأبا. هذا مرتزق يريد أن يتذرع ويريد أن يصل وأن يتملك، وأنه قتل إنسانا عظيما في سبيل الإخلاص لهذا الوالي. قال له ابن زياد إذا كنت تعلم أنه خير الناس أما وأبا فلماذا قتلته؟ قالوا فقتله، أو وفي رواية أنه منعه من جائزته. نفسيات حقيرة ظهرت في كربلاء، في ساحة كربلاء، عندما رأينا أولئك الناس الذين أبانوا عن حقارتهم نهبوا كل لباس كان على الإمام الحسين، كل منهم أخذ شيئا، هذا أخذ قطيفته وهذا أخذ قميصه وهذا أخذ سيفه وهذا أخذ قرابه وهذا أخذ كذا وهذا أخذ خاتمه وهكذا، حتى أنهم لم يتركوا حتى النساء من الانتهاب، حتى أن المرأة كانت تنازع ثوبها عن ظهرها حتى تغلب عليه فيذهب به منها، ويأتي أحدهم ليخرم أذن ابنة الحسين عليه السلام فيأخذ خرصها من أذنها. لقد كانت قضية أجساد الإمام الحسين وأصحابه، يعني أبقوا جسد الإمام الحسين وأجساد أصحابه في العراء بعد أن قطعوا رؤوسهم تركوهم هكذا، حتى قال قائلهم أحد القتلة قال تركناهم تسهرهم الشمس وتسفي عليهم الريح وزوارهم العقبان والرخم. لقد كان هذا مصدر نقمة لكثير من المسلمين عندما رأوا أن تلك الجثث الزواكي يعتامها عسلان الفلوات، يعني ذئاب الفلوات. ابن عباس ينحو باللائم على يزيد في رسالته إليه، يقول غادرهم جنودك مصرعين في صعيد مرملين بالتراب مسلوبين بالعراء لا مكفنين، تسفي عليهم الرياح وتتعاورهم الذئاب وتنشي بهم عرج الضباع، حتى أتاح الله لهم أقواما لم يشتركوا في دمائهم فأجنوهم في أكفانهم. وكان قوم من بني أسد وهم قبيلة مجاورة لأرض المعركة قد جاءوا بعد يوم فكفنوا الحسين وأصحابه ودفنوهم. هذا ملمح مهم جدا يجب أن نطلع عليه من عاشوراء وما كان عليه ما كانت عليه عاشوراء. وبشكل مختصر تلك الوقائع الخطيرة التي وقعت من أولئك القوم الذين انحرف بهم التفكير وتعلموا ثقافة خاطئة وأنتجوا مثل هذه المواقف الخاطئة. أما بالنسبة لليمنيين ومواقفهم من الإمام الحسين، فنحن نعلم أن معظم الشهداء الذين استشهدوا مع الإمام الحسين كانوا يمنيين، لكن في المقابل حتى نكون منصفين، ففي اليمنيين الخير كما فيهم الشر، فيهم الأحرار وفيهم المرتزقة. هناك من القتلة من أهل الكوفة هم يمنيون، 4 أسباع أهل الكوفة كانوا يمنيين، فخرج من بين القتلة أناس، مثلا منهم سنان بن أنس النخعي، هذا من قبيلة الأشتر النخعي رضوان الله عليه، ومع ذلك شارك في قتل الإمام الحسين القتل المباشر. خولي بن يزيد الأصبحي من الأصابح، هذا يمني من أهل الكوفة، شارك مشاركة فاعلة في قتل الإمام الحسين عليه السلام. لكن مع ذلك والإنصاف هناك شهداء كثيرون استشهدوا مع الإمام الحسين عليه السلام وكانوا يمنيين. تقول بعض الروايات أن عددهم كبيرا 34 شخص، ومنهم يقول أنهم 53 شخصا. وهناك قائمة لدي، قائمة واسعة جدا تدل على أنهم على ما يقرب من أكثر من 50 رجل وشهيد استشهدوا مع الإمام الحسين عليه السلام وكانوا يمنيين أو من أصول يمنية. ولهم مواقف لا تنسى، منهم أبو ثمام الصائد اليماني، لما رأى كثرة مقاتل ابن زياد وكثرة القتلى منهم قال للإمام الحسين يا أبا عبد الله نفسي لك الفداء، إني أرى هؤلاء قد اقتربوا منك، ولا والله لا تقتل حتى أقتل دونك إن شاء الله، وأحب أن ألقى ربي وقد صليت هذه الصلاة التي دنا وقتها. فرفع الإمام الحسين رأسه ثم قال ذكرت الصلاة جعلك الله من المصلين الذاكرين. وبرز من اليمانيين برير بن خضير الهمداني، وهو يقول أنا برير وفتى خضير أضربكم ولا أرى من ضير، يعرف في الخير أهل الخير كذاك فعل الخير من برير. فحمل وقاتل قتالا شديدا وجعل ينادي فيهم اقتربوا مني يا قتلة المؤمنين، اقتربوا مني يا قتلة أولاد البدريين، اقتربوا مني يا قتلة عترة خير المرسلين، حتى استشهد رحمه الله تعالى. ويقال أن جميع من استشهد مع الإمام الحسين عليه السلام بكربلاء هم 87 شهيدا، منهم 54 شهيدا من اليمنيين كما يقول البعض من المؤرخين، منهم أبو ثمامة عمر الصائدي، برير الهمداني، عابس بن شبيب الشاكري، عبد الرحمن بن عبد الله الأرحبي، عمار بن أبي سلامة أو بن أبي سلامة الدالاني، وحبش بن قيس النهمي، وزياد بن عمرو الصايدي، وهمام بن سلمة القانصي، وعمر بن عبد الله الجندعي، ويزيد بن معقل المذحجي، ونافع بن هلال الجملي المرادي، وجياد بن الحارث السليماني المرادي، والحجاج بن مسروق الجعفي، وجندب بن حجير الخولاني، وبشر بن عمرو الحضرمي، والحارث بن امرئ القيس الكندي، ومجمع بن عبد الله العائذي، وزهير بن القين البجلي، وسويد بن عمرو الخثعمي، ومسلم بن كثير الأزدي، وحنظلة بن أسعد الشبامي، وعمر بن قرضة الأنصاري، وغيرهم من اليمانيين رحمهم الله جميعا. والسؤال المهم الذي يجب أن نختم به حلقتنا هذه، لماذا كان أهل العراق أدوات هذه الجريمة قبل أهل الشام؟ يقول الشهيد القائد في الجواب على هذا السؤال إن الجرائم ليست في العادة نتيجة عمل طرف واحد فقط، بل المجرمون من جهة والمضلون من جهة يجنون، والمفرطون والمقصرون والمتوانون واللئباليون هم أيضا يجنون من طرف آخر، فالجريمة مشتركة من أول يوم حصل الانحراف بمسيرة هذه الأمة عن هدي القرآن وهدي رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، وكيف يمكن أن يسمع الناس منطق الحق ثم نراهم في يوم من الأيام يقفون في وجه الحق في صف الباطل؟ هذا هو الذي حصل بالنسبة لأهل العراق. يقول: فلماذا رأينا أهل العراق يقفون هم قبل أهل الشام في صف يزيد في مواجهة الحسين نفسه؟ يقول: إنه التفريط، ليس فقط التفريط أمام الحدث، بل التفريط يوم نسمع التوجيهات فلا نعطيها أهميتها. أن تحصل حادثة معينة فتتقاعس، تقاعسك هذا، قعودك، إنما هو نتيجة لتفريطك الأول، يوم كنت تسمع توجيهات علي، يوم كنت تسمع إنذار علي، يوم كنت تسمع الحكم تتساقط من فم علي كالدرر فتنظر إليها وكأنها بعر لا تهتم بها. التفريط، التفريط إنما هذا منبعه، يوم أن يسمع الناس الكلام ويسمعون التوجيهات ويسمعون منطق الحق ثم لا يهتمون ولا يبالون ولا يعطون كل قضية ما تستحقه من الأهمية. ويقول: هم فرطوا، وعندما يفرط الإنسان فيما يسمع تأتي البدائل المغلوطة، ثم إما أن يتلقاهم من أمثاله ممن يفهمون الأمور فهما مغلوطا ممن لا يعرفون عواقب الأمور، أو من جهة نفسه هو، فيكون هو من يحلل ومن يحاول أن يضع لكل قضية حدا معينا يظن أنها لا تتجاوزه. إلى أن قال: ربما كانوا، يعني أهل العراق، يتصورون أن الحسين هو المشكلة، ويمكن أن يصف الإمام الحسين، يصف الحسين عليه السلام وتبقى الأجواء طبيعية. بعد أن قتل الحسين عليه السلام هل بقيت الأجواء طبيعية؟ هل استقر وضع العراق؟ أم بدأ العراق يغلي؟ أم بدأت النكبات والكوارث تتتابع على أهل العراق جيلا بعد جيل إلى هذا العصر الذي نحن فيه؟ إلى أن يقول: ما أسوأ الإنسان أن يسمع كلمة الحق ثم يرى نفسه في يوم من الأيام يقف في وجه الحق يضربه بسيفه. إنه أسوأ من ذلك الذي تربى على الضلال من يومه الأول، إنه أسوأ من أولئك. ولذلك تجد مثالا واضحا على ذلك. أليس تاريخ العراق أسوأ من تاريخ سوريا؟ أليس العراقيون في كل عصر لا تجد شعبا من الشعوب في البلاد العربية أكثر نكبات وأكثر مآس من شعب العراق نفسه؟ لأن شعب العراق هو الذي سمع عليا أكثر من أي شعب آخر. نكتفي بهذا القدر أيها الإخوة المستمعون، ونشكركم على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: كنتم مع ثورة لكل الأزمنة، ثورة لكل الأزمنة، سلسلة حلقات خاصة يكتبها ويقدمها للإذاعة الدكتور حمود الأهنومي.
3: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام منه على النبي محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى الأنبياء والمرسلين وعلى عباد الله الصالحين، وبعد. السلام عليكم أيها المستمعون، وهذا قبس من نور آية. سنقبس اليوم بإذن الله وعونه من قوله تعالى: وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. وقطعناهم في الأرض أمما، منهم الصالحون ومنهم دون ذلك، وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه. ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه؟ والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون؟ والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. صدق الله العظيم. هذه هي الآيات 67 إلى 70 بعد 100 من سورة الأعراف، وهي سورة مكية. وهناك من يقول إن هذه الآيات بالذات مدنية، وعلى أي حال فالآيات عن بني إسرائيل، كما أنها تأتي عقب قصة القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت ونسوا ما ذكروا به وفسقوا عن أمر الله، فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. ولكن بني إسرائيل لم يعتبروا ولم يتعظوا، بل استمروا على هذا العتو والنقض للعهود مع الله والناس، فاستحقوا بذلك قوله تعالى: وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. وهذا أمر واضح في كل زمان ومكان، فاليهود بمكرهم وكيدهم بالله والناس لا بد أن يروا على أنفسهم نقمة الناس بإذن الله، وأن يضعوا أنفسهم في موضع المعتدي المدان والمجرم الشيطان في كل زمان ومكان وأمام الناس والرحمن. تأريخهم مليء بالحوادث التي مزقت شملهم وأذاقتهم الهوان، ولم يكونوا في هذه الحوادث مظلومين، بل كانوا مدانين بالجرم الذي استحقوا به ما حل بهم وما سيحل بهم من عذاب إلى يوم القيامة. وبهذا فلنكن على يقين بما تأذن به الله، فهو أذن أبدي. وأمام هذا اليقين فيجب على المسلمين أن لا يخضعوا لليهود وأن لا يتخذوا منهم أولياء. وأمام هذا البعث الذي يبعثه الله عليهم في كل حال، أمام هذا البعث يجب على المسلمين أن لا يسارعوا في اليهود. يقولون: نخشى أن تصيبنا دائرة، خوفا من قوتهم وسطوتهم الحالية، فهم في اللعنة مهما استطالوا واستكبروا. إن المسلمين حين يثقون في كتاب الله ويؤمنون بوعده وبما تأذن به، فإنهم لا ولن يخافوا من هيمنة اليهود وسيطرتهم المالية والإعلامية المعاصرة، فإن ذلك إنما هو ابتلاء لليهود لينظر كيف يفعلون، وهو إمهال وإملاء ليزدادوا إثمه فيأخذهم بعقابه ويبعث عليهم من يسومهم سوء العذاب الذي يتعاودهم مرة بعد مرة إلى يوم القيامة. وقد يكون المسلمون في هذه المرة هم صوت العذاب الذي يصبه الله على اليهود بإذنه، ولكن بشرط أن يكون المسلمون مسلمين لله حقا، مستقيمين على العبودية له صدقا، مستمسكين بهداه لينالوا عفوه ورحمته. وإلا فإنه قد ينزل على المسلمين سوء العقاب: إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. وهي صفات لله لا تختص بقوم ولا بأمة، بل إن عقابه ينزل على من عصى، وغفرانه ورحمته يكتبان لمن جاهد فيه حق جهاده. وعلى أي حال، فإن واجب المسلمين أن يوقنوا بأن ما تأذن به الله على اليهود قضاء حتم وأذن أبدي، وإذن فلا يخافون من قوة اليهود الآنية واستكبارهم الظاهر، فإنه سريع الزوال. إن المسلمين حين يحبون ربهم ويدينون بدينه ويخشونهم ولا يخشون أحدا إلا الله، فإن الله سيحبهم وسيخشاهم كل شيء سواه، ويخافهم كل ما على الأرض من قوة وطغاة. فما بالك بشرذمة صغيرة من اليهود العصاة من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت؟ أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. وإذا كان الأمر كذلك فإن عذابهم دائم مهما تطامنوا وأظهروا السلامة، وإن العذاب لواقع بهم ومحيط بهم مهما تحصنوا بترسانات السلاح وآلات الدمار وبنوك المال والربا. وهم مع ذلك في ذعر وقلق، ولو احتموا بحبل الطاغوت والطغيان، وهم ممزقون شر ممزق، ولو ظهرت لهم دولة وسلطان، فإنها دولة باطلة، ودولة الباطل ساعة، ودولة الحق إلى قيام الساعة. فلنكن على يقين من هذا أيها الناس، وأنتم أيها المسلمون بالذات، وكيف لا، وها هو الله يقول عن اليهود: وقطعناهم في الأرض أمما، فهو قضاء وحتم إلهي لا مرد له. فهم مقطعون أمما متشاكسة متعاكسة، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، وهم ممزقون ضعفاء مهما اتخذوا من وسائل القوة. نعم، إنهم مقطعون أمما، منهم الصالحون ومنهم دون ذلك، ولكن الصالحين منهم يضيعون في موج فساد الأكثرين الفاسقين. ورغم هذه الحال فإن الله يمنحهم فرصة: وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. لكنهم يقابلون كل ذلك بالإعراض والعناد، فلا يقلعون عن غيهم ولا يعودون عن طغيانهم. وعلى هذا استمروا فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه. هذا هو دأب وشأن اليهود، لقد أصبح الكتاب في أيديهم ولكنهم لم يأخذوا ما فيه، بل تركوه وراء ظهرهم واتجهوا يأخذون عرض الدنيا ويأكلون السحت والربا ويأكلون أموال الناس بالباطل، قائلين ليس علينا في الأميين سبيل. ولأخذ هذا العرض الأدنى فإنهم يستحلون دماء الأبرياء ويقتلون دعاة الحق والأنبياء، يفعلون ذلك بغيا ويقولون سيغفر لنا، وهو افتراء على الله، فالله لا يغفر لمن استمر في الإثم والعدوان. ولكنهم مع ذلك زادوا في الافتراء وقالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، بل قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. إن افتراءاتهم قد غرتهم وأغرتهم على الاسترسال في أكل السحت والربا والعدوان واتباع الهوى، فكلما لوثوا أيديهم بذلك عادوا إليه بتهالك، وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه. كل هذا حبا في الدنيا وارتيابا في ربهم الذي أعطى، بل إنهم في غمرة حبهم للدنيا يقولون على الله غير الحق ويحرفون الكتاب بما يتفق مع أهوائهم. ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه؟ بلى، لقد أخذ عليهم الميثاق، ولكن اليهود معروفون بنقض العهود والمواثيق، ولقد درسوا ما في الكتاب، ولكنها دراسة بعيون الهوى التي تجعل الحق بينهم يندرس وبالباطل يلتبس، وللربا والسحت يؤسس وللنفوس يدنس. هكذا هي دراستهم للكتاب، ولا غروة، فهم قد خلعوا لباس التقوى وارتابوا في الأخرى وآثروا الحياة الدنيا. ولهذا يقول الله والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. لكن اليهود لا يعقلون، فهم يفسدون في الأرض ولا يصلحون، وللكتاب ينبذون وبالعرض الأدنى يأخذون، ولهذا كانوا هم الفاسقين إلى يوم الدين، وكان جزاؤهم هو العذاب المهين. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين، إنه تحضيض من الله. ولكن اليهود لا يطمعون في حسن الجزاء، بل يطمعون في السحت والربا، ولا ينتظرون أجرا من الله، بل يريدونه نهبا من الناس. إذن فإن الله حين يقول ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يصومهم سوء العذاب، إنهم جديرون بذلك إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا صوت عذابك عليهم ويد عقابك لهم، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المالي.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القرآن منهاج حياة. في القرآن الكريم آيات واضحة وعجيبة في الحديث عن هذه الأمة وعن مسؤوليتها في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالجهاد في سبيل الله، وكيف يجب أن تتحرك وأن تتعامل هذه الأمة، كيف يجب أن تجاهد، وكيف يجب أن تعرف واقعها. آيات تبين بشكل واضح مسؤولية الأمة والخطر عليها، وأيضا آيات توضح وتبين سوء التخاذل والقعود والجمود والتنصل عن المسؤولية إلى درجة عجيبة جدا، أن الله سبحانه وتعالى يكشف حالات تلك النفوس المتخاذلة والمتنصلة والتي ترى نفسها حكيمة وبصيرة وفاهمة وعبقرية. المتخلفون أو المخلفون كما أسماهم الله سبحانه وتعالى، معروف حتى أن كلمة مخلف أنها سبة، مسمى سيء، أيضا فيه نوع من التخلف، ومعروف أن التخلف عبارة عن تأخر. فالرسول صلوات الله عليه وعلى آله كان متحرك مستشعر المسؤولية عملي، ولم يكن متنصل ولم يكن متخلف. فكأن الله سبحانه وتعالى يقول بمن يقتدي هؤلاء المتخلفون المتنصلون عن المسؤولية؟ بأي نبي؟ بأي ولي من أولياء الله؟ ما هو مستندهم؟ ما هي شرعيتهم التي قعدوا على أساسها؟ هل لأن الأمة لا يوجد لديها أعداء يتآمرون عليها؟ أم لأن هناك نبي من الأنبياء تنصل عن المسؤولية فاقتدوا به؟ أم أن هناك لديهم ضمانة من الله سبحانه وتعالى بدخول الجنة دون أن يحملوا مسؤولية؟ كل هذه الحالات لا توجد. إذن على ماذا استندوا وإلى ماذا استندوا، وما هو دليلهم، وما هي حجتهم، وما هي الضمانة لهم أن يفوزوا وأن ينجحوا وأن يفلحوا في الدنيا والآخرة وأن يلتقوا برسول الله؟ فيأتي في القرآن وعيد، مثل ما هو وعيد لليهود والنصارى هناك وعيد للمؤمنين المتنصلين عن المسؤولية والمتخاذلين. وهناك ذم في هذه الآية العجيبة عندما يقول الله سبحانه وتعالى في سورة التوبة، وسورة التوبة من أهم السور التي هي عبارة عن تعبئة عامة للأمة، تحريض عام للأمة لتشعر بمسؤوليتها. يقول المولى سبحانه وتعالى: فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله. هؤلاء الذين يرون أنفسهم أذكياء وعباقرة وسياسيين وحكماء لأنهم لم يتورطوا كما يقولون ويظنون، لم يتورطوا في قتال العدو وظنوا أنفسهم عباقرة. والله سبحانه وتعالى يبين أنهم أغبياء، أنهم لا يعرفون من الحكمة شيء. فرحوا يعني أن لديهم ذنب التخلف وذنب الفرح، والمفترض أن يحزنوا، مفترض أن يقلقوا أن ينزعجوا عندما تخلفوا، وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، عندهم كره للجهاد، وصار بهم الحال إلى أن يكرهوا الجهاد في سبيل الله بالمال والنفس. ليس عندهم أي رغبة في ذلك ولا أي اندفاع، وهذا يدل على أنه هناك داخلهم خواء إيماني، لا يوجد إيمان، هناك فراغ. الفراغ هذا شحنه الشيطان بالخوف والنظرة العكسية التي لا توافق ولا تنسجم مع القرآن، لأن الإيمان في النفس يأتي بثمرة. ما هي هذه الثمرة؟ الرغبة في رضا الله بغض النظر عن العمل الذي يوصل الإنسان إلى رضا الله. المؤمن يرغب في رضا الله ثم يقوم بأي عمل يوصله إلى رضا الله، هذا أمر لا شك فيه. ثمرة الإيمان رغبة، اندفاع، تفاعل مع ما يرضي الله سبحانه وتعالى. والعكس، الذين كرهوا الجهاد، معقدين من الجهاد، يعني البعض عنده عقدة من الجهاد، لا يرغب حتى بأن يسمع كلام عن الجهاد، ما يشتي يسمع كلام عن جهاد، عن مسؤولية، لدي عقدة نفسية حتى من الاسم. وعلى هذا يجري الحال في بعض المناطق، بعض الناس ما يشتي حتى يسمع خطبة عن الجهاد، يهرب من الجامع الذي فيه كلام عن الجهاد أو حديث عن الجهاد أو تذكير بآيات قرآنية، يعني ما هو حديث من مجلة أو من صحيفة أو من أي كتاب لأي مؤلف إنسان، من كتاب أنزله من يعلم السر في السماوات والأرض، من بيده حياة ذلك الإنسان وموته وسعادته وشقائه.

0: وهو يجاهد، ثم يريد ذلك المؤمن أن يصلي فقط ويلتقي برسول الله، ورسول الله الذي سفك حتى دمه وجسد لنا القدوة الحسنة. فالقرآن هكذا يقول: وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر. وهذا حدث في غزوة تبوك مع رسول الله، ويحدث في كل زمان. القرآن ليس خاصا بمرحلة زمنية، هو فيه نبأ ما قبلنا وخبر ما بعدنا وحكم ما بيننا، وهو لكل زمان ولكل مكان. البعض هكذا: لا تنفروا في الحر، يعني ما هو يقعد فقط خلاص، يقعد ويتخاذل ويتنصل ويسكت، لا، يقعد ويقعد. حمل عار القعود والتخلف ثم تفرغ من مشاعره الإيمانية والإنسانية، فلم يكتفي بالقعود والجمود والتخاذل والتنصل عن المسؤولية، بل يتجه إلى الآخرين ليثبطهم تحت أي عنوان، أي عنوان هو مستعد يثبط، أهم شيء يثبط بأي طريقة. هنا ذكر الله أنهم انطلقوا في زمن النبي ليثبطوا تحت عنوان لا تنفروا في الحر. ممكن بعض الناس يثبط حتى في هذا الزمن على هذا الأساس، على أنه حر وشمس، والبعض يثبط أيضا تحت عنوان آخر تعب، والبعض يثبط تحت عنوان آخر، تأتي عناوين يحاول أن يشكك في الموقف، يشكك في من يجاهدون. فبأي طريقة يمكن للمتخاذل أن يخذل، وللمتنصل أن يزرع التنصل بين الناس. المهم أن يستخدم أي مبرر، لأنه أساسا هو لديه خوى من داخل. أتصدق أنه مؤمن وأنه ملتزم بما وجه الله وأنه مقتدي برسول الله، وهو يخذل عن الجهاد. الله سبحانه وتعالى ذمهم وتوعدهم: لا تنفروا في الحر، قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. ولا يحذر من صواريخ أمريكا ومن قنابلها، بنفس الجواب سيكون: نار جهنم أشد من صواريخ أمريكا، نار جهنم أشد من القنابل النووية، نار جهنم أشد من أي عذاب في هذه الحياة. فالله حينما يقول نار جهنم أشد حرا، معناه ويتوعدهم بعذاب، نعوذ بالله من نار جهنم، قل نار جهنم أشد حرا، وعيد بجهنم لو كانوا يفقهون، يعني لو كانوا يعلمون، لو كانوا يفهمون، لأنهم أساسا قد تبلدوا، انغلقت عندهم كل منافذ الوعي. الله في القرآن في آيات أخرى ذكر أن المتنصلين عن الجهاد والمتخلفين أغبياء لا يفهمون، ذلك قال هكذا: لو كانوا يفقهون، ما بيفهم، غبي، يتخيل نفسه أنه عالم وفاهم وأنه سياسي وأنه حكيم وأنه عبقري، والله بيقول أنه غبي لا يفقه، متخلف، جامد، قاعد مخذول من الله سبحانه وتعالى، متبلد. ذلك جاء بعدها: فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا، يعني القضية تهديد من الله أنه يعذبهم، وسيأتي لهم ما يزعجهم بما كانوا يكسبون، لأنهم كسبوا تنصل، كسبوا تخلف، استخفوا بدين الله وسخروا من الآخرين الذين جاهدوا، فلا بد أن يبكوا، لأنهم أمامهم عذاب جهنم، ونعوذ بالله من عذاب جهنم. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
1: القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسبحوه بكرة وأصيلا.

0: أكبر ولا حول ولا
1: قوة. هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام. مستمعينا الكرام، ينادى الآن لأذان صلاة المغرب من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء.
2: الله أكبر، الله

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

حي على الفلاح، حي على خير العمل، حي على خير العمل. الله

0: حقا وصدقا وعدلا ويقينا أنه لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف الأعلى والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم مقاما محمود، واعطه الحوض المورود الذي وعدته يا أرحم الراحمين، واسقنا اللهم شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. إخوة الإيمان في كل مكان، رفعنا لحضراتكم من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء أذان صلاة المغرب بحسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها. أما الآن ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آيات الله البينات.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد.

أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ بَلْ

أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج.

نخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذلك

أولئك وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلق

ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد.

وجاءت سكرة الموت بالحق

ونفخ في الصور، ذلك يوم

فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد.

الخير مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد.

لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن

قريب. ادخلوها بسلام ذلك يوم القيامة.

وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص

فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، ومن الليل فسبح وأدبار السجود، واستمع يوم

0: يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج.
1: صدق الله العظيم.
2: هنا صنعاء، إذاعة الجمهورية اليمنية، البرنامج العام.

0: سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أيها الإخوة والأخوات، لكم أنباءنا المحلية نستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. أكد القائم بأعمال وزير الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية عمار الكريم خلال وقفة قبلية مسلحة حاشدة لأبناء قبيلة بني مطر بمحافظة صنعاء، أكد أن القبيلة اليمنية ترسل رسالة قوية للعدو ليراجع حساباته وينفذ استحقاقاته المشروعة عليه للشعب اليمني، مشددا على أهمية الجهوزية التامة لتلبية نداء الواجب وإنهاء العدوان والحصار. وفي السياق، نظم أبناء مديرية صنعاء الجديدة وقفة قبلية مسلحة حاشدة بالتنسيق مع التعبئة العامة. أشار فيها نائب رئيس مجلس الشورى ضيف الله الرسام إلى أن الحشد يجسد الوعي المجتمعي لقبائل اليمن في مواجهة الأعداء، حيث باركت بيانات وقفتي بني مطر وصنعاء الجديدة تفويض قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي وتصدي القوات المسلحة لطيران العدو السعودي، مؤكدة النفير العام والالتحام بدورات التعبئة العسكرية لإنهاء الحصار والاستعادة لثرواتنا السيادية وتمسك بمعادلة وحدة الساحات ضد الغطرسة الأمريكية الصهيونية. إلى ذلك، أعلنت قبائل سحار بمحافظة صعدة النفير العام والجهوزية العالية في لقاء قبلي مسلح وحاشد ضم قيادات التعبئة بالمحافظة، وعبرت القبائل عن تأييدها المطلق لبيان القوات المسلحة اليمنية الأخير وإسنادها الكامل للقوة الصاروخية وسلاح الجو المسير والبحرية لردع العدو السعودي المجرم، مثمنة الموقف التاريخي والشجاع لجمهورية إيران الإسلامية في كسر الحصار المفروض منذ 11 عاماً، مؤكدة فتح مركز التدريب العسكري والاستعداد التام لخوض معركة التحرير الشامل واستعادة مقدرات الوطن. في سياق متصل، شهدت مديرية جبل راس وعزلة مساعيد بمديرية الدريهمي بمحافظة الحديدان كفا قبليا ووقفات مسلحة حاشدة تحت شعار جهوزية واستنفار لإنهاء العدوان والحصار. أعلن فيها المشاركون رفع حالة الاستنفار والتعبئة العامة لكسر الحصار المستمر منذ أكثر من 11 سنة ومواجهة الحرب الاقتصادية والمخططات السعودية، مؤكدين الجهوزية العالية لرفض الجبهات بالرجال ومساندة القوات المسلحة في معركة تحرير المحافظات المحتلة وطرد قوى الغزو والاحتلال واستعادة السيادة الوطنية. بدورها، أعلنت قبائل دهم بمحافظة الجوف جهوزيتها العالية للتحرك لتطهير ما تبقى من أراضي الوطن المحتلة، مؤكدة في بيان لها الوقوف صفا واحدا في مواجهة الأعداء، موضحة أن التجمعات المشبوهة القائمة في منطقة الريان تحت مسمى نصرة حمد فضغم والمرأة التي تدعي أنها ابنة صدام حسين هي تحركات لعناصر حزبية ومشبوهة تروج للممنوعات وتدار بتمويل وإشراف من النظام السعودي وعملائه، لافتة إلى أن المتواجدين هناك لا يمثلون إلا أنفسهم واللجنة الخاصة السعودية وقبائل دهم بريئة منهم، محملة النظام السعودي المسؤولية الكاملة عن عواقب إثارة الفوضى وسفك الدماء في تلك المناطق المحتلة. ناقشت لجنة إعداد لائحة المنافسات الدولية على القطاعات البترولية في اجتماعها اليوم برئاسة وزير النفط والمعادن دكتور عبد الله الأمير الصيغة النهائية للائحة، واستعرض الاجتماع مواد وبنود اللائحة وإقرارها عقب استيعاب الملاحظات، حيث أكد وزير النفط أن اللائحة المحدثة تتضمن تحسينات للشروط الفنية والاقتصادية لتشجيع الاستكشاف والإنتاج وتهيئة بيئات جاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب وتعزيز تنافسية القطاع ودعم الاقتصاد الوطني. هذه الأنباء تتولى على مسامعكم عبر أثير إذاعة صنعاء البرنامج العام. أقر اجتماع برئاسة محافظ إب عبد الواحد صلاح التقرير الختامي للمشاريع المنفذة بالمحافظة خلال الأعوام الماضية، واستعرض الاجتماع حجم الإنجازات الممولة محليا ومركزيا ومن المنظمات والمبادرات المجتمعية، حيث بلغت المشاريع المحلية للعام 44 400 ألف للهجرة 79 مشروعا ب 6 مليارات و 406 مليون و 64 مليون ريال، وفي عام 45 للهجرة 75 مشروعا ب4 مليارات و70 مليون ريال، وفي 46 للهجرة 82 مشروع ب4 مليارات و723 مليون ريال، وفي 47 للهجرة 102 من المشاريع ب5 مليارات و56 مليون ريال، إضافة إلى المشاريع المركزية والمنظمات والمبادرات المجتمعية البالغة 720 مبادرة. وأكد المحافظ صلاح أن التقرير يمثل قاعدة بيانات دقيقة لتقييم الأداء ورسم الخطط المستقبلية وتوجيه الموارد نحو المشاريع ذات الأولوية. إلى الحديدة، حيث تفقد محافظ الحديدة عبد اللطيف في سير العمل في عدد من كليات ومرافق جامعة الحديدة ومستوى الأداء الأكاديمي والإداري فيها، حيث شملت الزيارة كلية الأدب وطب الأسنان وطب والعلوم الصحية ومبنى رئاسة الجامعة القديم. وناقش المحافظ مع رئيس الجامعة جوانب التنسيق مع الجامعات الخاصة لتعزيز الشراكة البحثية، مؤكدا حرص السلطة المحلية على دعم الجامعة لأداء رسالتها العلمية، كما زار فرع جامعة العلوم والتكنولوجيا بالمحافظة مطلعا على سير العملية التعليمية وموجها بتكامل الأدوار بين الجامعات الحكومية والأهلية لتلبية متطلبات التنمية وسوق العمل. حققت لجنة معالجة قضايا السجون والسجناء المكلفة من قائد الثورة ورئيس المجلس السياسي الأعلى تقدما جديدا في إنجاز المصالحات والتسويات بين أولياء الدم وأصحاب الحقوق والسجناء بمحافظة ذمار. وأوضح رئيس اللجنة الشيخ علي قرشة أن هذه الخطوة تأتي ضمن البرنامج الميداني لتعزيز مسارات الصلح المجتمعي وتسوية الحقوق الخاصة بالتعاون مع الجهات القضائية والأمنية والسلطة المحلية بالشكل الذي يضمن تحقيق العدالة وحفظ حقوق الأطراف وتخفيف معاناة أسر السجناء. النبأ الأخير، دشن رئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي جمال الفهيدي ورئيس محكمة استئناف محافظة الحديدة القاضي أحمد الجرموزي العمل بالنظام القضائي الإلكتروني بمحكمتي بيت الفقي وزبيد، وكذا المرحلة الثانية من نظام التوثيق الإلكتروني للأمناء الشرعيين. وأشار القاضي الفهيدي إلى أن المنظومة الرقمية تهدف للارتقاء بالخدمات القضائية وسرعة الإنجاز، فيما أوضح القاضي الجرموزي أن الجهود أسفرت عن أرشفة 26 ألف وثيقة إلكترونية خلال العام الماضي، بما يضمن الشفافية وتسريع وتيرة العدالة وحفظ الحقوق. من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية قدمنا لحضراتكم أنباءنا المحلية، شكرا لكم، إلى اللقاء.
1: وقفة إعلانية.
2: إن امتناعك عن أداء الزكاة قد يعرضك للعقوبات القانونية، وقبل ذلك لسخط الله عليك ولعذابه يوم القيامة، فلا تخسر دنياك وآخرتك. الهيئة العامة للزكاة.
3: أخي التاجر، أخي المستورد، تقديم المستندات الأصلية والكاملة للشحنات المستوردة يضمن حصولك على إجراءات جمركية سريعة من بوابة الدخول حتى بوابة الخروج.
4: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
5: أخي السائق، حاول استخدام نظام التكييف بشكل معتدل، تجنب تشغيله بأقصى قوة عندما لا يكون ذلك ضرورياً، لأن تشغيل التكييف يستهلك الكثير من الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
6: كلام في محله.
7: حجاب الله وياسين على جو اليمن، خصوصا في موسم الأمطار، أجواء تشرح الصدر وتفتح النفس للخروج والتنزه.
8: فعلا جو اليمن ثاني، خصوصا في موسم الأمطار، لكن الخرجة والتنزه أحيانا بتكون مستحيلة.
7: للمها كذا،
8: لأن السيول بتجوب الشوارع وبعض الأحياء قد تجمعت فيها المياه والسيول وقد دخلت للبيوت والمحلات التجارية والبدرومات.
7: وليش تجمعت المياه؟ وليش ما نزلت من مجاري وقنوات تصريف مياه الأمطار والسيول؟
8: لأنها مسدودة بالمخلفات والنفايات، والذي سدها هو شخص مستهتر ومدعمم بيرمي هذا المخلفات في مجاري تصريف السيول، وكسل وغير ملتزم برمي المخلفات في براميل القمامة أو إخراجها عند مرور سيارات الجمع المباشر.
7: الله يهديهم، يعني حرمونا من الخرجة. والحل؟
8: الحل هو التزام الجميع برمي المخلفات في الأماكن المخصصة،
7: وأهم شيء تكون الرسالة قد وصلت إلى كل من تسبب في هذه المشكلة، وعرف إنه بتصرف هذا قد تضرروا ناس وغرقت بيوتهم ومحلاتهم. وبالنسبة لي شدخل جمعية لمدة 100 عام عشان اشتري طيارة هيليكوبتر أو غواصة واخرج اتمشى، والسبب دعممته وتصرفها اللامسؤول.
8: إن شاء الله يكون المدعمم الذي بيرمي المخلفات في مجاري السيول قد سمعنا ويخاف الله من هذا التصرف.
7: وصلاتي على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
2: كلام في محله،
3: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
9: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. إلى المرابطين في ثغور العزة والكرامة، المتمسكين بحبل الله المتين، إلى صناع النصر وبناة الفتح المبين، إلى القابضين على جمر الحق والضاربين بقوة الله جباه الطغاة وقوى المستكبرين، على طريق الجهاد الذي لا ينتهي إلا بالنصر أو الشهادة، تقدم دائرة التوجيه المعنوية للقوات المسلحة برنامج حماة الوطن. تحية حب وإجلال إلى أبطال قواتنا المسلحة، نحييكم تحية الصمود، تحية البطولة. أنتم أيها المقاتلون المرابطون في جميع جبهات العزة والكرامة، الصامدون بإيمانكم وانتمائكم لهذا الوطن الغالي، يا من سطرتم بانتصاراتكم وإنجازاتكم أعظم ملاحم البطولة التي أذاقت العدو ويلات الهزائم والذل والعار والانكسار. وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من هذا البرنامج.

0: يا أبطال المعركة، إن دماءكم وقود النصر، وإصراركم عنوان العزة، فاصمدوا فالفجر قريب، والعدو بإذن الله إلى زوال.
1: إضاءة ثورية.
2: أنصح النظام السعودي أن يصغي لشعبنا العزيز في تحذيراته وهتافه، وأن يكف عن مساره الخاطئ العدواني المناصر لإسرائيل وأمريكا، والمعادي لله وللمسلمين وليمن الإيمان والحكمة.
3: افتتاحية البرنامج.
4: أبطال قواتنا المسلحة، أيها المجاهدون الأحرار، رجال الرجال، يا حماة الأرض والعرض، يا من نقشتم أسماءكم بحروف من نور في سجل الخلود، يا سيوف الله المسلولة في وجوه الطغاة والمستكبرين، في وجه العواصف، من أعماق القلب ومن نبض الروح ومن شموخ الجبال التي تحرس تخومنا، نرسل لكم تحية الإجلال والإكبار، ونشد على أياديكم أيها الأحرار التي لا تلين، ونقف وقفة إجلال أمام هاماتكم التي لم تنحني يوما لجبابرة الأرض. أنتم الذين جعلتم من أجسادكم حواجز تتصدى لزحف الباطل، ومن دمائكم ماء يروي شجرة العزة والكرامة، ومن أصواتكم رعد يسكت زئير المدافع. سلام عليكم يوم تمسون ويوم تصبحون ويوم تبعثون أحياء، فأنتم في قلوبنا رمز العزة والكرامة، وفي أعيننا مثال للتضحية والفداء، وفي ساحاتنا حكاية تروى للأجيال. أيها المجاهدون الشرفاء، إن واجبكم ليس عمليا عسكريا فقط تلتزمون به، بل هو وصية السماء ونداء الأرض، وعهد كتبتموه بأرواحكم قبل أن تكتبوه بالمداد. أنتم الحراس الأوفياء لعقيدة لا تموت، ولأرض لا تباع، ولعرض لا يهان، في كل ثانية وفي كل زاوية من هذا الوطن الممتد. هناك أعين من عيونكم الساهرة، وهناك قلوب نابضة بالشجاعة، وهناك أنفس لا تعرف الكلل ولا تذوق طعم الهزيمة. ثباتكم أيها الصامدون هو معجزة العصر، وصمودكم هو الدرس الأعظم لكل من أراد أن يتعلم معنى الرجولة. إنكم في الجبهات تحكون أروع ملاحم البطولة، وأنتم في الخنادق تزرعون بذور النصر، وأنتم في وجه العواصف تكونون كالصخور التي لا تحركها الرياح. أيها المجاهدون الأحرار، إن الأعداء يريدون أمة بلا هوية، وشعبا بلا ماض، وأجيالا بلا مستقبل. إنهم يستهدفون ثرواتنا ليستأثروا بها، ويتربصون بأرضنا ليمزقوا أوصالها، ويخططون لتجويع شعوبنا لتركيعها، وإذلال كرامتنا لنهب عزتنا. ولكن في كل مرة يظنون أنهم أوشكوا على تحقيق أغراضهم، يجدونكم أيها الأبطال أمامهم كالجبال الشماء، وكالموج العاتي الذي لا يردعه شيء، وكالحلم الذي لا يموت في قلوب أحرار هذه الأمة. إن سبيل نصركم أيها الأبطال ليس مستحيلا ولهو بعيد المنال، بل هو ممهد بدماء الشهداء، ومضاء بأنوار الإيمان، ومحروس بدعوات الثكالى والأيتام. النصر هو ابن الصبر، ونتاج الإخلاص، وثمرة الوحدة. إنه يحتاج إلى تكاتف الجميع خلفكم صفا واحدا كالبنيان المرصوص، لا فرق بين جندي وقائد، ولا بين مسؤول ومواطن. النصر يحتاج إلى أن نستلهم دروس الماضي، ونستعد للحاضر، ونخطط للمستقبل. النصر يحتاج إلى أن نكون أوفياء لعهدنا، وأمناء لوعدنا، وشجعانا في مواجهة أعدائنا. النصر هو أن

0: أبطال قواتنا المسلحة المستمعون الأفاضل،
1: أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن بيان عسكري على لسان المتحدث الرسمي العميد يحيى سريع هذا ما جاء فيه.
2: في صباح يوم الجمعة وعند الساعة 25 دقيقة صباحا خرج تشكيل من الطيران الحربي العدو السعودي أجواء المحافظات اليمنية في إطار محاولته لمنع طائرة مدنية إيرانية كانت تقل على متنها أكثر من 200 مواطن من العالقين والجرحى والمرضى من الهبوط في مطار صنعاء الدولي الذي يفرض عليه وعلى اليمن حصارا ظالما لما يقارب من 11 عاما، إلا أن محاولته باءت بالفشل بفضل الله من خلال تصدي القوات المسلحة اليمنية لهذه المحاولة باستهدافها بعدد من صواريخ الدفاع الجوي، وتم إجباره على مغادرة الأجواء بحول الله وقوته. وعليه فإن القوات المسلحة اليمنية تؤكد على الآتي: أولا، نحذر العدو السعودي المجرم من تكرار أي محاولة لخلق الأجواء أو عدوانا يستهدف بلدنا، فإنه سيقابل برد شامل باستهداف مطاراته ومصالحه الحيوية في البر والبحر. ثانيا، لن نقبل باستمرار الحصار السعودي الأمريكي الظالم على بلدنا إلى ما لا نهاية، وسنتخذ كل الخطوات المشروعة لإنهاء هذا الحصار. ثالثا، ندعو أبناء شعبنا العزيز لمواصلة النفير العام والجهوزية القتالية تلبية لدعوة السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله. رابعا، نؤكد على جاهزية القوات المسلحة بكافة تشكيلاتها لأي خيارات يتخذها السيد القائد يحفظه الله، وأن يدها على الزناد لتنفيذ التوجيهات في إطار فك الحصار السعودي الأمريكي عن شعبنا العزيز وإخراج المحتلين. أخيرا، نشدد على ضرورة إنهاء الحصار والوصاية على مطار صنعاء الدولي، ونشيد ونثمن بإجلال وتقدير بموقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية في المبادرة بكسر الحصار ونقل المرضى والعالقين والوفد الرسمي والشعبي المشارك في تشييع الشهيد السيد علي خامنئي رضوان الله عليه، ونؤكد على استمرار الرحلات بين مطاري صنعاء وطهران بإذن الله تعالى لفك الحصار والمعاناة عن شعبنا اليمني العزيز المظلوم مهما كانت النتائج والتداعيات. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء 18 من محرم 1448 للهجرة، الموافق 3 من يوليو 2026، صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
3: من سجل الخالدين
4: إخوتنا رجال قوتنا المسلحة مجاهدين شجعان، في سجل التاريخ ستبقى أسماء الشهداء منارة تضيء دروب الأجيال، وستظل قصصهم ملهمة لكل من يبحث عن العزة والكرامة. فالشهداء هم الذين قدموا أرواحهم فداء لوطنهم ودينهم، وهم رمزا للتضحية والوفاء. ومن أولئك الأبطال الشهيد إبراهيم محمد حسن الرحومي من مواليد العام 1907.

0: 1979 ولد وترعرع في أحضان صنعاء القديمة، وأكمل دراسته الثانوية في مدرسة عمر المختار. وبعد الثانوية التحق مع والده في الهندسة العسكرية في العام 1997.
1: يا أيها الشهداء، يا أيها العظماء، يا أيها الشهداء.
0: الشهيد إبراهيم الرحومي تميز بالشجاعة والإقدام والانضباط العالي، ومن شدة حبه للعمل تدرج في مجال عمله حتى أصبح مدرسا في مجال الألغام. وقد شارك في نزع الألغام في محافظة الحديدة وجزيرة كمران، وشارك في المعارك التي كانت في الجوف ولودر وأبين، وجرح فيها في العام 2017. الأبطال المجاهدون إبراهيم محمد الرحومي استشهد في جزيرة كمران في العام 2022 نتيجة لغارة عدوانية، وهو يتطلع إلى تحقيق النصر. فقد شكلت روح الشهيد كل الأخلاق والأماني التي جاهد من أجلها، فحياته كانت مليئة بإنجازات جمة وخالدة، وستبقى روحه الطاهرة وأرواح كافة شهداء الأبرار شاهدة على حضورهم الدائم، وستظل نماذج يحتذى بها لنا وللأجيال المتلاحقة. فسلام الله عليك يا إبراهيم وعلى جميع شهداء الأبرار، ولا نامت أعين الجبناء.
1: يا أيها الشهداء، يا أيها العظماء، يا أيها الشهداء.
2: صرخة الشعب.
3: جندي يماني ما تراجع ولا امتنى، يسوق المنايا واحمر الموت يتبعه بعينه، يلوح النصر في شدة الضناء، ونفسه لقهر المستحيلات مولعة، يخوض المعارك والشهادة لها المنى، هلاك العدو ما بين عينه وأصبعه، ودنيا دنية من تدانى لها دنا، ومنه مع الله يرفع الراس يرفعه. الشاعر راشد الراشدي.
4: بهذا أيها الإخوة المجاهدون الأبطال نأتي إلى نهاية حلقة اليوم من برنامجكم حماة الوطن. لقاؤنا يتجدد بكم في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
5: وهكذا أيها المرابطون في قمم العز وميادين الشرف، بثبات الجبال وعزم الرجال، قدمت لكم دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة برنامج حماة الوطن.
6: السلام يتحقق بأن يوقفوا عدوانهم على شعبنا، أن ينهوا احتلالهم لبلدنا، أن يكفوا عن حصارهم غير المشروع الذي يمنعون فيه الدواء والغذاء، ويمنعون فيه المشتقات النفطية والاحتياجات الإنسانية من الوصول إلى أبناء شعبنا إلا بعناء شديد. السلام يتحقق بأن يكفوا عن هذه الممارسات الإجرامية والعدوانية التي لا مبرر لها. أنتم تريدون السلام، فالسلام يتحقق بأن توقفوا عدوانكم وترفعوا حصاركم. نحن شعب معتدى عليه ومحاصر ومحتل مناطق واسعة من بلده، فهل نحن من نتوقف؟ هل نحن الذين تريدون منا أن نتوقف في الوقت الذي أنتم تفعلون كل ذلك؟ تواصلون عدوانكم بكل أشكاله، تواصلون حصاركم بشكل شديد، تواصلون احتلالكم لمساحات واسعة من هذا البلد. معنى ذلك القبول بالاستسلام. المعتدى عليه المحاصر إذا قالوا له توقف يعني توقف عن دفاعك، يعني استسلم، يعني استسلم. وهذا ما يجب أن يعيه الجميع من أبناء شعبنا. أولئك إذا أرادوا سلاما فالسلام متاح. نحن لا نصر على استمرار الحرب، لأن موقفنا في الأساس هو دفاع. منذ بداية العدوان وإلى اليوم نحن ندافع عن شعبنا، ندافع عن بلدنا، يدافعوا عن حقنا في الاستقلال والكرامة والحرية. فالسلام يتحقق بأن يوقفوا عدوانهم وأن يرفعوا حصارهم وأن ينهوا احتلالهم لهذا البلد، ثم تسوى بقية الملفات، ملف الأسرى، ملف تعويض الأضرار، بقية الملفات.

0: لذلك خصصنا لكم هذه المساحة الزراعية عبر البرنامج العام في إذاعة صنعاء.
1: أمثلة هد
0: الإدارة العامة للإرشاد والإعلام الزراعي تقدم لكم البرنامج التوعوي الزراعة والحياة.
2: أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعين الكرام في كل مكان، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الإرشادي نبض الأرض الزراعة والحياة.

مستمعين الكرام، حلقتنا اليوم تفوح منها رائحة الصيف والبهجة. سنتحدث عن ملكة الفواكه، عن الثمرة التي يجمع على حبها الصغير والكبير الذهب الأخضر الذي يتحول لذهب خالص عند نضجه. إنها محصول المانجو. فالمانجو ليس مجرد فاكهة لذيذة، بل هو ثروة زراعية واقتصادية هائلة. لكن الوصول بالثمرة إلى أعلى جودة يتطلب وعياً كبيراً، بدءاً من لحظة الحصاد، مروراً بالتخزين، وصولاً إلى كيفية استغلاله كاستثمار مربح. ابقوا معنا، سأنقلها لكم اليوم أنا رشا محمد سعيد، وبسم الله نفتتح الحلقة.

مستمعينا الكرام، نبدأ معكم بالخطوة الأهم والتي تحدد مصير المحصول بأكمله، ألا وهي الحصاد. مستمعينا، قطف المانجو في وقت مبكر جداً قد يحرمها من السكر والنكهة، وقطفها متأخراً قد يعرضها للتلف السريع. لذلك هناك علامات صحيحة الواجب اتباعها، خصوصاً إذا نريد قطف المانجو للاستثمار أو التخزين الأطول. معلومات كهذه لا يغفل عنها المزارع الخبير، ولا يعتمد على الصدفة، بل يراقب علامات النضج الفسيولوجي بدقة لثمار المانجو. دعونا نلخص أهم هذه العلامات بحسب توصيات وإرشادات المهندس التسويقي المتخصص عبد الرؤوف الصبري.

0: هي امتلاء ثمن حجم الثمرة وامتلاءها بالعصير، يعني جوانب الثمرة وأكتافها تمتلئ تحول لون الثمار من اللون الأخضر الغامق إلى اللون الأخضر الفاتح. هناك تكون قد وصلت الثمار إلى النضج البستاني، وبعدين ممكن أن تنضج تكتمل عملية النضج بعد القطف.
1: إذن مزارعين الأفاضل، أبرز علامات نضج المانجو على الشجرة هي تغير لون اللب اللحم الداخلي، كذلك عند قطع عينات عشوائية يتحول لون اللب حول النواة من الأبيض إلى الأصفر الشاحب أو الذهبي، وشكل الثمرة أيضاً امتلاء أكتاف الثمرة وبروزها، وتراجع انخفاض العنق وتغير لون القشرة الخارجية. في بعض الأصناف يتحول اللون الأخضر الداكن إلى أخضر فاتح، أو يبدأ الظهور الطفيف للون الأصفر أو الأحمر، وظهور طبقة شمعية طبيعية على القشرة الخارجية تفقد الثمرة لمعانها الزائد. نود أن نضيف هنا أيضاً نقطة فنية مهمة، وهي طريقة القطف. يجب حصاد ثمار المانجو باستخدام مقصات خاصة مع ترك جزء من العنق حوالي 1 إلى 2 سنتيمتر. لماذا؟ لمنع سيلان العصارة اللبنية على قشرة الثمرة، لأن هذه العصارة اللبنية قد تسبب تشوهات واحتراقا للقشرة، مما يقلل من قيمتها التسويقية. لكن بقي السؤال الأهم، ماذا عن الطرق والتقنيات الهامة الحديثة التي يستخدمها المزارع عند القطف لحفظ كميات المانجو الكبيرة بعد الحصاد، خصوصا أن المانجو له موسم للوفرة وهناك ندرة للمانجو؟ فماذا يقول المهندس المتخصص؟
0: المانجو من الفواكه المميزة والتي تنتجها بلادنا بكميات كبيرة، وعلى طوال فترة 7 إلى 8 أشهر من الإنتاج، ومن أصناف متنوعة ومختلفة، ومع ذلك يستهلك تلك الكميات التي ننتجها بشكل طازج، لا يتم التخزين، لا يتم التجميد والتصنيع إلا بكميات بسيطة جدا، وحتى يتم تخزينها لفترات أطول لابد من معايير يجب اتخاذها من المزارعين والمسوقين، من ضمن المعايير الأساسية التي يجب مراعاتها أثناء الحصاد أو الفرز أو التعبئة. مثلا أثناء الحصاد إنه يتم الحصاد والقطف عن طريق عمال مدربين عارفين متى وصلت هذه الثمار إلى النضج، يتم قطفها وحصادها. يتم القطف بشكل سليم، يتم تحاشي سقوط الثمار على الأرض، إذا سقطت الثمار على الأرض حدث لها رضوب، حدث لها جروح، وبالتالي لا يمكن تخزينها سواء بالتبريد أو التجميد، تتأثر وتبدأ تدهور وتتعرض إلى التعفنات. لذلك يتم القطف بعناية بحيث أنه ما يحدث لها أي رضوب أو جروح.
1: يبقى التوقيت الخاطئ مزارعين الأفاضل خسارة فادحة في الجودة، وبالتالي خسارة ثقة المستهلك والمصدر. إن من أسرار التخزين الذكي لوقت طويل هو حصدنا للمانجو بنجاح وبشكل سليم، لكن كيف نحافظ عليها لأطول فترة ممكنة، سواء للمزارع الذي يريد بيعها في وقت لاحق، أو حتى لربة المنزل التي تريد أن تقوم بعمل صناعات ومشاريع صغيرة في المنزل، أو حتى لصغار المستثمرين؟ كل هؤلاء يتساءلون. التخزين علم وقواعد، للمانجو طبيعة خاصة لأنها من الثمار الفرازية، أي أنها تستمر في النضج بعد القطف. تعالوا نستمع لهذه النصيحة.
0: في حالة تم الحفظ والخزن لفاكهة المانجو بشكل سليم وبشكل صحيح، سواء من قبل المزارعين أو المسوقين أو حتى ربات البيوت في المنازل أو حتى الجمعيات، ممكن الجمعيات التسويقية والإنتاجية ممكن تعمل عملية تجميد للثمار أو تجميد للشرائح، أيضا شرائح لب المانجو، أو كمكعبات وتقوم بتسويقها إلى الأسواق وإلى البوفيهات وإلى السوبر ماركتات في أوقات غير متواجد فيها ثمار المانجو الطازجة. هذه الطرق التي ذكرناها من الحفظ والتخزين تعمل على تقليل الهدر من ثمار المانجو، خفض الفواقد بكميات كبيرة، لأنه يحدث فواقد خاصة في ذروة الإنتاج. أنت بتخفض الفواقد وتعمل تقليل من عملية الهدر وتوفر أمن غذائي للمستهلكين والمواطنين. أيضا أنه عند عملية الحفظ والتخزين أنت عملت على تقليل أيضا التكاليف الإنتاج للثمار، لأنك أنت في حالة الهدر للثمار أو فسادها أو تدهورها أنت في هذه الحالة تخسر أسمدة، تخسر مبيدات، تخسر مياه الري، تخسر عمالة، تخسر كل هذه كانت في عملية الإنتاج تكاليف يتعرضها المزارع. فأنت عندما تحافظ على خزن الفواكه بشكل سليم أنت معناته أنت أنتجت إنتاج جديد وحافظت على كمية الإنتاج وقللت عملية الفواقد مثلا 10-15%، وهذا يحسن من ربحية المزارعين والمسوقين، وكذلك يحسن أيضا من الاقتصاد الوطني بشكل عام.

0: وصلتكم الآن المعلومة مزارعين الأفاضل، طرق التخزين حسب الهدف. وقد يكون التخزين الطويل بغرض التجميد للصناعات المنزلية، وهنا يتم تقشير الثمار الناضجة وتقطيعها ربما إلى مكعبات أو شرائح، أو عصرها بدون إضافة ماء، ثم تعبئتها في أكياس مفرغة من الهواء تماماً، وتجميدها في درجة حرارة تصل إلى 18 درجة مئوية. هذه الطريقة تحفظ النكهة والجودة لعام كامل إذا تم السيطرة على الحرارة والرطوبة، وهذه هي أسرار حفظ المانجو. لكن كيف تحول المحصول إلى مصنع أموال؟
1: أيضا يمكن التخزين للمانجو لدى المستهلكين في ربات المنازل في البيوت. يمكن أن تحفظ ثمار المانجو إما بطريقة التبريد في الثلاجة، بحيث أنه تبقى درجة حرارة الثلاجة من 7 إلى 13 درجة مئوية، ألا تنخفض أقل من 7 درجات مئوية، بحيث أنه ما يتأثر الثمار بالبرودة ويتغير الطعم والنكهة للثمار. طيب، ممكن أيضا بطريقة أخرى ممكن تحفظها ربات البيوت فواكهة المانجو لفترة أطول، يمكن لشهرين 3 أشهر، وهي طريقة التجميد. التجميد ممكن تقطع ثمار المانجو إلى شرائح أو حتى إلى مكعبات. لب المانجو تقرش الثمرة وتقطع إلى مكعبات لب المانجو، وتخزن هذه تدخل في داخل أكياس من البوليإيثيلين، وتشفط أيضا الأكسجين الهواء من داخل الأكياس، وتجمد بطريقة التجميد السريعة بالفريزر، وممكن هناك تحفظها لمدة 2 إلى 3 أشهر، إما أن تأخذها كعصائر بعدين، أو حتى ممكن تشوقها للمولات أو البقالات القريبة أو البوفيات لاستخدامها كعصائر، وهذه طريقة حفظ طويلة الأمد. ومن الطرق الحديثة والتقنيات التخزين التي يمكن أن يستخدمها التجار أو الوكلاء أو أصحاب مالكي الثلاجات مخازن التبريد، هي حفظ الثمار عن طريق التبريد في مخازن مبردة. ممكن تخزن الثمار لفترة شهر أو أكثر حتى من شهر إذا تم التحكم بالغازات المحيطة بالثمار داخل المخزن، ونقصد بالغازات هي الأكسجين وثاني أكسيد الكربون وغاز الإيثيلين، وأيضا درجة الحرارة والرطوبة. إذا تم التحكم في هذه الخصائص داخل المخزن، يكون الغازات هذه بمستويات محددة بمستويات معينة ومناسبة، فأنا أضمن أنه يتم التخزين لثمار المانجو لأكثر من شهر داخل المخازن، ويتم تسويقها إلى الأسواق بعدين بشكل أفضل. ومن هنا تعطي فرصة أو فترة تسويق أطول، بدلا أن كان يسوق الوكيل أو التاجر مثلا 100 طن، ممكن أن يسوق 70 طن 30 طن داخل المخزن إلى فترة بعد شهر ممكن يسوقها، وهكذا يوميا بحيث أنه ما يحدث تكدس في العرض للثمار داخل الأسواق، ويحدث لها تدهور وأيضا انخفاض الأسعار وتدنيها، وهو تعرض المزارعين للخسارة والمسوقين أيضا.

0: بالتالي مزارعين الكرام، المانجو لم يعد مجرد فاكهة تباع على أرصفة الأسواق، بل هو قطاع استثماري واعد جدا. كيف يمكن للمستثمرين والشباب استغلال هذا المحصول؟ أولا، التصنيع الغذائي، القيمة المضافة. بدلا من بيع الثمار طازجة بأسعار محددة، لابد أن نشغل عقلنا قليلا ونذهب إلى الأفكار الاستثمارية في مجال المانجو، والتي تتجاوز بكبرها مجرد زراعة الأرض. فمثلا يمكن إنشاء مصنع صغير أو متوسط لإنتاج لب المانجو، وكذلك أخذ هذا اللب للمصانع وحتى للفنادق. وهناك أيضا شرائح المانجو المجففة، وهي منتج رائد مطلوب عالميا بكثرة في أسواق الأكل الصحي. ولا ننسى أن الاستثمار في سلاسل التبريد والتصدير، تأسيس محطات فرز وتعبئة متطورة تعتمد على معالجة الثمار بالماء الساخن لمكافحة ذبابة الفاكهة، ثم بعد ذلك تصدير الأصناف الفاخرة للأسواق الخارجية واستغلال المخلفات، صفر النفايات. تخيلوا، حتى بذور وقشور المانجو تعد ثروة حقيقية، تستخلص من هذه البذور زبدة المانجو المستخدمة في صناعة مستحضرات التجميل النسائية. وأيضا تستخدم القشور في إنتاج البيكتين أو أعلاف غنية بالمواد الغذائية للمواشي. هل لاحظتم؟ ما شاء الله تبارك الله، هذه الثمرة لابد أن نستثمرها من البذرة حتى القشرة. هذا يعني أن كل جزء من هذه الشجرة المباركة يعد ويمثل فرصة عمل ومشروعا تجاريا ناجحا، إذا ما أدير بعقلية ريادية حديثة. لكن دعونا من قشور المانجو واستثمارها، ولنذهب إلى قشر البن وكيف نستفيد منه. تقية ورضية لديهن تجربة في هذا المنتج.
1: بسم الله ما شاء الله، ما أطعم قهوة القشرة البلدي هذه بالقرفة والزنجبيل، أمان تعدل المزاج وتجلي الهم.
2: ما شاء الله، قد مثل جدتي، الناس في تطور بيشربوا الاسبريسو والماتشا والقهوة الباردة، واختي رضية عادها على عهد الأجداد. خليك مع التطور والتجديد يا اختي.
1: خلينا لش التطور يا أبي ونخسي، أنت والمكاين هذا الذي بتزن مثل النحل لأجل تخرج لنا رغوة الصابون يا جديد.
2: وقهوة القشر ما فيها غير الطعم اللاذع والكب والمر.
1: ابصري أول شيء البطنش المنفوخة هذا، تقولي داخلش حب حبه.
2: ناهي كذا، دخلنا الرياضة وبنفعل ريجيم ونظام غذائي. اسكتي بس يختي للفلسفة.
1: ما شاء الله حجب ياسين على الرجيم حكش هذا، الجيل الواعد ما مني غير الحرمان وهشاشة العظام والأمراض والإسكام والأمراض المزمنة، مكنني رجيم ورياضة.
2: كان نشرب قهوة القشر هذه حق الجدة، دي كانت لأجل الكيف فقط.
1: قهوة القشر يا ليقنة هي الصديق الصدوق للجهاز الهضمي، تنظف المعدة وتطرد الغازات وتساعد على الهضم بعد الوجبات الدسمة الذي كيوتش بتاكليهن. لو تشربي منه بعد الغداء إنش مثل جدتي ماتوا وهم في قمة الرشاقة، وهي جابت ولدت 15 مولود.
2: إنها جالسة بتسوقي لحقش القهوة هذه، دي تكسى الأجداد قهوة القشر.
1: هيا اسألي الأطباء ومختصي التغذية وشوفي كيف أنا قدامش، ما أقطع القشر هذا أبدا من بيتي.
2: ما شاء الله عليكم الصدق يا أختي، كأنش أصغر مني، لكن مش من القشر فقط، هو من التغذية الذي بتلعب دور.
1: ما فايدة تغذية الجسم وما يمتصه سواء وما يستفيد منه سواء، قهوة القشر بتعمل مثل المنظف، ينظف التربة من الأملاح والمؤكسدات ويسمح للجسم يمتص الفيتامينات والمعادن.
2: أها، هذا يعني أنه قهوة القشر تذيب الدهون أيضا.
1: أكيد، خصوصا لو أضفتي له زنجبيل والقرفة، وبعدين إحنا عندنا قهوة القش هذا متوارثة من عهد أجدادنا، وفيها إضافات مغذية، وكل منطقة لها طقوسها وعاداتها.
2: صحيح، مثل القهوة البيضاني يضيفوا لها المكسرات وتقدم بالفخار، وهي دليل على تكريم الضيف.
1: أها، سألتي كيف الخبر؟ وحتى في تهامة قهوة المرة والقهوة الحيمية واليافعية حتى السنعانية، وكل منطقة لها طقوسها بتقديم القشر. أماني القشر فيه طعم تروي العطشة.
2: وحد بمرة شربت قهوة القشر العدنية، بيفعلوا لها يختي حليب مبخر وكريمي وفيها قرنفل وهيل، وكانت الصدق طعمها قوي رائع.
1: وصدقيني عاد به معلومات منتشرة عند المزارعين بيشربوا القشر في الليل لأنه صديق النوم، ولا يتسبب حتى في الأرق، وتمنح الجسم استرخاء وراحة للمعدة، ويشربوها قشر صافي وقع طعيم وحالي.
2: ها، أنا نفسي أعرف من ذي علمك التسويق هذا، بتخلي الواحد يخرج من عندش مقتنع بكل ما تحاوريني فيه. لي سنين من حين ولدت ما قد عرفت نفسي أشرب قهوة القشر هذه، واليوم خليتيني أشتي أشرب ثلاجة.
1: بالعافية واشفى على قلب أختي، اشربي وتهني واحمدي الله على نعمة الزراعة في اليمن، وخصوصا زراعة البن اليمني، ذي يخرج منه قشر بكر شديد الحلاوة وريحة التفوح ملان القلب
2: وتفتح النفس. الصدق، صدقي ان انت ذكرتيني ان قد به مشاريع متخصصة لتصنيع مشروبات القشر اليمني، واصبحت تصدر للعالم والكل اصبح يشكر فيها، وحتى قد به قشر مبرد.
1: هياها قد الناس بيسطروا قهوتنا، وعاد تقيد داخلية السوق متأخرة، هكذا احنا ما بنطعم خيراتنا الا لو ما يشهد لها القاصي والداني. الله يهدينا للحفاظ على نعمة الزراعة وخيرات أرضنا من بلادنا ويمننا الحبيب.
2: هيا هيا، خليني أروح أبلغ صديقاتي عن السر في رشاقة الجدد وجمالهن. قهوة القشر البلدي مذاق وطعم رائع يرجع الشيبة الشباب خاطرش. وفي فقرة رسالتك وصلت أخواني المزارعين، أخواتي المزارعات والمستمعين الكرام المتابعين لبرنامج الزراعة والحياة. فيما يلي مجموعة طبعا من الرسائل والشهادات المستوحاة من واقع خبرات مزارعي المانجو المحترفين الذين رسلونا حول خبرتهم عن المانجو، وكانت نصائحهم تجمع بين النصيحة الأخوية والخبرة الميدانية. هذه أولى الرسائل، الصبر واختيار الصنف، من مزارع خبير. يواصل أخي مزارع خبير رسالته ويقول: يا ولدي، زراعة المانجو ليست مجرد تجارة، بل هي نسبة وعشرة، يعني كأنه يقول نسب وعشرة. ويواصل عبد الهادي من الحديدة رسالته قائلا: أول درس تعلمته في مزارعنا هو أن الاستعجال أول طريق للخسارة، لا تبحث عن أرخص الشتلات، وابحث عن الشتلة الموثوقة والخالية من الأمراض والتشوهات، اختر الصنف الذي يطلبه السوق ويتحمل مناخ منطقتك. فالأصناف الحديثة ممتازة في الإنتاج الغزير ومقاومة للأمراض ويعني محببة للتصدير، بينما الأصناف المحلية أيضا لها نكهة ومذاق لا يقاوم في الأسواق المحلية. تذكر دائما الشجرة التي تؤسسها صح في أول 3 سنوات ستعيش لتطعم أولادك وأحفادك. شكرا لك أخي المزارع عبد الهادي من الحديدة. وهنا رسالة أخرى من محمد جماعي أيضا من الحديدة، يقول: سر الري والتسميد للمانجو، فالمانجو يحب الماء لكنه يكره الغرق. سبحان الله، وكأنه أعطى قاعدة لري المانجو. يواصل حديثه محمد قائلا: من واقع تجربتي لسنوات، أكبر خطأ يقع فيه المزارع المبتدئ هو الإفراط في الري، خاصة في الأراضي الطينية أو وقت التزهير. تنظيم الري هو سر اللعبة مع المانجو، فالتعطيش المدروس قبل التزهير يحفز الشجر على إخراج البراعم الزهرية،
0: والري المنتظم أثناء عقد الثمار يمنع تساقطها. أما عند التسميد فالمانجو يشتهي البوتاسيوم في مرحلة كبر حجم الثمار ليمنحك حبة ممتلئة وسكرية والنيتروجين بعد الحصاد لتبني الشجرة هيكلها للموسم القادم. اسمع لشجرتك وتأمل أوراقها فهي تخبرك بما تحتاجه. شكرا لك أخ محمد جماعي من الحديدة ورسالتك وصلت. بما هذه رسالة أخرى من أبو الزهراء يقول التقليم ومكافحة الآفات. ما في مزارع خبير ما يعرف أن الشمس والهواء هو أفضل دواء لملكة الفواكه المانجو. كنا قديما نخاف من قص فروع الشجرة وكنا نظن أن كثرة الأغصان تعني كثرة الثمار حتى تعلمنا التقليم وهو نصف المحصول. قص الفروع المتشابكة والسرطانات يفتح قلب الشجرة لأشعة الشمس والهواء، هذا وحده يقضي على نصف الأمراض الفطرية والحشرات القشرية. نصيحتي لكل مزارع لا تترك شجرتك ترتفع على السماء فيصعب حصادها ومكافحة آفاتها. اترك شجرتك قريبة من الأرض وقلمها فورا بعد الحصاد لتجدد شبابها. هذه نصيحة قيمة من أهم النصائح خصوصا بعد حصاد محصول المانجو. سمعينا بقي أن نستمع لهذه الرسالة الصوتية من أنشطة المكاتب الزراعية في المحافظات خصوصا في المبادرات الزراعية، وإلى عتمة نذهب معا لنستمع لهذه الرسالة الصوتية.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بالجميع. تتميز مديرية عتمة بمناخ معتدل وبارد مناسب جدا جدا لزراعة جميع أنواع فواكه. فمثلا في المناطق الجبلية تتميز هذه المناطق الجبلية بزراعة اللوزيات والفواكه ببرودة الجو ومناخها الجميل، والمناطق الوديان تشتهر بزراعة البن والفواكه مثل المانجو والجوافة والخرمش. المناطق الجبلية والباردة كذلك تتميز بزراعة البرقوق والفرسك وأشجار الدنيا، يعني فاكهة جميلة جدا ونادرة، والإفكادو كذلك. الإفكادو تنجح كذلك في زراعة المناطق الجبلية والوديان. ومن أجل هذا الجو المناسب والملائم تم استلام عدد لما يقارب 20,000 شتلة وتوزيعها إلى عدد 5 إلى 6 عزل من العزل المناسبة والملائمة والتي تشتهر بزراعة اللوزيات والفواكه والتي تزرع في المناطق الباردة مثل علي الشرقي، علي الغربي، رصب، المطوابة، إبزار وبني السمحي، حيث نالت أكبر كمية من اللوز المصروف بعدد 7,000 شتلة. حمير إبزار، بني الغريب، بني عيوة، بني أسد، إضافة إلى القعد وجوفة ولكمة بني الجيش. هذه العزل كلها استلمت لوز من الشتلات التي استلمت من مشاة الهيران المركزية. شكرا لكل مزارع، نحن في متابعة للمزارعين من البداية، بداية الزراعة وحتى الجن والإثمار لهذه الشتلات بإذن الله تعالى. أخوكم عزيز إسماعيل صلاح، مدير مكتب الزراعة وثروة السمكية والموارد المائية بمديرية عتمة محافظة الضمار.
0: سمعنا الكرام، وصلنا وياكم إلى الختام. لا تنسوا مراسلتنا عبر رقم البرنامج 3748111115. شكرا لطيب المتابعة، إلى اللقاء في حلقات قادمة ومحصولا جديد يحمل الخير لأرضنا. دمتم في أمان الله ورعايته، حفظكم الله ورعاكم الله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. كنتم مع الزراعة والحياة، تمويل صندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي، إعداد وتقديم رشا محمد، تسجيل ومكتبات ميسون الكحلاني. شعب اليمن يا شعب اليمن. إشراف عام يوسف صبرة وفهد الجني.
4: إنتاج الإدارة العامة للبرامج والأنشطة الإرشادية.
5: الثامنة مساء في استديو إذاعة صنعاء البرنامج العام.

نشرة الثامنة المسائية نستهلها بالعناوين: نفير قبلي واسع وحشود مسلحة تجتاح المحافظات، إعلانا للتعبئة الشاملة وتفويضا مطلقا لقائد ثورة لانتزاع الحقوق وفك الحصار وتطهير كافة الأراضي المحتلة. شهداء وجرحى في استمرار الخروقات الصهيونية بغزة وحماس، وهيئة العلماء يحذران من إرهاب المستوطنين وتصاعد الحرب على شعائر الإسلام والمقدسات. ملايين الجماهير تشيع جثمان الإمام الشهيد السيد علي الخمنائي بطهران، والقيادة الإيرانية وروسيا تؤكدان الدخول في مرحلة جديدة لفرض المعادلات الإقليمية. من العناوين إلى التفاصيل تقرأها سماح القوم. بعث فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس عبد المجيد تبون رئيس جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية بمناسبة احتفالات بلاد بالذكرى 64 للاستقلال. وأعرب فخامة الرئيس عن تمنياته الصادقة لرئيس تبون بموفور الصحة وللشعب الجزائري الشقيق اضطراد التقدم والنماء. بدوره بعث رئيس مجلس النواب الأخ يحيى الراعي برقية تهنئة إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إبراهيم بوغالي بمناسبة احتفالات الشعب الجزائري الشقيق بالعيد الوطني. شهدت محافظات صنعاء وصعدة والحديدة والجوف وذمار نفيرا قبليا واسعا ولقاءات مسلحة حاشدة استجابة لدعوة قائد ثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي وتأكيدا على الجهوزية العالية لإنهاء العدوان والاحتلال وفك الحصار المستمر منذ نحو 11 عاما، حيث باركت القبائل تصدي القوات المسلحة لطيران العدو السعودي وإسنادها الكامل للقوة الصاروخية وسلاح الجو المسير والبحرية لردع أي تصعيد، معلنة فتح مراكز التدريب العسكري والالتحاق بدورات التعبئة لرفض الجبهات بالرجال والتمسك بمعادلة وحدات الساحات ضد الغطرسة الأمريكية الصهيونية. وفي سياق متصل أدانت قبائل الجوف التحركات المشبوهة لمرتزقة العدوان والنظام السعودي في منطقة ريان، مؤكدة الوقوف صفا واحدا لتطهير ما تبقى من الأراضي المحتلة واستعادة الثروات السيادية للبلاد. أدان المركز اليمني لحقوق الإنسان إقدام طيران حرب سعودي على انتهاك السيادة والأجواء اليمنية بمحاولة اعتراض طائرة مدنية إيرانية كانت تقل أكثر من 200 مواطن من العالقين والجرحى، معتبرا هذا السلوك قرصنة جوية وجريمة حرب مكتملة الأركان تخالف معاهدة شيكاغو للطيران المدني. وأوضح المركز أن الحظر المفروض على مطار صنعاء منذ نحو 11 عاما تسبب بوفاة أكثر من 1.5 مليون مريض وآلاف الأطفال نتيجة نقص الأدوية، فضلا عن وفاة 125 ألف مريض تعذر سفرهم للخارج، مؤكدا ترحيبه بمبادرة إيران لكسر الحصار وافتتاح خط جوي منتظم، ومطالبا الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها وإصدار قرار ملزم برفع الحصار الشامل وفتح المطار دون قيد أو شرط. إلى فلسطين المحتلة، حيث وصلت قوات العدو الإسرائيلي لليوم 68 بعد 200 على التوالي خرق اتفاقية وقف إطلاق النار والتهدئة في قطاع غزة، مرتكبة 10 انتهاكات جديدة منذ فجر اليوم، حيث أسفر قصف طائرة مسيرة حربية على حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة عن ارتقاء شهيد وإصابة آخرين. وتزامن ذلك مع قصف مدفعي وإطلاق نار مكثف من آليات العدو استهدف غربي بيت لاهيا وحي التفاح ومنطقة التوام شرقي غزة وشمال غرب رفح، إلى جانب تنفيذ جيش الاحتلال عمليات نصف واسعة للمنازل والمنشآت المدنية شرقي دوار بن سهيلة والمناطق الشرقية لمدينة خان يونس جنوبي القطاع. وفي سياق متصل، حذرت هيئة علماء فلسطين من انتقال العدو الإسرائيلي إلى مرحلة جديدة من الحرب تستهدف شعائر الإسلام ومقدساته بهدف طمس هوية الأمة، مشيرة إلى تدمير نحو 1000 مسجد في قطاع غزة منذ بدء الحرب وحرق المصاحف والإساءة للنبي الأكرم وتهويد المسجدين الأقصى والإبراهيمي وصولا لإقرار مشروع تقييد الأذان في كنيسة العدو. ودعت الهيئة حكام الدول الإسلامية لوقف مسارات التطبيع وحشد الجهود للدفاع عن المقدسات. بدورها أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس على لسان القيادي عبد الرحمن الشديد
أن تصاعد إرهاب المستوطنين واعتدائهم على المتضامنين الأجانب شمال شرقي رام الله يكشف وحشية المشروع الاستيطاني القائم على التهجير القسري، مشددا على أن هذا الإرهاب لن يكسر إرادة الشعب الفلسطيني، وداعيا إلى تعزيز لجان الحماية وإشعال ساحات المواجهة لردع العدو ومستوطنيه. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع الحصيلة التراكمية لضحايا العدوان الصهيوني المستمر منذ 2 مارس الماضي إلى 16,505 أشخاص، بينهم 4,303 شهداء و12,202 من الجرحى، وذلك عقب ارتقاء شهيدين وإصابة 3 آخرين خلال 24 ساعة الماضية جراء الخروقات الصهيونية المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار. وفي السياق الميداني، واصل جيش العدو الصهيوني خروقاته واستهدافه للقرى وجنوب لبنان، حيث أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بقصف مدفعي صهيوني طال جبل باصيل قبالة بلدتي رامية وبيت ليف في قضاء بنت جبيل، بالتزامن مع تنفيذ طائرة مسيرة معادية غارة جوية استهدفت بلدة المنصور بقضاء صور، بالإضافة إلى إطلاق قوات الاحتلال نيران الرشاشات الثقيلة باتجاه بلدة حداثة وأطراف بلدتي كونن وطيري. إلى الجوار، حيث ارتفعت حصيلة ضحايا التفجير الذي استهدف محيط قصر العدل في العاصمة السورية دمشق الخميس الماضي إلى 12 قتيلا بينهم 11 محاميا وطفل واحد وإصابة نحو 20 آخرين بجروح متفاوتة. وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان باستمرار تضارب الروايات حول طبيعة الهجوم، بين تفجير عبوة ناسفة داخل مقهى مجاور أو هجوم انتحاري أعقبه محاولة اقتحام لمبنى القصر تصدت لها القوات الأمنية، مؤكدا أنه لم تتضح بعد حتى الآن هوية الجهة المنفذة للهجوم. انطلقت في مصلى الإمام الخميني بالعاصمة الإيرانية طهران مراسم وداع شعبية ورسمية حاشدة للإمام الشهيد للثورة الإسلامية سيد علي الحسين الخمنائي بمشاركة وفود رفيعة المستوى من مختلف دول العالم، حيث من المقرر إقامة صلاة الجنازة صباح غد الأحد واستكمال التشييع في طهران وقم ثم النجف الأشرف وكربلاء المقدسة وصولا لدفنه الخميس المقبل في مرقد الإمام الرضا بمدينة مشهد. وفي هذا السياق، أكد الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان أن الراية التي ناضل القائد الشهيد لأجلها ستبقى مرفوعة لمساندة المستضعفين، فيما اعتبرت وزارة الخارجية الحضور الدولي الحاشد دليلا على عظمة القائد والشعب الإيراني تحت قيادة خلفه الحكيم السيد مجتبى الخمنائي والتزاما بالقصاص من القتلة. بدورها جددت وزارة الأمن الإيرانية التمسك بالعهد وحتمية الثأر ومحاسبة أمريكا والكيان الصهيوني على جريمتهما الإرهابية النكراء. وفي سياق المواقف والسياسات الدولية، أكد النائب الأول للرئيس الإيراني محمد رضا عارف خلال لقاء وزير الزراعة والأمن الغذائي الماليزي داتوك سيري محمد صابو أن بلاده دخلت مرحلة جديدة من التعاون مع الدول الإسلامية والإقليمية بعد الحرب لإزالة كافة عقبات التطوير، مشيرا إلى أن المواجهة مع أمريكا والكيان الصهيوني هي بالنيابة عن الشعب الفلسطيني ومقاومة للظلم والغطرسة، ولفت إلى أن دول المنطقة أدركت عدم جدوى الارتماء في أحضان واشنطن. من جانبه، أعلن نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدافاديف أن موسكو وطهران وبكين تناقش إنشاء منصة أو معاهدة للدول الخاضعة للعقوبات لمواجهة القيود الأمريكية والأوروبية غير القانونية وفرض عقوبات مضادة، كاشفا أنه بحث المقترح مع الرئيس بازشكيان خلال زيارته الأخيرة لطهران. كما ألمح ميدفيديف إلى أن قوة إيران وقدرتها على إغلاق الملاحة في مضيق هرمز جعلت منه سلاحا استراتيجيا بيد طهران لا يقل قوة عن السلاح النووي في مواجهة الولايات المتحدة. كان ذلك آخر خبر في نشرتنا الساعة، بقي لدينا فقط تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. نفير قبلي واسع وحشود مسلحة تجتاح المحافظات إعلانا للتعبئة الشاملة وتفويضا مطلقا لقائد ثورة لانتزاع الحقوق وفك الحصار وتطهير كافة الأراضي المحتلة.
شهداء وجرحى في استمرار الخروقات الصهيونية بغزة وحماس، وهيئة العلماء يحذران من إرهاب المستوطنين وتصاعد الحرب على شعائر الإسلام والمقدسات. ملايين الجماهير تشيع جثمان الإمام الشهيد السيد علي الخامنئي بطهران، والقيادة الإيرانية وروسيا تؤكدان الدخول في مرحلة جديدة لفرض المعادلات الإقليمية. من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية قدمنا لحضراتكم نشرة الأخبار الرئيسية والرابعة ليومنا هذا. فاصل ونوافيكم بمتابعة إخبارية مسائية، انتظروني.

0: مرحبا بكم مجددا سامعينا الكرام إلى متابعتنا الإخبارية المسائية التي سنتناول فيها. بلادنا تدخل مرحلة جديدة في مواجهة العدوان والحصار، أيضا إحياء ذكرى استشهاد الإمام زيد عليه السلام، فأهلا بالجميع. في أول الخطوات التي اخططها هذا الشعب العظيم في مواجهة لقوى الشر والطغيان والاستكبار الذي اعتدى على اليمن منذ أكثر من 11 سنة، قتل الأبرياء فيها والأطفال والنساء ودمر البنى التحتية وحاصر اليمن برا وبحرا وجوا، ولم يترك هذا الشعب الكريم يعيش بحرية وكرامة وعزة، بل يريد أن يكون هذا الشعب خاضعا ذليلا للطغاة والمستكبرين، ولكن هيهات له أن يحقق أهدافه وجرائمه بحق أبناء يمن الإيمان والحكمة. ها هو الشعب اليمني يدخل مرحلة جديدة من الجهاد والصمود والثبات أمام الطغاة والمجرمين. هذه المرحلة أولى خطواتها كسر الحصار عن بلادنا والتي كان أولها مطار صنعاء دولي الذي حطت فيه أول طائرة تحمل على متن المرضى والعالقين الذين عادوا إلى بلادهم. ومن هذا المنطلق فإن أول رحلة تهبط في مطار صنعاء الدولي تعد الطلقة الأولى لكسر الحصار الظالم على بلادنا. ميكروفون إذاعة صنعاء البرنامج العام نزل إلى الميدان لاستطلاع آراء المواطنين ورأي العام اليمني حول موقف الشعب اليمني إزاء الحصار والبيان العسكري الذي أصدرته القوات المسلحة وتصدي الدفاعات الجوية اليمنية لسرب الطائرة المقاتلة الصهيونية السعودية التي أرادت منع طائرة كسر الحصار من الهبوط في مطار صنعاء الدولي. والبداية مع الأخ عبد الملك الحليل الذي عبر عن هذه المرحلة التي أقدم عليها الشعب اليمني قائلا:
1: في خطوة متقدمة لمحور الجهاد والمقاومة وأيضا لقواتنا المسلحة الباسلة، قامت طائرة إيرانية مدنية بإحضار أكثر من 200 من العالقين والمرضى إلى مطار صنعاء، كاسرة بذلك الحصار الظالم، الحصار الجائر، الحصار الصهيوني الأمريكي السعودي الذي يعني طال أكثر من 11 عاما. ولا تدري تلك الطائرات التي السعودية والإسرائيلية التي قامت لاعتراض الطائرة المدنية الإيرانية أن وراء هذه الخطوة يعني غضب شديد و بداية النهاية بالنسبة لهم بإذن الله تبارك وتعالى. اعترضت دفاعاتنا الجوية الباسلة لطلعات الطائرات الحربية وفشلت في تحقيق منها، ووصلت الطائرة المدنية ونزل الركاب بسلام، ثم حملت الجرحى وكثير من المرضى ووفد اليمن المشارك في عزاء السيد المبارك الحسيني الشهيد علي الخامنئي، وأقلعت بسلامة الله، ولم تجرؤ لا أمريكا ولا إسرائيل ولا بريطانيا ولا السعودية ولا أي كائن في هذا الأرض أن يعترض الطائرة، وأقلعت حتى وصلت مطار طهران بسلام. حقيقة إن البيان وقوة البيان ووضوح بيان القوات المسلحة اليمنية الباسلة والمؤمنة والمجاهدة قد حدد كثير من النقاط العملية والخطوات القادمة، وأن أي اعتراض أو أي تهور أو أي خطأ في حسابات بالنسبة للسعودية هذا النظام العميل الخائن المرتد فإنه سيكون وبالا على آل سعود، وسنقصف مطاراتهم وكل مصالحهم الحيوية، ونحن وراء القيادة في كل الخيارات التي تقوم بها، ونحن نؤيد السيد القائد العلم عبد الملك بن بدر الدين في أي قرار، نحن وراءك يا سيدي، ونحن رهن طوعك ورهن إشارتك برا وبحرا وجوا.
0: بدوري أشار القاضي عبد الكريم المروني لأن هبوط أول طائرة تكسر الحصار الجائر على بلادنا هو يوم جديد لمرحلة جديدة من الجهاد.
2: أحمد الله سبحانه وتعالى أن وفقنا في يوم أمس بأن استطاعت الطائرة الإيرانية أن تكسر الحصار الجوي المفروض على مطار صنعاء الدولي، وهذه خطوة نعتبرها أيضا خطوة كبيرة جدا في إطار رفع الحصار على مطار صنعاء الدولي، وعلى أن يعمل هذا المطار من جديد برحلاته الجوية التي يستخدمها أبناء الشعب اليمني وخصوصا الأمراض الذين يسافرون إلى الخارج. ونشكر الجمهورية الإسلامية على هذه الخطوة المتقدمة في كسر الحصار. وأيضا كان بيان القوات المسلحة بالأمس بيانا شافيا أشفى صدورنا نحن اليمنيين عندما تصدت مضاداتنا الجوية للطائرات السعودية المعتدية على أجوائنا. ومن هنا أيضا نؤكد على أننا كشعب يمني لن نسمح ولن نقبل

0: السعودي إن شاء يعني الاعتداء على المطار أو الاعتداء على الشعب اليمني، فإن الشعب اليمني حاضر لأن يتحرك بكل أبنائه لتوجيه الضربة القاسية بإذن الله سبحانه وتعالى لهذا العدو.
1: من جهته أشار الأخ علي المرهبي إلى أن موقف القوات المسلحة اليمنية أثلج صدور اليمنيين جميعا لتصديه للطائرات الصهيونية السعودية التي أرادت إسقاط طائرة كسر الحصار التي هبطت في مطار صنعاء الدولي.
2: وصلت الرسالة إلى النظام السعودي، المسألة محسومة حتى لا مصافضة ولا حاجة، إما أن يتركوا لنا حالنا نهتم مشاكلنا وقضايانا ويتركوا للشعب اليمني حالهم، ما لم مطاراتهم موانئهم البحر الأحمر سيغلق. الشعب اليمني شمالا وجنوبا أصبحنا على قلب رجل واحد بقيادة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي. لو وجهنا الآن الحشود القبلية في كل مكان منتظرة لكلمة من السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي رضي الله عنه وأرضاه أن يتحركوا إلى الحد الشمالي، محاولة عدم هبوط الطائرة الإيرانية. الشعب الإيراني فعلا تحرك والشعب اليمني يتحرك واللبنانيين تحركوا والعراقيين وكلنا في قلب في على قلب رجل واحد، قضيتنا واحدة. فعلى النظام السعودي أن يفهم الرسالة على أنها رسالة ليست رسالة أطفال، رسالة قد وصلت الرسالة، إما وصلك لنا حالنا وما تم الاتفاق عليه يقوم بتنفيذه، أما إلى أن نكون مكسوفي الأيدي إلى ما لا نهاية. لا، الآن أصبحت لدينا إما نكون أو لا نكون.
1: أما الناشط الثقافي بسام المخلفي أكد أننا اليوم أمام مرحلة جديدة من تاريخ هذا الشعب المجاهد الكريم، وليس أمام الأعداء إلا الرضوخ للاتفاقيات التي تم التوصل إليها بيننا وبينهم، وإلا المواجهة وانتزاع الحقوق الخاصة بهذا البلد الكريم.
3: بالنسبة لما حصل بالأمس عندما جاءت طائرة من إيران من طهران إلى العاصمة صنعاء مدنية تحمل مدنيين مرضى وجرحى وما إلى ذلك، وعندما تصدى أو عندما اعتدى عليها هؤلاء العملاء وهؤلاء الخونة من آل سعود عندما أرادوا أن يتعدوا على هذه الطائرة المدنية وهذه الطائرة التي جاءت من طهران، أنه هذا اعتداء، وأنه هذا يعني ما تقول اعتداء في حق البلاد، وهذا تحدي من قبل السعودية. ولكن بفضل الله سبحانه وتعالى بقوا في الفشل، وقواتنا المسلحة اليمنية وصواريخنا المصدية للطيران ولغيره تصدوا لهؤلاء العملاء وتصدوا لهؤلاء الطائرات التي أرادت أن تعتدي على هذه الطائرة الإيرانية التي جاءت وهي محمل مدنيين. والصواريخ اليمنية هي ردع لكل من تسول له نفسه أنه يريد أن يحاصر بلادنا ويريد أن يفتك بشعبنا ويريد أن يحاصر البلاد، وهذه نعمة عظيمة. وبيان حق يحيى سريع سلام الله عليه حق أمس هو عظيم جدا جدا وفي مرحلة حساسة ومهمة جدا لفك الحصار على الشعب اليمني، لأننا قد ضاقت بنا الأحوال وضاق بنا الحصار وضاق بنا كل شيء، فهذا شيء مهم جدا. نريد أن نأخذ حقنا بأنفسنا وبأيدينا من عدونا الحقيقي الذي هم آل سعود وآل نهيان، هؤلاء الذين قتلونا ودمرونا لمدة 8 سنوات وحاصرونا إلى 11 سنة وما شابه ذلك من جميع الحصار والدمار والخراب وغيرها، ويريدون أن يفتكوا بهذا الشعب اليمني ويفرقوه من قبائل ومشايخ وغير ذلك، يريدون حتى تفكيك الشعب من داخله، ولكن باءوا بالفشل بإذن الله سبحانه وتعالى. كما باءت طوائرهم تتصدي لهذه الطائرة سيبقون بالفشل في كل المجالات، وهم عارفون كيف كنا في الميادين، في ميادين الرجال، في ميادين الجبهات، كيف كانوا ضعفاء وكيف كانوا أول من بيت العنكبوت، وهذه نعمة عظيمة بفضل الله سبحانه وتعالى للشعب اليمني. وهذا هو مصداق لقوله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا هاجت الفتن فعليكم بأهل اليمن، أهل اليمن هم ألين قلوبا وأشد وأرق قلوبا وألين وأفئدة، الإيمان يمان والحكمة يمانية، هم أولو قوة وأولو بأس شديد، كما ذكرنا الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: نحن أولو قوة وأولو بأس شديد. وهذه نعمة عظيمة سبحانه من الله سبحانه وتعالى. فهزمنا أمريكا وهزمنا إسرائيل وسنهزم كل معتدي يعتدي على بلادنا بإذن الله سيبوء بالفشل، وهذا ما نريده، وهذا نسأل من الله سبحانه وتعالى أن ينصرنا بنصره وأن يوفقنا إلى كل خير، وأن يحفظ سيدنا وقائدنا السيد عبد الملك بن بدر الدين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
1: إلى ذلك أكد الأخ إبراهيم الفقيان البيان العسكري الذي صدر يوم أمس كان بمثابة الطلقة الأولى نحو رفع الحصار عن بلادنا وإنهاء العدوان.
4: الحقيقة أمس البيان العسكري لناطق القوات المسلحة العميد يحيى سريع أثلج

0: صدورنا و يعني نشر الفرحة في قلوب الشعب، لأن هذا العدو السعودي المجرم نقول له لم يعد الوضع كما كان عليه في السابق. الآن من فضل الله تعالى تم طرد الطائرات السعودية الحربية المعتدية، تم طردها وإجبارها على مغادرة الأجواء اليمنية. وفي هذا التوقيت بيان العميد يحيى السريع جاء في هذا التوقيت أثناء تشييع الإمام الشهيد الخامنائي رحمه الله ورضي عنه. ونبشر الشعب اليمني بإذن الله تعالى، نقول لهم لا يدرك الحق إلا بالجد. الناس يريدون المرتبات، يريدون المرتبات ويريدون الحقوق. نقول لهم ما قاله الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، قال لا يدرك الحق إلا بالجد، لا يدرك الحق إلا بالجد. علينا التحرك واغتنام فرصة التعبئة. الناس الآن في وضع تعبئة عامة وجهوزية شاملة بإذن الله تعالى. علينا أن نتحرك جميعا نحو دورات التدريب مع التعبئة العامة، وإن شاء الله تعالى الخير قادم.
1: تحت شعار بصيرة وجهاد، أقامت التعبئة العامة اليوم بصنعاء فعالية اللقاء الموسع بالعلماء والخطباء والنخب الاجتماعية والتربوية تدشينا لفعالية ذكرى استشهاد الإمام زيد عليه السلام. وفي اللقاء الموسع تحدث وكيل أول أمانة العاصمة الأستاذ خالد المداني بكلمة أكد فيها أهمية إقامة مثل هذه الأنشطة الثقافية والتربوية لإعلام الناس بما يجب عليهم نحو أعلام الأمة الذين ضحوا بأرواحهم وأموالهم من أجل الله وفي سبيل الله، مؤكدا أن ثورة الإمام زيد على الطغاة الظالمين من حكام بني أمية هي امتداد لثورة الإمام الحسين عليه السلام، وهي امتداد للإمام علي بن أبي طالب عليه السلام.
2: في هذه الفعالية وفي هذه المواقف العظيمة التي نقفها والتي أنتم حاضرون فيها، فلا يخلو موقف عزة من حضوركم، فأنتم أهل الحرص على أن تكونوا حاضرين في كل موقف يرضي الله عز وجل، فيه عزة وكرامة. والحمد لله أننا لم نلتقي وإياكم إلا في مواقف كلها مشرفة، ما قد التقينا في موقف بس، كلها مواقف عظيمة مشرفة. وهذه المواقف وهذه الفعاليات وهذه اللقاءات وهذه الأنشطة لها ثمرتها، لها تأثيرها في الجانب الوجداني والنفسي، وأيضا في الواقع العملي. كل ما نحضر لقاء نعيش في رحاب علم من أعلام الهدى، عظيم من العظماء، لا بد أن يكون في ذلك اللقاء أثر على أنفسنا وقناعاتنا، وهذا مهم. وهذا هو الفرق بين من يهتم ويحضر هذه اللقاءات وبين من يغيب عنها ويحرم منها. الله عز وجل قال لنا يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. هذه الحياة، يحييكم استجابة هي الحياة.
1: من جانبه تحدث فضيلة العلماء خالد موسى عضو رابطة علماء اليمن بكلمة قال فيها إننا اليوم ندشن فعالية ذكرى استشهاد الإمام المجاهدين الإمام زيد بن علي عليهما السلام، الذي وقف علما شامخا في وجه المستكبرين والطغاة المجرمين الذين استبدوا بالأمة وحرفوها عن طريق القرآن الكريم والرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
3: ندشن ذكرى إمام الأئمة الإمام الأعظم زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب حليف القرآن، وهذا التدشين وهذا الإحياء لسيرتي ومسيرتي وثورتي وفكري الإمام زيد بن علي، نختص به كشعب يمني من بين سائر الشعوب ومن بين سائر النخب ومن بين سائر البلدان الإسلامية، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم، شرف شرفنا الله به، وخصوصية اختصنا الله بها. وكأن الإمام محمد بن النفس الزكية عندما قال: أما والله لقد أحيا زيد بن علي من دثر من سنن المرسلين، وأقام عمود الدين إذ اعوج، ولن نسير إلا بسيرته، ولن نقتبس إلا من نوره، وزيد إمام الأئمة.
1: هكذا وصلنا بحضراتكم أيها السادة والسيدات إلى ختام متابعتنا الإخبارية المسائية التي أعدها محمد عوض الضبري، طبعتها صيمة إبراهيم، نفذها على الهواء سليم الحميدي. كل التحية لكم مني سماح القوم، دمتم بخير، إلى اللقاء.

0: وقفة إعلانية.
1: أخي السائق، إن استخدام نظام التحكم بالسرعة المتوفر في بعض السيارات للحفاظ على سرعة ثابتة على الطرق السريعة يساعد على التقليل من استهلاك الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
2: في هذا الشارع وغيره تم وضع سلة مهملات أمام كل محل، وهذا لا يعني بأنها لصاحب المحل وزبائنه فقط، بل هي للجميع. وإذا ما لقيت سلة أنت متحضر، خليها في يدك لما تحصل سلة. شفت كيف الأمر بسيط؟
3: السلام يتحقق بأن يوقفوا عدوانهم على شعبنا، أن ينهوا احتلالهم لبلدنا، أن يكفوا عن حصارهم غير المشروع الذي يمنعون فيه الدواء والغذاء، ويمنعون فيه المشتقات النفطية والاحتياجات الإنسانية من الوصول إلى أبناء شعبنا إلا بعناء شديد. السلام يتحقق بأن يكفوا عن هذه الممارسات الإجرامية والعدوانية التي لا مبرر لها. أنتم تريدون السلام، فالسلام يتحقق بأن توقفوا عدوانكم وترفعوا حصاركم. نحن شعب معتدى عليه ومحاصر ومحتل مناطق واسعة من بلده، فهل نحن من نتوقف؟ هل نحن الذين تريدون منا أن نتوقف في الوقت الذي أنتم تفعلون كل ذلك؟ تواصلون عدوانكم بكل أشكاله، تواصلون حصاركم بشكل شديد، تواصلون احتلالكم لمساحات واسعة من هذا البلد. معنى ذلك القبول بالاستسلام، المعتدى عليه، المحاصر. إذا قالوا له توقف يعني توقف عن دفاعك، يعني استسلم، يعني استسلم. وهذا ما يجب أن يعيه الجميع من أبناء شعبنا. أولئك إذا أرادوا سلاما فالسلام متاح. نحن لا نصر على استمرار الحرب، لأن موقفنا في الأساس هو دفاع. منذ بداية العدوان وإلى اليوم نحن ندافع، ندافع عن شعبنا، ندافع عن بلدنا، ندافع عن حقنا في الاستقلال والكرامة والحرية. فالسلام يتحقق بأن يوقفوا عدوانهم، وأن يرفعوا حصارهم، وأن ينهوا احتلالهم لهذا البلد. ثم تسوى بقية الملفات، ملف الأسرى، ملف تعويض الأضرار، بقية الملفات.

من سعى يا شعب في قتلك وقتلي؟ من سعى يا شعب في قتلك وقتلي؟ شن حربه ضدنا وشعل فتيله؟ من قصف بيتك قتل طفلك وطفلي؟ كل ليله قتل فينا كل ليله. من قتل ساجد في القبله مصلي؟ من ضربنا بالصواريخ الثقيله؟ من قتل غزه مع بيروت قبلي واتخذ في سوريا نفس الوسيله؟ هل سوى امريكا غريم الشعب؟ قل لي من يحاججني حضر ودا دليله.

0: إذاعة صنعاء تقدم في العمق في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
1: أهلا بكم مستمعين الكرام. وأول الغيث قطر ثم ينهمر، قالها الشاعر، وهذا ما يضيء على البداية الفعلية لقطع دابر عدوان الشر وحصاره القاتل الظالم التي طال بالشعب العزيز المظلوم انتظارها منذ 12 عاما. والشعب المعاني بصبر وجهاد وصمود لا نظير له يترقب هذه اللحظة. هكذا إذن حذر بيان القوات المسلحة اليمنية بالغ الأهمية، والذي تلاه متحدثها العميد يحيى سريع مساء أمس العدو السعودي، من تكرار أي محاولة لخرق الأجواء اليمنية أو عدوان يستهدف البلد، وأن ذلك سيقابل برد شامل يستهدف مطارات العدو ومصالحه الحيوية في البر والبحر. فحسب البيان، وفي صباح يوم الجمعة خرق تشكيل من الطيران الحربي للعدو السعودي أجواء المحافظات اليمنية في إطار محاولته لمنع طائرة مدنية إيرانية كانت تقل على متنها أكثر من 200 مواطن من العالقين والجرحى والمرضى من الهبوط في مطار صنعاء الدولي الذي يفرض عليه وعلى اليمن حصار ظالم لزهاء 12 عاما. إلا أن محاولته باءت بالفشل بفضل الله من خلال

0: صنعاء تقاد بإذن الله تعالى لفك الحصار والمعاناة عن شعبنا اليمني العزيز المظلوم مهما كانت النتائج والتداعيات. داعيا في الختام أبناء شعبنا العزيز إلى مواصلة النفير العام والجهوزية القتالية لتلبية دعوة السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله. إذن نحن أمام مشهد استثنائي. اليمنيون المحاصرون ظلما وجورا وعدوانا منذ أكثر من عقد من الزمان، ومنذ بداية عدوان الشر الهمجي الجائر الشامل الأمريكي الصهيوني السعودي الإماراتي يستقبلون أولى قطرات الفرج والبداية الفعلية لكسر وإسقاط حصار المجرم المعتدي الأمريكي الصهيوني السعودي المنافق الكافر الفاجر، وبضربة مبرورة ميمونة مشتركة بين إيران الإسلام والجهاد الإيمان والحكمة والصمود. وهذا ما سيسجله التاريخ ويرويه للأجيال. والواضح أن هبوط الطائرة الإيرانية في مطار صنعاء الدولي وعلى متنها أكثر من 200 من اليمنيين العالقين والمرضى والجرحى، وإقلاعها في ذلك اليوم رغم أنف المعتدي المجرم المركب وتهديداته واستفزازات طائرات سلاحه الجوي العدمية، هذا إضافة إلى كونه عنوان وفاء وصدق من قبل جمهورية الإسلام في إيران التي كانت بذلك أول من كسر عدوان الحصار الفاجر القاتل على الشعب اليمني المظلوم. هو كذلك بالنسبة إلى الشعب اليمني أولى الثمار الطيبة لانتصار محور الجهاد والمقاومة الإسلامية الإقليمي، هذا الانتصار الإلهي المؤزر على أمريكا ومحورها العدواني الصهيوني الشيطاني. واللافت أنه جاء متزامنا مع بداية التشييع للشهيد الخامنئي، وهذا أمر له دلالاته بالنسبة إلى ما يجمع بين أطراف محور الجهاد والمقاومة محور القدس، هذا المحور الذي يواجه العدو في هجمته الشريرة الشيطانية المتواصلة. وهذا الحدث النوعي هو يشير فيما يشير إليه من حيثيات ودلالات إلى أن اليمن وإيران هما الحدان القاطعان الفاعلان لسيف مقاومة الأمة وجهادها الدفاعي المقدس في وجه طغاة العالم وظلامه ومجرميه، دون إغفال لقيمة واعتبار بقية الساحات والجبهات وأدوارها العظيمة المشهودة والمهمة والأساسية في لبنان وغزة والعراق. وما على العدو المركب إلا أن يقرأ جيدا دلالات هذا الحدث الاستثنائي وما جرى فيه إن أراد التفادي لمزيد من الضربات المحطمة لعتوه وغروره وهيبته، وإلا فلومه على نفسه. وفي بيان القوات المسلحة بهذا الشأن ما يتعين عليه أن يقرأه ويستوعبه بحرص وإمعان، كما أن على القائمين على رأس هذا العدوان المشؤوم المذموم الملعون من قوى الشر الإبستيني الصهيوني الأمريكي وممالئيه وخادميه من طغم النفاق والخيانة، عليهم إذن كذلك أن ينعشوا ذاكرتهم المعطوبة ويزيلوا غشاوة الغرور والعنجهية عن أعينهم قبل فوات الأوان ووقوعهم في وهاد المصير الأسود الذي آل إليه من قبلهم من الطغاة والمجرمين والمعتدين والغزاة وكل الخونة الذين تورطوا معهم ووقعوا في المصير الوبيل ذاته.
1: في العمق، في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
2: إعلانية.
3: أخي السائق، احترس من التدخين أو استخدام أي مصدر للهب في محطة تعبئة الوقود، تجنبا لاشتعال الوقود ونشوب حريق. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
4: هيا، ما بتكتب، ما بتخطط، ما بتشخبط.
5: بينكتب رسالة حب واعتذار.
4: لمن؟
5: رسالة حب واعتذار للشجر وللجزر الوسطية والأرصفة أذيف شوارع.
4: ما رأيك تغني لهن؟
5: وهذا يصبر، أشي اعتذر للشجر والجزر الوسطية والأرصفة عن النفايات والمخلفات اللي بيرجموها البعض على الجزر الوسطية والأرصفة. أشي اعتذر لكل شجرة مزروعة وحولها كومة من النفايات والقمامة.
4: عندك حق في هذا، ووجب الاعتذار لأنها لو تحاكت لقالت أنا زرعت لأعطي منظر جمالي، أنا زرعت ليستظل الإنسان تحتي من حرارة الشمس، وزرعت لأنقي الهواء واستبدال ثاني أكسيد الكربون بالأكسجين، أنا زرعت لأزين لكم الحياة.
5: ولو تحاكى الرصيف لقال أنا بنيت لأجل عينيك يا حبيبي المواطن، وعشان تخطى وانت آمن، وعشان أنظم حركة السيارات وامنع الحوادث. ولو تحاكت الجزر الوسطية لقالت أنا بنيت لأضم الشجرة في جنباتي وأحميها.
4: ولو تحاكوا كلهم لقالوا خيرة الله عليكم لا ترجموش القمامة والنفايات عندنا، وما جزاء الإحسان إلا الإحسان.
5: كلام في محله.
6: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
7: إن المال الذي بين يديك إنما هو امتحان من الله لك، هل تؤدي شكره أو تنكر فضله؟ فكن شاكرا للجليل ولا تكن ناكرا للجميل، وبادر إلى أداء الزكاة. الهيئة العامة للزكاة.
8: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم
9: خبر
10: وعلم.
8: خبر وعلم من إعداد وتقديم زكريا الهاتف، يشاركه في التقديم سماح القوم. خبر وعلم من إخراج حفظ الله الحرازي.
11: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يتجدد اللقاء بكم في برنامجكم خبر وعلم، ولا يحلو اللقاء إلا بالصلاة والسلام على خير الأنام سيدنا محمد وآله الكرام.

0: خبر
1: خبر
0: وعل.
2: تذكروا هذا الكلام، قريبا سيشهدون أكبر صفعة استراتيجية منذ العام 2015، وسيقف القاصي والداني مذهولا أمام تجسيد حي لمعنى الفطنة وبعد النظر.
3: ولا تنسوا مشاهدتهم حين يحدث ما يحدث، حيث لا يتبقى لهم سوى التحديق في لوحة شكلت تفاصيلها بدقة متناهية، ليدركوا متأخرين أنهم كانوا يتحركون تماما كما أردنا لهم أن يتحركوا.
0: خبر
1: خبر
0: وعل.
3: قبائل اليمن قلعة الجود وموطن الإباء والصمود،
2: إذا دعتهم المكارم شادوا بها الصروح وجادوا بما تحيا به الروح.
3: وفي ميادين النزال ليوث كواسر تطأ الطغيان وتكسر كل متجبر.
2: تراهم عند التلبية جبالا راسيات لا تزلزلها عواصف ولا عاديات.
3: قبائل صاغها المجد من طهر وتراب، فغدت للوفاء والنصر أعظم كتاب.

0: خبر
1: خبر
0: وعلم.
2: لولا أننا شاهدنا الصورة بملء العين على الهواء مباشرة لخلتها فبرك من صنيع الذكاء. فهل تشيد الأحضان صروح السلام في لبنان؟
3: وهل تمتلك حكومة الانبطاح دحر المعتدي عن الهضاب والبطاح؟
2: وما عسى أن تكون قدرات الجيش اللبناني في مواجهة لواء واحد كجولاني؟
3: أولم تنبئكم الذاكرة القريبة جدا كيف انثنى الجيش منسحبا من القرى والبلدات عند أول ركزة للرمح وترك المدنيين لرحمة الذئاب والضباع؟
2: أين كان الجيش والحكومة وجوزيف وعداد الشهداء يرتفع غطا في الدماء حتى جاوز 4000؟
3: وهل يتوهم الأجراء أن إسرائيل ستنسحب طائعة بمثل هذه السذاجة والغباء؟
2: إن اليهود لا يبغونها إلا فتنة صماء في لبنان توقد بين مقاومة شجعان وعملاء الغرب والكيان،
3: ولن ينكصوا عن الأرض بعهود الاتفاقيات أو بحرارة الأحضان التي تبرم بها التوقيعات.
2: فتاريخهم المكتوب بمداد الغدر ينطق بأنهم ناقضوا كل ميثاق وقاطعوا كل طريق عكوفا على توراتهم المحرفة وأساطيرهم الخرفة، ولله عاقبة الأمور.

0: يجعل ثمن للعابدين وذلة وصغار. سيظل حزب الله مصدر مجدنا وبسيفه يتدلدل
1: ونحن مدلل ونجم في سلام.
2: خبر
3: خبر
2: وعل.
4: كنت في غضارة الصبا أقف مأخوذاً أمام فكرة ذلك الكتاب المحصي الذي لا يغادر من أعمالنا صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها.
3: تخيلته يومها سفراً أسطوري الحجم ضخم الأرجاء يتسع لمشاهد الحياة وتفاصيلها بالصوت والصورة والحركة.
4: واليوم مع طفرات العلم المذهلة تبدد العجب، فذاكرة رقمية لا تتعدى حجم ظفر الخنصر باتت قادرة على أن تختزل في جوفها تفاصيل حياة إنسان عاش قرنا كاملا من الزمان.
3: حينها ومضت في نفسي روعة البيان الإلهي واقشعرت جوارحي وأنا أمر على تلك الآية المهيبة: هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. صدق الله العظيم. فأحسنوا ما تعملون قبل أن تلقوه وأنتم به تعلمون.
2: خبر
3: خبر
2: وعل.
4: إن الله لا يصلح عمل المفسدين، هذا هو الناموس الكوني والسنة الإلهية. فالنوايا المضمومة على الشر والسرائر المفخخة بالخبث لا يمكن لها أن تثمر إلا عن ضلع.
3: وكلما نسجوا خيوط مؤامرة ارتد كيدهم في نحورهم وانخسفت عروش مكرهم تحت وطأة الطهر اليماني.
4: إن الصراع بيننا وبينهم ليس صراع حدود، بل هو صراع وجود بين أصل ثابت وفرع باطل.
3: هم يملكون المال والخطط والخبراء، ونحن نملك الأرض والشعب والإيمان والتاريخ والانتماء.
4: والغلبة في صراع التاريخ تكون دائما للعمق لا للسطح، للمبدأ لا للمصلحة.
2: خبر
3: خبر
2: وعل.
3: تساموا عن ترهات القيل والقال، وترفعوا عن رشق الكلمات والخوض في مستنقع الفضغميين، واتركوهم في غيهم يعمهون.
4: واشطبوا من قواميسكم ضجيج أبواق المال وأدواته، فكل ما يصنعونه من زيف ليس إلا زبدا يذهب جفاء.
3: إن شأنهم لا يعنينا، والميدان الحقيقي هناك مفتوح لمن أراد إثبات الوجود. لهذا طوا هذه الصفحة برمتها واجعلوا من وعيكم سدا منيعا ضد التشتيت.
4: انسوا هذا الضجيج العابر كليا، وليهبوا الجميع حبة رجل واحد ملتفين يدا بيد لتنفيذ توجيهات السيد القائد بالنفير العام ورفع الجاهزية إلى أعلى درجات التأهب.
3: إنما هو قادم كفيل بأن يطمس عروش المشعوذين ويمزق قوى التطرف والعمالة، ويجتث بصفة نهائية تجار الدماء وعبيد المال عشاق بلاط ملوك البعير.
4: المستقبل يصنعه الصادقون في الميدان لا الواقفون على أرصفة الثرثرة.
3: استعدوا، فالفجر القادم سيطهر كل شيء ويمسح غبار السنة.

0: خبر
1: خبر
0: وعل.
2: لم يعد أمام ترامب إلا التصريحات الرعناء والامتثال للحضور عند الوسطاء.
1: بالأمس حاول التحرش بإيران فأصبح على حرائق ونسف لقواعده في كل مكان، ومع كل تصريح أحمق يأتيه الرد بسرعة البرق.
2: وكان آخر تصريح همجي رد عليه الوزير العراقي: إيران موجودة منذ أكثر من 3000 عام، لقد صمدت أمام 47 عاما من عقوباتكم، ومع ذلك تظنون أن بإمكانكم محونا في 15 دقيقة؟ أخرس فمك البذية.
1: إيران ليست من جيل الصامتين الخانعين، بل هي قدوة المناضلين ومنارة المقاومين، لا تصمت لهرطقاته وترد بالصواريخ عند أول طلقة من نيرانه.
2: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. فغدا ستكون الأمة شاهدة على شموخ الإسلام وأهله وخضوع رأس الكفر وذيله.
3: في منطق العشاق تنكسر الحدود، يا سيد الأحرار خذ عهد الجود.

0: خبر
1: خبر
0: وعل.
2: إن نداء الجاهزية والاستنفار الذي انطلق من السيد القائد هو إعلان العبور نحو السيادة الكاملة ونهاية لزمن الهدنة المشؤومة،
3: بمعنى أن عجلة الحق تحركت بحنكة السيد القائد لانتزاع حقوقكم كاملة غير منقوصة. وعلى هذا المنوال الوطن مقبل على فجر جديد من الخير والازدهار بإذن رب العالمين، رغما عن كيد الحاقدين.
2: أما طابور التثبيط والعجلة فعليهم أن يدركوا أن النصر صبر ساعة، والمعارك الكبرى لا تدار بالاندفاع الأرعن.
3: أولئك الذين ينشرون الإحباط ويريدون كل شيء بلمحة عين، إما عاجزون لا يفقهون سنن المعارك والنصر، أو أدوات يخدمون العدو من حيث يشعرون أو لا يشعرون.
2: كفوا أراجيفكم، فوضعنا جميعا يشتق له الحجر، ودعوا تقدير الأمور لله ولربان السفينة الذي عبر بنا أعتى المنعطفات وأشدها وعورة بحكمة وثبات مسدد.
3: فالتهور

0: خبر
1: خبر
0: وعل.
2: دكتور أمينة الشامي كتب تحت عنوان لصوص الفنادق: كنت في مصر قبل سنوات وأمضيت هناك سنة كاملة، تنقلت خلالها بين 4 مساكن تقريبا.
1: كان المصريون يظنونني مستثمرا، فيحدثونني عن المستثمرين اليمنيين وملايينهم وعماراتهم وشققهم ومزارعهم، وأنا أستمع لحديثهم وكأنه خيال كاتب أو مشاهد درامية في فيلم سينمائي.
2: بالأمس شاهدت مليارات العراق المسروقة، وكيف أصبحت فتيات صغيرات من أصحاب المليارات ووزراء ونواب من المليارديرات، بعد أن قام رجل شجاع في العراق اسمه علي الزيدي بإخراج ملفات المليارات المنهوبة أمام الشاشات.
1: فمتى نمتلك رجلا شجاعا حرا يشعر بمعاناة انقطاع الكهرباء في عدن
2: وانعدام الغاز في تعز،
1: غلاء المعيشة في مارب،
2: انقطاع الرواتب في كل اليمن،
1: ليبحث عن تريليونات نفطنا وغازنا ومليارات موانئنا وثرواتنا؟
2: متى نسمع عن احتجاز أولاد السارق العليمي
1: واللص البركاني
2: والناهب محسن
1: والمتاجر اليدومي
2: والحوت طارق
1: والقرش حميد
2: وكل خائن عابث بأموالنا في بارات الرذيلة والمجون؟
1: متى يعرف الشعب اليمني حقيقة أملاكه وتعود له تريليوناته في القاهرة وأنقرة وفي دبي والرياض وفي أديس أبابا وجزر المالديف؟
0: خبر
1: خبر
0: وعل.
2: صنعاء عينها على المدى الأبعد وهدفها الأسمى الواحد،
1: مرتكزها سيادي بحت ومسارها حر لا يلين.
2: أما البقية فمجرد أدوات عابرة ستجرفها عواصف التحولات وتذروها الرياح.
1: لا تلتفت صنعاء إلى حشرجات التفاصيل ولا تستنزف طاقتها في معارك الهامش، فالكبار لا يسجلون الأدوات بل يواجهون الأصابع التي تحركها.
2: فحين يغرق الآخرون في مستنقع الارتهان وحسابات الربح والخسارة الضيقة، تسير هي بخطى واثقة نحو ميزان استراتيجي جديد يعيد رسم خارطة المنطقة بأكملها.
1: على كل يمني أن يدرك أننا قادمون على معركة الوجود والكرامة الكاملة لا المقايضات الجزئية.
2: أمن كان مستنده الحق ومفتغاه الحرية المطلقة لا تكترث قبالته زوابع الأجراء.
1: ستخلق العاصفة وتتهاوى في خضمها الكيانات

0: المصنوعة على الفوالق الهشة، وتبقى صنعاء كما كانت دوما عمود الخيمة وقبلة القرار والثابت الذي لا تغيره الجغرافيا ولا تكسره الأيام.
1: كنتم مع خبر وعلم مع تحيات زكريا الهاتف، سماح القوم، والمخرج حفظ الله الحرازي.
2: السلام يتحقق بأن يوقفوا عدوانهم على شعبنا، أن ينهوا احتلالهم لبلدنا، أن يكفوا عن حصارهم غير المشروع الذي يمنعون فيه الدواء والغذاء، ويمنعون فيه المشتقات النفطية والاحتياجات الإنسانية من الوصول إلى أبناء شعبنا إلا بعناء شديد. السلام يتحقق بأن يكفوا عن هذه الممارسات الإجرامية والعدوانية التي لا مبرر لها. أنتم تريدون السلام، فالسلام يتحقق بأن توقفوا عدوانكم وترفعوا حصاركم. نحن شعب معتدى عليه ومحاصر ومحتل مناطق واسعة من بلده، فهل نحن من نتوقف؟ هل نحن الذين تريدون منا أن نتوقف في الوقت الذي أنتم تفعلون كل ذلك؟ تواصلون عدوانكم بكل أشكاله، تواصلون حصاركم بشكل شديد، تواصلون احتلالكم لمساحات واسعة من هذا البلد. معنى ذلك القبول بالاستسلام، المعتدى عليه، المحاصر. إذا قالوا له توقف يعني توقف عن دفاعك، يعني استسلم، يعني استسلم. وهذا ما يجب أن يعيه الجميع من أبناء شعبنا. أولئك إذا أرادوا سلاما فالسلام متاح. نحن لا نصر على استمرار الحرب، لأن موقفنا في الأساس هو دفاع. منذ بداية العدوان وإلى اليوم نحن ندافع، ندافع عن شعبنا، ندافع عن بلدنا، ندافع عن حقنا في الاستقلال والكرامة والحرية. فالسلام يتحقق بأن يوقفوا عدوانهم وأن يرفعوا حصارهم وأن ينهوا احتلالهم لهذا البلد، ثم تسوى بقية الملفات، ملف الأسرى، ملف تعويض الأضرار، بقية الملفات.
1: إذاعة صنعاء
3: تدعوكم إلى جزيرة الأحلام.
4: جزيرة الأحلام،
5: جزيرة الفن الإذاعي لإذاعة صنعاء العريقة التليدة. هذه الجزيرة التي رسم معالمها ورفد ينابيعها ورفع لواء هذه الجزيرة الفاتنة مبدعون من أرباب الفن الإذاعي.
6: ما الخطو يا شيبور؟
7: حذيفة بن بدر فارس وبني فزارة.
6: ما بال حذيفة يا شيبور؟
7: يحاول اقتحام أسوار الجزيرة.
8: من أين يأتيك العدو وأنت في أرض تكاد صخورها تتشيع؟
1: إذاعة صنعاء تعود بكم عبر ذاكرة أثيرها الساحر.
9: كمن تعجبك الفشر قوي قوي
10: ألا يا سيلاه،
1: وتقدم لكم باقة برامجية متنوعة من إرشيفها الإذاعي.
11: فسحة من الزمن في ظلال الكلمة نقضيها وثمار المعرفة نجنيها.
12: البيت المرير والحباب.
13: أيها الإخوة والأخوات، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته.
1: من الإرشيف،
14: توقفوا معنا لنسمع دركات هذه الأجراس.
1: أصوات سحرت القلوب قبل الآذان،
15: إنها تدق معلنة بداية مجد جديد
16: ولمدة نصف ساعة.
1: من الإرشيف،
17: وكما يقول المثل اليمني في الزوايا خبايا.
1: من مخابئ الذاكرة الحية للإذاعة نستعيد الصورة والصوت والفكرة والمدلول، روعة الفكرة وحلاوة المدلول.
18: فالحين ما قال مجلس الأمن.
19: مجلس الأمن عبارة عن طفل غير شرعي لأمريكا،
18: وأمريكا
19: أكبر العاشقات العظمى لحوالي مليون صهيوني، والصهاينة هم كلاب الحراسة لأمريكا في الشرق الأوسط.

0: إذاعة صنعاء تاريخ من الوفاء والعطاء والتميز والإبداع.
1: تنبتين أينما شئت بلا حدود،
2: وهنيئا هنيئا لك يا وطني الحبيب.
0: من الإرشيف،
3: من الإرشيف درر برامجية يجمعها من ذاكرة الإذاعة إبراهيم عباس الحميضة وسعاد الويسي.
4: هنا صنعاء،
5: هنا صنعاء،
6: هنا صنعاء،
7: هنا صنعاء. تعرض اليمن للكثير من المؤامرات من أجل إخضاعه والسيطرة عليه، وخاصة من جارة السوء ومملكة الشر التي أوجدها الاستعمار البريطاني ككيان يستطيع من خلاله تمرير أجندته وأطماعه الاستعمارية في منطقة الجزيرة العربية بشكل خاص وفي الوطن العربي بشكل عام. وفي إرشيف إذاعة صنعاء هناك الكثير من البرامج والوثائق الصوتية التي توثق ما تعرضت له بلادنا من مؤامرات في ستينيات القرن الماضي.
8: أيها السادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاد إلى الشعب الأخ السيد عبد الوهاب شيبان بعد أن قضى فترة في السعودية. افتضحت له خلالها أكاذيب الرجعية السعودية والاستعمار، وتبين له أن الحكام السعوديين يطمحون إلى احتلال اليمن فقط والسيطرة عليه، ولا يقدمون الملايين حبا في سواد عيون أحد من أبناء هذا الشعب. مرحبا يا أخ عبد الوهاب.
9: حياكم الله وبياكم.
8: يمكن تشرح لنا قليلا عن انطباعاتك في السعودية خلال بقاك هناك؟
9: لا، قد قاسيت أنواع العذاب الأهوال والمقاسات وإجبار الملك فيصل لنا على أن نلتحق بالمعارك نقاتل إخواننا اليمنيين.
8: أيوة.
9: ونحن ذوي حقوق وأولاد وأرحام من نساء وأطفال، لو هبت الريح على بعضهم لأشفقت العين من الغمض. فنحن تبرعنا من هذا، فأوجب علينا حصارنا في جدة.
8: أيوة.
9: وأخيرا قطع مقرراتنا وجرى بنا من الإهانة ما جعلني سأطلب الالتحاق ببيروت، ثم سجنت في بيروت، فعدت إلى جدة وسجنوني في جدة.
8: أيوة.
9: ثم استعنت بإخوان لي أوفياء يمنيين.
8: نعم.
9: فأخرجوني بخفية متسلل إلى ظهر الباخرة، وزودوني بأربعة رجال إلى أن أوصلوني إلى محافظ الحديدة، فوصلت إليه وأكرمني وعزني وشرفني، ثم أعطاني سيارة خاصة صحبة أربعة من الجنود كتشريف لي إلى عن إلى عبس بن ثواب. لا أستطيع أن أصف لكم حتى ذلك.
8: نريد أن نعرف هل شعور هؤلاء الموجودين في السعودية، هل تعتقدون إنها عندما تقدم ما تقدمه من أموال الشعب المحروم في نجد والحجاز يعني لوجه الحق، يعني وهي تحارب يعني عن حق، أو أنها معتدية وتريد أن تضرب هذا الشعب، أنها يعني أيضا طامعة في احتلال اليمن؟
9: والله عندي حقائق كثيرة وكثيرة. ولكن سأوافيكم بها في المناسبة الأخرى. سلطان بن عبد العزيز وخالد بن عبد العزيز تقربا إلى الملك وقالوا يجب أن تحول سياستك حول اليمن. فقال لهم إن وليلتحق خالد بنجران ويلتحق سلطان بيزة،
8: يعني ويبقوهم متولين الحرب،
9: يبقوهم متحول الحرب. يعني بمعنى هذا أنا ما قصدت لا أتدرع بهم لا أقل ولا أغل.
8: ونترككم إذا كنتم تريدون أن توجهوا كلمة إلى هؤلاء الأخوة الذين لا يزالون فارين في السعودية.
9: ولن أنسى في هذه المناسبة أن أدعو إخواني المقرر بهم في السعودية، أدعوهم بالعودة إلى حضيرة إخوانهم في اليمن الأم والانتماء إلى صفوفهم لخير وشر. فللوطن حقوق وواجبات على كل إنسان تمرغ بتربته أيام طفولته وتغذى بخيراته، وحب الوطن من كرم المحتد، وليتقوا الله في أولادهم وأرحامهم وكل حق لهم في اليمن، فهم يعلمون جميعا أنه سيأتي في القريب العاجل اليوم الذي سيسقط فيه عرش فيصل أو يموت بعلته التي يشرف منها على الممات ما بين يوم وآخر. ونظرة من الجميع إلى نتائج ذلك وما سيحدث، فكأني بالكل وقد سقطوا صرعى في أيدي الجيش السعودي الناجم على سياسة الملك فيصل حول اليمن واليمنيين، أو يسلموهم إلى الحكومة الجمهورية اليمنية. هذا هو المتوقع، وحديث كل واحد منا كان همسا وسرا وجهرا. وإلى متى نمشي في الظلام أيها الإخوان الأعزاء على إخوانكم في الوطن؟ فلنترك الطمع جانبا، ولنا عبرة بما قد مضى، ومن الواجب الذبح عن كرامة وطننا والدفاع عنه بكل ما عندنا من إيمان وقوة. وأود أن أقول لإخواني في جدة والطائف في جازان ونجران أن اليمن اليوم غيرها بالأمس، رغم تكالب الأعداء عليه ورغم مؤامرة السعودية بعشرين مليونا من الريالات السعودية التي تصرف شهريا في شكل 700,000 جنيه من الذهب الأحمر عدا الأسلحة والمؤن الأخرى، كما قال الأمير سلطان بن عبد العزيز في مؤتمره الذي عقده معنا بوزارة الدفاع بجدة ثالث شهر محرم، والذي وجه فيه تلكم الإهانة التي يندى لها الجبين وتأبى كل نفس شريفة أن تتحملها. ولعلكم لن تنسوها، وليس ثمة شيء من تلكم الإشاعات والبلبلات المغرضة التي توجهها الدعايات والأبواق الفيصلية من أن في اليمن عنصرية وضائفية، فالكل يعيشون وحدة واحدة في أمن وأمان وإطمئنان واستقرار ورخاء كأسرة واحدة. كل ذلك ليتحقق أهداف فيصل والاستعمار، لتفكيك وحدة الصف العربي وسفك الدم العربي ليبقى فيصل والاستعمار. ولكنه سينتهي فيصل في القريب، ويبقى الشعب العربي في عموم الجزيرة العربية وسائر البلدان العربية. وإني لآسف على السنوات التي تجرعتها في السعودية تحت ضغط سلطاتها، وهذا مني كنصيحة أخوية قبل أن تقعوا في الفخ. وهذا هو ما أوعدت بتوجيهه إليكم على موجات أثير مذياع صنعاء الحر، كما أسأله تعالى أن يحقق للشعبين العربيين في اليمن والسعودية ما ينتظرانه من سقوط عرش العمالة الفيصلي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
8: كانت هذه أيها الأخوة هي الكلمة التي وجهها السيد الأخ عبد الوهاب شيبان العائد من السعودية.
1: هنا صنعاء
0: من الإرشيد
4: جاءت بمدفون الصدور وعيون شر مستطير، تبدي عداوتها كسوءتها وتنفخ في النفير، مجنونة تهري وتنذر بالنكال وبالثبور، مخمورة بالمال توغل في الحرام وفي الفجور، هي جارة السوء التي تشجى بحبل من سعير.
0: جارة السوء، جارة السوء، مسلسل في حلقات يكتبها جمال عبد الله الرميم.
5: أقول يا رب.
6: سم يا سمو الأمير.
5: سم الله عضوينك يا سمو الشيخ. أقول إن إحنا اليوم في بلاد غير بلادنا، ورض ما هي برضنا، وجيناها فزعة لإخواننا اليمنيين نحررهم من العفافيش والروافض.
6: صادق بالله، بس ما هي بفزعة، هذه أرضنا وأصلنا وفصلنا، وجيناها وايب وحق.
5: أي بالله، الإخوان الإماراتيين أصول من هذا المكان، أرض مارب الأجداد، بس إحنا السعوديين ما لنا فيها لا مغرم ولا مغنم.
6: العاد ليش جينا الجميع؟
5: فزعة مثل ما قلت لكم، والواجب الأول على صاحب الأصل والفصل.
6: تكفى وأنا أخوك، بس أقول يعني إن
5: ما فيها قول يا شيخ، إحنا على وش متفقين؟
6: أي متفقين على البر واليو، اليو عليكم والبر علينا.
5: اي والتكاليف كلها علينا نحن المملكه.
6: لا عاد اريد اطمن منك على شيء واحد مهم قوي.
5: ها وش هو؟
6: انت متاكد انكم ضربتوا كل الاهداف المطلوبه في اليمن؟
5: افا عليك يا شيخ، افا عليك، ما انتم كنتوا تضربون معنا بطائراتكم.
6: اي صحيح، بس انتم اللي وضعتوا بنك الاهداف
5: بمساعده عملائنا اليمنيين، والعالم كله يعرف ان احنا دمرنا 95% من الاهداف جيش وسلاح
6: وصواريخ
5: كلها يا سمو الشيخ.
6: يعني احنا الان نحارب نيابه عنكم سيطرون على مارب واليوف وصعدة وصنعاء اولا،
5: ومعاكم جنود من الشرعيه وحق هادي كبش فداء اذا لزم الامر.
6: وبعدين
5: بعد ما تسيطرون انتم على هذه الاماكن لصالحنا، نجي احنا نسيطر على عدن لصالحكم.
6: هذا اللي كان ودي اتوكد منه،
5: وحنا نضمن بقاء اليمن خاضع لنا، وانتم تضمنوا بقاء عدن نايمه ما تنافسكم في دبي ابد.
6: وامام الجميع حنا مع الشرع. وضد التوسع الايراني من خلال الحوثيين.
5: نعم اي بالله، وضد الجيش العائلي من خلال العفاشيين.
10: والحين اطمن جنودنا البواسل ان الجيش والليان اللي مع الحوثيين وصالح وكل سلاح اللي معاهم اتدمر بالكامل.
11: الله اكبر الله اكبر،
5: يعني ما باقي الا الشيء اليسير، ونحن نعتمد عليكم في تحرير اليمن اخواتنا وعزوتنا، وسيكتب التاريخ اسماءكم باحرف من نور.
10: ونضيف واقول انكم ما انتم في معرك،
5: اي
10: ترى انتم في مقناص.
5: اي بالله في مقناص.
10: وريد اول شيء ترفعون علم الامارات فوق سد مارب.
11: ابشر يا شيخ، ترانا نرفعه الحين.
10: اي انا ما عندي في ذلك شك.
5: نعم نعم نعم والله نعم ما في ذلك شك.
10: اليوم حنا في صحن الين، وباكر ننتقل بعدتنا وعتادنا ومعانا الخونة اقصد رجال الشرعية.
5: اي شرعية،
10: وهنيك نحتفل مقدما بالانتصار.
5: اي ما في ذلك شك. اي والله اي بالله.
10: بسم الله. والحين استرخصكم اروح التقي بالله بالمندات والضابطات اللي معانا.
5: معاكم حريم
10: مندات
5: والله واجن نروح الجميع.
10: لا لا لا لا لا سمو الأمير، خليك مرتاح، ترى أنا أقوم بالواجب.
5: إيه ما عليه، روح أنت، هذا واجب وحنا ما عندنا واجب.
10: قلت شيء؟
5: لا ما قلت شيء، روح أنت، باكر نجيب مرتزقة ونلتقي مثل ما بتلتقون.

0: يمن الصمود من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. أيها اليمنيون، أيها الأحرار، أيها الأحبة، تواصلنا معكم مستمر حول مستجدات الأحداث، مستجدات العدوان على أرض اليمن، على أرض العروبة. معنا وعلى خط الهاتف الناطق الرسمي لوزارة الدفاع. أهلا ومرحبا بكم.
1: مرحبا بكم وشكرا على التواصل. نحن في الحقيقة نمسك بزمام المبادرة ونطمئن الجميع بأن الموقف لا يقلق أحد وليس كما يروج له الأعداء عبر إعلامهم المهووس.
0: إذن نحن نسأل بإلحاح، ماذا عن تجمعات الأعداء في منطقة مارب؟
1: نعم، هناك تجمعات كبيرة وعتاد حديث من دول العدوان والجماعات المرتزقة من العرب والأفارقة، وطبعا جميعهم في مرصدنا ولا نقلق أيضا من وجودهم.
0: يراهنون على تدمير الجيش واللجان الشعبية وما تملكه اليمن من سلاح، ما حقيقة ما يقال؟
1: لا نريد أن نخوض المعركة الكلامية كما يفعلون، لأننا كما قلت نرصد الوضع بدقة ولدينا إجاباتنا العملية في واقع الميدان. طبعا هناك تواجد لقواهم في مأرب فعلا،
0: طيب،
1: لكنه تواجد مؤقت ولنا فيه نظر.
0: نعم نعم. ماذا عن الخيارات الاستراتيجية المعلن عنها؟
1: كما يعلم الجميع فالمعركة لم تبدأ بعد، على الأقل بالنسبة لنا كون العدوان حتى اللحظة يعتمد على الطلعات الجوية وقصف المنازل والمشاريع الخدمية والمدارس وغيرها. نحن نحتفظ بكل أوراقنا حتى الآن، بينما استخدم العدو كل أوراقه ولم يبقى لديه سوى ورقة الميدان.
0: إذن ما هي الأدوات التي استخدمها العدو حتى الآن؟
1: استخدام أوراق المال وشراء المواقف المؤيدة ابتداء من الأمم المتحدة ودول الأطلسي والإعلام الخارجي والاستخباراتي.
0: نعم.
1: استخدام ورقة الطيران والتفوق الجوي المرتزقة، جامعة الدول العربية،
0: نعم،
1: معظم دول الخليج وأمريكا وفرنسا وبريطانيا وكذلك العملاء.
0: صحيح.
1: وقبل هذا كله الحصار الجوي والبري والبحري.
0: إذن الناطق الرسمي لوزارة الدفاع، شكرا جزيلا لك على بقائك معنا في برنامج يمن الصمود. شكرا جزيلا لك والنصر قريب بإذن الله تعالى. يمن الصمود من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام، مستمرون معكم أيها الأحبة، أيها الأحرار، أيها اليمنيون.

0: كيف تشوف الوضع يا سمو الأمير؟
1: والله أنت أدرى، الجنود جنودكم والمعركة معركتكم، وإحنا مجرد سند وعون.
2: هذه معركتكم أنتم، أنتم اللي تريدون السيطرة على مارب واليوف، مو احنا.
1: وحنا بديل عنكم في عدن، من تعينكم على عدن؟
2: هي وعلى سقطرة بعد.
1: العاد موقفنا الجميع.
2: بس أنتم متوكدين أن كل شيء تم قصفه؟
1: أفا عليك يا شيخ، أفا عليك.
2: الياش الياش كله؟
1: أي واللجان وتجمعاتهم بالكامل.
2: وسمو الأمير،
1: إيه؟
2: والصواريخ، الصواريخ أنتم متوكدين منها؟
1: عندك شك أنت يا سمو الشيخ؟
3: ما في ذلك شك على قولك.
1: وللتأكيد أكثر أذكرك بأن الطيارين اللي معنا هم من أكفأ الطيارين في العالم، في العالم.
2: أنتوا عندكم أكفأ الطيارين؟
1: إيه وأفضلهم بعد،
3: لا عاد في ذلك شك.
1: ما أقول طيارين يا سمو الشيخ، أنا أقول اللي عندنا
2: منهم.
1: إيش بلاك يا سمو الشيخ؟ من إسرائيل وأمريكا. إيه خلاص هذا سر.
2: الحين أنا مطمن.
4: أقول يا سمو الشيخ،
2: وش تريد؟
4: الجماعة يسألون متى يكون المقناص.
2: شفت يا سمو الأمير، شفت مقدار الشياعة اللي عند جنودنا؟
1: مطمئنين لأن احنا قمنا بالواجب.
4: ها وش قلتوا؟
2: أقول ما نستعجل، خلونا الحين نحتفل بتدشين المقناص.
4: أقول يا شيخ حنا رفعنا العلم على سد مارب.
2: والله والنعم، والله والنعم. كيف رفعتوه؟
4: حاجة بسيطة خلال دقائق.
2: دحين نروح نشوف وش يقولون في إعلامهم. قوموا.

0: من أعجب المضحكات ما يدعيه العدو عن رفع علم إحدى بلدانه على سد مأرب. هناك تبدأ مطلة على السد في مكان يقيم فيه النازحون ومتفق عليه من الجميع يكون محمي، ومن الجميع أيضا يعني كذ وقلة أصل.
1: إحنا قليلا أصل.
2: هي في اللي قاعد هي اللي قالت.
3: أنا أقترح نبدأ المقناص الحين.
1: هي أنا اللي مية الاستعداد والانطلاق.
3: تحت أمرك طال عمرك.
2: هي والله عايشوا النشامة عايشوا.
1: إيه بالله نشامة.

0: يا سمو الشيخ، يا سمو الامير، يا ويلي يا ويلي، ما يردون.
1: توكد منهم، هم احياء.
0: وش تقول؟
1: اقول ما في نفس.
0: وش هو هذا اللي جان؟
1: صاعقه من السماء.
0: الجنود كلهم انذبحوا.
1: والشيخ، والشيخ انذبح يا ويلي.
0: والامير بعد مات
1: يا ويلي. والمقناص اللي جينا له،
0: هذا هو المقناص؟
2: ما في ذلك شك.
3: جارة السوء، جارة السوء، مسلسل في حلقات، يكتبها جمال عبدالله الرميم. من الإرشيف،
4: إذاعة صنعاء منارة للوعي وصوت اليمن الأول وتاج المعرفة والتواصل الفعال.
3: إذاعة صنعاء، تاريخ من الوفاء والعطاء والتميز والإبداع.
5: تنبتين أينما شئت بلا حدود، وهنيئا هنيئا لك يا وطني الحبيب.
3: من الإرشيف،
6: من الإرشيف، درر برامجية يجمعها من ذاكرة الإذاعة إبراهيم عباس الحميضة وسعاد الويسي.

0: أمريكا تقتل الشعب اليمني.
1: نؤكد ثبات شعبنا العزيز انطلاقا من هويته الإيمانية ومسيرته القرآنية على مساره الإيماني التحرري الجهادي وموقفه القرآني من أعداء الإسلام والمسلمين، وفي مقدمتهم أمريكا وإسرائيل، وفي تمسكه لقضايا الأمة الكبرى، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، بكل ما يتعلق بها من شعب وأرض ومقدسات.
2: العاشرة مساء في استديو إذاعة صنعاء، البرنامج العام، موعدكم مع موجز للأنباء. بعث فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى برقية تهنئة لفخامة الرئيس عبد المجيد تبون رئيس جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية بمناسبة احتفالات بلاده بالذكرى 64 للاستقلال. وأعرب فخامة الرئيس عن تمنياته الصادقة لرئيس تبون بموفور الصحة وللشعب الجزائري الشقيق اضطراد التقدم والنماء. أعلنت قبائل محافظات صنعاء وصعدة والحديدة والجوف وذمار وعمران النفير العام والجهوزية والاستعداد لإنهاء العدوان والحصار تلبية لدعوة قائد الثورة سيد عبد الملك بدر الدين الحوثي. وشددت القبائل على الوقوف صفا واحدا خلف القيادة الثورية في خوض معركة استعادة الحقوق والثروات الوطنية المسلوبة والاستمرار في الجهاد لمواصلة المؤامرات التي تستهدف الشعب اليمني أرضا وإنسانا وسيادة واستقلالا. استشهد مواطن فلسطيني وأصيب آخرون اليوم جراء استهداف مسيرة صهيونية محيط مفترق عسقولة في حي زيتون جنوب شرقي مدينة غزة. وفي الضفة الغربية اقتحمت قوات العدو الإسرائيلي مساء اليوم عددا من القرى والبلدات في محافظة رام الله والبيرة، كما اقتحمت قوات العدو مدينة قلقلية. دعا المتحدث الرسمي باسم حركة المقاومة الإسلامية حماس حازم قاسم قيادة السلطة إلى الاستجابة للمطالبة الوطنية من خلال عقد لقاءات وطنية جادة والتخلي عن منطق التفرد والإقصاء والتوقف عن محاولة هندسة النظام السياسي لإرضاء قوى خارجية. ارتفعت الحصيلة التراكمية لضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان اليوم إلى 16,505 أشخاص، بينهم 4,303 شهداء و 12,202 من الجرحى منذ بداية العدوان الصهيوني الأخير في 2 مارس الماضي. ارتفعت حصيلة ضحايا التفجير الذي استهدف محيط قصر العدل في العاصمة سوريا دمشق الخميس الماضي إلى 12 قتيل بينهم 11 محاميا وطفل واحد، فيما أصيب نحو 20 شخصا آخرين بينهم محامون في حصيلة مرشحة للارتفاع نظرا لوجود إصابات خطيرة. اعتبرت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم الحضور اللافت لمختلف الشرائح والتيارات الدينية والوطنية الأصيلة في المنطقة والوفود الرسمية رفيعة المستوى من مختلف دول العالم دليلا واضحا على مكانة قائد الثورة السابق الشهيد السيد علي الخامنئي وعظمة الشعب الإيراني. من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية قدمنا لحضراتكم موجزا للأنباء، شاكرين لكم طيب المتابعة وحسن الإصغاء، إلى اللقاء.
3: وقفة إعلانية.
4: إنما تحمل لكم الهيئة العامة للزكاة مفاتيح الخير التي توصلكم إلى الجنة والقرب من الله، فلتفتحوا كل باب أغلق أمام كل فقير ومسكين، وأدوا إليهم حقهم كما أمركم الله بذلك. الهيئة العامة للزكاة.
5: قمامة الجيران الطيبين
6: مالها؟
5: هذه جملة اضطر واحد إلى كتابتها عرض الجدار حق بيته لما تعب من مطالبة جيرانه وأطفالهم من رمي القمامة جنب بيته.
6: بصراحة تصرف عاقل وذكي، وجملة أيحس بها من كان لك قلب وإحساس بمعنى الجورة وأهمية عدم أذية الجار.
5: صدقتي، في وضع القمامة على الطرقات وفي الحارات أو بجانب البيوت سلوك خاطئ ومؤذي لأصحاب البيوت والجيران.
6: إلا وللناس الخاطئ في الشارع بالإضافة إلى أنها تسبب الأمراض وتجمع الحشرات والذباب وتنتج عنها الروائح الكريهة وتدي الضيق وشكلها تغم النفس.
5: هذا جانب، والجانب الثاني أن بعض الناس المبالين بالنظافة يشيل القمامة اللي عند البرميل ويرجمها جنب البرميل، المفروض يكمل الجميل ويرجمها داخل البرميل.
6: أيضا تكليف الأطفال الصغار برمي القمامة من أسباب هذه المشكلة، لأنه أحيانا ما يقدرش يرفعها للبرميل، فبتبصر برميل القمامة فاضي وحولك كوما من القمايم.
5: كلامي صحيح، من الواجب علينا المحافظة على النظافة وعدم أذية الجيران ورمي القمامة بجوار بيوتهم، وتعبية القمامة في أكياس مخصصة وربطها بإحكام عشان ما تناثر وتأذي لها البلاد والعباد.
6: ولا تنسى أن المحافظة على النظافة سلوك حضاري وواجب ديني وأخلاقي، ومن صفات المسلم التقي والمواطن الصالح المحب لدينه وبلده.
5: كلام في محله مع تحيات
6: مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
4: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم
3: 60 دقيقة.
4: 60 دقيقة في عالم كبير
3: تتشعب أحداثه
4: وتتنوع قضاياه،
3: نجمع لكم الخبر
4: والحدث
3: والقصة،
4: نقرأها
3: ونحللها
4: في
3: 60 دقيقة.
4: 60 دقيقة.
2: مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة اليوم من 60 دقيقة، وفيها رصد شامل لمعظم القضايا الهامة التي تهم بلادنا والمنطقة برمتها. يصحبكم فيها من الإعداد ياسين أحمد شعبان، ومن التقديم إشراق محمد المقري، ومن الإخراج هدى صبر. البداية استعراض لفقرات 60 دقيقة. حديث الساعة: القوات المسلحة تتصدى لتشكيل حربي سعودي وتؤكد جاهزيتها للرد على أي حماقة باستهداف مصالح العدو برا وبحرا. شاهد وشواهد: تواصل الاستنفار الشعبي والقبلي استعدادا لمعركة انتزاع الحقوق واستكمال تحرير اليمن. في المرصد: 1000 يوم على الإبادة في غزة، أرقام تختزل حجم الكارثة. ما وراء الأحداث: وداع تحتشد له الأمم، وفود من 100 دولة لتشييع الشهيد الخامنئي، ورسائل الحسم تؤكد أن طريق المقاومة والانتقام مستمر. حول العالم: أوروبا نحو مغامرة الحرب مع روسيا. حديث الساعة: القوات المسلحة تتصدى لتشكيل حربي سعودي وتؤكد جاهزيتها للرد على أي حماقة باستهداف مصالح العدو برا وبحرا.
1: على السعودي أن يدرك جيدا أنه لا يمكن أبدا أن نسكت عن مثل تلك الخطوات الرعناء الحمقاء الغبية. عليهم أن يكفوا عن هذا المسار الخاطئ، وإلا سنقابل كل شيء بمثله. نحن سننطلق لمقابلة كل خطوة بمثلها. مطار الرياض بمطار صنعاء، البنوك بالبنوك، وهكذا الموانئ بالميناء. لن نقبل منكم أبدا أن تتجهوا اتجاها عدوانيا إجراميا أحمقا غبيا. لا أحد يفعل مثله في كل الدنيا. من يطلب من مثل هذه الخطوات في كل العالم؟ هذه أمور غريبة جدا وحمق رهيب جدا. لا ندري ما سبب هذا الحمق والضلال والعياذ بالله.
7: حذرت القوات المسلحة النظام السعودي المجرم من مغبة أي حماقة أو شن عدوان على بلادنا، مؤكدة أنها سترد ردا شاملا يستهدف مصالح العدو الحيوية في البر والبحر. وقالت القوات المسلحة في بيان لها أمس إنه في صباح الجمعة خرق تشكيل من الطيران الحربي للعدو السعودي أجواء المحافظات اليمنية في إطار محاولته لمنع طائرة مدنية إيرانية كانت تقل على متنها أكثر من 200 مواطن من العالقين والجرحى والمرضى من الهبوط في مطار صنعاء الدولي الذي يفرض عليه وعلى اليمن حصار ظالم لما يقرب من 11 عاما، مضيفة أن محاولته باءت بالفشل بفضل الله من خلال تصدي القوات المسلحة اليمنية لهذه المحاولة باستهدافها بعدد من صواريخ الدفاع الجوي، وتم إجباره على مغادرة الأجواء بحول الله وقوته. وحذر بيان القوات المسلحة العدو السعودي المجرم من تكرار أي محاولة لخرق الأجواء أو عدوان يستهدف بلدنا، لافتا إلى أن أي عدوان سيقابل برد شامل باستهداف مطاراته ومصالحه الحيوية في البر والبحر. وتابع البيان: لن نقبل باستمرار الحصار السعودي الأمريكي الظالم على بلدنا إلى ما لا نهاية، وسنتخذ كل الخطوات المشروعة لإنهاء هذا الحصار. قراءة تحليلية لبيان القوات المسلحة مع الخبير العسكري اللواء خالد غراب.
8: نعم، هذه تؤكد أن الجاهزية القتالية للقوات المسلحة اليمنية لا سيما مع الدفاعات الجوية كانت يقظة وعلى أتم الاستعداد وأيديها على الزناد، مع أن تحرك ذلك التشكيل السعودي الذي حاول أن يمنع الطائرة المدنية الإيرانية التي أتت العالقين والمرضى والجرحى الذي عادوا إلى الوطن. كانت السعودية طبعا أنها حاولت أن تنفذ هيمنتها أو غطرستها وتعتقد أن الأمر سيمر بسلام، وأقلع تشكيل سرب كامل من الطيران الحربي السعودي وأخترق الأجواء اليمنية وحاول اعتراض أو منع أو إجبار الطائرة الإيرانية على التراجع أو اجتيادها للهبوط في أي من مطارات السعودية جيزان أو نجران، لكن لم تستجب تلك الطائرة الإيرانية وفورا تصدت الدفاعات الجوية لذلك التشكيل بعدد من الصواريخ الخاصة بالدفاعات الجوية والحديثة، ورأت الطائرات المعادية بأن هناك إطباجا من قبل الدفاعات الجوية فاضطرت مجبرة لمغادرة الأجواء. وبهذا نعتقد أنه من هذه اللحظة أن هناك يعني سيحصل متغيرات ومتغيرات جذرية وفق وعملية كانت رمزية، أنه أول المطار صنعاء أنه سيفتح بإذن يعني بقرار من الجمهورية اليمنية، وبأن الرحلات ستستمر بين صنعاء وإيران وطهران بشكل مر، وهي دعوة لكل دول العالم من أرادت أن تنفذ رحلات إلى صنعاء، فمعناته أن أصبحت أجواءنا مفتوحة ونتحدى ولن تجرأ أي دولة على اعتراضها. طبعا يعني نتكلم عن السعودية وأمريكا، طبعا البيان كان واضح، نحن نعتقد أن ونجزم أن كل يوم كل ساعات تمر هناك تطور في القدرات العسكرية اليمنية. طبعا هناك التركيز على الدفاعات الجوية لأنه مصدر القوة لدى الأعداء هي الطيران الحربي المقاتل والقاذف وإلى آخره، فلذا أنه ما يعني من تلك من ذلك الزمن زمن المواجهة مع أمريكا وإسرائيل رأى الجميع أنه في ذلك الوقت كان هناك تطور في القدرات العسكرية أجبرت أمريكا على التوقف عن المواجهة مع اليمن وانسحبت بإعلان الرئيس الأمريكي نفسه يقول كان هناك إطباق على طائرات F-35 وخشينا من أن تسقط الطائرات فوق صنعاء ويؤثر طيارنا، لذا أنه اضطرينا لمغادرة الحرب. طبعا من ذلك الوقت إلى الآن هناك تطور آخر في القدرات والخاصة بالدفاعات الجوية، لأنه فعلا التركيز كان على إفقاد العدو مصدر قوته، فبفضل من الله سبحانه وتعالى أصبح لدينا قوات جوية فريدة وغير مسبوقة وبصناعات يمنية. طبعا سيتفاجأ الأعداء إذا ما كان هناك أي عدوان أو أي مواجهات مستقبلية أين أصبحت الدفاعات الجوية اليمنية وكيف أنها تستطيع أن تحقق المعادلات وتحمي سماعنا وتحرمها على الأعداء. نعتقد أن هنا اليوم قد فرضت المعادلات وأعلنت، وهو أعتقد أنه أولا إزالة الوصاية السعودية والوصاية الدولية بالقرار 22-16. طبعا نحن نعتقد أنه اليمن عندما نفذت هذا الأمر وأصدرت تلك التهديدات والتحذيرات من أنه أي إقدام أو أي مساس لإجوانا أو لمحاولة عرقلة الملاحة الجوية أو أي منها، فسيكون هناك رد وعقاب كبير جدا واستهداف شامل لمن يتعدى. وطبعا أنا أتكلم أو أقصد جارة السوء السعودية، أنه هناك سيكون استهداف لكل مطاراتها ولكل بناها التحتية والحيوات البري والبحري، يعني لن يكون أي خطأ يعني يقوم به العدو السعودي كم يعني سيقابل كما قوبل أذانا إنذارا، لكن ما بعد الإنذار لن يكون كما كان. أنا أعتقد أنه لن ننتظر أن يفتح لنا العالم أو أن نستجدي السلام أو أن نستجدي أن نكون أحرارا وأجواءنا حرة وبحارنا حرة، لا، نحن نمتلك زمام المبادرة ونمتلك القوة، نستطيع أن نقول لا ملاحة إلا للجميع سواء في البر أو في البحر، لا سواء في الجو، وأنه لن يكون هناك، لن تنعم أي دولة بالسلام من أعداء اليمن ما لم تنعم وتكون حرة في ثرواتها في معيشتها إلى آخر. سهل على العدو أن يتلقاها ويتلقاها كما هي، أن هناك قوة أصبحت هناك يد لا يصعب عليه أن يثنيها، فعليه إما أن يعود إلى جهدة الصواب، ما لم فتلك اليد هي من ستحسبه وسيعلم أي منقلب سينقلب عليه الأمر برمته. طبعا ربما أن اليمن وهذا طبعا أتكلم بصفتي الشخصية، أنه قد ربما أنها تنتظر الذريعة، لأن هناك احتجان شعبي كامل لدى كل المستويات سواء على المستوى الشعبي السياسي الرسمي العسكري إلى آخره. فنحن نعتقد أنه قد ربما أن هذه الرسالة ستكون واضحة، وربما أنه نلاحظ أنه سيكون هناك إجراءات حكيمة قد يتخذها الجانب الآخر، لأن قدراتنا العسكرية هي لماذا؟ هي لأجل أن تحمي سيادة اليمن وتنتزع حقوق شعب اليمن وتحمي الشعب اليمني وسيادته. فلذا أنه ما أن يكون هناك أي تلقف خاطئ لهذه الرسائل ولهذا الوضع الذي أصبحت عليه اليمن، ومن أنها قد تحملت الكثير لـ11 عاما، وأنها لن تقبل أن يكون هناك أي أو أي بلطجة على بلدنا أو أي محاولة لإذلال الشعب واستمرار حصاره واستمرار إذلاله واستمرار الحرب الموجهة عليه بكل الأشكال وعلى لا سيما مع الحرب الاقتصادية. فمعناته أنه ستكون هناك نتائج عكسية، وليس الرسالة فقط موجهة للسعودية، هي موجهة للجميع. فعلى الجميع أن يحفظوا مع وجيههم وأن تصدر من قبلهم معناته ما يحفظ لهم مع وجيههم، ما لم نعتقد أن الـ يعني قادم الأيام سنلاحظ، وخاصة من خلال التعبئة العامة المستمرة، ولاحظنا كيف أثنى التفاعل الشعبي والمجتمعي أصبح على أوبة الفجوة يعني ومنطلق أكثر من أي فترة مضت. نحن نعتقد أن على السعودية أن يدرك هذا الأمر، ويدرك أن الأمر ليس فقط مناورة، أن الأمر حقيقي وجدي، وعليه أن يقوم. أنا أعتقد أن عليه الحل الوحيد أن يقوم بتوقيع ذلك الاتفاق وخرطه. بالنسبة للبيان هو أصبح يعني رسم مسار، رسم خارطة، رسم وضع آخر مختلف، رسم يعني ما هي ما ستكون عليه قادم الأيام، وكيف أن اليمن لن تقبل إلا بهذا ما جاء في البيان، أنه ستكون حرة، أجواء حرة، بحارها حرة، لن تقبل أن يكون ذلك تلك المهزلة وتلك محاولة استصغار الشعب اليمني أو محاولة إذلاله، بأن عليه في السابق حتى عندما كان هناك بعض الرحلات بين اليمن والأردن ومصر أنه لابد أن ترسل القوائم مسبقا والتدقيق في الأسماء، هذه لن تعد موجودة، لن يكون هناك أي تدخل لأي دولة كائنا من كانت. فإذا السعودية حاولت، وحقيقة أنه ربما البعض أنه يقول نتمنى أن تقوم بغلطة أخرى، لأنه كان في البيان واضح جدا أنه أي محاولة أخرى، يعني إذا كانت الأولى قد مرت فقط الآن بعملية اعتراض الطائرات وببعض التوبيخ في البيان وما تلقى يعني من عبر بعض من التصريحات الرسمية، لكن قادم الأيام أو أي حماقة أخرى سيكون الرد واضح. قد أوضح البيان العسكري اليمني من أن الرد سيكون شامل ويدنا على عزنا. طبعا ما نقول شامل معناته تدخل كافة التشكيلات القتالية للمعركة التي قد أعدت لها مسبقا أصلا، يعني فقط من ننتظر التوجيهات، ننتظر يعني ما يقول الضوء الأخضر من قبل القيادة للتنفيذ. يعني فهنا أعتقد أنه أي حماقة، وربما أنه لن يجرؤ، هذا يعني بحسب اعتقادي، لكن ما يتمناه الكثير أنه يجرؤ، لأنه لن تنفع مفاوضات مع ذلك العدو. نحن نريد انتزاع سيادتنا وحقوق الشعب اليمني عبر ما أصبحنا عليه من قوة ومن مقام، سواء في المحيط في الإقليم حتى عالميا. فلن نقبل بمثل أولئك العملاء أن يكونوا هم مهيمنين علينا، أو أن لهم يد، أو أن لهم أي صفة تقوم ب يعني عداء الشعب اليمني، أو إحباط في معيشته، في التضييق عليه، أو محاولة الوصاية. هذه أصبحت أنه من الماضي، وعليه أن يفهم الرسالة أنها تشمل أيضا تحرير الأراضي الذي يحتلها في المحافظات الجنوبية.
1: نؤكد أننا كشعب يمني لن نقبل باستمرار العدوان والاحتلال والحصار الأمريكي السعودي على بلدنا، وأننا سنتحرك في إطار موقفنا الحق وقضيتنا العادلة ومظلوميتنا الواضحة للخلاص من ذلك بكل الوسائل المشروعة، حتى ينعم شعبنا العزيز بالحرية الكاملة والاستقلال التام والعيش بكرامة، ويستعيد ثرواته الوطنية وكامل حقوقه المشروعة. كما أشيد بالتحرك الشعبي الواسع والوقفات الجبلية الكبيرة المؤكدة على ذلك.

0: أي حماقة قد يرتكبها ضد الشعب اليمني ستقابل برد شامل ومباشر باستهداف مطاراته ومصالحه الحيوية في البر والبحر. حمل البيان في طياته الكثير من الرسائل للخارج والداخل، من ضمنها دعوة أبناء الشعب اليمني لمواصلة النفير العام وتعزيز الجهوزية القتالية تلبية لدعوة السيد القائد لإنهاء العدوان والحصار وتحرير ما تبقى من مناطق محتلة، في إشارة واضحة إلى أن الشعب اليمني قيادة وشعبا وجيشا في جاهزية قصوى للتحرك على قلب رجل واحد، وأن ما بعد هذا البيان لن يكون كما قبله. علي العماد عضو المكتب السياسي لأنصار الله: بيان القوات المسلحة حمل رسائل تحذيرية عملياتية للعدو من تكرار أي خرق أو عدوان على اليمن، ما هي قراءتكم لتلك الرسائل؟
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قول أنه من المهم تماما وكليا أن يلتف الشعب اليمني أمام هذه الجهود العظيمة التي هي ثمرة لجهود الجميع من صبر وصمود وعمل وجهد، استطاعوا من خلاله أن يصلوا اليوم إلى هذه النتيجة الكبيرة، والتي على رأسها اليوم هي المواجهة مع العدو. وتعتبر هذه الخطوة هي تدشين لمسار انتهاء العدوان بإذن الله، وحسم كذلك بقايا القضايا المتعلقة بها من حصار و يعني جوانب اقتصادية وجوانب سياسية وغيرها، ناهيك عن أهميتها في إخراج المحتل من كل الأراضي اليمنية بفضل الله وبإذنه. فأقول هنا هذه المعركة معركة مصيرية، معركة يجب أن نلتف وراءها جميعا، أن نساهم في التعبئة لها، أن نعرف ثمرتها، لأنها هي من ستخلصنا بفضل الله وبإذنه من كثير من المشاكل الرئيسية التي تعاني منها البلاد، وكذلك هي من ستفرض واقع جديد ومستقبل جديد لليمن، فيه من السيادة وفيه من الاستقلال وفيه من التنمية وفيه من كل المسارات. قيادتنا الحكيمة صبرت صبرا طويلا، حققت من خلاله الكثير، لو لم يكن إلا أنها جعلت السعودية اليوم وحيدا في هذه المعركة، فقط من ورائه الدور الغربية وعلى رأسها أمريكا واللوبيا الصهيوني، لكنها جعلته ضمن في سياق ما سمي بالتحالف العربي. اليوم لا يجد إلا نفسه في هذه المعركة مع بعض الدويلات والمسميات التي هي عبارة عن مسميات ليس لها حضور لا عسكري حقيقي في هذه المعركة ولا أي مسار آخر سياسي وغيره. اليوم الصبر حقق هذه النتيجة. اليوم نحن في مواجهة فعلية مع السعودي. السعودي كذلك يعني تهور، اتجه هذه المعركة من الباب الإنساني الذي هو حق مشروع من حق اليمن، يعني أن تفك هذا الحصار، أن تفك هذا الطيران. اليوم كذلك المجتمع، كل المجتمع، من مريض، من مغترب، من مسافر، من صاحب حاجة، يريد أن يغادر اليمن لأسباب، يريد أن يسافر، يريد أن ينقل حاجته، يريد أن يتواصل مع أقربائه، يريد أن ينقل ممتلكاته ماله، لكن الجميع ممنوع بسبب هذا السعودي الذي يحاصر هذه البلد. فلهذا نقول أنها معركة مصيرية، معركة يجب أن نتحرك جميعنا اليوم فيها. يجب كذلك أن ندرك أننا اليوم أمام فرصة كذلك في فضح كل أبواق وأدوات العدوان. على الجميع أن يرصد كل ما سيكتب من قبل هذه الأدوات. اليوم أي كتابة، أي شخص ينتقد الموقف الإيراني المشرف في كسر الحصار، فلنعلم أنه شريك حقيقي حتى في قتل أمراضنا، في قتل آبائنا، في قتل أطفالنا، أنه شريك كذلك تجويعنا. يجب على الجميع اليوم أن يرصد، يجب على الجميع أن يواجه، يجب على الجميع أن يشارك في هذه العملية، لأن هذه العملية حتى من واجهنا يعني الإداري والتغيير، لم يستطع القادة أن يحققوا الكثير فيه بسبب هذا الضعف الموجود، بسبب الحصار، بسبب الحاجة الاقتصادية، بسبب شراء الولاءات، كثير من العناوين. فهي معركة مقدسة، معركة لا أرى فيها إلا نصر، يعني هي نصر في حد ذاتها. إطلاق هذه المعركة، إطلاق هذا العنوان هو نصر، لطالما طالب شرفاء الأمة وشرفاء

0: اليمن في ان تتحرك اليمن للتخلي من عفوا لتنفض هذا الاحتلال. واليوم الحمد لله ويعني تحقق هذا المطلب العظيم، فلنشارك فيه فلنساهمه، ننتبه ولنحذر من ان توقفنا الاصوات او يعني البروباغندات الاعلاميه الذي يصنعها الاعداء او ما يسمى حاليا بالترندات. هذه هي معركتنا، نساهم فيها، لا نلتفت للمشاريع الصغيره ولا للقضايا الذي يضعها العدو وهي قضايا تافهه. المعركه اكبر، حاجه الناس كلهم او حاجه الجيش وحاجه الدوله وحاجه القياده لان يتحرك الجميع كبيره جدا، وباذن الله النصر موعود والجميع موعود بهذا النصر.
1: شاهد وشواهد. تواصل الاستنفار الشعبي والقبلي استعدادا لمعركة انتزاع الحقوق واستكمال تحرير اليمن.
2: أؤكد أننا كشعب يمني لن نقبل باستمرار العدوان والاحتلال والحصار الأمريكي السعودي على بلدنا. وأننا سنتحرك في إطار موقفنا الحق وقضيتنا العادلة ومظلوميتنا الواضحة للخلاص من ذلك بكل الوسائل المشروعة حتى ينعم شعبنا العزيز بالحرية الكاملة والاستقلال التام والعيش بكرامة ويستعيد ثرواته الوطنية وكامل حقوقه المشروعة. كما أشيد بالتحرك الشعبي الواسع والوقفات القبلية الكبيرة المؤكدة على ذلك. أدعو شعبنا العزيز إلى تراص الصفوف والحفاظ على الجبهة الداخلية وتماسكها وعلى روحية النفير العام والتعاون على البر والتقوى والاستمرار بنشاط واهتمام في المبادرات الاجتماعية والعناية القصوى بالدورات العسكرية في التعبئة العامة.
1: يتواصل النتف والاستنفار الشعبي والقبلي في مختلف المحافظات والمديريات والقرى اليمنية استعدادا للحظة الصفر والمعركة الفاصلة لانتزاع حقوق الشعب اليمني واستكمال تحرير كل شبر من البلاد.
3: أكثر من 4 أعوام مرت منذ الإعلان عن الهدنة بين أحرار اليمن ودول تحالف العدوان على رأسها السعودية والإمارات، وسط آمال واسعة بأن تمثل تلك الهدنة بداية لمرحلة جديدة تطوى فيها صفحة العدوان والحرب، ويتم من خلالها الانتقال إلى معالجة الملفات الإنسانية والاقتصادية التي أثقلت كاهل اليمنيين. من أبرز الاستحقاقات المنتظرة إطلاق جميع الأسرى والمختطفين والمخفيين وفق مبدأ الكل مقابل الكل، وتحييد الملف الاقتصادي عن الخلافات السياسية، وصرف مرتبات جميع موظفي الدولة وفق كشوفات عام 2014، بما يسهم في تخفيف معاناة المواطنين وتهيئة الأجواء لسلام دائم. غير أن السنوات التي أعقبت الهدنة تعرضت لنكث سعودي ولم تشهد حتى اليوم تنفيذا لتلك الاستحقاقات، وظلت العديد من الملفات الجوهرية تراوح مكانها، وتعمد أعداء اليمن إبقاء الأوضاع الإنسانية والاقتصادية في دائرة التعقيد في وقت كان فيه اليمنيون ينتظرون خطوات عملية تعزز الثقة وتؤسس لمرحلة جديدة من الاستقرار. في المقابل لم تتوقف التطورات العسكرية والأمنية في المحافظات المحتلة الواقعة خارج سيطرة حكومة صنعاء، حيث استمرت حالة تعدد التشكيلات العسكرية واختلاف مراكز النفوذ إلى جانب استمرار نهب الموارد والثروات الوطنية في ظل تدهور الخدمات الأساسية وفي مقدمتها الكهرباء والمياه وارتفاع معدلات الفقر والبطالة والنفاث الأمني، وهو ما انعكس بصورة مباشرة على حياة المواطنين ومعيشتهم. إن أي عملية سلام حقيقية تتطلب تنفيذ الالتزامات المتفق عليها بصورة متوازنة، في مقدمتها معالجة الملف الإنساني والاقتصادي باعتبارهما المدخل الأساس لبناء الثقة بين الأطراف، ولا يمكن أن تقتصر على خفض التصعيد فحسب. كما أن استمرار تأجيل هذه الملفات يضعف فرص الوصول إلى تسوية سياسية شاملة ويبقي أسباب التوتر والصراع قائمة. اليوم وبعد مرور هذه السنوات تبدو الحاجة أكثر إلحاحا من أي وقت مضى لتنفيذ استحقاقات السلام بصورة عملية. في المقابل فإن استمرار حالة الجمود والمماطلة والتهرب من تنفيذ تلك الاستحقاقات قد يؤدي إلى تعقيد المشهد أكثر ويزيد من احتمالات الرجوع إلى خيال القوة إذا تعذر تحقيق الحقوق عبر المسار السياسي. من هنا فإن الحفاظ على فرص السلام يتطلب البدء بخطوات عملية تعيد الثقة وتثبت جدية السعودية في تنفيذ الالتزامات والاتفاقات. وفي ظل تلك المعطيات أصبحت الكرة اليوم في ملعب السعودية باعتبارها الطرف الرئيس في هذا المسار، فهي أمام خيارين لا ثالث لهما: إما المضي نحو تنفيذ استحقاقات السلام بصورة كاملة بما يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الأمن والاستقرار واحترام حق الجوار، وإما استمرار حالة المراوحة والمماطلة بما تحمله من مخاطر على مستقبل المنطقة برمتها. ويبقي احتمالات التصعيد قائمة في وقت أصبح فيه اليمنيون أكثر تمسكا بحقوقهم وأكثر إصرارا على إنهاء حالة لا سلم ولا حرب.
1: من خلال الحراك المتسارع يعلن أبناء وقبائل اليمن موقفهم الواضح والصريح في الاصطفاف إلى جانب القيادة الحكيمة والقوات المسلحة وبذل الغالي والنفيس انتصارا لقضايا الوطن والأمة الإسلامية والمضي في درب العزة والكرامة والجهاد في سبيل الله حتى تحقيق النصر الكامل على قوى العدوان والحصار. وتأتي الهبة الشعبية والقبلية في لحظة مفصلية من تاريخ اليمن وتزامنا مع اشتداد مؤامرات العدوان لتمزيق النسيج الاجتماعي للشعب اليمني تحت عناوين خادعة لتعلن للعدو ومن يسيرون خلفه بأن رهانه على تفكيك الجبهة الداخلية وإثارة الفتن وشراء الذمم خاسر، وأن أبناء وقبائل اليمن سيقفون سدا منيعا أمام كل تحركات العدو وإحباط كل مؤامراته. ومن أهم المبادئ والثوابت التي تؤكد الحشود والقبائل اليمنية التمسك بها الرفض المطلق لأي مشاريع تسعى لتمزيق الوطن والوقوف الكامل مع أجهزة الدولة لضبط كل مخل بالأمن والسكينة العامة، إلى جانب البراءة الصريحة من كل الخونة والعملاء الذين يقفون في صف العدوان أو يخدمونه بأي شكل من الأشكال. كما تشدد الحشود خلال وقفاتها على ضرورة حل الخلافات الداخلية ولملمة الصفوف وتكريس كل الجهود تجاه الاستعداد للمعركة مع أعداء اليمن والأمة من أجل أن يعم الخير كل ربوع الوطن وينعم الشعب اليمني بكامل ثرواته وحقوقه المشروعة. المحلل السياسي عبد الفتاح البنوس متحدثا عن دور التلاحم الشعبي في تعزيز قوة الدولة.
4: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله. ما من شك بأن الدولة عندما تمتلك جيشا قويا ومسنودا بإرادة ودعم وإسناد شعبي بالتأكيد سيكون قرارها مؤثرا وسيكون حضورها على المستوى المحلي وعلى المستوى العربي وعلى المستوى الإقليمي أيضا حضورا فاعلا وسيكون لها تأثير بارز في إطار التكتلات التي تنحرط فيها. نحن في إطار محور المقاومة للشعب اليمني حضور فاعل على المستوى المحلي وعلى المستوى العربي والإسلامي. القوات المسلحة اليمنية هي الدرع الحصين للجمهورية اليمنية، أيضا يرفضها أبناء الشعب اليمني. اليمنيون على اختلاف مشاربهم في مختلف المحافظات اليمنية الحرة هم بمثابة الجيش الغير نظامي الذي دائما ما يتحرك لدعم وإسناد القوات المسلحة اليمنية لترجمة توجيهات القيادة الثورية والسياسية. نحن في اليمن عندما ذهبنا لطرق موضوع التعبئة منذ الوهلة الأولى للعدوان على بلدنا خرج أبناء الشعب اليمني للحفاظ على مقدرات البلد وأمن واستقرار البلد للدفاع عن الأرض والعرض والشرف والكرامة. التحق الجميع بجبهات العزة والكرامة وكان لهم الحضور الفاعل وكان لهم الأثر الملموس في خلق حالة من الصمود والتفوق. يعني بدأنا بالصمود ومن ثم ذهبنا إلى مرحلة التفوق على الأعداء بفضل الله سبحانه وتعالى، ومن ثم تضحيات ومواقف هذه العناصر القبيلة اليمنية كانت حاضرة برجالها في مختلف الجبهات، وكانت صمام أمان لهذا البلد. أيضا في مسألة الدعم والإسناد لإخواننا في قطاع غزة القبيلة اليمنية كانت حاضرة، وما نشاهده اليوم من أنشطة تعبوية تقوم بها التعبئة العامة يندرج في هذا الإطار. نحن ندرك تماما بأن العدو يتربص بنا الدوائر، وبأن المخطط، وبأن المؤامرة لا تستهدف فلسطين ولا لبنان ولا إيران ولا العراق ولا اليمن منفردة، ولكنها تستهدف كل دول المنطقة. ونحن من باب المسجينية والوطنية والأخلاقية نعمل على الجهوزية والاستنفار على التعبئة على التدريب والتأهيل لمواجهة هذا العدو. أننا نثق بأنه سنذهب إلى حرب مفتوحة، لأنه هذا العدو لا يلتزم بعهد ولا ميثاق ولا باتفاق، ودائما ما يذهب إلى نقض هذه الاتفاقيات وخرقها. ونحن على نقرأ وضعنا الكثير من السيناريوهات ونعمل على التعاطي مع أسوأها، ولذلك نعد العدة للسيناريو الأسوأ في حال الذهاب إلى حرب مفتوحة. سيكون أبناء الشعب اليمني هم من يواجه هذا العدو المتغطرس، وسيكون لهم الحظوة والصدوة في هذه المعركة المقبلة إن الله سبحانه وتعالى. بالتأكيد أبناء الشعب اليمني صبروا كثيرا وتحملوا كثيرا، حال كرر حرب ولا سلم لم تعد تجدي نفعا. اليوم أبناء الشعب اليمني وصلوا إلى حالة من القناعة بأن هذه الحقوق يجب أن تنتزع قسرا من الطرف الآخر. ما دام العدو استمر في غيه وإجرامه ومماطلته ورعونته وعدم تعاطيه بإيجابية ومسؤولية مع المعاناة اليمنية، من حقنا أن نذهب للمطالبة والجهوزية والاستعداد في إطار قوات التعبئة العامة. هي من ضمن الأوراق التي تسعى الجمهورية اليمنية قيادة وحكومة وجيشا من أجل استخدامها للضغط على الجانب السعودي للوفاء بإلزاماته وتعهداته التي ليس منا ولا مكرمة منه، بل حقوق مقفولة ومشروعة يجب عليه الوفاء بها في إطار إطلاق الهدنة الذي أبرم معها في 2 إبريل من العام 2022. انقضى العام الرابع ودخلنا في العام الخامس، وما تزال السعودية تراوغ وما تزال السعودية تماطل تسوي في الوفاء بتعهداتها والتزاماتها، تتلذذ بتعذيب اليمنيين. وهذا الأمر الذي لم يعد مقبولا على الإطلاق، لا من قبل القيادة، قبل الجيش، ولا من قبل الشعب. ولذلك نتحرك من أجل أن يصل صوتنا إلى الطرف الآخر، لعله يرعوي، لعله يعود إلى جادة الحق والصواب. نعلم لدينا الكثير من الأوراق التي بإمكاننا أن نستخدمها لننتزع حقوقنا بشيء مشروع ومقفول لنا، ولا يمكن لأي دولة أو أي قوة في العالم أن تجرم أو تشيطن علينا أو تشنع علينا القيام بهذا الفعل على الإطلاق.
1: في المرصد. ألف يوم على الإبادة في غزة، أرقام تختزل حجم الكارثة. تطوي جريمة القرن في قطاع غزة يومها الألف، مخلفة وراءها مشهدا دمويا غير مسبوق في التاريخ الحديث، حيث تواصل آلة الإجرام الصهيونية شن حرب إبادة جماعية وتطهير عرقي شاملة ضد الإنسان والبنيان، وفي مقياس الاستراتيجية العسكرية والسياسية يكشف انقضاء الألف يوم عن حقيقة مركزية صاغتها دماء الشهداء وصمود الأحياء، أن الكثافة النارية الوحشية المطلقة التي استخدمها الاحتلال لم تكن دليلا على القوة بقدر ما كانت تعبيرا عن عجز بنيوي وفشل استراتيجي صارخ في تحقيق الأهداف المعلنة للحرب. ورغم مرور 1000 يوم إلا أن العدوان لم يفلح في كسر إرادة الحاضنة الشعبية، ولا نجحت محاولات التهجير القسري في تفريغ الأرض من أصحابها، وتحطمت أوهام لفرض وقائع سياسية أو أمنية جديدة على صخرة المقاومة الباسلة التي أثبتت جذريتها وقدرتها على استنزاف العدو وإفشال مخططاته التوسعية، لتبقى التضحيات الجسيمة صك صمود يؤكد أن غزة عاصية على الانكسار، وأن عمق الأزمة الإنسانية يقابله ثبات أسطوري على الأرض.
3: بين الجسر الجوي الذي انتشل الكيان الإسرائيلي من سحق محقق في أكتوبر 1973 والتدفق الهستيري للذخائر الذكية وأطنان القنابل المحرمة دولياً، المستمر منذ أكتوبر 2023، وحتى اللحظة تتكشف الحقيقة الاستراتيجية التي توثقها التقارير الرسمية الصادرة عن مصلحة أبحاث الكونغرس الأمريكية في أن الولايات المتحدة لم تكن يوما مجرد حليف سياسي أو راع دبلوماسي، بل هي الفاعل المباشر والشريك التنفيذي الكامل واليد المحركة لآلة القتل الصهيونية في المنطقة. وعلى مدار عقود من الزمن تحولت الترسانة العسكرية الأمريكية إلى شريان الحياة الاستعمارية الذي يحمي هذا الكيان الوظيفي من الانكسار الهيكلي التام أمام ضربات المقاومة. الوقائع الميدانية الدامغة تؤكد أن كل قذيفة هدمت بيتا في غزة، وكل صاروخ استهدف عاصمة إقليمية، وكل رصاصة اغتالت طفلا في الضفة أو في لبنان هي منتج أمريكي صنع في مصانع لوكهيد مارتن وبيونغا، وصدر بضوء أخضر من البيت الأبيض وبتمويل مباشر من أموال الضرائب الأمريكية. هذا التلازم العضوي الممتد لعقود يثبت أن المعارك الميدانية الدائرة اليوم هي مواجهة مباشرة مع الأمريكية، وإنما يرتكبه الوكيل الصهيوني المأزوم من جرائم إبادة وتهجير قسري وعدوان واسع يتجاوز الحدود ليس إلا سلوكا طارئا لعصابات منفلتة، وإنما عقيدة إجرام مركبة وضعتها الإدارة الأمريكية المتعاقبة لتثبيت هيمنتها في المنطقة عبر تحويل دماء الشعوب ومقدراتها إلى وقود لبقاء ركيزتها المتقدمة إسرائيل. هذا التخبط التاريخي شكل المقدمة لسيناريو مكرر بحذافيره، فبعد 50 عاما وإبان ملحمة طوفان الأقصى تلقت واشنطن رسالة استغاثة صهيونية مماثلة لإنقاذ جيش العدو الإسرائيلي من الانكسار الهيكلي الشامل أمام ضربات المقاومة الفلسطينية. لكن فجوة الارتباك الأمريكي تمايزت بين الحقبتين، فبينما انتظرت تل أبيب 10 أيام عام 1973 لتدشين الجسر الجوي الأمريكي، سارعت إدارة جو بايدن في أكتوبر 2023 بالاستجابة الفورية خلال ساعات معدودة لتهبط أول طائرة شحن عسكرية أمريكية في قاعدة نيفاتيم الجوية محملة بأحدث الأسلحة والذخائر الذكية لتعويض الاستنزاف الحاد في مخازن العدو، وذلك دون أن يدفع الكيان الصهيوني دولارا واحدا من ثمن هذا المدد العسكري. الوثائق تكشف عن حجم التجاذبات السياسية الداخلية في الولايات المتحدة وتصاعد حدة الانتقادات والضغوط من قبل بعض المجموعات السياسية والأيديولوجية التي طالبت بإعادة تقييم العلاقات التمويلية مدفوعة بتزايد الضحايا المدنيين وبالأزمة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة. هذا التعهد المباشر من ترامب الذي يتجاوز البعد السياسي اللحظي يميط اللثام عن عمق التخبط والذعر الاستراتيجي لدى الأمريكي الذي يرى في تآكل قدرات وكيله الصهيوني واستنزافه المستمر تهديدا مباشرا لمشروعه الهيمني في المنطقة، ما يدفعه إلى استعجال الحسم العسكري بأي ثمن كان لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من هيبة الردع المتهاوية أمام ضربات جبهات المقاومة.
1: في ذكرى مرور 1000 يوم للعدوان الإسرائيلي على غزة، تقف الأرقام شواهد على مأساة إنسانية لا تكاد تستوعبها العقول، لكن خلف كل رقم حكاية وخلف كل إحصائية روح كانت تحلم وتأمل. إن أرقام المأساة هي سيرة شعب يئن تحت ركام الإبادة ورصيد يعبر عن الإجرام الصهيوني الذي يفوق كل تصور. 1000 يوم رقم قد يبدو عابرا في حسابات الأيام، لكنه في غزة يمثل دهرا من المعاناة المتواصلة. 1000 يوم لم تغب فيها الشمس إلا على مشهد جديد من الدمار، ولم يشرق فيها الصباح إلا على حكاية فقد جديدة. 2,400,000 شخص حولهم الإجرام الصهيوني إلى ظلال تتنقل بين الركام، تبحث عن مأوى من قصف لا يتوقف، وعن لقمة تسكت صرخات الجوع، وعن قطرة ماء تروي ظمأ لا ينقطع. الباحث المختص في شأن الإسرائيلي عادل شديد: المشروع الصهيوني بتدمير قطاع غزة وتهجير الشعب الفلسطيني واستهداف المنطقة برمتها، من يقف وراء ذلك؟
5: هذا المشروع لم يكن مشروعا لنتنياهو وإسرائيل فحسب، وإن كان هو الأداة الرئيسية، إنما كان مشروعا أمريكيا وأوروبيا. يعني الأوروبيين دون استثناء قدموا كل هذا الدعم العسكري والمادي والمعنوي والسياسي لإسرائيل دون استثناء، يعني بمعنى كان مشروعا استعماريا غربيا بشكل مباشر. لا بل إنه في أيضا قوى وأطراف وأنظمة عربية رسمية تواطأت، وجزء منها قدم التسهيل، يعني بالقراءة السياسية الأعمق والأبعد يرى بما حدث بيوم 7 أكتوبر واستهداف للمشروع الاستعماري للمشروع الغربي بالمنطقة، وليس فقط إسرائيل، طالما أنه أداة هذا المشروع وقاعدته المتقدمة بالمنطقة هي إسرائيل. والدليل أنه بالأسبوع الأول الذي حضر وقاد المعركة والحرب هو الرئيس بايدن، وقدم كل ما طلب لا بل أكثر بكثير، وبشهادات كل أركان الإدارة الديمقراطية السابقة أنه قدمت أكثر، وكان يعني في شبه قناعة لدى الأمريكي والإسرائيلي أنه ما حدث ب7 أكتوبر يجب أن يواجه يعني برد كفيل بإعادة تكريس المشروع والهيمنة الغربية وخوف المنطقة من هذا البعبع الغربي وأداته إسرائيل. ولكن بالأمس واليوم يعني صدر في إسرائيل الكثير، يعني من آلاف الكتابات بعد مرور 1000 يوم على ما حدث ب7 أكتوبر وما تلاه. هنالك إجماعا في إسرائيل على أن 7 أكتوبر شكل الضربة الأقوى بتاريخ المشروع الصهيوني بالمنطقة. البعض أيضا يذهب أكثر من ذلك ويعتبر يعني استهدف ليس فقط بين قوسين دولة اليهود، إنما استهدف يهود العالم، وهذا تقدير يراد منه يعني استحضار اليهود والبعد الديني ورمزية وسردية الضحية بهذه السردية، وخاصة في ظل أنه يعني من تداعيات 7 أكتوبر وما تلا أنه كشفت إسرائيل كما هذا النفاق والازدواجية بالمعايير الأمريكية والغربية، مما أدى إلى إحداث هذا التحول الكبير والجذري بمواقف الكثيرين من الشعوب الغربية كما شريحة واسعة من اليهود، مما أدى إلى عزل إسرائيل، بمعنى أن الإخفاق الإسرائيلي والفشل الإسرائيلي ليس فقط يعني إخفاقا استخباراتيا عملياتيا أمنيا نتيجة عدم قدرته على منع ما حدث ب7 أكتوبر والحد من تداعياته، إنما فشل أيضا بتنفيذ ما طلب من إسرائيل تنفيذه بعد 7 أكتوبر. واليوم بعد يعني اليوم إسرائيل والمنطقة والعالم دخلوا اليوم الأول بالألف الثانية التي لا أحد يعلم إن كانت ستكون فقط 1000 ثانية أم ثالثة، لأنه اليوم في إسرائيل في قناعة راسخة قد لا يجرؤ البعض عن التعبير عنها، إنه هاي المعركة هاي الحرب التي دعمت من قبل الكثيرين بالعالم كان متوقع لها أن تؤدي إلى إعادة تشكيل المنطقة بالمقاس الأمريكي والإسرائيلي، ولكن اليوم بعد مرور 1000 يوم تبين إنه هذا التفوق العسكري الإسرائيلي المدعوم أمريكيا وغربيا وهي القدرة التدميرية الهائلة نجحت في إحداث تدمير وفي قتل وفي إبادات، لكنها أخفقت من أن تعيد الأمن الفردي والجماعي لإسرائيل. اليوم
1: ما وراء الأحداث، وضع تحتشد له الأمم، وفود من 100 دولة لتشييع الشهيد الخامنئي، ورسائل الحسم تؤكد أن طريق المقاومة والانتقام مستمر.
6: الشهيد السيد علي الخامنئي استشهد وقلبه عامر بفلسطين، رحل وموقفه كما هو في فلسطين احتلال استيطاني غاشم زائل لا محالة. التحولات والتبدلات الإقليمية وطلاء الاتفاقيات مع كيان الاحتلال التي سارعت إليها دول في المنطقة لم تغير في عقيدته المتحدية للاحتلال إلا مزيدا من الإصرار وتعميقا لشعار مواجهة الاستكبار العالمي. صحيح أن الصواريخ التي استهدفت مقر إقامته كانت تستهدف معها إيران الثورة وسيادتها واستقلالها، وكانت تستهدف التخلص من العائق الأكبر أمام الهيمنة الأمريكية والإسرائيلية، لكنها أيضا استهدفت الدعم للفلسطينيين الذي تضعه الثورة المتجددة في إيران ثابتا أكيدا لا يقبل القسمة على اثنين. عصر اليوم الأول لانتصار الثورة الإسلامية في إيران عام 1979 من القرن الماضي، سفارة إسرائيل في إيران التي شيدها نظام الشاه تغدو سفارة لفلسطين. وبعد 10 أيام زار الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات طهران لتسلم السفارة. يكتب الشهيد السيد خامنئي في مذكراته: إن مع الصبر نصرا، عن البرقيات التي كان يكتبها للرئيس ياسر عرفات وهو في سجنه، وقد قرأها له عند زيارته طهران بعد انتصار الثورة. رئيس الوزراء الإسرائيلي مناحيم بيغن قال حينها: اليوم لقد بدأ عصر الظلمات بالنسبة إلى إسرائيل. أما موشي ديان فقال: لقد بدأ الزلزال وسيصل إلى إسرائيل. كل ذلك كان البداية فحسب، وعنوانا للانفتاح الإيراني على فصائل المقاومة الفلسطينية على اختلاف مرجعياتها الأيديولوجية، ومن ذلك اعتماد ممثل رسمي لحركة حماس بداية التسعينيات في إيران، واستمرار الدعم بالمال والسلاح خلال أكثر المحطات الإقليمية والدولية تعقيدا وحصارا للمقاومة وداعميها. ذاكرة الفلسطينيين مزدحمة بمحطات الدعم التي قادها الشهيد السيد خامنئي، ومنها موجات الوعد الصادق الإيرانية التي أحرقت منشآت الاحتلال. فعندما صمت المجتمع الدولي وشلت يده عن لجم الإبادة الجماعية في قطاع غزة، عبرت إيران عن احتجاجها ومواجهتها بلغة الصواريخ والقدرات العسكرية. تصفيق الفلسطينيين وصفيرهم على أسطح المنازل فرحا بوصول الصواريخ الإيرانية يرتد صداه في لحظة التشييع المهيب، ولسان حاله يقول: شكرا لك، من رسائلك في سجنك إلى سلاح ثورتك لم ينقص عقد وفائك لنا حلقة واحدة.
1: تحولت العاصمة الإيرانية طهران إلى قبلة لوفود العالم ومحور المقاومة في وداع تاريخي للقائد الشهيد السيد علي الخامنئي وسط حضور دولي وشعبي واسع في مشهد استثنائي تجاوز حدود الجغرافيا والسياسة وترجم حجم المكانة التي احتلها في معادلات المنطقة والعالم، وأكد أن استشهاده يفتح مرحلة جديدة عنوانها الثبات وتصعيد المقاومة. ويأتي هذا المشهد فيما يواصل العدوان الأمريكي والصهيوني رهانهما على كسر إرادة الجمهورية الإسلامية ومحور المقاومة عبر الاعتداءات والتنصلات، غير أن المعطيات الميدانية والسياسية تثبت أن هذه الجرائم لم تزد قوى المقاومة إلا تماسكاً، وأن سياسة الإرهاب الصهيوني لم تنجح إلا في توحيد الصفوف وتعزيز خيار المقاومة. هاني الدالي الباحث في الشأن الفلسطيني والمحلل السياسي: هل نحن اليوم أمام مشهد يؤكد أن عملية الاغتيال شكلت عبئا على العدو الإسرائيلي؟
7: نعم بالتأكيد، اليوم نحن أمام مشهد حقيقة يؤكد أن عمليات الاغتيال الإسرائيلية تتحول من هدف تكتيكي لمدى قصير إلى عبء استراتيجي على الاحتلال الإسرائيلي، وأيضا تتحول إلى نقمة وإلى يعني بتقديري صورة إيلام للاحتلال الإسرائيلي، انعكاسات الكبيرة لعملية الاغتيال، وهذا اليوم ما نراه، بمعنى أنه دماء القادة دائما تكون نور لكل من يؤيد هذه الفكرة وكل من يؤيد الثورة والمقاومة، وتكون لعنة ونار تطارد الاحتلال الإسرائيلي ومن يحاول إخماد والتأثير على الثورة، وهذا ما نراه اليوم حقيقة. نحن ب بهذه المشاهد تحمل العديد من الدلالات. الدلالة الأولى الفشل الاستراتيجي والعبء الاستراتيجي على الاحتلال الإسرائيلي من كل عمليات الاغتيال، والتجربة تؤكد ذلك وهذه المشاهد تؤكد ذلك. ثانيا هو عملية التعبئة والإرث للقادة الكبار حينما يستشهدوا، هذا بالتأكيد أول شيء يعزز الفكرة، يعزز هوية المقاومة وعقيدة المقاومة، وهذا بالتأكيد ينعكس عكس ما يريد الاحتلال الإسرائيلي، أراد عزل النظام فإذا بالشعوب وإذا بالدول اليوم والمؤسسات والدول انتقلت من المحلية إلى الإقليمية إلى العالمية وأصبح اليوم أممي من خلال هذه المشاركة الكبيرة التي نراها بكل مكان. أيضا حاول إسقاط النظام داخليا وعزله شعبيا، وإذ نرى أن هناك التفافا شعبيا من كل أطياف الشعب الإيراني. أيضا هو حاول أن يؤثر بعملية العزل، عزل إيران عن كل محيطها، وإذ نرى أن اليوم الدول العربية والإسلامية والأوروبية تبذل الجهد الكبير من أجل بناء علاقات وفتح علاقات جديدة مع إيران التي أثبتت نفسها. ثانيا أيضا أنا بتقدير وهي نقطة مهمة للمرحلة القادمة، عندما نقول أن عملية الاغتيال هي نقطة تحول لصالح المقاومة وعكس الاحتلال الإسرائيلي، هذه المشاهد اليوم اللي نراها بهذه الأعداد الغفيرة وهذه الرسائل التي نراها سواء كان من القيادات الإيرانية أو القيادات العربية أو الإسلامية أو حتى العالمية، تؤكد حقيقة ثابتة وراسخة أن كل عمليات الاغتيال الإسرائيلية وكل سياسة الاغتيالات الانتقامية فشلت في تحقيق أي أهداف على المستوى حتى التكتيكي أو حتى على المستوى الاستراتيجي، وخاصة على المستوى الاستراتيجي. بالتأكيد اليوم نحن أمام نقطة تحول، نقطة التحول هي تعزز سردية المقاومة، المقاومة الفلسطينية، المقاومة الإيرانية، المقاومة اللبنانية، تسري روح المقاومة لأنها تثبت صدقية هذا المشروع وهذه الهوية، وتؤكد مرة أخرى بانكسار الاحتلال الإسرائيلي. ودائما كان قائد الثورة يكرر أن الاحتلال الإسرائيلي إلى زوال، وأن المقاومة الفلسطينية والمقاومة في المنطقة هي الراسخة وهي التي ستنتصر في النهاية. لذلك أنا بتقدير نعم هذه المشاهد التي نراها اليوم هي حقيقة تؤلم الاحتلال الإسرائيلي، هذه المشاهد اليوم التي نراها تضرب كل سردية الاحتلال الإسرائيلي ضربات قاسية وقاتلة ومؤلمة، واليوم هي أيضا تعزز بأنه أن عملية الاغتيال بدل أن تكون تفكك بدل تعزل، اليوم تزيد التماسك والالتحام والتآل والوحدة، وكذلك تعزيز وتعزيز الرواية الأهم لدى الأمة العربية والإسلامية والعالم، هي المقاومة ومواجهة الاستكبار العالمي أو أمريكا أو من يتعاون معهم من الأنظمة.
8: الحادي عشر ليلا في إذاعة صنعاء، موعد النشرة.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الأكارم في كل مكان، مستمعي إذاعة الجمهورية اليمنية إذاعة صنعاء، أحييكم وفي حضرتكم بنشرة إخبارية خامسة وأخيرة لهذا اليوم، يقرأها على حضرتكم عبدالله عبدالله الحيفي. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. البداية بأبرز العناوين. الرئيس مهدي المشاط يهنئ الرئيس الجزائري بالذكرى 64 للاستقلال. قبائل اليمن تعلن النكف والنفير استعدادا لإنهاء العدوان ورفع الحصار. شهداء وجرحى في جرائم صهيونية جديدة بغزة، والعدو يواصل خروقاته في لبنان. ملايين الجماهير تشيع جثمان الإمام الشهيد السيد علي الخامنئي رضوان الله عليه بطهران. من عناوين النشرة إلى التفاصيل، وفيها بعث فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس عبد المجيد تبون رئيس جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية بمناسبة احتفالات بلاده بالذكرى 64 للاستقلال. وأعرب فخامة الرئيس عن تمنياته الصادقة للرئيس تبون بموفور الصحة وللشعب الجزائري الشقيق اضطراد التقدم والنمى. بدوره بعث رئيس مجلس النواب الأخ يحيى الراعي برقية تهنئة إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إبراهيم بوغالي بمناسبة احتفالة الشعب الجزائري الشقيق بالعيد الوطني. أعلنت قبائل محافظات صنعاء وصعدة والحديدة وذمار وعمران وريمة النفير العام والجهوزية والاستعداد لإنهاء العدوان والحصار تلبية لدعوة قائد الثورة السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي يحفظه الله، والاستعداد لإنهاء العدوان والحصار تلبية لدعوة قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، حيث شددت القبائل على الوقوف صفا واحدا خلف القيادة الثورية في خوض معركة استعادة الحقوق والثروات الوطنية المسلوبة والاستمرار في الجهاد لمواجهة المؤامرات التي تستهدف الشعب اليمني أرضا وإنسانا وسيادة واستقلالا. وباركت القبائل تصدي القوات المسلحة لطيران العدو السعودي وإسنادها الكامل للقوات الصاروخية وسلاح الجو المسير والبحرية لردع أي تصعيد، معلنة فتح مراكز التدريب العسكري والالتحاق بدورات التعبئة لرفد الجبهات بالرجال والتمسك بمعادلة وحدة الساحات ضد الغطرسة الأمريكية الصهيونية. وفي سياق متصل، أدانت قبائل الجوف التحركات المشبوهة لمرتزقة العدوان والنظام السعودي في منطقة الريان. مؤكدة الوقوف صفا واحدا لتطهير ما تبقى من الأراضي المحتلة واستعادة الثروات السيادية للبلاد. أدان المركز اليمني لحقوق الإنسان إقدام طيران حربي للعدو السعودي على انتهاك السيادة والأجواء اليمنية بمحاولة اعتراض طائرة مدنية إيرانية كانت تقل أكثر من 200 مواطن من العالقين والجرحى، معتبرا هذا السلوك قرصنة جوية وجريمة حرب مكتملة الأركان تخالف معاهدة شيكاغو للطيران المدني. أوضح المركز أن الحظر المفروض على مطار صنعاء منذ نحو 11 عاما تسبب بوفاة أكثر من 1.5 مليون مريض وآلاف الأطفال نتيجة نقص الأدوية، فضلا عن وفاة 125 ألف مريض تعذر سفرهم للخارج مؤكدا ترحيبه بمبادرة إيران لكسر الحصار وافتتاح خط جوي منتظم، ومطالبا الأمم المتحدة بتحمل مسؤوليتها وإصدار قرار ملزم برفع الحصار الشامل وفتح المطار دون قيد أو شرط. هذه الأخبار تأتيكم من إذاعة صنعاء، إذاعة الجمهورية اليمنية. استشهد 4 مواطنين فلسطينيين وأصيب آخرون اليوم جراء القصف المتواصل للعدو الإسرائيلي على مناطق مختلفة في قطاع غزة. في الضفة الغربية اقتحمت قوات العدو الإسرائيلي مساء اليوم عددا من القرى والبلدات في محافظة رام الله والبيرة، كما اقتحمت قوات العدو مدينة قلقيلية. في سياق متصل حذرت هيئة علماء فلسطين من انتقال العدو الإسرائيلي إلى مرحلة جديدة من الحرب تستهدف شعائر الإسلام ومقدساته بهدف طمس هوية الأمة، مشيرة إلى تدمير نحو 1000 مسجد في قطاع غزة منذ بدء الحرب وحرق المصاحف والإساءة للنبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وتهويد المسجدين الأقصى والإبراهيمي وصولا لإقرار مشروع تقييد الأذان في كنيسة العدو. ودعت الهيئة حكام الدول الإسلامية لوقف مسارات التطبيع وحشد الجهود للدفاع عن المقدسات. من جانب آخر دعا المتحدث الرسمي باسم حركة المقاومة الإسلامية حماس حازم قاسم قيادة السلطة إلى الاستجابة للمطالب الوطنية من خلال عقد لقاءات وطنية جادة والتخلي عن منطق التفرد والإقصاء والتوقف عن محاولة هندسة النظام السياسي لإرضاء قوى خارجية. ارتفعت الحصيلة التراكمية لضحايا العدوان الصهيوني على لبنان اليوم إلى 16,505 أشخاص، بينهم 4,303 شهداء و 12,202 جريح. منذ بداية العدوان الصهيوني الأخير في 2 مارس الماضي، هذا وواصل جيش العدو خروقاته واستهدافه لقرى وجنوب لبنان، حيث أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بقصف مدفعي صهيوني طال جبل باصيل قبالة بلدتي راميا وبيت ليف في قضاء بنت جبيل، بالتزامن مع تنفيذ طائرة مسيرة معادية غارة جوية استهدفت بلدة المنصوري بقضاء صور، بالإضافة إلى إطلاق قوات الاحتلال نيران الرشاشات الثقيلة باتجاه بلدة حداثة وأطراف بلدتي كونين والطيري، واستهدف بلدة مجدل زون بعدة صواريخ بالتزامن مع تكثيف عمليات التمشيط في محيطها. انطلقت في مصلى الإمام الخميني بالعاصمة الإيرانية في النبأ الأخير انطلقت في مصلى الإمام الخميني بالعاصمة الإيرانية طهران مراسم وداع شعبية ورسمية حاشدة للإمام الشهيد للثورة الإسلامية السيد علي الحسين الخامنئي رضوان الله عليه، بمشاركة وفود رفيعة المستوى من مختلف دول العالم، حيث من المقرر إقامة صلاة الجنازة صباح غد الأحد واستكمال التشيع في طهران وقم ثم النجف الأشرف وكربلاء المقدسة وصولا لدفنه الخميس المقبل في مرقد الإمام الرضا بمدينة مشهد في إيران. وفي هذا السياق أكد الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان أن الراية التي ناضل القائد الشهيد لأجلها ستبقى مرفوعة لمساندة المستضعفين، فيما اعتبرت وزارة الخارجية الحضور الدولي الحاشد دليلا على عظمة القائد والشعب الإيراني تحت قيادة خلافه الحكيم السيد مجتبى الخامنئي والتزاما بالقصاص من القتلة. وبدورها جددت وزارة الأمن الإيرانية التمسك بالعهد وحتمية الثأر ومحاسبة أمريكا والكيان الصهيوني على جريمتهما الإرهابية النكراء. هذا وأعرب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي عن تقديره لممثلي أكثر من 70 دولة بينهم إخواننا العرب الأوفياء لمشاركتهم في مراسم إحياء ذكرى القائد الشهيد. وقال عراقجي إن حضور هذا العدد من الوفود الدولية في مراسم إحياء الذكرى يعكس أهمية الحدث ومكانته، مشيرا إلى أن هذه المناسبة ستظل ذكرا تاريخية خالدة في مسار العلاقات المشتركة. ختام النشرة هذا تذكير بأهم ما جاء فيها. الرئيس مهدي المشاط يهنئ الرئيس الجزائري بالذكرى 64 للاستقلال. قبائل اليمن تعلن النكف والنفير استعدادا لإنهاء العدوان ورفع الحصار. شهداء وجرحى في جرائم صهيونية جديدة بغزة، والعدو يواصل خروقاته في لبنان. ملايين الجماهير تشيع جثمان الإمام الشهيد السيد علي الخامنئي رضوان الله عليه بطهران. هكذا من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، وفينا حضراتكم بنشرة خامسة وأخيرة لهذا اليوم. البقاء لله. انتقل إلى رحمة الله تعالى الحاج حمود ناجي الشدادي عن عمر نهز 80 عاما، قضى معظمه في خدمة الوطن، وسيوارى جثمانه الثرى في مقبرة ماجل الدمة بعد الصلاة عليه بجامع الرماح في شارع خولان عقب الصلاة عليها الساعة 9 صباح يوم غد الأحد. تغمد الله الفقيد بواسع الرحمة وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون.
1: وقفة إعلانية.
2: أخي السائق، إذا كنت ستتوقف لفترة طويلة مثل الانتظار في المواقف أو في زحمة المرور، فقم بإيقاف تشغيل المحرك، لأن تشغيل المحرك بلا ضرورة يستهلك الوقود بلا فائدة. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
3: أخي المواطن، أختي المواطنة، الحدائق والمتنزهات متنفس وبهجة لنا ولأولادنا، فلنحافظ على نظافتها.
4: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
5: السلام يتحقق بأن يوقفوا عدوانهم على شعبنا، أن ينهوا احتلالهم لبلدنا، أن يكفوا عن حصارهم غير المشروع الذي يمنعون فيه الدواء والغذاء، ويمنعون فيه المشتقات النفطية والاحتياجات الإنسانية من الوصول إلى أبناء شعبنا إلا بعناء شديد. السلام يتحقق بأن يكفوا عن هذه الممارسات الإجرامية والعدوانية التي لا مبرر لها. أنتم تريدون السلام، فالسلام يتحقق بأن توقفوا عدوانكم وترفعوا حصاركم. نحن شعب معتدى عليه ومحاصر ومحتل مناطق واسعة من بلده، فهل نحن من نتوقف؟ هل نحن الذين تريدون منا أن نتوقف في الوقت الذي أنتم تفعلون كل ذلك؟ تواصلون عدوانكم بكل أشكاله، تواصلون حصاركم بشكل شديد، تواصلون احتلالكم لمساحات واسعة من هذا البلد. معنى ذلك القبول بالاستسلام. المعتدى عليه المحاصر إذا قالوا له توقف، يعني توقف عن دفاعك، يعني استسلم، يعني استسلم. وهذا ما يجب أن يعيه الجميع من أبناء شعبنا. أولئك إذا أرادوا سلاما فالسلام متاح. نحن لا نصر على استمرار الحرب، لأن موقفنا في الأساس هو دفاع. منذ بداية العدوان وإلى اليوم نحن ندافع، ندافع عن شعبنا، ندافع عن بلدنا، ندافع عن حقنا في الاستقلال والكرامة والحرية. فالسلام يتحقق بأن يوقفوا عدوانهم، وأن يرفعوا حصارهم، وأن ينهوا احتلالهم لهذا البلد. ثم تسوى بقية الملفات، ملف الأسرى، ملف تعويض الأضرار، بقية الملفات.

اليماني اليماني بعد اليوم وجهه ما يلام. اليماني بعد اليوم وجهه ما يلام، من تورط في صراعه فبا يسقط صريع. وابن سلمان المخير، وهذا آخر كلام. وابن سلمان المخير، وهذا آخر كلام. يا قبائل نجد ما عد بقي في الوجه ريع، انت بوها سلمية فاوضوا عبد السلام، وانت بونا الحرب فترقبوا يحيى سريع.

هذا ويفهم من براسه خساسة، هذا ويفهم من براسه خساسة، ومن قلب نفسه مراسل معواس. لا تفرثوا يا قوم قبل الدحاسة، ولا تقولوا وضع الأنصار حساس، ولا تقولوا وضع الأنصار حساس. من هو يبانا يفعل اللي براسه، من هو يبانا يفعل اللي براسه. خط التماس الليل يكفي تعساس، ذي فيه بسباسة وعنده حماسة، يرحب على ما ساق بارود الانقاس. لا شمها الخرمان يفقد حواسه، ولا يفيق الله على فكس ابو فاس. من انت كاسة ندخله لنت كاسة، وفي النهاية بايقع قض على مفاس. والحرب عند انصار ربي وناسه، مثل الخليجيين في لعبة الكاس. لا دق طبلة كل من شد باسه، وتكتل بجبهاتنا ساحة عراس.

0: حول الطهران ساحة وداع لإمام الثورة وعماد الجمهورية. انتقلت المراسم إلى طورها الشعبي بعد الوداع الرسمي. يأخذ المشهد أبعادا تتجاوز الرمزية، لا تقتصر على دلالة معينة أو رسائل محدودة، لكنها بين الأمرين تعلن أن مرحلة جديدة بدأت، وأن ما أريد له أن يكون زلزالا في عمق إيران الإسلامية قد ضربت موضع أعدائها من ضفاف الخليج إلى البحر المتوسط، وأنتج قواعد اشتباك جديدة لا تبقى معها القواعد الأمريكية ولا تدوم الغدة السرطانية، وهي متغيرات تأتي تحت قوة ثبات المسيرة الراغبة بالحسنيين واتصال حلقاتها من طهران إلى بغداد، ومن بيروت إلى القدس، ومن جميعها إلى بلد الإيمان والحكمة، في حالة متقدمة للأخوة الإسلامية والاعتصام بحبل الله والجهاد في سبيله والارتباط المكين بأقدس قضية تفرق عنها أكثر العرب وخذلها أغلب المسلمين، وهم في راهن الأيام يشهدون مفارقة مفزعة بل فضيحة مجلجلة لمملكة قرن الشيطان المفلسة أمام حقوق اليمن إلى حد لم تجد ما تعارض به أو تدين خطوته الأولى في طريق رفع الحصار عن شعبه وتحرير أرضه واستعادة ثروته، إلا الغمز من قناة موقف صنعاء من فلسطين وإسنادها غزة من البحر وما بذلته في هذا المضمار من ثمن. قال النظام السعودي إن احنا بنشكل خطر على الملاحة الدولية، جلده بيحكه وما أنحكه لش عندك جلد من ضالع لا نازل بقوة الله.
1: إذاعة الجمهورية اليمنية.

هنا صوت اليمن الكبير، هنا صوت اليمن الكبير، هنا يمن الصمود.

0: تحايل سعودي مفضوح على سجل إجرام مفتوح تجاه شعبنا العزيز لم يبدأ مع سنوات العدوان، كما لم يتوقف عند آخر غارة شنت عليه لإخباعه وتطويعه وسلب سيادته وثروته ومصادرة قراره، وقائمة طويلة من أهداف سعودية أثبت اليمن أن تحققها عين المستحيل، وأن النظام الأرعن في نجد أتعب نفسه فيما لم يصل فيه في نهاية المطاف إلى النتيجة الحاسمة. وما لن يمكنه من الهروب من استحقاقات السلام البينية المشروعة وفي الثبات والتصميم والإرادة دروس قيمة لجميع شعوب الأمة ودافع عظيم لمحور الجهاد والمقاومة. يمن الصمود من إذاعة صنعاء، صوت اليمن الكبير.
1: كل حر عزيز وكل نشم ضايق، صرخت الله أكبر صرخت الله أكبر، بان واجب العالم وكل منافق.
2: ساعة الصف دقت والمحشر حشر، ما بقي خير بين القنبلة والصاعق. يا قلم يا بياض يا خفوق تفجر، كل حر وعزيز وكل نشم ضايق.
3: ساعة الصف دقت والمحشر حشر، ما بقي خير بين القنبلة والصاعق. ساعة الصف دقت والمحشر حشر، ما بقي خير بين القنبلة والصاعق.
2: صرخت الله أكبر صرخت الله أكبر، بان واجه بهالعلم وكل منافق. انتهى

0: وحط المجهر رش جوف الخسيس وبتكفي الساره
1: شرح الصف دكت والمؤشر أشر ما بكي خد بين القنبلة والصاعر

0: دب حجمه والضمه بالصابر واعصف بحزمه عاصفه والاعصار وانت رصاصك مثل سبل الماطر وشل سيفك يا علي ذي الفيقار
1: جرى بالحب السلاح المارد وفق القواعد يا حبيت الفطر ارسل بهايا جيش نوع الطير كل الصعيد
2: والتحية من طاقم الليلة. ثم العداء.

من استشعاره للمسؤولية ومن جبهة الإسناد والنفير الإبداعي إخراجا إذاعيا حفظ الله الحرازي.

والتحية من كل الزملاء: حماد البيلي، أحمد هاي، مجيد المشان، سليم الحميدي، سميح عز الدين تقي، هدهد الصمود بالنبأ اليقين. حيث باشرت القوات المسلحة اليمنية حفظها الله وحفظ الله رجالها المؤمنين الثابتين المبدعين المطورين الواثقين بنصر الله. باشرت قواتنا المسلحة مسارات كسر الحصار وفتحت الأجواء اليمنية أمام التحليق لرفع المعاناة عن شعب طال ظلمه من قرن الشيطان وجيران سوء وإجرام لا تقوم سياستهم تجاه بلد الإيمان والحكمة على أساس مبدأ حسن الجوار والمصالح المشتركة والتعاون الأخوي، ولا تستند إلى الانتماء الإسلامي والعربي، وهو ما يدفع صنعاء الصمود، صنعاء الثبات، إلى تعديلها بالنار في طريق تستكمل فرض السيادة، تنطلق من مظلومية صارخة وقضية عادلة وأرضية ردع نشط ومستوى جاهزية عال واستعداد صادق لمواجهة تشل العدو وتحاصره وتعجزه كما فعلت من قبل. وصنعاء بتثبيت هذه المعادلات الجديدة تتوج 1000 يوم من جولات مواجهة مفتوحة وصراع حتمي لا ينتهي إلا بزوال السرطان من كل أرضنا في فلسطين ورحيل الشيطان الأكبر من جزيرة العرب. ووحده هكذا برنامج يمكنه أن يواجه مشروع إسرائيل الكبرى أو الشرق الأوسط الجديد، فالأوطان لا تحميها الاتفاقيات كما لا تلغيها الصفقات، سرية كانت أو علنية، وكائنين من كانوا حكامها. وبالغة مهما بلغت شطارة اليهودية، لابد أن يرحل من أرضنا سواء كان في قاعدة أو ثكنة أو معسكر أو مستعمرة، وسواء كان بعقال أو كان بالبزة الأمريكية، لا فرق، عليه أن يعود من حيث جاء وجمعت قطعانه وسيقت ونقلت إلى أراضينا المقدسة وجوارها وما بعده. فهذه البلاد من فلسطين إلى لبنان أعلى من أن يطالها المتنازلون. السيادة هم الصهاينة، وهي لن تكون دون خطة نهاية، فدائما ما كان الغزاة هم أخسر الناس. وطهران المتشحة بالحزن في وداع قائد تاريخي أذل اليهود والمستكبرين تكرس هذه الحقائق وتعيد كتابتها من ضفاف هرمز، وتستكملها صنعاء من ضفاف أخرى، ولله الأمر من قبل ومن بعد.

هاوية لا هاوية الشواهد غريبة يلعبوا للبيبة رب الأبد بالله كل من يرتجب الجيوش المهيبة.

0: وساوية يا العجاف العصيبة الظفر بين جيبه وعد رب السماء غير الوعود المريبة العدو في مصيبة والنهاية قريبة
1: هبة المتنظر
0: نكست كل هبة محال واصعب محال يتوسع الاحتلال عقب الإقامة زوال ومغادرة وخلق

0: العودة سريع والعود بإذن الله بما يثلج صدور قوم مؤمنين إلى التحرر، إلى الاستقلال، إلى استعادة الحقوق والثروة.
1: عاجل عاجل
2: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية، بسم الله الرحمن الرحيم.

في مشهد يحمل في طياته أبعادا تتجاوز مجرد حدث عسكري أو سياسي عابر. شهد فجر الجمعة 3 يوليو 2026، شهد لحظة مفصلية في تاريخ الصراع مع العدو السعودي المدعوم أمريكيا، عندما حاول تشكيل من الطيران الحربي للعدو السعودي اعتراض طائرة مدنية إيرانية كانت تقل أكثر من 200 مواطن يمني من العالقين والجرحى والمرضى في طريقها إلى مطار صنعاء الدولي، في خطوة تمثل خرقا للأجواء اليمنية وتجسيدا لإرادة سعودية جامحة في الحفاظ على معادلة الحصار والوصاية التي فرضتها على اليمن طوال 11 عاماً.

غير أن فشل هذه المحاولة بفعل تصدي قوات الدفاع الجوي اليمني. سلام الله عليهم، حفظهم الله، ثبتهم الله، نصرهم الله، ونحن إلى جانبهم بالدعم والإسناد والإنفاق في سبيل الله، مستشعرين لمسؤوليتنا أمام الله. وعلى كل يمني، على كل يمني حر وحرة أن يدعم، أن ينفق، فسماء اليمن ليست للنزهة. غير أن فشل هذه المحاولة من قبل العدو السعودي بفعل تصدي قوات الدفاع الجوي وإجبار الطائرات المعادية على مغادرة الأجواء وإعلان البدء في مسار كسر الحصار بشكل كامل، مثل إذانا ببدء مرحلة جديدة كليا في موازين القوى وقواعد الاشتباك.

0: وأطل سريع سريعا بما احتوى بيان قواتنا المسلحة من فعل ورد فعل وحضور يماني يحمل الحكمة والإيمان ويرسم بداية مرحلة جديدة.
1: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية، بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. صدق الله العظيم. في صباح هذا اليوم الجمعة وعند الساعة 25 دقيقة صباحا، خرج تشكيل من الطيران الحربي العدو السعودي أجواء المحافظات اليمنية في إطار محاولته لمنع طائرة مدنية إيرانية كانت تقل على متنها أكثر من 200 مواطن من العالقين والجرحى والمرضى من الهبوط في مطار صنعاء الدولي الذي يفرض عليه وعلى اليمن حصارا ظالما لما يقارب من 11 عاما. إلا أن محاولته باءت بالفشل بفضل الله من خلال تصدي القوات المسلحة اليمنية لهذه المحاولة باستهدافها بعدد من صواريخ الدفاع الجوي، وتم إجباره على مغادرة الأجواء بحول الله وقوته وعليه. فإن القوات المسلحة اليمنية تؤكد على الآتي: أولا، نحذر العدو السعودي المجرم من تكرار أي محاولة لخلق الأجواء أو عدوانا يستهدف بلدنا، فإنه سيقابل برد شامل باستهداف مطاراته ومصالحه الحيوية في البر والبحر. ثانيا، لن نقبل باستمرار الحصار السعودي الأمريكي الظالم على بلدنا إلى ما لا نهاية، وسنتخذ كل الخطوات المشروعة لإنهاء هذا الحصار. ثالثا، ندعو أبناء شعبنا العزيز لمواصلة النفير العام والجهوزية القتالية تلبية لدعوة السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله. رابعا، نؤكد على جاهزية القوات المسلحة بكافة تشكيلاتها لأي خيارات يتخذها السيد القائد يحفظه الله، وأن يدها على الزناد لتنفيذ التوجيهات في إطار فك الحصار السعودي الأمريكي عن شعبنا العزيز وإخراج المحتلين. أخيرا، نشدد على ضرورة إنهاء الحصار والوصاية على مطار صنعاء الدولي، ونشيد ونثمن بإجلال وتقدير بموقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية في المبادرة بكسر الحصار ونقل المرضى والعالقين والوفد الرسمي والشعبي المشارك في تشييع الشهيد السيد علي خامنئي رضوان الله عليه. ونؤكد على استمرار الرحلات بين مطاري صنعاء وطهران بإذن الله تعالى لفك الحصار والمعاناة عن شعبنا اليمني العزيز المظلوم مهما كانت النتائج والتداعيات. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء، 18 من محرم 1448 للهجرة، الموافق 3 من يوليو 2026. صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
0: الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.

0: اليمني هو الاستسلام، هذا هو المستحيل. يأبى لنا الله، تأبى لنا فطرتنا الإنسانية، يأبى لنا شرفنا الإنساني، تأبى لنا قيمنا الدينية ومبادئنا الدينية، انتماؤنا للإسلام، عروبتنا الأساسية والأصلية، تأبى لنا أن نستسلم لأي أحد. والله لأن نتحول إلى ذرات تبعثر في الهواء أشرف لدينا وأحب إلينا وأرغب إلينا من أن نستسلم لكل أولئك الأندال المجرمين المفسدين في الأرض، الطواغيت المتكبرين. هذا هو المستحيل الذي لا يكون ولن يكون.
1: ويأتي البيان العسكري الذي أصدرته قواتنا المسلحة ليشكل إعلانا استراتيجيا متعدد الأبعاد، يتجاوز في دلالاته حدود التصدي العسكري المباشر، ليكون إعلانا عن طي صفحة اللا حرب واللا سلم التي رهنت عليها جارة السوء طويلا، وتدشينا لمسار حاسم في إنهاء الحصار والاحتلال ونزع الوصاية السعودية على القرار اليمني. ما هي الأبعاد المتشعبة لهذه الخطوة؟ وما هي دلالاتها السيادية المباشرة وانعكاساتها الإقليمية والدولية؟
2: العملية بدأت والأهداف بدأت تتحقق مع بداية أول 15 دقيقة، حصلت القوات ولله الحمد على سيطرة جوية مطلقة.
3: سلم نفسك.
4: الحكومة اليمنية تسيطر على 70% من الأراضي اليمنية. التهديد الأسلحة الاستراتيجية كصواريخ سكاد والطائرات أصبح متلاشي على مدن وقرى المملكة العربية السعودية. هذا هو ما نتحدث عنه اليوم، ولا نتحدث عن افتراضات واعتقادات.
1: منذ إعلان تحالف العدوان بقيادة السعودية حربه على اليمن في مارس 2015 للميلاد، كان الحظر الجوي الشامل أحد أبرز تجليات هذه الحرب وأكثرها قسوة، حيث تحول هذا الحظر إلى أداة سياسية متكاملة الأركان استهدفت ضرب السيادة اليمنية في الصميم. فعلى مدى 11 عاما تعمدت السعودية التحكم المطلق بحركة الطيران من وإلى اليمن، لدرجة أن طائرات الأمم المتحدة نفسها لم تكن قادرة على الإقلاع أو الهبوط في أي مطار يمني دون إذن مسبق من الرياض. هذا الواقع شكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، وجسد عقلية الوصاية السعودية التي تتعامل مع اليمن كإقليم تابع لا كدولة ذات سيادة. اللافت أن السعودية

مهددة وفرضت إجراءات أمنية معقدة وأخضعت الرحلات لآلية موافقة مسبقة تمس جوهر السيادة الوطنية. وهذا المسلك كان رسالة واضحة أن عودة الحياة إلى المطارات اليمنية ليست حقا سياديا لصنعاء، بل منا سعودية قابلة للسحب في أي لحظة.

هل تقبلون بأن تغلق كل المطارات في السعودية، أن تنقطع الرحلات، أن تغلق الموانئ؟ نحن سننطلق بمقابلة كل خطوة بمثله. المطار مطار الرياض بمطار صنعاء، البنوك بالبنوك، وهكذا الموانئ بالميناء. لن نقبل منكم أبدا أن تتجهوا اتجاها عدوانيا، إجراميا، أحمقا، غبيا. لا أحد يفعل مثله في كل الدنيا. من يطلب من مثل هذه الخطوات في كل العالم؟ هي أمور غريبة جدا، حمق رهيب جدا. لا ندري ما سبب هذا الحمق والضلال والعياذ بالله.

الطائرة الإيرانية تحد استراتيجي متعمد. في هذا السياق يأتي وصول الطائرة الإيرانية إلى مطار صنعاء ليشكل نقلة نوعية في طبيعة الصراع، فهذه الرحلة بقدر ما كانت مهمة إنسانية لنقل المرضى والعالقين كانت في ذات الوقت فعلا سياسيا بامتياز، يستهدف كسر الحظر الجوي من جانبه الاستراتيجي. لقد اختارت إيران بتنسيق واضح مع صنعاء أن تتحدى المنظومة السعودية للحظر الجوي، وأن تتصرف على أساس أن الأجواء اليمنية هي أجواء دولة ذات سيادة كاملة. ما يضاعف من أهمية هذه الخطوة هو التوقيت، فهي أتت الطائرة الإيرانية بعد سلسلة من التطورات الاستراتيجية الكبرى التي شهدت المنطقة، وفي مقدمتها عمليات الإسناد اليمني لغزة التي أثبتت قدرات عسكرية هائلة، والمواجهة المباشرة مع الأساطيل الأمريكية في البحر الأحمر، والاتفاق الأمريكي اليمني الذي شكل اعترافا ضمنيا بالقدرات اليمنية. كل هذه العوامل تضافرت لتجعل من الرحلة الإيرانية

اختبارا عمليا لمدى قدرة السعودية على الاستمرار في فرض وصايتها، ورسالة واضحة أن مرحلة الإذعان للإملاءات السعودية قد ولت إلى غير رجعة.

الأمريك يدفع بكم إلى أمور غبية جدا وعدوانية جدا. هل تقبلون بأن تغلق كل المطارات في السعودية، أن تنقطع الرحلات، أن تغلق الموانئ؟ نحن سننطلق لمقابلة كل خطوة بمثلها. المطار مطار الرياض بمطار صنعاء، البنوك بالبنوك، وهكذا الموانئ بالميناء.

0: ضربه رجاجيل.
1: الفشل العسكري السعودي، رسالة مزدوجة. محاولة اعتراض الطائرات الإيرانية عبر إرسال سرب من المقاتلات الحربية للعدو السعودي كشفت عن إصرار الرياض على الحفاظ على قواعد الاشتباك القديمة، لكنها في الوقت نفسه كشفت عن حدود قدرتها على فرض إرادتها. ففشل هذه المحاولة بفعل تصدي الدفاعات الجوية اليمنية وإجبار الطائرات السعودية على الانسحاب هو نجاح عسكري بفضل الله، ورسالة استراتيجية مزدوجة. الرسالة الأولى موجهة للعدو السعودي، مفادها أن سماء اليمن لم تعد ساحة مفتوحة لاستعراض القوة السعودية، وأن محاولات الاختراق ستواجه بردع فوري وفاعل. والرسالة الثانية موجهة إلى المجتمع الدولي، تفيد أن صنعاء باتت قادرة على تأمين أجوائها، وأن الرهانات على استمرار الحصار الجوي قد أصبحت رهانات خاسرة. وقد عبر البيان العسكري عن هذا التحول بعبارات التحذير للعدو السعودي المجرم من تكرار أي محاولة لخرق الأجواء أو عدوان يستهدف بلدنا، فإنه سيقابل برد شامل باستهداف مطاراته ومصالحه الحيوية في البر والبحر. وهذه اللغة المباشرة أصبحت مستندة إلى قدرات ردع مثبتة ميدانيا، وهذا ما سنقف أمامه.

0: المكتبات.
1: طي صفحة لا حرب ولا سلم، تشريح مرحلة خفض التصعيد. منذ الإعلان عن مرحلة خفض التصعيد في أبريل من العام 2022 للميلاد، راهنت السعودية على استراتيجية تقوم على استغلال الوقت وإدارة الصراع بدلا من حله. تمثلت هذه الاستراتيجية في تقديم تنازلات شكلية محدودة مقابل الحفاظ على الجوهر. استمرار الحصار، تجميد القضايا السيادية الكبرى كالاحتلال والسيطرة على الثروات، والإبقاء على الوصاية السعودية على القرار اليمني. صنعاء من جانبها قدمت تنازلات كبيرة خلال هذه المرحلة، سواء على المستوى الإنساني أو السياسي. قبلت بصيغ مخففة للرحلات الإنسانية، وانخرطت في وساطات متعددة، وأبدت مرونة لافتة في مسارات التفاوض. لكن النتيجة كانت دائما واحدة: مماطلة سعودية، تراجع عن التعهدات، غياب أي إرادة حقيقية لإنهاء العدوان والحصار. سعودي بنت كلب، السعودية بنظامها بنت حرام، مش إلا بنت كلب، بنت حرام. هذا النظام السعودي ابن حرام، لأنه لا يرعى الاتفاقيات، مثل اليهود، مثل اليهودي تماما، ينقض عهوده، ما عنده وفاء بالالتزامات والعهود والاتفاقيات. ما عاد نشتي اتفاقيات يا رجال ربي في قواتنا المسلحة، والله ما عاد نشتي اتفاقيات. عدو اليوم 11 سنة جربناه، 11 سنة لا هو حق سلام، ولا هو حق جوره، ولا هو حق حياة. هذا النظام السعودي ما يشتينا إلا حاضر مرحبا، يشتينا بلا كرامة، بلا سيادة، بلا قرار، واشتينا شحاتين على أبوابه. هذا النظام السعودي قد وفد لأحذية اليمنيين الأباء الكرماء الأعزاء الذي بذلوا وضحوا تحت قيادة هذا القائد، هذا القائد العلم أبي جبريل يحفظه الله.
2: تريدون أن يكون اليمن بكله وهذا الشعب بكله برصيده التاريخي، بهويته الإيمانية، بشرفه، بقبائله الحرة والعزيزة، بمكوناته بكل أنواعها، مجرد خول وعبيد وخدم لديكم تحت أقدامكم وأقضيتكم. هذا أبعد من عين الشمس. كم المسافة ما بين الأرض وبين الشمس؟ أليست مسافة بعيدة جدا، مليارات الكيلوهات؟ هذا أبعد عليكم من عين الشمس. نحن شعب بهويتنا، بإيماننا، بفطرتنا، بتاريخنا، نأبى الذل، نأبى العبودية لغير الله. نصر وسنظل نصر على أن نكون شعبا حرا مستقلا عزيزا كريما، وهذا حق لنا، حق شرعا وقانونا وبكل الأعراف الدولية والبشرية، حق طبيعي. من يريد أن يسلب منا هذا الحق نسلب منه بعون الله حياته وروحه وقوته وإمكانياته، ويفشل ويخسأ ويكون ما يكسبه هو الخسران.

هذا النمط من السلوك السعودي، المماطلة والتراجع عن التعهدات وغياب أي إرادة حقيقية لإنهاء العدوان والحصار، هذا النمط من السلوك السعودي لم يكن ناتجا عن عجز عن تنفيذ الاتفاقات، بل كان استراتيجية متعمدة تقوم على حساب دقيق لموازين القوى. فالرياض كانت تراهن على أن استمرار الحصار والحرب الاقتصادية على بلادنا سيؤدي في نهاية المطاف إلى إضعاف الموقف اليمني، وأن الزمن يعمل لصالحها. لكن ما غفلت عنه هو أن الزمن في الحروب غير المتكافئة قد يعمل لصالح الطرف الأكثر صمودا والأقدر على تطوير قدراته وإعادة تعريف شروط الصراع. استهلاك أوراق الصبر، لماذا الآن؟ البيان العسكري لقواتنا المسلحة إلى جانب خطاب السيد القائد يحفظه الله في مطلع العام الهجري الجديد 1448 هجرية، أعلن بوضوح أن صنعاء استهلكت كل أوراق الصبر والمرونة، وأن مرحلة خفض التصعيد التي راهنت عليها السعودية قد انتهت. والسؤال هنا، لماذا الآن بالذات؟ الإجابة تكمن في حزمة من المتغيرات الاستراتيجية المتزامنة. أولاً، أثبتت عمليات الإسناد اليمني لغزة أن اليمن لم يعد الطرف الضعيف المعزول الذي كان عليه في العام 2015 للميلاد، قبل 11 سنة. فالصواريخ والمسيرات التي عبرت أكثر من 2000 كيلومتر لتضرب أهدافاً في عمق الكيان الإسرائيلي، والتي أجبرت الأساطيل الأمريكية على مغادرة البحر الأحمر، شكلت نقلة نوعية في ميزان الردع الاستراتيجي. ثانيا، كشف الانسحاب الأمريكي من المواجهة مع قواتنا المسلحة اليمنية في البحر الأحمر بعد الفشل في تحقيق أهداف العمليات ضد اليمن، كشف عن تراجع الالتزام الأمريكي بحماية المصالح السعودية في مواجهة المخاطر الحقيقية، على أساس أن السعودي ما يعرف أن الأمريكي بياع وأن الأمريكي مصلحي، رغم أنه كان يفلته حتى في عمليات في الإعصارات اليمنية وعمليات توازن الردع التي كانت تنفذها قواتنا المسلحة. وهذا التحول هز أحد المرتكزات الأساسية التي استندت إليها الرياض في رهانها على الحصار. ثالثا، أثبتت المتغيرات الإقليمية وعلى رأسها تعزيز موقع إيران الاستراتيجي أن معادلات القوة في المنطقة لم تعد كما كانت، فاستعداد طهران للدخول في مواجهة مباشرة مع الحظر الجوي السعودي هو مؤشر على أن الحسابات الإقليمية قد تغيرت بشكل جذري. رابعا، على المستوى الداخلي، وصلت حالة النفير الشعبي والتعبئة المجتمعية إلى مستويات غير مسبوقة، ما وفر لصنعاء قاعدة صلبة للانتقال إلى مرحلة أكثر حسما في مواجهة الحصار.

على السعودي أن يدرك جيدا أنه لا يمكن أبدا أن نسكت عن مثل تلك الخطوات الرعناء الحمقاء الغبية. عليهم أن يكفوا عن هذا المسار الخاطئ، وإلا سنقابل كل شيء بمثله. المطار مطار الرياض بمطار صنعاء، البنوك بالبنوك، وهكذا الموانئ بالميناء. إذا كنتم بهذا المستوى من السلبية لم يكفكم ذلك، وكنتم تريدون الإقدام على ما هو أسوأ وأخطر وأكبر، وأن تتورطوا وتخسروا مصالحكم، أمنكم، استقراركم، وتجلبوا الخطر على نفطكم وعلى مخزونكم النفطي الضخم وإمكاناتكم الاقتصادية وتجروا المشاكل، فهذا هو خياركم. ماذا نفعل لكم إذا كنتم إلى هذا المستوى من الغباء والعمالة للأمريكي والعمالة للإسرائيلي؟ ليست المسألة أننا سنسمح لكم بالقضاء على هذا الشعب وإيصاله إلى مستوى الانهيار التام لكي لا يحصل مشكلة، فلتحصل 1000 مشكلة، ولتصل الأمور إلى أي مستوى كانت. إذا كنتم تريدون أن تتورطوا فتورطوا وجربوا،

0: من إدارة الصراع إلى حسم المعركة. هكذا يمثل بيان القوات المسلحة إعلاناً بالانتقال من منطق إدارة الصراع إلى منطق حسم المعركة، وهي نقلة استراتيجية كبرى تعني أن صنعاء لم تعد تقبل أن تكون وتيرة التقدم نحو إنهاء الحصار والاحتلال خاضعة للإيقاع السعودي. بدلا من ذلك تنتقل المبادرة إلى اليد اليمنية التي باتت تفرض معادلات جديدة بقوة الأمر الواقع. إن إعلان القوات المسلحة أن مسار الرحلات بين صنعاء وطهران سيستمر مهما كانت النتائج والتداعيات هو إعلان نوايا صنعاء التي تضع السعودية بين خيارين، يا بذاء يا بذاء. والله أني بين حس أن صوتي ما هو تمام، ربما نفسيتي، ربما الأجهزة عندنا في الإذاعة، ربما المؤسسة اليمنية للإذاعة والتلفزيون، ما نداري والله ما لي. ربما رئاسة قطاع الإذاعة، بين حس أن صوتي ما هو سابر. ورب محمد، لكن نسأل من الله. المرحلة مرحلة جهوزية إلا عندنا في الإعلام حقنا المسؤولين، مدري هم دارين إن المرحلة مرحلة جهوزية واستنفار ولا ماشي. يجي لك أنت، ما دخلي أنا. إن أعلان القوات المسلحة أن مسار الرحلات بين صنعاء وطهران سيستمر مهما كانت النتائج والتداعيات هو إعلان نوايا صنعاء التي تضع السعودية بين خيارين. خلونا نركز على العدو السعودي ده الحين، وبعدها نبصر أصحابنا إنهم يسووا الإعلام الرسمي بدين وذمة. أحشي 11 سنة يصير هكذا، ها لله وفلله، حرم ما سبرت. قال لك مدري ما، خلونا نسر السعودية ذا الحين. إن إعلان القوات المسلحة أن مسار الرحلات بين صنعاء وطهران سيستمر مهما كانت النتائج والتداعيات هو إعلان نوايا صنعاء التي تضع السعودية بين خيارين، إما القبول طواعية بإنهاء الحصار أو أن نواصل كسره خطوة بخطوة ضمن مواجهة شاملة. وفي الحالتين فإن معادلة الحظر الجوي التي أرادت السعودية فرضها علينا قد انتهت. سابر يا محمد آل جابر. وعلى الباغي تدور الدوائر.
1: والله لن نركع أبدا، لن نركع ولن نستسلم، لن نركع ولن نستسلم.
2: صواريخهم نشق الطرق ولا ناسف منهم وبعدهم إن شاء الله لحتى نوصل إلى أقصى هدفنا.
3: وذا الحين يا سلمان، والله لو تقرف السعودية بحجرها وشجرها وتقرفها على اليمن لنقوم من بين التراب.
4: احنا يد واحدة نقمع الفعال والطائرة والصواريخ. احنا صامد، والله ما قد اصطبح صامد، والله ما بيدي حاجة في البيت صامد. انا وغيري مش لنا يا دمو، حرم عليك الوطن.

يمن الصمود من إذاعة صنعاء، إذاعة الجمهورية اليمنية، صوت اليمن الكبير. 11 عاما من العدوان والحصار، 11 عاما من أعمارنا وأرواحنا، من آمالنا، من أفراحنا وأتراحنا، من صبرنا، من دمعنا وابتسامنا، مما واجهناه وعايشناه وعشناه بكل تفاصيله نحن وأبناؤنا وأبناء أبنائنا. 11 عاما من العدوان والحصار، بالمقابل نفير شعبي ورسمي لانتزاع الحقوق.

0: أحد عشر عاما مضت والعدوان الأمريكي السعودي يستبيح اليمن أرضا وإنسانا في حرب كسرت فيها كل القوانين، تهاوت معها كل المواثيق الدولية. 8 سنوات من قصف متواصل لم يسلم فيها حجر ولا بشر، تلاها حصار خانق وعدوان اقتصادي ممنهج لا يزال يفتك بما تبقى من مقدرات شعبنا اليمني. واليوم ومع بلوغ المأساة نقطة لا عودة، يطل اليمن برأسه شامخا ليعلن أن زمن الصبر قد انتهى، وأن إشارة البدء لإنهاء الاحتلال ورفع الحصار قد أطلقت بقوة السلاح والشعب معا. حرب بلا غطاء قانوني، اتفاق بددته القنابل. حين بدأت طائرات تحالف العدوان شن غاراتها على العاصمة صنعاء في 26 مارس 2015، كانت المكونات السياسية اليمنية مجتمعة في فندق موفنبيك بصنعاء، وقد باتت على وشك إعلان اتفاق ينهي الأزمة ويدير العملية السياسية. صرح بذلك المبعوث الأممي إلى اليمن آنذاك جمال بن عمر قائلا بعد استقالته بأسابيع، قال: كنا أقرب من أي وقت مضى. جمال بن عمر قال: كنا أقرب من أي وقت مضى إلى اتفاق سياسي عندما بدأت الغارات الجوية. نقلا عن نيويورك تايمز في أبريل 2015، هذا الإفصاح الأممي كشف أن الحرب لم تكن ضرورة ولا خيارا أخيرا، بل كانت انقلابا على التسوية السياسية وإجهاضا مقصودا لإرادة اليمنيين في التوافق، وهو ما يجرد العدوان من أي مسوغ قانوني أو أخلاقي منذ يومه الأول. شن تحالف العدوان خلال 8 سنوات من الحرب الضاربة والعدوان أكثر من 270,000 غارة جوية، أكثر من ربع مليون غارة. على من؟ على الأرض التي يأتي منها نفس الرحمن، على من وصفهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الإيمان يمان والحكمة يمانية. ويجي واحد هرتوع يقول لك خادم الحرمين الشريفين، هؤلاء خدام للحرمين الشريفين، هؤلاء أولاد حرام، ما يصبرش تغلطوا، ما بنغلطش. لأن الذي زرع النظام السعودي آل سعود والله كانت نجد والحجاز، تسمت بالسعودية لأن من زرعهم هو نفسه الذي زرع كيان العدو الإسرائيلي في فلسطين، هو ذاته الذي زرع آل سعود في نجد والحجاز بريطانيا، والمخطط واحد. وبعد أصل النظام السعودي صهيوني، أصلهم يهود وقروك وكتب التاريخ، بس بلان الله بهذا الجار الموذي الصهيوني بامتياز. تحالف العدوان خلال 8 سنوات شن أكثر من 270,000 غارة جوية بمعدل يفوق 90 غارة يوميا، شغل نظيف هذا القصف الممنهج دمر أكثر من نصف مليون منزل، أسفر عن استشهاد وجرح ما يتجاوز 60,000 مواطن مدني، في حصيلة أكدتها تقارير وزارة حقوق الإنسان. لم تقتصر الكارثة على الأرواح والمساكن، بل امتدت إلى تدمير شبه كامل للبنية التحتية، طرق، جسور، مطارات، موانئ، مصانع، مستشفيات، مدارس، جامعات، ملاعب رياضية، بل إنه استهدف كل شيء، البشر والشجر والحجر، حتى البقر والخيول لم تسلم.
1: فليبسط لست مقصر وليعنف.
0: راهن تحالف العدوان على بلادنا الذي ضم 17 دولة، 17 دولة، بثقل عسكري هائل على حسم المعركة خلال أسابيع، فحشد مئات الطائرات وآلاف الجنود والدبابات والمصفحات، جند مئات الآلاف من المرتزقة اليمنيين والسودانيين والفرق حق العالم وكلاب الأرض وديدان العالم والأمريكيين والكولومبيين، وهي حقائق وثقتها تحقيقات صحفية دولية كتلك التي نشرتها نيويورك تايمز، الإعلام الأمريكي، حول استخدام تحالف العدوان لمرتزقة من أمريكا اللاتينية، وفتح عشرات الجبهات في مختلف المحافظات.
2: ناوين لنا نية؟
0: ما قصدك جو يلعبوا هنا؟
3: أي جيوش لاحتلال بلدنا فسيثبت شعبنا اليمني العظيم من جديد أن اليمن مدبرة الغزاة.
1: هي الحرب التي لابد منها.
0: إلا أن جيشنا اليمني بفضل من الله وعونه وتأييده، حفظه الله، مسنودا بقبائل اليمن الأبية، ألحق بآلة الحرب هذا هزيمة استراتيجية مدوية، وكانت ذروة ذلك عمليات كسر الحصار والتي نفذت على 3 مراحل بين 11 و25 من مارس 2022. تمكنت القوات المسلحة خلالها من ضرب منشآت أرامكو الحيوية في جدة بعمق الأراضي السعودية بطائرات مسيرة وصواريخ دقيقة، ما تسبب في اشتعال النيران في النفط السعودي 2 يوم متتاليين بفضل من الله. نقلت الحرائق بشكل مباشر القناة الإخبارية السعودية الرسمية، ومراسل الإخبارية السعودية كان بيروي الحدث ومن خلفه النيران لأرامكو وهي تحترق بفضل من الله. والسعودية مزرجة. وقد غطت وكالة رويترز في 26 مارس 2022 الهجوم، وأكدت اندلاع حريق هائل في منشأة تابعة لأرامكو. رويترز أشارت يومها إلى تصاعد المخاوف السعودية على أمن إمدادات الطاقة، وأمام هذا العجز ما لك أن تعني أنه الملك سلمى، الملك سلمى صاحب الزهايمر، صح ما تقول صاحب السعادة، خرج في تصريح وقال قال الحوثيون لم يستهدفوا نفط المملكة، قال استهدفوا النفط العالمي، بيقلب علينا ابن الكلب، ابن الكلب لا سابع جد، لا سابع جد. وأمام هذا العجز أعلنت الرياض حينها عدم قدرتها على ضمان الاحتياج العالمي، قالوا ما عاد نقدرش، استهدفوا حقكم النفط، النفط العالمي، نفط العالم. من الكلب بيقلب العالم علينا، لأنه أصلا قد كان قال إن احنا بنهدد مكة وإن احنا خطر على الكعبة المشرفة وما تمش، كان بيقلب علينا البشمركة من الأنظمة العربية والمسلمين على أساس يقولوا ما عاد حكمنا الجمعة، ما تمش، ما صحش من ذلك الخبيرات السعوديشي، لا استهدفنا الكعبة المشرفة ولا استهدفنا أمن مكة، لأنه كذاب الإعلام السعودي، ما كنا نستهدف إلا القواعد العسكرية، ما نستهدف إلا السمين من الأهداف. رجع قال أقلب العالم واسكه لي الشغلة وأرامكو تحترق، خارج يقول مشوا، هذا حقنا، هذا حق العالم، بيستهدفوا النفط حقكم وأمن الطاقة العالمي. أعلنت الرياض حينها عدم قدرتها على ضمان الاحتياج العالمي من النفط، وهو ما دفعها إلى طلب وساطة أممية عاجلة

0: التهدئة والمماطلة الصعودية بنذكر الناس، لأن احنا ننساه بسرعة. التهدئة والمماطلة الصعودية، تعميق المأساة، مش هذا وبس، واحتلال الثروة. جاء اتفاق التهدئة برعاية الأمم المتحدة بعد أسبوع فقط من عمليات كسر الحصار، 2 أبريل 2022، وقبلته صنعاء مشروطا بمعالجة الملفات الإنسانية، الإفراج عن الأسرى، فك الحصار، دفع المرتبات، والتعويض عن جرائم العدوان. لكن جارة السوء مملكة آل سعود، المملكة السعودية مارست منذ توقيع الاتفاق سياسة المماطلة والتسويف قطوة بعده، ولم تنفذ استحقاقات الشعب اليمني، وما بنطلبش منهم منه، هذا حقنا، لأنه معانا شوية مرتزقة عملاء خونة ساروا للرياض وحضروا مؤتمر الرياض ووقعوا للسعودي على بياض، إنه يقتلنا ويقصفنا وينهبنا ويحاصرنا ويجوعنا ويموتنا. إليك يا الكلبة ولا المرتزقة والخونو والعملاء، وقعوا للسعودي على بياض، فعلبهم ما اشتهت، وهم الذين هبوا وقتلوا وسرقوا ومرضوا وقهروا واستعبدوا، هم من قبل ومن بعد السفلة، هؤلاء السفلة الذي عرفناهم وبصرناهم وحكمونا ونهبوا ثرواتنا وقالوا ان احنا شعب عرضه وشعب ربل، وهم الذي كانوا يعني ياكلوا العباد والبلاد، اكلوا ونهبوا وسرقوا وعبثوا وفسدوا، فعلوا العبيدريات كلهن، وفي الأخير ساروا السعودي وقالوا لها فعلي مشيتي في هؤلاء. والسعودي ما قصرش، مبررة الشرعية هذه قالوا أيردوها، دفنوها عندهم، دفنوا التنبع عندهم، وقبلها خلوا التنبع يقيل نفسه ويقيل الجنرال علي محسن، حمير ما مثلهم حمير، كانوا معززين سرق ومعززين وكل شيء لهم والجهالهم واصحابهم وشلتهم، ما عاد نشي تكرر الشلة، ايوه ما عاد نسياش تتكرر الشلة، شلة فلان وعلان وزعيد ومعايد، لأن البعض يشي يعيدها بخباثة بنجاسة بنذالة بحقارة. المهم مارست السعودية سياسة المماطل والتسويف، ولم تنفذ استحقاقات الشعب اليمني، بل عمقت الأزمة وشرعت في احتلال اقتصادي منظم. كان المرتزقة يبيعوا النفط ويوردوا للبنك الأهلي السعودي ثروات الشعب اليمني، بسر على مرتزقة، بسر على أندال، بسر على خونة، هؤلاء تأمنهم على أبنائك وعلى مستقبلك وحاضرك وخيراتك ومقدراتك، والله ما أمنهم يلقطوا لي بوري في يوم ماطر. شكلت مرتزقتها في مجامع عسكرية سعودية تسيطر على مساحات شاسعة من البلاد، تمارس فيها البلطجة والحرابة والتقطعات وتحت مسميات مختلفة، والأهم أنها لا تزال تحتل موانع حيوية وتسيطر على الثروات الوطنية من نفط وغاز في المحافظات الشرقية والجنوبية وتنهبها بعيدا عن الشعب اليمني. الحصار الخانق لا يزال مفروض على الموانئ والمطارات مع التلاعب بالعملة وطبع أوراق نقدية غير مغطى استهدفوا حتى العملة، يستخدم كأداة في الحرب الاقتصادية الشاملة ضد اليمنيين. سمعتوه ولا ما سمعتوش؟
1: الأمريكي أن يدرك أنه بالنسبة لنا في موضع المعتدي المقتل، وأن عليه أن يرفع جنوده وأن يبعدهم من أي قاعدة في بلدنا، هذا غير مقبول أبدا. عليه أن يرحل، ارحل ارحل من بلدنا من أرضنا، أنت محتل وأنت معتد، ارحل من الريان، ارحل من المكلة، ارحلوا من كل محافظات بلدنا، ارحل يا سعودي، ارحل يا إماراتي، ارحل يا بريطاني، ارحلوا أنتم كلكم محتلون في أي محافظة، في أي منشأة، في أي قاعدة، في أي جزيرة، في أي مكان من مياهنا الإقليمية في البحر.
0: غزة والإسناد اليمني. منذ أكتوبر 2023 حمل اليمن على عاتقه مسؤولية إسناد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من خلال عمليات نوعية في البحرين الأحمر والعربي استهدفت ملاحة العدو الصهيوني ضمن معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس. وطوال هذين العامين من الانشغال بمواجهة العدو الإسرائيلي استغل النظام السعودي، يا سادة يا كرام قد بنتي لكم 11 سنة في شكل حكاية للذين نسيوا أو بتناسوا، قد بنتي لكم زعماء حكايات ألف ليلة وليلة. وقصص عندهرة والهلالي، الله ما عبّم مثل هذا الشعب الهلالي صدق. وطوال هذين العامين من الانشغال بمواجهة العدو الإسرائيلي استغل النظام السعودي في عمليات إسنادنا لغزة انشغال اليمن ليمعن في الحصار والعدوان الاقتصادي، لأنه عدو نذل ويمنع أي إجراءات من شأنها التخفيف عن اليمنيين. بل إنه واصل دعم خلاياها الأمنية لزعزعة الاستقرار الداخلي في ازدواجية معادية ولا تخفى على أحد. وصلت الأمور اليوم إلى نقطة لا عودة. كيف يعني؟ الشعب اليمني يعيش غليانا غير مسبوق، القبائل تخرج يوميا في وقفات جماهيرية تعلن النفير العام والجاهزية الكاملة لكل الخيارات التي يراها السيد القائد العلم سيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي يحفظه الله. إشارة البدء، الناس مراعين لإشارة البدء، أطلقها القائد بوضوح في بيانه بمناسبة دخول العام الهجري الجديد 1448 هجرية، ثم أكدها في كلمته بذكر استشهاد الإمام الحسين عليه السلام، حيث دعا السيد القائد بشكل صريح. البعض ما قد دهنش، البعض عندنا هنا ما قد استوعبش دعا السيد بشكل صريح إلى التعاون في بلدنا رسميا وشعبيا يعني على المستوى الرسمي المسؤولين المفروض كل واحد ينهم، وفي مقدمتهم المسؤولين على الإعلام الرسمي إنه يذهنوا يظهر لهم ما به يدروا إلى التعاون في بلدنا رسميا وشعبيا للتصدي للمخاطر والتحديات الناتجة عن الاستهداف العدائي الشامل. العدو ما توقف بيستهدفنا من جهة الأعداء ضد شعبنا العزيز، ومن ذلك احتلالهم لمساحة كبيرة من البلد وسيطرتهم على الثروة الوطنية من نفط وغاز، وانتهاكهم بكل أشكال الانتهاك لسيادة البلد واستقلاله، وحصارهم وحربهم الاقتصادية الشاملة ضد شعبنا وتجييش التكفيريين والمرتزقة. وهذا ما يوجب تضافر الجهود بالاستعانة بالله والسعي لإنهاء العدوان والاحتلال والحصار حتى ينعم شعبنا العزيز بكامل الاستقلال والحرية، ويستفيد من ثرواته الوطنية، ويعيش بكرامة وعزة، وخلاص من التبعية.

0: قبلة الحرب.
1: وها هي قواتنا المسلحة أعلنتها مدوية ضد تحالف العدوان السعودي الأمريكي الصهيوني إماراتي، ولا خيار آخر سوى الحل العسكري، خاصة وأن قبائلنا الأبية، القبائل اليمنية، أعلنت جهوزيتها الكاملة لأي تطورات أو مستجدات.

ليست وراء السراب، بل خلفها جيش ميداني اكتسب من الخبرة والعتاد ما يجعل أي حرب قادمة تحت عنوان رفع الحصار والاحتلال. اليوم الشعب كله مدرب، رجال ونساء كبار وصغار، ولا أظنهم إلا كلهم كبار وهم كذلك.

اليوم كلنا مدربين، كلنا مدربين وجاهزين. فضل من الله، فضل من الله. 11 سنة، لا سنة ولا سنتين ولا ثلاث ولا أربع ولا خمس ولا ست ولا سبع ولا ثمان، 11 سنة. وعندنا استعداد وجهوزية حتى آخر نفس. وبنوصي أبناءنا وأبناءنا يوصوا أبناءهم. ما قصتك؟ أين تسير بصليطك يا سعودي؟ أين تسير بصليطك؟ استهدفتوا حتى الأجنة في بطون الأمهات. والله والله ما خلوا لنا شيء. يا الله والحد، يا الله والحد. لا نازعنا هذا النظام في ملكه، ولا احتلينا، ولا جيشنا المرتزق والخونة مثل ما فعله لأسقاضه، ولا استهدفنا جبهتها الداخلية، ولا منعنا الناس يسيروا يحجوا. هو فعل كل شيء، فعل كل حاجة، فعل كل حاجة. إننا ننسى، ننسى. معركة محسومة. ومعركتنا هي معركة رفع الحصار والاحتلال. كلام، كلام واحد واضح. وسأل الطارف، سأل الطارف، معركتنا معركة لرفع الحصار والاحتلال. معركة محسومة النتائج بإذن الله. الأيام القادمة ستثبت أن اليمن الذي استطاع إحراق النفط السعودي وفرض معادلات الردع قادر اليوم بفضل من الله وعونه وتأييده والإنفاق واستشعار المسؤولين لكل يمني ويمنية حر مستشعرا لمسؤوليته، والناس مستمرين حتى آخر نفس، حتى آخر نفس. احنا اليوم أكثر قدرة بفضل من الله، أكثر من أي وقت مضى، على انتزاع الحقوق كاملة كاملة. اشتي حقي، اشتي حقي من عيون السعودي. وعلى أن شعبنا اليمني اليوم قادر بإذن الله على أن يكتب نهاية مؤلمة للمعتدين ومن والمحتلين. أما المرتزق والخون والعملاء لا، لا على الطريق هكذا هف. والله لا على الطريق. ما قالوا ما في الحنش إلا رأسه، طق الرأس ما عاد يفعل الحنش، يختج، يختك، يطرح، ما ضرب الرأس. وقد ضربنا أكثر من رأس بفضل من الله، عندنا تجربة. بالحين هؤلاء لا أدوات، السعودي والإمارات ولا لا أدوات، أدوات لمن؟ للأمريكي والصهيوني. وقد واجهناهم بفضل من الله. بيك جرب حظف في البحر وكان قصده ان الدنيا سلامات. والله وبعدها

هذه الغوائر وتلك الفضائح كسرنا ناموسة بفضل من الله رجال ربي. وكل مستشعر المسؤولية من شعب الثبات والإباء والعز والتضحيات والوفاء والصبر والمصابرة. ما لك أنت؟ أين تصير بصليدك يا سعودي؟ شعبنا قادر بقوة الله أن يكتب نهاية مؤلمة للمعتدين والمحتلين. واليمن معروف عبر الأزمان ويعرفها البرتغالي والحبشي والبريطاني والعثماني وكل من حاول أن يحتل هذه الأرض. اليمن مقبرة للغزاة وسيعود الوطن إلى أهله حرا عزيزا مصون الكرامة. إن أنفلت أرضنا لمن لم يستطيعوا أن يحافظوا حتى على كرامتهم، على شرفهم، على عرضهم، على نسوانهم. ما لك أنت؟ أشي نظر يا نظر.

0: الزميل المخرج حفظ الله الحرازي، يا أخي هذا الحيفي خراط بيخرط علينا 12 سنة وبيخلي من الحب الكوبة. هو صوتك ما هذا صوتك كلام حفظ صح، الحيفي هذا خراط. أتي لكم الذي ما يكذبوش أكيد عتصدقوهم هما، وقد جربتهم 12 سنة. ذوق والعدو الأمر، مش الأمر بس، الأمرين. يوم الجمعة طلع لهم العميد يحيى سري المتحدث باسم قواتنا المسلحة. من هي قواتنا المسلحة؟ هذا المؤمنة المطورة المبدعة التي ساندت غزة وكسرت ناموس الأمريكي في البحر الأحمر بفضل من الله. طلع لهم يحيى سريع وقد احنا فاقدين له، والله قد احنا فاقدين له كلنا. طلع لهم يوم الجمعة وبيان، بيان فيها التحذير وفيها التذكير وفيها اليقين وفيها الفعل ورد الفعل، بيان حنان ضنان. هذه ما قد سمع شيء يسمع.
1: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. صدق الله العظيم. في صباح هذا اليوم الجمعة وعند الساعة 5:25 صباحا خرج تشكيل من الطيران الحربي العدو السعودي أجواء المحافظات اليمنية في إطار محاولته لمنع طائرة مدنية إيرانية كانت تقل على متنها أكثر من 200 مواطن من العالقين والجرحى والمرضى من الهبوط في مطار صنعاء الدولي الذي يفرض عليه وعلى اليمن حصارا ظالما لما يقارب من 11 عاما، إلا أن محاولته باءت بالفشل بفضل الله من خلال تصدي القوات المسلحة اليمنية لهذه المحاولة باستهدافها بعدد من صواريخ الدفاع الجوي، وتم إجباره على مغادرة الأجواء بحول الله وقوته. وعليه فإن القوات المسلحة اليمنية تؤكد على الآتي: أولا، نحذر العدو السعودي المجرم من تكرار أي محاولة لخلق الأجواء أو عدوانا يستهدف بلدنا، فإنه سيقابل برد شامل باستهداف مطاراته ومصالحه الحيوية في البر والبحر. ثانيا، لن نقبل باستمرار الحصار السعودي الأمريكي الظالم على بلدنا إلى ما لا نهاية، وسنتخذ كل الخطوات المشروعة لإنهاء هذا الحصار. ثالثا، ندعو أبناء شعبنا العزيز لمواصلة النفير العام والجهوزية القتالية تلبية لدعوة السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله. رابعا، نؤكد على جاهزية القوات المسلحة بكافة تشكيلاتها لأي خيارات يتخذها السيد القائد يحفظه الله، وأن يدها على الزناد لتنفيذ التوجيهات في إطار فك الحصار السعودي الأمريكي عن شعبنا العزيز وإخراج المحتلين. أخيرا، نشدد على ضرورة إنهاء الحصار والوصاية على مطار صنعاء الدولي، ونشيد ونثمن بإجلال وتقدير بموقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية في المبادرة بكسر الحصار ونقل المرضى والعالقين والوفد الرسمي والشعبي المشارك في تشييع الشهيد السيد علي خامنئي رضوان الله عليه. ونؤكد على استمرار الرحلات بين مطاري صنعاء وطهران بإذن الله تعالى لفك الحصار والمعاناة عن شعبنا اليمني العزيز المظلوم مهما كانت النتائج والتداعيات. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء 18 1448 للهجرة، الموافق 3 يوليو 2026. صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
0: هيا قلتكم الله، هذا يخرط، هذا يكذب، ما يكذب شولة ولا يخرطوا. إذا أنا خراط أو كذاب هؤلاء ما يخرطوش، ما يتولى اليقين، ما يتولى الكلام، ما يتولى كلمة الفصل. وما هي كلمة الفصل؟ سمعتوا في هذا البيان لقواتنا المسلحة، سيركع النظام السعودي وسيأخذ الشعب اليمني حقه بالقوة. مش أحلام الوضوح والشفافية والصراحة، لا الذي يشتي ولا الذي ما يشتيش. وبيان قواتنا المسلحة للناس جمعة، لكل من هم على هذه الكرة الأرضية، مش إلا أهل سعود. قواتنا المسلحة في البيان للعدو السعودي، أي خرق للأجواء سيقابل برد شامل، رد شامل. أمس أنتوا دارين أنهم بيغوروا في مجلس التعاون الخليجي؟ والله أني زغضت السعودية أمس بعد البيان، ما أعرف والله أنهم زغضتوا وزغضت البلاء. طلع مجلس التعاون بكلها الخليجي، أي عدوان على أي دولة بعد البيان، أي عدوان على أي دولة في مجلس التعاون هو عدوان على كل دول مجلس التعاون الخليجي. عنقول لهم تحيا لعمان والذي في راس مرق يمرق.

0: أي خرق للأجواء سيقابل برد شامل. إذا أنا بنفعل الحب كوبا أنا لا بين أتكلم عن بيان قواتنا المسلحة، هذه بيقول إن أنا بين خرط أو بين كذب. سابر أنا غراط أنا كذاب، هيا مالك أنت. لكن سمعت بيان قواتنا المسلحة على لسان المتحدث الرسمي لقواتنا المسلحة. أي خرق للأجواء سيقابل برد شامل، رد شامل ضد المصالح الحيوية في البر والبحر. يا قوة الله يا قوة الله. وما في بيان قواتنا المسلحة والرحلات بين صنعاء وطهران ستستمر مهما كانت النتائج والتداعيات. أنتو سمعتوا بيان قواتنا المسلحة ولا ماجي؟ بعدما يقرب من 11 عاما من الصبر والحصار الجائر والعدوان الغاشم، قواتنا المسلحة أعلنت أن زمن الانتظار قد ولى بلا عودة. تمثل الساعة 6 من يوم الجمعة، اليوم احنا قد احنا حد صح يعني أول أمس، الساعة 6 من يوم الجمعة 3 يونيو، يمثل مرحلة مفصلية وضعت حدا للحصار السعودي الأمريكي الجائر. فقد سقطت الخيارات السلمية على صخرة التعنت واللؤم السعودي، ذلك العدو الذي لم يترك بابا للحل إلا وأغلقه أو صده، ولا سبيلا للإنسانية إلا وأعاقه، لأنه ما عند أبو إنساني ولا عند الشرف ولا عند المروءة ولا قيم ولا أخلاق. هذا العدو نذل بامتياز. ما حدث فجر الجمعة من خرق للعدو السعودي للأجواء اليمنية كان إعلانا صارخا للحرب على الحق في الحياة، قصدي السعوديين كل البرم لذيذ، ومحاولة دنيئة لقتل المرضى والجرحى. الطائرة كانت فيها مرضى وجرحى وهم يسعون لطلب العلاج، وهنا كانت لحظة التحول الكبرى. في الساعات الأولى من فجر الجمعة عند الساعة 25 دقيقة من صباح الصبح، المفروض يقولوا يا فتاح، إلا السعودي ما يقولش يا فتاح لأنه معتدي أثيم، معتد أثيم، مشو حق سلام، مشو حق سلام، ولا عند أبو الناموس ولا عند الشرف ولا عند الكرامة، ما له حق سلام. لا يعقل لا يعقل، لا يتعظ أيعتبر عيتنوماس، بس حمار ابن حمار. كيف تعرف عقي والدي؟ قالوا بعماله. هذا هو العدو السعودي، هذا هو العدو السعودي. في الساعات الأولى من فجر الجمعة عند الساعة 25 دقيقة صباحا بدأت سماء اليمن تكتب فصلا جديدا من فصول الصراع مع العدو السعودي. طائرة مدنية قادمة من طهران تحمل على متنها أكثر من 200 إنسان بين جريح يتضور ألما ومريض يلهث بحثا عن دواء منعه الحصار السعودي الجائر، وعالق حانب حرمته مملكة الرمال من أهله، حانب في الخارج. 200 جريح ومريض وحانب تحمل على متنها أكثر من 200 إنسان بين جريح يتضور ألما ومريض يلهث بحثا عن دواء منعه الحصار، وعالق حانب حرمته مملكة الرمال من أهله، طائرة لم تأتي إلا محملة بالجرحى والمرضى. مدنية، كان يفترض أن تعود بوفد يمني للمشاركة في تشييع الشهيد السيد علي الخامنئي كبقية المشاركين من شتى بقاع العالم، لكن العدو السعودي المجرم لم يرى في تلك الطائرة سوى فرصة للقتل البطيء. تشكيل من طيرانه الحربي اخترق الأجواء اليمنية لا لشيء. قصكم أي حقك حاجة؟ يعني فيها فائدة للإنسانية، فيها فائدة للضمير الحي، فيها فائدة للدين، ما بش بسلو ما يستهدف. تشكيل من طيرانه الحربي السعودي اخترق الأجواء اليمنية لا لشيء إلا لمنع مرضى من بلوغ مستشفياتهم ومنع جرحى من لملمة أوجاعهم. لقد أرادوا أن يبقى مطار صنعاء الدولي سجن كبير بلا قضبان يموت المحتجزون فيه بالحصار والجوع والمرض. لكن هذه المرة كان الرد مختلفا. دفاعاتنا الجوية بفضل من الله لم تكتفي بالرصد، ضروري ما يدروا الناس ما الذي حصل، ضروري دفاعاتنا الجوية لم تكتفي بالرصد بل انطلقت صواريخها لتقول كلمتها المدوية كفى. أجبر الطيران المعادي على الفرهر وعادت الطائرة المدنية إلى بر الأمان لتهبط بركابها في تحدٍ لإرادة الحصار. ما يميز بيان قواتنا المسلحة اليوم هو روحه الجديدة، لا حديث فيه عن ضبط النفس أو إعطاء فرصة للحلول السياسية. بيان قواتنا المسلحة استمعتم له، ما بش فيه ضبط النفس أو إعطاء فرصة للحلول السياسية، بل تحدث بلغة من بلغ به اليقين أن السلاح وحده هو ما يفهمه هذا العدو اللئيم. وجاءت بنوده الأربعة لتعلن تدشين مرحلة رفع الحصار بقوة السلاح. معادلة المطار بالمطار والمصلحة بالمصلحة. في أوضح تحذير أعلنت قواتنا المسلحة أن أي محاولة سعودية مستقبلية لخرق الأجواء أو ارتكاب عدوان لن تقابل بإدانة بل برد شامل يستهدف المطارات. يا سعودي، الرد سيستهدف رد شامل يستهدف المطارات والمصالح الحيوية في البر والبحر. يعني ده الحين لو ما يجي بيان قواتنا المسلحة ما عاد أطلعش يقول إحنا صبرنا وإحنا قلنا لهم وإحنا حذرناهم، ما عفش. ده الحين لما يطلع العميد يحيى سريع في بيان قادم ما يطلع لا يعلن أنه تم استهداف المصالح الحيوية في العمق السعودي. بيان قواتنا المسلحة ما بين اشتهج ولا بين أستبق أي شيء، وإنما بيان قواتنا المسلحة معادلة المطار بالمطار والمصلحة بالمصلحة. في أوضح تحذير أعلنت قواتنا المسلحة في البيان أن أي محاولة سعودية مستقبلية لخرق الأجواء أو ارتكاب عدوان لن تقابل بإدانة. يعني ما عبش انه يطلع العميد يحيى سريع ويقول حذرناهم وانت لهم فرصة، ما عبش، ما يطلع الله يعلن عن عمليات عن استهدافات عن فرض صوتي عجنهم عجين العجين. والله عن مسير احرق الدنيا حريق. جاي يقول لي ما عبش وندين ونفعل اطلع اطلع البيان القادم لقواتنا المسلحة. مع انه كان نفسي بأمانة لكن لانه معنا قاعد احنا مسلمين طبعا ولا ما هو على ما في نفسي انا اخترق الاجواء السعودي ها اخترق الاجواء كان يجي الرد ذيك ساعة على طول والله حامي غباره وما يعلنوش ما تعلنش قوة المسلح هذا الذي كان في نفسي ها يقع صاروخ لكن صاروخ ولا مسيره وما نعلنش وكان باستطاعتهم لكن مؤمنين. المهم البيان القادم اطلع العميد يحيى سريع ما عاد يقولش واحنا فعلنا ها اطلع على طول بيان استهدفنا والله ما قصدك وللمهل العشير يرجعوا يغوروا مجلس التعاون الخليجي وان اي عدوان على احد احدى دول المجلس هو بمثابة عدوان الذي ما ينفع روحه امام ايران ما ينفع روحه امام اليمن ولا تنفعوا ارواحكم عمركم الهين هين وعنخزق عيونكم واذانكم والقافكم مشي الزلط كل شيء أب ما هو أعظم من الزلط. المهم لحين أي بيان قادم لقواتنا المسلحة هيكون رد تكون عمليات وديفة الوديف ما عب صفات يتوسط بزعيط بمعيط يقول ما يقول حنجيبك يعني حنجيبك ساعة الإعلانات ومش حتقدر يا سعودي تغمض عينيك والله وما عبش آح ولا داخل ولا قدك تحتلني زابي لا عتقول يا أتقول آح وآحين ما بش لا داخل لا خارج.
1: وعلي فإن القوات المسلحة اليمنية تؤكد على الآتي: أولا نحذر العدو السعودي المجرم من تكرار أي محاولة لخلق الأجواء أو عدوانا يستهدف بلدنا فإنه سيقابل برد شامل باستهداف مطاراته ومصالحه الحيوية في البر والبحر. ثانيا لن نقبل باستمرار الحصار السعودي الأمريكي
0: هذا النقطة أنه ما أي محاولة سعودية مستقبلية لخرق الأجواء أو ارتكاب عدوان لن تقابل بإدانة لأنه قد ضلع لك العميد حياة سريع بيحذرك ما عاد أيجيش بيان يحذر ما عبش يطلع بيان يعلن استهدفنا بكذا كذا كذا وكانت وكانت الإصابة دقيقة ما عاد يطلع العميد حياة سريع إلا فيها كذا بيانات لأن قد حذر نزيد نحذر ما عبش رد شامل سيستهدف المطارات والمصالح الحيوية في البر والبحر إنها معادلة ردع جديدة جوهرها هتقولوا لي ما هو جوهرها أقول لكم ما يفعلوا بيانا أي مجازفة سعودية تعني استهدافا يمنيا لكل المصالح الحيوية ما هي المصالح الحيوية يا حيبي منشآت نفطية واقتصادية ومقرات سيادية والله قال لك والأهم ما ورد من تهديد باستهداف المصالح في البحر
2: هتقولوا لي كيف؟
0: العدو يدرك تماما ماذا يعني ذلك. المصالح في البحر، المصالح في البحر. وللمكام يغوروا. نصنج لهم في البحر، في البر والبحر. العميد يحيى سريع في بيان قواتنا المسلحة، قال والبحر. عايز تنجو والله، بس صنج. أيوة، ما عدوش صاد. استهداف المصالح في البحر، والعدو يدرك تماما ماذا يعني ذلك. إن لم ترضخ المملكة فقد تصبح يوما عاجزة. نرجعوا قلوا، قال المعنى، ربما إذا لم ترضخ السعودية قد تصبح يوما عاجزة عن تصدير برميل نفط واحد. فكما ستستهدف معامل التكرير في العمق السعودي، ستستهدف كل سفينة محملة بالنفط. والله نستهدفها الموانئ، سفينة في البحر، العطاء شربها في ناخس. فكما ستستهدف معامل التكرير في العمق السعودي، ستستهدف كل سفينة محملة بالنفط. وقد رأى العالم بأم عيني ما فعلته قواتنا المسلحة بفضل من الله بالسفن الأمريكية والصهيونية والبريطانية، وكل من كان في لازم مرق ويشتي يتمرق في البحر الأحمر كلهم بسروا وشاهدوا خلال معركة إسناد غزة. بس هذا المرة السعودي إذا وشي يتمرق، أي يتمرق من دمه، من دمه هو، من نفطه هو، من مصالحه الحيوية هو مش غيره. لن يستمر الحصار. في البيان ما بنتي لكم تحليل، الله ما بلاك لم من بيان قواتنا المسلحة. البيان القادم أيقع في الصنج للسعودي. إذا ما وبع شو واستوعب، اقسم بالله انه صنج. ما لك يطلع بين قواتنا المسلحة ويقول دكينا 5 سفن أغرقنا 6. أين يسير السعودي بروحه؟ لن يستمر الحصار. هتقولوا لي كيف؟ أقول لكم من بين قواتنا المسلحة. بيان قواتنا المسلحة كان حاسما واضحا وفي أبهى صوره، لن نقبل باستمرار الحصار السعودي الأمريكي. على لسان المتحدث الرسمي لقواتنا المسلحة العميد يحيى سريع، لن نقبل باستمرار الحصار السعودي الأمريكي الظالم على بلدنا إلى ما لا نهاية. سمعهم يا خبير، سمعهم. هذا البند هو إعلان النية بتحويل المعاناة إلى فعل عسكري. صنج. حصار دم 11 سنة، لا سنة ولا سنتين، أما 3 أتعب حالي. هكذا قال المعنى. هذا 11 سنة بنقول لكم من أعمارنا، من الشعر الأبيض الذي في رأسي، من التضحيات، من صبر الأسرى، من تضحيات الشهداء، من معاناة الجرحى وآلامهم، من عذابات الناس، من آلامهم، من وجعهم. ما فعلنا بأبو، ما عندنا لأبو السعودي هذا. 11 سنة حصار دم، 11 سنة لن يستمر 11 يوم إضافيا دون ثمن باهظ يدفعه من يفرضه. فمن غير المنطقي أن يحاصر شعبنا من نظام عميل ثم يبقى شعبنا بلا كلمة فصل. وإن كان النظام السعودي استغل انشغال اليمن بإسناد غزة في السنوات الماضية، فإن اليمن اليوم بعون الله قادر على انتزاع حقه مهما عظمت التحديات. لقد نفذ صبر الشعب اليمني، بده بسوى القبائل وبده خريج كل يوم، وهي بتعلن النفير والجهوزية لأخذ الثار من داخل داخلهم، من أعماق أعماقهم، من معاناتهم، من صبرهم، من مصابرتهم. بده بسوى القبائل في الوقفات، والكل بيعلن النفير والجهوزي لأخذ الثأر من من؟ من النظام المتغطرس المتكبر. آن الأوان ليعرف آل سعود أنهم أعجز من أن يكونوا حجر عثر في طريق شعب، وهم دارين وإحنا دارين والعالم كل الداري. هذا الشعب آل سعود لن يكونوا أعجز من أن يكونوا حجر عثرة في طريق هذا الشعب الأبي العزيز الكريم الوفي المضحي الباذل، يشهد التاريخ بدوره في طمس إمبراطوريات وإركاع أخرى.
1: وعلي فإن القوات المسلحة اليمنية تؤكد على الآتي: أولا، نحذر العدو السعودي المجرم من تكرار أي محاولة لخلق الأجواء أو عدوانا يستهدف بلدنا، فإنه سيقابل برد شامل باستهداف مطاراته ومصالحه الحيوية في البر والبحر. ثانيا، لن نقبل باستمرار الحصار السعودي الأمريكي الظالم على بلدنا إلى ما لا نهاية، وسنتخذ كل الخطوات المشروعة لإنهاء هذا الحصار. ثالثا، ندعو أبناء شعبنا العزيز لمواصلة النفير العام والجهوزية القتالية تلبية لدعوة السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله. رابعا، نؤكد على جاهزية القوات المسلحة بكافة تشكيلاتها لأي خيارات يتخذها السيد القائد يحفظه الله، وأن يدها على الزناد لتنفيذ التوجيهات في إطار فك الحصار السعودي.
0: لقد تختم البيان كامل يا حفظ. النفير العام التعبئة الكبرى، إشارة واضحة إلى أن المعركة القادمة قد تتسع. النفير العام والتعبئة الكبرى وقوة التعبئة، إشارة واضحة إلى أن المعركة القادمة قد تتسع. وجهت قواتنا المسلحة دعوة للشعب اليمني في البيان لمواصلة النفير العام والجهوزية القتالية. هذه الدعوة التي تأتي تلبية لنداء السيد القائد السيد عبد الملك يحفظه الله، تعني أن الجبهة الداخلية في حالة استنفار كامل، وأن الشعب بأسره شريك في هذه المعادلة الجديدة. في البيان اليد على الزناد، اختتم البيان التأكيد على أن قواتنا المسلحة بكافة تشكيلاتها جاهزة لأي خيارات يتخذها السيد القائد، وأن يدها على الزناد لتنفيذ توجيهات فك الحصار وإخراج المحتلين. هذه اللغة المباشرة في بيان قواتنا المسلحة تؤكد أن زمن المناورات السياسية قد ولى، وأن زمن الحسم العسكري قد بدأ. ما بش أحلام من الصنج العسكري حأحلام ما بأطعم منه. وقد ذاق العدو السعودي بأس صواريخ اليمن، وطيرانه المسير طيلة 8 سنوات قبل عمليات الإسناد، لأنه تكون العمليات القادمة بإذن الله في السعودية. غير الأعصارات اليمنية، وأرامكو بتحرق على الهواء. هيكون حريق ودفاعة، وربما دفاعة وحريق. ما قدرش أعطي لكم الجواب النهائي، ردت البيان.
1: هذه المحاولة باستهدافها بعدد من صواريخ الدفاع الجوي، وتم إجباره على مغادرة الأجواء بحول الله وقوته. وعليه فإن القوات المسلحة اليمنية تؤكد على الآتي: أولا، نحذر العدو السعودي المجرم من تكرار أي محاولة لخلق الأجواء أو عدوانا يستهدف بلدنا، فإنه سيقابل برد شامل باستهداف مطاراته ومصالحه الحيوية في البر والبحر. ثانيا، لن نقبل باستمرار الحصار السعودي الأمريكي الظالم على بلدنا إلى ما لا نهاية، وسنتخذ كل الخطوات المشروعة لإنهاء هذا الحصار. ثالثا، ندعو أبناء شعبنا العزيز لمواصلة النفير العام والجهوزية القتالية، أيوة، تلبية لدعوة السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله.
0: أي أن زمن الحسم العسكري قد بدأ، وقد ذاق العدو السعودي بأس صواريخ اليمن وطيرانه المسير طيلة 8 سنوات من المواجهات العسكرية. أما اليوم بعد عمليات إسناد غزة، سيذوق العدو السعودي ما هو أشد وأمر. ما بقول لكم، احتمال دفاعة وحريق، واحتمال حريق ودفاعة. ما نقدرش نجزم ما هو الأول، الصدق، لأن نأيق عن ضربات بفضل من الله. وتقع عمليات عالمية. 11 سنة يا سعودي، 11 سنة لا يوم ولا يومين يا ابن الحرام.
1: رابعا، نؤكد على جاهزية القوات المسلحة بكافة تشكيلاتها لأي خيارات يتخذها السيد القائد يحفظه الله، وأن يدها على الزناد لتنفيذ التوجيهات في إطار فك الحصار السعودي الأمريكي عن شعبنا العزيز وإخراج المحتلين. أخيرا، نشدد على ضرورة إنهاء الحصار والوصاية على مطار صنعاء الدولي، ونشيد ونثمن بإجلال وتقدير بموقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية في المبادرة بكسر الحصار ونقل المرضى والعالقين والوفد الرسمي والشعبي المشارك في تشييع الشهيد السيد علي خامنئي رضوان الله عليه. ونؤكد على استمرار الرحلات بين مطاري صنعاء وطهران بإذن الله تعالى.
0: تصدقوا بالله أن بعد البيان حكي يوم الجمعة، أننا منتظر أجي يوم السبت. أنا كمواطن يمني مش كأعلامي، منتظر أجي يوم السبت وقرأ نشرة الساعة 8، عفوا نشرة الساعة 11، واطلع بأول خبر الحكومة تجتمع وتعلن حالة النفير العام في كل مؤسسات الدولة. أنا كنت أتوقع الصدق، لكن والله نقريتها نشرة ما بخبر يا ولد. يعني الموقف العسكري واضح في البيان، عاد باقي الموقف الرسمي. أنا كنت متوقع الصدق، على أهبة، على استعداد، على جهوزية، وأن مؤسسات الدولة مستعدة لمواجهة. يعني مهم جدا المرحلة، ماشي مسألة يلا طلبناك. والله كنت مراعي النبه كذا، كان أقل حاجة مرحلة كذا رسميا، لأنه الدعوة رسمية وشعبية. اليوم قدوا بيان قواتنا المسلحة، ما بلا كانوا المفروض يعني خبر أقرأ الساعة 11 يحن ويرعد. كنت متوقع، لكن ما مدري، ربما الظاهر عاد مراعين يعني قضوا بعدين إن شاء الله. اليوم قد وحد لا يتأخروش، يقضبوا مؤسسات الدولة. الحكومة تقول احنا على أهب من الاستعداد، عدم أي هذا، وبعدها مجلس النواب، بعدها مجلس الشورى، وبعدها ما عاد يحتاج البيان القادم لقواتنا المسلحة. وديفك يا الوديف، صنج الصنج للعدو السعودي، فالمفروض يعني كل واحد يتكم رأسه. تري بعض والله ما لي علم، ربما يا أخي، احنا نقول ربما، لكن أنا كنت متوقع كمواطن يمني مش كأعلامي إنه شاجي يوم السبت معي مناوبة أول خبر في نشرة الساعة 11 المؤسسات الرسمية على أهبة الاستعداد والنفير العام. نا كان مفروض الحكومة توجه كل القائمين بأعمال الوزراء والوزراء والكذا يدهنوا. أنا كنت متوقع بأمان، لكن ربما عاد اليوم أحد. الظاهر أنا قلت الظاهر وبنحكم بالظاهر.
2: أحوار الأحوار الميزانية في بغمها حق تبرير المصايب، يا حوارات الرجال البشرية بتخط أفعالها صفر المعابد في مشاهد كوبرية طومرية بثها إعلامنا الحربي مباشر. حاوروهم

0: سلام الله على القبيلة اليمنية الحاضرة الباذلة المضحية. الصدق مش حلال من الوضوح والصراحة. وسلام الله على الثابتين المستشعرين مسؤوليتهم في مؤسسات الدولة والذي هم واقفين مسنبين على مدار الساعة وعندهم جاهزية واستعداد لصنج السنج. والله مش حلال من الصدق والوضوح. دعوة السيد القايد نلبيها كلنا رسميا وشعبيا وعلى أهبة الاستعداد. مثلا أنا كنت متوقع القائم بأعمال وزير الإعلام يطلع يقول إحنا في المؤسسات الإعلامية وزير الكذا يطلع يقول إحنا على أهبة الاستعداد والجهوزية وعندنا خطة عمل لمواجهة أي يعني قصد سعودي. يعني تكون رسائل قوة مثل بين قواتنا المسلحة ولا إحنا على رؤوسنا ريشة في مؤسسات الدولة. إن كل واحد يستشعر مسؤولية إحنا والجناء.
1: صوت الوطن لدى وكم من حق تتلبى النداء الضوء على مدى نعيش.
0: ما بلا نراعي لو ما مجلس النواب يبارك بين قواتنا. نراعي المجلس الشورى لو ما يبارك. أيا معو أيا معو يا أنصار الله. بيقولوا هكذا بعض الناس هما. لا داعي لو ما أين الذي ينهم

أنا مرعيش هاجي هو على هاك بيداهم الليل والصبح والعشي كل مسؤول يستشعر مسؤوليته ما بلا لما يوصل القارح يا ماو.

وسام النصر ما يأتي الجالس، وسام النصر ما يأتي الجالس، وكل حر حن بعده.

هذا الزامل بعد عامين من العدوان. اليوم 11 سنة اليوم 11 سنة كيف يقع هذا الزامل لو هو اليوم يحن ويرعد؟ لكن بيحن ويرعد من قبل 9 سنوات. حكمتك يا رب.

0: الموقف الإيراني كسر الحصار بالإرادة. وسط ظلام الحصار يبرز الموقف الإيراني كنموذج للصداقة، الصداقة التي تتحدى العدوان. لم ينسى البيان بيان قواتنا المسلحة أن يثمن عاليا مبادرة طهران لكسر الحصار عبر طائرة مدنية تحمل المرضى والعالجين الحانبين. وفد التشييع، هذه رسالة أن الحصار السعودي الأمريكي بدأ يتصدع، ليس فقط بفعل الصواريخ بل بفعل الإرادة السياسية للدول الحرة التي أبت الخضوع للإملاءات. وتأكيد البيان على استمرار الرحلات بين صنعاء وطهران مهما كانت التداعيات، هو إعلان بفتح صفحة جديدة عنوانها كسر الحصار أو تحطيم من يفرضه. وهنا تتجلى الجدية في خطة تنفيذية تضع النظام السعودي أمام الخيار الأصعب، إما أن يبادر بكسر الحصار ويتنومس على روحه ويحفظ ماء وجهه، وإما أن يستمر الطيران الإيراني في رحلاته، وأي تعرض لها سيكون صاعق حرب لا تنتهي إلا بانتزاع حقوق الشعب اليمني كاملة.
1: ونشيد ونثمن بإجلال وتقدير بموقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية في المبادرة بكسر الحصار ونقل المرضى والعالقين والوفد الرسمي والشعبي المشارك في تشييع الشهيد السيد علي خامنئي رضوان الله عليه. ونؤكد على استمرار الرحلات بين مطاري صنعاء وطهران بإذن الله تعالى لفك الحصار والمعاناة عن شعبنا اليمني العزيز المظلوم مهما كانت النتائج والتداعيات. والله حسبنا ونعم الوكيل.
0: بل الحين ما عاد مشتيش هالأردن ومصر هم مشغولين بكأس العالم. معنا خط مفتوح بين صنعاء وطهران، شحلان الوضوح والصراحة والشفافية. خط مفتوح صنعاء وطهران على جنب.
2: هم اليوم في حالة رهيبة من الغيظ، الجميع من الأمريكي البريطاني السعودي الإماراتي كل أولئك نقول لهم قل موتوا بغيظكم.
0: ماذا الحين موتوا بغيظكم؟ أمانة هم كانوا يقولون نحنا تبع إيران. ماذا حما بلا رحلات مباشرة صنعاء طهران. لماذا التصعيد اليوم؟ قد يتساءل البعض لماذا هذا التصعيد الآن، بالذات الذي ما قد دخلوش في الجو. ما قد دخلوش في المعاناة، ها؟ بعض الذي ما قدش مستوعب 11 سنة، 11 سنة يا مخفقن. قد يتساءل البعض لماذا هذا التصعيد الآن؟ احنا مش حق مشاكل يا أخي، مش نعيش بسلام. السلامة هم يقولوا هكذا من الجهالة الصغيرة وما. الإجابة لماذا التصعيد الآن؟ الإجابة تكمن 11 سنة، لا يوم ولا يومين، لا سنة ولا سنتين، أما 3 أبحال يومه. 11 سنة من المماطلة والمراوغة والتعنت السعودي، كل الحلول السلمية فشلت. جينا من هنا من هنا، جار الله وجارك، ولا ولا شيء. ايش شيخت الطريق ومن عمل بيده الله بيزيده. كل الحلول السلمية فشلت لأن العدو السعودي ظن أن الصبر اليمني ضعف، صبرنا قصده أنه ضعف، وأن الصمت خوف. لكن حسابات الرياض كانت خاطئة، فالصبر الاستراتيجي الذي أبذته صنعاء لم يكن يوما استسلاما، ما كانش استسلام، بل كان مرحلة لبناء القوة. وليش بندعي الناس ونقول لهم انفقوا ومع المستمعين للجهات الخمس، للقوات البحرية، للتصنيع العسكري، للدفاعات الجوية، للقوة الصاروخية، للطيران المسير اليمني؟ البعض ما ينفكش إلا لبع عمليات، لا حول ولا قوة إلا بالله. احنا بنبني، بنستعد، رجال ربي ما بيوقفوش، بيواصلوا الليل بالنهار. إذا ما واجبك أنت تدعم تنفك؟ وإحنا دائما مع المستمعين، مستمعي إذاعة صنعاء عبر البرنامج الإذاعي الأول في إذاعة صنعاء، عهد الأحرار باقي كل ربوع، بندعي الناس للإنفاق من المستمعين الأكارم، ومستمرين فضل من الله. سلام الله عليكم أيها الصادقون مع الله. ما خاذلتم ولا اتوانيتم ولا ما بالله لو ما ترجع العمليات ولا بينفقوا، لأن المرحلة مرحلة وسن

0: لكم النصر العظيم.
1: وبين بقول سلام الله عليه من ألفين من ثلاث من خمس من عشر الذي بيقدروا عليه رغم المعاناة رغم انقطاع المرتبات رغم المعاناة وال قال ما قال ذيك أنا جاوع كلنا جاوعين كلنا جاوعين بس ما عند وقفش أن نجلس بالدعم والإسناد والإنفاق في سبيل الله والله ما نوقف والله يوم سيرنا حل والغضاء دكه في داره اشعل وما انتلج رجال التصنيع رجال البحرية رجال الصاروخية رجال المسير رجال الدفاعات الجوية الذي لا يطو طيران العدو السعودي شتي يتعرض لضائر مدنية واحنا دائما بنذكر الناس ومستمرين عهد الاحرار كل ربوع وبنستقبل انفاق طوال ايام الاسبوع فالسعودي قصده ان الصبر اليمني ضعف وان الصمت خوف حسابات الرياض كانت خاطئة فصبرنا الاستراتيجي الذي ابدته صنعاء لم يكن يوما استسلاما بل كان مرحلة لبناء القوة وامتلاك زمام المبادرة واليوم قذاها سر السعودي جاي يشتي يعترض الطائرة المدنية الإيرانية وفوقها عالقين ومرضى حانبين ها وجرحى ولا يشتي يقتلك في الهواء في الهواء والسعودي والله العظيم لو القدر يمنع عننا الهواء والماء لكان منعه سردوا عدو هكذا سردوا الروسي استهدف مثلا طائرات مدنية أوكرانية ما بش السعودية أعمال الصهاينة السعودية على مدى 11 عاما الذي استهدفت الصيادين فوق قواربهم الذي استهدفت الأحياء المدنية الذي استهدفت الخيول في الكلية الحربية ولا تنسى يا شعب الخيل والليل السعودية الذي استهدفت عرس في سنبان السعودية الذي استهدفت مجلس عزاء في أرحب السعودية الذي استهدفت الصالة الكبرى عزاء آل الرويشان السعودية الذي استهدفت نساء يجلبن الماء في صعدة أطفال بيحفظوا القرآن في صعدة في جمعة الفاضل الطفلة إشراك في نهم السعودية استهدفت ما نذكر ما نقول البعض قدو ناسي عن قلهم

السعودي الذي استهدفت مركز النور للمكفوفين. للمكفوفين هذه ما بصدوش. السعودية الذي كانت تجي تقصفنا أوقات الصلوات الخمس يوميا. السعودية الذي كانت تقصفنا في رمضان وفي غير رمضان، في الأشهر الحرم وفي غير الأشهر الحرم. السعودية الذي كانت تجي تقصفنا الطائرات السعودية في الأعياد، أعياد الله يوم الجمعة، يوم السبت، يوم الأحد، يوم الاثنين، يوم الثلاث، يوم الربوع، يوم الخميس. ولا تشتي في بداية كل عام دراسي جديد. استهدفت المدارس، استهدفت الطفل إشراك فينا وهي بشنطتها. ولا نسيت يا شعب الثبات، سميح الطفل سميح في حجة هذه جلس يمسك أبوه وهو جثة هامدة بعد أن استهدفه الطيران السعودي في عرس

حي الهنود في الحديدة، السجون، المستوصفات، المستشفيات، الجسور، الطريق. إن الذي قد نسي إحنا بنذكر بس، أكثر من ربع مليون غارة. السعودية بتحبنا الله والحب، الله والحب، أكثر من ربع مليون غارة على شعب الإيمان والحكمة، ما فعلنا بها

قواتنا المسلحة أصبحت قادرة بفضل من الله على ضرب المصالح الحيوية في البر والبحر، وهكذا جاء في بيان قواتنا المسلحة. لم يعد هناك مبرر للصبر. أم كلثوم قالت للصبر حدود. إن أبقى أم كلثوم أحسن مننا. أيا ما هو بيان قواتنا المسلحة هو تتويج لمسيرة طويلة من الصبر، وإذان ببدء مرحلة جديدة من الردع. بين أقول لكم البيان القادم لقواتنا المسلحة صنج الصنج صكع الصكع بإذن الله. بيان قواتنا المسلحة يقول للعدو السعودي: لقد اختبرت صبرنا طويلا، فاختبر الآن بأسنا.

0: استل صيف النصر يا شعبنا اليمني. فالمرحلة ليس فيها صبر بل فيها نصر، بل فيها نصر بإذن الله.
1: تسقط نفوسه وتحمل الضواجع انفوس، والنصر يولد من صميم.
0: النصر يولد من صميم.

الأساسي لست السيف الحرب والسهم في القوس نذيت في قومي وربعي وين النفير النفير قوة الروس تزعزع إيماني وعزمي وباسي منصوب الكل جاسوس

0: بننتصر والحلف مكسور ناموس
1: كما انتصرنا
0: في الملف السياسي جينا لبلتي ولتي ما رضي شقنا حمار ابن حمار العدو حمار ابن حمار
1: والسامة ريدا ضلت وما أهب جاموس خدا تمنى
0: حيطتي واحتراسي

0: ناسي فما الشعب ناسي النصر أو النصر. ومن بيان قواتنا المسلحة يبقى عنوان المرحلة التي دخلها اليمن الميمون، يمن الإيمان والحكمة، يمن الأنصار، يمن التضحيات، يمن الصبر والمصابرة. يبقى عنوان المرحلة التي دخلها اليمن جليا لا خيار إلا النصر. كل واحد يعقل وكل واحد يوبع قد بنتها بالقريب القوي. فبعد أن طرق اليمنيون كل أبواب السلام فوجدوها مغلقة مع هذا العدو، لم يعد أمامهم إلا باب الجهاد والمقاومة. والله حسبنا ونعم الوكيل، مثل خاتمة البيان العسكري باعتبارها عقيدة شعب اختار أن يكون حرا أو لا يكون. ما جاء في بيان قواتنا المسلحة يا شعب الإيمان والحكمة هو نتاج جهودكم وثمرة من ثمرات تضحياتكم. وها هو شعبنا اليوم على جهوزية عالية على المضي في انتزاع كل حقوقه من الدول المعتدية عليه، مجلة السعودية، من كل الدول المعتدية عليه. الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
1: يا دهر يا تاريخ يا دنيا صرخي وتعجبي، صيحي معي نادي الخلايق في الجهات الأربعة.

طبعا بعد بيان قواتنا المسلحة وما جاء فيه، كان هناك بيان لقيادة تحالف العدوان. الأستاذ محمد الفرح عضو المكتب السياسي لأنصار الله كتب وقال: بيان قيادة التحالف تحالف العدوان فضيحة سياسية. فضيحة سياسية وسردية مستهلكة. زعما تقول

الأستاذ محمد الفرح، بيان قيادة التحالف، فضيحة سياسية وسردية مستهلكة. كتب وقال: من المهم التوقف عند بعض مضامين بيان المجرم السعودي لكشف المغالطات التي يبني عليها عدوانه. يقول محمد الفرح: ولا أريد الانجرار للرد على البيان السعودي أو تفسير بيان صنعاء، فقد كان واضحا ويعكس الفعل الميداني، بينما بيان الرياض لا يعدو كونه ثرثرة إعلامية تقوم على التدخل والتلفيك. فضيحة سياسية وسردية مستهلكة. حق العادة يا سعادة، هذا السعودية. هذا السعودية. حق العادة يا سعادة. بينما بيان الرياض لا يعدو كونه ثرثرة إعلامية. حق العادة يا سعادة. تقوم على التدخل والتلفيك في مقابل استناد بيان صنعاء إلى القيم والشرعية القانونية والأخلاقية. فقد عكس البيان الصادر في 4 يوليو 2026 باسم ما يسمى بقيادة القوات المشتركة للتحالف، تحالف العدوان، محاولة لإحياء سردية سياسية وعسكرية استهلكت طوال سنوات العدوان. حكى العادي يا سعادة. قصتها السعودي ما بش من الشيشي والشي شي والشي شي والله ما قصته عن جين نلعب عندهم. الله ما بلا وديف الوديف.

يقول محمد الفرح، وهو أقرب إلى فضيحة سياسية وإعلامية تكشف أسطر خاصة السعودية لليمنيين وأزمة خطابها التعبوي. وفيما يلي أبرز التناقضات والفضائح التي تضمنها البيان. أولا محمد الفرح، أولا فضيحة التسمية وتدوير سردية التحالف والشرعية. كنت دفنوها عندهم الشرعية، دفنوها هذه عندهم يا زعم. يقول محمد الفرح، تبدأ أولى فضائح البيان من ترويسته، ضالع من البداية، إذ لا تزال السعودية تتخفى خلف مسمى قيادة القوات المشتركة للتحالف.

أي حماية شيء سعودي تقول هي قيادة قوات القوات المشتركة للتحالف، وأي حين ما تشتي تبيني وسيط، وأي حين ما عند حجة محمد الفرح عضو المكتب السياسي لأنظار الله بيرد على ما جاء. تبدأ أولى فضائح البيان من ترويسته، يعني من البداية، إذ لا تزال السعودية تتخفى خلف مسمى قيادة القوات المشتركة للتحالف. يعني سعما عادي ستي هو الإمارات بهذا المسمى بتدخل الإمارة والكل على ما توقف لوحدها. في حين أن التحالف الذي أعلن عام 2015 تفكك ولم يبقى سوى العدو السعودي، طبعا 12 دولة اليوم ما بلا سعودي، رجع السعودي لنفس الترويزة قيادة القوات المشتركة للتحالف، تحالف ما المضيط. فضلا محمد الفرح، فضلا عن استدعاء مفردات الشرعية وربطها بعصر عبد ربه منصور هادي، بات ينتمي إلى مرحلة سياسية منتهية. وين عبد ربه اليوم؟ وين الزعددي؟ تغيرت جذريا ولا تنسجم مع معطيات اليوم بعد أكثر من 11 عام من الحرب. يقول محمد الفرح: فالشرعية الحقيقية تستمد وجودها من إرادة الشعب اليمني وقراره المستقل، لا من قوة أجنبية تدخلت عسكريا ولا من شخصيات فرضتها قوى العدوان. واستمرار التمسك بهذه المصطلحات يعكس عجزا عن مواجهة الواقع ومحاولة يائسة للإبقاء على مبرر فقد كل مقوماته. يقول محمد الفرح: اليمن بشماله وجنوبه اليوم يرفض حكومة الارتزاق التي تتخفى تحت هذا المسمى، ويطالب بطرد المحتل السعودي، بيدسعوا صور محمد بن سلمان في عدن المحتلة، في المحافظات في حضرموت، في شبوة، في تعز، حتى في مارب بيحرقوا انفسهم، ما بيسخوا شيء، يدسعوا الصور. لا حول ولا قوة إلا بالله. حزب الإصلاح وفي أو ما الله ما في وفاء، حزب الإصلاح بيع بقرشين، قرشين الأربع، لو عاد في وفاء صدق لجرحاه لحق الجنود بغير رواتب. رجع طارق عفاش قال أتي لهم زلط، أتي لهم معاشات، ورجعوا يتحاقروا بيناتهم البين حزب الإصلاح ودارق عفاش، المرتزقة، قيادات المرتزقة، واتهامات للعرادة لليدومي لدارق عفاش وبيناتهم البين. مطحنين طحنة طاح ما قصتك، ولو بسرتم بالتوساعة مقيل وأنس وحراس وفؤاد الكبسي في القاهرة ما قصتك، مش علامنا الوضوح والصراحة والشفافية أو ما نقصي لا يكونوا شي يشغلونا، اقسم بالله انهم بين لحدي المرتزق والخوانب بقيادات، والله انهم بين لحدي، والله ان حالتهم حالة. مشو داري يقول للسعودية ولا يقول للإمارات حاضر مرحبا، بلا مواقف، بلا مواقف. لعنة الله على أبوها حالف تعيشوها يا خونة يا مرتزقة، حالة الجن، عايشين حالة الجن، صدقوا بالله. وأسمعوا أخبارهم ده الحين قبل أن نغادركم، أسمعوا أخبار يشيب لها الرأس من الحالة التي يعيشها المرتزقة ومن دهدهبهم. راعوا والله ما يتوش كعاه.

محمد الفرح عضو المكتب السياسي لأنصار الله قال ثانيا تناقض السيادة. يتحدث البيان بيان ما قالوا ما بيان قيادة القوات المشتركة للتحالف ما عب الله في هذا التحالف إلا السعودي بس ما عب الله مزنبه مزنبس مخيل فوق قصبي. محمد الفرح يتحدث البيان عن حماية سيادة اليمن بلغة الوصاية بينما يصدر عن قيادة عسكرية معتدية ومحتلة بدأ عدوانها منذ 11 عاما وهذا تناقض واضح. كيف يحمي السيادة من ينتهكها؟ ولا ضيار مدنية إيرانية باكستان تقع ما وقعات ما إليها سعودي يحرك سرب من طائراته شتي يوقفها لا يضوها رجال ربي بعدها البروحة البروحة فحاضة نفس ما فحضت حاملة الطائرات الأمريكية في البحر الأحمر. كيف يحمي السيادة من ينتهكها؟ وخلوا حكومة المرتزقة تفعل بيان طويل عريض وما وقالوا لهم تحاكوا تحاكوا تحاكوا من شكل خطر على الملاحة الدولية كانت عمليات إسناد عمليات إسناد لغزة يا سفلة الذي النظام السعودي كانت زلط لنتنياهو النظام الخليجي كانت فلوس بس السعودي كانت الأولى تتي زلط يتموا أهل غزة بصروا على دراضي خلطكم الله هذا نظام ولا هردوع نظام هردوع نظام هردوع ابن هردوع ابن ابن ابن هردوع. كيف يحمي السيادة محمد الفرح من ينتهكها ومن يعد مجرد حديث عنها انتهاكا لها؟ جاي يتكلم عن انتهاك السيادة. فالسيادة لا يمكن حمايتها عبر تدخل خارجي. تجي تحلني عزب ترجع تتكلم عن انتهاك السيادة. النظام السعودي نفس الفكرة الإبستيني إبستينيين أو لا عيال الإبستينيين ويحركوا حق عيال الإبستينيين من الحكومة المرتزقة والخونة والعملاء الذي عندهم في الرياض يقول لك انتهك للسيادة انتهكوا والله ما عادش أقولش الذي انتهكوكم في يوم أسود يا سفلة. ثالثا محمد الفرح ثالثا قلب الحقائق بيان قيادة القوات المشتركة المشتركة وهذا المشتركة بعطل عليك السيارة وبعدها تدور اشتراك من يشغل لك البطارية هي سعودية إبستيني النظام الإبستيني. قلب الحقائق محمد الفرح يمارس البيان تضليل إعلامي بتحميل الشعب اليمني والطرف الوطني مسؤولية كارثة إنسانية تسبب بها النظام السعودي 11 سنة من الحصار والعدوان. إنه يشتون يجلس نقعي يحاصرني ويعتدي علي حكم مو مطار صنعاء ولا حكم منو هو حكي ولا حكم السعودي. يمارس البيان تضليل محمد الفرح يمارس البيان تضليلا إعلاميا بتحميل الشعب اليمني والطرف الوطني مسؤولية كارثة إنسانية تسبب بها تحالف العدوان بقيادة السعودية 11 سنة من الحصار والعدوان وإعادة توصيف الجرائم الموثقة دوليا كاستهداف صالة العزاء والأسواق بوصفها انتهاكات من الطرف الوطني ليصبح البيان أداة إنكار لا عرضا للوقائع. رابعا محمد الفرح اسمعوا بيرد على بيان قيادة قوات التحالف القوات المشتركة. رابعا الاستهانة بالوعي يصف البيان النفير القبلي بهروب من الرفض القبلي متجاهلا أن شعبا استهدف
بنصف مليون غارة. يعرف عدوه جيدا. إن هذه الفضيحة تكشف مستوى ألم الرياض من هذا النفير بعد سقوط رهانها على التجويع. فقد تحولت ورقة الضغط إلى بركان ينفجر في وجه صانع الأزمة. وإذا كان النفير صرفا للأنظار، لماذا كل هذا التصعيد في خطاب العدو؟ خامسا، شماعة خارطة السلام. يتمسك البيان باعتبار أن اليمن فلسطين والسعودية العدو الإسرائيلي الصهيوني، هم محمد الفرح. خامسا، شماعة خارطة السلام. يتمسك البيان بخارطة السلام كشماعة للمماطلة، فهي لم تترجم لخطوات ملموسة منذ 4 سنوات، بل استخدمت وسيلة لإعادة التموضع وتفريغ الضغط وفرصة لكسب الوقت ولملمة الأوراق، بدلا من الدفع نحو تسوية حقيقية. ما للسعودية حق سلام؟ منو من يوم أبيض معه حق سلام؟ حق صميل ينجف والد والدي والله. سادسا، محمد الفرح، فضيحة البحر الأحمر. تبرز مفارقة في إدانة العمليات اليمنية بالبحر الأحمر، عمليات الإسناد، رغم أنها تستهدف ملاحة الصهيو أمريكية نصرة لغزة ولا تستهدف النظام السعودي. ما علمها السعودي، ما استهدفناش، استهدفنا اليهود والأمريك. انخراط الرياض، يقول محمد الفرح عضو المكتب السياسي لأنصار الله، انخراط الرياض في هذا الخطاب يكشف اصطفافا أمنيا يتجاوز حدود اليمن، ليؤكد أن العدوان واحد، ويتلاقى مع الخطاب الصهيو أمريكي الذي تأثر بفعل تلك الضربات. سابعا، إفلاس بنك الأهداف. التلويح بقوة غير مسبوقة، لأنه جاء في البيان قالوا يفعلوا بقوة غير مسبوقة. عطشي قوة غير مسبوقة الذي فعلت فينا يا سعودي يا سافل. التلويح بقوة غير مسبوقة، بعدها 12 سنة تجي تقول لي أتفعل ضدي عمل عسكري بقوة غير مسبوقة؟ حرام ما تجي القوة الغير مسبوقة إلا من ظلينا. ده أنا بني أقول لك من عندنا، من ظلينا، من عندنا أجي ضربات بإذن الله. بعد 11 سنة من الفشل، هذا يعكس تخبط وانسداد في الأفق، لا تفوق عسكري. 11 عام من القتل والتجويع والحصار وتبديد مليارات الدولارات للمرتزقة وخسارة السمعة الدولية وغير ذلك. محمد الفرح، لم تقدم له العدو أي شيء كان ينبغي أن يستفيد من تلك التجربة الفاشلة. أما التذرع بالقانون الدولي فكذب محض، إذ لا شرع ولا قانون يبيح قتل النساء والأطفال وانتهاك سيادة بلد مستقل. وإذا قال لكم البركاني، إذا قال لكم البركاني إن اليمن العفاشي، إن اليمن حديقة خلفية للسعودي، كذاب أبوه. وفي المحصلة، محمد الفرح، فقد كشف البيان عن مأزق وتخبط سياسي وعسكري، ويعكس حالة ارتباك واضحة أمام فرض صنعاء لمعادلة جديدة تتمثل في تحدي الحصار المفروض على مطار صنعاء بشكل مباشر. لقد أعاد العدو إنتاج خطاب سياسي متهالك معتمدا على قلب الحقائق والاستخفاف بدماء اليمنيين ومعاناتهم، وكشف حجم التشتت في حشد التهم عن غياب الرؤية الاستراتيجية المحددة وسقوط ورقة التجويع التي راهنوا عليها حين تحولت إلى بركان ينفجر في وجه العدو السعودي. كما فضح انزعاج الرياض العميق من إسناد اليمن لغزة في محاولة بائسة
لتسويق المبررات والتماهي مع الموقف الأمريكي والإسرائيلي من خلال التنديد بعمليات البحر الأحمر، ليثبت في النهاية أن العدو لم يعد يملك سوى لغة التهديد بقوة لم تفلح على مدار 11 عام من الحصار، متمسكا بشرعية وهمية ومسميات عفى عليها الزمن. عضو المكتب السياسي لأنصار الله محمد الفرح، وساعتنا تشير إلى الثالثة ودقيقة سحرا بتوقيت المجاهد مع الله.